0: الغام البحرية باتجاه مضيق هرمز. هذا وأكد الحرس الثوري الإيراني استهداف البنية التحتية الفنية والإصلاحية ومواقع طائرات في قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن. وكان مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية نقل عن مصدر أمريكي أن إيران هاجمت قاعدة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في الأردن، وأضاف المصدر أنه لا تأثير واضح حتى الآن لهذه الهجمات وأنه تم اعتراض جميع الصواريخ. هذا ونشر التلفزيون الإيراني صورا قال إنها تظهر لحظة إطلاق الصواريخ في عملية مشتركة استخدمت فيها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية استهدفت قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لاك. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر الاثنين 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين. أفادت وكالة مهر نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة من عبور مضيق هرمز الأسبوع الماضي بسبب مخالفتها الإجراءات المعتمدة للمرور على حد تعبيرها. وأضافت المصادر وفق الوكالة أن حركة المرور في المضيق تقتصر حاليا على المسار الذي تعتمده إيران مع ضرورة التنسيق المسبق مع سلطاتها ودفع رسوم مقررة للسماح بالعبور. كما شككت المصادر بصحة المعلومات التي أوردتها الولايات المتحدة بشأن إزالة الألغام من المنطقة، مشيرة إلى أن المضيق يشهد حاليا توقفا حادا في حركة الملاحة والتجارة. قال غلام حداد مستشار المرشد الإيراني إن القيادة الإيرانية ترى أن التفاوض والاستعداد للحرب ليس خيارين متناقضين بل لكل منهما موضعه وظروفه، معتبرا أن طرح شعارات في الداخل الإيراني من قبيل التفاوض يعني الخيانة هو مجرد وهم حسب وصفه.
1: البعض يكتب أشياء خاطئة ليظهرها أمام الكاميرات من قبيل التفاوض خيانة. المرشد الأعلى يقول إن مثل هذه الشعارات هي تصورات واهمة، هو يرى أن التفاوض والاستعداد للحرب لا ينفصلان عن بعضهما ولكل موضعه. هذا ينسحب أيضا على شعارات أخرى أضرت بالبلاد لسنوات، علينا أن نكون يدا واحدة وأن نلتف حول القيادة.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي خلال هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرق رام الله. ونفذ مستوطنون هجوما على القرية، وعند محاولة أهاليها التصدي للهجوم اقتحم جيش الاحتلال القرية وأطلق النار بكثافة ما أدى لإصابة المواطنين الفلسطينيين. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير ثم انتشرت وسطها فيما انتشر المستوطنون عند أطرافها. أفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وإطلاق النار فيها، وأظهرت صور التقطتها كاميرا مراقبة انتشار جنود إسرائيليين في أحد شوارع مدينة نابلس وسماع دوي إطلاق النار.
2: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قصرى والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورتة جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراض تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
3: ودون سيارة إسعاف إصابة خطرة
2: في الضفة الغربية. تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض. إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمان من الحقوق الأساسية.
4: خلف هذه الأبواب الحديدية لا تتوقف الحكاية عند الاعتقال. هنا في سجن الدامون قرب حيفا يقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير قسم الأسيرات الفلسطينيات، يدخل إلى زنازينهن يصورهن ثم ينشر المشاهد على منصاته معلنا بفخر أنه خفض ظروف احتجازهن إلى ما سماه الحد الأدنى الضروري.
5: الأسرى اللي كانوا موجودين،
4: لكن الكاميرا تلتقط شيئا آخر، أسيرة تتحدث عن قمع لا يتوقف، عن 3 أيام بلا استحمام بلا تبديل للملابس الداخلية، وعن أمراض تقول إنهن لا يحصلن على علاج لها.
5: معاملة هون كيف الظروف هون؟
4: سيئة. المشهد بالنسبة إلى نادي الأسير الفلسطيني وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى والأسيرات لم يكن مجرد زيارة لوزير، بل اعتداء على كرامة الأسيرات وتوثيقا علنيا لسياسة العقاب. والقصة أقدم من هذه اللقطات، فأكثر من 16,000 فلسطينية مررن بتجربة الاعتقال الإسرائيلي على مدى عقود، بينهن قاصرات ومسنات. ومنذ 7 أكتوبر تصاعدت الاعتقالات بصورة غير مسبوقة، فيما بقيت معلومات كثيرة عن معتقلات من قطاع غزة غائبة أو غير مكتملة. ضرب، حرمان من النوم، تحقيق وضغوط نفسية، قيود على الطعام والماء والزيارات، هكذا تبدو الصورة خلف القضبان. أسيرات لا تتحدث قضيتهن فقط عن الحرية، بل عن الكرامة الإنسانية وعن حدود ما يمكن أن يتحول إليه السجن حين يصبح العقاب سياسة.
0: أفادت مصادر طبية بسقوط 2 ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 2 برصاص قوات الاحتلال شمالية قطاع غزة.
6: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
7: كثير بكون يعني بكون بشتغل، بكون بجلي، بخسر، بطلع باب النار، بقول عدو مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة أنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس حيجيني فجأة أحمد.
6: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
8: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
6: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قصراً تجاوز 8,000 مفقود، كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
9: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قصراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: وقعت لجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس الصيغة النهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة وبحضور المبعوثة الأممية هرناتيتي. ويأتي الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة ووضع ترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة وسط حراك سياسي محلي ودولي متواصل بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد.
10: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
11: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
10: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
12: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليها من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة الأممية، تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وإحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
10: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
13: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل، وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
10: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
14: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
0: أعلنت السلطات في النيجر رسميا إفشال محاولة التمرد التي قادها عسكريون انطلاقا من القاعدة العسكرية 101 في العاصمة نيامي.
15: العاصمة نيامي بعد ساعات حرجة عاشتها المدينة الهادئة، نظم مواطنون وقفات تضامنية مع حكومة الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني ونددوا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وفق تصريحاتهم.
16: لا نقبل أن يحاول أفراد خبيث النيات زعزعة استقرارنا أو تقويض مسار التحرر الذي تبنيناه، ذلك أن الأعداء الخارجيين الذين طردناهم قد تعهدوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لزعزعة استقرارنا وإثارة الانقسامات في صفوفنا.
15: ومع إعلان السلطات في النيجر عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بث التلفزيون الرسمي صورا لعشرات العسكريين الذين تم القبض عليهم، وتضمنت نشرة التلفزيون الرسمي تقريرا خاصا حمل اتهامات مباشرة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتدبير التمرد.
17: عادت الأوضاع الطبيعية إلى البلاد بعد فشل محاولة مجموعة من العسكريين بالقاعدة 101 في نيامي غير بعيد عن المطار الدولي جوري حماني، تماما كما أكده بيان وزارة الدفاع الذي وضع حدا لكل الشائعات التي تم ضخها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعداء النيجر لخدمة أطراف أجنبية ولا سيما الإمبريالية الفرنسية.
15: ولا يغيب في هذه السرديات التي يقدمها التلفزيون الرسمي في النيجر الصدام الذي حدث مع أكبر المجمعات لاستخراج اليورانيوم في العالم، إذ قررت حكومة النيجر قبل نحو 3 سنوات تأميم شركة أورانو الفرنسية التي كانت توزع نشاطها في حقل إمورارين ومنجم سومير شمالا الذي يضم أكبر مخزون من رواسب اليورانيوم في العالم. يضاف إلى هذا منجم كوميناك الذي ظل يشكل موردا هاما للمفاعلات النووية الفرنسية بآلاف الأطنان من اليورانيوم. ولا تعد هذه الاتهامات الأولى لفرنسا، إذ خرج الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني بعد الهجومين الدمويين لتنظيم الدولة على مطار العاصمة شهري يناير ويونيو الماضيين، ووجه أصابع الاتهام لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتمويل ودعم وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية بمعسكرات تابعة للمخابرات الفرنسية في دولة بنين المجاورة. ومعروف أن السلطات في النيجر قامت منذ إنهاء حكم الرئيس السابق محمد بازوم بإغلاق قواعد عسكرية أجنبية كالقاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي أكبر المنشآت الأمريكية المتخصصة في المسيرات. وتبرز أيضا القاعدة 101 في قلب العاصمة النيجيرية نيامي، حيث كانت القوات الفرنسية تتمترس هناك قبل أن يتم طردها. وبعيد محاولة التمرد هاته، تناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية في النيجر ما قالت إنها محاولة أطراف وصفتها بالخارجية لخلق سيناريو السودان عبر استغلال الحساسيات الموجودة بين قيادة الحرس الرئاسي وقيادة أركان الجيش وشن حرب نفسية على القوات العاملة في الحدود. لكن هذه الحساسيات تفقد معناها عمليا في ظل التناغم الموجود بين جميع المؤسسات في البلد الإفريقي تماما، كما يظهر من اصطفاف خلف السياسات الداخلية والخارجية واحتشاد خلف سياسة تأميم المؤسسات الفرنسية والاستعاضة عن ذلك بانفتاح اقتصادي نحو قوى اقتصادية أخرى ودول الجوار في إطار شراكة وتعاون بناء.
0: إلى الجزائر، حيث ما تزال قرى وبلدات ولاية جيجل تحت الصدمة جراء الحرائق التي اجتاحت هذه الولاية شرقي الجزائر، حيث اختلفت تفاصيل القصص غير أنها تشترك في آلام الفقد وخسارة الممتلكات ومصادر الرزق.
18: في قرية تغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية، فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
19: خاسر منها كما يقولوا، رزق تاعي كما يقولوا، خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر من القوت تاع ولادي، القسم كما يقولوا، هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجة كما قلت، المناظر الطبيعية هذه كما قلت لك الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا، كما قلت تذكرك تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايرة.
18: قصة حسين تتركز هنا بأشكال مختلفة. عائلات فقدت ممتلكاتها، وأخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور آثار الحريق حاضرة في قرى جبلية عديدة بولاية جيجل، ولا تختلف عن حال قرية تغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية. مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة حاملة المواد الغذائية ومختلف صنوف المساعدات.
20: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل، ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
18: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطاً بإعادة بناء الحياة هنا. حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب، وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تغرست بولاية جيجل الجزائر.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال إلى 781 قتيلاً ونحو 2500 مفقود، في حين ارتفع عدد الضحايا داخل الأراضي الصينية إلى 16 قتيلاً وأكثر من 500 مفقود.
21: لم تمنحهم الفيضانات وقتاً لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان مناطق في نيبال أنفسهم مجدداً أمام خطر المياه. يحملون ما استطاعوا إنقاذه وينتقلون إلى مناطق أكثر أماناً بعدما حذرت السلطات من موجة فيضانات جديدة.
22: لقد طلب من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضفاف النهر الابتعاد، لأن خطر الفيضانات زاد من الأعلى.
21: وفي دهادينغ تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف، وأبلغتهم الشرطة المحلية والجيش بضرورة التحرك إلى مناطق آمنة.
23: لقد تلقينا تنبيها عبر الرسائل النصية القصيرة من إدارة مكافحة الفيضانات، وأبلغنا أفراد الشرطة أن الفيضان قادم، المرحلة الثانية من الفيضان، لذلك وصلنا إلى ارتفاع أكبر عن مستوى سطح الأرض.
21: الخطر الجديد يعني أن مهمة فرق الإنقاذ أصبحت أكثر تعقيداً، فالمناطق التي تحولت إلى ساحات للبحث عن المفقودين يمكن أن تصبح هي نفسها مناطق خطرة مجدداً. ومع ارتفاع منسوب المياه وسوء الأحوال الجوية، تواجه المروحيات وفرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المعزولة. لكن حجم الكارثة لا يقاس فقط بعدد الضحايا، فآلاف الأشخاص فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضررت طرق وجسور ومنشآت للطاقة، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات عاجلة. وقد قدرت جهات إغاثية عدد المتضررين بنحو 93,000 شخص. لكن التحذيرات من فيضانات جديدة تعني أن فرق الإنقاذ نفسها أصبحت مطالبة بمواجهة خطر إضافي.
0: أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد لسنوات، و ويرمي إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المتعلقة بالمادة المظلمة.
1: رومان اسم لتلسكوب أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، سيسبر أغوار الكون في مهمة لاستكشاف بعض أكبر الألغاز في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. المادة المظلمة والطاقة المظلمة تشكلان نحو 95% من مكونات الكون، والمتبقي تشكله مكونات المادة العادية مثل النجوم والكواكب والغاز والغبار وكل الأشياء المألوفة على الأرض. مادة مظلمة لا ترى، لكن العلماء افترضوا وجودها لتفسير جزء كبير من كتلة الكون. أما الطاقة المظلمة وهي الأخرى غير مرئية، فقد كشف العلماء في عام 1998 أن تمدد الكون منذ الانفجار العظيم يتسارع بفعلها. ظلتا لغزا حير العلماء، لكن رومان أنعش الآمال بتقديم فهم أفضل لهما. تلسكوب رومان استغرق تصنيعه أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل المشروع خلال ولايتيه الأولى والثانية، لكن الكونغرس أبقى عليه. ستستغرق مهمته 5 سنوات وقد تمدد 5 أخرى. رومان سينجز المهمة عبر رسم أشمل خريطة ثلاثية الأبعاد للكون حتى الآن، وسيغطي مسحه الرئيسي الذي سيستغرق إكماله أكثر من عام أكثر من 2 ملياري مجرة. سيضع أطلسا جديدا للكون، هو أكبر سجل للأجرام السماوية، يجمع على الإطلاق وفق المسؤول التقني عن التلسكوب. لذلك يسود ترقب كبير لعمليات الرصد التي سيجريها رومان، لأنها قد تحدث ثورة في فهمنا الحالي لبنية الكون. فقد أدرك العلماء حديثا أن توسع الكون في مراحله المبكرة لم يكن متوافقا تماما مع ما تنبأت به النماذج الحالية. نموذج قياسي للكون يبدو اليوم غير صحيح، لكن الكلمة الأخيرة تبقى لرومان وفق عالمة الفيزياء الفلكية المسؤولة عن التلسكوب. فالكم الهائل من المعلومات التي سيرسلها ستمكن من الجزم بنحو قاطع ما إذا كان النموذج ناجحا أم لا.
0: كشفت الحكومة اليابانية عن خطط لاستخدام موقف السيارات الرئيسي بالعاصمة طوكيو كملجأ للسكان والسياح في حالة وقوع هجوم صاروخي باليستي. وأشارت عمدة العاصمة إلى بدء تجديد الساحة البالغة مساحتها 13 كيلومترا والواقعة على عمق 11 مترا تحت الأرض، مشيرة إلى أن التجديدات تشمل إقامة أبواب مقاومة للانفجار ورفوف تخزين لإمدادات الطوارئ. هذا ولم تحدد الحكومة اليابانية الجهات التي قد تمثل خطرا صاروخيا. نهاية النشرة، الآن إلى برنامج تواصل، إلى اللقاء.
2: مرحبا بمشاهدي تلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. الجزائر تعلن الحداد الوطني تضامنا مع عائلات ضحايا حرائق الغابات، وهبة تضامنية واسعة وقوافل إغاثية نحو المناطق المتضررة. تضامن يميني واسع مع طالبة سورية استبعدت من قائمة المتفوقين في اليمن. إقالة مذيع بارز بعد تفجير أمام منزله دبره أقرب أصدقائه.

نيران تلتهم آلاف الفدانات من أراضي الغابات، ويقف رجل الإطفاء عاجزاً أمام هول الكارثة. هذا المنظر الذي شاهدوه أو تشاهدونه هنا أعزائي المشاهدين مؤلم جداً. هذا الرجل وآلاف غيره من أهالي ولاية جيجل والمناطق المحيطة بها فقدوا الأمل في القدرة على إخماد النيران الملتهبة بخراطيم المياه، لكنهم لم يفقدوا عزيمة المحاولة على أمل أن تنقذ المساعي الفردية والجماعية حياة عائلات ما زالت محاصرة خلف النيران. منذ نحو أسبوع تقريبا تعيش الجزائر على وقع حرائق شديدة تتوسع باستمرار ويمتد مداها إلى مناطق مختلفة يمينا ويسارا، شمالا وجنوبا، ولكن يبقى الشمال الشرقي وولايات سكيكدا وتيزي ويزو وبجاية وجيجل أكثر المناطق تضرراً على صعيد الخسائر البشرية وحتى المادية. حصيلة الضحايا في ازدياد كما تقول البيانات الرسمية الجزائرية بسبب توسع النيران وامتدادها إلى مناطق أخرى غير الشمال. الكارثة كبيرة وعلى وقعها أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد الوطني لمدة 3 أيام تنكس فيها الأعلام ترحما على أرواح الضحايا، الله يرحمهم جميعا، وبردا وسلاما على الجزائر. خلونا الآن نشاهد مقاطع من الحرائق، نرجع نكمل القصة.

0: الخسائر البشرية مؤسفة للغاية، والقلوب كلها تتمنى السلام للجزائر. لكن ماذا عن الخسائر المادية أيضا؟ تقارير محلية أفادت بأن النيران أتلفت مساحات شاسعة من الغابات وقضت على آلاف الهكتارات المزروعة بالمحاصيل الزراعية، عدا عن خسائر جسيمة في الثروة الحيوانية، حيث وثقت موت مئات المواشي والحيوانات البرية، وهو بالطبع ما سيكون له أثر سلبي على التنوع البيئي. أسباب اندلاع الحرائق ما زالت مجهولة حتى الساعة، والسلطات المعنية تحقق في الملف، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أنه لا يستبعد وجود أياد إجرامية وراء اندلاع النيران، بينما رجح خبراء أن تكون الحرائق نشبت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الحاد، وكذلك الرياح القوية التي ساهمت أيضا في سرعة انتشار النيران، ما صعب مهمة إخمادها حتى من قبل المروحيات المخصصة لعمليات الإطفاء. كما قلنا مشاهدينا، هي مأساة إنسانية كبيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحد من أضرارها وتخفيف العبء على المنكوبين. على الصعيد الرسمي، نجحت فرق الحماية المدنية في إخماد 118 بؤرة في الشمال الشرقي. أما على الصعيد الشعبي، قادت مجموعات شبابية ومؤثرون جزائريون حملات لجمع التبرعات وإغاثة المتضررين. أبرز هذه الحملات أعلن عنها المؤثرون فاروق بوجملين المعروف شعبياً باسم رفكة، ومنيز وبشيري وآخرون غيرهم، وهم من أشهر صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر. رفكة على سبيل المثال لديه ملايين المتابعين على منصات مختلفة مثل تيك توك وقناته الرسمية رفكة على يوتيوب وكذلك إنستغرام. نزل هؤلاء الشباب المؤثرين وصناع المحتوى إلى الشارع وأعلنوا عن فتح باب التبرعات للمتضررين من الحرائق. المساهمات مشاهدينا شملت التبرع بالدم وتبرعات عينية ومادية، وفي غضون ساعات قليلة فقط تمكن الشباب من جمع أكثر من 1,000,000 دينار جزائري، أي ما يعادل 75,000 دولار أمريكي. خلينا نشوف مع بعض.
1: اوبيرا دارجي ولاد فايد، انا داير المبادره راح يقولوا لكم اكزاكتومون واش خصونا. بسم الله.
2: السلام عليكم. خصونا الخمارات، خصونا الفراش تاع الناس، خصونا البيطاجين، خصونا القطن لي بوسمو العفايس لي فيدو
3: لي جروب الكتروجين اللي يقدر خاوتي. سي تري امبورطون، سي تري تري امبورطون.
4: مليار و 6 مليار
5: دينا من الزيرو يا ضراوي راح نوصلوا خاوتي.
6: 1 مليار
7: خاوتي كنخلصوا اللايف نعت لكم قدام المين
8: خاوتنا. ما بخاش بزاف على مليار.
0: مشاهدينا، لم تكن هذه هي المبادرة الوحيدة لإغاثة المنكوبين، ففي الجنوب وتحديداً ولاية غردايا نظم مئات الشباب المتطوعين حملة سميت لستم لوحدكم لجمع تبرعات عينية وإيصالها إلى أهالي المتضررين في ولاية جيجل من خلال قافلة كبيرة تصل إلى جيجل والولايات المتضررة المتاخمة لها. الهبة الشعبية طاولت ولايات الغرب الجزائري أيضاً، ففي وهران نظم المئات حملة لجمع كميات كبيرة من المواد الطبية وشبه الطبية والأغذية والمياه والألبسة والبطانيات أيضاً للنازحين من مناطق الحريق. السلامة لأهلنا في الجزائر. أما الآن فدعونا نستطلع بعض من آراء المغردين على هذا الموضوع. لنبدأ من صانع المحتوى سفيان يونس الذي كتب: لا يمكن لأي كلمة أن تعبر عن حجم الحزن والألم الذي تعيشه العائلات، فالصور تتحدث عن نفسها، ها هي قلوب الجزائريين تنزف مرة أخرى. تغريدة أخرى من موسى الذي قال فيها: لغز الحرائق ولغز انقطاع الكهرباء في معظم مناطق الوطن خلال الفترة الماضية وفي وقت واحد، أمر يدعو إلى وضع علامة استفهام. أما سفيان فقد غرد قائلا: كل دول العالم معرضة لمثل هذه الابتلاءات، نحن لسنا معصومين عن قضاء الله وقدره. أخيرا كتب صالح جنسون أيضا تعليقا: نتمنى أن تصل المساعدة إلى من يستحقها وأن لا تذهب في طرق ملتوية، ونتمنى أن يتدخل الجيش في توزيعها ومراقبة إلى من تصل. أما الآن ستكون معنا الزميلة فاطمة حمدي مراسلة التلفزيون العربي من الجزائر. أهلا وسهلا بك في تواصل. بالبداية، كيف تجري عملية تنسيق القوافل التضامنية القادمة من مختلف الولايات لضمان توزيعها بأسرع وقت؟
4: لأن نحن هنا في برج دهر، منطقة برج دهر التابعة لولاية جيجل، أكثر المناطق تضررا من موجة الحرائق التي ضربت الجزائر في 26 من أغسطس الجاري. لأن في هذا المكان قبل يومين كانت النيران تتآكل وتأكل الأخضر واليابس، الحجر والبشرة والشجر. قبل أيام كان رجال الحماية المدنية وحماية الغابات ينتشرون هنا لإطفاء، في سباق مع الزمن لإطفاء هذه النيران. اليوم بعد أن أعلنت مصالح الحماية المدنية عن التحكم الكامل في النيران في ولاية جيجل، انسحبت مصالح الحماية المدنية وخلفتها القوافل التضامنية التي جاءت من مختلف ولايات ومناطق البلاد. الجزائريون أول ما صرخ أبناء هذه المدينة والمدن، مدن الشرق الجزائري في المناطق التي مستها النيران، خرج الجزائريون من بيوتهم من محلاتهم، متطوعون وجمعيات خيرية، الهلال الأحمر الجزائري، كلهم بصوت واحد وبقلب واحد: نحن لبعض. في طريقنا لنا من الجزائر العاصمة نحو ولاية جيجل التقينا المئات، بدون مبالغة، المئات من شاحنات وقوافل الإغاثة التي جاءت إلى ولاية جيجل.

رؤى محمود شيخ محمد، رؤى طالبة تدرس في اليمن وتصدر اسمها مواقع التواصل، ليس لأنها ممن أعلنت وزارة التعليم اليمنية أنها من الأوائل، ولكن لأن الوزارة لم تعلن أنها من الأوائل. تعالوا نحكي لكم لماذا أثارت رؤى موجة تضامن واسعة في اليمن، وكيف عالجت وزارة التعليم اليمنية الأمر بسرعة. وزارة التربية والتعليم اليمنية أعلنت نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026، أدرجت 16 طالباً ضمن قائمة أوائل القسم العلمي. رؤى تم استبعادها رغم حصولها على معدل 99.25% وتصدرها على مستوى محافظة المهرة. وسبب إقصائها واضح، رؤى طالبة سورية وليست يمنية. الأسس القانونية التي استندت إليها وزارة التربية والتعليم في القرار أثارت الجدل في اليمن. إعلاميون وأكاديميون تضامنوا مع الطالبة باعتبار أن استبعادها يقوض مبدأ تكافؤ الفرص، فالتفوق الدراسي يجب أن يقاس بالتحصيل العلمي لا بالجنسية. الرفض وصل إلى البرلمان اليمني. نائب رئيس مجلس النواب محسن علي باصرة وجه مذكرة رسمية إلى وزارة التربية والتعليم. الدكتور عادل العبادي طالب فيها بتوضيح المبررات القانونية التي أدت إلى استبعاد الطالبة من قائمة الأوائل. النائب اليمني قال في المذكرة إن استبعاد الطالبة بسبب جنسيتها يتعارض مع مبادئ التكافؤ أو تكافؤ الفرص، داعيا إلى إنصاف الطالبة وتكريمها كبقية المتفوقين. الرئاسة اليمنية توجهت نحو العدالة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي إرشاد العليمي وجه وزارة التربية والتعليم بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج اختبارات الثانوية العامة والتحقق من أي قصور. العليمي شدد على تكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في برامج الابتعاث والمنح الدراسية. أما رؤى نفسها فقالت إن التفوق لا جنسية له، واعتبرت أن القرار لن يؤثر على خططها المستقبلية، فهي لا تزال تتمسك بطموحها في دراسة الطب البشري. الرد جاء سريعاً من وزارة التربية والتعليم. اللجنة العليا للاختبارات في اليمن قالت عقب اجتماع في مقر وزارة التربية والتعليم إن استبعاد رؤى جاء نتيجة ما سمته خطأً تقنياً في النظام البرمجي للحاسوب المركزي. الوزارة كشفت أن النظام البرمجي كان يفصل قوائم الطلاب الوافدين عن القوائم الوطنية، وأعلنت اللجنة تصحيح هذا الإجراء. وفي الأخير ربما كشفت أزمة الطالبة رؤى عن خطأ تقني، وربما كشفت عن ما هو أعمق، ولكن الأكيد أنها رسخت حقا أصيلا في أن تكريم الأوائل حقا للمتفوق وليس مجرد امتياز تمنحه الدولة. طب خلينا نذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعض من التعليقات. البداية من تعليق علي الذي قال فيها يا رؤى وأنت الأولى في قلوب كل من عرف قصتك، اللوائح الورقية قد تسقط اسما من قائمة لكنها لا تسقط تفوقك. أما الضالع فقد علق قائلا من غير المقبول أن يطلق اسم أجنبي على أي عربي داخل اليمن فهم أهلها. تغريدة أخرى من بن سليمان الذي قال فيها ربما غرض من كل هذا عشان أو ربما الغرض من كل هذا عشان ما تحصل على منحة خارجية على حساب الحكومة اليمنية تضامنا كامل معها. أما سعيد فقد علق قائلا تسرق المنح أحيانا من اليمنيين أساسا فما بالكم بالوافد.

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية أطاحت بالصحفي الاستقصائي سيغفريدو رانوتشي من منصبه والتهمة أنه ألقيت عليه قنبلة. نعم يا عزيزي، لم يترك منصبه لأنه ألقى القنبلة، ولكن لأنه هو من ألقيت عليه القنبلة. تعال نفسر لك عزيزي لماذا ترك عمله بعد 10 أشهر من استهداف منزله بتفجير، وما علاقة المافيا الإيطالية بالقصة. هذه هي القصة من أولها. في أوائل أكتوبر 2025 انفجرت قنبلة أمام منزل سيغفريدو رانوتشي، أحد كبار الصحفيين الاستقصائيين في إيطاليا. القنبلة زرعت أمام البوابة الخارجية لمنزله وفجرت بعد 20 دقيقة من عودته إلى بيته.

تركيز الحراسة الأمنية لرانوتشي الظاهر هنا على الشاشة. أما وزير العدل الإيطالي فاعتبر وقتها أن الحادث هجوم على الدولة. أما المدعي العام لمكافحة المافيا في روما ففتح تحقيقاً بتهمة الإضرار باستخدام أساليب المافيا. نعم المافيا. الموضوع وصل إلى إدانات أوروبية ومسؤولون أوروبيون انضموا إلى نظرائهم الإيطاليين في إدانة التفجير. رئيسة البرلمان الأوروبي تضامنت مع الصحفي الإيطالي. الموضوع كبير يا سادة. قبض على 4 مشتبه بهم، أشخاص من نابولي وأفيلينيو، ثم إلقاء القبض عليهم في عملية نفذتها قوات الدرك التابعة لقيادة روما الإقليمية بالتعاون مع قوات الجيش. 3 تم توقيفهم وواحد رهن الإقامة الجبرية، والتهمة كانت واضحة، المشتبه فيهم تحركاتهم تشبه تصرفات المافيا. الاتهام كان للمافيا، ومن ألقي القبض عليهم كانوا من المافيا. ولكن ركزوا معي، المافيا طلعت بريئة من القصة. يعني صح غريب مافيا وبريئة في جملة واحدة، لكنها الحقيقة يا عزيزي. التحقيقات كشفت أن صديق رانوتشي المقرب فالتر لافيتولا هو من دبر الهجوم. لافيتولا حبس احتياطياً منذ 2 أسابيع، وأقر في استجواب أولي بأنه مدبر التفجير. ووفقاً لمراسلاته التي أصبحت متاحة للرأي العام في سياق التحقيق، فهدف الهجوم تعزيز شعبية رانوتشي ثم دفعه إلى خوض غمار السياسة. رح تسألني وماذا سيستفيد صديقه المقرب؟ الإجابة يا عزيزي أن يتولى لاحقاً دور مستشاره السياسي. الصديق المقرب ومستشار لسياسي بارز، الأمر ربما يستحق كل هذا التعب. الهيئة أو هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الإيطالية أبعدت رانوتشي رغم أنه غير متورط جنائياً كي لا يتأثر مصداقيتها. والآن الجدل يتصاعد في إيطاليا لأن الرجل نفسه لم يكن على علم بمخطط صديقه. محامي رانوتشي احتج على قرار هيئة الإذاعة والتلفزيون، واستغرب أن الأمر انتهى بأن ضحية الهجوم ومن تم تفجير سيارته هو من يعاقب. إيلي شلاين سكرتارية الحزب الديمقراطي قالت إن القرار كان معداً مسبقاً، واعتبرت أن اليمين حقق هدفه بعد سنوات من الهجمات على البرنامج ومقدمه. الجدل يتسع حول دور جورجيا ميلوني. وأنت يا عزيزي ما رأيك؟ إذا كان رانوتشي غير متورط جنائياً ولم يكن يعلم بمخطط الهجوم، فهل من العدل أن يدفع ثمن تصرفات شخص آخر؟ أم إن إبعاده يصبح عقوبة له على جريمة لم يرتكبها؟ خلينا نشوف أراءكم في مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من تغريدة ستيفانو الذي قال فيها: عندما ينادي الصحفي لسلوكيات معينة لا يمكنك الشكوى عندما يتم تطبيقها عليك. أما تغريدة توني فقد علق قائلا: اليمين المتطرف يفرض إرادته. ختاماً نقرأ هذه التغريدة التي يقول صاحبها: يجب إعادة رانوتشي فوراً لعمله ثم إبعاده من برنامج ريبورت لأنه صحفي مزعج لمن في السلطة.

يقول المثل ليس كل ما يلمع ذهبا، وأنا أقول لكم ليس كل ما تراه في السوشيال ميديا حقيقيا. مقاطع فيديو وصور كثيرة قد تمر أمامنا يوميا في منصات التواصل الاجتماعي، سيارات فارهة، يخوت بملايين

دولارات ربما، ساعات ومظاهر بذخ، كل ذلك قد يكون وسيلة لجذب المتابعين والمعلنين وتحقيق الأرباح فقط، يعني قد يستعرضون أشياء لا يملكونها. ما أقوله ليس توقعاً أو تحليلاً أو دراسة لا سمح الله، هذه المرة الاعتراف جاء من أحد أشهر الثنائيات على الإنترنت، الأخوين أندرو وتريستن تيت. محاميا الأخوين تيت أقرا في محكمة في ميامي بأن جزءاً كبيراً من صور الثراء التي قدماها للجمهور كان مجرد تمثيل. صحيفة نيويورك بوست كشفت نقلاً عن وثائق قضائية أن استعراض السيارات واليخت الفاخر على حساباتهما كان مسرحية، والهدف منها زيادة المشاهدات والإعجابات وبالتالي تحقيق مزيد من الدخل. يعني باختصار، كلما كان الاستعراض أغرب وأفخم زادت المشاهدات، أما السيارات واليخوت والمظاهر الفاخرة التي شاهدها الملايين ليست ملكهم. المحامون كشفوا أن سيارات ظهرت باستمرار في مقاطع الأخوين، بينها أستون مارتن بقيمة مليوني دولار وسيارتا بوغاتي تصل قيمتهما إلى نحو 12 مليون دولار، كانت هذه السيارات مستأجرة. أما اليخت الفاخر الذي ظهر وهما يستعرضانه وتبلغ قيمته نحو 50 مليون دولار، فلا يملكانه أصلاً، بل حصلا على أموال مقابل الترويج له. طيب، لماذا جاء هذا الاعتراف الآن؟ الأخوان تيت يواجهان حالياً معركة قانونية في الولايات المتحدة، حيث يحاولان منع تسليمهما إلى بريطانيا لمواجهة اتهامات خطيرة، ولهذا حاول فريقهما القانوني إثبات أن الصورة التي تظهرهما كرجلي أعمال شديدي الثراء لا تعكس بالضرورة حجم ثروتهما الحقيقية، وبالتالي لا تعني أنهما يملكان إمكانات كبيرة تمكنهما من الهرب. أندرو وتريستن كانا لاعبي كيك بوكس سابقين وتحولا إلى مؤثرين عالميين. أندرو مثلاً اشتهر بخطابه المعادي للنساء والمثير للجدل، وقبل أن يحضر من منصات كبرى ثم روج لنفسه على منصات التواصل على أنه الرجل الثري الذي يعيش حياة استثنائية. لكن منذ عام 2022 وهما يواجهان اتهامات تشمل الاغتصاب والاتجار بالبشر. خلينا نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لشهد تفاعل واسع بخصوص هذا الموضوع ونقرأ بعض من التغريدات. البداية من كريستوفر الذي قال: كل من يملك ثروة يمتلكها عبر شركات وهمية، لا يمكنك استئجار سيارة بوغاتي وتطريز اسمك على المقاعد ولوحة القيادة والسفر بها حول العالم لأكثر من 5 سنوات، هذا ما تفعله بأشياء تملكها. أما تايلر فقد علقت قائلة: إنهم ببساطة يمارسون لعبة التهرب الضريبي عبر شركات وهمية، وزارة العدل ليست غبية مثل رومانيا التي تتجاهل هذا الأمر عندما يتعلق الأمر بتسليم المطلوبين. تغريدة أخرى من توان الذي كتب فيها: ومن البديهي أنهم لن يقروا في المحكمة بامتلاكهم كل هذه الثروة، لا يوجد ملياردري يمتلك أصولاً حقيقية باسمه، فكل شيء مخبأ في العملات الرقمية والشركات الوهمية، مصلحة الضرائب لا تستطيع مصادرة ما لا تملكه. ختاماً مع زاك زوك الذي علق بشكل ساخر، قال: لماذا يعتبر ذلك مهيناً؟ الجميع يفعل ذلك حرفياً.

بلدة البنيول الإسبانية تتحول إلى اللون الأحمر. طيب ما السر؟ لا توماتينا، أكبر معركة طماطم في العالم جرت في إسبانيا، أو ما يعرف أيضاً بمهرجان الطماطم السنوي 79. هذا العام شارك في المهرجان 22,000 مشارك، ورموا نحو 150,000 كيلوغرام من الطماطم. وهذه الطماطم ليست كأي نوع آخر، فهي من نوع بيرا التي تزرع خصيصاً لهذا المهرجان، وتكون طرية لتنسحق بسهولة ولا تؤذي أحد. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الطماطم غير صالحة أصلاً للأكل، يعني ما تحاولوا ترموا طماطم عادية. خلينا نشاهد هذا الفيديو معاً.

انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي، نستهلها بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن ردا على مقتل عدد من أفراده في هجوم أمريكي على جزيرة الأرك، والجيش الأردني يعلن اعتراض صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. جرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغير شمال شرق رام الله واقتحامات لمناطق عدة من الضفة الغربية. شهدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابية. المجلس الرئاسي الليبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، والدبيبة وسط حفتر يرحبان بالاتفاق.

أهلا بكم. والبداية من التطورات في إيران، حيث أكد الحرس الثوري الإيراني أن ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف جزيرة الأرك أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه ومواطنين آخرين. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده استهداف قوات أمريكية الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة الأرك الإيرانية. وأضاف المسؤول أن القصف جاء بعد رصد قوات تابعة للحرس الثوري أثناء استعدادها لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. هذا وأكد الحرس الثوري الإيراني استهداف البنية التحتية الفنية والإصلاحية ومواقع طائرات في قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن. وكان مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية نقل عن مصدر أمريكي أن إيران هاجمت قاعدة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في الأردن. وأضاف المصدر أنه لا تأثير واضح حتى الآن لهذه الهجمات وأنه تم اعتراض جميع الصواريخ. هذا ونشر التلفزيون الإيراني صورا قال إنها تظهر لحظة إطلاق الصواريخ في عملية مشتركة استخدمت فيها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية استهدفت قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة الأرك.

0: صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر الاثنين 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين. قال غلام حداد مستشار المرشد الإيراني إن القيادة الإيرانية ترى أن التفاوض والاستعداد للحرب ليس خيارين متناقضين، بل لكل منهما موضعه وظروفه، معتبرا أن طرح شعارات في الداخل الإيراني من قبيل التفاوض يعني الخيانة هو مجرد وهم حسب وصفه.
1: البعض يكتب أشياء خاطئة ليظهرها أمام الكاميرات من قبيل التفاوض خيانة. المرشد الأعلى يقول إن مثل هذه الشعارات هي تصورات واهمة، هو يرى أن التفاوض والاستعداد للحرب لا ينفصلان عن بعضهما ولكل موضعه. هذا ينسحب أيضا على شعارات أخرى أضرت بالبلاد لسنوات، علينا أن نكون يدا واحدة وأن نلتف حول القيادة.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي خلال هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرقي رام الله. ونفذ مستوطنون هجوما على القرية، وعند محاولة أهالي القرية التصدي للهجوم اقتحم جيش الاحتلال القرية وأطلق النار بكثافة ما أدى لإصابة المواطنين الفلسطينيين. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير ثم انتشرت وسطها فيما انتشر المستوطنون عند أطرافها. أفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وإطلاق النار فيها. وأظهرت صور التقطتها كاميرا مراقبة انتشار جنود إسرائيليين في أحد شوارع مدينة نابلس وسمع دوي إطلاق النار.
2: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها، بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرة والاعتداءات في جلود وغيرها. اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراضٍ تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
3: ودون سيارة الإسعاف إصابة خطرة
2: في الضفة الغربية. تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض. إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمان من الحقوق الأساسية.
3: خلف هذه الأبواب الحديدية لا تتوقف الحكاية عند الاعتقال. هنا في سجن الدامون قرب حيفا يقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير قسم الأسيرات الفلسطينيات، يدخل إلى زنازينهن، يصورهن، ثم ينشر المشاهد على منصاته معلنا بفخر أنه خفض ظروف احتجازهن إلى ما سماه الحد الأدنى الضروري.
4: الأسرى اللي كانوا موجودين،
3: لكن الكاميرا تلتقط شيئا آخر، أسيرة تتحدث عن قمع لا يتوقف، عن 3 أيام بلا استحمام بلا تبديل للملابس الداخلية، وعن أمراض تقول إنهن لا يحصلن على علاج لها.
4: معاملة هون، كيف الظروف هون؟
3: المشهد بالنسبة إلى نادي الأسير الفلسطيني وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى والأسيرات لم يكن مجرد زيارة لوزير، بل اعتداء على كرامة الأسيرات وتوثيقا علنيا لسياسة العقاب. والقصة أقدم من هذه اللقطات، فأكثر من 16,000 فلسطينية مررن بتجربة الاعتقال الإسرائيلي على مدى عقود، بينهن قاصرات ومسنات. ومنذ 7 أكتوبر تصاعدت الاعتقالات بصورة غير مسبوقة، فيما بقيت معلومات كثيرة عن معتقلات من قطاع غزة غائبة أو غير مكتملة. ضرب، حرمان من النوم، تحقيق وضغوط نفسية، قيود على الطعام والماء والزيارات، هكذا تبدو الصورة خلف القضبان. أسيرات لا تتحدث قضيتهن فقط عن الحرية، بل عن الكرامة الإنسانية وعن حدود ما يمكن أن يتحول إليه السجن حين يصبح العقاب سياسة.
0: أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة. أفادت مصادر محلية بسقوط إصابة جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة حمد شمال مدينة خان يونس في قطاع غزة.

0: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
1: كثير بكون يعني بكون بشتغل بكون بجلي بغسل بطلع باب النار بقول عنده مرق لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة أنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه بس حيجيني فجأة أحمد.
0: آلاف المفقودين في غزة بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
2: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
0: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية فإن عدد المفقودين والمخفيين قصراً تجاوز 8000 مفقود كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
3: حتى وإن توقفت الحرب على غزة سيبقى ملف المخفيين قصراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني، معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: وقعت لجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس صيغة نهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة. ويأتي الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
5: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
6: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
5: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
7: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليها من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة الأممية تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وتحيلته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
5: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
8: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجر انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
5: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
9: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية. يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
4: 7 سنوات مرت على اختفاء الصحفي العراقي توفيق التميمي الذي اختطف من أمام منزله في بغداد. قضية التميمي تعيد إلى الواجهة ملف المفقودين في العراق وسط جهود رسمية وحقوقية لمعرفة مصير نحو 1,000,000 مغيب منهم.
10: قبل 7 سنوات اختطف الصحفي العراقي توفيق التميمي من أمام منزله في بغداد، ومنذ ذلك الحين ما زال مصيره مجهولاً. سبع سنوات من الانتظار القاسي عاشتها العائلة دون أي معلومة عن مكانه أو ما حل به. عائلة توفيق واحدة من عائلات كثيرة تعيش المعاناة نفسها.
11: 7 سنين دمار بالنسبة لنا إحنا كعائلة توفيق، لأن لا هو يعني شهيد ونال الشهادة بكلمته بصوته وبقلمه، وإحنا نعرف إن هذا شرف إله يعني وإن لعائلتنا، ولا هو يعني مسجون ونعرف يعني إيش وقت الله يفرج عنا أو هذه. هذا الشعور المجهول، هذا الشعور جدا صعب، ما حد يشعر به، بس عوائل المغيبين، إن أبشع ما يكون هو المصير المجهول.
10: تقدر السلطات العراقية أعداد المفقودين ما بين 250,000 إلى 1,000,000 شخص وفق ما تنقله اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. وبين هذه الأرقام عائلات لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، فيما تبقى هويات بعض الرفات والجثث مجهولة.
12: يعني ملف كبير، ملف معقد، يراد للتكاثف للجهود، تنسيق للجهود ما بين جميع الجهات اللي تعمل على هذا الملف. يعني احنا نتعامل مع اليوم في العراق حسب الإحصائيات من السلطات العراقية انه مئات من الرفات البشرية الى الان لا زالت غير معروفة الهوية. هاي معناها انه توجد خلفها عائلات الى الان ما تعرف ابنائهم وين، حتى يمكن موجودة الرفات لكن ما محددة الهوية.
10: تواصل عائلات المفقودين بين حين وآخر رفع صوتها لحث الجهات المسؤولة على بذل مجهود أكبر في الوصول إلى معلومات عن أبنائهم، خاصة وأن بعضهم مفقودون منذ عقود. معلومات ووثائق وشهادات وجثث مجهولة الهوية، وألاف العائلات تنتظر طرف خيط يمكن أن يبعث أملاً ويضع حداً لهذا الغياب.
13: في العراق ما زالت آلاف العائلات تنتظر خبراً عن مفقوديها في ملف امتد لعقود وتعددت فصوله بين الحروب والصراعات والاختفاء القسري، في حين تقدر أعداد المفقودين بمئات الآلاف وتبقى الحقيقة غائبة عن عائلاتهم. من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
4: ما تزال قرى وبلدات ولاية جيجل تحت الصدمة جراء الحرائق التي اجتاحت هذه الولاية شرقية الجزائر، حيث اختلفت تفاصيل القصص غير أنها تشترك في آلام الفقد وخسارة الممتلكات ومصادر الرزق.
14: في قرية تغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية، فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
15: خاسر منها كما يقولوا، رزق تاعي كما يقولوا، خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر من القوت تاع ولادي، القسم كما يقولوا، هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجة كما قلت، المناظر الطبيعية هذه كما قلت لك الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا، كما قلت ذكرك تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايرة.
14: قصة حسين تتركز هنا بأشكال مختلفة. عائلات فقدت ممتلكاتها، وأخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور آثار الحريق حاضرة في قرى جبلية عديدة بولاية جيجل، ولا تختلف عن حال قرية تغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية. مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة. حاملة المواد الغذائية ومختلفي صنوف المساعدات.
16: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
14: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطا بإعادة بناء الحياة هنا، حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تغرست بولاية جيجل الجزائر.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة سيملأ بالخام الفنزويلي، وأضاف أن عملية ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا.
17: وأكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أعلنت عن اتفاق تاريخي مع واشنطن أكثر من 209 مليارات دولار عوائد متوقعة لهذا الاتفاق، الذي ينص أيضا على تطوير 17 حقلا استراتيجيا واستثمارات ب100 مليار دولار لتحويل فنزويلا إلى قوة نفطية دولية. سيل من الاستثمارات يصطدم بجبال من التحديات.
18: الاتفاقية تركز على تطوير حقول نفطية لا تزال بكرا. نتحدث عن استثمار سيحتاج من سنة إلى 5 سنوات لكي ينعكس بشكل ملموس على صعيد الإنتاج والنمو الاقتصادي.
17: اتفاق يكسر جليد الخصومة التاريخية بين البلدين. تقول كاراكاس إنه طوق نجاة لإعادة إنعاش اقتصاد منهك، بينما تؤكد واشنطن أن الصفقة ستضاعف احتياطياتها النفطية وتساهم في خفض أسعار الوقود. أما في أسواق النفط العالمية فيقول الخبراء إن آثار الصفقة ستسهم في تغيير خريطة النفوذ الجيوسياسية للطاقة، لكن ارتداداتها الفورية أضعف من ضغوط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
19: ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا في بناء الصناعة النفطية الفنزويلية، وساهمت أيضا في تدميرها عبر العقوبات. هذه هي المفارقة. اليوم تسود لغة المصالح والبراغماتية، فواشنطن مضطرة للاتفاق.
17: اتفاقية يبدو أنها صبت الزيت على نار الخلافات الفنزويلية الداخلية. المعارضة انتقدت غياب الشفافية وانتهاك الدستور، وحذرت من إعادة تعريف العملية الانتقالية برمتها. أما الشارع فيتعلق بحبال الأمل، يبحث عن نهاية لسنوات من العزلة والعقوبات. في عام 1943 وقعت كاراكاس اتفاقيات مع واشنطن حولتها إلى شريان أساسي زود آلة الحرب الأمريكية بالنفط لحسم الحرب العالمية الثانية. اليوم تعود واشنطن ب100 مليار دولار لتكرس موقعها بوصفها قطبا عالميا أوحد، لكن المفارقة اليوم كبيرة، فشرايين كاراكاس النفطية مزقتها العقوبات، وقد لا تسعف واشنطن ملياراتها في عالم يعج بالأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
4: أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تلسكوب الفضاء رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد للسنوات ويرمي إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء.
20: رومان اسم لتلسكوب أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، سيسبر أغوار الكون في مهمة لاستكشاف بعض أكبر الألغاز في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. المادة المظلمة والطاقة المظلمة تشكلان نحو 95% من مكونات الكون، والمتبقي تشكله مكونات المادة العادية مثل النجوم والكواكب والغاز والغبار وكل الأشياء المألوفة على الأرض. مادة مظلمة لا ترى، لكن العلماء افترضوا وجودها لتفسير جزء كبير من كتلة الكون. أما الطاقة المظلمة وهي الأخرى غير مرئية، فقد كشف العلماء في عام 1998 أن تمدد الكون منذ الانفجار العظيم يتسارع بفعلها. ظلتا لغزا حير العلماء، لكن رومان أنعش الآمال بتقديم فهم أفضل لهما. تلسكوب رومان استغرق تصنيعه أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل المشروع خلال ولايتيه الأولى والثانية، لكن الكونغرس أبقى عليه. ستستغرق مهمته 5 سنوات وقد تمدد 5 أخرى. رومان سينجز المهمة عبر رسم أشمل خريطة ثلاثية الأبعاد للكون حتى الآن، وسيغطي مسحه الرئيسي الذي سيستغرق إكماله أكثر من عام أكثر من 2 ملياري مجرة. سيضع أطلسا جديدا للكون، هو أكبر سجل للأجرام السماوية يجمع على الإطلاق وفق المسؤول التقني عن التلسكوب. لذلك يسود ترقب كبير لعمليات الرصد التي سيجريها رومان، لأنها قد تحدث ثورة في فهمنا الحالي لبنية الكون. فقد أدرك العلماء حديثا أن توسع الكون في مراحله المبكرة لم يكن متوافقا تماما مع ما تنبأت به النماذج الحالية. نموذج قياسي للكون يبدو اليوم غير صحيح، لكن الكلمة الأخيرة تبقى لرومان وفق عالمة الفيزياء الفلكية المسؤولة عن التلسكوب. فالكم الهائل من المعلومات التي سيرسلها ستمكن من الجزم بنحو قاطع ما إذا كان النموذج ناجحا أم لا.
4: نهاية هذه النشرة. الآن إلى برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
1: لماذا غيرت شركات التكنولوجيا الكبرى اتجاه تبرعاتها الكبيرة من ترامب والجمهوريين إلى الديمقراطيين؟ كيف انتقلت تداعيات التصعيد في البحر الأسود إلى شركات الشحن العالمية ورفع أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

0: تبرعت لترامب بعشرات الملايين، والآن تضخ الأموال نحو خصومه. ما الذي يحدث بين شركات وادي السيليكون والرئيس الجمهوري؟ قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بدأت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تعيد حساباتها مع تراجع شعبية ترامب واحتمال انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الديمقراطيين، عمالقة من بينهم ميتا التي دعمت سابقاً مشاريع ومبادرات مرتبطة بترامب والجمهوريين، زادت تبرعاتها للديمقراطيين، بينما تستعد شركات تكنولوجية لاحتمال مواجهة جلسات استماع وحتى أوامر استدعاء من الكونغرس إذا تغيرت الأغلبية. OpenAI دخلت على الخط أيضاً، إذ جمعت سام ألتمان بنواب ديمقراطيين في لقاءات بواشنطن لتغيير العلاقات مع الحزب، لكن إيلون ماسك يسير في الاتجاه المعاكس ويخطط لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الجمهوريين في الحفاظ على الكونغرس. والرقم الأكبر، الشركات الأمريكية ضخت مبلغاً قياسياً بلغ 646 مليون دولار في الحملات السياسية خلال 18 شهراً، بزيادة بنسبة 40% عن إجمالي إنفاقها خلال انتخابات 2024، منها 344 مليون دولار جاءت من شركات العملات المشفرة والمراهنات والذكاء الاصطناعي، أي أكثر من النصف. في واشنطن يبدو أن شركات التكنولوجيا لا تراهن فقط على الابتكار، بل تحاول أيضاً لا تراهن على حزب واحد. أرحب بضيفي من واشنطن بمراسل تلفزيون العربي عماد رواشد. أهلاً بك عماد. عماد، يمكن أن تضعنا في الصورة بخصوص التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية بخصوص تراجع تبرعات شركات التكنولوجيا الكبرى للرئيس ترامب وحزبه؟
1: نعم، هناك شعور عام لدى شركات التقنية بأن حظوظ الجمهوريين وفق استطلاعات الرأي ليست على ما يرام في الانتخابات النصفية المقبلة، لذلك يحاولون وضع رهاناتهم المالية وحتى على مستوى اللوبينج أو جماعات الضغط على الحزب الديمقراطي، استباقا بناء جسور وعلاقات جيدة مع الديمقراطيين، حتى حينما يستلم الديمقراطيون السلطة، إن استلموا السلطة أو أصبح لهم تأثير في الكونغرس، لا يشرعون أو يسنوا قوانين تذهب بالضد من الجماعات التقنية أو شركات التقنية. يجب أن لا ننسى أن هناك حراك عام داخل الولايات المتحدة مضاد لشركات التقنية، وهي تدرك ذلك. طبعا أول مظهر من هذه المظاهر هو المظاهرات التي ليس فقط في الولايات المتحدة لكن في المكسيك، في إيرلندا، على بناء مراكز البيانات أو الداتا سنترز التي تؤدي لرفع فواتير الكهرباء وتتسبب في تلوث البيئة وتغير المناخي.
0: نعم.
1: هناك حركة داخل الولايات المتحدة من الناس العاديين ضد هذا النوع من الاستثمارات، طبعا بالإضافة إلى حركة متصاعدة في أوساط المراهقين ضد التكنولوجيا بشكل عام. وهناك تقارير أمريكية تتحدث عن أن المراهقين بدأوا يتركوا هواتفهم الذكية ويعودوا إلى الحياة الطبيعية مع الهواتف العادية. هذا كله يدركه أصحاب شركات التقنية، لذلك يحاولون استباق الأمر ومحاولة الاقتراب أكثر من التيار الديمقراطي الذي بالعموم هو المظلة الكبيرة لمثل هذه الحركات. طبعا لا ننسى هناك بعض مطلقي السفارة، بعض المصادر من داخل شركات كبرى مثل OpenAI أو Anthropic خرجوا إلى العلن وانتقدوا السياسات داخل هذه الشركات، قالوا بأنها تشكل خطر وجودي على البشرية، بعضهم تحدث عن التجاوزات ودعم الجيش الإسرائيلي. كل ذلك في الخلفية يأتي، وهو بشكل عام يصدر من أشخاص عادة يصوتوا للحزب الديمقراطي، بالتالي القناعة لدى هذه الشركات بأن استطلاعات الرأي تذهب أو تفضل الجمهوريين، بالتالي يجب الرهان أكثر على الديمقراطيين استباقا في حال استطاعوا الفوز في الانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر.
0: طيب عماد، يعني ألا ترى أنه هذا التراجع بسبب الخوف من عودة الديمقراطيين إلى الأغلبية في الكونغرس، أم أنه السبب هو تراجع شعبية ترامب؟
1: الأمران مرتبطان. استطلاعات الرأي توضح أن المصوتين يميلون أكثر باتجاه الديمقراطيين وأقل باتجاه دونالد ترامب. طبعا السبب هو حرب إيران، ارتفاع الأسعار، الذهاب نحو حرب جديدة في الشرق الأوسط بعد أن كان يقول بأنه لن يذهب بهذا الاتجاه. وما بدأ في بداية تحديدا في بداية عهد دونالد ترامب، بدأ وكأن هناك تحالف البعض سماه أوليغارشية تقنية حينما اجتمع بكبار المستثمرين في قطاع التقنية، كبار المستثمرين في قطاع العملات المشفرة في البيت الأبيض، وبدأ وكأنه قرب منه بشكل كبير كما تعلمين إيلون ماسك. وتدخل إيلون ماسك في حياة الأمريكيين عبر عمليات الفصل الجماعي في وزارة تحسين القطاع العام التي تسلمها لفترة. هذا كله خلق شعور بالمرارة وشعور بالحنق على الإدارة الأمريكية، واعتبر كثيرون بأن هناك تحالف مصلحي بين دونالد ترامب وبين القطاع، بالتالي كان هناك خشية. طبعا في الخلفية أيضا عمليات المراقبة، اختراق البيانات التي تمارسها هذه الشركات، ليس هناك احترام كبير للخصوصية على المستوى التقني في الولايات المتحدة، والناس بدأت تمل من هذه الظاهرة. وتحالف الرئيس بشكل معلن وإلى حد ما فج برأي معارضيه مع قطاع التقنية هو الذي يدفع المصوتين سواء المستقلين أو في الحزب الديمقراطي للذهاب باتجاهات أخرى، وهذا يدركه أصحاب شركات التقنية، بالتالي يحاولون استباق الأمر، الابتعاد قليلا عن دونالد ترامب بسبب استطلاعات الرأي التي تقول بأن شعبيته في انخفاض مستمر، يحاولون الابتعاد عنه، محاولة مغازلة التيار الديمقراطي، تهدئة اقترابهم من دونالد ترامب قد يساهم في فوز ربما الديمقراطيين. نعم. وبالتالي محاولة أن يقنعوا الديمقراطيين بعدم سن تشريعات قد تحدد من سلطات ومن مساحة الحركة لهذه الشركة.
0: طيب عماد، يعني ماذا تريد شركات التكنولوجيا من واشنطن؟ هل تريد خفض الضرائب أم تخفيف القيود؟
1: بشكل أساسي تخفيض القيود، هذا هو الهدف الرئيسي لهذه الشركات. نحن مقبلون على مرحلة الذكاء الاصطناعي، إذا وضعت قيود كبيرة على هذا القطاع ستتراجع قدرته على منافسة الذكاء الاصطناعي الصيني، وشركات التقنية تدرك ذلك جيدا. شركات كبرى مثل ميتا تحديدا تستفيد كثيرا من مسألة البيانات وحصد البيانات، ما يسمى حصد البيانات للمستخدمين وبيع هذه البيانات للشركات الدعاية والإعلان والشركات التجارية. هذا هو البيزنس موديل أو نموذج العمل لشركة مثل ميتا وشركات، وطبعا تحت مظلتها إنستغرام وفيسبوك وغيره. بالتالي هذه الشركات تخشى من أن بسبب ضغوطات يمارسها أو تمارسها القواعد الديمقراطية والقواعد في أوساط المستقلين على المشرعين الديمقراطيين، قد يذهب هؤلاء إن استلموا السلطة نحو مزيد من القيود على حصد البيانات، مزيد من القيود على الذكاء الاصطناعي على مستوى بناء الداتا سنترز أو مراكز البيانات في الولايات الأمريكية، وهذا سيضر بالقطاع وفي مرابح القطاع بشكل كبير. لذلك استباقا هم يحاولون مغازلة التيار الديمقراطي والاقتراب أكثر منه، علهم يفلحون في الحيلولة دون سن مثل هذه التشريعات التي بالتأكيد ستؤثر على عوائدهم وعلى أرباحهم تباعا.
0: طيب ما تأثير الانتخابات على استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات؟
1: هناك حالة كما أشرت داخل الولايات المتحدة معارضة لبناء مراكز البيانات في المدن والولايات الأمريكية، والسبب كما أشرت هو أن مراكز البيانات تؤدي لرفع فاتورة الكهرباء على المستخدمين العاديين أولا، وثانيا هناك حديث عريض عن مسألة تأثير حصد البيانات ومراكز البيانات على التغير المناخي بسبب الطاقة الهائلة الكهربائية التي تستخدمها المعالجات في مسألة الذكاء الاصطناعي. هذا الاعتراض بطبيعة الحال قد يتجلى في الانتخابات المقبلة، ويبدو أن قناعة المصوتين في التيار الديمقراطي وأيضا في أوساط المستقلين أن دونالد ترامب كان سببا رئيسيا في إعطاء فسحة كبيرة لهذه الشركات، بالتالي ربما يجب أن نعاقب دونالد ترامب وننحاز أكثر للديمقراطيين.
0: شكرا عماد رواشد، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن.

0: هجمات في البحر الأسود والنتيجة قفزة في سعر القمح قد تصل تداعياتها إلى موائد ملايين الناس. التصعيد لم يعد يستهدف الموانئ فقط، بل وصل إلى سفن الشحن نفسها، ما دفع أكبر شركة حاويات في العالم MSC إلى تعليق الحجوزات الجديدة من ميناء نوفوروسيسك الروسي بعد استهداف إحدى سفنها بمسيرة. الأزمة أكبر من سفينة واحدة، فالميناء نفسه المركز الرئيسي لصادرات القمح الروسي تعرض للقصف، ما أدى إلى توقف محطتين كبيرتين للحبوب. ومع تصاعد الهجمات هبطت صادرات الحبوب الأوكرانية بنحو 75% خلال النصف الأول من أغسطس، وتكدست 70 سفينة قرب رومانيا بحثا عن طريق بديل. الأسواق تحركت فورا، عقود القمح في شيكاغو قفزت إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2023 وارتفعت بنحو 19% منذ بداية أغسطس. وهنا تكمن الخطورة، استمرار الهجمات يعني تأمينا وشحنا أغلى وحبوب أقل في الأسواق، فكما ضاق الطريق في البحر الأسود قد ترتفع فاتورة الخبز على مسافة آلاف الكيلومترات منه. أرحب بضيفي من بيروت البروفيسور حسين حسن، أستاذ في علم الغذاء بالجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا بك أستاذ. إلى أي مدى أصبح البحر الأسود نقطة اختناق لتجارة الحبوب عالميا؟
1: شكرا على الاستضافة. البحر الأسود هو مش ممر فقط، هو شريان حياة للسوق العالمية للقمح. إذا نطلع على روسيا وأوكرانيا سوا، بيصدروا حوالي 3 أو 32% من إجمالي تجارة القمح العالمية، وهالكمية الكبيرة بتمرق خلال البحر الأسود. ومن وراء المشاكل اللي صايرة خفت الشحنات الخارجية من المنطقة بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، وللأسف ما في ممر آخر بالعالم بيقدر يحمل هالتقل الغذائي، فبالتالي أي اضطراب بيصير بيؤدي لصدمة فورية للأسعار العالمية.
0: طيب أستاذ، يعني برأيك لماذا يصعب على روسيا وحتى أوكرانيا تعويض تعطل موانئ البحر الأسود؟
1: لأنه إذا بنطلع على جغرافية روسيا، هي عندها موانئ على بحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي بالإضافة للبحر الأسود، ولكن هيدي الموانئ منا مجهزة وما فيها بنية تحتية كافية لتستوعب هالكميات الكبيرة من القمح للتصدير. وإذا بنطلع على أوكرانيا، القطاع الزراعي فيها محاصر لأنه ما في وصول آمن للبحر الأسود، الطرق البرية والسكك الحديدية محدودة من ناحية الطاقة الاستيعابية والكلفة مرتفعة، وسكك الحديد الأوكرانية بتختلف عن الأوروبية، فبالتالي العبور البري صار معقد. من هون عم بيصير في عنا هيدا الصعوبة بتعويض تعطل موانئ البحر الأسود عبر طرق بديلة.
0: طب برأيك هل ارتفاع أسعار القمح بسبب نقص حقيقي أم مخاوف من نقص مستقبلي؟
1: أظن الاثنين سوا، وهون الخطير. أول شيء خلينا نتفق أنه في نقص حقيقي، لأنه الشحنات انخفضت بنسبة بتتراوح بين 40 و70% حسب الميناء، بس كمان في عنا مخاوف مستقبلية ومضاربات عم بتضخم من الارتفاع، فبالتالي اللي صاير هلأ هو مزيج من الخوف والنقص الحقيقي. من هون الارتفاع بالأسعار عم بيكون عالي جدا.
0: طيب يعني هل برأيك تستطيع الولايات المتحدة، أستراليا، الأرجنتين تعويض نقص القمح الروسي والأوكراني، وبأي تكلفة برأيك؟
1: إلى حد ما، بس بتكلفة وتأخير كبير. لأنه إذا بنطلع على أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، بنلاقي أنه صادراتها بالقمح بعام 2026 خفضت بنسبة 26% عن العام الماضي. الأرجنتين حوالي 20% عن العام الماضي. أستراليا إنتاجها جيد بس الطاقة الاستيعابية للموانئ بأستراليا محدودة. بالتالي
0: نعم،
1: القمح البديل عن القمح الأوكراني والروسي هو أغلى سعر وأبعد مسافة، وهون التحدي.
0: شكرا لك البروفيسور حسين حسن من بيروت، أستاذ في علم الغذاء بالجامعة اللبنانية الأمريكية.

موسم جامعي جديد يبدأ، لكن هذه المرة السؤال ليس فقط ماذا ستدرس، بل كيف يمكن أن تبدأ في جني المال قبل التخرج؟ في المنطقة العربية ما تزال البطالة بين الشباب من الأعلى عالمياً، ففي 2025 بلغت نحو 26.2% في الدول العربية و22.6% في شمال إفريقيا بحسب منظمة العمل الدولية. مع تأكل بعض الوظائف التقليدية، تسارع الذكاء الاصطناعي، بدأت المنصات الرقمية تفتح مسارات جديدة للدخل. يمكن للطالب شراء منتجات وإعادة بيعها عبر إي باي أو بناء متجر على أمازون، أو بيع منتجات رقمية وتصاميم أو تقديم خدماته في الكتابة، الترجمة، المونتاج، البرمجة عبر منصات العمل الحر. الفكرة لا تحتاج دائما إلى

0: يعني هل أصبحت المنصات الرقمية فرصة حقيقية للطالب العربي لكسب دخل يساعده في تكاليف الدراسة؟
1: هلا عشان أكون أول إشي كثير صريح أجاوبك نعم، يعني هذا وإيش راح أحكي لك. نعم المنصات، خلينا نحكي منصات الرقمية بشكل عام، سواء منصات التواصل الاجتماعي أو منصات التجارة الإلكترونية، هي عبارة عن اقتصاد بحد ذاته يعني. بس زي ما أنت حكيتي الموضوع مش بالسهولة يعني، للأسف تعرفي الوهم اللي عم بيصير بالسوشيال ميديا واستدراج الناس للأسف لنوع من أنواع البزنس، بيكون فيه نصب أو بيكون فيه احتيال، خلى الناس تعتقد أنه الدخل من الإنترنت بيكون سهل. لا، هو زي أي بزنس. بس نعم طالب الجامعة بيقدر، يعني أنا امبارح كنت قاعد مع طالب جامعة وتقريبا هو سنة ثانية عندنا في الأردن، عم بيطلع دخل سنويا من الإنترنت وعادر يعيل حاله في الجامعة. فنعم المنصات خلينا نحكي أو الدخل من الإنترنت هو اقتصاد بحد ذاته.
0: طيب ما الأعمال التي يستطيع الطالب دخولها عبر الإنترنت دون رأس مال كبير؟
1: هلا قبل ما نحكي بدون رأس مال كبير، خلينا نفرق بين شغلتين جد مهمتين دائما بحب احكيها بعالم الدخل الانترنت. الشخص او اي بني ادم ممكن يكون في عنده مهاره وممكن ما عنده مهاره. المهاره الموجوده عندي انا ممكن ابيعها اونلاين او اسوقها بغض النظر، هذا صوته حلو، فويس اوفر، اديتنج، مبرمج، فهاي المهاره الموجوده عندي انا بستغلها بسوقها اونلاين، بشتغل فريلانس بغض النظر عن المجال. الشيء الثاني مهاره لا املكها، يعني انا بدي اتعلم مثلا أبيع على إيباي، تمام؟ فهون نفرق أول إشي، يكون في عندي مهارة أو أكتسب مهارة من خلالها أبلش شغل من الإنترنت. هذا أول شيء لازم أوضحه. هلأ خليني أحكي إيش الأشياء اللي ممكن أبلش فيها بدون رأس مال أو رأس مال بسيط. أول شيء العمل الحر، إنه الواحد يأسس خلينا نحكي موقع له أو بروفايل له، يعرض خدماته اللي متعلمها ويبيعها أونلاين. في كثير مواقع فريلانس معروفة عندنا في الوطن العربي وعالميا. الشيء الثاني لو نيجي نحكي على شق التجارة الإلكترونية، أنا دائما بحكي للناس عالم إيباي أو خلينا نحكي الأربتراج، إنه أنا أخذ منتج وأبيعه بسعر أعلى، هذا البني آدم بيقدر يبلش بدون رأس مال أو رأس مال بسيط. لما أحكي رأس مال بسيط ممكن يحتاج شوية تسويق، يحتاج أنا والله بدي أشحن هذا الموبايل حيكلفني مثلاً $10 شحن، فبحتاج رأس مال بسيط. فهاي الأشياء اللي دائما بحب أوضحها، عندك مهارة استغلها، أو أشياء في التجارة الإلكترونية من خلال إيباي أو أبيع أشياء إحنا نسميها الأربتراج وأستفيد من فرق السعر.
0: طب برأيك كم ساعة يحتاج الطالب من العمل أسبوعيا دون التأثير على دراسته؟
1: يعني عشان أكون كثير صريح، أنا ابني عمره 15 سنة وهو طالب مدرسة، وعلمته يبيع على موقع إيباي، بجيب له أغراض من البيت، أغراض من من من من عمان لما أسافر بجيب له أغراض وبيعها هو أونلاين. لا ما بياخذ منه أكثر من ساعة في اليوم. أنا بحكي عن مجال معين، في بعض المجالات في التجارة الإلكترونية ممكن تحتاج ساعتين ثلاث ساعات في اليوم. بس الحلو إنه الواحد دائما بيقدر يشتغل أونلاين بأي مكان في العالم مع أي شخص في العالم بأي وقت في العالم.
0: طب برأيك يعني هل الجامعات العربية تجهز الطلاب لهذه المهارات وتحويلها إلى دخل وخصوصا بفترة الدراسة؟
1: للأسف بصراحة علينا بكل صراحة للأسف لا. يعني أنا كنت أجلس مع بعض خلينا نحكي الطلاب في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، هون ححكي عن الأردن بالذات لأنه ما بعرف إيش المواد تدرس في الجامعات العربية، ححكي عن الأردن. للأسف بيكون في عندهم نقص جدا كبير بموضوع كيف أنا أبلش أطلع دخل من الإنترنت. يعني في بعض الأحيان كنت أعطي لأشخاص مثلا دورة أو ساعة استشارة، بقول لي هاي الساعة أنسى عن سنتين في الجامعة، ما بياخذوا الأمور العملية التطبيقية ولا بتكون أكثر أمور نظرية. في بعض الجامعات بلش تدخل أنظمة بعالم التجارة الإلكترونية أو خلينا نحكي منصات تجارة إلكترونية، بس لسه الطلاب بنقصهم كثير كمواد أو كتجهيز لسوق العمل أو الدخل الرقمي.
0: طيب طالب يريد أن يفعل ذلك ويريد أن يدخل هذا المجال، ماذا تنصحه؟ أين يتجه؟ كيف يمكن أن يتعلم هذه المهارات؟
1: طيب عشان أكون كمان كتير صريح ألين، التعلم شقين، إما بتعلم مع شخص أو من خلال منصة بدفع مقابل هذا العلم، أو الطريقة الثانية أنه أنا أوفر وقت وأتعلم لحالي وأستفيد زي ما بيحكوا من خبرتي ومن كيسي. يعني مثلا بنحكي الواحد بيتعلم من كيسه، فإما هيك أو هيك. بس دائما أنا في البداية بنصح الناس أنواع التجارة الإلكترونية كثيرة، في أكثر من 10 مجالات، من أمازون، إيباي. أمازون لحاله فيه 3 مجالات كأمازون أربتراج، أمازون هول سيل، أمازون أف بي أي، في إيباي، شوبيفاي، في أكثر من مجال. اعرف كل مجال بشكل عام شو بيحتاج رأس مال، شو بيحتاج منك وقت، متوسط الربح

0: في هذا المجال، قديش بدك وقت لتربح، ايش زي ما انت حكيتي في مخاطر، اعرف كل مجال، بعديها المجال اللي بيناسبك بلش تعلمه باحدى الطريقتين، اما بتروح على شخص تتعلم معه او بتبلش لحالك وتعلم زي ما بيحكوا من كيسك، بس الاساس تعرف كل مجال زي ما بنحكيها احنا شو الك وشو عليك.
1: طيب ذكرت قبل قليل عن المخاطر، ما هي ابرز هذه المخاطر التي يجب أن ينتبه لها طلاب جدد على سوق العمل، وخصوصا أن العمل هو إلكترونيا؟
0: تمام صحيح، خليني أكون صريح، يعني أكثر إحنا المخاطر إحنا بنواجهها، بدي أحكي عن حالي ومن الناس اللي بنشتغل معاهم، أكبر مخاطر موضوع الشحن، وزي ما بتعرفي هلأ موضوع ظروف الحرب اللي عم بتصير في المنطقة، هذا كثير عم بيأثر على الشحن، عم بيزيد الأسعار، عم تاخذ مده الشحن مده اطول، فهي الامور للاسف خلينا نحكي الامور اللوجستيه بتاثر علينا احنا كتجار الكترونيين. الشغله الثانيه اللي ممكن جد تاثر علينا انه انا بدرس منتج، بدرس حالته وبعرف انه هذا المنتج بناء على الارقام راح يمشي ان شاء الله او راح يبيع اونلاين، فرضا انا اشتريت بلك او كونتينر وشحنته من مكان لمكان عشان ابلش ابيعه مثلا بامازون بامريكا، اكبر المخاطر اللي ممكن تصيبنا انه ما ينباع معي او ما يكون في عليه طلب كثير كبير لظروف معينه. فدائما بنحكي اكثر مشكله عندنا هي اللوجستيه وامور الشحن، امور انه المنتج سمح الله ما يمشي. عشان دائما بنصح الناس اذا انت شخص جديد لا تشتري كميات كبيره، بلش ب100 حبه 200 حبه، هذا في حال لو بدك تصنع انت منتج تشحنه مثلا من الصين من تركيا لاي دوله ثانيه. فعشان ندير المخاطر من دائما بنصح الناس بلشوا باشياء بسيطه، بعدين زي ما بنحكيها سكيل اب، يعني ستارت سمول ذن سكيل اب، بلش على على على مبدا صغير وبعدين توسع بالتجاره.
1: طيب ما الوظائف الأكثر عرضة للاستبدال برأيك؟ يعني ما الوظائف التي قد تنمو وما الوظائف التي قد لا نراها في المستقبل القريب؟
0: يعني أنا أحكي من خبرتي ومن تعاملي مع الناس، أحد الأشياء اللي بلشنا نشوف إنه فعلًا عم بتقل هي أول شيء أمور الترجمة، خاصة أمور الترجمة البسيطة، صار كثير واحد يعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي. أنا ما بحكي إن الذكاء الاصطناعي حيكون بديل، بس هو سلاح مع الشخص يعرف يستخدمه رح يساعده خلينا نحكي بأمور الإنتاجية وحيساعده بتوفير الوقت. فأمور الترجمة، أمور التصاميم البسيطة، يعني هلأ أنا صرت أبعث رسالة صوتية لتشات جي بي تي أو لأي أداة أقول له صمم لي 1-2-3 يصمم لي إياها. فالأمور البسيطة خلينا نحكي بالتصميم، الترجمة زي ما حكينا، أمور السبورت والسيلز أو الدعم اللي بيصير على المواقع، بتعرفي بيطلع لك البوت أو الرجل الآلي أو الأداة الآلي، بيصير هو يسألك وأنت تجاوبه حسب هو شو متعلم الأداة هاي. فهي عم بتحل شوي شوي بعض خلينا نحكي الأمور البرمجية. شفنا إحنا في صار في مواقع ببرومس أو بأوامر تعمل موقع كامل. نعم الإنسان مهم،
1: نعم،
0: وما بيعطيك 100% خلينا نحكي الذكاء الاصطناعي، بس وجود الإنسان باستخدام هاي الأدوات.
1: شكرا بساعد. لضيفي من عمان إيهاب أبو ديا، خبير ومستشار في التجارة الإلكترونية.
0: أهلا.
1: هل يمكن أن تنتقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل ديون الحكومة؟ مجرد طرح الفكرة كان كافيا لإشعال جدل واسع في مصر تحت عنوان المقايضة الكبرى. القصة بدأت عندما أعاد مستشار رئيس الحكومة ورجل الأعمال حسن هيكل فكرة تقوم على نقل بعض أصول الدولة إلى البنك المركزي مقابل نقل مديونية حكومية بالقيمة نفسها بهدف خفض تكلفة الفوائد وتوفير مساحة أكبر للإنفاق العام، لكن الجدل انفجر عندما وضع قناة السويس ضمن الأصول التي يمكن أن تدخل في هذه المقايضة، مؤكداً أن الحديث ليس عن بيعها بل عن نقل ملكيتها بين مؤسسات الدولة. الحكومة ردت سريعاً، الفكرة درست سابقاً ووجد أنها غير ملائمة لأن نقل الأصول والديون بين مؤسسات الدولة لا يخفض التزاماتها ككل. أما قناة السويس فكان موقفها قاطعاً، لا مقايضة، لا نقل للملكية مقابل الديون. ويبقى السؤال، هل تستطيع الأصول حل مشكلة الدين أم أنها ببساطة تنقله من دفتر إلى آخر؟ وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم غدا، إلى اللقاء.

0: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
3: الصورة كما هي
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي الصورة الأوضح.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع. الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات. وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن ردا على مقتل عدد من أفراده في هجوم أمريكي على جزيرة الأرك، والجيش الأردني يعلن اعتراض الصواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. جرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغير شمال شرقي رام الله، واقتحامات لمناطق عدة من الضفة الغربية. شهيدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابية. المجلس الرئاسي الليبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، والدبيبة وصدام حفتر يرحبان بالاتفاق.

أهلا بكم. والبداية من التطورات في إيران، حيث أكد الحرس الثوري الإيراني أن ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف جزيرة الأرك أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه ومواطنين آخرين. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده استهداف قوات أمريكية الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة الأرك الإيرانية. وأضاف المسؤول أن القصف جاء بعد رصد قوات تابعة للحرس الثوري أثناء استعدادها لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. هذا وأكد الحرس الثوري الإيراني استهداف البنية التحتية الفنية والإصلاحية ومواقع طائرات في قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن. وكان مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية نقل عن مصدر أمريكي أن إيران هاجمت قاعدة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في الأردن، وأضاف المصدر أنه لا تأثير واضح حتى الآن لهذه الهجمات وأنه تم اعتراض جميع الصواريخ.

نشر التلفزيون الإيراني صورا قال إنها تظهر لحظة إطلاق الصواريخ في عملية مشتركة استخدمت فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية استهدفت قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة الأرك.

0: هذا وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر الاثنين 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين. كذبت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته ادعاء الحرس الثوري الإيراني أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية كانت عملا عدوانيا. وقالت القيادة الوسطى في بيان لها إن قواتها نفذت عملية محدودة ودقيقة ضد قوات تابعة للحرس الثوري كانت تستعد لزرع الألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. وأضافت القيادة الوسطى حسب وصفها أن إيران هي التي أوجدت التهديد، فيما أزاله الجيش الأمريكي لحماية البحارة المدنيين والسفن التجارية وضمان انسياب حركة التجارة العالمية. وفي مداخلة سابقة من العاصمة الإيرانية طهران، تحدث مراسل التلفزيون العربي عن آخر التطورات الميدانية في مضيق هرمز، وتطرق لردود فعل مسؤولين إيرانيين على الضربة الأمريكية الأخيرة في جزيرة الأرك.
1: أيضا تم الحديث عن إطلاق صواريخ من قبل الحرس الثوري الإيراني أيضا خلال الساعة الماضية نحو سفن مخالفة موجودة في مضيق هرمز. كان هناك خبر ذكرته قبل قليل حامد عن وكالة مهر الإيرانية للأنباء نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة كانت قد قالت يوم أمس بأنه تم وقف حوالي 30 أو تغيير مسار 30 أو منع 30 سفينة وناقلة تجارية من عبور مضيق هرمز، وذلك نتيجة مخالفتها لأوامر الحرس الثوري الإيراني. وهذا ما تشدد عليه إيران منذ عدة أيام، أي مرور من مضيق هرمز يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع الحرس الثوري الإيراني وهيئة حركة الملاحة عند مضيق هرمز التي جرى تأسيسها بعد الحرب الماضية حرب 40 يوما بالتعاون مع الحكومة الإيرانية، لتستكمل إيران مشهد الإحاطة أو مشهد التحكم بمضيق هرمز من الناحيتين التنفيذية على مستوى الحكومة وأيضا على مستوى الحرس الثوري الإيراني. كما قلنا هناك نفي لإغلاق مطار مهر آباد، وأيضا كان هناك كلام لافت لإبراهيم عزيزي وهو رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أيضا عبر منصة إكس، قال بأن ما جرى على جزيرة لارك هو اختبار جديد لإرادة إيران سيزيد من تكلفة خسائر الولايات المتحدة الأمريكية المخزية بحسب تعبيره، وقال بأنه لن تبقى جريمة دون رد، وختم بالقول بأن الرد سيكون مؤلما ليستكمل دائرة خسارات الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في المنطقة. هذه هي أهم التحديثات وآخر التحديثات الواردة فيما يتعلق بمضيق هرمز حتى هذه اللحظة.
0: قال غلام حداد مستشار المرشد الإيراني إن القيادة الإيرانية ترى أن التفاوض والاستعداد للحرب ليسا خيارين متناقضين، بل لكل منهما موضعه وظروفه، معتبرا أن طرح شعارات في الداخل الإيراني من قبيل التفاوض يعني الخيانة هو مجرد وهم حسب وصفه.
2: البعض يكتب أشياء خاطئة ليظهرها أمام الكاميرات من قبيل التفاوض خيانة. المرشد الأعلى يقول إن مثل هذه الشعارات هي تصورات واهمة، هو يرى أن التفاوض والاستعداد للحرب لا ينفصلان عن بعضهما ولكل موضعه. هذا ينسحب أيضا على شعارات أخرى أضرت بالبلاد لسنوات، علينا أن نكون يدا واحدة وأن نلتف حول القيادة.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي خلال هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرق رام الله. ونفذ مستوطنون هجوما على القرية، وعند محاولة أهل القرية التصدي للهجوم اقتحم جيش الاحتلال القرية وأطلق النار بكثافة ما أدى لإصابة المواطنين الفلسطينيين. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير ثم انتشرت وسطها، فيما انتشر المستوطنون عند أطرافها. أفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وإطلاق النار فيها، وأظهرت صور التقطتها كاميرا مراقبة انتشار جنود إسرائيليين في أحد شوارع مدينة نابلس وسماع دوي إطلاق النار.
3: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرى والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراضٍ تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
4: ودونا سيارة إسعاف، إصابة خطرة
3: في الضفة الغربية. تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض، إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: مراسل التلفزيون العربي تحدث في نشرة سابقة عن تفاصيل الهجمات الجديدة للمستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
5: أما المستوطنون نفذوا هجوما واسعا على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، أسفر الهجوم الذي اشترك فيه أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 6 مواطنين، من بينهم 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة رام الله، وهناك إصابتان بالرصاص المطاطي. المستوطنون نفذوا الهجوم أولا، ثم عندما حاول أهالي القرية التصدي لهذا الهجوم وحماية المنازل في المنطقة الغربية على أطراف القرية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط القرية وبدأ بإطلاق وابل كثيف من الرصاص الحي والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة هذا العدد الكبير فعليا من الفلسطينيين. نتحدث عن 6 إصابات في قرية المغير شمال شرق رام الله. ثم بعد هذه الإصابات أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المدخل الوحيد المؤدي إلى قرية المغير وعلق عشرات المواطنين خارج هذه القرية دون أن يتمكنوا من الدخول إلى منازلهم، واستمر المستوطنون في التواجد عند أطراف القرية بعد نقل الإصابات إلى المستشفى. ثم انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من وسط القرية وتمركز عند مدخلها الوحيد الذي ما زال يغلقه حتى الآن. من وقت لآخر تطلق قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء قرية المغير. نتحدث عن قرية تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات من المستوطنين لأنها محاطة بالمستوطنات من كل الجهات ولها مدخل وحيد يتواجد عليه بشكل دائم المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وينفذون اعتداءات على هذه القرية. طبعا ليست قرية المغير هي الوحيدة التي تعرضت لهجمات مساء هذا اليوم، هناك كان محاولة من المستوطنين لاقتحام قرية بورقة شرق مدينة رام الله، تواجدوا عند مدخل القرية بالتوازي مع وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدأوا بعمليات استفزاز للمواطنين الفلسطينيين الذين يدخلون ويخرجون من قرية بورقة شرق مدينة رام الله، شأنها شأن قرية المغير. نتحدث عن قرى، كل مدخل لهذه القرى يتواجد آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لعمل حواجز لإغلاق هذه القرى بشكل دائم، ويأتي المستوطنون ليقفوا بجوار جنود الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم يبدأون بتنفيذ هجماتهم.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمان من الحقوق الأساسية.
6: خلف هذه الأبواب الحديدية لا تتوقف الحكاية عند الاعتقال. هنا في سجن الدامون قرب حيفا يقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قسم الأسيرات الفلسطينيات، يدخل إلى زنازينهن، يصورهن، ثم ينشر المشاهد على منصاته معلنا بفخر أنه خفض ظروف احتجازهن إلى ما سماه الحد الأدنى الضروري.
7: الأسرى اللي كانوا موجودين،
6: لكن الكاميرا تلتقط شيئا آخر، أسيرة تتحدث عن قمع لا يتوقف، عن 3 أيام بلا استحمام، بلا تبديل للملابس الداخلية، وعن أمراض تقول إنهن لا يحصلن على علاج لها.
7: معاملة هون، كيف الظروف هون؟
6: سيئة. المشهد بالنسبة إلى نادي الأسير الفلسطيني وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى والأسيرات لم يكن مجرد زيارة لوزير، بل اعتداء على كرامة الأسيرات وتوثيقا علنيا لسياسة العقاب. والقصة أقدم من هذه اللقطات، فأكثر من 16,000 فلسطينية مررن بتجربة الاعتقال الإسرائيلي على مدى عقود، بينهن قاصرات ومسنات. ومنذ 7 أكتوبر تصاعدت الاعتقالات بصورة غير مسبوقة، فيما بقيت معلومات كثيرة عن معتقلات من قطاع غزة غائبة أو غير مكتملة. ضرب، حرمان من النوم، تحقيق وضغوط نفسية، قيود على الطعام والماء والزيارات، هكذا تبدو الصورة خلف القضبان. أسيرات لا تتحدث قضيتهن فقط عن الحرية، بل عن الكرامة الإنسانية وعن حدود ما يمكن أن يتحول إليه السجن حين يصبح العقاب سياسة.
0: أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال شمالية قطاع غزة. أفادت مصادر محلية بسقوط إصابة جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة حمد شمال مدينة خان يونس في قطاع غزة.

0: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
1: كثير بكون يعني بكون بشتغل بكون بجلي بخسر بطلع باب النار بقول عدو مرق لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة أنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه بس حيجيني فجأة أحمد.
0: آلاف المفقودين في غزة بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
2: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
0: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية فإن عدد المفقودين والمخفيين قصراً تجاوز 8000 مفقود، كشف عن مصير عدد محدود منهم فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
3: حتى وإن توقفت الحرب على غزة سيبقى ملف المخفيين قصراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني، معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: أفاد مراسل التلفزيون العربي بتعرض أطراف بلدة عيت الجبل في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وأظهرت الصور تحرك آليات عسكرية لبنانية ووصول عدد من الأهالي لتفقد منازلهم، كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة القنطرة وأطراف زوتر الغربية والنبطية الفوق. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة المنصور جنوب لبنان. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان أيضا. كما تظهر هذه المشاهد تفجيرا نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة القنطرة جنوبية لبنان. وفي سوريا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، وتظهر هذه المشاهد توغل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. منذ الأيام الأولى التي أعقب سقوط نظام بشار الأسد تعمدت إسرائيل استهداف المنشآت والبنى التحتية العسكرية في سوريا، ومن بينها القواعد الجوية المختلفة في طول البلاد وعرضها. وتزعم إسرائيل أن هدف تلك الغارات هو منع تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية في سوريا. في التقرير التالي يتتبع فريق مسبار ما يمكن أن يكون نمطاً إسرائيلياً متكرراً في استهداف القواعد الجوية السورية على مدار عامين.
5: في 18 من أغسطس 2026 استهدفت إسرائيل مدرج مطار أبو الظهور في هجوم وقع بحسب مسؤولين سوريين بعيد مغادرة وفد عسكري تركي. قبل يوم واحد من الغارات رصدت صور فضائية أعمال إعادة تأهيل مكثفة لمدرج المطار، وفي اليوم التالي مباشرة قصفت المنشأة لتواجه المصير نفسه لقواعد جوية سورية أخرى حاولت استعادة نشاطها. ويعد مطار أبو الظهور إحدى أبرز القواعد الجوية شمالية سوريا، وثاني أكبر قاعدة في المنطقة بعد مطار تفتناز، ويحتوي على مدرج رئيسي واحد ونحو 20 حظيرة للطائرات. يقع المطار في ريف إدلب الشرقي على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية، بالقرب من مثلث إدلب وحلب وحماة، ما يسهل أي عمليات إسناد في اتجاه البادية ووسط البلاد. بتحليل صور فضائية خلال ما يزيد على 3 أشهر، رصد فريق مسبار أعمال تأهيل للمطار بدأت محدودة أواخر مايو، ثم اتسع نطاقها في يونيو ويوليو، قبل أن تبلغ ذروتها في 17 أغسطس، أي قبل ضرب المطار بيوم واحد. وأفادت مصادر للعربي الجديد أن الترميم شمل المدرج مع رصد عربات تحمل إشارات تركية، إضافة إلى مسيرة بايركتار. وبمقارنة الصور يومي 17 و19 أغسطس، تبين ظهور بقع داكنة على طول المدرج تشير إلى أثار الضربات، وأظهرت أيضا استمرار الترميم في أعقابها. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ومصادر إسرائيلية أن الضربات كان هدفها منع هبوط قوات أو معدات تركية، لكن وزارة الدفاع التركية نفت من جانبها وجود قوات أو وفد عسكري قبل الهجوم أو خلاله. قصف أبو الظهور ليس حالة منفردة، ففي 24 مارس 2025 أغارت إسرائيل على مطري تدمر وتيفور، وبعد 4 أيام فقط عادت إسرائيل لتقصف ما وصفته بقدرات عسكرية متبقية في مطار تدمر الواقع في ريف حمص الشرقي، ويكتسب أهميته من موقعه في قلب البادية وقربه من منشآت إنتاج الغاز والفوسفات. وذكرت وكالة رويترز في ذلك الوقت أن الغارات تلت تفقد فرق تركية 3 قواعد جوية، منها تدمر لبحث نشر قوات ضمن اتفاق دفاع مشترك. غارات 24 و25 من مارس استهدفت أيضا قاعدة تيفور الجوية شرقية تدمر قرب قرية التياس في ريف حمص، ثم كررت إسرائيل القصف من جديد في 2 أبريل 2025. وبمقارنة صور الأقمار الصناعية، تبدو قاعدة تيفور ومنشآتها وبنيتها التحتية عادية في 12 مارس، قبل ظهور بقع داكنة وآثار في 22 من الشهر نفسه، تركزت في محيط المدارج والحظائر وبعض المنشآت عقب الغارات الأولى. واتسع نطاق آثار القصف في صورتين لاحقتين، الأولى سجلت بتاريخ 27 مارس، والثانية بتاريخ 6 أبريل 2025 في أعقاب موجات القصف اللاحقة. وحسب وكالة الأناضول، استهدفت الضربات الأجزاء المركزية من المدرج وأنظمة الرادار وحظائر الطائرات. وأفاد مسؤول أيضا باستهداف منظومتي الدفاع الجوية S-200 و S-400، وتعد منشأة تيفور من أهم القواعد الجوية السورية، وتقع بالقرب من حقول الغاز، وبنيتها التحتية تضم 54 حظيرة للطائرات ومدرجا رئيسيا ومدرجين ثانويين. تزامنت الضربات الإسرائيلية المتتالية مع تقارير عن زيارة فرق تركية لتلك المطارات، فقد نقل موقع ميدل إيست آي عن مصادر حديثها عن خطط تركية محتملة لنشر منظومة حصار للدفاع الجوي. أما صحيفة جيروزاليم بوست فتحدثت عن سعي تركي لاستغلال القاعدة في نشر طائرات مسيرة، لكن لا أدلة مستقلة في المصادر المفتوحة على نشر هذه المنظومات قبل استهداف القاعدة. ولم يسلم مطار حماة، ثالث أكبر المطارات العسكرية السورية، من العدوان الإسرائيلي. ونقلت رويترز عن مصدر سوري أن 12 غارة دمرت مدارج المطار والأبراج ومستودعات الأسلحة والحظائر. وتظهر مقارنة صور 15 مارس و9 أبريل 2025 أثار القصف على امتداد المدرج، ووصفت إسرائيل الضربات بأنها تحذير من مغبة تمركز قوات أجنبية في سوريا. ويتميز مطار حماة الذي عاينته أيضاً فرق تركية قبل استهدافه بموقعه المركزي الذي يتيح إسناد العمليات في وسط البلاد وشمالها. تكشف المقارنة الزمنية في سلسلة الغارات نمطاً يتكرر، فرق تركية تعاين المنشآت أو أعمال تأهيل يعقبها استهداف. صحيح أن العلاقة الزمنية لا تثبت وحدها أن زيارات الفرق التركية كانت سبباً مباشراً للقصف، لكنها تتسق مع تصريحات إسرائيلية علنية ترفض تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية في سوريا، وتؤكد سعي تل أبيب للاحتفاظ بحرية حركتها في المجال الجوي السوري.
4: وقعت لجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس الصيغة النهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة. ويأتي الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
6: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
7: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
6: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
8: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليها من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة العمومية، تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وإحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
6: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
9: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل، وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
6: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
10: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
4: بحث وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في العاصمة الليبية طرابلس مع المسؤولين الليبيين عددا من الملفات، من بينها التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية وتفعيل خطوط النقل. وتأتي الزيارة في إطار مساعي دمشق وطرابلس لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الدبلوماسي. وشهدت الزيارة إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس.
11: اليوم سنقوم بفتح السفارة السورية في طرابلس. هذه السفارة ستنظم الوضع أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب ولم يكن هناك، يعني كانت طرابلس مشكورة قد قطعت علاقتها مع النظام البائد، واليوم تعود هذه السفارة لتعلن أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية، وأيضا لتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين في ليبيا.
4: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي للتلفزيون العربي أن رئيس الحكومة يصر على خروج قوات التحالف الدولي من بلاده في موعدها المقرر نهاية الشهر المقبل. وأشار العبودي إلى أن مسار الحوار مع الفصائل العراقية يسير بشكل متقدم بالتوازي مع ترتيبات الانسحاب.
12: أعطي لحضراتكم يعني بعض المعلومات الحصرية التي لم نصرح بها في وقت سابق، وهو يأتي في دلالة حتمية الموعد، موعد 30/9 الذي تنتهي معه مهمة الأصدقاء الدوليين في التحالف الدولي. دولة رئيس مجلس الوزراء فوتح باقتراح على تمديد مدة بقاء التحالف الدولي بعد 30، لكن الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة اعتذر عن ذلك، ولأنه يتبنى رؤية واستراتيجية أنه خروج قوات التحالف الدولي سيعقبها بداية لشراكة استراتيجية مع الشركات الدولية، لأن العراق بحاجة إلى زخم أقوى من التحرك العسكري والهوية الأمنية لهذه العلاقة.
4: 7 سنوات مرت على اختفاء الصحفي العراقي توفيق التميمي الذي اختطف من أمام منزله في بغداد. قضية التميمي تعيد إلى الواجهة ملف المفقودين في العراق وسط جهود رسمية وحقوقية لمعرفة مصير نحو 1,000,000 مغيب منهم.
13: قبل 7 سنوات اختطف الصحفي العراقي توفيق التميمي من أمام منزله في بغداد، ومنذ ذلك الحين ما زال مصيره مجهولاً. 7 سنوات من الانتظار القاسي عاشتها العائلة دون أي معلومة عن مكانه أو ما حل به. عائلة توفيق واحدة من عائلات كثيرة تعيش المعاناة نفسها.
14: 7 سنين دمار بالنسبة لنا إحنا كعائلة توفيق، لأن لا هو يعني شهيد ونال الشهادة بكلمته بصوته وبقلمه، وإحنا نعرف إن هذا شرف إله يعني وإن لعائلتنا، ولا هو يعني مسجون ونعرف يعني إيش وقت الله يفرج عنه أو هذه. هذا الشعور المجهول، هذا الشعور جدا صعب، ما حد يشعر به بس عوائل المغيبين، إن أبشع ما يكون هو المصير المجهول.
13: تقدر السلطات العراقية أعداد المفقودين ما بين 250,000 إلى 1,000,000 شخص وفق ما تنقله اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وبين هذه الأرقام عائلات لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، فيما تبقى هويات بعض الرفات والجثث مجهولة.
15: يعني ملف كبير، ملف معقد، يراد لتكاثف للجهود، تنسيق للجهود ما بين جميع الجهات اللي تعمل على هذا الملف. يعني احنا نتعامل مع اليوم في العراق حسب الإحصائيات من السلطات العراقية انه مئات من الرفات البشرية الى الان لا زالت غير معروفة الهوية. هاي معناها انه توجد خلفها عائلات الى الان ما تعرف ابنائهم وين، حتى يمكن موجودة الرفات لكن ما محددة الهوية.
13: تواصل عائلات المفقودين بين حين وآخر رفع صوتها لحث الجهات المسؤولة على بذل مجهود أكبر في الوصول إلى معلومات عن أبنائهم، خاصة وأن بعضهم مفقودون منذ عقود. معلومات ووثائق وشهادات وجثث مجهولة الهوية، وآلاف العائلات تنتظر طرف خيط يمكن أن يبعث أملاً ويضع حداً لهذا الغياب.
16: في العراق ما زالت آلاف العائلات تنتظر خبراً عن مفقوديها في ملف امتد لعقود وتعددت فصوله بين الحروب والصراعات والاختفاء القسري، في حين تقدر أعداد المفقودين بمئات الآلاف وتبقى الحقيقة غائبة عن عائلاتهم. من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
4: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الروسية العاصمة كييف، وأدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى سكني. وقالت الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن شخصا قتل وأصيب آخرون جراء هجمات روسية على المدينة ومحيطها. كما أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم روسي على أوديسا جنوبي البلاد. وقالت وحدة الطوارئ إن القصف الروسي أسفر عن اندلاع حريق في المدينة، ما تسبب باحتراق أحد مستودعات الأغذية. أعلنت السلطات في النيجر رسميا إفشال محاولة التمرد التي قادها عسكريون انطلاقا من القاعدة العسكرية 101 في العاصمة نيامي.
17: العاصمة نيامي بعد ساعات حرجة عاشتها المدينة الهادئة، نظم مواطنون وقفات تضامنية مع حكومة الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني ونددوا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وفق تصريحاتهم.
18: لا نقبل أن يحاول أفراد خبيث النيات زعزعة استقرارنا أو تقويض مسار التحرر الذي تبنيناه، ذلك أن الأعداء الخارجيين الذين طردناهم قد تعهدوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لزعزعة استقرارنا وإثارة الانقسامات في صفوفنا.
17: ومع إعلان السلطات في النيجر عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بث التلفزيون الرسمي صورا لعشرات العسكريين الذين تم القبض عليهم، وتضمنت نشرة التلفزيون الرسمي تقريرا خاصا حمل اتهامات مباشرة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتدبير التمرد.
19: عادت الأوضاع الطبيعية إلى البلاد بعد فشل محاولة مجموعة من العسكريين بالقاعدة 101 في نيامي غير بعيد عن المطار الدولي جوري حماني، تماما كما أكده بيان وزارة الدفاع الذي وضع حدا لكل الشائعات التي تم ضخها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعداء النيجر لخدمة أطراف أجنبية ولا سيما الإمبريالية الفرنسية.
17: ولا يغيب في هذه السرديات التي يقدمها التلفزيون الرسمي في النيجر الصدام الذي حدث مع أكبر المجمعات لاستخراج اليورانيوم في العالم، إذ قررت حكومة النيجر قبل نحو 3 سنوات تأميم شركة أورانو الفرنسية التي كانت توزع نشاطها في حقل إمورارين ومنجم سومير شمالا الذي يضم أكبر مخزون من رواسب اليورانيوم في العالم. يضاف إلى هذا منجم كوميناك الذي ظل يشكل موردا هاما للمفاعلات النووية الفرنسية بآلاف الأطنان من اليورانيوم. ولا تعد هذه الاتهامات الأولى لفرنسا، إذ خرج الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني بعد الهجومين الدمويين لتنظيم الدولة على مطار العاصمة شهري يناير ويونيو الماضيين، ووجه أصابع الاتهام لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتمويل ودعم وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية بمعسكرات تابعة للمخابرات الفرنسية في دولة بنين المجاورة. ومعروف أن السلطات في النيجر قامت منذ إنهاء حكم الرئيس السابق محمد بازوم بإغلاق قواعد عسكرية أجنبية كالقاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي أكبر المنشآت الأمريكية المتخصصة في المسيرات. وتبرز أيضا القاعدة 101 في قلب العاصمة النيجيرية نيامي، حيث كانت القوات الفرنسية تتمترس هناك قبل أن يتم طردها. وبعيد محاولة التمرد هاته، تناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية في النيجر ما قالت إنها محاولة أطراف وصفتها بالخارجية لخلق سيناريو السودان عبر استغلال الحساسيات الموجودة بين قيادة الحرس الرئاسي وقيادة أركان الجيش وشن حرب نفسية على القوات العاملة في الحدود. لكن هذه الحساسيات تفقد معناها عمليا في ظل التناغم الموجود بين جميع المؤسسات في البلد الإفريقي، تماما كما يظهر من اصطفاف خلف السياسات الداخلية والخارجية واحتشاد خلف سياسة تأميم المؤسسات الفرنسية والاستعاضة عن ذلك بانفتاح اقتصادي نحو قوى اقتصادية أخرى ودول الجوار في إطار شراكة وتعاون بناء.
4: ما تزال قرى وبلدات ولاية جيجل تحت الصدمة جراء الحرائق التي اجتاحت هذه الولاية شرقي الجزائر، حيث اختلفت تفاصيل القصص غير أنها تشترك في آلام الفقد وخسارة الممتلكات ومصادر الرزق.
20: في قرية تغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية، فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة، بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية وإنما مصدر رزقه الوحيد.
1: خاسر منها كما يقولوا رزق تاعي كما يقولوا، خاسر منها هذا البقر هذا، خاسر من القوت تاع ولادي، القسم كما يقولوا هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجه كما قلت المناظر الطبيعيه هذه كما قلت لك الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا كما قلت تذكر تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايره.
20: قصه حسين تتركز هنا باشكال مختلفه، عائلات فقدت ممتلكاتها واخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها، صور اثار الحريق حاضره في قرى جبليه عديده بولايه جيجل ولا تختلف عن حال قريه تاغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية، مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة حاملة المواد الغذائية ومختلفي صنف المساعدات.
21: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
20: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطاً بإعادة بناء الحياة هنا، حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجهاً آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تغرست بولاية جيجل الجزائر.
4: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال إلى 781 قتيلاً ونحو 2500 مفقود، في حين ارتفع عدد الضحايا داخل الأراضي الصينية إلى 16 قتيلاً وأكثر من 500 مفقود.
22: لم تمنحهم الفيضانات وقتاً لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان مناطق في نيبال أنفسهم مجدداً أمام خطر المياه، يحملون ما استطاعوا إنقاذه وينتقلون إلى مناطق أكثر أماناً بعدما حذرت السلطات من موجة فيضانات جديدة.
23: لقد طلب من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضفاف النهر الابتعاد لأن خطر الفيضانات زاد من الأعلى.
22: وفي دهادينغ تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف، وأبلغتهم الشرطة المحلية والجيش بضرورة التحرك إلى مناطق آمنة.
24: لقد تلقينا تنبيها عبر الرسائل النصية القصيرة من إدارة مكافحة الفيضانات، وأبلغنا أفراد الشرطة أن الفيضان قادم، المرحلة الثانية من الفيضان، لذلك وصلنا إلى ارتفاع أكبر عن مستوى سطح الأرض.
22: الخطر الجديد يعني أن مهمة فرق الإنقاذ أصبحت أكثر تعقيداً، فالمناطق التي تحولت إلى ساحات للبحث عن المفقودين يمكن أن تصبح هي نفسها مناطق خطرة مجدداً، ومع ارتفاع منسوب المياه وسوء الأحوال الجوية تواجه المروحيات وفرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المعزولة. لكن حجم الكارثة لا يقاس فقط بعدد الضحايا، فآلاف الأشخاص فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضررت طرق وجسور ومنشآت للطاقة، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات عاجلة. وقد قدرت جهات إغاثية عدد المتضررين بنحو 93,000 شخص. لكن التحذيرات من فيضانات جديدة تعني أن فرق الإنقاذ نفسها أصبحت مطالبة بمواجهة خطر إضافي.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة سيملأ بالخام الفنزويلي، وأضاف أن عملية ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا.
25: فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أعلنت عن اتفاق تاريخي مع واشنطن أكثر من 209 مليارات دولار عوائد متوقعة لهذا الاتفاق، الذي ينص أيضا على تطوير 17 حقلا استراتيجيا واستثمارات ب100 مليار دولار لتحويل فنزويلا إلى قوة نفطية الدولي، سيل من الاستثمارات يصطدم بجبال من التحديات.
0: الاتفاقية تركز على تطوير حقول نفطية لا تزال بكرا. نتحدث عن استثمار سيحتاج من سنة إلى 5 سنوات لكي ينعكس بشكل ملموس على صعيد الإنتاج والنمو الاقتصادي.
25: اتفاق يكسر جليد الخصومة التاريخية بين البلدين. تقول كاراكاس إنه طوق نجاة لإعادة إنعاش اقتصاد منهك، بينما تؤكد واشنطن أن الصفقة ستضاعف احتياطياتها النفطية وتساهم في خفض أسعار الوقود. أما في أسواق النفط العالمية فيقول الخبراء إن آثار الصفقة ستسهم في تغيير خريطة النفوذ الجيوسياسية للطاقة، لكن ارتداداتها الفورية أضعف من ضغوط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
2: ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا في بناء الصناعة النفطية الفنزويلية، وساهمت أيضا في تدميرها عبر العقوبات. هذه هي المفارقة. اليوم تسود لغة المصالح والبراغماتية، فواشنطن مضطرة للاتفاق.
25: اتفاقية يبدو أنها صبت الزيت على نار الخلافات الفنزويلية الداخلية. المعارضة انتقدت غياب الشفافية وانتهاك الدستور، وحذرت من إعادة تعريف العملية الانتقالية برمتها. أما الشارع فيتعلق بحبال الأمل، يبحث عن نهاية لسنوات

0: الأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد لسنوات ويرمي إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المتعلقة بالمادة المظلمة.
2: رومان اسم لتلسكوب أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، سيسبر أغوار الكون في مهمة لاستكشاف بعض أكبر الألغاز في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. المادة المظلمة والطاقة المظلمة تشكلان نحو 95% من مكونات الكون، والمتبقي تشكله مكونات المادة العادية مثل النجوم والكواكب والغاز والغبار وكل الأشياء المألوفة على الأرض. مادة مظلمة لا ترى، لكن العلماء افترضوا وجودها لتفسير جزء كبير من كتلة الكون. أما الطاقة المظلمة وهي الأخرى غير مرئية، فقد كشف العلماء في عام 1998 أن تمدد الكون منذ الانفجار العظيم يتسارع بفعلها. ظلتا لغزا حير العلماء، لكن رومان أنعش الآمال بتقديم فهم أفضل لهما. تلسكوب رومان استغرق تصنيعه أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل المشروع خلال ولايتيه الأولى والثانية، لكن الكونغرس أبقى عليه. ستستغرق مهمته 5 سنوات وقد تمدد 5 أخرى. رومان سينجز المهمة عبر رسم أشمل خريطة ثلاثية الأبعاد للكون حتى الآن، وسيغطي مسحه الرئيسي الذي سيستغرق إكماله أكثر من عام أكثر من 2 ملياري مجرة. سيضع أطلسا جديدا للكون هو أكبر سجل للأجرام السماوية يجمع على الإطلاق وفق المسؤول التقني عن التلسكوب. لذلك يسود ترقب كبير لعمليات الرصد التي سيجريها رومان، لأنها قد تحدث ثورة في فهمنا الحالي لبنية الكون. فقد أدرك العلماء حديثا أن توسع الكون في مراحله المبكرة لم يكن متوافقا تماما مع ما تنبأت به النماذج الحالية. نموذج قياسي للكون يبدو اليوم غير صحيح، لكن الكلمة الأخيرة تبقى لرومان وفق عالمة الفيزياء الفلكية المسؤولة عن التلسكوب. فالكم الهائل من المعلومات التي سيرسلها ستمكن من الجزم بنحو قاطع ما إذا كان النموذج ناجحا أم لا.
1: أما الآن الأبرز ما تناولته الصحف على رأس الساعة، يتابع معكم الزميل نضال حمدي، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: في صحيفة الغارديان البريطانية ناقش سينا توسي تبعات الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران، وأن ترامب يعتقد أنه وجد طريقة جديدة للنصر عبر ما تسميه إدارته العزل الاقتصادي، لكن حاجة إيران إلى اتفاق ينهي الحرب لا تعني استعدادها للاستسلام إلى المطالب الأمريكية. ويعتقد الكاتب أن واشنطن مطالبة بالتعامل بجدية مع التصريحات الإيرانية المتعلقة بالتصعيد الكبير في المنطقة رداً على أي ضغط اقتصادي، ما سيجعل الكلفة أكبر على الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة. ويرى الكاتب أن إنجاح حملة الضغط الاقتصادي بحاجة إلى إقناع أو إجبار معظم دول العالم على المشاركة، لا سيما الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، غير أن بكين تسير في الاتجاه المعاكس. ويشير الكاتب إلى أن واشنطن تراهن على انهيار الاقتصاد الإيراني بالكامل أولاً، بينما تراهن طهران على انهيار قدرة الولايات المتحدة على تحمل الحرب وتكاليفها الاقتصادية المتزايدة أولاً. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقالاً بشأن تأثير الحرب والحصار الاقتصادي على الإيرانيين، وأن طوابير السيارات التي تنتظر التزود بالوقود في محطات الوقود الإيرانية أصبحت مشهداً مألوفاً في الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى نتائج الحرب والحصار الأمريكيين. وتلفت الصحيفة إلى أن قدرة إيران على التكرير رغم ثرائها بالنفط الخام لطالما كانت غير كافية لتلبية احتياجات البلاد من البنزين، وهي

الآن تجد نفسها أمام أزمة متفاقمة تثير غضباً شعبياً واضحاً. وتعتقد الصحيفة أن احتمالية ارتفاع أسعار الوقود تزيد من معاناة الإيرانيين مع دخول الحرب ضد الولايات المتحدة شهرها السابع دون أي حل واضح أو نهاية متوقعة في الأفق. وتشير الصحيفة إلى أن قادة إيران وحتى المرشد الأعلى الجديد يعترفون بوجود أزمة وقود كبيرة وضغوط شعبية، لكنهم يعملون على توجيه الأزمة إلى دافع جديد للصمود وتكريس الغضب الشعبي ضد الولايات المتحدة. إلى صحيفة إنديبندنت البريطانية، وفيها نقرأ مقال أنشال فوهرا بشأن انعكاسات الحرب الإيرانية على موقف الولايات المتحدة أمام روسيا والصين، وأن النقص الهائل في مخزونات القدرات الدفاعية الرئيسية أدى إلى إضعاف الولايات المتحدة ودفع حلفائها المنتشرين في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى حقبة جديدة من الشك. وتلفت الكاتبة إلى أن المخاوف تتزايد من استغلال موسكو وبكين للوضع الحالي وشن هجوم متزامن روسي على إحدى دول الناتو وصيني على جزيرة تايوان، ما يجعل الولايات المتحدة والحلفاء في موقف محرج. وتشير الكاتبة إلى أن استعادة واشنطن قدراتها الدفاعية بعد حرب إيران ستستغرق سنوات، ما يجعل حلفاء الولايات المتحدة حول العالم عرضة لحسابات روسيا والصين المشتركة. وترى الكاتبة أن 6 أشهر من الحرب ووقف إطلاق النار والتهديدات كفيلة بإثبات أن حرب ترامب على إيران منيت بفشل ذريع، وحملت الولايات المتحدة تكاليف مالية وعسكرية كبيرة جداً. ختاماً مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ومقال توماس جروف وأوستن رامزي بشأن مساعي موسكو لإحياء تحالفها مع بكين، وأن اللقاء المنتظر بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والصيني في قرغيزستان سيكون مهماً لمعرفة وضع السلطة المتغير للزعيمين في بلدين يعيشان توتراً سياسياً ملحوظاً. ويشير الكاتبان إلى أن الاجتماع الذي يعقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم 10 دول تركز على الأمن من بينها إيران، يمنح أيضاً النظام الإيراني قدراً من الاعتراف الدولي الإضافي. ويلفت الكاتبان إلى أن الدور المهيمن للصين بات ملحوظاً داخل الكرملين، حيث يضطر بوتين الآن إلى قبول دور الشريك الثانوي مع ازدياد اعتماد الاقتصاد الروسي على بكين. ويرى الكاتبان أن التحالف المتجدد بين موسكو وبكين يحمل في طياته محاولة للتوافق على رفض الهيمنة الأمريكية، وربما استغلال حالة الضعف التي تعيشها أمريكا عسكريا بسبب حرب الاستنزاف التي تخوضها ضد إيران.

0: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. صعوبة المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: هذا النهار هنا العناوين والصور الكبيرة والأغلفة، وهذه شاشة تفاعلية لمقالات أهم الكتاب. مساحة كبيرة للشرح والتعمق وضيوفنا.
8: حرب بأسنان العصافير.
9: وهذا غيض من فيض.
7: هذا النهار من الأحد إلى الخميس على التلفزيون العربي.
0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
10: في هذه الأثناء
11: كذلك
12: انظار هنا
13: التي يواجهها
14: عيني رحمة
15: إسرائيلية أو صواريخ تسليح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وإليكم أبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن ردا على مقتل عدد من أفراده في هجوم أمريكي على جزيرة لاك. والجيش الأردني يعلن اعتراض صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. جرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغير شمال شرقي رام الله، واقتحامات لمناطق عدة من الضفة الغربية. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابية. المجلس الرئاسي الليبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، والدبيبة وصدام حفتر يرحبان بالاتفاق.

0: البداية من التطورات في إيران، حيث أكد الحرس الثوري الإيراني أن ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه ومواطنين آخرين. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده استهداف قوات أمريكية الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية. وأضاف المسؤول أن القصف جاء بعد رصد قوات تابعة للحرس الثوري أثناء استعدادها لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. هذا وأكد الحرس الثوري الإيراني استهداف البنية التحتية الفانية والإصلاحية ومواقع طائرات في قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن. وكان مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية نقل عن مصدر أمريكي أن إيران هاجمت قاعدة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في الأردن. نشر التلفزيون الإيراني صوراً قال إنها تظهر لحظة إطلاق الصواريخ في عملية مشتركة استخدمت فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، واستهدفت قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، وذلك رداً على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت فجر الاثنين 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تتعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين. كذبت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بادعاء الحرس الثوري الإيراني أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية كانت عملا عدوانيا. وقالت القيادة الوسطى في بيان لها إن قواتها نفذت عملية محدودة ودقيقة ضد قوات تابعة للحرس الثوري كانت تستعد لزرع الألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. وأضافت القيادة الوسطى حسب وصفها أن إيران هي التي أوجدت التهديد فيما أزاله الجيش الأمريكي لحماية البحارة المدنيين وسفن تجارية وضمان انسياب حركة التجارة العالمية. حذر عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين وزير الحرب بيت هيغسيث من أن إطالة أمد العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران قد تكون غير مستدامة. وأوضح هؤلاء القادة بحسب صحيفة واشنطن بوست أن إطالة أمد العمليات قد تؤدي إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تهديدات أخرى، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف الأراضي الأمريكية. وبحسب أشخاص مطلعين على تقييم حديث أعد لوزير الحرب، فقد صدرت هذه التحذيرات عن رؤساء أفرع الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب قادة برتبة 4 نجوم يشرفون على العمليات العسكرية الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم، من أوروبا وآسيا إلى أمريكا اللاتينية. ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية الجديد بواشنطن محمد البديوي. محمد، أهلا بك معنا. عندما يتم الحديث عن هذه المواجهة في جزيرة لارك ثم ينشر ترامب الصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي، كيف يقرأ هذا والحال أن العملية على ما يبدو محدودة في حين يقول ترامب أن الأمر وصل حد تدميرها كعادة تصريحاته؟
1: نعم، هي عملية محدودة كما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية. هي تستهدف أو قيل أنها استهدفت منصة إطلاق الصواريخ، كانت تستهدف زرع ألغام في مضيق هرمز، وبالتالي واشنطن لم تصل إلى هذه المرحلة التي تستأنف فيها الهجمات العسكرية بشكل موسع، لكن هذه الهجمات تعني أنه هناك خطر من عودة تبادل الضربات العسكرية بين البلدين. هذه العملية ربما طبعا نحن نرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحاول أن يشير إلى أنه يتم تدمير الجزيرة، هو كالعادة يحاول القول إنه ناجح وإنه يسيطر على هذه الحرب ويسيطر على مسار الحرب، رغم أن مسار الحرب خرج من تحت يده منذ أسابيع، منذ الأيام الأولى للحرب. تعد هذه الضربات هي الأولى التي تقوم بها واشنطن منذ نهاية الشهر الماضي، وتوقفت الهجمات منذ ذلك الوقت، غير أن هذا التبادل في الهجمات يشير إلى أنه ربما يكون هناك تصعيد بين الأطراف في الأيام المقبلة. طبعا كانت تقديرات الخبراء والمسؤولين أنه حتى وإن استمر الحصار فإنه يعد عملا من أعمال الحرب، وبالتالي لا يبدو أن هناك خفضا للتوتر في المنطقة ولا خفضا للتوتر بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني، وبالتالي نحن في جولة متصاعدة ومتجددة من الأحداث، ستحدث هجمات من قبل الطرفين بين فينيا وأخرى إلى أن يستقر الأمر، سواء يتم الانتهاء من هذا الأمر أو يتم التوصل إلى اتفاق أو يعلن طرف سيطرته ونجاحه في فرض قدراته بشكل كامل في
0: هل
1: ما
0: الجولة
1: أصبح فيها
0: الأخيرة
1: في حرب.
0: تقرأ في واشنطن رغم الإعلان أنها محدودة، ولكن هل تقرأ على أنها عودة إلى التصعيد وربما اتساع رقعة المواجهة، أم بالفعل كما صرحت وزارة الحرب هي تبقى عمليا محدودة وتقرأ كذلك سياسيا أيضا في واشنطن؟
1: حتى هذه اللحظة تقرأ سياسيا بهذا الشكل، لكن الأمور ليست أيضا فقط في يد واشنطن. واشنطن هناك الجانب الإيراني الذي يرد على الهجمات الأمريكية، وبالتالي هناك طرف آخر في الصراع، لكن واشنطن لا تريد لهذه الحرب أن تمتد بشكل كبير. الولايات المتحدة لديها مشكلة في الأسلحة الهجومية ولديها مشكلة أيضا في الأسلحة الدفاعية، وبالتالي واشنطن لا تريد عودة الحرب بالشكل الشامل في هذا التوقيت، خاصة أن هناك عمليات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة ستستغرق أشهر وبعض وبضع وبضعة أشهر وتستغرق سنوات في بعض الأحيان، وبالتالي هنا واشنطن في مأزق كبير. هناك أيضا مشكلات متعلقة بحاملات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، هناك أزمات في صيانة حاملات الطائرات، وبالتالي كل الأجواء تقول إن واشنطن لا تريد استئناف هذه الحرب بشكل سريع، وإنما هي تحاول إجبار إيران على الاستسلام، هي من خلال محاولاتها فرض الحصار العسكري أو العملية العسكرية، الإنزال التي أطلق عليها الإنزال الأمريكي، تحاول من خلاله فرض كلمتها وإجبار إيران على الاستسلام، وهي تحاول من خلال ذلك، من خلال قالت إنها ستفرض عقوبات على بنوك أخرى خلال الأيام المقبلة، خلال الأسبوع المقبل هي فرضت على بعض البنوك من بينها بنك مصر. وبالتالي واشنطن تعتقد أن هذه الحرب العسكرية الاقتصادية هي من ستجبر طهران على الاستجابة لمطالبها، وبالتالي هي لا تريد تصعيدا عسكريا كبيرا في هذه المرحلة، لكن في الوقت نفسه مضيق هرمز وملف الألغام، واشنطن تقول إنها طهرت مضيق هرمز من الألغام، وبالتالي هي لا تريد أن تقوم إيران بشن هجمات جديدة أو زرع مزيد من الألغام.
0: أشرت إلى مشكلة تجديد مخزونات الصواريخ وإعادة صناعة الأسلحة، يشار هنا إلى ما أوردته صحيفة واشنطن بوست وكنا قد تحدثنا عنه منذ قليل بشأن التحذيرات التي وصلت إلى وزير الحرب بيت هيكسيث من قيادات عسكرية أمريكية بأن تواصل أمد هذه الحرب يهدد قدرة أمريكا حتى على الدفاع عن أراضيها يوما ما. إلى أي مدى يؤخذ هذا التحذير بجدية في واشنطن، وما مدى تأثيره على صناعة القرار؟
1: نعم بالفعل هذا التحذير وتحذيرات أخرى نشرت على مدى الأسابيع الماضية أخذت بجدية، وإلا لما كانت قد توقفت واشنطن عن شن هجمات في إطار محاولتها إجبار إيران على الاستسلام. واشنطن منذ نهاية الشهر الماضي هي توقفت عن شن هذه الهجمات التي قالت إنها ستنتهي باستسلام إيران. وبالتالي واشنطن، نحن قرأنا أيضا عن خلافات داخل الإدارة وعن الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وبين وزير الحرب، كيف أن الرئيس دونالد ترامب وبخ وزير الحرب بخصوص الأسلحة. وبالتالي يبدو أن وزارة الحرب تقدم للرئيس دونالد ترامب في بعض الأحيان ما يريد أن يسمعه، لكن التسريبات وما حدث في الفترة الأخيرة يشير إلى أن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار هذا النقص في الأسلحة، وبالتالي كل هذه التقارير تؤثر. لكن مشكلة الإدارة أيضا أنها لا تريد أن تخرج من هذه الحرب، ومضيق هرمز في يد إيران، وهناك أزمة في ملف التجارة العالمية وفي ملف النفط، وبالتالي هنا هي بين المطرقة والسندان كما نقول، وبالتالي هي لا تستطيع الخروج من هذه الحرب في التوقيت الحالي دون الوصول لاتفاق أو شن هجمات بشكل أكبر أو إنهاء هذه الحرب باستسلام إيران، وبالتالي هي في مأزق كبير لا تستطيع الخروج منه بسهولة. لكن هل هناك تأثير؟ نعم هناك تأثير كبير.
0: شكرا جزيلا لك محمد البديوي، مراسل العرب الجديد بواشنطن، كنت معنا من واشنطن. إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرقي رام الله، ونفذ مستوطنون هجوما على القرية. وعند محاولة أهالي القرية التصدي، اقتحم جيش الاحتلال القرية وأطلق النار بكثافة ما أدى لإصابة الفلسطينيين، وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير ثم انتشرت وسطها، فيما انتشر المستوطنون عند أطرافها. أفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وإطلاق النار فيها، وأظهرت صور التقطتها كاميرا مراقبة انتشار جنود إسرائيليين في أحد شوارع المدينة وسماع عدوي إطلاق نار. قالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية. وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من مناطق القرية وسط تحركات للآليات العسكرية.
2: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها، بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرى والاعتداءات في جلود وغيرها. اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد. لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
3: ودونا سيارة إسعاف، إصابة خطرة.
2: في الضفة الغربية تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض. إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمان من الحقوق الأساسية.
4: خلف هذه الأبواب الحديدية لا تتوقف الحكاية عند الاعتقال. هنا في سجن الدامون قرب حيفا يقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قسم الأسيرات الفلسطينيات، يدخل إلى زنازينهن، يصورهن، ثم ينشر المشاهد على منصاته معلنا بفخر أنه خفض ظروف احتجازهن إلى ما سماه الحد الأدنى الضروري.
5: الأسرى اللي كانوا موجودين،
4: لكن الكاميرا تلتقط شيئا آخر. أسيرة تتحدث عن قمع لا يتوقف، عن 3 أيام بلا استحمام، بلا تبديل للملابس الداخلية، وعن أمراض تقول إنهن لا يحصلن على علاج لها.
5: المعاملة هون، كيف الظروف هون؟
4: سيئة. المشهد بالنسبة إلى نادي الأسير الفلسطيني وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى والأسيرات لم يكن مجرد زيارة لوزير، بل اعتداء على كرامة الأسيرات وتوثيقا علنيا لسياسة العقاب. والقصة أقدم من هذه اللقطات، فأكثر من 16,000 فلسطينية مررن بتجربة الاعتقال الإسرائيلي على مدى عقود، بينهن قاصرات ومسنات. ومنذ 7 أكتوبر تصاعدت الاعتقالات بصورة غير مسبوقة، فيما بقيت معلومات كثيرة عن معتقلات من قطاع غزة غائبة أو غير مكتملة. ضرب، حرمان من النوم، تحقيق وضغوط نفسية، قيود على الطعام والماء والزيارات، هكذا تبدو الصورة خلف القضبان. أسيرات لا تتحدث قضيتهن فقط عن الحرية، بل عن الكرامة الإنسانية وعن حدود ما يمكن أن يتحول إليه السجن حين يصبح العقاب سياسة.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بسقوط جريح جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة حمد شمال مدينة خان يونس في قطاع غزة.
6: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
7: كثير بكون يعني بكون بشتغل، بكون بجلي، بخسر، بطلع باب النار، بقول عدو مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل إنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة إنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس هيجيني فجأة أحمد.
6: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من 2 نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
8: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين. فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
6: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قصراً تجاوز 8,000 مفقود، كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
9: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قصراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بتعرض أطراف بلدة عيت الجبل في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. وأظهرت الصور تحرك آليات عسكرية لبنانية ووصول عدد من الأهالي لتفقد منازلهم. كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة القنطرة وأطراف زوطر الغربية والنبطية الفوقة. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة المنصور جنوب لبنان. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان أيضا. وتظهر هذه المشاهد أيضا تفجيرا نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة القنطرة جنوب لبنان. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن جنوب البلاد يجب ألا يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وفي منشور له على حسابه في أكس قال سلام إن مسؤولية الحكومة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وإعادة إعمار ما دمر وتأمين عودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدا أن سيادة لبنان لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها. وفي سوريا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، وتظهر هذه المشاهد توغل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات في وادي الرقاد بريف درعا الغربية. منذ الأيام الأولى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، تعمدت إسرائيل استهداف المنشآت والبنى التحتية العسكرية في سوريا، ومن بينها القواعد الجوية المختلفة في طول البلاد وعرضها. وتزعم إسرائيل أن هدف تلك الغارات هو منع تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية في سوريا. في التقرير التالي يتتبع فريق مسبار ما يمكن أن يكون نمطا إسرائيليا متكررا في استهداف القواعد الجوية السورية على مدار عامين.
10: في 18 من أغسطس 2026 استهدفت إسرائيل مدرج مطار أبو الظهور في هجوم وقع بحسب مسؤولين سوريين بعيد مغادرة وفد عسكري تركي. قبل يوم واحد من الغارات رصدت صور فضائية أعمال إعادة تأهيل مكثفة لمدرج المطار، وفي اليوم التالي مباشرة قصفت المنشأة لتواجه المصير نفسه لقواعد جوية سورية أخرى حاولت استعادة نشاطها. ويعد مطار أبو الظهور إحدى أبرز القواعد الجوية شمالية سوريا وثاني أكبر قاعدة في المنطقة بعد مطار تفتناز، ويحتوي على مدرج رئيسي واحد ونحو 20 حظيرة للطائرات. يقع المطار في ريف إدلب الشرقي على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية، بالقرب من مثلث إدلب وحلب وحماة، ما يسهل أي عمليات إسناد في اتجاه البادية ووسط البلاد. بتحليل صور فضائية خلال ما يزيد على 3 أشهر رصد فريق مسبار أعمال تأهيل للمطار. بدأت محدودة أواخر مايو، ثم اتسع نطاقها في يونيو ويوليو قبل أن تبلغ ذروتها في 17 من أغسطس، أي قبل ضرب المطار بيوم واحد. وأفادت مصادر للعربي الجديد أن الترميم شمل المدرج مع رصد عربات تحمل إشارات تركية إضافة إلى مسيرة بايركتار. وبمقارنة الصور يومي 17 و19 من أغسطس تبين ظهور بقع داكنة على طول المدرج تشير إلى أثار الضربات، وأظهرت أيضا استمرار الترميم في أعقابها. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ومصادر إسرائيلية أن الضربات كان هدفها منع هبوط قوات أو معدات تركية، لكن وزارة الدفاع التركية نفت من جانبها وجود قوات أو وفد عسكري قبل الهجوم أو خلاله. قصف أبو الظهور ليس حالة منفردة، ففي 21 من مارس 2025 أغارت إسرائيل على مطري تدمر وتيفور، وبعد 4 أيام فقط عادت إسرائيل لتقصف ما وصفته بقدرات عسكرية متبقية في مطار تدمر الواقع في ريف حمص الشرقي، ويكتسب أهميته من موقعه في قلب البادية وقربه من منشآت إنتاج الغاز والفوسفات. وذكرت وكالة رويترز في ذلك الوقت أن الغارات تلت تفقد فرق تركية 3 قواعد جوية، منها تدمر لبحث نشر قوات ضمن اتفاق دفاع مشترك. غارات 24 و25 من مارس استهدفت أيضا قاعدة تيفور الجوية شرقية تدمر قرب قرية التياس في ريف حمص، ثم كررت إسرائيل القصف من جديد في 2 من أبريل 2025. وبمقارنة صور الأقمار الصناعية تبدو قاعدة تيفور ومنشآتها وبنيتها التحتية عادية في 12 من مارس قبل ظهور بقع داكنة وآثار في 22 من الشهر نفسه، تركزت في محيط المدارج والحظائر وبعض المنشآت عقب الغارات الأولى. واتسع نطاق آثار القصف في صورتين لاحقتين، الأولى سجلت بتاريخ 27 من مارس والثانية بتاريخ 6 من أبريل 2025 في أعقاب موجات القصف اللاحقة. وحسب وكالة الأناضول استهدفت الضربات الأجزاء المركزية من المدرج وأنظمة الرادار وحظائر الطائرات. وأفاد مسؤول أيضا باستهداف منظومتي الدفاع الجوية S-200 و S-400، وتعد منشأة تيفور من أهم القواعد الجوية السورية، وتقع بالقرب من حقول الغاز، وبنيتها التحتية تضم 54 حظيرة للطائرات ومدرجا رئيسيا ومدرجين ثانويين. تزامنت الضربات الإسرائيلية المتتالية مع تقارير عن زيارة فرق تركية لتلك المطارات، فقد نقل موقع ميدل إيست آي عن مصادر حديثها عن خطط تركية محتملة لنشر منظومة حصار للدفاع الجوي. أما صحيفة جيروزاليم بوست فتحدثت عن سعي تركي لاستغلال القاعدة في نشر طائرات مسيرة، لكن لا أدلة مستقلة في المصادر المفتوحة على نشر هذه المنظومات قبل استهداف القاعدة. ولم يسلم مطار حماة ثالث أكبر المطارات العسكرية السورية من العدوان الإسرائيلي. ونقلت رويترز عن مصدر سوري أن 12 غارة دمرت مدارج المطار والأبراج ومستودعات الأسلحة والحظائر. وتظهر مقارنة صور 15 من مارس و9 من أبريل 2025 أثار القصف على امتداد المدرج، ووصفت إسرائيل الضربات بأنها تحذير من مغبة تمركز قوات أجنبية في سوريا. ويتميز مطار حماة الذي عاينته أيضا فرق تركية قبل استهدافه بموقعه المركزي الذي يتيح إسناد العمليات في وسط البلاد وشمالها. تكشف المقارنة الزمنية في سلسلة الغارات نمطاً يتكرر، فرق تركية تعاين المنشآت أو أعمال تأهيل يعقبها استهداف. صحيح أن العلاقة الزمنية لا تثبت وحدها أن زيارات الفرق التركية كانت سبباً مباشراً للقصف، لكنها تتسق مع تصريحات إسرائيلية علنية ترفض تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية في سوريا، وتؤكد سعي تل أبيب للاحتفاظ بحرية حركتها في المجال الجوي السوري.
0: إلى ليبيا، حيث وقعت لجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس الصيغة النهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة. ويأتي الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
11: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
12: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
11: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
13: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليه ومن خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة العمومية، تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وتحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
11: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
14: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
11: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
15: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
0: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي للتلفزيون العربي أن رئيس الحكومة يصر على خروج قوات التحالف الدولي من بلاده في موعدها المقرر نهاية الشهر المقبل. وأشار العبودي إلى أن المسار، مسار الحوار مع الفصائل العراقية، يسير بشكل متقدم بالتوازي مع ترتيبات الانسحاب.
16: أعطي لحضراتكم يعني بعض المعلومات الحصرية التي لم نصرح بها في وقت سابق، وهو يأتي في دلالة حتمية الموعد، موعد 30/9 الذي تنتهي معه مهمة الأصدقاء الدوليين في التحالف الدولي. دولة رئيس مجلس الوزراء فوتح باقتراح على تمديد مدة بقاء التحالف الدولي بعد 30، لكن الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة اعتذر عن ذلك، ولأنه يتبنى رؤية واستراتيجية أنه خروج قوات التحالف الدولي سيعقبها بداية لشراكة استراتيجية مع الشركات الدولية، لأن العراق بحاجة إلى زخم أقوى من التحرك العسكري والهوية الأمنية لهذه العلاقة.
0: 7 سنوات مرت على اختفاء الصحفي العراقي توفيق التميمي الذي اختطف من أمام منزله في بغداد. قضية التميمي تعيد إلى الواجهة ملف المفقودين في العراق وسط جهود رسمية وحقوقية لمعرفة مصير نحو 1,000,000 مغيب منهم.
17: قبل 7 سنوات اختطف الصحفي العراقي توفيق التميمي من أمام منزله في بغداد، ومنذ ذلك الحين ما زال مصيره مجهولاً.
18: حسبي الله ونعم الوكيل.
17: 7 سنوات من الانتظار القاسي عاشتها العائلة دون أي معلومة عن مكانه أو ما حل به. عائلة توفيق واحدة من عائلات كثيرة تعيش المعاناة نفسها.
18: 7 سنين دمار بالنسبة لنا إحنا كعائلة توفيق، لأن لا هو يعني شهيد ونال الشهادة بكلمته بصوته وبقلمه، وإحنا نعرف إن هذا شرف إله يعني وإن لعائلتنا، ولا هو يعني مسجون ونعرف يعني إيش وقت الله يفرج عنه أو هذه، هذا الشعور المجهول، هذا الشعور جدا صعب ما حد يشعر به بس عوائل المغيبين، إن أبشع ما يكون هو المصير المجهول.
17: تقدر السلطات العراقية أعداد المفقودين ما بين 250 ألفا إلى 1,000,000 شخص وفق ما تنقله اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وبين هذه الأرقام عائلات لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، فيما تبقى هويات بعض الرفات والجثث مجهولة.
19: يعني ملف كبير، ملف معقد، يراد لتكاثف للجهود، تنسيق للجهود ما بين جميع الجهات اللي تعمل على هذا الملف. يعني احنا نتعامل مع اليوم في العراق حسب الإحصائيات من السلطات العراقية انه مئات من الرفات البشرية الى الان لا زالت غير معروفة الهوية. هاي معناها انه توجد خلفها عائلات الى الان ما تعرف ابنائهم وين، حتى يمكن موجودة الرفات لكن ما محددة الهوية.
17: تواصل عائلات المفقودين بين حين وآخر رفع صوتها لحث الجهات المسؤولة على بذل مجهود أكبر في الوصول إلى معلومات عن أبنائهم، خاصة وأن بعضهم مفقودون منذ عقود. معلومات ووثائق وشهادات وجثث مجهولة الهوية، وألاف العائلات تنتظر طرف خيط يمكن أن يبعث أملاً ويضع حداً لهذا الغياب.
20: في العراق ما زالت آلاف العائلات تنتظر خبراً عن مفقوديها في ملف امتد لعقود وتعددت فصوله بين الحروب والصراعات والاختفاء القسري، في حين تقدر أعداد المفقودين بمئات الآلاف وتبقى الحقيقة غائبة عن عائلاتهم. من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
0: أعلنت السلطات في النيجر رسمياً إفشال محاولة التمرد التي قادها عسكريون انطلاقاً من القاعدة العسكرية 101 في العاصمة نيامي.
21: العاصمة نيامي بعد ساعات حرجة عاشتها المدينة الهادئة. نظم مواطنون وقفات تضامنية مع حكومة الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني ونددوا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وفق تصريحاتهم.
22: لا نقبل أن يحاول أفراد خبيث النيات زعزعة استقرارنا أو تقويض مسار التحرر الذي تبنيناه، ذلك أن الأعداء الخارجيين الذين طردناهم قد تعهدوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لزعزعة استقرارنا وإثارة الانقسامات في صفوفنا.
21: ومع إعلان السلطات في النيجر عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بث التلفزيون الرسمي صوراً لعشرات العسكريين الذين تم القبض عليهم، وتضمنت نشرة التلفزيون الرسمي تقريراً خاصاً حمل اتهامات مباشرة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتدبير التمرد.
23: عادت الأوضاع الطبيعية إلى البلاد بعد فشل محاولة مجموعة من العسكريين بالقاعدة 101 في نيامي غير بعيد عن المطار الدولي جوري حماني، تماما كما أكده بيان وزارة الدفاع الذي وضع حدا لكل الشائعات التي تم ضخها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعداء النيجر لخدمة أطراف أجنبية ولا سيما الإمبريالية الفرنسية.
21: ولا يغيب في هذه السرديات التي يقدمها التلفزيون الرسمي في النيجر الصدام الذي حدث مع أكبر المجمعات لاستخراج اليورانيوم في العالم، إذ قررت حكومة النيجر قبل نحو 3 سنوات تأميم شركة أورانو الفرنسية التي كانت توزع نشاطها في حقل إمورارين ومنجم سومير شمالا الذي يضم أكبر مخزون من رواسب اليورانيوم في العالم. يضاف إلى هذا منجم كوميناك الذي ظل يشكل مورداً هاماً للمفاعلات النووية الفرنسية بآلاف الأطنان من اليورانيوم. ولا تعد هذه الاتهامات الأولى لفرنسا إذ خرج الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني بعد الهجومين الدمويين لتنظيم الدولة على مطار العاصمة شهري يناير ويونيو الماضيين، ووجه أصابع الاتهام لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتمويل ودعم وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية بمعسكرات تابعة للمخابرات الفرنسية في دولة بنين المجاورة. ومعروف أن السلطات في النيجر قامت منذ إنهاء حكم الرئيس السابق محمد بازوم بإغلاق قواعد عسكرية أجنبية كالقاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي أكبر المنشآت الأمريكية المتخصصة في المسيرات. وتبرز أيضا القاعدة 101 في قلب العاصمة النيجيرية نيامي، حيث كانت القوات الفرنسية تتمترس هناك قبل أن يتم طردها. وبعيد محاولة التمرد هاته، تناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية في النيجر ما قالت إنها محاولة أطراف وصفتها بالخارجية لخلق سيناريو السودان عبر استغلال الحساسيات الموجودة بين قيادة الحرس الرئاسي وقيادة أركان الجيش وشن حرب نفسية على القوات العاملة في الحدود. لكن هذه الحساسيات تفقد معناها عمليا في ظل التناغم الموجود بين جميع المؤسسات في البلد الإفريقي تماما، كما يظهر من اصطفاف خلف السياسات الداخلية والخارجية واحتشاد خلف سياسة تأميم المؤسسات الفرنسية والاستعاضة عن ذلك بانفتاح اقتصادي نحو قوى اقتصادية أخرى ودول الجوار في إطار شراكة وتعاون بناء.
0: ما تزال قرى وبلدات ولاية جيجل تحت صدمة جراء الحرائق التي اجتاحت هذه الولاية شرقي الجزائر، حيث اختلفت تفاصيل القصص غير أنها تشترك في آلام الفقد وخسارة الممتلكات ومصادر الرزق.
1: في قرية تغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية، فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
2: خاسر منها كما يقولوا رزق تاعي، كما يقولوا خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر منها القوت تاع ولادي، القسم كما يقولوا هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجة كما قلت المناظر الطبيعية هذه كما قلت لك الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا، كما قلت تذكروا تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايرة.
1: قصة حسين تتركز هنا بأشكال مختلفة. عائلات فقدت ممتلكاتها وأخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور آثار الحريق حاضرة في قرى جبلية عديدة بولاية جيجل ولا تختلف عن حال قرية تاغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية. مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة حاملة المواد الغذائية ومختلفي صنوف المساعدات.
3: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
1: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطا بإعادة بناء الحياة هنا. حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب، وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تغرست بولاية جيجل الجزائر.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة سيملأ بالخام الفنزويلي، وأضاف ترامب أن عملية ملء الاحتياطي ستبدأ قريباً.

0: هذا وقالت رئيسة فنزويلا بالوكالة دلسي رودريغيز إن اتفاق الطاقة الثنائي المبرم مع الولايات المتحدة سيستمر لمدة 25 عاماً ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام في البلاد لأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً.
1: اتفاق الطاقة التاريخي بين بلادنا والولايات المتحدة سيسهم في تحويل احتياطات البلاد النفطية إلى موارد تستخدم في تمويل خطط التعافي ومشاريع إعادة الإعمار وتوفير مساكن للعائلات التي فقدت منازلها جراء زلزالين.
2: فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية.
3: طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مرة أخرى. نتابع معكم آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية، الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير وبركة للجميع وعلى الجميع. صباح الخير لكم مرة أخرى، ونحيي كل من بدأ معنا بالاستماع مع بداية نهار جديد ويوم جديد. هو الاثنين، اليوم الأخير 31 من الشهر الثامن، شهر أغسطس من سنة 2026. غدا هو الأول من أيلول شهر 9. اليوم هو 18/3 ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم في عندنا ارتفاع في درجات الحرارة، لكن تبقى يعني دون معدلاتها السنوية العامة بقليل. رح يكون الطقس اليوم غائم جزئي صباحا، صيفي عادي خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. غدا تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها العامة. رح يكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار في الجبال، حارا جدا في الأغوار، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف. نحييكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية على الهواء مباشرة، وهذه طائفة لأبرز وأهم الأخبار المحلية الفلسطينية.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

والنصف بدأ بعملية اقتحام لعدد من المنازل. جيش من المشاة تجول في عدة أحياء في المدينة، طارد أيضا مركبات فلسطينية هناك، وكانت يعني الأخبار تشير إلى وجود قوة من جيش الاحتلال في عدة مناطق داخل إثناء الليلة الماضية. كذلك كانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تفوح إلى الشرق من إلى الغرب من الخليل، حيث كانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية البلدة دون أن يتم تسجيل أي حالات اعتقال حتى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك وصلتنا مقاطع مصورة لقوات كبيرة إسرائيلية اقتحمت طبعا الظاهرية كذلك جنوب الخليل حتى ساعات متأخرة من فجر هذا اليوم. هذا بخصوص الاقتحامات. كان في عنا إعلان صادر عن بلدية الخليل، حيث أعلنت بلدية الخليل عن إغلاق الطريق الواصل بين ميدان لوزا ومفترق ديوان آل شويك اعتبارا من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 31/8/2026 حتى ساعات المساء، وذلك بسبب أعمال التعبيد. وعليه تعتذر البلدية عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، وتهيب بالمواطنين الكرام عدم اصطفاف المركبات في الموقع المحدد والالتزام بالإرشادات المرورية الصادرة عن الجهات المختصة وسلوك الطرق البديلة، شاكرة لكم حسن تفهمكم. هذا في الأخبار المحلية الفلسطينية. دوليا، القيادة المركزية الأمريكية تقول ضرباتنا جاءت لحماية الملاحة والتجارة العالمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض المشروع خلال ولايته الأولى والثانية، لكن الكونغرس أبقى عليه ما هو متعلق بالرصد التي يجريها ستجريها رومان، لأنها قد تحدث ثورة في فهمنا الحالي لبنية الكون. هنا نتحدث عن قمر صناعي أمريكي كان قد خرج ربما، أو هو عالمي تحديدا، سيتم الحديث عنه عن رصد وفهم لبنية الكون تحديدا، حسب يعني ما نتابع وحسب ما يعني نشاهد، وكذلك حسب ما نفهم من خلال الأخبار والعناوين المختلفة. طيب، الليلة الماضية كان في هناك ضربات مختلفة، كانت الأردن شهدت يعني اعتراض صواريخ وسقوط أخرى، منطقة كذلك يعني الإمارات العربية، دول الخليج المختلفة كانت قد حصل فيها عدة انفجارات ودوي صفارات الإنذار، بالإضافة إلى عرقلة كانت واضحة وتشويش لاعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية التي سقطت في مناطق مختلفة في دول الخليج وأيضا منطقة الأردن. الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني تحدث الليلة الماضية وقال بأنه استهدف قاعدتين أمريكيتين في الأردن وعدة قواعد للجيش الأمريكي في مناطق مختلفة من الخليج العربي. على إثر ذلك كان في هناك يعني تهديدات أمريكية سبق ذلك ضربات وتبادل للضربات، حيث في اليوم 75 من توقيع اتفاق أو مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 184 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وامتلاكها له كان سيهدد إسرائيل والشرق الأوسط ربما الولايات المتحدة وأيضا أوروبا. ترامب يقول بمجرد أن ننتصر في الحرب سيتكون لدينا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، وقد تخلصنا من جميع الألغام فيه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى. التلفزيون الإيراني يقول إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه هدف في المنطقة. الحرس الثوري يقول استهدفنا ودمرنا بنى تحتية ومواقع مقاتلات في قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين بالأردن بصواريخ باليستية ومسيرات. أكسيوس عن مسؤول أمريكي: إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة في مضيق هرمز. فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي: لا أضرار كبيرة في هجمات إيران على قواتنا في الأردن وتم اعتراض جميع الصواريخ. الجيش الأردني يقول تعاملنا مع الاعتداءات وتمكننا من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد. قال مسؤول أمريكي إن قوات أمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. الحرس الثوري الإيراني أعلن مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. الحرس الثوري قال إن عدوان العدو على جزيرة لارك سيقابل بالرد ومعاقبة المعتدي. المتحدث باسمهم
قال إن الهجوم على الأرك خطأ استراتيجي وقاتل

0: ارتكبه ترامب في خضم الحرب الاقتصادية. وكالة تسنيم أكدت أكدت وكالة تسنيم تعرض جزيرة لارك في محافظة هورمزغان في جنوب إيران لهجوم بطائرة مسيرة. ما قاله مسؤول أمريكي قال إن الراجمتين الإيرانيتين كانتا تتحضران لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. هذا ما حصل الليلة الماضية. يبدو أن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو فقد قدرا كبيرا من وزنه منذ اعتقاله مع زوجته في 3 يناير كانون الثاني الماضي على يد قوات أمريكية خاصة في كاراكاس، لكنه أعاد أكد تمسكه بالصمود في صورتين جديدتين نشرتهما من داخل سجنه في نيويورك. يرتدي مادورو في الصورتين المنشورتين بدلة رياضية رمادية ويشير بأصابعه بعلامة النصر، والتقطت الصورة المنشورة يوم الأحد في 25 من حزيران يونيو الماضي وفق الختم الزمني للكاميرا، أي غداة وقوع الزلزالين المزدوجين المدمرين اللذين أسفر عن أكثر من 6500 قتيل وآلاف المفقودين في فنزويلا. النيجر تستعيد الهدوء بعد هجوم المتمردين، والجزائر تتحرك عسكريا لدعمها. مقتل ضابط سوري سابق خلال مداهمة لاعتقاله بريف طرطوس. وعقوبات أمريكية أسبوعية ضد الشركاء إيران، لكن ماذا عن الصين؟ ترامب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط وإسرائيل. قلق إسرائيلي من انفجار في الضفة، إرهاب المستوطنين يهدد بإشعال انتفاضة مسلحة. الرئيس الجزائري يوجه بإقرار عقوبة الإعدام لمعتمدي إشعال حرائق الغابات. إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين في الأردن. ودبلوماسية الثورة: العرم السوري يرفرف مجددا في ليبيا بعد 14 عاما. يكشف حرص وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن كفير على حضور الكاميرا فضلا عن نشره للمقاطع لاحقا وهو يقتحم زنازين الأسيرات الفلسطينيات في سجن دامون قرب حيفا، ويمعن بإهانتهن في توظيف الوزير المتطرف للأسيرات بصفتهن الحلقة الأضعف في معركته السياسية. تقبع في السجون الإسرائيلية 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلا من بين نحو 9500 أسير فلسطيني يعانون التجويع والتعذيب والإهمال الطبي وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. في أحدث مظاهر التنكيل ما جرى الأحد، ظهر بن كفير وفق مقطع فيديو بثه عبر حسابه على منصة إكس وهو يقف رفقة حراسته أمام أسيرات ثلاثة من حركة الجهاد الإسلامي، وهن يتحدثن عن ظروف الاعتقال القاسية والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. تقول إحدى الأسيرات: الظروف هنا سيئة جدا ولا نتمتع بأي حقوق خاصة نحن النساء مثل الاحتياجات الشخصية. هذا اليوم الثالث لنا بدون استحمام، والأمراض كثيرة ولا نحصل على علاج، وملابسنا غير نظيفة. ليرد الوزير المتطرف بزهو وتفاخر: انتهت الظروف الجيدة التي كانت في السجون، أنا المسؤول المباشر عن كل شيء وأنا مسرور بهذه الظروف. كتب ابن كفير في توصيف الفيديو الذي يوثق الاقتحام: لن تنطلي علي شكاوى المخربات بشأن الظروف في السجون، لم تتوفر لمختطفين أي ظروف، وسأواصل قيادة السياسي أو قيادة سياسة الحد الأدنى من الحد الأدنى. كان الله بعون الأسيرات والأسرى داخل السجون الإسرائيلية. بالأمس كذلك كانت هناك واضح دعاية انتخابية إسرائيلية لبن كفير تتعلق وتتمثل بملف الأسرى الفلسطينيين الذين اتخذ منهم دعاية انتخابية، يظهر كيف أن الأسير الفلسطيني يدخل إلى السجن بصحته الجيدة يفكر كيف سيأكل يشرب، وبعد ذلك يفكر بالأرجيلة وغيرها، ليأتي بن كفير يدخله إلى قشاط إلكتروني أوتوماتيكي، يخرج الأسير بلحية طويلة هزيل ضعيف لا يقوى على الحركة بعد أن فقد جزءا كبيرا من وزنه بعد قيام قوات الاحتلال وسلطة السلطات السجون بحرمانه حتى من أدنى مقومات الحياة وهي الطعام. شكرا لشركة القصاب راعي البرنامج، والشكر الموصول لحضراتكم لحسن المتابعة. ألتقي بكم بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة. برنامج على البدري برعاية شركة القصراوي، انتهى، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر، بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية
0: 92.7 FM.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة. هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع وأيضا لكل من انضم لمتابعة هذا البرنامج على الهواء مباشرة. اليوم هو الاثنين 31 من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس، واليوم الأخير من هذا الشهر من سنة 2026. اليوم 18 من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلام. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي نحييكم ونرحب بحضراتكم، ونحيي أيضا كل المنضمين والمستمعين هذا الصباح إلى هذا البرنامج. تحية خاصة أيضا من شركة الجنيدي لكم، وتحية لشركة الجنيدي راعي هذا البرنامج. نبدأ وإياكم بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن الطاوي إذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من تقرير يطوى منطقة الشرق، زيف وادي السمن، لبويب، سالكيني، من شقحان سالك، مع ضرورة توخي الحذر، خلة المي، البادية، كرمة، وبني نعيم، جميعهم سلكات هذا الصباح. إشارات كيات 4 سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، فرش الهواء، حاجز للخارج، كثافة مرور عالية، سالك للداخل، البلوط، الفحص، سالكين، وادي السمن، وقلقس مغلق بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الجنوب، الفوار مغلق بالاتجاهين، دور الرئيسية مغلق، عبد الترابية سالك، عبد بجانب البوابة سالك، السموع السيمية البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرمل سالك، الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلق سالك بجانب البوابة، الظاهرية أبو العرجان، وشويكة الترابية هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكة الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، سالكين النبي يونس، حاجز للخارج، كثافة مرور عالية للداخل أو للخارج عفوا، سالك للداخل، سعير وادي الشرق، سعير العديسة، بيت أمر، الكلية تحت الجسر، سالكين، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقومي المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير بيت لحم أخيرا، ومنطقة الشمال، مراح، رباح، المنشية، دوار قوع سلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، عشغراب، بيت سحور، وادي النار، الكونتينر، العزرية، معالي أدوميم، جميعهم سالكين بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم، للأيام القليلة القادمة، لليوم الاثنين، ترتفع درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة بقليل. رح يكون الطقس غائما جزئيا صباحا، صيفيا عاديا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. الثلاثاء غدا تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها العامة. رح يكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار، في الجبال حارا جدا في الأغوار، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف. الأربعاء تستمر درجات الحرارة دون تغير ملحوظ، راح يكون الطقس صيفي حار في الجبال أثناء ساعات النهار، حارا جدا في الأغوار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. أما الخميس لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ملحوظ، تستمر قريبا من معدلاتها العامة، راح يكون الطقس حارا في الجبال، حارا في بقية المناطق المنخفضة نهارا، لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. الجمعة تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة، رح يكون الطقس حارا في الجبال، حارا في بقية المناطق المنخفضة نهارا، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 27 درجة مئوية تنخفض ل 18، بكرة 29 19، الأربعاء 30 20، الخميس 29 19، ويوم الجمعة تصل العظمى ل 27 درجة مئوية، انخفض ل 19 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب من جديد بنحييكم وبنرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. الليلة الماضية كانت ليلة قاسية ربما على المنطقة بالمجمل. الخارجية الإيرانية قالت العامل الوحيد الذي جعل الممر الملاحي في المنطقة غير آمن هو الممارسات العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. الجيش الإيراني قال استهدفنا بالمسيرات القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد الجوية بالإمارات وقاعدتي الأزرق في الأردن وقاعدة أخرى أيضا في الأردن صباح هذا اليوم. تبادل لضربات محدودة. ترامب يتوقع سيطرة على مضيق هرمز بعد النصر. جدل مسار يعني العبور وتصريحات جاءت مؤخرا عن تدمير جزيرة خاركي الإيرانية. الحرس الثوري يقول دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية ولا تغلق هرمز أو لا يغلق هرمز هكذا قال الإيرانيون إلا بأمرنا ولا يفتح إلا بأمرنا. ترامب يقول لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفى الشرق الأوسط بالكامل. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لكل أهل الخليل، صباح الخير لكل أهلنا في الضفة الغربية في قطاع غزة في الداخل وفي القدس. يستعد الناس بشكل عام خلال الفترة القليلة القادمة، يعني ربما هي 6 أيام أو أسبوع تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد. هذا العام الدراسي الذي محاط يعني بالخوف من عدم إكماله، من الخوف من عدم الدوام، خوف من حرب، خوف من توقف للدراسة والتعليم، لكن دائما نبقى على أمل بالله سبحانه وتعالى. يستعد الناس بشكل عام في ظل ظروف يعني قاسية جدا اقتصاديا على الجميع. لهيك بنقول لإخواننا وأهلنا وأحبابنا التجار وأصحاب يعني المكاتب وأصحاب محلات الملابس إنه ياريت نخفف شوي من أرباحنا ونحاول مساعدة الناس في ملف تجهيز أبنائهم والطلبة للدراسة لهذا العام. كمان مدارسنا الخاصة يعني يعطيكم 1,000,000,000 عافية، أرهق أهل الطلاب بما يدفعون من أقساط، وبنعرف أنه كمان أنتوا أرهقتوا بما تدفعون من يعني مالية لتشغيل تلك المدارس، سواء من حافلات أو حتى يعني المدرسين والمدرسات، لكن التخفيف واجب على الجميع. الأهالي كمان حاولوا يعني أنه يكون بقدر المستطاع جلب ما هو ضروري للألعاب الدراسية. الأوضاع الاقتصادية سيئة على الجميع بلا استثناء في ظل وجود يعني حقيقة نقص واضح في المدخولات الشهرية للمواطنين بشكل عام. فبنتمنى إن شاء الله عام دراسي للجميع، يعطيهم 1,000,000,000 عافية معلمينا ومعلماتنا مدراءنا ومديراتنا، يسعد صباحهم جميعا ويعطيهم 1,000,000,000 عافية. كمان العائلات اللي ينتظرون يعني بداية العام الدراسي الجديد، فبنتمنى إن شاء الله الخير للجميع. وأهلا وسهلا طبعا دائما بكل متابعينا. نروح لنصيحة اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. صباح الخير أبو حمودة وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح. يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: صباح الخير إلى صباح المستمعين.
0: صباح الورد.
1: الكلام اليوم عن الموضوع اللي المركبات لما تكون موجودة في ساحة المنزل يعني قريبة من البيت، تكون في المساحة تكون هون في أن خطورة كبيرة لوجود المركبات هون خاصة في بداية السفر، أو إن لما أدخل على هذه الساحة ليش بكون عندي أولاد كتير في هذه المنطقة، خاصة كان عندي طابق أرض الباب على الساحة، فبكون هون أنا بكون لما أطلع في المركبة أقوم بعملية لف حوالين المركبة.
0: نعم.
1: أنظر أسفل المركبة إذا كان فيه ولا زيد، بعد ما أكون بعد عمر تاني ونصف فيها تتعب يمكن أن تتعب المركبة وأنت مش شايفه.
0: نعم.
1: الشغل وضلك طالع، وياما كثير أن يعني الناس بعثوا أولادهم في هذا الوضع. فعشان هيك أنا بلف حوالين المركبة، فقد أول شيء المركبة وبفقد أسفل المركبة إذا كان فيه طفل أو فيه أي حدا، وبعدها بقوم بعملية اللي هو الصعود في المركبة والخروج من الساحة. وفضل دائما لما أجي أدخل على الساحة أدخل وأدور السيارة وتبقى جاهزة للانطلاق، يعني القسم الأمام من المركبة مع الباب للساحة، عساس إيش لما أقع في المركبة الصبحيات ما أقوم بعملية الرجوع بالخلف.
0: نعم.
1: وأبقى إيش مش شايف حدا وراي. ليش؟ لأن كثير عندنا بتلاقي الواحد بيطلع سيارته ابنه الصغير بيلحقه، فهو لما يقوم بعملية تدوير المركبة في هذه المنطقة ما بيكون بالنسبة للولد اللي يقوم بعملية اللي أبوه. عشان هيك أنا بفضل دائما تبقى السيارة مدورة وجاهزة للانطلاق. لو صار أي طارئ، لو صار عنده خطورة فالانطلاق طارئ بيطلع من غير ما إيش يسبب أي إشكالية تانية.
0: نعم صحيح.
1: ونبدا دائما بالنسبة للرجوع، بيكون دائما انتباهي بشكل جيد للرجوع، بحيث إنه لما أرجع في إنه نقاط ميتة كثيرة أكون مثل هذه النقاط، والرجوع يكون بشكل بطيء جدا ونعرف إنه دائما رجوع للدورة.
0: نعم نعم.
1: فنتمنى إن شاء الله من إخواننا الساقين انتباه لهذه الملاحظة، نتمنى دائما السلامة إلى كل الجميع.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة، ونحن أيضا نتواصل هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية على الهواء مباشرة، نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية والمحلية أيضا الدولية منها كذلك على الهواء بهذا الصباح. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم نكمل وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة، ربما قراءة في أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب من جديد بنحييكم متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة، قراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية صباح هذا اليوم. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير أبو أحمد وأهلا بك معنا من جديد.
3: تحياتي، صباح الخير، أهلين خير ودي أسعد صباحك، أهلا بك، تحياتي.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز وأهم الأخبار والعناوين التي تابعتها هذا الصباح في الشأن الإسرائيلي.
3: نعم صديقي، الخبر الأخير سيكون معلومات ويعني إحصائيات مذهلة عن اليهود الأمريكان فيما يتعلق بالانتخابات في إسرائيل.
2: نعم،
3: عن جد مذهلة ويعني ومحبطة لمعسكر نتنياهو.
2: نعم،
3: لكن دعني أتحدث في البداية عن أنه كل الأنظار في إسرائيل تتجه إلى 8 أيلول، وهو تاريخ مهم جدا، وهو هذا التاريخ الذي سيكون فيه إغلاق القوائم الانتخابية ما قبيل الانتخابات، لأنه بعدها مش هيكون في انتخابات تحالفات على الإطلاق إلا إذا كان في اتفاقيات فائض أصوات. ولكن يسعى نتنياهو ومعسكرات الأخرى أن يكون هناك انضمام لفتات الأحزاب الصغيرة من أجل أن لا يكون ضياع للأصوات، ولذلك هناك سباق التسابق مع الزمن فيما يتعلق بأن يكون نتنياهو بمحاولة لملمة الأحزاب اليمينية الصغيرة من أجل أن يكون هناك تفوقا لمعسكر اليمين في الانتخابات، وذلك في على ضوء الاستطلاعات التي عمليا لا تعطي اليمين الإسرائيلي كما يريد فيما يتعلق بنتائج الانتخابات القادمة.
2: نعم،
3: امبارح كان في استطلاع ملفت للانتباه، احنا كنا قبل يومين او ثلاثة كنا حكينا انه في حزب جديد بقيادة عفر فينتر ومعه يوسف حداد وفي كمان ناتالي شيمتوف وفي كمان من السياسيين الاخرين، انه هذا يمحو حزب سموتريتش عن الخارطة السياسية، الا انه بالامس كان هناك استطلاع، هذا الاستطلاع يعطي الحزبين سموتريتش وأيضا عوفر فينتر نسبة الحسم، يعني بأنه يتجاوزها نسبة الحسم، ومن يدفع الثمن هو حزب الليكود لتنخفض أصواته إلى 21 مقعد وحزب بنغفير ينخفض إلى 7 مقاعد. السبب بأنه هناك بعض القناعات لدى اليمنيين بأنه يجب تغيير رواية بنغفير نوعا ما إلى توجهات أخرى، زائد بأنه حزب الليكود أصبح حزب منهك، وبأنه نتنياهو بدأ يفقد بريقه السياسي اللامع فيما يتعلق بالانتخابات، رغم أنه أحد المحللين في حتى من عرب إسرائيل قال بأنه نتنياهو هو أذكى سياسي في الكون مش بس في إسرائيل كمان، إنه له 18 سنة عضو رئيس وزراء وهو بيعرف كيف يلعب في الانتخابات وكيف يفاجئ الناخب وكل التفاصيل هذه. ولكن تعود الذاكرة في إسرائيل العام 1992 عندما كان هناك عدم توحد للأحزاب اليمينية في ذلك الوقت، مما أدى إلى فوز إسحاق رابين حزب العمل في ذلك الوقت. هذا طبعا يعني هاي الانتخابات لافتة، لكن اللافت في الموضوع كمان أخي راضي هو بداية تصاعد عمليا خجول للأحزاب العربية في الانتخابات القادمة فيما يتعلق بالاستطلاعات. وبدي أقول لك لو بدك تعمل أنت نسبة وتناسب يعني بشكل يرتقي لحجم الأحزاب أو المواطنين العرب داخل إسرائيل، يعني المفروض يحصلوا على الأقل 18 مقعد مع بعض. ليش؟ لأنه لو بدك تقول انه نسبتهم في الـ في الـ في الـ في اسرائيل حوالي تقريبا 19.5% من السكان هناك، وهذا يعني بانه بامكانهم يحصلوا على امور كثيره. ودعني اقول بانه في تجربه في العالم بانه عاده الاقليات كانوا يحصلون على انجازات عندما يتوحدون، ويجب ان لا ننسى بانه السود في امريكا كانوا قد يعني يشكلون 20% من السكان الامريكان، وأوصلوا رئيس أسود إلى البيت الأبيض أوباما، وكنا نتذكر هذا الشيء. لا، المفروض أنه يكون في توجه أكثر للأحزاب العربية، وهذا ما يسعى إليه اليمين الإسرائيلي بأن لا يصلوا إلى هذه المقاعد وإلى هذه الإنجازات من خلال شرذمة الأصوات العربية. حتى كمان بدي أقول لك إنه مش مستبعد، يعني كان يعني في هجوم طبعا من قبل نتنياهو وابن نتنياهو على بن غفير، وحتى بأن هناك تهديد بأن يتم حتى سموتريتش إلى إذا كان بده يخسر أو يعني إنه الاستطلاعات ما بتجيش معاه إنه يضمه إلى في حزب الليكود من ضمن المواقع المحصنة حتى كمان لدرجة شوف قديش متمسك بالحكم نتنياهو إنه يجيب كمان مع سموتريتش ويدخله في حزب الليكود أو في مكان مضمون في القائمة، وهذا طبعا سيحدث شرخ حتى في حزب الليكود. لذلك المعركة يعني حامية الوطيس ما قبل الثامن من أيلول قبل إنهاء القوائم التي ستقود الانتخابات القادمة في إسرائيل، هذا في حالة لو حصلت هذه الانتخابات ولم يكن هناك تصعيد يسعى إليه نتنياهو بشتى الوسائل. بالأمس يعني كان هو مرتاح نفسيا لما كان في ضرب من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران، وهو يسعى إلى التصعيد في غزة وفي لبنان وفي الضفة الغربية، وكنا بنشوف بصار في قسرة أو قرية المغير.
2: نعم.
3: الآن في تصريح جاء وبالمناسبة قبل ما أنتقل للموضوع هذا، أنه حتى معسكر اليمين بيقول أنه 59% منهم بيقولوا أنه بن غفير يخطئ إذا لم يتحالف مع نتنياهو. لماذا؟ لأنه سيتم تحميله مسؤولية أنه اليمين الإسرائيلي خسر الانتخابات القادمة. فيما يتعلق بالتصريح من قائد منطقة وسطى سابق في الجيش الإسرائيلي، قال بأن هناك تآكل خطير في قيم وأخلاق الجيش الإسرائيلي وقاد حتى بالجيش الإسرائيلي كمان، وحتى بأنه يعني أحد السياسيين أو المعلقين السياسيين في بانيل في قناة رقم 13 قال بأنه الجيش حاليا جيش ضعيف ومنهك، جيش ضعيف ومنهك ولا يعرف كيف يتعامل مع الأزمات القادمة. ويعني حتى هو استغرب أنه كيف إحنا عمالنا بنهدد نضرب هون هون وإحنا جيش ضعيف وجيش في عنده نقص في الـ في الـ في الجنود. حتى بدي أقول لك كمان فيما يتعلق بالتجنيد الحريديم، حتى لما بيتجند الحريدي لديهم عندهم الحريدي كمان بيكون أداؤه غير كما هو مطلوب يعني في الجيش الإسرائيلي. يعني امبارح مثلا أو أول امبارح كان في رفض من قبل 16 جندي من الحريديم، رفضوا أنهم يطلعوا في ناقل الجنود لأنه في معهم مجندة هدول بقول لك ما بنطلعش في بنت يعني معنا، وتم سجنهم 10 أيام. يعني كمان في حالة تمرد على الأوامر في حالة لو كان هناك مجندات، ويطلبون بالفحص الجندري ما بين الجنود والمجندات في قواعد الجيش الإسرائيلي. يعني هذا كمان بيأثر حتى على أداء الجيش الإسرائيلي الميداني. نفتالي بنت يقول بأنه يؤيد العفو عن نتنياهو. ليش؟ بقول لك أنا إنه يعني أنا بأيد إنه يعني يتم العفو عنه من هذه الملفات. أولا هو زلمة مش صغير في السن، وأنا بديش أشوفه لابس البدلة البرتقالية. هذا طبعا تعليق ساخر، هو تعليق ساخر يعني شايف كيف انه هو بقول لك مش صغير يعني هو اختيار يعني، زائد انه بديش اشوفه لابس الزي البرتقالي، ولذلك انا اؤيد عمليا العفو عنه. طبعا هذا قوبل بالاستهجان من قبل حتى اعضاء حزبه ومن قبل كمان اعضاء حزب الليكود، لانه اعتبره كنوع من السخرية على نتنياهو.
2: نعم.
3: من الوجهات في بدك توجه
2: دقات الساعة نروح، يلا نروح لدقات الساعة وبعدين نكمل إن شاء الله.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب رجعنا لك أبو أحمد لنكمل وياك بفقرة الأخبار العبرية هذا الصباح بعد الفاصل.
3: نعم، على خلفية تقارير وجهت إلى الولايات المتحدة من قبل جهاز الاستخبارات أو أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأنها تبدي قلقها من التوسع والنفوذ التركي في منطقة الشرق الأوسط، وبأن تركيا تقوم ببناء 18 سفينة عسكرية ضخمة قتالية في المنطقة، وتعزيز قدرات دفاعية وأيضا قدرات في تواجد في أماكن شرق أوسطية، وبأنه إسرائيل وجهت يعني تحذيرات إلى الولايات المتحدة بأنها لن تصمت عن هذا الكلام، ولكن وجهت لها ترامب حسب الإعلام العبري وجه لها كلمة دونت، بمعنى آخر ما تلعبوا مع الجندي التركي، هيك بالضبط حكى لهم، قال لهم لا تستفزوا الأتراك ولا تستفزوا الجندي التركي، لأنه الجندي التركي طبعا هو يتحدث عن الجندي والمستوى السياسي والمستوى العسكري بأنه من أكثر الجنود الذي لديه عقيدة ولا يمكن أن نتنازل عنها. يعني معنى آخر ما تطبوش في الأتراك. وهذا مقلق بالمناسبة للإسرائيليين، وإحنا كنا تحدثنا كثير في التقارير السابقة عن قلق إسرائيلي من تعاظم القوة المصرية، ولذلك حاليا إسرائيل تنظر بخطورة إلى القوة السعودية والقوة التركية والقوة المصرية، وهم لا يعني بقول لك إحنا لا نأمن هذه الجيوش وربما يفاجئونا يوما ما. هذه تقارير وصلت إلى مكتب ترامب، ولكن ترامب رد عليه وقال له إنه ما تستفزوا الأتراك على الإطلاق، وإحنا بنرتب الموضوع بهذا السياق يعني من خلال مواقع الاستخبارات الإسرائيلية. في جزيرة اسمها جزيرة بوكيت في تايلاند. إن شاء الله يوعدك وتزورها، هذه بيقولوا عنها إنها جميلة جدا.
2: نعم إن شاء الله.
3: هذه الجزيرة من الأكثر الأماكن رغبة للسفر إليها من قبل الإسرائيليين. ودائما الإسرائيليين بيسافروا عليها. يعني دائما هو خلاص مفهوم يعني إنه لهم أماكن. سكان هذه الجزيرة طلبوا من السلطات التايلاندية عدم قدوم الإسرائيليين لأنهم سئموا الإسرائيليين وتداعيات زيارتهم لعدة أسباب. أولا لأنه بتعامل بنوع من الفوقية وبتعامل بنوع من الوقاحة، زائد بأنه يعني جنسيات أخرى يعني تركت أو يعني امتنعت عن القدوم إلى هذه الجزيرة بسبب تواجد الإسرائيليين.
2: نعم.
3: تلاحظ كيف؟
2: نعم.
3: وبالتالي طلبوا من السلطات هناك بأن يمتنعوا. طبعا هذا خبر وقع السائقة على مكاتب السياحة في إسرائيل، لأنه بده يضطر مجلس الأمن القومي بأنه يمنع الإسرائيليين يسافروا إلى تلك الجزيرة.
2: نعم.
3: تنتظر إسرائيل غدا ذهاب 2.5 مليون طالب وطالب إلى المدارس في إسرائيل، في ظل انتقادات هائلة ولاذعة إلى وزير التربية والتعليم في إسرائيل بسبب نقص المعلمين ونقص الملكات ونقص الخبرات، وحتى بأنه تآكل في رواتب المعلمين وبأنه لا يوجد يعني الظروف غير مواتية لأن يكون هناك تعليم جيد في إسرائيل. وزي ما قلت قبل فترة أنه إسرائيل تتربع في ذيل قائمة المستوى التعليمي من قبل يعني مع 19 دولة أخرى من دول OECD، حكينا عنه قبل أكم من يوم، وبالتالي إسرائيل تترقب هذا الشيء بشغف أنه يكون هناك تحسين في المستوى التعليمي.
2: نعم.
3: نجي إلى آخر خبر سيد.
2: تفضل.
3: هناك استطلاع ما بين اليهود الأمريكان، معطيين كتير مهمات.
2: نعم. تفضل.
3: كانت تفكر بإسرائيل بأنه نوعا ما أصبح هناك عدم اهتمام وعدم لا يعني ووجد لا مبالاة فيما يتعلق بما يحدث لإسرائيل من قبل اليهود الأمريكان، لكن تبين بأنه 78%

0: دون فوز المعارضة وانتهاء حكم اليمين وحكم نتنياهو.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: هاي الأخبار سيد.
1: خلينا نشكرك على كل هذه القراءات وما جمعت لنا من أخبار مميزة حقيقة هذا الصباح ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لك الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. وهيك بنكون وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجي على البدري ومساحة حرة. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما شكرا الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة. نقول لكم محبة فريق العمل في هندسة الصوت ربح برموز، يعطيك ألف مليون عافية، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه.

يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف البنية التحتية الفنية ومواقع طائرات في قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن رداً على قصف أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية. ونقل مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مصدر أمريكي أن إيران هاجمت قاعدة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في الأردن، كما أعلن أنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. ونشر التلفزيون الإيراني صوراً قال إنها تظهر لحظة إطلاق الصواريخ في عملية مشتركة استخدمت فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصادف قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، وذلك رداً على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. وقال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات القوات الأمريكية ومواقع المروحيات في قاعدة المنهاد الجوية بالإمارات رداً على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على جزيرة لارك. وفي السياق قالت الخارجية الإيرانية إن هذا الهجوم يأتي رداً على العدوان الأمريكي الذي صادف جزيرة لارك والذي أوقع قتلى وجرحى والذي يشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية للبلاد. وأكدت الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة لن تتردد في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن نفسها وسترد بحزم على أي عدوان عسكري بالشكل الذي تراه مناسباً. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده استهداف قوات أمريكية الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية. وأضاف المسؤول أن القصف جاء بعد رصد قوات تابعة للحرس الثوري أثناء استعدادها إطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر الاثنين 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. في الأثناء نفت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بادعاء الحرس الثوري الإيراني أن ضربات التي نفذتها القوات الأمريكية كانت عملا عدوانيا. وقالت القيادة الوسطى في بيان أن قواتها نفذت عملية محدودة ودقيقة ضد قوات تابعة للحرس الثوري كانت تستعد لزرع الألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. وأضافت القيادة الوسطى أن إيران هي التي أوجدت التهديد في حين أزاله الجيش الأمريكي لحماية البحار المدنيين والسفن التجارية وضمان انسياب حركة التجارة العالمية. وفي تطور آخر قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت بعد اصطدامها بلغمين بحريين في مضيق هرمز إثر محاولتها عبور ممر غير قانوني جنوبي المضيق على حد تعبيره. وجددت البحرية في بيان تحذيرها للسفن التي قالت إنها تنتهك لوائح الأمن في مضيق هرمز بمواجهة المصير نفسه. إذن نتابع كل هذه التطورات. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، أهلا بك ياسر. ونبدأ بالخبر الأخير المتعلق باشتعال النيران في سفينة كانت تمر عبر مضيق غير قانوني وفق ما أعلنت طهران، هل من جديد بخصوص مصير هذه السفينة والبيانات الصادرة بشأن التحذيرات بعدم عبور أي سفن الممرات غير القانونية في مضيق هرمز؟
1: ريما، بالفعل آخر البيانات هو الذي جاء من بحرية الحرس الثوري الإيراني الذي أكد فيه بأن ناقلة نفط عملاقة كانت تمر أو تحاول المرور عبر المسار الجنوبي في مضيق هرمز واصطدمت بلغمين وأدى إلى اشتعال النيران فيها. لم تتحدث عن مصير هذه الناقلة، ولكن في ذات الوقت أيضا جددت تأكيدها بأن أي ناقلة أو سفينة تجارية كانت أو غير ذلك تحاول المرور عبر هذا المسار الجنوبي الذي تحذر منه طهران بالطبع خلال الأسابيع الماضية أيضا، وهو الذي ما رفضته طهران حتى خلال الاتفاق مع الجانب العماني، كان من ضمن المقترحات على أن يبقى مفتوحا، وهذا ما رفضته طهران بالطبع. اعتبرت بأن أي محاولة للمرور عبر هذا المسار ستتلقى هذه السفن أو الناقلات مصير لا يختلف عن هذه الناقلة التي اصطدمت أو ارتطمت بلغمين، هذا من جانب. وأيضا في ذات الوقت هي دعت كل الشركات الشحن بأن لا تنخدع على حد تعبيرها بتحريضات القوات الأمريكية بأن تتخذ هذا المسار على اعتبار أنها ستواجه ذات المصير على حد تعبير بيان الحرس الثوري الإيراني وتحديدا البحرية التابعة له. في ذات الوقت أيضا بموازاة هذا البيان هناك بيان أيضا صدر من الخارجية الإيرانية الذي اعتبر بأن ما قامت به قوات الحرس الثوري في الرد على القاعدتين الأمريكيتين كما تقول في الأردن أو تواجد القوات الأمريكية فيها واستهداف تحديدا قاعدة الملك حسين والأزرق يأتي في سياق الدفاع عن النفس، وهو رد مشروع وقانوني على حد تعبير بيان الخارجية. وأضاف البيان بأن هذه القاعدتين هاتين القاعدتين كانت منطلقا للعدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية، وتحديدا الكلام هنا بالطبع عن العدوان الذي طاول جزيرة لارك فجر اليوم. يضاف إلى ذلك ما تقوله الخارجية الإيرانية بأن العامل الوحيد الذي جعل الممر المائي هذا والكلام هنا عن مضيق هرمز غير آمن هو بالطبع يعود كل ذلك بسبب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الذي اتخذته في استهدافاتها على الأراضي الإيرانية. وأيضا حذرت الولايات المتحدة الأمريكية وأي دولة تتواطأ معها بأنها ستتلقى ردودا إيرانية بشكل أشد وبسقف أعلى، وهي تأتي إجراءات وفقا للتقديرات التي تتحدث عنها الخارجية الإيرانية في ظل إبقاء الحصار البحري والعقوبات وأيضا الاستهدافات التي تطاول الأراضي الإيرانية. سبق هذا ريما هو بيان للجيش الإيراني أيضا أشار فيه بأن كان هناك أيضا رد قام به بموازاة ما قام به الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدتين في الأردن. كان هناك أيضا استهداف من قبل الجيش الإيراني بعشرات المسيرات الهجومية المدمرة على حد ما جاء في بيان الجيش الإيراني لاستهداف قاعدة المنهاد أيضا، وتحديدا مقر المروحيات ومقر للقوات الأمريكية في هذه القاعدة. هذا أبرز ما جاء حتى الآن. نعم
0: نعم ياسر، طبعا ستبقى معنا لمتابعة هذه التطورات والبيانات الصادرة عن طهران بخصوص التصعيد في مضيق هرمز والمنطقة. وأذهب الآن إلى اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي معنا من عمان. لواء الصمادي أهلا بك، كيف تتابع كل هذه التطورات، ما حصل من قصف أمريكي على جزيرة لارك وما قامت به إيران من رد في الأردن والإمارات؟
2: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. ما شهدناه هذا الصباح يثبت بأن خطوط التماس بين واشنطن وطهران لم تعد تقتصر على تصريحات والضغوط الاقتصادية، بل تنتقل لمرحلة رسائل النار المباشرة. ولكن الأهم أرى من وجهة نظر تحليلية بأننا أمام فلسفة الردع عبر الانتشار الإقليمي. هذه الصواريخ التي أطلقت على الأردن بالإضافة إلى استهداف بعشرات المسيرات على مواقع تمركز للمروحيات في قاعدة المنهاد في الإمارات، بالإضافة إلى أنه قبل قليل هناك اصطدام لناقلة نفط بلغمين بحريين في المنطقة جنوب مضيق هرمز. ولكن اللافت بأنه فوكس نيوز تقول لا أضرار كبيرة في الهجمات الإيرانية وتم اعتراض جميع الصواريخ، هذا لا يعني بأنه المسيرات لم تصل، قد يكون المسيرات تسببت بعضا من الأضرار، ولكن واشنطن وطهران الآن باعتقادي يمارسان سقط ردع مضبوط. يعني نلاحظ أنه ضربات خاطفة، ضربات مباشرة، كل من الطرفين يريد أن يثبت قدرته ويثبت سرعة الرد، ولكن باعتقادي أنه ما نراه اليوم هو انتقال الساحة من معادلة تهدئة حذرة إلى قواعد اشتباك صارم مباشر. والولايات المتحدة تريد من خلال الضربة الإجهاضية التي أستطيع أن أقول الدقيقة في جزيرة لارك عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز أن تمنع انتشار الغام البحرية، ولكن حقيقة علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه القاذفتين اللتان تم استهدافهما قد تكون قاذفات الفجر ثلاثة الصاروخية التي تنشر الألغام، ولكن إيران ليست بحاجة فقط لهذه القاذفات. عملية نشر الألغام في مضيق هرمز يمكن أن يتم نشرها بالزوارق السريعة أو بالزوارق حتى الزوارق المدنية في ساعات الليل، ولكن الولايات المتحدة هي تراقب سماء مسرح العمليات بشكل دقيق، تريد أن تقوم بعمليات هجومية ذات صبغة دفاعية لمنع الجانب الإيراني من أن يكون قادر على التدخل في الخطوط الملاحية، ولكن هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تحقق الحسم أو أن تكون قادرة على منع الجانب الإيراني من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ولذلك نحن حقيقة أمام بعد تكتيكي أستطيع أن أصفه بالضربة الإجهاضية من قبل الولايات المتحدة وبالرد السريع من قبل الجانب الإيراني،
0: نعم
2: والقصف الأمريكي حقيقة هو يرسل رسالة بأن واشنطن تريد أن تسيطر على منطقة المضيق، ولكن الجانب الإيراني كذلك يقول بالمقابل بأنه قادر على إعاقة الملاحة وقادر على التدخل في
0: نعم
2: منطقة مضيق
0: لواء
2: هرمز.
0: اسمادي، نتحدث أكثر عن هذه المنصات، منصات الصواريخ المحملة بالألغام البحرية. هل جزيرة لارك هي الأقرب لنشر هذه المنصات، وبالتالي كما ذكرت كان هناك استهداف أمريكي لها؟
2: يعني هذه المنصات حقيقة هي تستطيع أن تؤمن، ليس بالضرورة أن تكون الأقرب، هي تستطيع أن تؤمن نشر الألغام بشكل سريع بدون أن يكون هناك قدرة على التدخل من قبل الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى أنها يعني يمكن أن تقلل تأثير القوات الأمريكية على الزوارق التي تقوم بنشر هذه الألغام. المديات، هناك مديات لهذه القاذفات تستطيع أن تنثر الألغام وتنشرها في العديد من المواقع، وليس بالضرورة في جزيرة لارك، نحن نتحدث عن منصات إطلاق متحركة قد تكون في العديد من المواقع، وهي وسيلة من وسائل نشر الألغام البحرية في منطقة مضيق هرمز وليست حصرا، ويمكن أن يتم نشر الألغام بالعديد من الوسائل الأخرى.
0: نعم، بالنسبة أيضا لما ذكره الحدث الثوري الإيراني بأن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9، الجيش الأمريكي فقد عددا لا بأس به من هذه المسيرات MQ-9، وبالتالي ما الذي يمثله الآن إسقاط مثل هذه المسيرة الآن في هذا التوقيت؟
2: هناك يعني حالة من الفشل للجانب الأمريكي في هذه المسيرة، وهذه مسيرة يعني نحن نتحدث عن مسيرة قد يعني يبلغ سعرها أعلى من سعر الطائرات التقليدية، نحن نتحدث عن 30 إلى 35 مليون دولار سعر الطائرة الواحدة، ولكن ما يعكس ذلك بأن الدفاعات الجوية الإيرانية النشطة وبأنها قادرة على أن تقوم بإسقاط هذه المسيرات وبأعداد كبيرة، ولاحظنا حتى الحوثي كان قادر على إسقاط العديد من هذه المسيرات في منطقة البحر الأحمر. ولذلك هنا لابد أن نشير بأن منظومة خرداد ومنظومة باور 373 ومنظومة الأس 300، هذه المنظومات الموجودة لدى الجانب الإيراني فاعلة قادرة على أن تقوم بعمليات الإسقاط لهذه المسيرات، وحقيقة يعني إسقاط مسيرة ام كيو 9 هذا اليوم يثبت فشل منظومة المسيرات للولايات المتحدة وكذلك نستطيع أن نقول بأن هناك كثافة في استخدام هذه المسيرات، حيث أن هذه المسيرات يعني لحد الآن لا يوجد مصدر موثوق كيف قامت الولايات المتحدة بمهاجمة جزيرة لارك، ولكن هذه المسيرات قادرة على أن تحمل صواريخ الهيلفير، ولذلك هي تستخدم ليس فقط كمسيرات تجسسية أو استطلاعية، ولكنها كذلك تستخدم كمسيرات هجومية تكون ضمن مسرح العمليات بمسافات على ارتفاعات منخفضة ضمن مدى الدفاعات الجوية الإيرانية التي أثبتت جدوى وأثبتت قدرة واستدامة في عملية إسقاط هذه المسيرات.
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لها لأنه يعني جميع المعلومات تشير بأنه هناك كان صواريخ أطلقت على الأردن وتم اعتراض هذه الصواريخ من قبل الدفاع الجوي الأردني. 8 صواريخ تم إسقاطها، وهناك وكالات أجنبية تؤكد ذلك كذلك والعديد من المصادر. الآن بخصوص عشرات المسيرات على قاعدة المنهاد في الإمارات، المعلومات الأولية تشير إلى استهداف يعني مواقع لتمركز المروحيات الأمريكية في تلك المناطق، ولذلك يعني المعلومات موجودة ولكن لا يمكن الوثوق في السردية الأمريكية أو السردية الإيرانية كلا الطرفين، وهذا أستطيع أن أصفه أحيانا يندرج ضمن أطر الحرب النفسية. كلا الطرفين يحاول أن يعظم نجاحاته ولكن دون أن يكون هناك مصادر حيادية موثوقة أو صور أقمار صناعية يمكن أن يكون هناك علامة استفهام على كلا السرديات من الولايات المتحدة أو من إيران.
4: شكرا جزيلا لك اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. نرحب الآن بضيفنا من الرياض الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود. دكتور أهلا بك، كيف ممكن أن نشرح ونفكك السردية الإيرانية بأن استهداف قاعدة المنهاد في الإمارات أو حتى في الأردن قاعدتين عسكريتين جاء ردا على انطلاق الهجمات الأمريكية من هاتين الدولتين باتجاه جزيرة لك؟
5: صباح الخير عليك أستاذ، وصباح الخير على جمهورك الكريم. لا شك أن إيران تكرر دائما بأن المنطقة والدول الجوار تنطلق منها حملات عسكرية ضد إيران، وهذا هو أيضا ليس جديد من ادعاءات إيران، ولكن هل يعني تثبت هذه الفرضية أو تثبت هذا الطرح أو لا، يعني أعتقد يعني يحتاج لتدقيق أكثر. ولكن أن إيران مصرة دائما تقدم هذه السردية وتؤكد على أنها تستهدف أراضيها وتستهدف أيضا منشآتها من المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن يعني، ولكن لا يوجد لدينا أي طرف آخر للتأكد معه إلا الأخبار التي تأتينا أيضا من إيران، وإيران مستمرة يعني باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي ومستمرة باستهداف الأردن.
4: نعم، ما حصل خلال الساعات الماضية هل يشير إلى عودة التصعيد وتصعيد أكبر في الساعات المقبلة، أم أننا أمام قاعدة اشتباك محدودة وبالتالي رد وردة فعل؟
5: طبعا الآن نحن الآن بعد 6 شهور من هذا الحمل العسكري لم نصل إلى نتيجة، ولم تحقق النصر للولايات المتحدة الأمريكية، لديها التفوق العسكري ولكن لم يترجم هذا التفوق العسكري لتحقيق انتصار. وإذا والجانب الآخر إيران يعني نجحت بشيء واحد، أنها منعت الانتصار الأمريكي ومنعت أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية من هذا خلال التفوق العسكري إلى انتصار حقيقي، وجعلت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تصل إلى مكاسب سياسية حقيقية، وهذه النتيجة تجعل التفوق العسكري أو تآكل التفوق العسكري الأمريكي مع طول الوقت من الناحية أيضا الاستراتيجية. الآن نحن أمام يعني تصعيد، والتصعيد الآن متبادل، كلا الطرفين الآن يعني في إطلاق نار من جهة الولايات المتحدة الأمريكية وفي أيضا رد إيراني، ولكن ما هي النتيجة التي ممكن أن يصل لها الطرفين؟ أعتقد أن إيران لديها القدرة أيضا على التعامل مع هذه الضربات العسكرية، تم تحويلها إلى ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منه ضغط على إيران. وإذا انطلقنا من الولايات المتحدة الأمريكية انطلقت من عدة أهداف استراتيجية لم تصل لهذه الأهداف الاستراتيجية، والآن رأيناها أنها تعود لشيء آخر، رأيناها تعود أيضا لما يسمى الردع الاقتصادي أو العقوبات الاقتصادية. هذه العقوبات الاقتصادية لم تأتي بعد النجاح العسكري والانتصار العسكري، ولكن جاءت بعد عدم الحسم العسكري وعدم تحقيق الانتصار العسكري طبعا الأمريكي على إيران، وبالتالي لجأت للعقوبات العسكرية. هل هذا هو نوع من الهروب أو نوع من الاستراتيجية الضغط أكثر على طهران؟ من الجانب الآخر أن طهران يعني واجهت الحملة العسكرية بشيء من بشيء من الصمود، وتعاملت مع أيضا استراتيجيين بالرد على الصواريخ والرد على الآلة العسكرية الأمريكية، وبالتالي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية للقبول أيضا في هذا التفاوض. الآن ما نشاهده هو الضغط عسكري سواء من إيراني أو أمريكي، الهدف الهدف منه الوصول إلى أو امتلاك أوراق ضغط تستخدم أيضا في التفاوض، ولكن الأمر يحسم لم يحسم إلى الآن. أعتقد طهران لديها القدرة الآن على الصمود أكثر. الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تستفيد من هذا التفوق العسكري وتحويل هذا التفوق العسكري لمكسب سياسي، ولم تدفع إيران للاستسلام أكثر للشروط الأمريكية، وبالتالي نحن الآن ربما نشهد يعني مرحلة أكثر ووقت أكثر، ولكن الوقت الأكثر بما شاهدنا خلال الست الشهور هذه هو مصالح إيران أكثر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
4: دكتور، بما أن إيران قادرة على الصمود خاصة خلال هذه الفترة أو حتى لمرحلة مقبلة، لكن نرى أيضا رسائل إيرانية من جانب المرشد وحتى من الرئيس الإيراني باتجاه دول المنطقة بضرورة التعاون في هذه المرحلة. هل هناك تجاوب بهذا الخصوص؟ وبالتالي لماذا تصر إيران في هذه المرحلة على توجيه رسائل لدول المنطقة ودول الخليج خاصة السعودية والإمارات؟
5: إيران تعاملت مع الدول الجوار على مستويين، المستوى العسكري تحت يعني عنوان أو ذريعة أن الحملات العسكرية تنطلق من هذه الأراضي، وأنها أيضا توجد فيها قواعد عسكرية أمريكية، والأهداف الأمريكية والمصالح الأمريكية هي هدف إيراني. هذا جانب. الجانب الآخر هو الحملة الدبلوماسية. الحملة الدبلوماسية تقدم رسائل أيضا دبلوماسية، وأن التعاون باب التعاون ما زال الآن مفتوح، وأن مسؤولية الأمن المنطقة هي مسؤولية الدول المنطقة وقيادات أيضا المنطقة. ولكن مع هذا أن على الجانب الآخر مشهد أيضا تحرك خليجي باتجاه إيران ومنع هذه الحرب الوصول إلى تهدئة دائمة. وشهدنا أيضا أن قطر الآن وسيط، العمان أيضا الآن وسيط، وشهدنا أيضا في اتصالات بين المملكة العربية السعودية والقيادات أيضا الإيرانية. إذن العمل الدبلوماسي لم ينقطع، وكله يصب في اتجاه وقف إطلاق النار ووقف هذا العمل العسكري. ولا شك أن هذا الهدف الذي تسعى دول التعاون الخليجي هو أيضا مطلب إيراني.
4: نعم. بالنسبة للعقوبات الاقتصادية وما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة جديدة من العقوبات لكل الكيانات والمؤسسات المرتبطة بإيران، كيف تنظر إليها دول الخليج؟ ما هي مقاربتها للضغوط الاقتصادية على إيران وبالتالي تأثرها بها؟
5: طبعا دول الخليج الآن يعني في جزء منها هي أيضا أحد المنافذ التي تستخدمها إيران للتدفق أيضا الأموال من خلالها، وخاصة يعني شاهدنا أيضا في أحد البنوك الآن الموجود في أبوظبي، وأيضا أحد المصارف أيضا الموجود أيضا في دبي. نعم. وفي سنغافورة، وإذن دول مجلس التعاون الخليجي أحد المنافذ المالية التي تستخدمها أيضا طهران. هذا جانب. وأيضا الجانب الآخر أن هذا القرار العقوبات الاقتصادية تريد أن تكون إيران معزولة، وهذا صعب جدا، حتى صعب جدا أن تكون معزولة بوجود الصين وبوجود أيضا روسيا. روسيا لم تنقذ يعني الاقتصاد أو تنقذ يعني إيران روسيا أقصد والصين، ولكنها لن تسمح أيضا بالانهيار الاقتصاد الإيراني، وخاصة أن هناك التعاملات أيضا من ناحية البترول والإمدادات البترولية، ما يسمى أيضا بالناقلات أو النقل البحري الظل، وهو مستخدم بين الصين وبين طهران. أيضا المصارف وجودة أيضا بين روسيا وبين طهران. يعني أعتقد حتى التطبيق العملي للعقوبات يعني ربما لم تنجح الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أنه يصدر من جهة أحادية، وصعب أن الولايات المتحدة الأمريكية يكون لديها أيضا أدوات وإجراءات. وإذا رجعنا لدول مجلس التعاون الخليجي، شاهدنا أيضا بنك مصر والإمارات الذي يعني اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه أحد المصارف التي تستخدمها طهران، وشهدنا بالأمس أن المصرف أيضا أصدر بيان يعني ينكر مثل هذه الادعاءات، ويدعي أنه يعني يحارب الغسيل الأموال، ويحارب أيضا مثل الطرق والإجراءات الممنوعة أو التي تقع تحت طائلة العقوبات. لا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي ربما تكون أحد المنافذ التي تستخدمها طهران لتجاوز هذه العقوبات أو القفز على هذه العقوبات.
4: نعم دكتور، أيضا الرئيس الأمريكي دائما ما يذكر بأن إيران تهاجم دول المنطقة، وذكر دول الخليج، ولو كانت تمتلك، هذه كانت تصريحات منذ فترة قريبة، لو تمتلك سلاحا نوويا لكانت قضت على هذه الدول. هل ما زالت دول الخليج تنظر إلى هذه التصريحات والتحذيرات الأمريكية بجدية أو بعين الريبة؟
5: طبعا هو يعني الثقة بالتصريحات الرئيس ترامب وبالسياسة الأمريكية ربما هو ما يورط دول مجلس التعاون الخليجي، وتاريخيا يعني ورط دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في صفقات الأسلحة، وخاصة واستخدمت يعني ورقة إيران يعني كبعبع يخوف المنطقة، واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أيضا مصالحها. هذا جانب. الجانب الآخر، أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن يعني لديها رؤية واضحة إلا لما الإجراءات اللي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال المظلات الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. دول مجلس التعاون الخليجي ليس لها سياسة أمنية واحدة وليس لها سياسة دفاعية واحدة، وربما هذا يعني ربما هذا بسبب يعني ضغط أمريكي أو بحسابات أمريكية استجابت له دول مجلس التعاون الخليجي، شتتت الجهود، فرقت أيضا السياسات، ولكن لم تقدم منظومة دفاعية على طوال هذه السنين أن تستطيع أن تمنع الخطر الإيراني أو تضع يعني مفهوم حقيقي للأمن الخليجي المحدد. نحن لسنا أمام يعني منظومة خليجية واحدة، هناك درع الجزيرة شكلي أعتقد نجح في بعض المناطق، ونجح أيضا في بعض الأحداث، ولكن النجاح اعتمد على إرادة سياسية. إذا شهدنا أيضا في 2011 عندما دخل درع الجزيرة للبحرين بعد ما صارت هناك يعني بعض الأحداث التي مدعومة من إيران، وهو إرادة سياسية خاصة في المملكة العربية السعودية اتخذت هذا القرار، واتخذت يعني هذه المخاطرة للدخول أيضا للبحرين لحماية البحرين، وكانت أيضا القوة الإيرانية محدودة، واستطاعت السيطرة على مثل هذه الفوضى وتثبيت أيضا المؤسسات الأمنية وتثبيت الاستقرار في البحرين. الآن الوضع الآن مختلف، الوضع الآن اختلف، ولكن أيضا ما زال الدول من التعاون الخليجي لم تكن تحت عنوان يعني دفاعي واحد مشترك أو تحت سياسة أمنية واحدة، وربما هذا ما استفادت منه إيران أكثر منه ما تستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا حتى الوصول إلى تهدئة شاملة تهدئة دائمة ربما ينعكس سلبا على أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
4: نعم شكرا.
5: الآن في تحرك سعودي عراقي.
4: نعم
5: ربما يعني هناك وتعاون استخباراتي عراقي سعودي ربما ينتج عنه يعني عمل يكون مشترك يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي.
4: شكرا جزيلا لك دكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود، شكرا لك. أيضا ينضم إلينا من واشنطن ريتشارد ويدز، كبير الباحثين في مؤسسة ويكي ستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. أهلا بك دكتور. أولا، لماذا هاجمت الولايات المتحدة؟
0: راديو الحرية
1: 97.10 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبية الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلاً ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته. اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد. لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراض تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
6: ودونا سيارة إسعاف، إصابة خطرة
5: في الضفة الغربية. تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض. إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
7: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة. وأوضحت الهيئة أن مصادرة الأراضي تهدف لتوسعة الموقع العسكري المقام على أراضي بيتونيا بمحاذاة مستوطنة بيت حورون. وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بسقوط جريح جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة حمد شمال مدينة خان يونس في قطاع غزة. حذر مسؤول رقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك من كارثة مائية وبيئية في القطاع في ظل تدمير أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي. وقال إن إنتاج المياه تراجع من نحو 300,000 إلى 123,000 متر مكعب يوميا، في حين انخفضت حصة الفرد إلى نحو 22 لترا يوميا. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن جنوب البلاد يجب ألا يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وفي منشور له على حسابه في إكس قال سلام إن مسؤولية الحكومة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وإعادة إعمار ما دمر وتأمين عودة أهل الجنوب إلى قراهم، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدا أن سيادة لبنان لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها. أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أمله بأن تسهم الجهود الدبلوماسية في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، كما أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس اللبناني جوزيف عون على موقف قطر الداعم للجمهورية اللبنانية وشعبها. من جهته أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمواقف وجهود دولة قطر وأميرها في دعم لبنان وأمنه واستقراره. إلى ليبيا، حيث وقعت لجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس الصيغة النهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي في البلاد، وذلك في مقر البعثة الأممية. ويأتي الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
3: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
4: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
3: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
8: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليه من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة الأممية تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وإحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
3: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
9: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل، وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
3: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
10: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
11: راديو الحرية
14: 97.7 FM
15: اتخاذ كافة التدابير.
16: مطار الدولي جوري حماني تماما كما أكده بيان وزارة الدفاع الذي وضع حدا لكل الشائعات التي تم ضخها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعداء النيجر لخدمة أطراف أجنبية ولا سيما الإمبريالية الفرنسية.
17: ولا يغيب في هذه السرديات التي يقدمها التلفزيون الرسمي في النيجر الصدام الذي حدث مع أكبر المجمعات لاستخراج اليورانيوم في العالم، إذ قررت حكومة النيجر قبل نحو 3 سنوات تأميم شركة أورانو الفرنسية التي كانت توزع نشاطها في حقل إمورارين ومنجم سومير شمالاً الذي يضم أكبر مخزون من رواسب اليورانيوم في العالم. يضاف إلى هذا منجم كوميناك الذي ظل يشكل مورداً هاماً للمفاعلات النووية الفرنسية بآلاف الأطنان من اليورانيوم. ولا تعد هذه الاتهامات الأولى لفرنسا، إذ خرج الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني بعد الهجومين الدمويين لتنظيم الدولة على مطار العاصمة شهري يناير ويونيو الماضيين، ووجه أصابع الاتهام لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتمويل ودعم وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية بمعسكرات تابعة للمخابرات الفرنسية في دولة بنين المجاورة. ومعروف أن السلطات في النيجر قامت منذ إنهاء حكم الرئيس السابق محمد بازوم بإغلاق قواعد عسكرية أجنبية كالقاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي أكبر المنشآت الأمريكية المتخصصة في المسيرات. وتبرز أيضا القاعدة 101 في قلب العاصمة النيجيرية نيامي، حيث كانت القوات الفرنسية تتمترس هناك قبل أن يتم طردها. وبعيد محاولة التمرد هاته، تناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية في النيجر ما قالت إنها محاولة أطراف وصفتها بالخارجية لخلق سيناريو السودان عبر استغلال الحساسيات الموجودة بين قيادة الحرس الرئاسي وقيادة أركان الجيش وشن حرب نفسية على القوات العاملة في الحدود. لكن هذه الحساسيات تفقد معناها عمليا في ظل التناغم الموجود بين جميع المؤسسات في البلد الإفريقي تماما، كما يظهر من اصطفاف خلف السياسات الداخلية والخارجية واحتشاد خلف سياسة تأميم المؤسسات الفرنسية والاستعاضة عن ذلك بانفتاح اقتصادي نحو قوى اقتصادية أخرى ودول الجوار في إطار شراكة وتعاون بناء.
7: ما تزال قرى وبلدات ولاية جيجل تحت الصدمة جراء الحرائق التي اجتاحت هذه الولاية شرقية الجزائر، حيث اختلفت تفاصيل القصص، غير أنها تشترك في آلام الفقد وخسارة الممتلكات ومصادر الرزق.
18: في قرية تغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة، بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية

0: تغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية. مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة حاملة المواد الغذائية ومختلف صنوف المساعدات.
1: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
0: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطا بإعادة بناء الحياة هنا، حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تغرست بولاية جيجل الجزائر.
2: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال إلى 781 قتيلا ونحو 2500 مفقود، في حين ارتفع عدد الضحايا داخل الأراضي الصينية إلى 16 قتيلا وأكثر من 500 مفقود.
3: لم تمنحهم الفيضانات وقتا لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان مناطق في نيبال أنفسهم مجدداً أمام خطر المياه، يحملون ما استطاعوا إنقاذه وينتقلون إلى مناطق أكثر أماناً بعدما حذرت السلطات من موجة فيضانات جديدة.
4: لقد طلب من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضفاف
5: راديو الحرية.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي.

0: لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم في هذا الصباح انثر السعادة على أبواب قلوبنا، طوق أرواحنا بالأمان والسكينة، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا يا الله، وفي كل دعاء إجابة، وفي كل يوم نصيبا من الخير والجمال. أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي، وأهلا بكم من خلال موجتنا وأثيرنا عبر شبكة الحرية الإعلامية. نحييكم ونرحب بكم مع بداية يوم جديد. اليوم هو الاثنين الموافق 31 من شهر آب أغسطس، آخر أيام هذا الشهر يا سادة، وغدا نبدأ شهرا آخر. نحن على بعد أقل من أسبوع على بداية العام الدراسي كمان، وبدأ التسجيل للجامعات للطلبة القدامى، يعني أسبوع كله حركة نشاط وشغل وتحضير بإذن الله تعالى. أتمنى لكم يوما طيبا سعيدا جميلا مليئا بالأخبار السارة وهدات البال وهدأة النفوس. صباح الخير لشركة جوال راعي البرنامج الرسمي، هذا الشريك الذي نفتخر ونعتز بشراكته منذ سنوات طويلة في هذا اللقاء، ونعتز بكم أيضا أصدقاء البرنامج والمتابعين من كل مكان ومن كل موقع. صباح الخير لأهالي غزة ومتابعينا هناك، صباح الخير لأهالي القدس وأصدقاء البرنامج، صباح الخير لرام الله والناس اللي فيها، صباح الخير للخليل وناسها ولكل محافظات الوطن أجمع. لقاؤنا هذا الصباح يشاركنا فيه ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، ولكم مني أطيب تحية، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: وسط البلد، عينك على كل البلد.
1: أكيد تحياتنا من جديد لكل متابعينا والمستمعين. وسط البلد معكم من قلب البلد. اليوم التنين، وزي ما قلنا إحنا على بعد أقل من أسبوع من بداية العام الدراسي. ما بعرف شو تحضيراتكم، جهزتوا حالكم ما جهزتوا؟ وهون في عندي رجاء للناس اللي عندها إمكانيات وعندها قدرة. في ناس اليوم فعليا ما عندها الإمكانية تجهز أبنائها للمدارس بسبب الأوضاع الاقتصادية، فكل حدا يدور على اللي حواليه، يدور على ناس ويدور على جيرانه وعلى قرايبه على أصدقائه. اعتقد في عندكم كثر من اللي بتعرفوهم وضعهم جدا سيء، عم بيراسلونا وبيحكوا معنا. احنا الامكانيات اليوم مش مثل ما كانت زمان، وصعب جدا زي ما كان بالاول نحضر تحضيرات ضخمه لموضوع المدارس. بس عندي كمان نداء لكل حدا عنده يعني مبادره، عنده مخزون حابب انه يساعد. في ناس كتير فعلا مش قادره تجهز ابنائها في هاي الظروف الصعبه اللي بنعيشها هاي الايام، وخاصه العمال والموظفين يعني الأوضاع مش أحسن إشي يعني باختصار. فإذا في حدا بيقدر يساعد حدا مش غلط. يعني لو جهزت ابنك ومعه كمان طفل، عندك ثلاثة أولاد، جهزت لخمسة لستة، مش غلط يعني. هو لوجه الله تعالى طبعا أسماء كثيرة وكلها أسماء موثقة، بإمكانك التواصل معهم مباشرة. صباح الفل لكل الناس. أبو محمد المحتسب، الله يسعد مليون تريليون صباحك. أبو عدي قفيشة كمان، صباح الفل يا عزيزي، صباح الخير والنور والبركات. صباح الخير لكل أصدقاء البرنامج والمتابعين اللي معانا يوم يوم في وسط البلد. صباح السعادة لمتابعينا من خارج المحافظة كمان. ويعني كمان مرة برجع بقول مش غلط لو زادت هاي العيلة، عيلة وسط البلد، مجموعة وسط البلد، ناس وسط البلد، محبي وسط البلد. ونشارك البرنامج من خلال الصفحات الخاصة بشبكة الحرية الإعلامية، مش غلط يعني، بتساعدونا وبتشاركونا وبنتشرف وبنعتز بوجودكم معنا يوم يوم. صباح الفل أبو العود، صباح الخير يا أبو العود، تامر شيخ درة، وكمان أخونا زاهر العطرش، محمد المحتسب، وهيفا مسودي من القدس. أنا على فكرة هيك بفرح لما بشوف الأسماء اللي من خارج المحافظة، وخاصة أبنائنا المغتربين في الخارج وأبنائنا في المحافظات التانية. يعني إخوتنا وحبايبنا اللي موجودين في خارج البلاد، سواء في دول عربية قريبة أو حتى في أمريكا وأوروبا، زي أخونا بهاء أبو غليون، يسعد صباحك يا بهاء، تحياتي إلك. علي كمان تحياتنا، صباح الفل من أوروبا، صباح الخير لأهلنا في المملكة العربية السعودية. أبو محمد شريف الشطريط وأبو مصطفى جمال الشطريط، الله يسعد صباحك وتحياتي. كمان لليث الفروخ، صباح الخير. ولا عمر، صباح الخير لحسني وزوز وكل الإخوة اللي عنده في شارع الشلالة، الله يعطيك العافية. أخونا زهر الأطرش مرة تانية، والحج بسام العملة، بسام العملة، وكل الناس المهتمين بشؤون الأسرة، الله يصبحكم بالخير. عمر رومي من يطا، نهارك سعيد. كمان أم يزن أبو عيشي وإبراهيم الحوامدة من السموع، عبد الجبار العزة، وليد زماعري من حلحول، صباح الخير يا أبو محمد. نجاح المحتسب وأبو نهاد قفيشة وتحسين، تحسين قنيبي، يسعد مليون صباحك، تحياتي إلك وللوالد وللإخوة جميعا. وصباح الفل لكل العاملين في بلدية الخليل كمان تحسين. أحمد الهيموني، صباح الخير رشدي فريحة، وكمان صباح الخير لأم عدي حسوني، وقتش نتائج التوجيه الإكمال؟ والله ما عندي فكرة لسه، بس إن شاء الله قريب إن شاء الله. كرم صندوق، صباح الفل، صباح الخير كمان إلك وللي عندك. بنان مريش، بنان تحياتي.

0: طيب محمد من السموع، الله يسعد مليون صباحك، يسعد صباحك أبو رامي. بعرف إنه الدنيا لسه الصبح، بس قسما بالله، قسما بآيات الله، على هالصبح ما في حد يساعدني. ابني صار معه شغلة، أخذنا على المستوصف وأخذ إبر، والله 150 شيكل دين، والدواء من الصيدلية والله دين، وابني لازم يروح على الصحة قسما بالله. ما في أجار طريق، قعدنا إذا في إمكانية حد يساعدني بحياة أولادك. تخيلوا حدا يقول لك على الصبح وحياة أولادك إنه تحاول تلاقي لي حدا يساعدني. فأنا بدي أطلب من هون يعني إذا في حدا يتواصل مع هاي الأخت مباشرة منه لإلها، يأخذ رقم التليفون يتواصل معها يساعدها، مش غلط لوجه الله تعالى. ودقات الساعة وجبت أعتقد. يلا،
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: صبح على أصدقائنا مرة تانية جميعا. أنا بدي أصبح على أبو علي الحج لبيب. الحج لبيب الزارو يا حج لبيب بعينك الله، يعني ولأنه أكثر من مرة طالبوني الإخوة في منطقة دويربان، الطريق ما خلف جمعية الهلال الأحمر هناك أو مركز التأهيل التابع للهلال الأحمر، يعني يا ريت إذا في مجال نظرة لهذه المنطقة، لأنه واضح في عندهم مشكلة في الشارع. الشارع بحاجة إلى خلينا نقول مش تعبيد، خلينا نقول إصلاحات، ترقيع، إشي زي هيك. فإذا في إمكانية يعني بعد إذنك حج لبيب الزرو، الله يسعد لي مليون تريليون صباحك يا عزيزي، إنك يعني تحاول تشوف لنا هاي المنطقة إذا في مجال لأي شغل فيها الفترة هاي، على الأقل لو شغلة ترقيع للشارع، لأنه الشارع محفر كتير وبضر كتير بالسيارات. صباح الخير لنوال شحاتيت يعطيك العافية، وتغريد صغير كمان، وربحي الحسيني الله يسعد صباحك، حمزة طميزي من إذنا صباح الخير لإذنا وأهلها وترقوم يا وناسها كمان وبيتعوى ودير سامت وكل المناطق. صباح الخير لسهى كمان، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا في المناطق الشمالية الشرقية للمحافظة، يعني بنحكي على سعير، الشيوخ، بني نعيم، كل هاي المناطق الله يصبحهم بأنوار النبي محمد. صباحكم محبة بإذن الله تعالى. أبو سند تحياتي أبو سند، وإن شاء الله الأمور تمام، صباحك خير. أم جلال القواسمي، أم رمزي الخطيب كمان، الله يصبحكو بخيرات رب العالمين الكتيرة، النعم الكتيرة اللي الله معطينا إياها. يلا نحكي شوي عن بلدية الخليل اللي بصراحة يعني بنتفاجأ كل يوم بإشي جديد، الحمد لله طبعا إشي إيجابي. امبارح بدأ العمل في طريق وشق طريق جديد، طريق عرضي واصل ما بين منطقة حبايل الرياح والشارع الجديد اللي خلف التربية والتعليم خلف بلدية الخليل. هذا الشارع اللي من عند التربية والتعليم وبيطلع على منطقة الحسين من وسطه، اليوم في عملية شق لشارع كمان جديد عرضي بيطلع على حبايل الرياح بالضبط. معنا الباش مهندس أعتقد، خلص هيو معنا جاهز الباش مهندس طارق شعير، رئيس قسم الهندسة والمشاريع والطرق في أو مستشار بلدية رئيس بلدية الخليل وكمان رئيس قسم المشاريع والطرق والهندسة في بلدية الخليل. باش مهندس صباح الخير.
1: يسعد صباحك أخي أبو رامي، صباح جميع المستمعين.
0: كيف حالك يا سيدي؟
1: حبيبنا أبو رامي.
0: والله اسمع، أنتوا جماعة طبقتوا مثل أبو حنان أو كلمة أبو حنان، في مفاجآت.
1: في مفاجآت
0: كل يوم في مفاجآت. صباح الخير لأبو حنان طبعا وحلويات بارادايس، بس فعلا في مفاجآت. امبارح تفاجأنا بطريق عرضي جديد عم ينشأ في قلب مدينة الخليل خلف التربية والتعليم واصل لحبايل الرياح، احكي لنا شو القصة.
1: يعني يا اخي ابرامي، احنا ان شاء الله بمن نقول اللي هي الرؤية التطويرية لقطاع الطرق، والملف الاهم فيها هي الشوارع العرضية بين الشوارع الرئيسية قدر المستطاع ان تنفيذها، مش قدر المستطاع، تعتبر اولوية عندنا في العمل. اهمية الشارع هذا انك انت بتفتح مسار جديد، مش بس بيخدم نقول الشارعين اللي بمر منه، انت بتخفف ضغط عن الشوارع من عند شارع الملك فيصل وصولا لراس الجورة كمان،
0: صحيح.
1: بحيث انك انت هذا هو ضمن انه يكون مسار عندك للسيارات اللي بتطلع من باب الزاوية او من البلد او وصولا لاول شارع الملك فيصل، بيقدر ينطلق على شارع مارلوق او شارع التربية القديمة، ومنه ينطلق لحبايل الرياح ويكمل باتجاه خارج المدينة، اللي بيروح خارج المدينة أو اللي بده يروح باتجاه نمرة أو راس الجورة أو ضاحية الرامي. فأنت بتحاول توزع إنه هو الضغط المروري المتركز في شارع عين سارة بتفتحه لمسارات إنه هو أقل ضغطا، وبتخفف ضغط على الشارعين وبتخفف الازدحام المروري اللي فيه. الشغل إن شاء الله راح يكون سريع جدا، تنفيذه راح يكون يعني هو المقطع مش طويل ولكن بنقول بفش القلب، راح يكون العمل فيه سريع وسريع جدا، وتعبيده خلال فترة محدودة ومحدودة جدا، وافتتاحه إن شاء الله.
0: حلو كتير، بس اسمع احنا جماعة نجمنا خفيف، بنخاف من المفاجآت، في اشي جديد كمان على الطريق؟
1: في عنا يا سيدي العزيز احنا الاشي الرئيسي يعني يمكن انا عندك عن من الراديو عندك وعدته يمكن 1200 مرة انه قريبا وان شاء الله رح ننزل وهاليومين وبدنا نبلش. اهلنا في وادي السمن البلدية رصدت مشروع بمليون ونص شيكل لشارع وادي السمن الرئيسي. اقرنا انتهينا وعدنا حكينا ان شاء الله الاليات اعتبارا من بكرة راح تنطلق الى الشارع وتبدأ عمل في الشارع إن شاء الله من عند مسجد أبو عبيدة وصولا للمدخل سوق الحلال إن شاء الله. العمل بكرة رح يبدأ. حكينا كتير وعدنا كتير هالمرة إن شاء الله ربنا بيسر وبكرة إن شاء الله الآليات رح تكون في الشارع وتبدأ العمل فيه. وبكرة كمان رح نوقع اتفاقية تنفيذ شارع الحيلة في منطقة إلس أيضا. هو مشروع ممول في الجزء الرئيسي من الحكومة الفلسطينية وتمويل إضافي مشترك من بلدية خير بلدية يطا. الشارع حوالي يمكن 2 كيلو على ما أظن يعني بلاش دار علي الرقم يعني
0: بغض النظر قديش
1: موقع اتفاقية تنفيذه خلصنا إجراءات الإحالة والترسية ولسه على شركة مقاولات راح نوقع اتفاقية التنفيذ بكرة إن شاء الله وخلال أيام معدودة راح تنطلق الأعمال. حاليا يتم بدء التعبيد في مفترق عيسى لوزا راح ياخذ معنا الشارع يمكن يومين أو ثلاثة تعبيد من منطقة نقول عيسى مفترق عيسى لوزا وصولا لدوار سيدنا إبراهيم. أخي أبرامي هذه
0: المشافة يعني شوف
1: سياستنا في العمل بندخل على المنطقة أرصفة بدها صيانة بنعمل صيانة أرصفة مش موجودة مقطع بنكمله رصيف متهالك بنعمله جزيرة فيها خلل بنعملها إنارة صيانة لشبكات البنية التحتية تعبيد حيث ما يلزم وبننطلق. يعني احنا الشارع اليوم يعني او الليلة خلصنا نقول اللي هو اول شارع من هذا البرنامج كان اللي هو من مدخل الشرق الاوسط حتى بئر المحجر شوية الصور بتنزل بعد ما انتهى وتضبط اشي بشرح القلب. واحنا حاليا بدأنا في التعبيد في شارع عيسى لوزة بنفس الآلية اللي حكيت معك فيها
0: بس يعني رح ياخد وقت يمكن باش مهندس لأنه طويل الشارع ممكن ياخد وقت
1: يعني رح ياخد من يومين لثلاثة تعبيد
0: احنا برضو مش وعشر أيام مش قصة كبيرة يعني الناس بدها تتحمل لها شوي مش قصة كبيرة لأنه شغل
1: لا لا لا, لا, لا احنا إذا احنا ممكن نزل شوية صور احنا في منطقة مثلا ازدحام مروري في منطقة ديوان شويكة حتى ديوان عيسى وضعنا جزيرة وسطية لتنظيمها أسسنا لشبكة إنارة محيط مدرسة ربع شريف كان غير آمن للطالبات أنشأنا أرصفة في محيط المدرسة كاملة قمنا بأعمال توسعة عملنا صيانة لكل الأرصفة على طول الشارع من عند ديوان شويكي وصولا لدوار سيدنا إبراهيم عملنا صيانة لكل مقاطع الأرصفة اللي هي في رصيف مش موجود أنشأناه في رصيف فيه مشكلة صلحناه قمنا نقول بصيانة أي داعي لشبكات مياه
0: أبو زياد
1: كل ما يتطلب من أعمال قمنا فيها. حاليا المرحلة الأخيرة هي مرحلة التعبيد التعبيد بدأ قبل يعني من ساعات الفجر الأولى بلشوا يجهزوا الشباب وبلشوا الزفت يرموا بتوقع يا يومين يا ثلاثة رح تأخذ معنا أعمال تعبيد ومنها سننطلق إلى موقعين.
0: طيب بس التنويه صغير باش مهندس أبو زياد اسمح لي بما انكم موجودين في الموقع ما بعرف او قريبين على الموقع في يعني من 10 ايام يمكن انا خبرتك او اكثر في عنا اكثر من مناشده وصلتنا من منطقه دويربان المقطع الشارع اللي بنزل ما بعد جمعيه او مركز التاهيل اللي تابع للهلال الاحمر في اخر دويربان الطريق اللي بينزل على
1: يعني هو
0: على الواد
1: نسبيا بتروح على الشقه الثانيه احنا في عيسى مش في دوربان
0: بعرف
1: احنا ممكن اشوف اخواننا في قسم الاشغال يعملوا الصيانه المطلوبه
0: نعم.
1: بس انه مش ضمن نقول العمل ثاني
0: بعرف انا بس لانه اليوم اخونا ابو عبد شاهين كان بيحكي معي اليوم صباحا على هذا الموضوع انه لو ترقيع سريع بس
1: اللي برتب مع اخواننا في قسم الاشغال اخونا ابو علي الحجلبي بيروح يتجه
0: والله انا من شوي قبل ما نطلبك كنت وجهت له نداء على الهواء قلت اذا في مجال يعني اخونا الحجلبي يتوجه لهي المنطقه اذا في فعلا حفر بحاجه الى تاهيل سريع مش غلط يعني
1: نوجههم لهذيك المناطق ان شاء الله.
0: بدي اشكرك جزيل الشكر باشمهندس طارق شقير، مستشار رئيس بلديه الخليل وكمان رئيس قسم المشاريع والهندسه والطرق.
1: ان شاء الله انهينا اعمال نقول البنيه التحتيه الصيانه فيما يتعلق في شبكه الكهرباء واي متطلبات اخرى في منطقه اللي هو بنسميه شارع طغرة، الشارع الرابط من عند صلاة غانم وصولا لحق
0: وادي الهرية،
1: شارع وادي الهرية. هذا الشارع سيتم قشطه وتعبيده خلال الأيام القليلة، الأيام هذه يعني بكرة بعد اللي بعده. وأيضا عندنا كمان في محيط نقول الشارع الخلفي لجامعة الخليل وديوان القواسمة في شارعين عرضيات هيك ديئات، ولكن بيعمل على تخفيف الأزمة المرورية في المنطقة.
0: صحيح.
1: عملنا صيانة لشبكة المي غاد وراح نقوم بتعبيدهم من باب كشوارع بديل لما يكون الشارع مضغوط، سواء في مناسبة في ديوان القواسمة أو في محيط جامعة الشارع الخلفي لجامعة الخليل راح نقوم بتعبيدهم.
0: أخونا راشد
1: كمان، وفي شارع رابط كمان راح نشتغل فيه قريبا جدا ما بين نقول شارع دربحة وشارع اللي هي امتداد من شرطة جنيد وصولا لدوار الجلدة، راح يكون في النص شارع بربطك مع دربحة ايضا، هذا راح يكون فيه شغل سريع ان شاء الله.
0: مش غلط، هذا كمان ممكن يخفف ضغط. هلا سريعا لانه الوقت ادركنا، يعني اخونا راشد بقول اذا ممكن تأهيل الشارع العرضي الواصل بين فرش الهوى لا مسجد ابو الضبعات، انا ما بعرف يعني هذا الشارع بده تأهيل.
1: احنا راح في المقطع الثاني راح نصلحه اذا قدرنا انه نضيفه على الاعمال الموازنه كانت تسمح. الشارع بده شويه صيانه بالحد الادنى بنشوف شو ممكن نعمل فيه. حاضر، بحطه في الاعمال ان شاء الله.
0: مش غلط. اشكرك جزيل الشكر باشمهندس طارق شير، مستشار رئيس بلديه الخليل، رئيس قسم المشاريع والهندسه والطرق في بلديه الخليل، يعطيكم الف عافيه. وفعلا صدقت ابو حنان في مفاجات. نروح لفاصل يا ربحي، وبعد الفاصل بنكمل.
2: وسط البلد عينك على كل البلد. وسط البلد عينك على كل البلد. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
7: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: كل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:50 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب خبر عاجل، ما بعرف يعني هذا الخبر وصلنا هلأ، ياريت تحط لنا خبر عاجل يا ربحي. هو متعلق بصديق وأخ عزيز لإلنا، تم اعتقاله وتحطيم منزله بالكامل قبل قليل من قبل قوات الاحتلال، أخ رجب زيغان. ما بعرف شو اللي صاير بس مفاجئ الإشي. أول شيء صباح الخير لكل أصدقائنا والمتابعين. حسب ما وصلنا قبل قليل، قوات الاحتلال قامت بمداهمة منزل الأخ رجب زيغان وقامت باعتقاله ونجله عمر قبل تحطيم المنزل بالكامل، حسب ما ورد من معلومات. نتمنى يعني على الأصدقاء المتابعين كمان يزودونا بمعلومات أكثر عن الموضوع. إذن مداهمة منزل الأخ رجب زيغان واعتقاله واعتقال نجله عمر قبل قليل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحطيم المنزل بالكامل. ياريت متابعة هذا الخبر من قبل الإخوة في المتابعة والتحرير. يسعد صباحكم وحمى الله شعبنا وأبناءنا وفك الله قيد الأسرى جميعا في كل مكان.
1: منبر الحرية، مهنية في العمل، شفافية في الطرح، مصداقية في نقل الأحداث. منبر الحرية 927.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما زلنا نواصل معكم المشوار هذا الصباح يا سادة وبرنامج وسط البلد. أخونا إبراهيم حوامد. إبراهيم يسعد صباحك، تحياتي لك ولكل اللي بيتابعونا في كل مكان. في عندي رسالة، على فكرة أكثر من رسالة وصلتني اليوم من منطقة السموع. ففي عندي رسالة بتقول: صباح الخير أبو رامي، الحمد لله رب العالمين على كل حال. والله العظيم الواحد مش عارف شو يحكي، والله ما جهزنا شيء للمدارس ولا للجامعة ولا في إشي معنا، والله العظيم اليأس والإحباط صابنا. وكمان مرة: والله العظيم ثمن ربطة خبز عجزنا عنها، الله يفرجها وحسبي الله ونعم الوكيل. أول إشي دائما خلي ثقتك وأملك بالله رب العالمين، وإن شاء الله ربنا بيفرجها على كل أمة محمد أجمعين. وأنا بعرف أن الظروف صعبة عند الجميع، أنا عشان هيك في بداية البرنامج وجهت رسالة، وأتمنى أن هاي الرسالة تصل لكل القادرين، لكل الناس اللي عندهم إمكانية، لكل الناس اللي يعني بيعرفوا، لكل الناس اللي بيقدروا. إذا في حدا يعني مجهز إشي للمدارس، مبادرة، عنده مخزون، حابب يوزع إشي للمدارس، أتمنى أمين الله تعالى إنه يعني يخبرنا، لأنه في عائلات كتيرة وكتيرة فعلا يعني محتاجة إلى يعني مساعدة وضبط من قبل أهل الخير. الله يعين والله يفرجها والله يعين الناس جميعاً.

0: طيب بدي احكي لكم شغله عشان اللي خبوا وبفكروا انه الناس يعني الناس والله صارت واعيه وصارت فاهمه. اللي خبوا على امل انه يرتفع لا مش راح يرتفع. يعني غريبه انه الا فتره ما في شيء. يعني البنزين والسولر والمحروقات موجوده في كل كذا سبحان الله. امبارح اول امبارح هاليومين فيش سبحان الله في كتير من الكازيات بتروح فيش بنزين ولا في سولر ولا شو القصة. قال وصلهم معلومة انه البنزين بده يرتفع في اسرائيل وبالتالي تلقائي رح يرتفع عنا. والبعض بدأ ينزل منشورات مزورة عن موضوع البنزين والسولر. انا بس بدي اقولكم من خلال متابعتي للاعلام الاسرائيلي هناك طبعا كان في ارتفاع على أسعار البنزين. وزير مالية الاحتلال أصدر قرار بتخفيض ضريبة البلو على البنزين عشان ما يرتفع. وأعتقد اليوم راح يتم اتخاذ قرار في هذا الموضوع. هو بس البنزين اللي كان فيه توقعات بأنه يرتفع. بالعكس السولر كان فيه حكي أنه راح ينزل عشان المخبيين سولر. أنا بس أقول لكم أنه راح ينزلها بلكم مخبيينه. وأنا عن نفسي حتى لو فيش في سيارتي سولر مش راح أعبي لحد ما ينزل عشان أنتوا بتخبوه لحد ما يرتفع. إحنا بدناش نعبي لحد ما ينزل. شو رأيكم؟ لأنه من هون لبكرة راح ينزل السولر اللي مخبى طبعا في بعض الكازيات على أمل أنه يرتفع. والبنزين لا راح يرتفع ولا راح متصوري يعني تصوري حسب ما قرأت أنه مش راح يرتفع. فأحسن لكم بيعوا هلا. واسمع على رأي أبو حنان مفاجآت والله ما تستبعدوا إنه بكرة الصبح يكون البنزين كمان نزل. فبلاش تخبوا بيعوا بسعره اللي موجود حاليا يمكن ينزلها. أنا فعلا يعني مش أنا المجتمع كله صار مستاء من هاي الظاهرة السيئة والسيئة جدا. إنه بمجرد ما بيوصل طرف خبرها بشم ريحة ارتفاع بتلاقي صار في عنا أزمة. طب ليش في عنا أزمة؟ فيش أزمة أصلا. ما في أزمة يا جماعة الخير. ما في أزمة عنا في المحروقات. فلشو صار في أزمة؟ أنا بتمنى إنه الناس اللي مخبية سولر أو مخبية بنزين ومخلي الناس بتدور قاعدة وين في بنزين وفي سولر نصيحة بلاش. لأنه كل التوقعات بتقول إنه السولر رح ينزل والبنزين مش رح يرتفع. وإذا ارتفع رح تكون نسبة ضئيلة جدا ما بتكسبوا إلا الإثم بالإضرار بالناس. وهذا إشي يعني خطير جدا. ودعوات الناس اللي بتدعي عليكم قاعدة لأنه خبيتوا البنزين والسولر. طبعا ما بنحكي عن الكل بنحكي عن هاي الناس الفئة القليلة اللي للأسف قاعدة بتخرب المجتمع. بمجرد بتشم ريحة ارتفاع بتخبي المنتج اللي عندها علشان تستنى تستفيد أكتر. الله يفرجها. هاي رسالة بس إن شاء الله وصلت ولا ما وصلت. أبو سند شكرا على رسالتك. تحياتي يسعد صباحك يا غالي. تامر شيخ درة صباح الخير. أم أمير نصر الله شكرا على متابعتك ووجودك معانا من قلب العاصمة القدس دائما. أبو لؤي سدر أكيد بنصبحك بالخير ويعطيك ألف عافية. وأبو يعقوب الجبالي بنقول لك تحياتنا يا عزيزي. أنت من الأصدقاء العزاء والدائمين في برنامج وسط البلد. محمد الرواشدي صباح الخير. رنا أحمد كمان وصباح الورد. لا مين فكرك بتهون؟ فكرك بتهون مين هذا؟ فكرك بتهون هات أعرف هلا. أمجد ماجد نصر الدين يسعد صباحك يا أمجد. تحياتي صباح الورد والفل والياسمين إلى كل العائلة وللوالد كمان. رزان شاور صباح الخير يا رزان. محمد عشاب بقول بدنا صباح خاص لضياء الصغير أبو ياسين ملك الفينش. طب في إيش بيشتغل؟ فينش إيش؟ أحذية كنب ديكورات شو فينش إيش؟ رشاد سكافي صباح الخير يا رشاد. أنت اللي منور يا رشاد. بس والله إذا تعليقاتك بتطلع عن الخط إلا أدق أنا وياك في بعض. ماجدة مسالمة صباح النور يا ماجدة تحياتنا. وكمان إيمان نصر الدين سلطان ومها شاور الله يصبحك بالخير.
1: يا ربي خليك يا أمي.
0: بلال نتشي بقول صباح الخير. أنت متوقع بدء العمل بمنطقة وادي القطع من مصنع الجبريني حتى الزرزور؟ ما بعرف ما عنديش معلومة بس بنسأل مش غلط. أم منجد صباح الخير يا أم منجد كمان. وصباح الورد لأم فواز ولا أنس أبو سنيني يا صباح الخير يا أنس. وأم مالك النتشي الله يصبحك بالخير. الله كلها

مفاجآت اليوم. اليوم فاجأني ربحي بصورة كلها مفاجآت. عندي كمان تانية خاصة مني ومن العائلة لأخونا أبو خليل تيسير أبو سنينة وزوجته وأبنائه وكمان لخليل. بس قبلها في تهنئة مقدمة من أبو خليل أخونا الحاج تيسير أبو سنينة وزوجته والأبناء جميعا إلى زوجة ابننا الغالية حنان سامي طنطاوي بمناسبة حصولها على شهادة الدكتوراه في التربية الخاصة بدرجة امتياز. هذه الشهادة التي نعتز بها وبهذا الإنجاز المميز، نسأل الله أن يبارك لها في علمها، أن يوفقها في مسيرتها العلمية والعملية، وأن يجعل هذا النجاح بداية لمزيد من النجاحات والتألق والإنجازات في المستقبل بإذن الله تعالى. ألف ألف ألف مبروك. هاي طبعا الثانية مقدمة من أبو خليل وأم خليل والأبناء جميعا والزوج خليل والأبناء جميعا كمان. وهلأ دورنا إحنا نهني باسمي وباسم العائلة، باسم أبنائي رامي ربيع وعمر، وباسم أم رامي زوجتي والبنات جميعا، إلى الأخ والصديق العزيز تيسير أبو سنيني أبو خليل، وإلى زوجته أم خليل، وإلى خليل وزوجته الأستاذة حنان طنطاوي بمناسبة حصولها على شهادة الدكتوراه في التربية الخاصة بدرجة امتياز. نعتز نفتخر بهذا الإنجاز لكم، ونتمنى لكم مزيدا من النجاحات والفرحة والسعادة. أخونا أبو خليل صباحك خير. وهلأ لكريستال أبو سنيني وشركة كريستال أبو سنيني صباح الورد لكل العاملين فيها كمان، يعطيكم ألف عافية. ولجبرين بدناش ننسى جبرين وخالد ومهند وكلهم كلهم بلا استثناء، الله يسعد صباحهم.

يا أبا ضياء الله يسعد مليون تريليون صباحك يا عزيزي. صباح الورد أبو ضياء الجعبري. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا. صباح الخير لكل الناس الطيبين والمحترمين. ضلك حاضر يا رشاد. صباحك خير حبيبنا.

0: أم أمير الله يسعد صباحك يا أم أمير. والله يا أم أمير بالنسبة للعمليات المش طارئة يعني اللي مش مستعجلة اللي مش خطرة اللي مش يعني بتهددش حياة الناس، يعني أنا بدي أعتذر منك لأنه في أشياء أحيانا يعني الإنسان بيقدر يصبر عليها. معلش تحمليني، بعرف أنه طفل صغير بس العملية مش طارئة جدا، فعشان هيك يعني صعب التدخل فيها. أما بالنسبة للأخت مريضة السرطان اللي طبعا خبروني عنها في المستشفى اليوم، هاي المريضة يا جماعة الخير مريضة سرطان وبحالة صعبة جدا وبحاجة لعلاج، لكن علاجها صعب لأنه بدهم يحددوا لها طبيعة العلاج. تحديد طبيعة العلاج بعد إجراء فحوصات، هذه الفحوصات تجرى فقط في المستشفى الاستشاري في رام الله أعتقد ومستشفى الميزان، أو يعني بس في مستشفيات اثنين عندنا، وتكلفتها عالية وللأسف الجماعة يعني على باب الله. تكلفة هذه الفحوصات 1300 شيكل والجماعة مش قادرين، وللأمانة يعني بيستاهلوا. والموضوع وصلني مش من حدا يعني من قرايبها أو لا، من نفس العاملين في المستشفى، الناس اللي بيشتغلوا في المستشفى هم اللي خبرونا وطلبوا مساعدة لهذه السيدة. فإذا في حدا يتكفلها أو يتبناها بفحوصاتها الطبية، وأنا بحكي عن مريضة سرطان وضعها صعب وصبية، صبية في الثلاثينات من العمر وبحاجة ماسة لحدا يوقف معاها في موضوع الفحوصات لأنه وضعها المادي صعب جدا جدا جدا. فإذا في حدا بس يخبرني وأنا بوجهه لإلها، ويعني على راسي يعني بنوصله بالضبط للموظف في المستشفى اللي يعنى بهذه المريضة. وعندي تهنية بمناسبة المولود، هاي التهنية أول إشي من الوالد والوالدة والإخوة جميعا لضياء، ضياء بمناسبة المولود الجديد محمد الجعبري، يعني هيك صار محمد ضياء الجعبري. طبعا ألف ألف مبروك، صباح الخير وصباح الورد. يعني شوف هو ما عز من الولد إلا ولد الولد، فالأجمل إنه نهني أبو ضياء أول شيء ونقول لأخونا أبو ضياء الجعبري صباح الخير ألف مبروك الحفيد محمد، وإن شاء الله من أبناء السعادة، وإن شاء الله يا ربي بتشوفوا له إخوة وأخواته كمان بتفرحوا فيه يا الله. وكمان لضياء بنقول له ألف مبارك عليك المولود محمد، وربنا يهنيك ويسعدك، ألف مبارك يا ضياء وإن شاء الله بالسعادة والهنا. طبعا هاي التهنئة من الوالد والوالدة والإخوة والأخوات جميعا وكل الأصدقاء والأقارب، ومني ومن العائلة كمان، يسعد صباحكم. وإم خضر أبو داود كمان بتقول الله يسعد صباحكم جميعا بكل خير، بدي تهنئة مقدمة مني لابني الغالي بيوم ميلاده إن شاء الله العمر كله لأغلى أبو نصر. صباح الخير يا أم خضر، وصباح الخير لأبو نصر، وكل عام وهو بخير وإنتوا بخير والجميع بخير، وإن شاء الله كل سنة يا الله وإنتوا زايدين مش ناقصين، وإن شاء الله يا ربي حياتكم كلها بتكون فرح وهنا. أم أحمد الجعبري، أم أمير سعافين صباح الخير، وأخونا كمان رشاد إسكافي الله يصبحك بأنوار النبي. خلينا نروح لفاصل، فاصل قصير، وبعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جديد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهاير وبس الهاير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

صباح الخير متابعينا مرة تانية، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا فيكم في هاليوم اللي بنتمنى يكون يوم إشراقة، يوم خير ورضا وسعادة على الجميع بإذن الله تعالى.

0: طيب بتمنى تكون الرسالة وصلت لأصحاب المحطات، محطات الوقود اللي مخبيين شوية سولر وبنزين، ما فيش ارتفاع يعني، وإذا كان فيه رح يكون إشي بسيط جدا على البنزين بس، أما السولر فمتوقع ينزل. وعيني حكيت يعني، عشان ما تقولوش ما قلتولناش، احتمال جدا إنه السولر سعره ينزل، فبالتالي ما في داعي تخبوا السولر اللي موجود عندكم، لأنه احتمالية وإن شاء الله بينزل، إن شاء الله إنه بينزل. يعني إحنا حكينا وقلنا وإنتوا حرين في النهاية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حياتنا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ورجعنا مرة تانية معاك وعلى الهوى. ووائل، وائل شو بقول؟ وائل بقول هل تعلم عزيزي المستمع، بقول لي شكلك لا تعلم، هل تعلم عزيزي المواطن أنه الحكومة بتاخد منك على كل 100 شيكل محروقات 63 شيكل، ولا شكلك لا تعلم؟ والله أنا شخصيا لا أعلم يا وائل، هل قد معقولة؟ الله يفرجها. يعني أنا بقولكوا أنه إحنا يعني ما حدش راحم هالشعب، صدقوني ما حدا رحمه. هذا الشعب قاعد بيدفع ثمن مش طبيعي لصموده ووجوده على أرضه. الله يكون بالعون. صباح الخير يا وائل، تحياتنا. والد عيس مشاكس دائما بس مشاكساته حلوة. يا نظام الله ينظم حياتك، يسعد صباحك. والله يا عم نظام مش عارف شو بدي أحكي لك، وكلها لربنا، وكلها لله، وخلينا هنشوف شو بنقدر نعمل، وإن شاء الله بنقدر نعمل إشي. يعني سألت سؤال في بداية البرنامج، قلت احنا على بعد اقل من اسبوع على بداية المدارس، ف يعني وشو جهزت وشو وضعكم بالنسبة لبداية المدارس؟ لقيت رسائل كتير بتجيني على الخاص، طبعا ناس مش حابة تحكي اسمائها، بس ناس كتير بحاجة فعلا لمساعدة في موضوع المدارس. ابو طلال كمان، ابو طلال الكركي، يسعد صباحك يا ابو طلال. بالنسبة للإبر يا أبو طلال، والله يعني وصينا إبر، وإن شاء الله إنه بنقدر نأمن إشي، بس حاليا ما وصلنا إشي. كمان إبر هيوميرا، إبر لهيوميرا هذا العلاج البيولوجي المهم جدا، كمان وصينا عليها وبنتمنى إنه حدا يساعدنا فيها. إبر لهيوميرا كان يفترض إنه الحكومة تأمنها، لكن للأسف الفترة هاي ما فيش إشي من الحكومة، وبالتالي المواطن حيران وتعيس. تعرفوا إبر لهيوميرا مهمة جدا وممنوع تنقطع، وبتعرفوا إنه سعر الإبرة يعادل 1200 شيكل تقريبا، وفي ناس بتجيبها بألف شيكل، يعني استثناء بدون ربح للحالات الإنسانية 1000 شيكل. طب لو إنسان عنده طفل زي حالي عندي بحاجة لإبرتين في الشهر، الإبرتين حقهم 2000 شيكل، من وين يجيبهم المواطن الغلبان؟ المواطن أقولكوا حتى لو ما كانش قاعد بدون شغل، لا لو موظف، طب ما هو الموظف بياخد 2000 شيكل، طيب يعطيهم لابنه المريض يشتري فيهم إبر، ولا يأكل ويشرب ويلبس ويتعالج ويدفع مواصلات وكهرباء ومية، شو يعمل بال2000 شيكل اللي بيجوا آخر الشهر من الوظيفة؟ هل يجيب فيهم كل هاي الشغلات، يحضر للمدارس والجامعات ويأكل ويشرب ويعبي غاز ويعبي كهرباء ومواصلات واتصالات، ولا يجيب هالإبرتين لابنه المريض؟ طب شو يعمل؟ شو يعمل؟ بتعرفوا والله العظيم أحيانا بتسرح فيها، في بعض الحالات بتجي بتحكي معك على إنه طول اليوم ما أكلوش ما أكلوش، وفعلا يعني وفي حالات زي هيك تجي تطلع بقولك أقسم بالله امبارح الساعة 5:15 تقريبا، 5:15 المساء، بتجيني رسالة من إحدى الأخوات اللي يعني وضعها سيء جدا، وبنعرف حالها من سنوات، يعني بتحلف يمين إنه أولادها لغاية الساعة 5:15 5:15 ما أفطروش. تجي تفكر طب هدول الناس كيف عايشين؟ هدول لما بتخلص أنينة الغاز شو بيعملوا؟ لما بتخلص الكهرباء شحن الكهرباء في العداد شو بيعملوا؟ طب لما ولد بيمرض شو بيسووا؟ وين بروحوا؟ شو بيعملوا؟ تخيل انت ناس ما عندهاش ربطة خبز تاكل، ناس بتاكل خبز وشاي، ناس بتاكل خبز وبصل فعليا، وهذه حقيقة. يعني واحد بعت لي انه قسما بالله كان اكلهم طول اليوم خبز وبصل. طب هاي الناس لما بتخلص جرة الغاز شو بيسووا؟ طب لما بيمرض ولد وبحاجة لكشفية بسيطة 40-50 شيكل ودواء كمان بسيط 40-50 شيكل شو بيسووا؟ كيف بيدبروا أمورها. طيب سوينا اليوم سوينا يعني تخيلوا مثلا عندي حالة لحدا كان يشتغل في إسرائيل وحاليا عاطل عن العمل. هذا الإنسان إنسان كبير شوي بالعمر، مش كبير كتير بس يعني مش صغير كمان، عنده بنت أرملة، أرملة ومعها ثلاث أولاد، طبعا قاعدة عنده في البيت لأنها أرملة وصغيرة بالعمر معها ثلاث أولاد، وعنده بنت مطلقة معها بنت، تخيلوا بنت مطلقة ومعها بنت، وبنت أرملة ومعها ثلاث أولاد، هي ستة، وهو وزوجته ثمانية، وعنده كمان ولد وبنت في البيت هي عشرة، عشرة وقاعد لا شغلة ولا عملة. طبعا عنده حاليا أربعة بحاجة لتجهيز للمدارس، حكى معاي يعني الزلمة بيحكي بطريقة يأس، عارفين شو يعني يأس؟ إحباط، رغم أنه المحيط اللي هو فيه محيط ما شاء الله غني بصراحة، محيط غني وغني كتير. امبارح بتحكي معي إحدى الأخوات مهددة بالطرد من البيت لأنه في عليها أجرة بيت مكسورة، هي من منطقة أو من محيط أو من عائلة ما شاء الله غنية كتير، غنية كتير وتتباهى بغناها، يعني بصراحة بتتباهى هاي العائلة بغناها. طب وين أنتوا عن هاي الناس الغلابة اللي عندكم؟ تقول لي بعرفش، لا يعني اسمع صعبة إنه أصدق إنه ما بتعرفش شو وضع، يعني عفوا أنا بعرف وضع ربحي وربحي بعرف وضعي، وإحنا الاثنين بنعرف وضع أبو جهاد، وأبو جهاد بيعرف وضع جارنا اللي تحت، وجارنا بيعرف وضع جارنا اللي جنبه. هلأ إلا ما بتوصل معلومة، يعني مش بالضرورة أبقى عارف أدق التفاصيل، بس أكيد بعرف إنه وضع ربحي مرتاح ولا مش مرتاح، ماشي أموره ولا مش ماشي. ربحي بيعرف مثلا إنه بقدر أساعد ولا بقدرش أساعد، بحاجة لمساعدة ولا مش بحاجة لمساعدة، أكيد بيعرف لو من بعيد. فغريبة يعني لما بتحكي مع ناس أحيانا بقولك والله ما بنعرف، كيف ما بتعرف؟ ممكن إنه يحصل إنك ما بتعرف التفاصيل الدقيقة، لكن الوضع العام بتعرفه، بتعرفه أكيد، بتعرف إنه هذا الإنسان مثلا كان بيشتغل في شغل معين وانكسر وصار مديون، بتعرف إنه فلان عارض بيته للبيع لأنه مش قادر يأكل أو يعالج ابنه، أو زي أحد الإخوة الله يكرمه طبعا والحمد لله وإن شاء الله ربنا بفرحه فيها، بنت عنده طالبة جامعة متفوقة جدا وبتدرس طب وشاطرة وشاطرة كتير، وهي الوحيدة اللي بتتعلم عنده يعني، وأول فرحته عارض بيته للبيع عشان يكمل لها قسطها. الحمد لله طبعا احنا منعناه من بيع البيت وساعدناه قدر الامكان، وهو ما قصرش كمان في مساعدة نفسه، وبيشتغل الزلمة بيتعب عشان يكمل هالمشوار وهالرحلة والواجب اللي عليه والأمانة، وان شاء الله بيأديها على خير. يعني اليوم يعني تأكدنا من تسجيل الطالبة الحمد لله رب العالمين وكل أمورها بفضل أهل الخير طبعا، بس تخيلوا يعرض بيته للبيع، بقول لك شو بدي أعمل؟ مش رح أحرمها من التعليم حتى لو بضطر أبيع البيت، الحمد لله ما اضطر ولا رح يضطر بإذن الله تعالى. فبتطلع بتلاقي المحيط اللي هو فيه محيط يعني ما شاء الله. أنا بقول لكم اليوم إحنا في مرحلة صعبة، إحنا جايين على مدارس، وإذا بقول لكم إنه في عشرات بل مئات العائلات، يعني إذا أنا بعرفش بعرف لي 20 عائلة على الأقل، كل عائلة فيها مثلا 4-5 طلاب 6 طلاب بحاجة لقرطاسية، بحاجة لملابس للمدرسة، بحاجة لاحتياجات أساسية، شنتات دفاتر إقلام إشي زي هيك. هدول العشرين عائلة أو الثلاثين عائلة، كل عائلة فيها 3-4-5 أحيانا وأحيانا أكثر طلاب، وفيهم اللي عنده طالب جامعة واللي عنده طفل معاق واللي عنده واللي عنده. هاي الناس في أدهى مرات أو أضعاف معاهم في محيطهم، يعني أنا بستغرب في مناطق مناطق، يعني بصراحة في بعض مناطق في البلد عندنا وضعها أسوأ من غيرها. ليش؟ هاي المناطق كانت معتمدة اعتماد كلي على العمالة في داخل الخط الأخضر، في قرى كاملة كل القرية كانت لا فيها موظف ولا فيها تاجر ولا فيها شيء، كله بيشتغل في إسرائيل. للأسف هذا كانت غلطة عنا، إنه واحد يعني أنا بعرف مثلا واحد، مش واحد، هم 4 إخوة مثلا أو 5 إخوة، 5 إخوة، الخمسة كل واحد عنده ولدين وثلاثة وأربعة شباب كبار، الكبار هم وولادهم كانوا يشتغلوا في إسرائيل كلهم، هلا بالعاده لما بتكون انت وضعك تعبان بتلاقي اخوك مثلا يوقف جنبك، ابنك يوقف جنبك، يعني انت بتقعد من الشغل اخوك بيشتغل، ابنك قاعد من الشغل انت بتشتغل، واحد بيساند واحد. بس تخيل لما الكل بيوقف مره واحده، هدول كانوا كلهم تخيل خمسة والخمسة اضربهم في ثلاثة، بديش اقول لك اكتر، يعني كانوا كل واحد عنده اربع خمسة اولاد، ثلاثة اتنين، وكل واحد عنده عيلة طبعا فيهم، كل واحد فيهم عنده عيلة، خمسة في ثلاثة معدل هي 15، والخمسة الاساسيين هي 20، 20 عيلة، 20 عيلة كلهم من نفس المحيط، كلهم قعدوا مرة واحدة. واو، تخيل شو بصير، شو بدي يصير وضعه، الله يا ربي يفرجها. لين الطويل وام ابراهيم الدغمين وسهى جردات، الله يصبحكم بالخير، وام عبد الله ابو عيشه وام عبد الله القدسي، هدول الله يصبحكم بانوار النبي. هلا في عندي رساله من ربحي، ربحي الحسيني. شو بقول ربحي؟ بقول لو سمحت اخي ابو رامي، حسب معلوماتي في القانون الدولي انه البلد المحتله معفيه من دفع الضريبه، هل هذا صحيح ام لا؟ شوف البلد المحتل، انا بقول لك البلد المحتل يفترض معفي من كل شيء مش بس من الضريبه، بس انت شايف حدا ملتزم بالقانون الدولي؟ انت شايف اسرائيل يعني دولة تلتزم وتحترم القوانين الدولية والأنظمة؟ اسرائيل اليوم مش شايفة حدا، اسرائيل اعتدت على كل الدول المجاورة، تجاوزت كل الخطوط، مارست جرائم حرب، مين محاسبها؟ ما حدا محاسبها. هلا سواء كان صحيح ولا مش صحيح، يعني شو الفايدة؟ إذا غريمك القاضي يا ربحي لمين بدك تشكي؟ أمجد ماجد ناصر يقول كل تحية لك أخي أبو رامي، جميل أن يكون هناك أشخاص هدفهم مساعدة غيرهم، ما يكون همهم نفسهم وبس، كل المحبة إليك وأسلوبك الراقي في الاستماع لاحتياجات المواطنين والتواصل مع المسؤولين لإيجاد الحلول لمشاكل المواطن. شوف والله يا أمجد، إحنا أول شيء هذه نعمة من الله إنه ربنا يسخرك لخدمة الناس، هذه هبة من الله ما بيعطيهاش لأي حدا وبيعطيك عليها مقابل. اوعى تفكر إنه أنت بتشتغل ببلاش، لا، أنت بتشتغل وفي مقابل، المقابل عوض كبير من رب العالمين في الصحة وفي المال وفي المشاكل وفي التعب وفي، يعني هاي أكبر نعمة الله بيعطيك إياها. وكمان بدي أقول لك شغلة مع الاحترام طبعا، ما بحس بالناس هاي إلا اللي عاش هاي الظروف، وكلنا مرينا بظروف صعبة في يوم من الأيام وتعرضنا لمواقف كنا فيها شبه محبطين، لكن بحمد رب العالمين وبنعم علينا عدت. عشان هيك أنا دايما بقول للناس تفائلوا، خلي دايما عندكم أمل إنه كل الصعوبات اللي في الدنيا رح تمر، رح تمر ورح تصير ذكرى، ورح تقول يا الله في لحظة من اللحظات فكرت إنها مش رح تعدي، خلص إنه هذه آخر الدنيا وهذه آخر بوابة. لا، ما في إشي اسمه آخر بوابة، باب الكريم سبحانه رب العالمين. يعني شوف أنت اللي بتكشر في وجهه ما بيرجع يحكي معك، اللي بتنادي عليه وبردش عليك ما بتعودش تنادي عليه، اللي بتروح له وبتلاقي الباب مسكر ما بتعودش ترجع عليه إلا رب العالمين، دائما بابه مفتوح، وقد ما بتعصيه بناديك، وقد ما بتغلط بحقه بضل يعافيك وساتر نعمه عليك بشكل مش طبيعي. النعم مش بس مال يا جماعة، النعم هدات بال أهم من المال، النعم الأكبر هي هدات بال أهم من المال، والصحة تاج. وإذا مش قادرين تميزوا قديش هذه نعمة كبيرة، عدوا على المستشفى، عدوا على أقسام الأمراض الخطيرة، روحوا على قسم الكلى في أي مستشفى وشوفوا، روحوا على أقسام الأورام في أي مستشفى وشوفوا، روحوا على أقسام العظام وشوفوا، شوفوا قديش إن الصحة نعمة، بكفي إنك تكون بصحة وعافية، بكفي إنه يكون أولادك بخير، ما فيش فيهم واحد مريض، ما عندكش حدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما عندكش حدا عنده مرض خطير بحاجة إنك كل يوم تفكر تنام وتصحى كيف بدك تدبر له الدواء بس، أو ما عندكش طفل مثلا عنده إعاقة خاصة زي أخونا أبو طلال بحاجة لحليب خاص ما بيأكلش غيره، تفكر كل يوم لما تصحى من الصبح كيف بدك تأمن له هذا الحليب، أو كيف بدك تجيب له الإبرة اللي بياخدها يوم بعد يوم. هاي هي النعمة الحقيقية، إنك تعيش بصحة بعافية واللي حواليك يكونوا عن جد بصحة وعافية. هذا أكبر نعمة وأهم من المال. الله يعطيك وهدات البال. بدنا نوقف مع فاصل أخير وبعده آخر حصة في لقاء اليوم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، ارتيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: كاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

يا لؤي الله يسعد صباحك يا ربي ويكرمك وبارك الله فيك. تحياتي يا لؤي، صباح الخير يا لؤي الجعبة ولكل اللي عندك، ان شاء الله يومكم من الله خير وهدات بال.

0: حبيبي يا باسم، يسعد مليون صباحك اخونا وحبيبنا وصديقنا باسم زيتون. باسم طالع اللعبة لا اكيد على ملعب فيصل الحسيني مع جبل المكبر. اوعى تقول لي مش طالع يا عمي، معكش سيارة؟ رغم انه معك سيارة، انا ما اعرف انه معك سيارة، بس برضو المواصلات مؤمنة، هيك اعلن رئيس النادي اخونا مثقال الجعبري. المواصلات مؤمنة على فكرة للعبة شباب الخليل امام جبل المكبر، فيعني لكل الجماهير، والدخول الملعب مجاني، ملعب فيصل. يعني خلينا نغير المود ونبعد عن جو التعب، نروح شوي للرياضة. اخونا ابو علاء اعلن لكل جماهير نادي شباب الخليل اللي حابين طبعا يرافقوا الفريق في مباراته امام جبل المكبر انه المواصلات مؤمنة، في باصات راح ترافق الجماهير، وكمان الدخول الى الملعب مجاني باذن الله تعالى. سعد صباحك يا اصيل، فعلا انك اصيل اخونا باسم زيتون، تحياتي لك وربنا يعطيك الصحة والستر من عنده، هذه اهم شيء من الله، الصحة والستر وهدات البال.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: لقعد عالدريب واستناكم، مجروح قلبي من هواكم.
0: يا ربي صبحك بالخير يا ربحي، تحياتي لك. امبارح شاركنا في احتفالية افتتاح مدرسة التميز، مدرسة وروضة التميز الدولية الخاصة في كامب حلحول. للأمانة كانت افتتاحية جدا رائعة، واللي شفناه يعني كتير حلو. على فكرة وصلني خبر هلا، وصل على مجموعة الحرية عن جرافة للمستوطنين بحراسة الجيش الإسرائيلي بتجرف بأرض بشارع الشلالة مقابل متحف الخليل، وكمان الاستيلاء على سطح دكاكين في نفس المنطقة. يعني شغل هاي حاليا فعلا في استيلاء على قطعة أرض، على ما يبدو استيلاء على قطعة أرض وتجريف واستيلاء على سطح دكاكين في منطقة شارع الشلالة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا اللي بيصير حاليا عندنا بالخليل. يعني لا حول ولا قوة، شو بده يقول الواحد؟ يعني من شوية ربح الحسيني بيقول لي على موضوع الاحتلال وإنه الاحتلال ملزم. الاحتلال بإيش ملزم؟ هذا احتلال، هذا عدو، هذا عم بيمارس كل إشي في الدنيا ليستولي على كل الأرض وما يخليناش ولا إشي. ربنا بس يبعد شرهم عنا ويبعدهم عن بيوتنا وأبنائنا. يعني اليوم حسب ما وصلني من معلومات بيت أخونا رجب زيغان في منطقة دويربان أعتقد، يعني بصراحة المعلومات اللي عندي الأولية إنه كتير ناس للأسف يعني خبروني إنه تحطيم لكل محتويات المنزل، يعني بطريقة وحشية قاموا بتدمير كل محتويات المنزل واعتقال أخونا رجب وابن عمر. الله يا ربي يفك أسرهم.

من شوي كنت بحديث مع مدير تربية وتعليم الخليل كمان الأستاذ عاطف الجمل، وبدي أصب على كل مدراء التربية عندنا سواء في الوسط في الجنوب في الشمال في يطا. وبكرة الأستاذ عاطف رح يكون معنا للحديث عن استعدادات التربية والتعليم لافتتاح العام الدراسي، وبتمنى كل مدراء التربية كمان رح نكون معهم على تواصل لمعرفة استعدادات المديريات وبالنسبة للمناهج والكتب وكل شيء جاهز ولا لا، شو بالنسبة للأقساط والحالات الاجتماعية الحالات الإنسانية، شو بالنسبة للتنقلات في المدارس، شو بالنسبة كل هذا رح يكون مع الأستاذ عاطف الجمل بكرة بإذن الله تعالى. وبتمنى على مدراء التربية في كل مواقعنا كمان يتواصلوا معنا ونضل على تواصل دائم لمعرفة التفاصيل. أكيد صباح الورد لكل طلابنا وكل الأهالي وطلاب الجامعات كمان، الجامعات على قدم وساق حاليا لمتابعة الإخوة لؤي، لحظة شوي لؤي، أوكي خلص املوا اي الرقم موجود وان شاء الله خير. شكرا كثير لك ولتواصلك معنا كمان. مين هاي موضوع لجان الزكاة، هاي رسالة بس لبعض الناس اللي بيتواصلوا معنا بخصوص لجان الزكاة. لجان الزكاة كل لجنة زكاة في منطقتها يا جماعة، يعني ماشي انت كنت مسجل مثلا في لجنة زكاة دورة وانتقلت للعيش في حلحول مثلا، طبيعي لجنة زكاة دورة صارت مش ملزمة بمتابعة حالك. يعني عندي إحدى الحالات انتقلت بسبب الإيجار، يعني من منطقة لمنطقة، راحوا على منطقة يعني الأجار فيها أخف لأنه وضعهم ما بيتحمل، فكانوا متابعين من قبل لجنة زكاة معينة في المنطقة. هلا لما انتقلوا للمنطقة

0: كمان أنا ما بقدر أتدخل في موضوع الشؤون الاجتماعية. كتير ناس بقول لك إحنا قدمنا في الشؤون الاجتماعية وما قبلونا وما رجعونا لهلا وما زارونا. أنا ما بقدر أتدخل أول إشي لأنه هم أصلا يعني ما بيسجلوا حالات جديدة بسبب الوضع القائم، وتاني إشي هم بيعملوا دراسة لكل حالة، بيعملوا دراسة وبيبعتوا ناس يفحصوا. فأنا ما إلي سلطة على هدول الناس ولا بقدر، حتى لو كنت أنا مقتنع. يعني أحد الإخوة بيقول لي ما أنت عارف وضعنا بالضبط، أنا بعرف وضعك بس مش أنا اللي بقرر. في لجنة الزكاة أو في الشؤون الاجتماعية في لهم هيئات إدارية هي بتتابع. أنا ممكن أوصي مثلا توصية إنه العائلة الفلانية وضعها صعب كتير راعوها، بس ما بقدر أنا أقرر في الموضوع وبعتذر في هذا الموضوع. ياريت لو بإيدي. ربحي يعطيك العافية، يعني هيك انتهى لقائنا لليوم التنين. بكرة الثلاثة بإذن الله تعالى يوم جديد بنلتقي من خلاله إذا قدر لنا الله أن نبقى وأن نلتقي. إلى ذلك الحين شكرا لشركة جوار راعي البرنامج، شكرا للي تابعونا كلهم وراسلونا، وأتمنى لكم التوفيق ويوما سعيدا. تحياتي وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بعد قصف أمريكي أوقع قتلى وجرحى في جزيرة لارك الإيرانية، طهران تقول إنها ردت باستهداف قواعد يستخدمها الجيش الأمريكي في الأردن والإمارات. والحدث الثوري الإيراني يؤكد اشتعال النيران في ناقلة نفط بمنطقة هرمز. اعتداءات متواصلة في الضفة الغربية، جيش الاحتلال يقتحم بلدات عدة ويهدم مباني في بيرزيت ونابلس. حصيلة الفيضانات المدمرة في نيبال تتجاوز 900 قتيل، إضافة إلى 4700 مفقودة. وهيئة إدارة الكوارث تؤكد أن مئات العمال في مشاريع الطاقة الكهرومائية عالقون داخل الأنفاق.

0: أكد الحرس الثوري استهداف البنية التحتية الفنية ومواقع طائرات في قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن رداً على قصف أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية. ونقل مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مصدر أمريكي أن إيران هاجمت قاعدة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في الأردن، كما أعلن أنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. ونشر التلفزيون الإيراني صوراً قال إنها تظهر لحظة إطلاق الصواريخ في عملية مشتركة استخدمت فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، استهدفت قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن رداً على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات القوات الأمريكية ومواقع المروحيات في قاعدة المنهاد الجوية بالإمارات رداً على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على جزيرة لارك، فيما نفت وزارة الدفاع الإماراتية صحة هذا الخبر. في السياق، قالت الخارجية الإيرانية إن هذا الهجوم يأتي رداً على العدوان الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك والذي أوقع قتلى وجرحى ويشكل انتهاكاً للسيادة الوطنية للبلاد. وأكدت الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة لن تتردد في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن نفسها، وسترد بحزم على أي عدوان عسكري بالشكل الذي تراه مناسباً. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده استهداف قوات أمريكية الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية. وأضاف المسؤول أن القصف جاء بعد رصد قوات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر الاثنين 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. في الأثناء، نفت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بادعاء الحرس الثوري الإيراني أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية كانت عملاً عدوانياً. وقالت القيادة الوسطى في بيان إن قواتها نفذت عملية محدودة ودقيقة ضد قوات تابعة للحرس الثوري كانت تستعد لزرع الألغام وتشكل تهديداً وشيكاً في مضيق هرمز. وأضافت أن إيران هي التي أوجدت التهديد في حين أزاله الجيش الأمريكي لحماية البحار المدنيين والسفن التجارية وضمان انسياب حركة التجارة العالمية. نتابع التصريحات والبيانات الصادرة عن الجانب الإيراني بخصوص التصعيد في مضيق هرمز واستهداف جزيرة لارك. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. هل ياسر هناك جديد بخصوص البيانات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني وكذلك الجيش الإيراني حول الرد الإيراني على استهداف الولايات المتحدة لجزيرة لارك؟
1: ريما، التعليق الأخير جاء من قبل كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية معلقا على العدوان الأمريكي على جزيرة لارك، يتحدث على أنه يجب عدم السماح للأجانب التواجد في المنطقة وتلقينهم درسا قاسيا على حد تعبيره لكي لا يكرروا عدوانهم على الأراضي الإيرانية. هذا التصريح وإن كان من السلك الدبلوماسي لكن يعكس هناك كما يبدو هي محاولة للقول على وحدة الموقف في الداخل الإيراني، باعتبار أن هذا التصريح أيضا يأتي في سياق البيان الأخير الأخيرة الذي صدر من الخارجية الإيرانية، والذي اعتبر بأن الرد الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف قواعدها إن كانت في الأردن أو الإمارات يأتي في سياق الدفاع عن النفس، وهو مشروع وقانوني. وفي ذات الوقت أيضا اعتبر بأن أي مجددا تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيتم الرد عليه بشكل أقسى، وذلك يأتي في سياق مشروعية الرد الإيراني. في ذات الوقت أيضا يقول بيان الخارجية الإيرانية أنه من البديهي بأن التبعات وتداعيات الحصار البحري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وفرض عقوباتها على إيران، بالإضافة إلى عدوانها وتواطؤ هذه الدول، هي يؤدي إلى مثل هذا التصعيد والرد الإيراني. وبالطبع حذر كل الدول التي ما اعتبره أن تتواطأ مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها على الأراضي الإيرانية. سبق ذلك وبالتزامن مع هريمة وآخر التصريحات العسكرية والبيانات التي جاءت من البحرية، والتي تحدثت عن أن الليلة الماضية أو فجر اليوم بالدقة شهدت اصطدام لناقلة نفط إيرانية بلغمين، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. أيضا رفع سقف تحذيراته إلى السفن التي تحاول المرور عبر المسار الجنوبي، والذي تعتبره طهران بأنه غير قانوني، خاصة في ظل عدم التنسيق مع الجانب الإيراني. وأكد بأن أي ناقلة نفط أو سفينة تتخذ هذا المسار من دون التنسيق مع الجانب الإيراني لن يكون مصيرها أقل مما جرى لهذه الناقلة. في ذات الوقت أيضا حذر كل شركات الشحن من الخضوع لما أسماه بالتحفيز الأمريكي الذي يدعو إلى المرور عبر المسار الجنوبي، واعتبر بأن ذلك مخالف للقوانين التي تقوم بالعمل عليها البحرية التابعة للحرس الثوري أيضا، وأيضا فيما يتعلق بالاتفاقيات الجاري العمل عليها مع الجانب العماني. هذه التصريحات هي تأتي بالطبع رد فعل على ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف لجزيرة لارك. أيضا فيما يتعلق بالتصريحات التي جاءت من قبل الرئيس الأمريكي أو المقاطع المصورة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق باستهداف جزيرة خارك، ردت وزارة النفط الإيرانية وتحديدا الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية بأن ما يتحدث به الرئيس الأمريكي اعتبره مضحك. وفي ذات الوقت أيضا جدد تأكيد صناعة النفط الإيرانية تحديدا في جزيرة خارك لم تتأثر، كما أنها لم تتأثر خلال فترة الاستهدافات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران.

0: إذن قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت بعد اصطدامها بلغمين بحريين في مضيق هرمز إثر محاولتها عبور ممر غير قانوني جنوبي المضيق على حد تعبيره. وجددت البحرية في بيان تحذيرها للسفن التي قالت إنها تنتهك لوائح الأمن في مضيق هرمز بمواجهة المصير نفسه. هذا وارتفعت أسعار النفط أكثر من 3% صباحاً بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات على جزيرة لارك بمضيق هرمز. واقترب سعر برميل خام برنت من مستوى 91 دولاراً مع تزايد المخاوف من استمرار انقطاع الإمدادات النفطية من المنطقة الخليجية المسؤولة عن 5 إمدادات الطاقة العالمية. حذر عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين وزير الحرب هيكسيث من أن إطالة أمد العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران قد تكون غير مستدامة. وأوضح هؤلاء القادة بحسب صحيفة واشنطن بوست أن إطالة أمد العمليات قد تؤدي إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تهديدات أخرى، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف الأراضي الأمريكية. صدرت هذه التحذيرات عن رؤساء أفرع الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب قادة برتبة 4 نجوم يشرفون على العمليات العسكرية الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم، من أوروبا وآسيا إلى أمريكا اللاتينية. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمل حتى هزيمة النظام الإيراني، مشيرا إلى أنه ملتزم بذلك، ودعا نتنياهو أنه القادر على إكمال المهمة في جميع الجبهات بحسب تعبيره.
1: من سيكمل المهمة؟ أيزنكوت الذي أراد منا التوقف في منتصف الطريق، مع من سيحكم أيزنكوت؟ لا يمكنه تشكيل حكومة من دون يائر جولان ومن دون ليبرمان الذي يتحدث دائما بلسان اليمين ثم يتجه إلى اليسار. هل هؤلاء سيكملون المهمة؟ أنتم تعرفون جيدا ما سيفعلونه. سيبدأ فورا التنازل والتفريط الشامل، سيسحبون القوات من لبنان، من غزة ومن سوريا، سيقيمون هنا دولة فلسطينية. إنهم يخفون ذلك، لكن هذا ما يفكرون به. لن تكون هذه مجرد دولة فلسطينية عادية، بل دولة فلسطينية تقف خلفها قوى كبرى. سيكون ذلك بداية نهاية إسرائيل.
0: وإلى الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين سكنيين مأهولين في منطقة عين السقي ببلدة بيرزيت شمال رام الله.
2: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، معززة بجرافات بدأت بعملية هدم واسعة في هذه المنطقة. عملية الهدم طالت بنايتين، كل بناية مكونة من 4 طوابق وكل طابق بمساحة 250 مترا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة التي بدأت فيها عملية الهدم. هناك اخطارات لمزيد من المباني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، قد يتم عملية الهدم في أي لحظة. في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وينفذ عملية هدم، مستوطن يهاجم مجموعة من الصحفيين في هذا المكان، كما نشاهد يعتدي على زملاء صحفيين في هذا الموقع. مستوطن جاء من بؤرة استيطانية قريبة وهاجم الصحفيين الآن في هذا الموقع وقام بالاعتداء عليهم، كما قام برش غاز الفلفل على صحفيين آخرين، والآن يعتدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في موقع عملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عين السقي بالقرب من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه المنطقة، المستوطنون يهاجمون من يوثق عمليات الهدم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي. هذه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي هي استكمال لعمليات سيطرة المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم لبنايتين مكونتين من 4 طوابق لكل بناية، يتمدد المستوطنون أكثر فأكثر في أراضي الفلسطينيين التي تضيق أكثر فأكثر أيضا. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة بير زيت شمال رام الله.
0: ويبقى معنا من بير زيت مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، أهلا بك عميد.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
5: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لا يستطيعون الكلام الآن، ولكنهم صدموا بعملية الهدم لهذه البنايات. نتحدث عن بنايتين، كل بناية تتكون من 4 طوابق كما ذكرنا، كل طابق 250 مترا، وأيضا هناك بناية قديمة وبناية زراعية قديمة بالقرب من هذه البنايات قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدمها. قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح اقتحمت منطقة بير زيت شمال مدينة رام الله، معززة ب6 جرافات شرعت بتنفيذ عملية الهدم. هذا الهدم يضاف لي عشرات المنازل التي هدمت منذ بداية هذا الشهر، ومئات المنازل التي هدمت منذ بداية العام. نتحدث عن منازل مأهولة بالسكان. وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ريما، خلال الشهر الماضي لوحده نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 70 عملية هدم في الضفة الغربية. طالت 155 منشأة، من بينها نحو 40 منزلا مأهولا بالسكان. طبعا في الوقت الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات الهدم هنا في بير زيت، هناك جرافات اقتحمت مدينة نابلس قبل قليل مع آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وشرعت بهدم بنايتين في منطقة نابلس أيضا داخل مدينة نابلس. وعمليات الهدم الملاحظ أنها تزداد بشكل متسارع في الضفة الغربية، منازل الفلسطينيين تهدم بشكل يومي، ويتكفل المستوطنون كما ذكرنا التمدد أكثر فأكثر في الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي تضيق فيه هذه الأراضي على أصحابها نتيجة لعمليات الهدم والمصادرة، وكل هذا لحشر الفلسطينيين داخل المدن والقرى ومنعهم من استغلال أراضيهم في الضفة الغربية.
4: شكرا عميد شحادة من بير زيت. إذن نناقش هذا الموضوع مع زميلنا في التلفزيون العربي الصحفي أدهم مناصر. أهلا بك أدهم. كما قال عميد، هناك تزايد متسارع بعمليات الهدم تشمل مناطق مختلفة. لنشرح الصورة أكثر، جغرافية الأماكن التي يتم استهدافها ولماذا هذه المناطق تحديدا؟
5: ما قاله الزميل عميد في تقريره وكذلك في مداخلته حينما استخدم تعبير هذه الأراضي تضيق على الفلسطينيين ومساحتها طبعا أكثر فأكثر، فهذه تختزل، هذه الجملة تختزل عمليا الهدف الإسرائيلي من وراء عمليات الهدم هذه المتصاعدة. يعني منذ بداية العام الحالي حتى هذه اللحظة أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي بأن نحو 1000 منشأة فلسطينية، سواء كانت يعني تلك المتخصصة للسكن أو لتربية الحيوانات أو كمنشآت زراعية، 1000 منشأة فلسطينية عمليا هدمت منذ بداية العام الحالي. هذا الرقم يؤكد يعني أن هنالك عمليات متسارعة. بالمناسبة في السابق كانت عملية الفترة الزمنية الفاصلة بين تسليم الإخطار بالهدم، تسليم الفلسطينيين إخطار الهدم، وبين التنفيذ عملية الهدم باتت أصغر وأقل، حتى لا يسمح للفلسطينيين أو يمنحوا مجالا للتقدم بأي التماسات أو أي إجراءات يعني تحول دون عملية الهدم، وكذلك بموازاة ذلك يحققون السرعة وعملية التسريع في الهدم، وبالتالي هدم أكبر ما يمكن هدمه وتقليص مساحة التمدد الأفقي للسكان الفلسطينيين وحصرهم ضمن ما يعرف بالبوكسات في مناطق محددة، وبالتالي لا مجال لتمدد لأي تمدد أفقي للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من شمالها فوسطها حتى جنوبها. ولذلك عمليات الهدم تأتي في هذا السياق عمليا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
4: نعم أدهم، يعني كما أشرت بأن عمليات الهدم تشمل منشآت للسكن سكنية أو حتى حظائر حيوانية، منشآت زراعية. هل هذا أيضا يأتي بالتزامن مع اقتلاع أشجار، أشجار الزيتون مثلا، يعني حتى التضييق على أرزاق الفلسطينيين وحشهم في مناطق جغرافية معينة؟ إلى أي مدى الآن هذه الوتيرة تتسارع بشكل كبير؟ يعني كما ذكرت حتى لا يتم تقديم التماسات أساسا، هذه الالتماسات يعني تعطي
5: تقدم
4: نتيجة
5: لمحاكم الاحتلال، وأنت تعلمي يعني في النهاية هذه محاكم للاحتلال، يعني لن تكون منصفة بالنسبة للمواطن الفلسطيني. ولكن ما يفعله المواطن الفلسطيني بأنه يستخدم كل الأوراق في مواجهته وحربه أيضا أو مواجهته للحرب الإسرائيلية على البناء الفلسطيني والوجود الفلسطيني، ولذلك المواطن الفلسطيني يستخدم كل الأوراق، كل يعني يأتي يعني إثباتات ملكية بأوراق، هنالك من سافر بالمناسبة. يعني أنا أعرف حكايات وقصصا في هذا المجال، مثلا مواطن فلسطيني من بدو الكعابنة في منطقة المعرجات عمليا قام بالسفر. هذه كانوا تعلمين بأن البدو يتنقلون من مكان إلى آخر بشكل مستمر، الأرض ليست له ولكن لمواطن فلسطيني آخر، ولكن يريد أن يثبت بأن هذه الأرض مواطن فلسطيني. سافر إلى تركيا مرات متعددة وتحمل تكلفة في سبيل ذلك حتى جلب يعني وثيقة تثبت بأن هذه الأرض لفلسطينيين، ومن تعود هذه الوثيقة لأيام العثمانيين أو أيام الوجود العثماني في فلسطين وفي بلاد الشام وفي المنطقة. حاول أن يثبت هذه الأرض لمواجهة أي ملاحقة وعمليات الهدم المستمرة التي كانت تطاول يعني منشآتهم ومكان وجودهم وسكنهم. نجح لفترة زمنية معينة، ثم عاد الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023 في هدم وملاحقة السكان في هذه المنطقة. إذن يعني حتى الأوراق الثبوتية أو ما يثبت أحقية هذه الأرض لفلسطينيين عمليا وجلب وثائق تؤكد ذلك، لكن حتى هذا ليس كافيا في حسم المعركة في مواجهة حرب الاحتلال الإسرائيلي على الديموغرافيا والجغرافيا الفلسطينية. ولذلك يمكن فهم ما يجري في هذا الإطار.
4: نعم، وطبعا يعني هناك مخطط مرسوم، ولكن الآن يزداد بشكل كبير. هل هذا له ربط كبير بقرب الانتخابات الإسرائيلية وبالتالي أعطاء ورقة انتخابية إضافية للحكومة الإسرائيلية
5: كمشروع احتلالي؟ هو ليس له علاقة بالانتخابات، ولكن الانتخابات مناسبة لتسريع كل ما جرى. بمعنى الاحتلال الإسرائيلي أو حكومة اليمين الإسرائيلي تريد أن تثبت وقائع قبل حلول الانتخابات وبغض النظر عن هوية الفائز في هذه الانتخابات، يعني تكرس أمر واقع لا يمكن التراجع عنه مهما تغيرت الحكومات ومهما كان هنالك أي سيناريو لخسارة الائتلاف اليميني الحالي. هذه نقطة. النقطة الثانية، بالطبع يعني هذه محاربة البناء الفلسطيني، مثلا الفيديو الذي يعني صوره تمار بن جرفير حينما اقتحم القسم المخصص للأسيرات الفلسطينيات وعمليات التنكيل بالفلسطينيين، عمليات الهدم المتسارعة والمتصاعدة، بالتأكيد يعني يريد اليمين الإسرائيلي أن يقول يعني لأطياف واسعة من اليمين الإسرائيلي بأنهم هم الأجدر، هذا اللون السياسي والأيديولوجي الإسرائيلي هو الأجدر والأقدر على تنفيذ كل هذه العمليات المتسارعة في حسم ورسم شكل جديد لجوهر الضفة الغربية، وأن أي حكومات قادمة لن تكون بهذه الشجاعة بين قوسين حسب تعبيرهم وهذه السرعة. لذلك بالتأكيد يعني المواطن الفلسطيني والأرض الفلسطينية هي مادة دسمة لليمين المتطرف في كدعاية انتخابية، ولكن بموازاة ذلك لا يمكن حصر يعني هذه الممارسات فقط بأنها يعني بأنها الانتخابات هي الغاية أو هي الدافع فقط في ذلك. لا، اليمين الإسرائيلي يعني يرى في الظروف التي تولدت بعد 7 أكتوبر وحالة يعني الانشغال الإقليمي أيضا في أزمات مستجدة وأيضا الظرف العالمي أن يكرس وأن يصعد هذه الأمور، وبالتالي حسم مصير الضفة الغربية، حسم مصير قطاع غزة، وحسم مصير الديموغرافيا والجغرافيا.
4: وكما ذكرت أدهم يعني موضوع الضفة الغربية في جوهر الصراع الانتخابي الآن في إسرائيل. نتنياهو عندما يدين البعض أفعال المستوطنين ويصف ذلك بأنهم حفنة من مثيري الشغب، كيف استطاع أن يستخدم هذه العبارات والكلمات لإرضاء اليمين المتطرف وقاعدته الشعبية في الداخل، وأيضا ربما لإرضاء الجانب الأمريكي تحديدا؟
5: في هذا التعبير الذي بدا غاضبا من نتنياهو، هو لا يعكس تحولا في موقف نتنياهو ولا يعكس تساوقا واستجابة للضغط الأمريكي والأوروبي، ليس كذلك. هو يريد يعني أن يمتص هذا الضغط بالتأكيد، ولكن أيضا يعبر عن غضبه باتجاه فئة من المستوطنين لأنها لا تنفذ الاعتداءات ضمن منهجية وبالتنسيق مع المؤسسة الإسرائيلية. يعني يمكن فهم ذلك، لأنه قال في ذات مرة نتنياهو بأن يعني إسرائيل يعني هزمت بطريقة أو أخرى في الدعاية أو في حرب الدعاية والرواية والسردية. ولذلك يقول نتنياهو من خلال هذه التصريحات بأن هؤلاء المستوطنين عمليا يجب أن ينفذ كل هذه الاعتداءات بشكل منهجي مع المؤسسة الرسمية ومع المرافق والمؤسسات الإسرائيلية الأخرى. ولكن هنالك جانب أيضا يحاول أن يضلل، إذا نحكي نتحدث عن محاولة امتصاص للضغط الدولي، أيضا غضبه حول شريحة من المستوطنين بأنهم يجب أن ينفذوا هذه الاعتداءات ضمن التنسيق مع المؤسسة الإسرائيلية. والدافع الثالث من خلال هذه التصريحات هو التضليل، بمعنى جعل هذه الممارسات العدوانية للمستوطنين وكأنها لفئة معينة للمستوطنين، لأنه قال في ذات التصريح بأنهم يشوهون سمعة المستوطنين، وكأن أطيافا واسعة من المستوطنين هم يعني خيرون ويتصرفون ويمارسون يعني مهمات دفاعية وما إلى ذلك حسب زعمه. ولكن يحاول في هذا التصريح أن يقدم يعني رواية تضليلية وسردية تضليلية، وكأن يعني هذه الاعتداءات من قبل حفنة صغيرة من المستوطنين ذات مرة. وفي مناسبة أخرى ضلل أيضا حينما قال وتفاعل يعني العالم حول مستوطن معين، يعني قام ونفذ اعتداء قال أنه يعيش في مكان آخر ليس الضفة الغربية. تخيلي ذلك، هذا ما يقومه. وهذه الأمور الثلاثة التي أو الدوافع الثلاثة التي انطوى عليها تصريح بنيامين نتنياهو.
4: شكرا جزيلا لك أدهم مناصة، صحفي في التلفزيون العربي. شكرا أدهم.
5: شكرا.
4: قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 5 صيادين أصيبوا بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة إلى مستشفيي السرايا الميداني والشفاء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. هذا وأفادت مصادر محلية بسقوط جريح جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة حمد شمال مدينة خان يونس في قطاع غزة. حذر مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك من كارثة بيئية ومائية في القطاع في ظل تدمير أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي، وقال إن إنتاج المياه تراجع من نحو 300,000 إلى 123,000 متر مكعب يوميا، في حين انخفضت حصة الفرد إلى نحو 22 لترا يوميا. قال الدفاع المدني بمدينة خان يونس إن طواقمه سيطرت على حريق اندلع في خيام للنازحين بمخيم قطر شرق مدينة حمد السكنية جنوبية قطاع غزة. وأضاف الدفاع المدني أن الحريق اندلع في المكان نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال. نتابع كل هذه التطورات الميدانية في قطاع غزة. معنا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد. إذن إصابة 5 بحارة أو صيادين فلسطينيين بجروح نتيجة استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا هذا الحريق الذي اندلع في خان يونس، هل هناك تفاصيل إضافية حول هذا الحريق وما نتج عنه؟
1: ريما، كانت ليلة صعبة في مدينة خان يونس بالتحديد في مدينة حمد المخيم القطري الجديد إلى الشرق من هذه المدينة السكنية المدمر أكثر من نصفها والتي ينزح فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وهي تتواجد في الشمال الغربي من مدينة خان يونس، لكنها مطلة بطبيعة الحال على مناطق الخط الأصفر ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي. فجر هذا اليوم كانت نيران الاحتلال قد استهدفت خيام النازحين بشكل مباشر، ما أدى لاشتعال النيران ببعض هذه الخيام. خرج الناس في حالة هلع، ثم نقلت الطواقم الطبية مصاب واحد على الأقل من هذا المكان، فيما أصيب قبل ساعتين من الآن مصاب آخر، مواطن آخر برصاص الاحتلال في ذات المنطقة بعد ساعات على هذا الحدث الذي بدأ فجر هذا اليوم. فيما أيضا نقلت الطواقم الطبية مصاب آخر برصاص الاحتلال من مناطق السطر الغربي إلى الشمال من مدينة خان يونس. هذا الحدث يأتي توازيا مع إصابة البحارة الصيادون الفلسطينيون في عرض بحر قطاع غزة برصاص البحرية الإسرائيلية الزوارق الإسرائيلية، وأيضا توازيا مع عمليات نسف كانت على مدار الساعات القليلة الماضية في مناطق مختلفة. الأولى كانت في المنطقة الشمالية لمدينة رفح وهي منطقة تحت سيطرة جيش الاحتلال، وأيضا المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، يعني أننا نتحدث عن مناطق جزال النجار أو حتى مناطق الفخاري وقعل جرين، وأيضا نتحدث عن المناطق الشرقية لمدينة دير البلح حيث جرت عملية نسف منازل في الدقائق الأخيرة وشوهدت أعمدة الدخان تخرج من تلك المناطق والتي أيضا يسيطر عليها جيش الاحتلال ويتوغل بها ويدمر ما تبقى من منازل الفلسطينيين. هذا هو المشهد في صباح ويوم جديد على الفلسطينيين، ويوم جديد في أيام وقف إطلاق النار الذي لم يرى منه الفلسطيني أي شيء سوى مزيد من الخروقات الإسرائيلية.
4: شكرا جزيلا لك أحمد البطة من خان يونس. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. تابعوا هذه الصور حيث يلتقي الرئيس عون نظيره اليوناني قسطنطين تاسولاس في زيارة كما ذكرنا تتناول العلاقات اللبنانية اليونانية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
6: نحن نعرف فخامة الرئيس من خلال اتصالاتكم السابقة بأنكم قد تقومون بجهود.
4: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن جنوب البلاد يجب ألا يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وفي منشور له على منصة إكس قال سلام إن مسؤولية الحكومة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وإعادة إعمار ما دمر وتأمين عودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدا أن سيادة لبنان لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أمله بأن تسهم الجهود الدبلوماسية في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، كما أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس اللبناني جوزيف عون على موقف قطر الداعم للجمهورية اللبنانية وشعبها. من جهته أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمواقف وجهود دولة قطر وأميرها في دعم لبنان وأمنه واستقراره. في مدينة المخا غربي اليمن ومناطق الساحل المجاورة وجد الصيادون أنفسهم أمام بحر أكثر خطورة ومراكب مدمرة في ظل تراجع حركة الصيد وارتفاع تكاليف العمل، تداعيات دفعت كثيرا منهم إلى ترك البحر والعودة.
0: راديو الحرية
2: 97.17 FM.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أراضٍ لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية فقد 17 رأساً من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
6: خاسر منها كما يقولوا، رزق تاعي كما يقولوا، خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر من القوت تاع ولادي، القسم كما يقولوا، هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجة كما قلت، المناظر الطبيعية هذه كما قلت لك، الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا كما قلت، تذكرك تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايرة.
5: قصة حسين تتركز هنا بأشكال مختلفة. عائلات فقدت ممتلكاتها، وأخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور آثار الحريق حاضرة في قرى جبلية عديدة بولاية جيجل، ولا تختلف عن حال قرية تاغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية. مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة، حاملة المواد الغذائية ومختلف صنوف المساعدات.
7: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل، ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
5: وبينما فقده حسين وعائلته، وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطاً بإعادة بناء الحياة هنا. حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب، وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تاغرست تكشف قصص العائلات وجهاً آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تاغرست بولاية جيجل الجزائر.
8: أعلنت السلطات في النيجر رسمياً إفشال محاولة التمرد التي قادها عسكريون انطلاقاً من القاعدة العسكرية 101 في العاصمة نيامي.
9: العاصمة نيامي بعد ساعات حرجة عاشتها المدينة الهادئة. نظم مواطنون وقفات تضامنية مع حكومة الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني، ونددوا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وفق تصريحاتهم.
10: لا نقبل أن يحاول أفراد خبيث النيات زعزعة استقرارنا أو تقويض مسار التحرر الذي تبنيناه. ذلك أن الأعداء الخارجيين الذين طردناهم قد تعهدوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لزعزعة استقرارنا وإثارة الانقسامات في صفوفنا.
9: ومع إعلان السلطات في النيجر عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بث التلفزيون الرسمي صورا لعشرات العسكريين الذين تم القبض عليهم. وتضمنت نشرة التلفزيون الرسمي تقريرا خاصا حمل اتهامات مباشرة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتدبير التمرد.
4: عادت الأوضاع الطبيعية إلى البلاد بعد فشل محاولة مجموعة من العسكريين بالقاعدة 101 في نيام غير بعيد عن المطار الدولي جوري حماني، تماما كما أكده بيان وزارة الدفاع الذي وضع حدا لكل الشائعات التي تم ضخها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعداء النيجر لخدمة أطراف أجنبية ولا سيما الإمبريالية الفرنسية.
9: ولا يغيب في هذه السرديات التي يقدمها التلفزيون الرسمي في النيجر الصدام الذي حدث مع أكبر المجمعات لاستخراج اليورانيوم في العالم، إذ قررت حكومة النيجر قبل نحو 3 سنوات تأميم شركة أورانو الفرنسية التي كانت توزع نشاطها في حقل إمورارين ومنجم سومير شمالا الذي يضم أكبر مخزون من رواسب اليورانيوم في العالم. يضاف إلى هذا منجم كوميناك الذي ظل يشكل موردا هاما للمفاعلات النووية الفرنسية بآلاف الأطنان من اليورانيوم. ولا تعد هذه الاتهامات الأولى لفرنسا، إذ خرج الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني بعد الهجومين الدمويين لتنظيم الدولة على مطار العاصمة شهري يناير ويونيو الماضيين، ووجه أصابع الاتهام لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتمويل ودعم وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية بمعسكرات تابعة للمخابرات الفرنسية في دولة بنين المجاورة. ومعروف أن السلطات في النيجر قامت منذ إنهاء حكم الرئيس السابق محمد بازوم بإغلاق قواعد عسكرية أجنبية كالقاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي أكبر المنشآت الأمريكية المتخصصة في المسيرات. وتبرز أيضا القاعدة 101 في قلب العاصمة النيجيرية نيامي، حيث كانت القوات الفرنسية تتمترس هناك قبل أن يتم طردها. وبعيد محاولة التمرد هاته، تناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية في النيجر ما قالت إنها محاولة أطراف وصفتها بالخارجية لخلق سيناريو السودان عبر استغلال الحساسيات الموجودة بين قيادة الحرس الرئاسي وقيادة أركان الجيش وشن حرب نفسية على القوات العاملة في الحدود. لكن هذه الحساسيات تفقد معناها عمليا في ظل التناغم الموجود بين جميع المؤسسات في البلد الإفريقي، تماما كما يظهر من اصطفاف خلف السياسات الداخلية والخارجية واحتشاد خلف سياسة تأميم المؤسسات الفرنسية والاستعاضة عن ذلك بانفتاح اقتصادي نحو قوى اقتصادية أخرى ودول الجوار في إطار شراكة وتعاون بناء.
8: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال إلى نحو 900 قتيل ونحو 2500 مفقود، في حين ارتفع عدد الضحايا داخل الأراضي الصينية إلى 16 قتيلا وأكثر من 500 مفقود، وانقطع الاتصال ب 592 مواطنا أجنبيا و 933 عاملا في محطات الكهرومائية أو في مشاريع سدود في المنطقة.
11: لم تمنحهم الفيضانات وقتا لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان مناطق في نيبال أنفسهم مجددا أمام خطر المياه، يحملون ما استطاعوا إنقاذه وينتقلون إلى مناطق أكثر أمانا بعدما حذرت السلطات من موجة فيضانات جديدة.
12: لقد طلب من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضفاف النهر الابتعاد لأن خطر الفيضانات زاد من الأعلى.
11: وفي دهادينغ تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف، وأبلغتهم الشرطة المحلية والجيش بضرورة التحرك إلى مناطق آمنة.
13: لقد تلقينا تنبيها عبر الرسائل النصية القصيرة من إدارة مكافحة الفيضانات، وأبلغنا أفراد الشرطة أن الفيضان قادم، المرحلة الثانية من الفيضان، لذلك وصلنا إلى ارتفاع أكبر عن مستوى سطح الأرض.
11: الخطر الجديد يعني أن مهمة فرق الإنقاذ أصبحت أكثر تعقيداً، فالمناطق التي تحولت إلى ساحات للبحث عن المفقودين يمكن أن تصبح هي نفسها مناطق خطيرة مجدداً، ومع ارتفاع منسوب المياه وسوء الأحوال الجوية تواجه المروحيات وفرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المعزولة. لكن حجم الكارثة لا يقاس فقط بعدد الضحايا، فآلاف الأشخاص فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضررت طرق وجسور ومنشآت للطاقة، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات عاجلة. وقد قدرت جهات إغاثية عدد المتضررين بنحو 93,000 شخص. لكن التحذيرات من فيضانات جديدة تعني أن فرق الإنقاذ نفسها أصبحت مطالبة بمواجهة خطر إضافي.
8: من بكين ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر، ماذا تقول السلطات الصينية عن أعمال البحث عن مفقودين في المناطق المتضررة عند الحدود مع نيبال وارتفاع العدد إلى 16 داخل الأراضي الصينية؟ هناك حديث أيضا عن أن مئات العمال عالقون في محطات الكهرومائية. هل يمكن أن تقوم الصين بأي مبادرة للبحث عنه وإخراجهم من هذه المحطات؟
14: نعم ريما، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم، حيث قال أن هناك تعاون مستمر بين السلطات الصينية وعلى الجانب الآخر السلطات النيبالية، والصين تقدم العديد من المساعدات في مجال البحث عن أولئك المفقودين. لكن في نفس الوقت ريما، الصين تحذر من تبعات التغيرات الجوية خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، حيث من المتوقع أن يكون هناك هطول لأمطار غزيرة جدا، مما يعيق عملية إنقاذ المفقودين ويعيق أعمال رجال الإنقاذ، حيث أن هناك بالأصل العديد من الطرق التي تؤدي إلى الأماكن التي حدثت فيها الأضرار الكبيرة. معظم هذه الطرق كانت قد دمرت بفعل الكارثة، وبالتالي هناك تواجه الصين صعوبة كبيرة في الوصول إلى تلك المناطق والبحث عن مفقودين. وذلك ما يشير إلى هذه الأرقام، أرقام الذين فقدوا أرواحهم جراء هذه الكارثة يوما بعد يوم، حيث قبل يومين كان هناك فقط، الصين أعلنت عن 3 ممن لقوا حتفهم، لكن مع مساء يوم أمس وصباح اليوم أعلنت الصين عن وصول عدد هؤلاء الذين فقدوا حياتهم إلى 16 شخصا، وهناك ما زال 546 مفقودا، بينهم 261 أجنبيا. هذا فقط على الجانب الصيني، وتواصل السلطات الصينية كما قلنا البحث عن أولئك المفقودين. هناك نقطة لا تقل أهمية عن جهود الإنقاذ، ألا وهي البحث في أسباب هذه الكارثة ريما. هناك تواصل واتصال بين الجهات الرسمية والجهات النيبالية، حيث كان هناك تقارير نشرتها صحف هندية بأن الصين كانت قد قصرت في إعطاء نيبال معلومات حول احتمالية حدوث مثل هذه الكوارث في إقليم التبت، لكن الصين وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية اليوم نفت كل تلك الاتهامات ووصفتها بأنها مغرضة، وأن الصين ونيبال لم تتوقفا حتى قبل الكارثة. كان هناك في اجتماعات بين الجانب الصيني والجانب النيبالي لمناقشة

0: استمرار الجهود للحاق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المفقودين إن كان ما زال منهم على قيد الحياة. هناك أيضا معلومة من الجانب الصيني حول 100 صيني المفقودين كانوا على الجانب النيبالي. كانت وزارة الخارجية أيضا اليوم قد أعلنت بأن السلطات النيبالية وجدتهم وهم الآن ينقلون إلى أماكن آمنة وربما بعد ذلك ينقلون إلى الصين.
1: شكرا إذن ناصر.
0: ريما هذه الكارثة كانت لا شك أنها كبيرة على الجانبين الصيني.
1: 8 أشخاص على الأقل. وقال وزير النقل القبرصي التركي إن الوزارة ستفتح تحقيقا منفصلا في الحادث وستعلن النتائج المتعلقة برخصة تشغيل العبارة واحتياطات السلامة على متنها. أفادت الخارجية التركية بأن ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية مكة للدفاع المشترك سيعقدون اجتماعا للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنشأة بموجب الاتفاقية في اسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الجيوش في تركيا وباكستان والسعودية. هذا ويذكر أن الاجتماع هو الأول من نوعه للدول الأطراف في اتفاقية مكة التي وقعت في 7 أغسطس الماضي. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى عاصمة كيرغستان بشكيك للمشاركة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون لعام 2026 في مستهل جولة تشمل أيضا مصر. وقال شي إن التعاون بين الصين وكيرغستان دخل عصرا ذهبيا.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
4: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
3: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
4: بصراحه بخرب بسرعه.
3: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
4: بدك الدغري؟ المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
3: هاي طيب، شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعلي تقال.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
9: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
10: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
9: طيب احكي لي ايش عندهم؟
10: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
9: والاسعار كيف طيب؟
10: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
9: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: جويتين أمريكيتين في الأردن رداً على قصف أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية، ونقل مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مصدر أمريكي أن إيران هاجمت قاعدة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في الأردن، كما أعلن أنها أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. ونشر التلفزيون الإيراني صورا قال إنها تظهر لحظة إطلاق الصواريخ في عملية مشتركة استخدمت فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، واستهدفت قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات القوات الأمريكية ومواقع المروحيات في قاعدة المنهاد الجوية بالإمارات ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على جزيرة لارك، فيما نفت وزارة الدفاع الإماراتية صحة هذا الخبر. وقالت الخارجية الإيرانية إن هذا الهجوم يأتي ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك والذي أوقع قتلى وجرحى وشكل تهديدا وانتهاكا للسيادة الوطنية للبلاد. وأكدت الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة لن تتردد في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن نفسها، وسترد بحزم على أي عدوان عسكري بالشكل الذي تراه مناسبا. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده استهداف قوات أمريكية الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية، وأضاف المسؤول أن القصف جاء بعد رصد قوات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر الاثنين 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. في الأثناء نفت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بادعاء الحدث الثوري الإيراني أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية كانت عملا عدوانيا. وقالت القيادة الوسطى في بيان إن قواتها نفذت عملية محدودة ودقيقة ضد قوات تابعة للحدث الثوري كانت تستعد لزرع الألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. وأضافت القيادة الوسطى أن إيران هي التي أوجدت التهديد في حين أزاله الجيش الأمريكي لحماية البحارة المدنيين والسفن التجارية وضمان انسياب حركة التجارة العالمية. ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. آخر التصريحات كما ذكرت قبل قليل جاءت دبلوماسية على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني بشأن التصعيد والضربة الأمريكية لجزيرة لارك.
11: ريما، من الملفت أن التصريحات كما ذكرتي الدبلوماسية في إيران وتحديدا القادمة من الخارجية الإيرانية لا تختلف كثيرا عما يأتي من بيانات للحرس الثوري الإيراني والجيش. الجميع يتفق على أن أي تصعيد في من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيقابل برد أقسى إيرانيا، وبالتالي يمكن القول هنا بوضوح تحديدا في هذه الساعات واليوم وربما الليلة القادمة هي ستكون في غاية الحساسية. يترقب الإيرانيون شاكلة التصعيد أو التعاطي الأمريكي مع الرد الإيراني الذي جاء، وأيضا على الجانب الآخر بموازاته سترصد البحرية التابعة للحرس الثوري بشكل خاص وربما من بينها من الجزر قشم وتحديدا جزيرة لارك المعنية تحديدا في رصد حركة الملاحة وهي الواقعة في قلب هذه المياه وتحديدا بالدقة في شمال مضيق هرمز. سيتم رصد أيضا اختراق أي سفينة أو ناقلة نفط نفط أو غاز تحاول المرور عبر المسار الجنوبي، وربما وفقا للتقديرات بأن هذه القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستتعامل معها، وربما وفقا لما جرى التعامل معه فجر اليوم مع الناقلة التي ارتطمت مع بلغمين ما أدى إلى انفجار وحرائق في هذه الناقلة. أيضا يحذر الحرس الثوري بأن مصير أي سفينة أي ناقلة تحاول المرور من دون التنسيق مع الجانب الإيراني، خاصة مع اتخاذها المسار الجنوبي، فإنها ستلقى ذات المصير. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا تتحدث الخارجية الإيرانية بالتركيز على أن القواعد في الأردن التي جرى استهدافها بصواريخ باليستية من قبل الحرس الثوري بصواريخ خيبر بشكل خاص هي تعتبر مصدر الإطلاق والعدوان على الأراضي الإيرانية، وبالتالي هي تأتي في سياق الرد المماثل كما يجري التأكيد إيرانيا وتحديدا من قبل الخارجية الإيرانية على هذه القاعدة التي لا يزال يجري الحديث عنها والجدلية لا تزال تزداد بشأن استهداف دول الجوار.
13: شكرا ياسر مسعود من طهران. نتابع مشاهدينا هذا العاجل مصدر طبي للتلفزيون العربي، شهيدان ومصابون في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. إذن شهيدان ومصابون في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة وفق مصدر طبي تحدث للتلفزيون العربي. نتابع تفاصيل هذا الخبر مع مراسل التلفزيون العربي في خان يونس أحمد البطة. أحمد، هل هناك مزيد من التفاصيل حول هذا الاستهداف لمنزل وسط مدينة غزة؟
12: ريما، قبل نصف ساعة من الآن كانت غارة إسرائيلية من مسيرة قد استهدفت مدخل منزل في محيط متنزه بلدية غزة وسط هذه المدينة. الغارة جاءت على مدخل هذا المنزل، أصيب عدد من المواطنين بينهم حالة حرجة، استشهدوا بعد دقائق معدودة في المستشفى بعد وصولهم لمجمع الشفاء الطبي غرب المدينة. بالتالي نتحدث عن 2 من الشهداء وعدد من الجرحى جراء هذا الاستهداف، وبذلك نسجل أول شهيدين خلال هذا النهار بعد فجر صعب كان قد عاشه الفلسطينيون في المناطق المختلفة من بينها مدينة خان يونس بسبب رصاص جيش الاحتلال الذي لا يتوقف عن استهداف خيام النازحين ومنازل الفلسطينيين في المناطق المتفرقة. أصيب على إثر ذلك نحو 10 من الفلسطينيين، ما بين 5 من الصيادين الفلسطينيين وأيضا 3 على الأقل من المواطنين الذين أصيبوا في مناطق متفرقة. والآن نتحدث عن هذا الاستهداف الذي يوقع 2 من الشهداء، وبذلك نتحدث عن حصيلة مرتفعة لشهداء الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق والذي تجاوز عددهم 1300 شهيد. أتحدث عن أكثر من 4000 خرق إسرائيلي ميداني على الأرض استهدف فيه جيش الاحتلال الفلسطينيين، وأيضا استهدف كل أشكال الحياة في غزة في ظل الواقع الإنساني الذي يفرضه من خنق وتشديد وحصار ومنع حاجيات ولوازم يحتاجها الفلسطينيون لتسيير على الأقل الأمور الحياتية الأساسية، حينما نتحدث عن إيصال مياه صالحة للشرب أو حتى مياه الاستخدامات الأخرى، وأيضا تصريف مياه الصرف الصحي والمياه العادمة. كل هذه التفاصيل تتشابك وتتكامل مع صورة أوسع من الخروقات الإسرائيلية تشتد في الميدان وعلى الأرض في استهداف الفلسطينيين وقتل أكبر عدد ممكن، فيما يواصل الاحتلال خنق الناس في الجانب المعيشي والإنساني.
13: نعم أحمد، بالنسبة للجانب المعيشي والإنساني وكنا قد تناولنا في نشرات سابقة الموضوع المولدات الكهربائية في المستشفيات، وطبعا عدم إدخال الاحتلال الإسرائيلي للسولار والوقود المشغل لهذه المولدات. كيف تبدو الأوضاع الآن داخل المستشفيات في القطاع؟
12: هي أزمة عنوانها منع الزيوت وقطع الغيار من الدخول إلى قطاع غزة. جيش الاحتلال يمنع إدخال هذه القطع منذ الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنذ هذا الأسبوع كانت وزارة الصحة الدفاع المدني وكل المؤسسات التي تقدم الخدمات الحيوية للفلسطينيين تناشد بضرورة إدخال المعدات، ضرورة إدخال المولدات الكهربائية، المعدات الثقيلة، كل هذه التفاصيل، وحتى قطع الغيار منعت ولم يدخل منها شيء واحد، حتى في الهدنة الأولى التي عقدت في 19 من يناير لعام 25 لم يطبق جيش الاحتلال البروتوكول الإنساني بإدخال هذه المعدات والمساعدات الطبية. اليوم نتحدث عن أزمة خانقة تزيد عن 5 أشهر منع فيها جيش الاحتلال من إدخال الزيوت، بالتالي دمر وأهلك ما تبقى من مولدات كهربائية كانت تشغل المستشفيات، تشغل أقسام المستشفيات المختلفة، محطات إنتاج الأكسجين الخاص بالمرضى، وتشغل أيضا أبار المياه، تشغل أيضا أبار مياه صالحة للشرب ومحطات تحلية، ومركبات كانت تصرف مياه المياه العادمة، وأيضا يحتاج الناس في عملية تشغيل المركبات لقطاع النقل والمواصلات.
13: نعم.
12: بالتالي نتحدث عن أزمة معمقة لا تقتصر فقط على المستشفيات بل تمتد إلى البلديات وكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية، واستمرار هذه الأزمة يعني توقف قريب للمستشفيات، توقف قريب لهذه المولدات التي تدعم المستشفيات بالتيار الكهربائي الذي قطع منذ الأسبوع الأول على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
13: شكرا أحمد البطة من خان يونس. وبالعودة إلى مضيق هرمز والتصعيد في المنطقة، قال الحارث الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت بعد اصطدامها بلغمين بحريين في مضيق هرمز إثر محاولتها عبور ممر غير قانوني جنوبي المضيق على حد تعبيره. وجددت البحرية في بيان تحذيرها للسفن التي قالت إنها تنتهك لوائح الأمن في مضيق هرمز بمواجهة المصير نفسه. حذر عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين وزير الحرب هيجزيث من أن إطالة أمد العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران قد تكون غير مستدامة. وأوضح هؤلاء بحسب صحيفة واشنطن بوست أن إطالة أمد العمليات قد تؤدي إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تهديدات أخرى بما في ذلك التهديدات التي تستهدف الأراضي الأمريكية. وصدرت هذه التحذيرات عن رؤساء أفرع الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب قادة برتبة 4 نجوم يشرفون على العمليات العسكرية الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم من أوروبا وآسيا إلى أمريكا اللاتينية. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمل حتى هزيمة النظام الإيراني مشيرا إلى أنه ملتزم بذلك، ودعا نتنياهو أنه القادر على إكمال المهمة في جميع الجبهات بحسب تعبيره.
14: من سيكمل المهمة؟ أيزنكوت الذي أراد منا التوقف في منتصف الطريق، مع من سيحكم أيزنكوت؟ لا يمكنه تشكيل حكومة من دون يائر جولان ومن دون ليبرمان الذي يتحدث دائما بلسان اليمين ثم يتجه إلى اليسار. هل هؤلاء سيكملون المهمة؟ أنتم تعرفون جيدا ما سيفعلونه. سيبدأ فورا التنازل والتفريط الشامل، سيسحبون القوات من لبنان من غزة ومن سوريا، سيقيمون هنا دولة فلسطينية. إنهم يخفون ذلك لكن هذا ما يفكرون به. لن تكون هذه مجرد دولة فلسطينية عادية بل دولة فلسطينية تقف خلفها قوى كبرى. سيكون ذلك بداية نهاية إسرائيل.
13: وإلى الضفة الغربية حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين في مدينة نابلس، في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن سلطات الاحتلال هدمت نحو 1000 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي.
15: راديو الحرية
16: 9:17 AM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
17: حنا

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وفاة المستوطنين أشجار زيتون في منطقة الحرائق تمهيدا لشق طريق استيطاني في خطوة تقتطع مزيدا من الأرض لصالح التوسع الاستيطاني. في جنوب شرق بيت لحم لم تسلم الأراضي الزراعية من الاعتداءات، إذ أقدم مستوطنون على خلع وسرقة بوابات أراض في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز في استهداف مباشر لمقومات الحياة الفلسطينية. بالتوازي تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، تخللتها اعتقالات في نابلس ومخيم بلاطة ومناطق أخرى، هدم للمنازل واقتلاع للأشجار ومصادرة لمقومات الحياة. وقائع تقول إن المعركة على الأرض في الضفة لا تتوقف عند حدود الاستيطان، بل تمتد إلى تفاصيل وجوهر الحياة الفلسطينية نفسها.
4: هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين سكنيين مأهولين في منطقة عين السقي ببلدة بيرزيت شمال رام الله.
5: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، معززة بجرافات بدأت بعملية هدم واسعة في هذه المنطقة. عملية الهدم طالت بنايتين، كل بناية مكونة من 4 طوابق وكل طابق بمساحة 250 مترا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة التي بدأت فيها عملية الهدم. هناك إخطارات لمزيد من المباني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، قد يتم عملية الهدم في أي لحظة. في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وينفذ عملية هدم، مستوطن يهاجم مجموعة من الصحفيين في هذا المكان، كما نشاهد يعتدي على زملاء صحفيين في هذا الموقع. مستوطن جاء من بؤرة استيطانية قريبة وهاجم الصحفيين الآن في هذا الموقع وقام بالاعتداء عليهم، كما قام برش غاز الفلفل على صحفيين آخرين، والآن يعتدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في موقع عملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عين السقي بالقرب من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه المنطقة، المستوطنون يهاجمون من يوثق عمليات الهدم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي. هذه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي هي استكمال لعمليات سيطرة المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم لبنايتين مكونتين من 4 طوابق لكل بناية، يتمدد المستوطنون أكثر فأكثر في أراضي الفلسطينيين التي تضيق أكثر فأكثر أيضا. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة بيرزيت شمال رام الله.
4: من رام الله ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. أهلا بك عميد. إذن مزيد من عمليات الهدم المسجلة اليوم سواء في بيرزيت قرب رام الله وكذلك في نابلس قبل قليل، كم تقدر عمليات الهدم في الضفة الغربية خلال هذا الشهر وأيضا منذ مطلع العام؟
5: نعم ريما، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منذ بداية العام نتحدث عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 1000 منشأة في الضفة الغربية. في الشهر الماضي لوحده هدموا 155 منشأة في الضفة الغربية، وهو رقم قد يكون قريب مما تم هدمه أيضا منذ بداية هذا الشهر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أكثر من منطقة وتقوم بعمليات هدم معززة بجرافات، طبعا تقوم بعمليات هدم في أكثر من منطقة كما حصل اليوم في عين السقي في بيرزيت شمال مدينة رام الله من هدم بنايتين، ولكن في الوقت ذاته كان هناك اقتحام لعدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس. كان هذا الاقتحام معززا بجرافات وشرعت جرافات الاحتلال بهدم بنايتين أيضا في مدينة نابلس. نتحدث عن عشرات الإخطارات التي توزعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل فترة على منازل الفلسطينيين أو محال تجارية، وتقوم بشكل مفاجئ باقتحام هذه المناطق والبدء بعمليات هدم واسعة فيها. عمليا ما يجري هو عملية إفراغ للأفق الجغرافي المفتوح للقرى والمدن الفلسطينية، وهدم أي بيوت يتم بناؤها في أطراف هذه المدن أو في المناطق التي يصل إليها المستوطنون، وبالتالي أصبح هناك نوع من رسم خريطة للفلسطينيين في أماكن البناء التي يمكنهم أن يحصروا أنفسهم فيها، وليس في كل أنحاء الضفة الغربية. ومن تمكن من البناء في السنوات السابقة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بجلب جرافات وهدم لهذه المنازل، عمليات متصاعدة في هدم منازل الفلسطينيين. يرافق ذلك عمليات متصاعدة في الاستيلاء على الأراضي وتحويلها إلى أراضي دولة أو أراضي معسكرات أو أراضي محيط مستوطنات أو بؤر استيطانية أو رعاة مستوطنين يسيطرون على آلاف الدنومات أينما تصل أقدام المستوطنين وأقدام مواشيهم في مناطق واسعة من الضفة الغربية. يعتبر الاحتلال الإسرائيلي أن هذه أرض للمستوطنين ويمنع على الفلسطينيين التواجد فيها، وبالتالي هناك تنوع في طريقة سلب الأرض من الفلسطينيين في الضفة الغربية، إما بقرارات عسكرية أو قرارات من المحاكم الإسرائيلية أو استيلاء ووضع اليد على أراضي أو تحويلها إلى بؤر استيطانية، وحتى تلك التي ليس فيها قرارات رسمية من الحكومة الإسرائيلية بإنشاء مستوطنات يكون المستوطنون قد أسسوا لبؤر استيطانية بواسطة خيمة، يسيطرون بخيمة على آلاف الدنومات كما يحصل في منطقة الأغوار، وبالتالي عمليات الهدم هذه تأتي لإفراغ المدى الجغرافي المفتوح في محيط المدن والقرى ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي وتحويلها إلى أفق جغرافي مفتوح للمستوطنات أو للبؤر الاستيطانية التي ينوي الاحتلال الإسرائيلي إقامتها.
4: نعم
5: في هذه
4: عميد، بالإضافة إلى ما ذكرت من استيلاء على الأراضي وعمليات الهدم المتواصلة، أيضا يتزامن ذلك مع اقتحامات واعتقالات. ما الذي سجل اليوم من اقتحامات واعتقالات في مدن وبلدات الضفة؟
5: نعم، قبل قليل ريما سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة بعد اقتحام المخيم مرتين. في المرة الأولى صباح هذا اليوم قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة واعتقلت شاب من جوار مقهى في المخيم، ثم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المخيم وظل فيه لساعات طويلة في نفس الموقع الذي جرت فيه عملية الاعتقال، ثم انسحب قبل قليل من مخيم بلاطة. في نابلس تحديدا تكرر الأمر مرتين خلال ساعات الليل. أيضا قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت محيط ملعب البلدية في مدينة نابلس وأطلقت النار، ثم داهمت مركبة واعتقلت شابا من داخل هذه المركبة قبل أن يدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات إضافية إلى المدينة لتأمين انسحاب القوات الخاصة التي استخدمت مركبة مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية خلال اقتحامها للمدينة سواء في الليل أو في ساعات الصباح لمخيم بلاطة. في جنين كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عدة مناطق في مدينة جنين وتحديدا في المناطق الشرقية من المدينة، وقام بمد سياج يغلق فيه الطرقات المؤدية إلى المناطق الشرقية من مدينة جنين، حيث يقوم المستوطنون بالانتشار في تلك المنطقة، وعلى ما يبدو أنهم سيقومون بافتتاح مستوطنة في تلك المنطقة، مستوطنة أقرت الحكومة الإسرائيلية إنشائها في تلك المنطقة. يبدو أنها سيكون هناك اليوم افتتاح أي جلب عشرات العائلات إلى هذه المستوطنة، ويكون عادة مسؤولين في مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية أو مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يشاركون في عملية الافتتاح. عمليات إغلاق واسعة في المناطق الشرقية من مدينة جنين وانتشار لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق لتأمين وصول المستوطنين إلى المدينة والاستيطان فيها في خطوة تهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي منطقة جنين التي أخليت عام 2005 بالتوازي مع الانسحاب من قطاع غزة.
4: شكرا عميد شحادي من رام الله. قالت وزارة الأمن الإسرائيلية إن إسرائيل واليونان وقعتا صفقة دفاعية بقيمة 3 مليارات و600 مليون دولار، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الصفقة التي استغرق التفاوض عليها 3 سنوات تمكن أثينا من الحصول على العديد من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الصنع ونشرها، على أن تسلم تل أبيب الأنظمة الجوية إلى القوات المسلحة اليونانية على مراحل في غضون 3 سنوات. وإلى جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدة حولة بالتزامن مع تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي وتنفيذها عمليات تمشيط. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن جنوب البلاد يجب ألا يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وفي منشور على منصة إكس قال سلام إن مسؤولية الحكومة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وإعادة إعمار ما دمر وتأمين عودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدا أن سيادة لبنان لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. أكد المستشار الرئاسي الأمريكي مسعد بولس على الحاجة الملحة إلى حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس في تغريدة له على منصة إكس أنه أجرى محادثات هاتفية مثمرة مع مستشار الأمن القومي البريطاني جونسون بوول، وشدد على أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة يؤجج الصراع ويطيل معاناة الشعب السوداني. في مدينة المخا غربي اليمن ومناطق الساحل المجاورة وجد الصيادون أنفسهم أمام بحر أكثر خطورة ومراكب مدمرة في ظل تراجع حركة الصيد وارتفاع تكاليف العمل، تداعيات دفعت كثيرا منهم إلى ترك البحر والعودة إلى منازلهم، في حين اضطر آخرون إلى إخلاء مناطق الصيد بحثا عن الأمن.
1: تبدو آثار الحرب في مدينة المخا غربية تعز حاضرة في تفاصيل حياة الصيادين، فالبحر الذي اعتادوا أن يعودوا منه بما يسد احتياجات أسرهم أصبح اضطرابه لدى محمد الذي يعتمد بصورة مباشرة على الصيد مصدر قلق دائم.
2: أكثر من مضرة الحروب من الصيادين، ما خرجناش في الغلاء، في البترول، في المواد الغذائية كلها غلاء، والسمك رخيص، كل حنا المتضررين خاصة في مضيق باب المندب، جنب مضيق باب المندب متضررين بشكل أكبر من هذه الحروب.
1: مراكب تضررت وأخرى دمرت، فيما اضطر صيادون إلى التوقف عن العمل أو تقليص رحلاتهم جراء اشتداد وتيرة القصف.
6: في أيام الأمان كان الدنيا أمان، وكانوا الصيادين في اليوم يصطادوا إلى 100 قارب في البحر، واليوم أصبح القوارب كلها ما تكسر دخول البحر من الضرب حق الحوثي. اليوم أصبح يعني إلى 15 قارب 12 قارب، يعني العمل خف على كان على أول، الناس كلهم راقدين في البيوت.
1: أما في منطقة الخوخة المجاورة فتؤكد جمعية الصيادين وصول أكثر من 120 صيادا يمنيا بعد إجلائهم من جزيرة حنيش بعد قصف للحوثيين استهدف مرسى للصيادين وأسفر عن إصابة بعضهم واحتراق وتدمير 12 قاربا، في حين تتواصل التهديدات المحدقة بحركة الملاحة في البحر الأحمر يدفع الصيادون اليمنيون كلفة إضافية لأزمة تتجاوز مخاطر البحر، إذ مست الاضطرابات لقمة العيش مع تدمير مراكبهم وفقدان أسر بأكملها مصدر دخلها. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، من سواحل البحر الأحمر في المخا.
4: جرح 4 أشخاص جراء هجوم روسي على مدينة سلافيانسك شرقية أوكرانيا وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية في المدينة. واستخدم الجيش الروسي قنابل من نوع فاب 5.
0: راديو الحرية
7: 7:10 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
8: عسكرية 101 في العاصمة نيامي.
9: العاصمة نيامي بعد ساعات حرجة عاشتها المدينة الهادئة، نظم مواطنون وقفات تضامنية مع حكومة الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني، ونددوا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وفق تصريحاتهم.
10: لا نقبل أن يحاول أفراد خبيث النيات زعزعة استقرارنا أو تقويض مسار التحرر الذي تبنيناه، ذلك أن الأعداء الخارجيين الذين طردناهم قد تعهدوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لزعزعة استقرارنا وإثارة الانقسامات في صفوفنا.
9: ومع إعلان السلطات في النيجر عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بث التلفزيون الرسمي صورا لعشرات العسكريين الذين تم القبض عليهم، وتضمنت نشرة التلفزيون الرسمي تقريرا خاصا حمل اتهامات مباشرة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتدبير التمرد.
11: عادت الأوضاع الطبيعية إلى البلاد بعد فشل محاولة مجموعة من العسكريين بالقاعدة 101 في نيامي، غير بعيد عن المطار الدولي جوري حماني، تماما كما أكده بيان وزارة الدفاع الذي وضع حدا لكل الشائعات التي تم ضخها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعداء النيجر لخدمة أطراف أجنبية ولا سيما الإمبريالية الفرنسية.
9: ولا يغيب في هذه السرديات التي يقدمها التلفزيون الرسمي في النيجر الصدام الذي حدث مع أكبر المجمعات لاستخراج اليورانيوم في العالم، إذ قررت حكومة النيجر قبل نحو 3 سنوات تأميم شركة أورانو الفرنسية التي كانت توزع نشاطها في حقل إمورارين ومنجم سومير شمالا، الذي يضم أكبر مخزون من رواسب اليورانيوم في العالم. يضاف إلى هذا منجم كوميناك الذي ظل يشكل موردا هاما للمفاعلات النووية الفرنسية بآلاف الأطنان من اليورانيوم. ولا تعد هذه الاتهامات الأولى لفرنسا، إذ خرج الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني بعد الهجومين الدمويين لتنظيم الدولة على مطار العاصمة شهري يناير ويونيو الماضيين، ووجه أصابع الاتهام لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتمويل ودعم وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية بمعسكرات تابعة للمخابرات الفرنسية في دولة بنين المجاورة. ومعروف أن السلطات في النيجر قامت منذ إنهاء حكم الرئيس السابق محمد بازوم بإغلاق قواعد عسكرية أجنبية كالقاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي أكبر المنشآت الأمريكية المتخصصة في المسيرات. وتبرز أيضا القاعدة 101 في قلب العاصمة النيجيرية نيامي، حيث كانت القوات الفرنسية تتمترس هناك قبل أن يتم طردها. وبعيد محاولة التمرد هاته، تناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية في النيجر ما قالت إنها محاولة أطراف وصفتها بالخارجية لخلق سيناريو السودان عبر استغلال الحساسيات الموجودة بين قيادة الحرس الرئاسي وقيادة أركان الجيش وشن حرب نفسية على القوات العاملة في الحدود. لكن هذه الحساسيات تفقد معناها عمليا في ظل التناغم الموجود بين جميع المؤسسات في البلد الإفريقي تماما، كما يظهر من اصطفاف خلف السياسات الداخلية والخارجية واحتشاد خلف سياسة تأميم المؤسسات الفرنسية والاستعاضة عن ذلك بانفتاح اقتصادي نحو قوى اقتصادية أخرى ودول الجوار في إطار شراكة وتعاون بناء.
8: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال إلى 900 قتيل ونحو 2500 مفقود، في حين ارتفع عدد.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: تلك المناطق، وتتعلق هذه الصعوبات كما قالوا بثلاثة أسباب. السبب الأول هو صعوبة أو انهيار الطرق إلى المناطق المنكوبة، والسبب الآخر هو مجرى المياه الهادر الذي يشكل عبئا على المعدات ويقلل من كفاءتها، ويشكل أيضا خطورة على العاملين في مجال الإنقاذ. والنقطة الثالثة هي ضيق الوقت، فالوقت يمر والجهود مستمرة في البحث عن المفقودين، والأمل يحذوهم في إيجاد مزيد من لم يفقدوا أرواحهم.
6: شكرا جزيلا لك ناصر عبد الحق من بكين. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة القرقيزية بشكيك للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2026. وقال شي إن التعاون بين الصين وقرقستان دخل عصرا ذهبيا من التطور السريع. هذا وانطلقت في بشكيك قمة منظمة شنغهاي للتعاون بحضور الرئيس الصيني ونظرائه من روسيا وإيران، إضافة إلى رئيسي وزراء الهند وباكستان، ذلك في وقت تواجه فيه عدة دول أعضاء في التكتل أزمات كبرى أبرزها الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، فضلا عن عقوبات أمريكية مشددة على إيران ورسوم جمركية تستهدف الصين والهند. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره السعودي فيصل بن فرحان في إسطنبول. وأفادت الخارجية التركية بأن ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية مكة للدفاع المشترك سيعقدون اجتماعا للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المشكلة بموجب الاتفاقية في إسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الجيوش في تركيا وباكستان والسعودية. يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه للدول الأطراف في اتفاقية مكة التي وقعت في 7 أغسطس الماضي. دخلت خرائط جوجل على خط الخلاف حول اسم بحيرة أونتاريو، فعرضتها باسم بحيرة أمريكا في الولايات المتحدة وأبقت اسم بحيرة أونتاريو في كندا، بينما يظهر الاسمان في بقية دول العالم. الخطوة أثارت ترحيبا وانتقادات في الولايات المتحدة ورفضا كنديا، في حين أكدت جوجل أن التغيير يستند إلى السجلات الرسمية الأمريكية.
7: بحيرة واحدة باسمين على خرائط جوجل وبحسب المكان الذي تنظر منها. في الولايات المتحدة بات مستخدم خرائط جوجل يرونها باسم بحيرة أمريكا، بينما يحتفظ الكنديون باسمها المعروف بحيرة أونتاريو. أما المستخدمون خارج البلدين فيظهر لهم الاسمان معا. وتقول جوجل إن التغيير جاء استناداً للإسم المعتمد في نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأمريكية، وجاء تحديث الخرائط بعد أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب وجه فيه الوكالات الفيدرالية إلى استخدام اسم بحيرة أمريكا في وثائقها وسجلاتها الرسمية.
8: سنغير اسم بحيرة أونتاريو اعتباراً من الآن إلى بحيرة أمريكا، وسيبدأ ذلك فوراً بمجرد أن أوقع الأمر.
7: لكن القرار الأمريكي لم يمر من دون اعتراض، فقد رحب به البيت الأبيض وأنصار ترامب واعتبروه خطوة لتأكيد الهوية الأمريكية، بينما اعتبرها منتقدوه توظيفا للسلطة السياسية لإعادة صياغة الرموز والأسماء الجغرافية، كما اتهموا جوجل بالرضوخ لضغوط الإدارة الأمريكية، وجاء الرفض على أعلى مستوى في كندا.
9: هذه رسالتنا إلى الرئيس ترامب، نحن صامدون ونحن كنديون أقوياء وسنحمي سيادتنا دائما ولن نتراجع أبدا أمام أي متنمر.
7: سجال امتد إلى شركات التكنولوجيا أيضا، فبينما اعتمدت جوجل الاسم الجديد داخل الولايات المتحدة، لا تزال خرائط أبل تعرض بحيرة أنتاريو. يأتي ذلك وسط توتر متصاعد بين واشنطن وأوتاوا بسبب الرسوم الجمركية والحرب التجارية، إلى جانب دعوة ترامب المتكررة إلى جعل كندا الولاية 51. وليست بحيرة أونتاريو الأولى في قائمة ترامب، فقد غيرت الإدارة الأمريكية اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في الاستخدام الرسمي الفيدرالي، وأعادت اسم جبل ميكنالي إلى القمة التي كانت تعرف رسميا باسم دينالي. أسماء تتغير بقرارات سياسية فيما تبقى الجغرافيا على حالها. حرب التسميات لا يبدو أنها ستتوقف عند هذا الحد، إذ لمح ترامب لإمكانية إعادة تسمية أحد المحيطين الأطلسي أو الهادي، لتتحول الأسماء الجغرافية في عهد ترامب إلى ساحة جديدة للصراع السياسي.
6: أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون.
10: رومان اسم لتلسكوب أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، سيسبر أغوار الكون في مهمة لاستكشاف بعض أكبر الألغاز في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. المادة المظلمة والطاقة المظلمة تشكلان نحو 95% من مكونات الكون، والمتبقي تشكله مكونات المادة العادية مثل النجوم والكواكب والغاز والغبار وكل الأشياء المألوفة على الأرض. مادة مظلمة لا ترى، لكن العلماء افترضوا وجودها لتفسير جزء كبير من كتلة الكون. أما الطاقة المظلمة وهي الأخرى غير مرئية، فقد كشف العلماء في عام 1998 أن تمدد الكون منذ الانفجار العظيم يتسارع بفعلها. ظلتا لغزا حير العلماء، لكن رومان أنعش الآمال بتقديم فهم أفضل لهما. تلسكوب رومان استغرق تصنيعه أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل المشروع خلال ولايتيه الأولى والثانية، لكن الكونغرس أبقى عليه. ستستغرق مهمته 5 سنوات وقد تمدد 5 أخرى. رومان سينجز المهمة عبر رسم أشمل خريطة ثلاثية الأبعاد للكون حتى الآن، وسيغطي مسحه الرئيسي الذي سيستغرق إكماله أكثر من عام أكثر من 2 ملياري مجرة. سيضع أطلسا جديدا للكون هو أكبر سجل للأجرام السماوية، يجمع على الإطلاق وفق المسؤول التقني عن التلسكوب. لذلك يسود ترقب كبير لعمليات الرصد التي سيجريها رومان، لأنها قد تحدث ثورة في فهمنا الحالي لبنية الكون. فقد أدرك العلماء حديثا أن توسع الكون في مراحله المبكرة لم يكن متوافقا تماما مع ما تنبأت به النماذج الحالية.

0: الضغط الاقتصادي. تتابعون عرض الصحف وتلقاكم رولا حيدر على رأس الساعة.
1: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك مشيرة إلى أنها أول ضربة أمريكية منذ أسابيع، ما يزيد من خطر العودة إلى صراع شامل في منطقة تعاني بالفعل من ويلات الحرب. ورأت أن الهجوم يمثل تصعيدا يعيد خطر الحرب بعدما كانت واشنطن تحاول إبقاء المواجهة ضمن الضغط الاقتصادي والحصار البحري لمنع استنزاف ترسانتها الحربية. وأضافت أن الرد الإيراني بإطلاق الصواريخ باتجاه الأردن يوضح أن أي مواجهة جديدة يمكن أن تمتد سريعا إلى حلفاء الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة. ونقلت عن مسؤولين قلقهم من أن إيران قد تلجأ إلى التصعيد العسكري إذا بدأت الحرب الاقتصادية تؤتي ثمارها، ما يؤدي إلى تجدد أوسع للقتال. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى مراسلها أن بعد 6 أشهر من شنها غيرت الحرب على إيران وجه الشرق الأوسط بطرق غير متوقعة، إذ تجد الولايات المتحدة نفسها في مأزق استراتيجي تكافح للخروج منها. في المقابل منحت زخما للنفوذ الإيراني، واعتبر أن الرئيس الأمريكي يكافح الآن لتقديم الحرب الاقتصادية والحصار البحري على إيران على أنها النصر الساحق الذي وعد به بعد أن أخفق في تحقيق جميع الأهداف التي استخدمت لتبرير الهجوم. كما إلى جانب فشلها في تحقيق أي من أهدافها، تراجع نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فقد استهدفت قواعدها في المنطقة واستنزفت مخزوناتها من الذخائر والصواريخ الاعتراضية بشكل خطير، وتضررت مصداقيتها بشدة. وخلص إلى أن الحرب على إيران مثلت بالفعل بداية انسحاب تاريخي للولايات المتحدة من منطقة لعبت فيها دورا مهيمنا على مدى العقود الثلاثة الماضية. موقع بلومبرغ الأمريكي تطرق إلى دور روسيا والصين فيما يتعلق بالحرب الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى أن اجتماع الرئيسين الصيني والروسي المرتقب مع نظيريهما الإيراني مسعود بيزشكيان للمرة الأولى منذ بدء الحرب على هامش قمة منظمة شنغهاي يهدف إلى إظهار أن هناك تكتلا أمنيا جديدا وأن هيمنة الولايات المتحدة على العالم انتهت. وأضاف الموقع أن تهديد وزارة الخزانة الأمريكية بيوم النصر الاقتصادي ضد إيران وداعمها يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة منظمة شنغهاي للتعاون على العمل بتماسك. ورأى أن دور قادة المنظمة في القمة المنتظرة قد يقتصر على إظهار تضامن رمزي مع طهران، حيث لم يظهر شي جين بينغ وبوتين أي استعداد لدعم إيران عسكريا، كما كان الدعم الاقتصادي محدودا لطهران. وبحسب الموقع فإن هدف القادة من هذه القمة هو إرسال رسائل قوية لترامب بشأن قدرتهم على تشكيل تحالف يوازي حلف شمال الأطلسي، إلا أن قدراتهم حتى الآن تبدو محدودة للغاية. مجلة The Economist البريطانية تحدثت عن توجه الرئيس الروسي لتصعيد حربه مع أوكرانيا وأوروبا، مشيرة إلى أن بوتين الذي يتكبد جيشه خسائر تقدر بعشرات الآلاف من القتلى والجرحى شهريا لا يبدي أي نية للتراجع، وسط مخاوف من سعيه لإيجاد طريقة جديدة لتصعيد الصراع. وأضافت المجلة أن الدائرة المقربة من الكريملين تعتقد بثقة أن بوتين اختار التصعيد وأنه ينظر إلى زيارة
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: A new day. كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599 664 3

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسماكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: برنامج أطياف الوطن يومياً، وعثمان أبو الحلاوة.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. الأحداث ما بين أمريكا وإيران لا زالت مستمرة وعادت لتتصاعد من جديد. في قطاع غزة سجل ارتفاع جديد في عدد الشهداء. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمنها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

مرحب بكم متابعينا الكرام عبر أثير منبر الحرية، نلتقي وإياكم ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك. ومثل ما خبرناكم بالأيام الماضية ومنذكركم بأنه بسرايا هوم بتلاقوا العروض المميزة، الأسعار المنافسة على كل أنواع البلاط وعلى الأدوات الصحية، ودائما عندهم تشكيلة كبيرة بتناسب كل الأذواق وحتى كل المشاريع، بتلاقوا كل شيء بتحتاجه. لأصحاب المشاريع، أصحاب العقارات، المقاولين، لكم دائما أسعار خاصة وعروض مميزة من سرايا هوم. شو بيقدم سرايا هوم؟ هو بيقدم كميات كبيرة من البلاط والسيراميك، بيقدم لكم الأدوات الصحية لحتى تلبي كل احتياجاتكم شو ما كان حجمها. بسرايا هوم دائما عندهم قاعدة إنه الجودة مضمونة والاختيار لازم يكون واسع، وأيضا أسعار تناسب الجميع. نوجه تحياتنا لأخونا عماد القواسمة، كل الموجودين في سرايا هوم في منطقة شارع السلام. نتابع وإياكم ما يجري من تطورات على مستوى منطقة الشرق الأوسط. كانت تصريحات خرجت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، قال في سطر واحد على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا مصحوب بمقطع مصور أنشئ بواسطة الذكاء الصناعي، بأن جزيرة خارش التي تعد مركزا للطاقة في إيران تتعرض للتدمير. ادعى بأن جزيرة خارش تدمر إلى حطام دون تقديم إيضاحات أو تفاصيل. كانت وكالة رويترز أكدت أن المقطع المصور المصاحب للمنشور والذي أظهر انفجارات هائلة كان على الأرجح مصنعا، وذلك باستخدام برمجيات تكشف الصور التي تم التلاعب بها بالذكاء الصناعي.

إجمالا كان موقع تابع لبحرية الحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك تعرض بمضيق هرمز لهجوم أمريكي، هو الهجوم الأول على إيران منذ حوالي شهر. أعلن الجيش الإيراني أنه شن هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات. قال الحرس الثوري أنه استهدف قوات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن، هذا ردا على القصف الأمريكي. من جهته أيضا أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة دون ذكر تفاصيل أخرى. وكالة تسنيم الإيرانية أفادت في وقت سابق بتنفيذ هجوم أمريكي على جزيرة لارك بطائرة مسيرة وسط أنباء عن سقوط قتلى ومصابين. القيادة المركزية الأمريكية قالت بأنها اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري التي شكلت تهديدا وشيكا في مضيق هرمز، لم تذكر أي تفاصيل. الرئيس الأمريكي قال في منشوره كما ذكرنا بأن جزيرة خارش التي تعد مركزا للطاقة تتعرض للتدمير، ومن شأن مهاجمة جزيرة خارش التي كانت تتولى 90% من صادرات النفط الإيرانية قبل الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل أن تعطل تجارة إيران في مجال الطاقة بشكل خطير وتفرض ضغوطا هائلة على الاقتصاد الإيراني. القيادة المركزية الأمريكية قالت بأنها اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات تابعة للحرس الثوري شكلت تهديدا في مضيق هرمز. إجمالا يأتي تجدد الأعمال القتالية بعد أسابيع من تكثيف إدارة ترامب لجهودها لمعاقبة طهران وشركائها التجاريين بفرض عقوبات اقتصادية باهظة الكلفة متجنبة اللجوء إلى الخيارات العسكرية. كان رد إيراني على تصريحات ترامب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، قال بأن الوضع في جزيرة خارش جنوب إيران هادئ مستقر، أكد أن الأنشطة النفطية لم تتوقف لحظة واحدة، وذلك ردا على مقطع فيديو مولد بتقنية الذكاء الاصطناعي نشره الرئيس الأمريكي أظهر انفجارا واندلاع حريق في منشآت النفط.

0: من التصريحات البارزة أمريكيا، رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن تكشف وزارة الخزانة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك بعد فرض عقوبات يوم الجمعة على فرع لبنك مصر المصري في الإمارات بسبب ما تردد عن صلات مالية بإيران. أشار في مقابلة مع وكالة رويترز إلى أن الخطوة التالية قد تتمثل في عزل مؤسسة ما تماما عن النظام المالي القائم على الدولار. قال الوزير قبل انعقاد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين: سترون المزيد من هذه الإجراءات كل أسبوع، مضيفا: تبدأ بالبنوك ونخبر البنوك أنه من غير المقبول أن تحتفظ بأموال إيرانية أو أن تساعد النظام الإيراني. كما لفت إلى أنه يعتزم توضيح هذه الرسالة بوضوح لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية بضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. قال: وإلا فسيواجهون عقوبات ثانوية. أعلن الرئيس الأمريكي قبل أيام عن إطلاق ما سماه أشد عملية اقتصادية تدميرية تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا وإياكم على الهواء مباشرة. طبعا الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط لا زالت قيد المتابعة، لكن هنا في المنطقة أيضا أحداث أخرى، ومن بين ذلك هو ما يتعلق بما يجري من تطورات في مناطق الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة. في القطاع المحاصر كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 73,456 شهيد. أشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين إضافة إلى 10 إصابات. لفتت إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، هذا في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم وانتشالهم حتى اللحظة.

لكن ما يجري فلسطينيا هنالك تطورات متلاحقة. لكن هنا نتابع جزء ما مما يتعلق بالجانب الاقتصادي والحياتي. كان أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وهو رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصار نصار أكد بأن الجهود القانونية الرامية إلى زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة مستمرة. شدد على أن الجانب الفلسطيني لن يتراجع عن القضية المرفوعة بهذا الشأن باعتبارها حقا قانونيا وإنسانيا للمواطن الفلسطيني. قال بأن الموعد الذي كان يفترض أن يشهد توسعة ساعات العمل لم ينفذ وفق ما كان متوقعا، مشيرا إلى أن اجتماعات كانت مقررة بشأن تعديل ساعات العمل تأجلت أكثر من مرة. شدد على أن هذه التأجيلات لن تدفع الجانب الفلسطيني إلى التراجع. قال بأن الفترة القادمة ستكون بها أخبار إيجابية مرتقبة، وأكد بأن هذه الأخبار يمكن أن تكون خلال أقل من فترة أسبوع.

طبعا من المتوقع أن تسجل أسعار البنزين في إسرائيل اعتبارا من منتصف الليلة أعلى مستوى تاريخي لها منذ العام 2012 بارتفاع 16 أجورة. بهذا السياق كان مستشار ومحلل اقتصادي قال بأن أسعار المحروقات تتأثر بعدة عوامل، الأساسي يتمثل في الأسعار العالمية للنفط باعتبارها سلعة مرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق العالمية. أوضح أن إسرائيل باعتبارها الجهة التي تشتري المحروقات من الخارج تحدد أسعارها محليا، تتأثر بحركة أسعار النفط في ظل تنافس دولي على الاستحواذ على أكبر كميات ممكنة من النفط وتخزينها. أضاف أن السوق الفلسطينية تتأثر بشكل مباشر بأسعار المحروقات في إسرائيل في ظل التبعية الاقتصادية والاتفاقيات الموقعة، ولفت إلى أن أسعار المحروقات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الماضي، تحديدا بالسولار الذي يعتبر عنصرا أساسيا في قطاعات الصناعة والطاقة. حول إمكانية انعكاس خفض ضريبة الوقود في إسرائيل بشكل فوري على الأسعار في الأراضي الفلسطينية، أوضح بأن ذلك لن يحدث بالضرورة في ذات الشهر. قال بأن نشرة أسعار المحروقات الفلسطينية تصدر وفق آلية شهرية بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الناقلة، وبالتالي فإن أي ارتفاع في الأسعار في إسرائيل سينعكس على السوق الفلسطينية اعتبارا من الشهر نفسه، بينما إذا انخفضت الأسعار في إسرائيل بعد ذلك بأيام فإن الأسعار في فلسطين تبقى على حالها حتى بداية الشهر التالي. طبعا سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يشكل عاملا إضافيا في تحديد أسعار المحروقات. واليوم حالة من الترقب، حتى اللحظة لم يصدر السعر الرسمي للشهر المقبل، اليوم بالساعات القادمة رح تصدر التقارير الرسمية.

0: المشوار متابعينا الكرام سيستمر معكم على الهواء مباشرة برفقة سرايا هوم للسيراميك، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة بعد ذلك نعود لنتابع وإياكم الجانب الاقتصادي بتفاصيل أكثر، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599-713-888 أو زيارة مقر الجمعية.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. وهنا نذكر بأن وزارة المالية والتخطيط أعلنت عن بدء التسجيل والاستفادة من خدمات تطبيق يابوس للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إضافة إلى موظفي العقود.

0: ولا تنسى.
1: عندي تقرير، هذا التقرير يتحدث عن الانتخابات التشريعية الفلسطينية. الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله قال بأن موازنة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة تقدر بحوالي 18 مليون دولار. أشار إلى أن اللجنة تشتغل على تأمين التمويل اللازم لإجراء العملية الانتخابية في موعدها. أوضح بأن الانتخابات التشريعية المقبلة رح تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. الموازنة رح تكون أكبر من موازنة الانتخابات المحلية. بيّن بأن اللجنة على تواصل مع الحكومة ووزراء المالية لتوفير الأموال اللازمة للعملية الانتخابية. أضاف بأنه اللجنة تجري أيضا اجتماعات مع الجهات المانحة التي أبدى جزء كبير منها استعدادا لتمويل العملية الانتخابية أو جزء منها. أكد بأن العمل يجري مع المستوى السياسي ووزارة المالية لتأمين جميع المتطلبات وتغطية نفقات الانتخابات العامة المقبلة. أشار لأنه حوالي 18 مليون دولار هاي الموازنة المقدرة للانتخابات، يذهب الجزء الأكبر منها إلى أجور العاملين مع لجنة الانتخابات، تحديدا طواقم الاقتراع التي يقدر عدد أفرادها بحوالي 20 إلى 25 ألف موظف سيعملون في يوم الاقتراع. طالب أن هاي الأجور إجمالا ستعود بشكل مباشر إلى أبناء الشعب الفلسطيني، تسهم في ضخ الأموال داخل الاقتصاد المحلي، فيما تشكل بقية الموازنات المشتريات وحملات التوعية والتثقيف، بما يعني أن معظم الإنفاق الانتخابي سيذهب إلى السوق المحلية.

طبعا الجانب الاقتصادي حتى اللحظة لا زال يراوح مكانه، بمعنى آخر بأنه الأحداث على ما هي دون تطورات أو معلومات إيجابية جديدة.

حتى اللحظة 3% ارتفاع النفط سجل ارتفاع عالميا بعد يعني التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. ترجيحات أنه يعني ممكن يكون في تصعيد أكبر وممكن يتم احتواء الجولة الحالية على غرار يعني ما جرى بالجولات السابقة. بس يعني حتى اللحظة ما في تقديرات لوين ممكن تكون رايحة الأمور، خاصة وأنه كمان الضغط الاقتصادي يزداد يوما بعد آخر. خبراء قالوا بأنه التصعيد الحالي يتجه نحو استنزاف لكن طويل الأمد.

الأيام الماضية كان في انخفاض على درجات الحرارة، لكن اعتبارا من اليوم تعاود الحرارة الارتفاع بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

نواصل وإياكم هذا المشوار ونحن وإياكم عبر منبر الحرية من خلال الموجة العاملة 92.7 برعاية تستمر من سرايا هوم للسيراميك الموجودين في منطقة شارع السلام. إجمالا بالفترة الأخيرة يعني الجميع تابع نشاطات بلدية الخليل تحديدا اللي عم تزداد يوم بعد يوم، ومن بينها شق طريق عرضي جديد يربط ما بين منطقة حبايل الرياح وشارع التربية والتعليم القديم. هذا الشارع اللي من شأنه أكيد أنه يخفف من الأزمات المرورية ويعطي سلاسة أكثر حتى بالحركة. هذا يضاف إلى استمرار العمل في مناطق مختلفة، من بينها أحيانا ممكن يكون في إغلاقات بسبب أعمال الصيانة والتعبيد اللي عم بتصير بكذا منطقة. فيعني المرحلة الأولى، وكما كان في حديث لرئيس البلدية مع الحرية بالفترة الماضية بأنه خلال شهرين رح يكون في عمل على حوالي 20 شارع، وما بعد ذلك هنالك خطة أيضا قادمة لبقية المناطق. هذا جانب. الجانب الآخر بأنه في المدينة لازالت يعني الحالة الاقتصادية على حالها، والجميع يترقب انفراجة جديدة. كان في أخبار نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لكن ما في مصدر دقيق لهاي الأخبار، بتقول بأن القضايا الاقتصادية الأمريكان طالبين من إسرائيل حلها قبل تاريخ 9/9، لكن تبقى هاي معلومات غير مؤكدة نظرا لعدم تأكيدها من مصدر رسمي أو جهة إعلامية رسمية.

0: نواصل وإياكم المشوار أحبتنا. طبعا كان في أخبار، هاي الأخبار هنا نتحدث عن جزء منها. رسالة وجهها أعضاء مجلس الشيوخ إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت، قالوا بأنه البنكين الإسرائيليين الوحيدين اللي بيقدموا خدمات مصرفية أساسية للاقتصاد الفلسطيني أشاروا بأنهم ناويين كانوا يوقفوا هاي الخدمات. قال أعضاء مجلس الشيوخ بأن الوقت المتبقي محدود وبدأت المفاوضات في وقت متأخر. أشار إلى أنه بنك إسرائيل ديسكونت وبنك أبو عليم اللي بيقدموا الخدمات المراسلة المصرفية للبنوك الفلسطينية أبلغوا النظراء الفلسطينيين بأنهم ممكن يوقفوا بواحد سبتمبر أيلول، لكن بعدها تم تمديد هذا العمل. لكن كان في معلومات أخرى، ومن بين هاي المعلومات اللي نشرت في وسائل الإعلام بأنه كان في طلب عن الإفراج عن أموال المقاصة، عن عائدات الضرائب اللي تقدر بحوالي 6 مليار هي حصة الضفة الغربية. وأيضا كان في طلب لحل مشكلة تكدس عملة الشيكل وحل قضية العمال الفلسطينيين 100,000 اللي منعوا من العمل داخل الخط الأخضر.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل وإياكم المشوار ونذكركم بأن الأجواء ستشهد استقرارا إلى حد ما خلال الفترة القريبة المقبلة. نلتقي وإياكم في وقت لاحق وبرعاية تتواصل من سرايا هوم. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيباد

0: ذات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
6: ومباني في بيرسيت ونابلس. قصف مدفعي إسرائيلي وعمليات تمشيط في بلدة حولة جنوبي لبنان، والرئيس عون يقول إن الحكومة قررت معالجة مشكلة حصر السلاح واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها بالتزامن. بعد قصف أمريكي أوقع قتلى وجرحى في جزيرة لارك الإيرانية، طهران تقول إنها ردت باستهداف قواعد يستخدمها الجيش الأمريكي في الأردن والإمارات. والحرس الثوري يؤكد اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق يرموك.

والآن أرحب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من خان يونس أحمد البطة، من رام الله عميد شحادة، من طهران ياسر مسعود، من واشنطن محمد بدين، من زوطر الغربية جنوبي لبنان جويس الحاج خوري، من بشكك عدنان جان. تحياتي لكم فردا فردا، ونبدأ الظهيرة مشاهدينا بالتطورات الميدانية بقطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع بشكل يومي، مخلفة شهداء وجرحى ودمارا في البنى التحتية. إذ أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع،

0: وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 5 صيادين أصيبوا بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة إلى مستشفياي السرايا الميداني والشفاء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ونتابع التطورات من خان يونس مع مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. اعتداءات لا تتوقف، كما وصفك البارحة الزميل إسلام بدر، اعتداءات مزمنة إسرائيلية. دعنا في تفاصيل آخرها.
1: بالضبط، هذه الاعتداءات مزمنة لا تتوقف، وعلى ما يبدو أنها لن تتوقف في القادم القريب، لأن جيش الاحتلال يواصل هذه الخروقات ديما منذ اللحظة الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 25، وكما حدث أيضا في الهدنة التي سبقت ذلك في يناير أيضا 25، حينما تناصل الاحتلال وانقلب على الاتفاق وعادت الحرب بشكل أعنف. لكن منذ توقيع الاتفاق الأخير يعيش الفلسطينيون حربا بأشكال مختلفة. يوميا نسجل الاستهدافات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين قتلا وجرحا، نسفا للمنازل، استهدافا للخيام وإطلاق نار تجاه الخيام. هذا الإطلاق على الأقل منذ فجر هذا اليوم نسجل بحصيلته نحو 10 من الجرحى الفلسطينيين، من بينهم 5 من الصيادين الفلسطينيين الذين استهدفوا برصاص الزوارق البحرية الإسرائيلية في عرض بحر مدينة غزة، نقلوا إلى المستشفيات الميدانية، فيما أيضا تم نقل 3 من الجرحى تجاه المستشفيات جراء إطلاق النار بنيران جيش الاحتلال تجاه خيام النازحين في مدينة خان يونس. وأخيرا قبل ساعتين من الآن استهدف مدخل منزل سكني، استشهد 2 من الفلسطينيين ونقل عدد من الجرحى أيضا جراء هذا الاستهداف. بالتالي هذا هو المشهد في أيام الفلسطينيين التي كانت من المفترض أن تكون أيام هدنة وأيام بدء مراحل إعمار وتحسين واقع إنساني ومعيشي، لكن هذا الذي لم يحدث، ويقول الفلسطينيون لن يحدث، لأن الجانب الإسرائيلي لديه قرار واضح كما يتابع الناس هنا باستمرار هذه الحرب بأشكال مختلفة، عدا عن الخنق والحصار المتواصل للفلسطينيين إنسانيا ومعيشيا.
0: من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة، شكرا جزيلا لك. والآن إلى الضفة الغربية، حيث تتعرض منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين وينطلقون منها في تنفيذ الهجمات. أخطرت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية في خلة الحمص بالهدم بعد إقامة البؤرة القريبة على معسكر سويسا التابع لجيش الاحتلال.
2: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم. تعرضت المنطقة لعمليات إخطار من 10 بيوت مبنية، هناك 7 مخترب الهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى قبل عدة أشهر وسينفذ عمليات هدم أخرى في هذا المكان. فضل الهدار أحد سكان المنطقة، مستوطنون أقاموا البؤرة من 4 أشهر تقريبا.
3: نعم، من 4 أشهر.
2: والآن هناك هجمات مستمرة عليكم.
3: كل يوم في هجمات مستمرة علينا، من يوم ما أجت البؤرة الاستيطانية منذ 4 شهور يوميا في اعتداء على البيوت. بنحكي على الشرطة، بتيجي الشرطة علينا وبتقولنا مالكش أنت برا الدار، أنت إلك جوا الدار. هو مسموح له يرعى يسرح يكسر، مسموح له، هذا الأرض أرض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح. والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا،
2: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤرة الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، تلفزيون العربي، خلة الحمص، بسافر يطا، جنوب الخليل.
0: هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين في مدينة نابلس، في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن سلطات الاحتلال هدمت نحو 1000 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي.
4: البناء الفلسطيني هدف رئيسي لحرب الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية. منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال رام الله مسرح لعمليات هدم واسعة وسط تعزيزات عسكرية. هدمت جرافات الاحتلال بنايتين سكنيتين تتكون كل واحدة من 4 طوابق. ما جرى في بيرزيت وفي نابلس خلال الساعات الأخيرة يندرج ضمن موجة هدم متصاعدة، إذ استهدف الاحتلال نحو 1000 منزل ومنشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي، محولا إياها إلى ركام وفق إفادة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي. في الشهر الماضي وحده نفذت سلطات الاحتلال 70 عملية هدم استهدفت 155 منشأة فلسطينية، منها 39 منزلا مأهولا. الاستهداف لا يتوقف عند البناء، ففي بلدة بيتا جنوبية نابلس اختلعت جرافات المستوطنين أشجار زيتون في منطقة الحرائق تمهيدا لشق طريق استيطاني في خطوة تقتطع مزيدا من الأرض لصالح التوسع الاستيطاني. في جنوب شرق بيت لحم لم تسلم الأراضي الزراعية من الاعتداءات، إذ أقدم مستوطنون على خلع وسرقة بوابات أراض في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز في استهداف مباشر لمقومات الحياة الفلسطينية. بالتوازي تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية. تخللتها اعتقالات في نابلس ومخيم بلاطة ومناطق أخرى. هدم للمنازل واقتلاع للأشجار ومصادرة لمقومات الحياة. وقائع تقول إن المعركة على الأرض في الضفة لا تتوقف عند حدود الاستيطان، بل تمتد إلى تفاصيل وجوهر الحياة الفلسطينية نفسها.
0: كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين سكنيين مأهولين في منطقة عين السقي ببلدة بيرزيت شمال رام الله.
5: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله معززة بجرافات، بدأت بعملية هدم واسعة في هذه المنطقة. عملية الهدم طالت بنايتين، كل بناية مكونة من 4 طوابق وكل طابق بمساحة 250 مترا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة التي بدأت فيها عملية الهدم. هناك إخطارات لمزيد من المباني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، قد يتم عملية الهدم في أي لحظة. في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وينفذ عملية هدم، مستوطن يهاجم مجموعة من الصحفيين في هذا المكان، كما نشاهد يعتدي على زملاء صحفيين في هذا الموقع. مستوطن جاء من بؤرة استيطانية قريبة وهاجم الصحفيين الآن في هذا الموقع وقام بالاعتداء عليهم، كما قام برش غاز الفلفل على صحفيين آخرين، والآن يعتدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في موقع عملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عين السقي بالقرب من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه المنطقة، المستوطنون يهاجمون من يوثق عمليات الهدم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي. هذه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي هي استكمال لعمليات سيطرة المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم لبنايتين مكونتين من 4 طوابق لكل بناية، يتمدد المستوطنون أكثر فأكثر في أراضي الفلسطينيين التي تضيق أكثر فأكثر أيضا. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة بير زيت شمال رام الله.
0: ويبقى معنا من رام الله مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة، كما تابعناك في بير زيت وأيضا رصدنا ما يجري في نابلس ومصافر يطا وأماكن أخرى في الخليل. عميد، دعنا في صورة اعتداءات وانتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال اليوم في الضفة.
5: نعم ديما، لا يمكن فصل ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية من عمليات هدم عن نوايا توسعة المستوطنات وإلغاء الأفق الجغرافي المفتوح للكرة الفلسطينية وتحويله إلى أفق جغرافي مفتوح للمستوطنات التي كانت قبل عشرات السنوات كانت مستوطنات مسيجة، ولكن اليوم أصبحت القرى حتى لو كانت من دون سياج ولكن لا يستطيع الفلسطينيون الخروج من قراهم إلى هذه الأراضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية، كان أبرز ما قام به اليوم هو عمليات هدم في منطقة بير زيت شمال مدينة رام الله، هدم بنايتين كما ذكرنا في هذه البنايات مأهولة كانت بالسكان، عائلة ممتدة كانت تعيش بها. بنيت هذه البنايات عام 98 كما قالت لنا العائلة التي تسكن في هذه المنطقة، واليوم جيش الاحتلال يقتحم المنطقة ب6 جرافات ويبدأ بتنفيذ عملية هدم. بالتوازي مع ذلك كان هناك تنفيذ لعملية هدم أخرى لمنزلين في مدينة نابلس مع اقتحامات متواصلة بين الحين والآخر لمدينة نابلس من قوات خاصة إسرائيلية أو من آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي تساند الجرافات في تنفيذ عمليات هدم. نشاهد أنه في كل يوم أنه من جنوب الضفة الغربية من مسافة يطا في جنوب الضفة الغربية جنوب الخليل إلى أقصى شمال الضفة الغربية إلى منطقة جنين هناك عملية ممنهجة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين. في جنين جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق الطرقات في المنطقة الشرقية وافتتح أعضاء كنيست ومسؤولين في مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية افتتحوا مستوطنة نوعة المقامة بالقرب من مستوطنتين أخريين تم العودة لهما في جنين جنيم وكديم التي تم افتتاحها قبل أسابيع، وبالتالي الأرض الفلسطينية تضيع يوما بعد يوم. قد يأتي يوم على الفلسطينيين يمنعون حتى من الخروج من منازلهم، وهذا ما أكده حديث مواطن من منطقة الخليل مع زميلنا فهد العصا أن الشرطة الإسرائيلية تقول لهم ليس لكم علاقة بما يجري خارج المنزل، كل الأراضي المفتوحة هي للمستوطنين ويبقى للفلسطينيين فقط السجن الذي يسمى منزل عندما يمنعون من الخروج من هذا المنزل إلى أراضيهم أو إلى الأفق الجغرافي المفتوح. أوضاع صعبة في الضفة الغربية بشكل عام، الأراضي تضيع شيئا فشيئا بقرارات من الحكومة الإسرائيلية وتمدد من المستوطنين، كل ما يجري على الأرض يمهد لاستيلاء أكبر فأكبر على الأراضي الفلسطينية ومنع وجود أي تواصل جغرافي بين الفلسطينيين وبين أراضيهم. كان في السابق الهدف هو منع تواصل جغرافي في الضفة الغربية بين مدينة وأخرى، اليوم التواصل جغرافي بين مواطن يعيش في قرية وبين أرضه في محيط هذه القرية أصبح صعب جدا وخطير جدا. لذلك هذا ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم واقتحامات، ويتولى المستوطنون إكمال المهمة بالسيطرة على هذه الأراضي إما بالاستيطان الرعوي أو بنصب خيمة أو بؤر استيطانية وبالتالي تضيع الأرض من الفلسطينيين دون أن يكون هناك أي شيء عملي لا من ناحية محلية ولا من ناحية المجتمع الدولي أن يوقف هذا الامتداد الاستيطاني الذي يأكل أراضي الفلسطينيين بشكل كبير يوما بعد يوم.
0: من رام الله مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك. وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثينا بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
6: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك أم إكس ومقلاع داوود، لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضاً منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث، بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق آرو 3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3,500,000,000 دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيداً عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
0: تسارعت وتيرة التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران بعد قصف القيادة الوسطى الأمريكية في عملية وصفتها بالدقيقة والمحدودة جزيرة لارك في مضيق هرمز، لتبادر إيران بالرد والضرب ما قالت إنها قواعد أمريكية في المنطقة.
7: من جزيرة صغيرة في قلب هرمز اشتعلت جولة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران. ضربة أمريكية خاطفة على جزيرة لارك، ليتبعها رد إيراني في المنطقة. بين هذا وذاك، يدخل الرئيس الأمريكي المعركة هذه المرة ليس بالصواريخ وطائرات الشبح العملاقة، إنما برسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي في عالم افتراضي يدمر فيها جزيرتي خارك ولارك. لارك التي تعرضت لضربة أمريكية، اعترف الحرس الثوري الإيراني أنها قتلت قوات تابعة له ومواطنين، في حين أكدت القيادة الوسطى أن العملية محدودة ودقيقة ضد عناصر من الحرس الثوري، بعدما رصدت بحسب الرواية الأمريكية استعدادات لزرع ألغام بحرية في المضيق.
8: لم تتعرض دولة من قبل لما تعرضت له إيران، وفي الوقت المناسب سننتصر، أو ستضطر إيران إلى القيام بشيء ما، ولا يهمني أن أحصل على توقيع أو ورقة، يكفيني تحقيق الانتصار.
7: طهران لم تنتظر طويلا، رد إيراني جاء على مرحلتين. الأولى باتجاه الأردن، أعلنت فيها استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية، في حين أكدت عمان اعتراضها 8 صواريخ دخلت مجالها الجوي. ثم تسعى دائرة الرد الإيراني لتصل إلى الإمارات وتستهدف قاعدة المنهاد بعشرات المسيرات بحسب الجيش الإيراني. التصعيد الإيراني بحسب بيانات متتالية لم تتوقف، فقد أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز ريبر فوق مضيق هرمز، لكن هذه الرواية لم يؤكدها الجانب الأمريكي. أما في البحر فالمشهد يبدو أكثر خطورة. الحرس الثوري أعلن اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة بعد إصابتها بألغام بحرية في أثناء محاولتها عبور المنطقة. وأمام التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل، إسرائيل تدخل على الخط. صحيفة معاريف نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش رافع حالة التأهب للرد على أي هجوم إيراني محتمل. المشهد جولة مواجهة جديدة قد تبقى تحت سقف الضربات المحسوبة بين الطرفين، وقد تتدحرج في أي لحظة إلى مواجهة مفتوحة لا يملك أحد مفاتيح نهايتها.
0: ولآخر التطورات ينضم إلي مراسلا تلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود ومن واشنطن محمد بدين. أبدأ من واشنطن بعد هذه الضربة التي وصفت بالمحدودة والدقيقة. محمد، كيف يبدو المشهد أمريكيا؟
9: ديما، عاد ترامب ليكرر نفس تصريحاته السابقة بالقول إن إيران دمرت كل قدراتها العسكرية وقدراتها البحرية، وبأنها تعلم يقينا بأن أي استهداف أو محاولة لزرع مزيد من الألغام في مضيق هرمز أو المسارات الملاحية المؤدية إليه ستقابل بفعل عسكري مباشر وفوري. وهذا تقريبا ما بررت به القيادة الوسطى هذا التصعيد المحدود الليلة البارحة عندما قالت بأنها استهدفت قدرات كانت إيران تعتزم، أو الحرس الثوري على وجه الخصوص يعتزم توجيهها بألغام إلى منطقة المضيق، وبالتالي استهدفتها قبل أن تقوم إيران بذلك الفعل. حتى الآن أيضا في محاولة كشف أو فهم الآثار الناتجة عن عمليات الاستهداف الإيرانية لبعض القواعد التي تستضيف جنود أمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، كما تقول إيران حتى الآن لا يبدو أن هنالك أي إصابات سجلت على الجانب الأمريكي. لكن الصورة الأعم هي معركة إرادات على وقع الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق، أو المعركة والحرب الاقتصادية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته شنها. الأمور بدأت تضيق أكثر فأكثر حتى على الأطراف الثالثة التي تتعامل إما بعلم أو بدون علم، أو التي استخدمتها إيران في طرق الالتفاف على العقوبات. وهنالك تعويل من قبل الإدارة الأمريكية على أن معركة الإرادات هذه ستكون فيها الغلبة للجانب الأمريكي ولتضييق الخناق أكثر وأكثر عليه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن الولايات المتحدة لن تتسامح فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على أطراف ثالثة أو تلك الأطراف التي يمكن أن تخرق هذه الحرب الاقتصادية. هنالك أيضا حالة مراوحة تقريبا هي العنوان العام، حالة مراوحة بين الحرب والسلام. ترامب يقول بأن الخيار العسكري ما يزال موجودا على الطاولة وغير مستبعد، بينما تقول المعطيات التي تتسرب إلى وسائل الإعلام تباعا وبشكل متواتر منذ مارس الماضي بأن مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة في أدنى مستوياته عمليا، وبأن 60% من ذلك المخزون تم استهلاكه. في الواقع أكثر من 60% استهلكت فقط في حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على الجانب الإيراني منذ 28 فبراير. وهنالك انتظار لمعرفة ما إذا كان هذا التصعيد ليلة البارحة قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد أو إلى تطور الأمور إلى الوصول إلى الحافة التي كان يهدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل شهر من الزمان بأنه سيقضي تماما على النظام الإيراني، وبأن حضارة بكاملها ستختفي كما كان يهدد في إبريل الماضي.
0: من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين، شكرا جزيلا لك. ونتابع أيضا من طهران التطورات معك ياسر مسعود بعد الرد الإيراني على الضربة الأمريكية. أيضا كيف يبدو المشهد إيرانيا؟
10: آخر التصريحات ديما هي تلك التي جاءت من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون لدى لقائه برئيس الوزراء الهندي. يقول مسعود بازشكيان بأن الحرب ليست في مصلحة أحد، وأن بلاده سعت ولا تزال لتحقيق التفاهم والتوافق، ولكن في ذات الوقت يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تلتزم بتعهداتها في مذكرة التفاهم، وأيضا يجدد القول بأن طهران التزمت بما قبلت عليه من تعهدات وما جاءت من بنود مذكرة التفاهم. وفي ذات الوقت أيضا يدعو إلى تسخير كافة الإمكانيات لمواجهة التصعيد وعدم انتشار الأمن في المنطقة. يضاف إلى ذلك على الجانب الآخر أيضا وزير الخارجية الإيرانية تحدث في ذات السياق، أيضا دعا دول منظمة شنغهاي للتعاون أيضا لاتخاذ خطوات صحيحة على حد تعبيره، وجادة أيضا للتصدي لهذا ما يحدث من فوضى في المنطقة. وأيضا بالطبع كان هناك حديث عن المسارات الاقتصادية مع الجانب الهندي بشكل خاص، على اعتبار أن طهران تريد أن تبقي هذه المنافذ الاقتصادية. ويقول مسعود بازشكيان بإمكان الهند وإيران تعزيز علاقاتهما الاقتصادية بالرغم بالرغم من الضغوطات الممارسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحزم العقوبات المفروضة على إيران. هذا من جانب. بموازاة كل هذا لا يزال الإيرانيون والكلام هنا للعسكر وتتحدث بعض المصادر على أن طهران تترقب شاكلة التعاطي الأمريكي بعد الرد الإيراني على القواعد الأمريكية إن كانت في الأردن أو في الإمارات من قبل الجيش أو الحرس الثوري الإيراني، تترقب شاكلة التعاطي من جانب واحتمالية أن يكون هناك تصعيد خلال ساعات أو الليلة القادمة. على الجانب الآخر، هل سيكون هناك التزام من قبل الناقلات والسفن بما جددت التأكيد عليه تحديدا بحرية الحرس الثوري في بيانها عندما أشارت إلى الارتطام لناقلة النفط بلغمين، وأكدت بأن أي سفينة أو ناقلة تجارية أو ناقلة نفط ستقوم باتخاذ ذات المسار الجنوبي من دون التنسيق مع الجانب الإيراني فإنها ستواجه بذات المصير، وبالتالي عيون إيران ترصد المسار الجنوبي بشكل خاص، وهو الذي بالطبع رفضت طهران أن يبقى مفتوحا، وكل التنسيق الإيراني على أن تكون هناك مسارات بعيدة عن هذا المسار التي تقول طهران بأن واشنطن تسعى لفرضه ولتحفيز السفن والشركات لاتخاذه مسارا لكسر القواعد الإيرانية التي تفرضها في مضيق هرمز.
0: من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك. هذا وارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وفي مضيق هرمز عقب تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وتراجع الذهب إلى أدنى.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
13: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599-713-888 أو زيارة مقر الجمعية.
0: راديو الحرية
3: 92.17 FM. الأمر هذا إضافة إلى التحليق المتواصل والمكثف للمقاتل للطيران المسير والاستطلاع في جنوب لبنان. عمليا الميدان لا يزال على حاله. المخاوف أيضا تتصاعد مع تصاعد محاولات القدم التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، منها مثلا حاريس التي باتت القوات الإسرائيلية تتمركز عند أطرافها في عدد من المنازل الواقعة على تخوم البلدة لجهة بلدة حداثة بعدما سيطرت بالكامل على بلدة حداثة، وبالتالي هذا لم يكن قبل وقف إطلاق النار. ولكن اليوم مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بأي من التعهدات التي حصلت إما في اتفاق الإطار وإما في جولات المفاوضات التي لحقت، فإن هذه العملية مستمرة، والمخاوف من توسيع عمليات القدم وضم القرى والبلدات إلى ما يعرف بالخط الأصفر. ديما
4: من زوطر الغربية جنوبي لبنان، مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري، شكرا جزيلا لك. في مدينة المخا غربي اليمن ومناطق الساحل المجاورة، وجد صيادون أنفسهم أمام بحر أكثر خطورة ومراكب مدمرة في ظل تراجع حركة الصيد وارتفاع تكاليف العمل. تداعيات دفعت كثيرا منهم إلى ترك البحر والعودة إلى منازلهم، في حين اضطر آخرون إلى إخلاء مناطق الصيد بحثا عن الأمان.
5: تبدو آثار الحرب في مدينة المخا غربية تعز حاضرة في تفاصيل حياة الصيادين، فالبحر الذي اعتادوا أن يعودوا منه بما يسد احتياجات أسرهم أصبح اضطرابه لدى محمد الذي يعتمد بصورة مباشرة على الصيد مصدر قلق دائم.
6: أكثر من مضرة الحروب من الصيادين، ما خرجناش في الغلاء، في البترول، في المواد الغذائية كلها غلاء، والسمك رخيص، كل حنا المتضررين، خاصة في مضيق باب المندب، جنب مضيق باب المندب متضررين بشكل أكبر من هذه الحروب.
5: مراكب تضررت وأخرى دمرت، فيما اضطر صيادون إلى التوقف عن العمل أو تقليص رحلاتهم جراء اشتداد وتيرة القصف.
7: في أيام الأمان كان الدنيا أمان، وكان الصيادين في اليوم يصطادوا إلى 100 قارب في البحر، واليوم أصبح القوارب كلها ما تكسر دخول البحر من الضرب حق الحوثي. اليوم أصبح يعني إلى 15 قارب، 12 قارب، يعني العمل خف على أول، الناس كلهم راقدين في البيوت.
5: أما في منطقة الخوخة المجاورة فتؤكد جمعية الصيادين وصول أكثر من 120 صيادا يمنيا بعد إجلائهم من جزيرة حنيش بعد قصف للحوثيين استهدف مرسى للصيادين وأسفر عن إصابة بعضهم واحتراق وتدمير 12 قاربا. في حين تتواصل التهديدات المحدقة بحركة الملاحة في البحر الأحمر، يدفع الصيادون اليمنيون كلفة إضافية لأزمة تتجاوز مخاطر البحر، إذ مست الاضطرابات لقمة العيش مع تدمير مراكبهم وفقدان أسر بأكملها مصدر دخلها. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، من سواحل البحر الأحمر في المخا.
4: وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة القرغيزية بشكيك للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2026 في مستهل جولة تشمل أيضا مصر. وقال شي جين بينغ إن التعاون بين الصين وقرغيزستان دخل عصرا ذهبيا من التطور السريع، في وقت تسعى فيه بكين إلى توسيع حضورها السياسي والاقتصادي في آسيا الوسطى. وأيضا وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي التي كان حيث كان باستقباله عدد من المسؤولين القرغيز. نتابع تفاصيل هذه القمة، قمة منظمة شنغهاي، من العاصمة القرغيزية بشكيك مع مراسل تلفزيون العربي عدنان جان. إذن تصل الزعامات تتاليا وضعنا في صورة الواصلين وفعاليات هذه القمة.
8: مرحبا ديما. قبل قليل أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى العاصمة القرغيزية بشكك للمشاركة في النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ومن المرتقب خلال هذا اليوم أن يكون لديه لقاء ثنائي هام مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وسوف يتم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية بطبيعة الحال وكذلك التطورات الإقليمية وإمدادات الطاقة، إضافة طبعا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد العسكري اليوم الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني أيضا مسعود بزشكيان كان قد وصل في وقت سابق من هذا اليوم وعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي، وكذلك سوف يتم خلال هذا اليوم عقد مزيد من اللقاء بين القادة الواصلين، ونحن نتحدث عن 10 دول أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وأيضا هناك قادة آخرون من مجموعة شنغهاي بلس وهم دول شركاء في الحوار، سوف يعقدون أيضا اجتماعا غدا هنا في العاصمة القرغيزية بشكك. وقبل قليل أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى بشكك للمشاركة في هذه الاجتماعات. نحن نتحدث عن منظمة تحاول أن تجد موطئ قدما لها في السياسات العالمية، لا سيما بأن الصين وروسيا وكما حدث في النسخ السابقة من هذه القمة يؤكدون دائما على أنه يجب أن يكون هناك عالم متعدد الأقطاب، تحاول هذه المجموعة أن توجد لها سياسات ربما تواجه من خلالها هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على المشهد السياسي في العالم. وبالتالي هناك محاولة جدية من قبل الدول الأعضاء على إلى رسم ملامح سياسية جديدة في المنطقة. وطبعا هناك الكثير من القضايا على جدول أعمال هذه القمة ديما، أبرزها الأمن، مكافحة الإرهاب، الطاقة، إضافة طبعا إلى تداعيات الصراعات الموجودة في المنطقة. ونتحدث دائما عن التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما بأن إيران هي عضو في هذه المنظمة، وسوف يلقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان غدا كلمة في الجلسة الافتتاحية. وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية سوف تكون حاضرة بقوة، إضافة طبعا إلى محاولة الدول الأعضاء في هذه المجموعة إلى عقد اتفاقيات جديدة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وخط الممر الأوسط الذي يربط الصين بدول آسيا الوسطى من أجل إيجاد مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء. نحن نتحدث عن كتلة بشرية كبيرة من الدول الأعضاء في هذه المنظمة، نتحدث عن نحو 40% من سكان العالم ينتمون إلى دول منظمة شنغهاي للتعاون، واقتصادات تتجاوز 29 تريليون دولار، وبالتالي هي قوة سياسية واقتصادية كبيرة. لكن في الوقت نفسه ديما هذه المجموعة ليست على قلب رجل واحد إن صح التعبير. هناك
0: خلال راديو الحرية
9: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 3:45.
9: بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
12: نقاط الالتقاء فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد، لا سيما ديما بأن الصين تولي أهمية كبيرة لهذه المنظمة كونها تأسست عام 2001 في شانغهاي، وتحاول الصين من خلالها أن يكون لها بعد جيوسياسي في الدول الآسيوية. ونتحدث دائما عن قرغيزستان، طاجكستان، باكستان، أوزبكستان وغيرها من الدول. تحاول الصين أن يكون لديها امتداد اقتصادي وتجاري مع هذه الدول، وهذه نقطة تنافسية في الحقيقة بينها وبين الصين التي تعتبر هذه الدول تاريخيا كانت تتواجد في الحديقة الخلفية للاتحاد السوفيتي، وحتى هذه اللحظة هناك ربما استراتيجية روسية كبيرة وعلاقات روسية كبيرة تجمعها مع الدول الآسيوية لإبقاء هذا النفوذ الروسي متواجدا هنا. وطبعا هناك تنافس صيني روسي كبير حول هذه التبادلات التجارية وحول العمق الاقتصادي والتجاري بينهما وبين الدول الآسيوية. لكن بكل الأحوال هي قمة هامة للغاية ديما، تنعقد في وقت حساس جدا مع مواصلة الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وكذلك التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وسوف تكون هذه الملفات أو سوف تلقي هذه الملفات بظلالها بكل تأكيد على كلمات القادة وكذلك على التصريحات التي سوف تخرج تباعا من العاصمة القرغيزية بشكك.
4: شكرا جزيلا لك من بشكك مراسل تلفزيون العربي عدنان جن. جرح 4 أشخاص جراء هجوم روسي على مدينة سلافيناسك شرقي أوكرانيا وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية في المدينة. استخدم الجيش السوري قنابل من نوع فاب 500 شديدة الانفجار في هجومه الذي استهدف مبنى سكني في المدينة. واندلع حريق في مركبات بمدينة سومي شمال شرق أوكرانيا جراء هجوم شنته القوات الروسية الليلة الماضية. أثقت مشاهد جانبا من عمل طواقم الإطفاء لإخماد الحريق وسط أضرار مادية لحقت بممتلكات المواطنين ومنشآت عامة. من كييف نتابع التطورات وآخرها مع مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. تفضل محمد.
13: ديما، تستمر الهجمات بين الجانبين الأوكراني والروسي خلال الساعات الأخيرة. سلاح الجو في الجيش الأوكراني ذكر في آخر تحديثاته بأن عدد من المسيرات الروسية دخلت الأجواء الأوكرانية في المنطقة الشمالية في اتجاه تشيرنيهيف، وكذلك في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية في كل من زابوريجيا وخيرسون. هذه الهجمات هي استمرار طبعا للهجوم الروسي الذي تكثف على مدار الأيام الأخيرة وساعات الليل وصباح اليوم هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. تحدث عمدة المدينة فيتالي كليتشكو عن إصابة 6 مدنيين نتيجة ضربات بمسيرة أصابت إحدى البلدات هنا في كييف مع استمرار الهجمات في محيطها. أيضا تحدثت السلطات العسكرية في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا عن مقتل مدنيين وإصابة عدد آخر نتيجة ضربات مباشرة واستهداف متعمد كما تقول السلطات الأوكرانية للمدنيين في الجهة الغربية من مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. أيضا في زابوريجيا تحدثت السلطات المحلية عن عشرات الضربات التي كانت باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، رجمات الصواريخ المدفعية وكذلك المسيرات في ضرب مختلف البلدات خاصة تلك الواقعة بالقرب من خطوط الجبهة. في طبعا في دوم دونباس إذا تحدثنا تحديدا عن المدن الرئيسية دونيتسك سلافيانسك سلافيانسك كراماتورسك وكذلك مدينة دروشكيفكا، الوضع يزداد سوءا. القوات الروسية تستخدم بشكل مكثف القنابل الجوية الموجهة مثل ما حدث في مدينة سلافيانسك خلال الساعات القليلة الماضية. بتوازي مع ذلك قالت مصادر متعددة بأن القوات الروسية تقترب بنحو 15 كيلومترا من مدينة دروشكيفكا الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك، طبعا ما يستدعي الجيش الأوكراني لأخذ الاحتياطات وأخذ الأمر بجدية وفق ما يقول بعض الخبراء العسكريون هنا. الجيش الأوكراني أعلن بأن قواته خاضت على طول خط الجبهة 225 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية على مدار الساعات 24 الماضية. وذكر الجيش الأوكراني بأن محوري كوستانتينيفكا وبوكروفسك في الجهة الشرقية لا يزالان بؤرة التوتر الرئيسي وبؤرة التركيز الرئيسية بالنسبة للقوات الروسية في المنطقة الشرقية. تقارير منفصلة أيضا ووفقا أيضا للجانب الروسي، هناك سيطرة روسية على بلدتين في محيط منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا. هذه المعلومات طبعا الجانب الأوكراني ينفيها رغم الاعتراف بأن الوضع صعب ومعقد في عدد من البلدات الواقعة على الحدود الشمالية من أوكرانيا. على الطرف الآخر استمرت الضربات الأوكرانية بعيدة المدى، هذه المرة هناك تركيز واضح على ما يبدو على المطارات العسكرية في ميلونوفو وكذلك في مختلف المطارات في العمق الروسي التي يقول الجيش الأوكراني بأنه استهدفها خلال الساعات القليلة الماضية. يقول بأن هذه المواقع تستخدم في عمليات الإمداد والدعم اللوجستي للقوات الروسية التي تضرب الأراضي الأوكرانية. أيضا حديث أوكراني عن استهداف لمصفاة نفط للمرة الخامسة خلال الأشهر القليلة الماضية. هذه المصفاة التي تبعد عن الحدود الأوكرانية ب 750 كيلومتر وفق ما تقول القيادة الأوكرانية. طبعا من المرتقب توسع العمليات والهجمات خاصة في ظل التهديدات الروسية بأن الهجمات ستطرد هذه المرة شبكات الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وتوعد أوكرانيا أيضا بالرد على هذه الهجمات الروسية من خلال المزيد من استهداف العمق الروسي سواء في داخل الأراضي الروسية أو حتى في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في القرم وكذلك في دونيتسك ولوهانسك. ديما
4: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. أنوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن مراسل تلفزيون العربي في غزة، مصابون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غرب مدينة غزة. إذن حسب مراسل تلفزيون العربي، مصابون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في غرب مدينة غزة، ونتابع هذه الصور الأولية التي وردت من هناك.
11: الآن استهداف سيارة في حيثم الهواء على باب مخبز اليازجي.
4: أعلنت وكالة إدارة الكوارث في نيبال أن حصيلة قتل الفيضانات التي ضربت البلاد ارتفعت إلى أكثر من 900 شخص، بينما تشارك فرق إنقاذ أجنبية متعددة في مساعدة فرق الإنقاذ المحلية في العثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق تابعة لمحطات كهرومائية.
14: في المناطق المنكوبة شمال نيبال ما زالت الانهيارات الطينية والفيضانات تعزل قرى ومجتمعات بأكملها، بينما تحاول السلطات الوصول إلى الناجين وإيصال ما يحتاجونه للبقاء. تقول وكالة إدارة الكوارث إن حصيلة الكارثة في ارتفاع،

0: ومع تضرر الطرق وصعوبة الحركة براً تصبح السماء الطريق الأسرع وربما الوحيد. من مركز لتوزيع المساعدات على الطريق المؤدي إلى نواكوت تتوالى حركة المروحيات حاملة المياه والخبز والإمدادات الأساسية إلى مناطق لا تزال معزولة عن شبكة الطرق. كل رحلة تعني إمدادات جديدة للناجين وفرصة للوصول إلى أشخاص ينتظرون المساعدة منذ أيام.
1: عمليات الإنقاذ مستمرة يومياً، نقوم بإنقاذ وإعادة حوالي 500 شخص أو أكثر يومياً من هذا المركز تحديداً.
0: لكن حجم الكارثة واتساع رقعة المناطق المعزولة يضعان فرق الإنقاذ أمام سباق مع الزمن في مواجهة الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت البلاد عقب انهيار كتلة جليدية على ارتفاعات شاهقة في منطقة الهيمالايا. تسببت الصخور والمياه الناجمة عن ذوبان الجليد في ارتفاع منسوب الأنهار في الوديان الواقعة أسفل المنطقة لتتحول إلى سيول جارفة حملت معها مباني وجسوراً وكميات كبيرة من التربة وجرفتها باتجاه مناطق في التبت ونيبال.
2: نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية اتهامات هندية للصين بالتسبب في كارثة الفيضان الذي ضرب نيبال جراء مشاريع تنفذها، وأشار إلى أن الصين أجرت مع نيبال تقييماً لأسباب الكارثة وأن التحليلات اللي أظهرت أنها ناجمة عن انهيار نهر جليدي على ارتفاع عند شاهق في النيبال.
3: خبراء وهيئات رسمية من الصين ونيبال أجروا بعض التقييمات لأسباب.
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: أيضا في بلدة حولة جنوبية لبنان، والرئيس عون يقول إن الحكومة قررت معالجة مشكلة حصر السلاح واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها بالتزامن. بعد قصف أمريكي أوقع قتلى وجرحى في جزيرة لارك الإيرانية، طهران تقول إنها ردت باستهداف قواعد يستخدمها الجيش الأمريكي في الأردن والإمارات. والحرس الثوري الإيراني يؤكد اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز.

0: نبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، وآخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي قبل قليل بسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة.
1: عدد كبير الآن استهداف سيارة في حيثم الهواء عباب مخبز اليازجي. لا حول.
0: كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 5 صيادين أصيبوا بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة إلى مستشفيي السرايا الميداني والشفاء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام، لنقف معك على الخبر الأخير الذي أوردناه واستهداف سيارة غرب مدينة غزة أدى ذلك إلى وقوع جرحى، إضافة إلى أريد منك تفصيل حول عملية نسف المباني التي يقوم بها الاحتلال في دير البلح.
2: رونا، نبدأ إذن كما قلت بالخبر الأهم والأحدث الآن، استهداف مركبة في مدينة غزة في تل الهوى تحديدا إلى الجنوب الغربي من المدينة على وجه الدقة، والحصيلة وفقا لمصادر طبية في مستشفى الشفاء وصلت إلى 3 شهداء هم الذين كانوا داخل هذه المركبة. الصور التي وردت من المكان توضح أن الاستهداف كان مركزا ومباشرا بحيث أن المركبة لم يتبقى منها شيء. الصاروخان الإسرائيليان من الطائرات المسيرة أجهزت على المركبة، وبالتالي تفحمت جثامين الشهداء الذين تم انتشال أشلائهم بصعوبة من قبل طواقم الإسعاف والدفاع المدني، حيث اشتعلت النار في المركبة التي تفتتت بشكل كامل مع تشظي أشلاء الشهداء إن جاز لنا التعبير. عمليا هذا القصف هو الثاني في مدينة غزة منذ ظهر هذا اليوم، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا وسط المدينة ما أدى إلى استشهاد شابين فلسطينيين. وبالتالي لدينا إحصائية الآن حول عدد الشهداء من الاستهدافات الإسرائيلية منذ الصباح، هي 5 شهداء وصلوا جميعهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. أما ميدانيا أيضا فهناك جملة من التطورات في الحقيقة في بيت لاهيا شمال القطاع، وفق مصادر محلية وفق مصادر تعمل أيضا في المؤسسات الدولية هناك تقديم للخط الأصفر، وهذا أمر لافت بالمناسبة لأنه التقديم الأول من نوعه منذ ما تم التفاهم عليه وإعلانه في مدينة العلمين المصرية من اتفاق بين فصائل المقاومة الفلسطينية ومجلس السلام، بغض النظر عن أن نتنياهو لم يعترف بهذا الاتفاق، ولكن منذ حينه لم يتم رصد أي تقدم للخط الأصفر، هذا التقديم الأول. أيضا في سياق ذي صلة تم رصد آلية إسرائيلية، دبابة مركبة إسرائيلية قامت بالوصول إلى جسر وادي غزة.
0: إليك إسلام بدر لنقف على تفاصيل أكثر، ولكن نذهب الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية التركي عقب اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المشكلة في إطار اتفاقية مكة.
3: هذه الاتفاقية فإن إعادة إنشاء بنية أمنية وتعاون في منطقتنا قد تم اتخاذ خطوات من خلالها. أيها الأصدقاء الأعزاء، كما تعلمون قد تم إنشاء اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، واليوم أجرينا اتفاقا مع وزراء خارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئة أركان الدول 3، واستضفنا اجتماعا هذا الاجتماع اليوم. وفي الاجتماع قد مثلنا دولتنا أنا مع السيد وزير دفاعنا والسيد رئيس هيئة الأركان. وفيما يخص مرحلة تنفيذ الاتفاق فإن الخطوات الملموسة التي سنتخذها تبادلنا الآراء بشأنها، واعتبارا من اليوم فإن السمة المؤسسية التي كانت قد بدأت فيما يخص مع الاتفاقية قد بدأنا أعمالنا بالتزامن معها قبل كل شيء، فإننا اتفقنا على الاسم حلفنا، اسمه حلفنا الرسمي هو حلف مكة الدفاعي. في اتفاقية مكة الدفاعية كما تعلمون كان هنالك حديث عن إنشاء أمانة عامة، وكانت توقع أن تنشأ الأمانة العامة في الرياض، وكانت تخذ قرارا بأن يكون الممثل الأول أمينا عاما للحلف من باكستان. واليوم أي خطوة تتخذ وفي أي توقيت وأي خطوات المؤسسية ستتخذ، اتخذت القرارات المبدئية بشأنها، وفي حالة من التنسيق والعمق فإن إخوتنا خلال الاتفاق عبروا عن آرائهم بعمق، وإخوتنا في القرارات التي اتخذوها هنا واتخذت هنا أتمنى أن تعود هذه القرارات بالخير. وفيما يخص المساعي المتعلقة بمؤسسة الحلف فإنني أشكر من الآن كل من أسموا يسمون في هذا الأمر. السلام من سبيل وسائل الإعلام، إنه بشكل متزامن مع رؤيتنا القائمة على إنشاء مستقبل قائم على السلام والاستقرار، فإن هذا الاتفاق الذي وقع قائم على مبدأ دفاعي، وهو يستند إلى مبادئ القانون الدولي الذي يستند إلى الحفاظ احترام سيادة الدول والحفاظ على وحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
4: الحلف أريد أن أشكر كل من ساهم في ما وصلنا إليه، وللصحافة لمنطقة آمنة ومستقرة. هذا الدفاع أو هذا الحلف مبني على الدفاع، وهذا الحلف مبني على القواعد والمواثيق الدولية كاحترام السيادة وسلامة الأراضي للدول وعدم التدخل في شؤونها الخاصة. والحلف ليس ضد أي دولة، ولكنه أيضا منفتح للشراكات ولمشاركة كل الدول التي تلتزم بهذه المبادئ. وأن رؤية السلام لحلف مكة الدفاعي سوف تعمل بشكل يمضي قدما بمشاركة دول أخرى. وأريد بهذه المناسبة أن أقول إن هذا الحلف لا يقلل من مسؤوليات بلداننا في التحالفات الأخرى التي نشكل جزءا منها. وبفضل حلف مكة الدفاعي اللجنة الدفاع أثبتت أنها مستعدة لتحمل المسؤولية لاستقرار وأمن المنطقة، ومع السعودية وباكستان سوف نعمل بشكل وثيق مع دول صديقة، وسوف نستمر في تنسيق جهودنا. أود الآن أن أشكر الوفود على مشاركتهم. سوف نأخذ بضعة أسئلة. السؤال الأول من رويترز. إن حلف مكة الدفاعي واتفاق مكة للدفاع المشترك هل ستضم دولا أخرى، ومن هي الدول المهتمة؟ وفيما يتعلق بالتحديد بمشاركة مصر، هل كان ثمة إعراب عن تدخل أو مشاركة؟ فيما يتعلق بهذه المسألة التي ذكرتيها، وفقا لطبيعة الاتفاق فإنها ممكنة. بالطبع ثمة بعض الظروف والعمليات والمعايير التي يجب استيفاؤها مع الدول التي تريد أن تكون جزءا من هذا التحالف وأن تكون عضوا فيه. فيما يتعلق بمشاركة التحالف لا سيما خارطة الطريق نحن نعمل عليها، لكن أريد أن أسلط الضوء على حقيقة أن الدفاع أو أن الحلف هو تم إرساؤه لتوسيعه، ولكن في البداية يجب أن نأخذ تدابير ملموسة لمؤسسته. والسعودية وباكستان حساستان جدا في هذه المسألة. من جهة نريد حلف مؤسسي قوي جدا يتعامل مع مشاكله الخاصة ويرسي خطوات ملموسة لاستقرار وأمن المنطقة، ولكنه أيضا سوف يتوسع، ولكن ذلك ضمن عملية وضمن إجراء، وذلك يعني أن الأعضاء التي تريد الانتساب أو الدول التي تريد أن تنتسب يجب أن تقوم بذلك وفق معايير معينة. والآن نحن في مرحلة الإرساء. من تي آر تي نيوز السؤال الثاني. حضرة الوزير، إن حلف مكة الدفاعي لا سيما في الانتقال الإقليمي، ما هو توقعاتكم في هذه البيئة الحساسة؟ أعضاء الصحافة الموقرين كما تعرفون في هذه الأوضاع في المنطقة ثمت الكثير من المشاكل التي ترسى بسبب نقص الثقة، لا سيما في الأمن الإقليمي والمشاكل التي تنبثق في هذا الصدد في منطقتنا، لديها مفاعيل دولية وعالمية. لذلك بالإضافة إلى الجهات الإقليمية ثمة حالات تتضمن فاعلين دوليين، وإذا ما نظرنا إلى العقود الثلاثة الأخيرة ثمة الكثير من الحوادث المماثلة، وعلى الدول الإقليمية أن تتعاون معا لحل مشاكلها الخاصة، وحينما تحترم سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها، وحينما ترسي التزامات وتحترمها وترسي بنية للقيام بذلك، فإن ذلك يعني أن الثقة الإقليمية والحلف لا يواجه مشاكل في المنطقة. و 85-90% من المشاكل يجب أن تحل من قبل الدول الملتزمة بهذه المبادئ، لأننا نعيش في عصر من الدول حيث الحدود كلها واضحة و حدود السيادة واضحة، وإذا لم يكن ثمة احترام للسيادة سلامة الأراضي، فيمكن بالإضافة إلى المشاكل الأمنية أن يكون ثمة مشاكل بالرفاه لسنوات طويلة، ومنها لا سيما على وجه التحديد في الشرق الأوسط، وثمة الكثير من المشاكل التي قد ترسي انعدام استقرار. وتركيا مع حلفائها في رؤية تقدمية ومقاربة بنيوية عملت من قبل بتجاربها الإيجابية والسلبية، ووضعت كتمخض عن ذلك هذه الرؤية، وسوف نقوم بريادة هذا الحلف مع شركائنا، ونحن نؤمن بأنه عبره في هذه المنطقة سوف نوسع الاستقرار في
5: راديو الحرية
6: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أعضاء الصحافة الموقرين منذ بدأت العملية أو التمهيدية للانتخابات في إسرائيل، نتنياهو وداعميه اعتمدوا خطابا ضد تركيا، وهم يستهدفون رئيسنا وبعض زملائنا، ومنذ البداية شاهدنا ذلك. وأود أن أؤكد التالي: الإنسانية والأمن والمجتمع الدولي، نتنياهو أصبح هدفا لها، وهو الشخص الذي يرتكب إبادة جماعية، وليس بإمكاننا أن نأخذه على محمل الجد. والهدف الذي يستهدفه نتنياهو فعليا هو المجتمع الدولي، لأن حكومة نتنياهو ليست فقط تهديدا على تركيا، ولكن ذهنية نتنياهو والمجموعة التي ترتكب هذه الإبادة الجماعية تشكل تهديدا على هذا الفهم. ولا يجب أن نفكر بذلك على أنه مشكلة لتركيا، إن ذلك سوف يكون مشكلة. لذلك المجتمع الدولي حتى الآن عليه أن يوفي بالتزاماته التي لم يقم بها حتى الآن. وهذا الشخص المقيت الذي يقوم بهذه الإبادة الجماعية ويؤذي بهذه الطريقة، لذلك هذا الشخص الذي لديه مصلحة وولد هذا الألم، هو يشكل هجوما ضد الفلسطينيين، ولا يريد للدولة الفلسطينية أن ترسى، ويريد للمستوطنات أن تتوسع. لذلك يريد هذا النظام الذي يهدد الاستقرار، ويريد للإبادة الجماعية أن تستمر. لذلك هذا ليس فقط تهديدا، بل هو يستمتع بذلك. لذلك على المجتمع الدولي أن يواجه خطر نتنياهو. والسؤال الرابع، تفضلي حضرة الوزير فيدان، سؤالي حول مفاعيل أو آثار على الملاحة البحرية في البحر الأسود. لقد شاهدنا مؤخرا أطراف تستهدف سفن تجارية، والسفير الأوكراني تم الاجتماع به منذ عدة أيام. وهل أنتم في اتصال مع الأطراف المعنية، وهل سيكون من اتفاقات في البحر الأسود كما شاهدنا في 2022 بوساطة تركيا؟ أعضاء الصحافة الموقرين، حضرة الصحفيين، هذه مشكلة كبرى، ليس فقط لأمن واستقرار البحر الأسود، ولكن للأمن الغذائي أيضا، لأنه كما تعرفون الحبوب التي تأتي من هذه الدول، ثمة الكثير من الدول تطلب منا أن نحرك ساكنا حيال ذلك. ونحن في تواصل مع الطرفين، ولدينا نشاطات وتحضيرات، وكما قمنا في السابق إذا ما كانت الشروط مستوفاة سوف نعمل على اتفاق حبوب جديد أو مشابه. وبالطبع الحروب أو الحرب القائمة، الأطراف التي تطور آليات وتستهدف أماكن مختلفة حيث تستمر هذه الحرب مدمرة، يجب أن يتم إيقافها. ولا نريد من الأطراف أن تدمر بعضها البعض أكثر، حتى لا تدمر المنطقة، وأنشطتنا مستمر. شكرا جزيلا. شكرا شكرا حضرة الصحفيين.
4: إذن كنا في متابعة لهذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية التركي حقان فيدان حول حلف مكة الدفاعي، وهي معاهدة دفاع أمني واستراتيجي ثلاثية بين تركيا وباكستان والسعودية. وكان اليوم أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية لأعضاء هذا الحلف. أبرز ما تحدث عنه وزير الخارجية التركي كان عن أن هذا الحلف ليس موجها ضد أي دولة، وهو منفتح على الشراكات، ولكن يجب في البداية كما قال التركيز على تدابير مأسسة هذا الحلف، وهي الآن في مرحلة إرساء خارطة وقواعد ومعايير وأسس هذا الحلف. وأيضا تحدث عن أن هذا الحلف سيكون مفتاح ومدخل للسلام والاستقرار في المنطقة. إذن كان هذا جانب من هذا المؤتمر الصحفي، سيكون لنا إطلالة مفصلة حوله في الساعات الإخبارية المقبلة. أما الآن نذهب إلى الضفة الغربية، حيث تتعرض منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين وينطلقون منها في تنفيذ الهجمات. وأخطرت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية في خلة الحمص بالهدم بعد إقامة البؤرة القريبة على معسكر سوسيا التابع لجيش الاحتلال.
1: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم. تعرضت المنطقة لعمليات إخطار من 10 بيوت مبنية، هناك 7 مخطرة بالهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى قبل عدة أشهر وسينفذ عمليات هدم أخرى في هذا المكان. فضل الهدار أحد سكان المنطقة، مستوطنون أقاموا البؤرة من 4 أشهر تقريبا.
2: نعم، من 4 أشهر.
1: والآن هناك هجمات مستمرة عليكم.
2: كل يوم في هجمات مستمرة علينا من يوم ما أجت البؤرة الاستيطانية منذ 4 شهور، يوميا في اعتداء على البيوت. بنحكي على الشرطة، بتيجي الشرطة علينا وبتقولنا مالكش أنت برا الدار، أنت إلك جوا الدار. هو مسموح له يرعى يسرح يكسر، مسموح له، هذه الأرض أرض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح. والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا.
1: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤر الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين، الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، التلفزيون العربي، خلة الحمص، مسافر يطا، جنوب الخليل.
4: نشير الخبر العاجل، ومصادر طبية تتحدث للتلفزيون العربي عن وقوع 3 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. إذن مصادر طبية تصرح للتلفزيون العربي وتتحدث عن وقوع 3 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين سكنيين مأهولين في منطقة عين السقي ببلدة بيرزيت شمال رام الله.
5: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله معززة بجرافات، بدأت بعملية هدم واسعة في هذه المنطقة. عملية الهدم طالت بنايتين، كل بناية مكونة من 4 طوابق وكل طابق بمساحة 250 مترا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة التي بدأت فيها عملية الهدم. هناك إخطارات لمزيد من المباني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية قد يتم عملية الهدم في أي لحظة. في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وينفذ عملية هدم، مستوطن يهاجم مجموعة من الصحفيين في هذا المكان، كما نشاهد يعتدي على زملاء صحفيين في هذا الموقع. مستوطن جاء من بؤرة استيطانية قريبة وهاجم الصحفيين الآن في هذا الموقع وقام بالاعتداء عليهم، كما قام برش غاز الفلفل على صحفيين آخرين، والآن يعتدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في موقع عملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عين السقي بالقرب من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه المنطقة، المستوطنون يهاجمون من يوثق عمليات الهدم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي. هذه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي هي استكمال لعمليات سيطرة المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم لبنايتين مكونتين من 4 طوابق لكل بناية، يتمدد المستوطنون أكثر فأكثر في أراضي الفلسطينيين التي تضيق أكثر فأكثر أيضا. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة بيرزيت شمال رام الله.
4: وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثينا بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
6: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك ام اكس ومقلاع داوود، لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضاً منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق R3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3,500,000,000 دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيداً عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
4: ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى اليونان دعم الأخيرة للجيش اللبناني مؤكداً.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الإسرائيلية العالية السقف فيما يتعلق أولا بفشل المناطق التجريبية، وثانيا بالنية للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر. رولا،
6: شكرا لك. من زوتر الغربية جنوبية لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. أعلنت السلطات المحلية في محافظة قشم الإيرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك، وتسارعت وتيرة التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران بعد قصف القيادة الوسطى الأمريكية في عملية وصفتها بالدقيقة والمحدودة جزيرة لارك في مضيق هرمز، لتبادر إيران بالرد وضرب ما قالت إنها قواعد أمريكية في المنطقة.
7: من جزيرة صغيرة في قلب هرمز اشتعلت جولة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران. ضربة أمريكية خاطفة على جزيرة لارك، ليتبعها رد إيراني في المنطقة. بين هذا وذاك، يدخل الرئيس الأمريكي المعركة هذه المرة ليس بالصواريخ وطائرات الشبح العملاقة، إنما برسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي في عالم افتراضي يدمر فيها جزيرتي خارك ولارك. لارك التي تعرضت لضربة أمريكية، اعترف الحرس الثوري الإيراني أنها قتلت قوات تابعة له ومواطنين، في حين أكدت القيادة الوسطى أن العملية محدودة ودقيقة ضد عناصر من الحرس الثوري، بعدما رصدت بحسب الرواية الأمريكية استعدادات لزرع ألغام بحرية في المضيق.
8: لم تتعرض دولة من قبل لما تعرضت له إيران، وفي الوقت المناسب سننتصر، أو ستضطر إيران إلى القيام بشيء ما، ولا يهمني أن أحصل على توقيع أو ورقة، يكفيني تحقيق الانتصار.
7: طهران لم تنتظر طويلا، رد إيراني جاء على مرحلتين. الأولى باتجاه الأردن، أعلنت فيها استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية، في حين أكدت عمان اعتراضها 8 صواريخ دخلت مجالها الجوي. ثم تسعى دائرة الرد الإيراني لتصل إلى الإمارات وتستهدف قاعدة المنهاد بعشرات المسيرات بحسب الجيش الإيراني. التصعيد الإيراني بحسب بيانات متتالية لم تتوقف، فقد أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز ريبر فوق مضيق هرمز، لكن هذه الرواية لم يؤكدها الجانب الأمريكي. أما في البحر فالمشهد يبدو أكثر خطورة. الحرس الثوري أعلن اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة بعد إصابتها بألغام بحرية في أثناء محاولتها عبور المنطقة. وأمام التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل، إسرائيل تدخل على الخط. صحيفة معاريف نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش رافع حالة التأهب للرد على أي هجوم إيراني محتمل. المشهد جولة مواجهة جديدة قد تبقى تحت سقف الضربات المحسوبة بين الطرفين، وقد تتدحرج في أي لحظة إلى مواجهة مفتوحة لا يملك أحد مفاتيح نهايتها.
6: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. في الواقع هناك عدة تطورات أريد أن أقف عليها معك. سنبدأ من التطور الأخير والرد الإيراني على استهداف الأمريكي لجزيرة لارك وحدود هذا الرد، وإن كان يمكن القول بأنه توقف بما جرى بالأمس، وثم سنعرج على تصريحات يمكن وصفها بالنارية للرئيس الإيراني مسعود بشكيان عندما يوجه انتقادات واتهامات حادة وشديدة اللهجة للإعلام الإيراني، عندما يتحدث عن من يقلل من أهمية العقوبات ويقول بأنه العقل شيء جيد.
3: بالفعل رولا، فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك وذلك المتعلق بالتطورات التي جرت بالأمس، لا أحد يتحدث عن إمكانية العودة إلى التصعيد والتصعيد المضاد، ولكن هناك بالطبع حالة من الترقب بسقف مرتفع وخاصة من العسكر، وكما يقول العسكر إن كان الحرس الثوري الإيراني أو الجيش، وحتى اللسان الدبلوماسي يتحدث بذات الصيغة بأن طهران مستعدة للرد على أي سقف تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية في التصعيد، وأي رد سيكون بشاكلة قاسية لن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية لتكرار استهداف فاتها للأراضي الإيرانية على حد تعبيرات البيان، وكذلك أيضا ما سمعناه من الخارجية الإيرانية هو في ذات السياق. في ذات الوقت أيضا العسكر وتحديدا في الأيام الساعات القادمة وربما حتى الليلة القادمة بشكل خاص سيكون هناك رصد بسقف مرتفع إلى السفن الناقلات أو التجارية من بينها التي تسعى ربما للمرور وفقا للتقديرات الإيرانية بدعم أو ربما بتحفيز من الولايات المتحدة الأمريكية عبر المسار الجنوبي، وهذا بالطبع وربما ما سيؤدي إلى ذات المصير الذي تعرضت له الناقلة فجر اليوم، كما قالت بحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بارتطامها بالغمين، وهي بالتالي تؤكد بأن أي ناقلة أو سفينة ستتعرض لذات المشهد. في الشق الآخر وذلك المتعلق بالانتقادات التي وجهها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الإعلام الإيراني، هذه ليست المرة الأولى، ولكن ربما رولا على اعتبار أن المشهد الإيراني يمر في مرحلة حساسة ازداد أهمية، ولكن اعتدنا بالعادة بأن بشكل التعاطي من قبل الإذاعة الإيرانية أو التلفزيون الرسمي بشكل خاص يتخذ سقف من الانتقادات لسياسة الحكومة، وخاصة أي سياسات توصف هنا من قبل المتشددين بأنها تدخل مساحة المساومة مع الجانب الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق والكلام بالدرجة الأولى عن مذكرة التفاهم. مسعود بزشكيان ينتقد التلفزيون الإيراني ويقول بأن هناك بأنني باعتباري الرئيس الإيراني لا أجد نفسي منشدا لمشاهدة البرامج التلفزيونية الرسمية، وأنا من مؤيدي النظام وأنا الداعم على طريق الثورة كما يقول، فكيف بمن لديه انتقادات للنظام، فكيف بمن يواجه المشكلات والأزمات في هذه المرحلة ولا ينسجم مع سياسات النظام، وبالتالي هذه اللهجة هي الأولى من نوعها التي شهدناها، بالرغم مما ربما كانت تعانيه ذات الحكومات من بينها حكومة حسن روحاني ذات السياسة وذات الانتقادات التي كانت توجه لها من قبل التلفزيون الإيراني. من فتح الباب لمسعود بزشكيان لاتخاذ هذه اللهجة بانتقاد التلفزيون الإيراني وغيره من وسائل الإعلام المتشددة الإيرانية بما تقوم به من انتقادات للمسار الدبلوماسي والفريق الدبلوماسي عموما، هو البيان الذي جاء من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والذي دعا إلى الوحدة واعتبر كل من يتحدث وينادي باسم الثورة الإيرانية وينتقد السياسة الدبلوماسية وينتقد الفريق الدبلوماسي بشكل خاص الخارجية الإيرانية، ويعتبرها باعتبارها الفريق الخائن عندما تواصل المسار الدبلوماسي عبر الوسطاء أو نحو الولايات المتحدة الأمريكية، فذلك لا يتناقض مع سياسة النظام، وبالتالي اعتبر ذلك بجملة صريحة وبمعنى صريح بأنه ممنوع وفقا لتعبيره. حتى
6: طيب بإيجاز ياسر، هل هذا يعني بإيجاز فقط، هل هذا يعني بأنه انتقاد موجه للحرس الثوري؟ إذا ما يعني افترضنا بأنه من يدير وسائل الإعلام والتلفزيون الإيراني الرسمي هو الحرس الثوري؟
3: لا، هذه الأصوات تعتبر أشد على اعتبار رولا البيانات التي صدرت من الحرس الثوري وبشكل خاص من المعنيين بالمسار العسكري الإيراني، تحدثوا بلهجة داعمة للمسار الحكومي وربما سعوا إلى تقليل الهوة ما بين المتشددين أو المنتقدين وسياسة الحكومة.
6: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. إلى الجزائر الآن، حيث أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال 4 طائرات قتالية من نوع سوخوي 30 إلى العاصمة النيجيرية نيامي استجابة لطلب القيادة النيجيرية. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن إرسال الطائرات القتالية إلى النيجر يأتي لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، لا سيما في المجال العسكري، ودعما للجيش النيجيري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار البلاد عقب الأحداث التي وقعت مؤخرا بالعاصمة نيامي. ينضم إلينا من الجزائر الدكتور توفيق بقاعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر. أهلا بك دكتور توفيق. هل يمكن القول بأن هي دعم النيجر بطائرات قتالية من طراز سوخوي 30 هو سابقة في السياسة الاستراتيجية العسكرية والسياسية للجزائر، ستؤدي إلى نهج جديد في تعاملاتها مع الخارج؟
4: تحية طيبة لك ولكل مشاهديكم الكرام. نعم، يمكن اعتبار ذلك بأن الجزائر أول مرة تبعت بمقاتلات خارج حدودها، وهو تحول نوعي في العقيدة العسكرية الجزائرية الذي كان قد أقره الدستور نوفمبر سنة 2020. بالتالي فهذه عملية التي تعتبر أول تحول.
9: راديو الحرية 97.7 FM.
0: الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
9: راديو الحرية 97.7 FM.
4: ترسل برسالة إلى عديد من الأطراف، أولا إلى دول الساحل التي ترى بأنها سوف تكون جزءا من الهندسة الأمنية لهذه المنطقة، وبأنها تحولت من الوساطة والمراقبة وكذلك المسارات الدبلوماسية إلى أن تكون فاعلا أمنيا في هندسة أمن منطقة الساحل. كذلك هي رسالة إلى الأطراف الأخرى الفاعلة في الأمن في منطقة الساحل بأنه لا يمكن أن يتم هندسة الأمن منطقة الساحل دون مشاركة الجزائر أو بأي مسار يمكن أن يضر بالأمن الجزائري. بالتالي هذه الخطوة الغير مسبوقة في تحول العقيدة الأمنية كان ينظر إليها في السابق بأنها خطوة قد تجلب الجزائر أو تحول الجزائر من عقيدتها السابقة، لكن يبدو أن القراءة الاستشرافية التي جاء بها دستور 2020 أتت أكلة بالأمن منطقة الساحل، لأن هذا جزء قد يؤثر سلبا على الأمن الجزائري. وهي كذلك تبعت برسالة بأن أي محاولة لزعزعة الاستقرار والعودة إلى حالة الانقلابات التي شهدتها المنطقة سابقا سوف تكون تكلفتها عالية. أما بالنسبة للقدرات فأعتقد بأن الجزائر تمتلك القدرات الكافية لأن تكون دعما وإسنادا ومساهمة في تحقيق الاستقرار في النيجر، ثم ربما سوف تكون هذه حجر الدمن الأولى التي يمكن أن تنعكس هذا التعاون على سواء مع بوركينا فاسو أو مع مالي، خاصة بعد العودة إلى العلاقات وتبادل الزيارات بين المسؤولين الجزائريين وبين المسؤولين الجزائريين والماليين في الفترة الأخيرة. بالتالي ففي تصوري بأن الجزائر تسعى أو تهندس من أجل أن تكون رقما مهما في معادلة الأمن في منطقة الساحل، وبأنها تعمل على دعم هذه الدول بما يحقق أمنها واستقرارها وبما يحقق كذلك تنميتها ونمو اقتصادها، لأنه تعلمون جميعا بأن شراكة الجزائر مع النيجر هي شراكة اقتصادية وتجارية سواء في مشاريع مباشرة بينية أو في مشاريع إقليمية، وبالتالي حضور الجزائري في النيجر سوف يدعم الاستقرار ويدعم كذلك مساعي التنمية سواء في مشاريع الطاقة التي أنجزتها الجزائر في النيجر أو المشاريع الإقليمية فيما يتعلق بالأنبوب العابر للصحراء القادم من نيجيريا.
6: نعم دكتور توفيق، هل باعتقادك يعني حدود هذا التحول في العقيدة العسكرية والسياسية هل ستتوسع لتشمل تواجد عسكري على الأرض ربما؟
4: إلى حد الآن هذا التعاون هو مجرد دعم وإسناد ومراقبة كذلك الأوضاع الأمنية ونشاط الحركات الجماعات الإرهابية وغيرها. إلى حد الآن لا يوجد هناك ما يشير إلى أن الجزائر يمكن أن تشارك في عمليات عسكرية واسعة أو في عمليات قتالية داخل النيجر، لكن في تقديري الشخصي لن يكون ذلك على المدى المتوسط، لأن الجزائر ترى والعقيدة العسكرية الجزائرية تنظر بنوع من الحذر فيما يتعلق بإرسال مقاتلين لعمليات عسكرية خارج الحدود، وبالتالي سوف تقتصر على التعاون الأمني والتركيز على الدعم اللوجستي والدعم العسكري.
6: شكرا لك من الجزائر دكتور توفيق بوقاعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر، على هذه المشاركة معنا. تشهد العاصمة القرغيزية بشكيك غدا الثلاثاء قمة لدول منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. ومن المتوقع أن تشهد القمة لقاءات ثنائية أبرزها لقاء بين الرئيسين الروسي والصيني وآخر بين الرئيسين الروسي والإيراني. هذا وكان الرئيس الإيراني مسعود بشكيان عقد لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي في ظل سعي دول المنظمة إلى تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بينها. هذا والتقى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكيك كلا من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس وزراء باكستان. وبحسب وسائل أعلام هندية فإن اللقاء هو الأول بين مودي وبشكيان منذ عامين. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة القرغيزية بشكيك مراسل تلفزيون العربي عدنان جان. أهلا بك عدنان. يعني لو تضعنا في كواليس هذه القمة والتحضيرات الجارية لها والاجتماعات الثنائية وما خرج عنها.
10: مرحبا رولا، قبل دقائق فقط بدأ اللقاء بين الرئيس الصيني شي جي بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون بنسختها 25. وخلال هذا اللقاء الثنائي المرتقب بين كلا الزعيمين أكد الرئيس السوري بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده مستعدة لتحويل قضية إعفاء التأشيرات بين البلدين إلى حل دائم ورفع التأشيرات بين روسيا والصين. وكذلك أكد بوتين بأن العلاقات بين بلاده والصين تتطور بشكل ملحوظ وبشكل كبير للغاية. طبعا تم عقد أيضا لقاءات ثنائية خلال هذا اليوم بين القادة المشاركين في قمة منظمة شانغهاي للتعاون. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عقد لقاء أيضا قبل قليل مع رئيس الوزراء الباكستاني، وتطرق خلال اللقاء إلى التطورات العسكرية الأخيرة بين طهران وواشنطن، وكذلك ملف مساعي باكستان لإحراز تقدم في المفاوضات التي ترعاها إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذه القضية، قضية التصعيد العسكري، تلقي بظلالها على لقاءات القادة، وكذلك سوف تلقي بظلالها على الجلسة الافتتاحية يوم غد هنا في العاصمة القرغيزية بشكك، حيث سيكون هناك كلمة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وأيضا التداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حاضرة بقوة في أجندة هذا الاجتماع، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يتطرق أيضا خلال كلمته المرتقبة يوم غد إلى مواقف بلاده من التصعيد العسكري والحرب مع أوكرانيا، وكذلك الرؤية الروسية المتمثلة في وقف إطلاق النار في ظل هذا التعسر في التوصل إلى حل دائم ينهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا. طبعا هناك أيضا اجتماع آخر سوف يعقد يوم غد يضم الدول الشريكة في الحوار مع منظمة شانغهاي للتعاون، ونتحدث عن تركيا وأذربيجان ومصر وغيرها من

0: للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية.

0: 117 FM FM FM
1: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. ترامب يتوعد إيران بضربة قوية بعد استهدافها قواعد في المنطقة، والحرس الثوري الإيراني يؤكد اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز. وزير الخارجية التركي يقول إن حلف مكة مع السعودية وباكستان مكمل للناتو والتحالفات القائمة، ويكشف عن خارطة الطريق لانضمام دول أخرى إلى الاتفاقية. مصادر طبية للتلفزيون العربي تفيد بسقوط 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومحيطها، والاحتلال يواصل عمليات النصف في دير البلح. الاحتلال ينفذ عمليات نصف وتفجير واسعة في بلدة أرنون، وقصف مدفعي إسرائيلي وعمليات تمشيط في بلدة حولة جنوبي لبنان.

0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد استهدافها قواعد بالمنطقة. وقال ترامب إن القيادة الأمريكية الإيرانية تمر بحالة من الفوضى التامة، متهما السلطات في طهران بالاعتماد على ما وصفه بالأخبار الكاذبة. أضاف ترامب أن إيران أصبحت دولة فاشلة رسميا، مدعيا أنها تفتقر إلى قدرات عسكرية واقتصادية أساسية وأنها لا تدفع رواتب جنودها وأفراد شرطتها في ظل ارتفاع كبير في معدلات التضخم. كما اتهم الرئيس الأمريكي القيادة الإيرانية بارتكاب انتهاكات خطيرة، قائلا إنه يجب أن يحاكم قادة إيران على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية في محافظة قشم الإيرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك.
1: من جزيرة صغيرة في قلب هرمز اشتعلت جولة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران. ضربة أمريكية خاطفة على جزيرة لارك ليتبعها رد إيراني في المنطقة. بين هذا وذاك يدخل الرئيس الأمريكي المعركة هذه المرة ليس بالصواريخ وطائرات الشبح العملاقة، إنما برسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي في عالم افتراضي يدمر فيها جزيرتي خارك ولارك. لارك التي تعرضت لضربة أمريكية اعترف الحرس الثوري الإيراني أنها قتلت قوات تابعة له ومواطنين، في حين أكدت القيادة الوسطى أن العملية محدودة ودقيقة ضد عناصر من الحرس الثوري بعدما رصدت بحسب الرواية الأمريكية استعدادات لزرع ألغام بحرية في المضيق.
2: لم تتعرض دولة من قبل لما تعرضت له إيران، وفي الوقت المناسب سننتصر أو ستضطر إيران إلى القيام بشيء ما، ولا يهمني أن أحصل على توقيع أو ورقة، يكفيني تحقيق الانتصار.
1: طهران لم تنتظر طويلا، رد إيراني جاء على مرحلتين. الأولى باتجاه الأردن، أعلنت فيها استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية، في حين أكدت عمان اعتراضها 8 صواريخ دخلت مجالها الجوي. ثم تسعى دائرة الرد الإيراني لتصل إلى الإمارات وتستهدف قاعدة المنهاد بعشرات المسيرات بحسب الجيش الإيراني. التصعيد الإيراني بحسب بيانات متتالية لم تتوقف، فقد أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز ريبر فوق مضيق هرمز، لكن هذه الرواية لم يؤكدها الجانب الأمريكي. أما في البحر فالمشهد يبدو أكثر خطورة. الحرس الثوري أعلن اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة بعد إصابتها بألغام بحرية في أثناء محاولتها عبور المنطقة. وأمام التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل، إسرائيل تدخل على الخط. صحيفة معاريف نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش رافع حالة التأهب للرد على أي هجوم إيراني محتمل. المشهد جولة مواجهة جديدة قد تبقى تحت سقف الضربات المحسوبة بين الطرفين، وقد تتدحرج في أي لحظة إلى مواجهة مفتوحة لا يملك أحد مفاتيح نهايتها.
0: ومن طهران ينضم إلينا الآن مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، أيضا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. تحياتي لكما محمد. سأبدأ معك. ترامب يتوعد ويعيد الحديث عن عدم دفع الرواتب للجيش والشرطة في أكثر من مرة، وكأنه يعني مسؤول عن هذا الأمر. دعنا في تفاصيل حديث ترامب وتصريحاته وتهديداته.
3: ديما، على حداثة هذه التصريحات لكنها لا تحمل جديدا في الجوهر، سوى نقطة واحدة ما كان قد أدلى به لقناة فوكس نيوز قبل قليل، وقوله بأن الولايات المتحدة سترد على الرد الإيراني على الاستهدافات الإيرانية الليلة البارحة في منطقة الشرق الأوسط. هذه نقطة كانت لافتة، وهي تعني أو تشير إلى مزيد من التصعيد الذي قد نتوقعه، وربما يكون تصعيدا مضبوطا على طريقة التصعيد الذي شهدته الحرب الأمريكية على إيران في النصف الأول من شهر يونيو الماضي، أي ما قبل توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي لم تعمر طويلا، وكذلك تصعيد آخر لكنه كان يأخذ أطوارا أكثر تصاعدا قبل شهر من الآن تحديدا في شهر يوليو الماضي، عندما كانت هنالك حتى احتمالات العودة إلى الحرب على نطاقها الأوسع. هذه لعلها هي المعلومة الجديدة الوحيدة التي يمكن أن يشار إليها من ضمن ما صرح به أو كتبه ونشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عدا ذلك، تأكيده من جديد على أن البحرية الأمريكية الإيرانية والقدرات الإيرانية وقدرات الاقتصاد الإيراني وقدرات النظام الإيراني على أن يدفع رواتب شرطته وجيشه إضافة إلى قدراتهم على احتمال الضغط الاقتصادي الأقصى، هي كلها جزء من تصريحات مكررة يعيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أسابيع طويلة، ويركزها الآن أو يركز فيها الآن على ما بات يوصف بحرب الإرادات بين كل من إيران والولايات المتحدة، أيهما سيتألم أولا أو سيظهر ألمه أولا، خاصة بعد فرض سلسلة العقوبات والتضييق الاقتصادي ليس فقط على إيران وإنما على الأطراف المتعاملة معها أيا كانت الدرجة التي بلغت معها حدا يمكن وصفه بأنها العقوبات الأكثر شدة والأكثر صرامة في تاريخ فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وزارة الخزانة على وجه الخصوص على أي طرف أيا كان في تاريخ الولايات المتحدة وفي تاريخ العالم المعاصر. عمليا، هل باستطاعة إيران أن تصمد وتتجاوز تلك الفترة؟ اليوم التحليلات الأمريكية تطرح سؤالا واحدا، هل القرار الآن هو قرار إيراني بالذهاب إلى سلم أو إلى حرب، أم هو قرار أمريكي؟ هل ترامب قادر على حساب التبعات في حال كان هذا التصعيد المحتمل أي الرد الأمريكي ثم ما يعقب ذلك من احتمالات لرد إيراني وهكذا دواليك، هل يمكن أن يكون مفتاحا لاستعادة قنوات الدبلوماسية والحوار؟ لأنه من خلال تاريخ الأعمال التصعيدية والأعمال العسكرية منذ شهر يونيو من السنة الماضية، أي في حرب 12 يوما التي انتهت بالضربات الثلاث أو الضربات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية الثلاث، كانت القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة هي الطريقة الموازية بالتوازي مع أعمال الحرب أو الأعمال العسكرية التي استطاعت أن تمتصها وألا تجعلها أي الأعمال العسكرية تنفلت من كل عقال. فلذلك هنالك احتمال إلى أن تكون هذه ربما، نعم هي جو ومناخ تصعيد، لكنه قد يكون فرصة لاستعادة القنوات الدبلوماسية، خاصة بعد أن كان ترامب منذ أسبوعين قد وجه كبار مفاوضيه ومستشاريه من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيه ومفاوضيه بعدم أو بالتوقف عن التواصل مع الجانب الإيراني وإيقاف المحادثات معه.
0: شكرا على هذه التفاصيل من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين، وإلى تهران معك ياسر مسعود. يعني مع كل تصعيد يكون السؤال، هل سيكون تصعيد محدود أم أن الأمور ستخرج عن السيطرة مع إعلان مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك؟ ياسر، كيف تتطور الأمور في طهران؟
4: ليست المرة الأولى التي يكون فيها التصعيد على مثل هذه الشاكلة، خاصة بعد كل تحرك دبلوماسي من قبل الجانب الإيراني. نتذكر بأن الأيام القليلة الماضية حملت أنباء إيجابية إلى حد كبير على مستوى التواصل مع دول الوساطة، باكستان، عمان، وأيضا الجانب القطري، وزيارة قطرية أيضا شملت لقاءات على مستويات عليا من قبل الجانب القطري. قيل بعدها بأن قنوات الدبلوماسية وإيصال الرسائل كان يتم بين الطرفين، وكان هناك ربما مناخ إيجابي وتوقع بأن يكون هناك عودة إلى طاولة المفاوضات أو خفض للتصعيد التصعيد بشكل أو بآخر. يأتي الرد أو تأتي الصورة الأخرى المناقضة للمشهد الإيجابي بالتحرك العسكري وتوتر الأوضاع عند مضيق هرمز. هذا داخليا يعكس بأن هناك أطراف ربما ما تزال ترفض مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات، ما تزال ترى في المواجهة عنوانا أولا إن صح التعبير، ويجب الانتقام من القوات الأمريكية في المنطقة بشكل أو بآخر، خاصة وأنها متزامنة مع تصريحات لعدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية منهم أبو الفضل تشيكارشي خلال الساعة الماضية، وهو المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الذي قال بأننا سنخرج القوات المسلحة الأمريكية من المنطقة عاجلا أم آجلا، ومؤكدا بأن مئات القتلى الأمريكيين وآلاف الجرحى سقطوا خلال عام على ما يبدو من المواجهات المستمرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. هذا على مستوى الداخل، طرف يريد التفاوض وطرف ما يزال يرى في المواجهة حلا ربما هو الوحيد بالنسبة لمن يقولون بأن حفظ ما وجه إيران وحفظ قيم ومثل الثورة الإيرانية يتمثل بعدم مهادنة الجانب الأمريكي بأي شكل من الأشكال. هناك تهديد ووعيد من قبل الرئيس الأمريكي بأنه سيرد على ما جرى خلال الليلة الماضية، ما يرجح بأن يكون هناك استئناف للعمل العسكري هذه الليلة أيضا. أي تصعيد من هذا النوع قد ينعكس سلبا أو ينعكس بالتأكيد بشكل سلبي على أي مسار تفاوضي بين الجانبين، ويعقد عمل دول الوساطة ولا يصب في مصلحة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي كانت تصريحاته منصبة خلال الأسبوع الماضي وحتى الساعات الأخيرة على الجانب الاقتصادي من ناحية بنسبة كبيرة، وأيضا على مسار التفاوض وتأكيده على أن مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي تضمن عزة الإيرانيين بشكل كبير. أي رد من قبل التيار المتشدد على الرئيس الإيراني سيكون على الشكل التالي: عن أي عزة تتحدث أيها الرئيس طالما أن الأمريكيين يستهدفوننا ليلا نهارا؟ هناك من يقول بأن هذه الحركة كانت مقصودة خلال الليلة الماضية، بأن هناك تيار كان يريد أن يظهر الأمريكيين بأنهم كاذبون على مستوى سردية تنظيف مياه مضيق هرمز بالكامل من الألغام. ما إن تم الإعلان عن تنظيف مياه مضيق هرمز بالكامل، نقصد المسار المتوسط عبر الولايات المتحدة الأمريكية، تنظيف هذا المسار وسط مضيق هرمز من الألغام، سارعت إيران لاستهداف بصاروخين على ما يبدو من جزيرة لارك لإحدى الناقلات، وأيضا قيل بأن هذان الصاروخان اللذان أطلقا من هذه الجزيرة كانا يحملان أيضا ألغاما تنوي إيران زرعها في مياه مضيق هرمز. لا يفيد الإيرانيين بأي شكل من الأشكال أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالقول بأنها قامت بتنظيف هذا المضيق، لأن هذه المهمة هي على عاتق الإيرانيين وفق مذكرة التفاهم، وما يزالون يشددون عليها حتى هذه اللحظة، وهذا ما تم طرحه وبحثه مع الجانب العماني خلال الأسبوع الماضي. وما قاله الإيرانيون هو أن المحادثات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأننا مسؤولون بشكل كامل سواء نحن أو مع دول المنطقة بتنظيف مضيق هرمز، ولا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. الساعات القليلة المقبلة أيضا مرشحة لأن يكون هناك تصعيد. التهديدات الإيرانية أيضا بالرد بالمثل أيضا كانت حاسمة وواضحة خلال الساعات القليلة الماضية، والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وسنتابع معك حسام هذه الساعات المقبلة بتطوراتها. عذرني على الخلل في الاسم بداية. حسام دياب مراسل تلفزيون العربي كنت معنا من طهران. ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وفي مضيق هرمز عقب تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية. هذا وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين، واستعاد الدولار قوته مع عودة رهانات التجديد النقدي في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة.
5: بعد أسابيع من الهدوء النسبي، النفط يعود إلى الواجهة بعد تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية لتضع أحد أهم ممرات الطاقة في العالم تحت الاختبار، وتعيد معها علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق الخام. الأسواق التقطت الرسالة سريعاً والعقود.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: الحرية، راديو الحرية
1: 92.7.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: دائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: البحر شارع صلاح الدين خطير للغاية لأن المكعبات الصفراء أصبحت مطابقة عليه تماما، وبالتالي بين يوم وآخر تدمير ما تبقى من ركام المنازل، وليس المنازل، من ركام المنازل خلف الخط الأصفر في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي. المعلومات المتوفرة هو أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية مسح كاملة لهذه المناطق، بمعنى أنه بعد أن قام بتدميرها بالقصف الجوي أو بعمليات النسف يقوم بعد ذلك بتجريفها، وبعد ذلك أيضا بنقل الركام إلى داخل قطاع غزة. مراكز حقوقية مثل المركز الأورو متوسط لحقوق الإنسان تحدث عن مئات الألاف من الأطنان من الركام المختلطة برفات مئات الشهداء الفلسطينيين المفقودين تحت أنقاض رفح، بيت حنون، بيت لاهية، جباليا، شجاعية، تفاح وغيرها. يقوم الجيش الإسرائيلي بسرقتها والاستفادة منها اقتصاديا ومحو معالم الجريمة التي ارتكبها بقتل آلاف الفلسطينيين ودفنهم تحت ركام منازلهم في تلك المنطقة. وبالتأكيد هناك أيضا معطى مرتبط بتحويل الجيش الإسرائيلي لهذه المناطق التي سكنت بالفلسطينيين لمئات وحتى آلاف السنين، مثل بيت حنون، مثل خزاعة، بني سيلة وغيرها في خان يونس، إلى مناطق وكأنها لم تسكن قط لأنه يعيد تصميمها من البداية ويعيدها إلى مناطق رملية صفراء. وربما أيضا هذا يدخل في إطار المزايدات الإسرائيلية الداخلية لتهيئة هذه المناطق إما للاستيطان أو لمشاريع أخرى لم يعلن عنها.
3: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية حيث تتعرض منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين وينطلقون منها في تنفيذ الهجمات. أخثرت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية على خلة الحمص بالهدم بعد إقامة البؤرة القريبة على معسكر سويسة التابع لجيش الاحتلال.
4: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم. تعرضت المنطقة لعمليات إخطار من 10 بيوت مبنية، هناك 7 مخترة بالهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى قبل 10 أشهر وسينفذ عمليات هدم أخرى في هذا المكان. فضل الهدار أحد سكان المنطقة: مستوطنون أقاموا البؤرة من 4 أشهر تقريبا.
5: نعم، من 4 أشهر.
4: والآن هناك هجمات مستمرة عليكم.
5: كل يوم في هجمات مستمرة علينا من يوم ما أجت البؤرة الاستيطانية منذ 4 شهور، يوميا في اعتداء على البيوت. بنحكي على الشرطة، بتيجي الشرطة علينا وبتقولنا ملكش أنت برا الدار، أنت إلك جوا الدار. هو مسموح له يرعى، يسرح، يكسر، مسموح له. هذه الأرض أرض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح. والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا.
4: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤرة الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، تلفزيون العربي، خلة الحمص، مسافر يطا، جنوب الخليل.
3: هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين في مدينة نابلس، في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي قالت إن سلطات الاحتلال هدمت نحو 1000 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي.
6: البناء الفلسطيني هدف رئيسي لحرب الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية. منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال رام الله مسرح لعمليات هدم واسعة. وسط تعزيزات عسكرية هدمت جرافات الاحتلال بنايتين سكنيتين تتكون كل واحدة من 4 طوابق. ما جرى في بيرزيت وفي نابلس خلال الساعات الأخيرة يندرج ضمن موجة هدم متصاعدة، إذ استهدف الاحتلال نحو 1000 منزل ومنشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي، محولا إياها إلى ركام وفق إفادة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي. في الشهر الماضي وحده نفذت سلطات الاحتلال 70 عملية هدم استهدفت 155 منشأة فلسطينية، منها 39 منزلا مأهولا. الاستهداف لا يتوقف عند البناء، ففي بلدة بيتا جنوبية نابلس اختلعت جرافات المستوطنين أشجار زيتون في منطقة الحرائق تمهيدا لشق طريق استيطاني في خطوة تقتطع مزيدا من الأرض لصالح التوسع الاستيطاني. في جنوب شرق بيت لحم لم تسلم الأراضي الزراعية من الاعتداءات، إذ أقدم مستوطنون على خلع وسرقة بوابات أراض في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز في استهداف مباشر لمقومات الحياة الفلسطينية. بالتوازي تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية. تخللتها اعتقالات في نابلس ومخيم بلاطة ومناطق أخرى. هدم للمنازل واقتلاع للأشجار.
1: في خطوة راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: راها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حول فنجان قهوة خاطف قبل مغادرة منزلهما هذا في زوطر الغربية، فاستقرارهما هنا تقول الحاجة صباح مؤقت ويقتصر على يومين أو ثلاثة أسبوعيا بسبب الوضع الأمني الضاغط.
4: هي حياتنا هيك صعبة، ما الواحد اللي يعيشها معطل صعبة.
5: والوضع الأمني؟
4: وضع الأمني شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ خاف، كله خاف، خاف ورعبه.
3: قبل 5 أسابيع عاد سكان زوطر الغربية إلى بلدتهم إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتحولها إلى منطقة تجريبية، وبعد 5 أسابيع لا تزال الحياة فيها شبه معدومة. يسكن شوارعها الدمار، منازلها مهجورة، وساحتها شبه خالية من الحركة.
6: مقاومات سمر ما فيه، مثل ما عم تشوف الضيعة عايشة بقلق، الناس حرام خايفين، منا مستقرة ببيوتها يعني عم تحاول الناس تقعد، وعم تحاول الناس انه تقدر تعمل شيء وتتأقلم بهيدا الأجواء، بس ما بتزبط أبدا. يعني الإسرائيلي دايما عم بيوطر الأجواء.
3: لا تنبع مخاوف سكان زوطر من العدم، بل من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة في اليومين الماضيين على هذه المنطقة والتحركات التي رصدت عبر هذا الطريق. التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
7: وبالعودة إلى اسطنبول مشاهدينا، مع أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المشكلة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، سينضم إلي من هناك مراسل تلفزيون العربي أحمد غنام ليضعنا في تفاصيل هذا الاجتماع وما رافقه من تصريحات أيضا. أحمد تفضل.
8: مرحبا بك ديما. بالفعل هذا الاجتماع هو الأول بعد الاتفاق الذي حصل بين قادة هذه الدول الثلاث، تركيا والسعودية والباكستان، وهذا الاجتماع تأتي أهميته على أنه ربما سيضع الخطوط الأولى لتحويل هذا الاتفاق الذي هو اتفاق سياسي بين قادة هذه الدول الثلاثة لتحويله إلى حلف على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع آليات للتعاون المشترك ووضع الإطار العام للأمانة العامة لهذا التحالف، وآلية أيضا التعاون في الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير، وآلية أيضا التواصل بين هذه الدول والتشكيلات العسكرية والاستخباراتية بين هذه الدول، وكيفية اتخاذ القرار، وكذلك تفعيل آلية كيف يمكن أن يكون هجوم على أي بلد من هذه البلدان الثلاثة هو هجوم على البلدان الثلاثة، فبالتالي كيف ستكون آلية الدفاع المشترك بين هذه الدول الثلاثة، وكذلك الخطوط العريضة للتنسيق والتواصل بين القطع العسكرية أو بين المؤسسات العسكرية. فيعني هذا الاجتماع هو مأسسة للتحالف على أرض الواقع، لكن التصريحات التي جاءت على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب هذا الاجتماع الذي كان على المستويات السياسية والعسكرية وكذلك الدفاعية، فكان هناك تصريح واضح بأن أطلق بتسمية هذا التحالف هو تحالف مكة الدفاعي، فبالتالي هذا التحالف هو مهمته الدفاع وتحديدا عن دول المنطقة حسب ما تحدث. يعني مهمة هذا التحالف ستكون مناطة فقط بالاستقرار وأمن المنطقة، وتحدث بأن هذا التحالف من شأنه أن يكون موسع، وذلك منذ بدايته لاستيعاب دول أخرى، لكن يجب أن يكون هناك احترام للمواثيق الدولية، وأن هذا الدفاع سيكون له مبادئ يجب مراعاتها من قبل الدول التي ترغب في الانضمام لهذا التحالف. وأيضا تحدث بأن ربما مع توسع التحالف وكذلك تفعيل التحالف على أرض الواقع سيكون هناك ربما تراجع للضبابية في حول عدم الاستقرار في المنطقة وعدم وجود الأمن في المنطقة، لكن اللافت في هذا التصريحات أو في المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب هذه الاجتماع تحدث هاكان فيدان ربما في موضع الإجابة على الأسئلة، لكن اللافت أنه توسع في موضوع غزة وكذلك موضوع الحكومة الإسرائيلية وانتهاكها للمواثيق الدولية وكذلك ارتكابها للمجازر، وخاصة حينما تحدث ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته حيال ما يحدث في غزة وكذلك على الأراضي الفلسطينية، وضع حد لهذه التصرفات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من مجازر وكذلك اعتداءات على الشعب الفلسطيني بشكل يومي.
7: شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسل تلفزيون العربي أحمد غنام. وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثينا بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
1: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك ام اكس ومقلاع داوود، لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضاً منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق آرو 3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3,500,000,000 دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيداً عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
7: وينضم إلي كوستاس إزيكيوس نائب وزير الدفاع اليوناني سابقا، معنا من العاصمة اليونانية أثينا. تحياتي سيد إزيكيوس، سأبدأ مباشرة بالسؤال، بعد توقيع هذه الصفقة بقيمة أكثر من 3,000,000,000 دولار، يعني لوهلة تبدو أنها صفقة تعاون ثنائي بين بلدين، ولكن بحكم الظرف والطرف الآخر وهو إسرائيل تبدو أنها صفقة بأبعاد سياسية، فكيف أثينا فكرت بهذه الأبعاد؟
5: شكرا على استضافتي. من المهم بالنسبة لنا أن نسلط الضوء على هذه المسألة وهذا التحليل بشكل خاص. مع الأسف أنا لا أوافق مع استراتيجية حكومتي في هذا التعاون الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي مع إسرائيل بهذه الطريقة، وأيضا ما نفعله تجاه الناتو. هذا بكل تأكيد لا يركز على المسار الدبلوماسي الذي يجب أن يدعمه كافة الأطراف في هذا العالم الذي يتقلص فيه دور الدبلوماسية. يبدو وكأن الموازنات العسكرية هي التي ترتفع أكثر بكثير حول العالم. يجب أن لا نوافق على هذا النوع من المسارات. هذا لا يعني أنه يجب أن لا يكون لدينا قدرات عسكرية، بل هذا يعني أنه يجب أن نجمع بين القدرات العسكرية والدفاعية مع الجهود والمواقف الدبلوماسية في عالمنا الحالي، ليس فقط بين الدول ولكن في المنطقة هذه بشكل خاص. مع الأسف الحكومة اليونانية اليوم لا تتماشى مع هذه الاستراتيجية الدبلوماسية، وهي تنضم إلى دولة برأيي ليست دولة تحترم القانون الدولي، إنها دولة مسؤولة عن الإبادة والتطهير العرقي، وكما نرى أنها تبعد المواطنين عن منازلهم وأراضيهم، وأتكلم عن الفلسطينيين، ولكن هذا يشمل أيضا لبنان ودول أخرى في المنطقة. فنعم، اليونان يجب أن لا تكون جزء من هذه المشكلة، بل يجب أن تؤدي دورا من الحل الدبلوماسي، ويمكنها أن تؤدي هذا الدور، ولكن الحكومة اليونانية لم تتبع هذا المسار مع الأسف.
7: طب سيد إزيكيوس، يعني كثيرة هي الأصوات المعارضة لهذه الصفقة، أصوات يونانية معارضة، برأيك ما الذي دفع الحكومة بهذا الاتجاه؟ لأنه قرأ على أكثر من مستوى بأنه كما ذكرت اصطفاف مع دولة يعني تحاكم حكومتها أمام محكمة العدل الجنائية.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
9: راديو الحرية 92.7 FM.
5: اليونان لديها قوة باتريوت ومنصات إطلاق الباتريوت، وهناك جنود أيضا يتمركزون في المملكة العربية السعودية. حاليا مع دولة إسرائيل لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحترم أي قانون دولي. ومثال آخر هو سوريا. سوريا كما نرى هناك سيطرة تركية في الشمال وفي الجنوب من قبل إسرائيل، واليونان يجب أن لا تؤدي دور الوكيل، يجب أن تكون جزء من الحل وترفع الصوت أكثر وتعبر عن موقفها، والحكومة اليونانية يجب أن لا تؤدي دور أي دور سلبي في هذه المرحلة. يجب أن تتماشى مع تركيا أو أن تتماشى مع إسرائيل، يجب أن تختار، يجب أن تكون دولة مستقلة وأن تمارس دبلوماسية السلام وأن لا يكون هناك تعاكس وموقف حرب.
7: طب سيد إزيكيوس، يعني كونك صاحب خبرة وكنت في وزارة الدفاع، من زاوية تقنية بحتة، يعني هذه الصفقة ستكون بمثابة تعاون طويل الأمد ما بين أثينا وتل أبيب، ربما تكون اليونان معتمدة بشكل حصري على المنتج الإسرائيلي، هذا هل قرار بمكان صحيح تقنيا؟ لأنه أيضا الدفاعات الجوية الإسرائيلية إن تابعناها أداءها خلال السنوات الماضية، لولا المساعدة الأمريكية، لولا المساعدة من أطراف أخرى، يعني كثيرة كانت الانتقادات حول أدائها، فمن نواحي تقنية هل فعلا هذه الصفقة بمكانها؟
5: أنا أوافق بشكل كامل مع ما طرح في السؤال. هذه القبة الحديدية التي تطبيقيا بدت ضعيفة، وكما أظهر في الحرب في وجه الصواريخ والمسيرات الإيرانية في إسرائيل تعرضت لضربات كبيرة. فإذا كانت إسرائيل تريد تحسين وتطوير أنظمتها، يجب أن تطور أنظمتها القديمة، ويبدو وكأن اليونان اشترت أنظمة مكلفة للغاية، ولكن أثبت أنها غير فعالة بشكل كامل في هذه الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران. في المنطقة. فاليونان يجب أن تستخدم تكنولوجيتها الخاصة وتجربتها وخبرتها الخاصة، وهي مرتفعة جدا. لدينا جامعات في مجال التكنولوجيا لديها خبرة طويلة، ولطالما أمنت المعرفة التكنولوجية والموارد البشرية في مجال التكنولوجيا. لدينا أكثر من 25 عالم في النازا. لدينا القدرات الكاملة في اليونان للخلق والابتكار وإنتاج أنظمة دفاعية لأنفسنا، وأن نكون زبائن لإسرائيل التي تبيع أسلحتها وأنظمتها، والتي يجب أن تحدث بحد ذاتها بسبب الخبرة والتجربة السلبية التي شهدناها في الحرب في المنطقة. يجب أن تكون اليونان ضد استخدام هذه الأنظمة وألا تتبع هذا المسار. فنعم، أنا أوافق بشكل كامل أن اليونان والحكومة اليونانية اليوم والوزراء اتفقوا على الموافقة على قرار مدمر سياسيا واقتصاديا ضد الشعب اليوناني. الشعب اليوناني مؤخرا كان هناك 3 مذكرات اقتصادية، ونحن رأينا تطورات كثيرة في 20 سنة الماضية، ونحن لا نزال ندفع ثمنا باهظا لما كان يحصل. فنحن لا نريد أي ضغط اقتصادي وجيوسياسي إضافي على كل ما نمر به. هناك أيضا توترات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل يبدو وكأنها الآن باتت جزء من هذا المسار وتريد أن تبيعنا هذه الأنظمة العسكرية التي لسنا بحاجة لها.
7: شكرا جزيلا لحضورك معنا كوستاس إيزيكيوس، نائب وزير الدفاع اليوناني السابق، كنت معنا من أثينا. يواصل عناصر الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس الوطني في تونس إخماد النيران المندلعة في جبل برق الواقع بمحافظة سليانة الشمال غربي البلاد، والتي أتت على عدد من المساحات الغابية وألحقت أضرارا بعدد من المنازل. مباشرة من سليانة تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذب لنفهم منك الوضع ومدى القدرة على احتوائه وجهود احتوائه. أميرة.
10: نعم ديما، ما زالت في واقع الأمر أعمدة النار متصاعدة من جبل برقو كما تبرزه الصورة من خلفي، ونحن في هذه المنطقة تحديدا منطقة برقو حيث اندلعت هذه النيران في واقع الأمر ديما منذ الخميس الماضي. كانت قد تمكنت أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات من السيطرة عليها فجر أمس الأحد، إلا أن هبوب الرياح التي تجاوزت سرعتها في واقع الأمر 100 كيلومتر في الساعة أسهمت في اندلاع هذه النيران من جديد، وفي يعني اندلاعها في عدد من الجيوب النارية من جبل برقو. كنا في واقع الأمر في زيارة يعني ميدانية إلى هناك، وقد عاينا الأضرار التي أتت على مساحات كبيرة من غابات جبل برقو المعروف في محافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي. هذه الحرائق المتواصلة منذ 3 أيام دفعت أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات وأيضا حتى الحرس الوطني إلى المرابطة في ذلك المكان من أجل إخماد هذه النيران، ومن أجل إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من تلك المنازل المتضررة، والتي وفق شهود عيان تعد تقريبا 30 منزلا في تلك المدينة. في واقع الأمر ارتفاع درجات الحرارة وما تشهده تونس خلال هذه الفترة والتي بلغت حتى 48 في معظم المناطق عزز هذه الحرائق، التي تقول الحماية المدنية في آخر تقديرات وإحصاءات رسمية أنها تجاوزت 100 حريق بين شهري فقط يونيو ويوليو 2025، وحتى أن إدارة الغابات أعطت معطى رسميا أنها أتت على أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية ومن الأشجار. في واقع الأمر لا أضرار يعني بشرية، لا سقوط لضحايا خلال هذه الحرائق، إلا أن هناك أضرار مادية كما قلنا أتت على جل المساحات الغابية وأتت أيضا على المنازل. في واقع الأمر ديما نحن منذ المناطق عزز هذه
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين. الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.

0: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض White Wings، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. White Wings، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: كي يقول إن حلف مكة مع السعودية وباكستان مكمل للناتو والتحالفات القائمة، ويكشف عن خارطة طريق لانضمام دول أخرى إلى الاتفاقية. مصادر طبية للتلفزيون العربي تفيد بسقوط 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومحيطها، والاحتلال يواصل عمليات النسف في دير البلح. الاحتلال ينفذ عمليات نسف وتفجير واسعة في بلدة أرنون، وقصف مدفعي إسرائيلي، وعمليات تمشيط في بلدة حولا جنوب لبنان.

0: توعد الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد استهدافها قواعد بالمنطقة، وقال ترامب إن القيادة الإيرانية تمر بحالة من الفوضى التامة، متهما السلطات في طهران بالاعتماد على ما وصفه بالأخبار الكاذبة. وأضاف ترامب أن إيران أصبحت دولة فاشلة رسميا، مدعيا أنها تفتقر إلى قدرات عسكرية واقتصادية أساسية، وأنها لا تدفع رواتب جنودها وأفراد شرطتها في ظل ارتفاع كبير في معدلات التضخم. كما اتهم الرئيس الأمريكي القيادة الإيرانية بارتكاب انتهاكات خطيرة، قائلا إنه يجب أن يحاكم قادة إيران على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بدوره أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على إيران. وأضاف الوزير الأمريكي أن الهدف من العقوبات الأمريكية على إيران ليس دفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار، بل دفع النظام الإيراني للعودة إلى رشده وفق قوله. في المقابل، قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن الأعمال القتالية التي اندلعت ليلا بين الولايات المتحدة وإيران مواجهة محدودة، مضيفا أن طهران مستعدة للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. وأوضح المصدر الإيراني أن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا بالنسبة للسفن التي تنتهك القواعد التي وضعتها طهران لعبور المضيق، مؤكدا أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناول طهران. في وقت سابق، أعلنت السلطات المحلية في محافظة قشم الإيرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك.
1: من جزيرة صغيرة في قلب هرمز اشتعلت جولة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران. ضربة أمريكية خاطفة على جزيرة لارك، ليتبعها رد إيراني في المنطقة. بين هذا وذاك، يدخل الرئيس الأمريكي المعركة هذه المرة ليس بالصواريخ وطائرات الشبح العملاقة، إنما برسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي في عالم افتراضي يدمر فيها جزيرتي خارك ولارك. لارك التي تعرضت لضربة أمريكية، اعترف الحرس الثوري الإيراني أنها قتلت قوات تابعة له ومواطنين، في حين أكدت القيادة الوسطى أن العملية محدودة ودقيقة ضد عناصر من الحرس الثوري، بعدما رصدت بحسب الرواية الأمريكية استعدادات لزرع ألغام بحرية في المضيق.
2: لم تتعرض دولة من قبل لما تعرضت له إيران، وفي الوقت المناسب سننتصر، أو ستضطر إيران إلى القيام بشيء ما، ولا يهمني أن أحصل على توقيع أو ورقة، يكفيني تحقيق الانتصار.
1: طهران أمريكية من طراز ريبر فوق مضيق هرمز، لكن هذه الرواية لم يؤكدها الجانب الأمريكي. أما في البحر فالمشهد يبدو أكثر خطورة. الحرس الثوري أعلن اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة بعد إصابتها بألغام بحرية في أثناء محاولتها عبور المنطقة. وأمام التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل، إسرائيل تدخل على الخط. صحيفة معاريف نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش رافع حالة التأهب للرد على أي هجوم إيراني محتمل. المشهد جولة مواجهة جديدة قد تبقى تحت سقف الضربات المحسوبة بين الطرفين، وقد تتدحرج في أي لحظة إلى مواجهة مفتوحة لا يملك أحد مفاتيح نهايتها.
0: للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بالدين، وكذلك من طهران حسام دياب. أهلا بكما. أبدأ معك من واشنطن محمد بالدين، لنقف معك على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة وحديثه عن تهديد وتحذير بضرب إيران بشدة. هل هناك مؤشرات على أن هذا التحذير سيترجم عمليا على الأرض في الأيام المقبلة، أم مجرد تصريح إعلامي حتى اللحظة؟
3: هو بلا شك سيترجم، ليس هنالك سوابق للحديث عن سياق رد، ولم يحدث ذلك الرد عمليا إلا في مرة واحدة قال ترامب فيها إنه نظرا لجهود الوساطة تم تأجيل أو إلغاء الضربات التي كانت ستوجه إلى إيران، ولا نتحدث عن تلك التي كان يتحدث فيها عن استخدام أو استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية والمنشآت الحيوية الإيرانية. حدث ذلك عمليا في شهر يونيو الماضي، لكن حدث لمرة واحدة، والساحة الآن هذه حالة المراوحة، ما لا إلى حرب ولا إلى سلام، تحتاج من ترامب وهو بحاجة إلى أن يغذيها على الأقل أو يحركها بنوع من الرد على ذلك الاستهداف الإيراني أو الرد الإيراني الليلة البارحة. يفهم أيضا أنه قد تكون هذه بوادر لإعادة تحريك الملف بشكل عام، هو ملف ضاغط على ترامب وعلى إدارته في قلب موسم انتخابي شديد السخونة، والأرقام فيه متقاربة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. كانت هنالك أيضا نقطة لافتة، وهي تأكيد مسؤولين لبعض وسائل الإعلام الأمريكية أن جزيرة خرج لم يتم استهدافها في ضمن الاستهداف الذي وصفته القيادة المركزية سنتكوم الليلة البارحة بأنه استهداف لبعض القطع أو المقذوفات التي كانت تعدها إيران من أجل أن تزرع بها ألغاما بحرية في مضيق هرمز. كان قائد سنتكوم القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر قد قال قبل يومين فقط إن الولايات المتحدة قامت بعملية تنظيف للمضيق من الألغام، وبأنها أمنت المسارات فيه، وبأنها أمنت مرور أكثر من 750 مليون برميل من النفط، وهذا رقم كبير على مدى فترة هذه الحرب، أي منذ 28 من فبراير عمليا منذ أوائل مارس وحتى اليوم. هنالك أيضا مؤشرات على أن الإدارة الأمريكية قد لا تكون مستعدة للانخراط في تصعيد طويل الأجل أو تصعيد على نطاق واسع، وإن كان ترامب ما يزال يحمل نفس تهديداته التي يقول، ويحمل أيضا نفس التأكيدات على تصريحاته التي يكررها منذ مارس الماضي بالقول بأن البحرية الإيرانية أغرقت بالكامل، القدرات العسكرية والقدرات الجوية والتصنيعية الإيرانية دمرت بالكامل، وبأن إيران الآن ترزح تحت وطأة الحرب الاقتصادية، خاصة بعد تشديد الخناق الاقتصادي على الجانب الإيراني، وبأن مستويات التضخم بلغت أرقاما قياسية، والولايات المتحدة تتابع ذلك بأنهم باتوا غير قادرين حتى على أن يدفع رواتب الموظفين موظفي الدولة وكذلك عناصر الشرطة والجيش منذ أشهر. سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي كان له تصريح لافت قبل قليل في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، أشار فيها إلى نقطة قد تفهم على أنها نوع من الليونة في الخطاب الأمريكي، عندما قال بأن الولايات المتحدة وشركائها في فرض هذه العقوبات أو الحرب الاقتصادية الخانقة على إيران يتوقعون أو يتوخون نتيجة في غضون أسابيع وربما أشهر، لكن الغرض ليس بالدرجة الأولى كما يقول بيسنت هو تفكيك هذا النظام أو تدميره، وإنما عودة النظام إلى رشده وأن يصبح من الممكن التعامل معه. هذا أتى في إطار شرحه لعقوبات للآثار المحتملة لذلك الحصار الاقتصادي وكذلك لتهديد طرق الملاحة. سنتكوم اليوم نفت أن يكون هنالك أي استهداف عكس ما يقول الحرس الثوري الإيراني، وقالت بأن أي سفينة لم تصب بأي لغم بحري من خلال مرورها عبر مضيق هرمز، وبأن ذلك ادعاء كاذب. هنالك جملة من المؤشرات المتفرقة هنا وهناك، هل هي في حد ذاتها تحمل جديدا؟ باستثناء قول ترامب بأن الولايات المتحدة سترد وستضرب بقوة ردا على استهداف إيران لبعض المواقع التي تستضيف جنودا أمريكيين في الشرق الأوسط الليلة البارحة، عمليا بقية التفاصيل لا تحمل جديدا، يذكر هو نفس الموقف الأمريكي ونفس التحفظ، إن لم نقل مزيد من التحفظ يضاف إلى هذا الموقف يوما بعد آخر.
0: شكرا لك من واشنطن محمد بالدين. ولنرى على الجانب الآخر في طهران معك حسام دياب، إضافة إلى التحذيرات المتجددة حول مضيق هرمز وآلية العبور، كيف يمكن ملاحظة التغيرات على كل الأصعدة السياسية والعسكرية الإيرانية منذ بدء تنفيذ العقوبات الاقتصادية عليها؟
4: هذا التصعيد لا يبتعد كثيرا عن مسألة العقوبات والحملة الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي ضد الجانب الإيراني، وهناك روايتان تتعلقان بالتصعيد الذي حصل أيضا ليلة أمس. رواية تقول بأننا سندخل مرحلة جديدة على مستوى التصعيد، خاصة مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورواية أخرى تقول بأن ما جرى يوم أمس كان اختبار ومحاولة لبناء أو استمرارية بناء السردية، سردية كل طرف بالشكل الذي يناسبه إن صح التعبير. طرف أمريكي يقول بأنه جرى إزالة الألغام بشكل كامل إزالة الألغام بشكل كامل من مياه مضيق هرمز من المسارات التي كانت تعتبرها إيران وما تزال بأنها خطيرة. إيران في المقابل تحاول نفي هذه الرواية الأمريكية بالقول بأن هناك ما يزال مسارات خطيرة للغاية، وأن ما جرى يوم أو ليلة أمس على إحدى الناقلات من انفجار على ما يبدو جرى جراء ارتطام لغم بحري بهذه المدمرة أو هذه السفينة التجارية هو نابع من عدم التنسيق الذي تطالب به إيران ليلا نهارا مع الحرس الثوري الإيراني لحماية أمن الملاحة عند مضيق هرمز. داخليا أي مرحلة تصعيدية تدفع الجانب الأكثر مرونة إن صح التعبير للتماشي إلى حد أكبر مع التيار المتشدد، ربما خفض لهجة الدبلوماسية والتشديد على فكرة أن يد إيران هي الطولة عند مضيق هرمز، وأن الرد على سقوط أي إيراني سواء مدني أو عسكري سيكون شديدا. هذا لا يصب في مصلحة التيار الداعي إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يبعده عن الأهداف التي يسعى إليها من هذه المفاوضات، وعلى رأسها وأبرزها هو إخراج إيران من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها منذ عدة سنوات. في المقابل هناك تيار آخر يرى في أن ما يجري من تصعيد عند مضيق هرمز وإمكانية أن يشتد هذا التصعيد أكثر خلال الأيام وربما الساعات القليلة المقبلة فرصة لتدعيم روايته في الداخل الإيراني، وللرد على ما يقولون على من يقولون في الداخل بأن هناك فرصة للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني يتحدث ليلا نهارا عن أن مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي تضمن عزة الإيرانيين. أبسط رد يأتي من التيار المتشدد الرافض إلى للمباحثات مع واشنطن هو سيادة الرئيس، طالما أن الأمريكيين يستهدفوننا ليلا نهارا ويقومون بقتل أبنائنا فعن أي عزة وعن أي مذكرة تفاهم تتحدث؟ لكن هناك رسالة واضحة من المرشد مجتبى خامنئي تكررت في عدة مناسبات تركز على وحدة الداخل، لا تركز كثيرا على مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وترى بأن التفاوض هو جزء من ملفات أكبر أو من صورة أكبر تكمل الصورة، صورة الصراع الممتد لسنوات طويلة بين طهران وبين واشنطن. تركز هذه الرسائل المتكررة على وحدة الداخل وعلى عدم نشر أي شائعات تمس بالرأي العام أو تحرك الرأي العام بشكل سلبي، خاصة وأن ورقة الاقتصاد ما تزال مرتبطة بفكرة تحريك الداخل بشكل أو بآخر هنا في إيران بانتظار الانتخابات النصفية للولايات المتحدة الأمريكية هذه الفترة التي يخوض مع الولايات.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا.
1: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: حاولت لي سنوات طويلة إسقاط النظام لكنها لم تتمكن من ذلك. الأمر
5: طلق في إسطنبول اليوم أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المشكلة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية. وتستضيف تركيا الاجتماع الأول للجنة التي تضم وزارة الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي للأنشطة التي ستنفذ في إطار الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية التركي حكام فيدان إن العمل جار على وضع خارطة طريق لعملية انضمام دول أخرى إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي أبرمتها تركيا والسعودية وباكستان. وأشار فيدان إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك بنيت على أساس إبقاء باب التوسع مفتوحاً، وبفضلها ستشهد المنطقة ترسيخاً متزايداً للاستقرار وتراجعاً في حالة عدم اليقين.
6: بموجب الاتفاق من الممكن أن تنضم دول أخرى إلى تحالفنا، وبطبيعة الحال ينبغي إجراء مناقشات سواء مع الدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف أو مع الدول الأعضاء الأخرى فيه بشأن الشروط والإجراءات والمعايير اللازمة لذلك.
5: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، آخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. وهذه مشاهد للحظات الأولى من الاستهداف. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلاً وسط مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع،

0: إلى الضفة الغربية، حيث تتعرض منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين وينطلقون منها في تنفيذ الهجمات. وأخطرت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية في خلة الحمص بالهدم بعد إقامة البؤرة القريبة على معسكر سوسيا التابع لجيش الاحتلال.
1: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم. تعرضت المنطقة لعمليات إخطار من 10 بيوت مبنية، هناك 7 مخترب الهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى قبل 10 أشهر وسينفذ عمليات هدم أخرى في هذا المكان. فضل الهدار أحد سكان المنطقة، مستوطنون أقاموا البؤرة من 4 أشهر تقريبا.
2: نعم، من 4 أشهر.
1: والآن هناك هجمات مستمرة عليكم.
2: كل يوم في هجمات مستمرة علينا، من يوم ما أجت البؤرة الاستيطانية منذ 4 شهور يوميا في اعتداء على البيوت. بنحكي على الشرطة، بتيجي الشرطة علينا وبتقولنا مالكش انت برا الدار، انت الك جوا الدار. هو مسموح له يرعى يسرح يكسر، مسموح له، هذا الارض ارض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح. والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا.
1: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤرة الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، التلفزيون العربي، خلة الحمص، مسافر يطا، جنوب الخليل.
0: إلى لبنان الآن، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير كبيرة في المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنود وكفر تبنيد بقضاء النبطية جنوبي البلاد ضمن انتهاكات مستمرة وخروقات لوقف إطلاق النار. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بتنفيذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدة حولة بالتزامن مع تحرك لآليات الجيش الإسرائيلي وتنفيذها عمليات تمشيط. هذا وأظهرت مشاهد تصاعد أعمدة الدخان من أطراف بلدة القنطرة جنوبي لبنان عقب تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف البلدة. كما نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات هدم لمبانٍ في بلدة المنصوري في جنوب لبنان. بعد أكثر من شهر على عودة سكان بلدة زوطر الغربية إثر الإعلان عنها كأولى المناطق التجريبية، عادت المخاوف لدى السكان من موجة نزوح جديدة في ظل تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على أطراف البلدة وغياب أي مقومات حياة.
3: يا كريم يا رب.
4: بخطى أثقلتها سنواته 80 يتنقل الحاج يوسف على شرفة منزله، يستعيد هنا جزءا من حياة ويعيدها بدوره لشتلات كانت تزين شرفات الدار قبل الحرب.
5: مش أسفنين على البيوت، الحمد لله كل شيء، كتر خير الله.
4: يجتمع مع زوجته صباحا حول فنجان قهوة خاطف قبل مغادرة منزلهما هذا في زوطر الغربية.
5: الله كريم.
4: فاستقرارهما هنا تقول الحاجة صباح مؤقت ويقتصر على يومين أو ثلاثة أسبوعيا بسبب الوضع الأمني الضاغط.
6: حياتنا هيك صعبة، ما الواحد اللي يعيشها معطل صعبة.
7: والوضع الأمني؟
6: وضع الأمني شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ خاف، كله خاف، خاف ورعبه.
4: قبل 5 أسابيع عاد سكان زوطر الغربية إلى بلدتهم إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتحولها إلى منطقة تجريبية، وبعد 5 أسابيع لا تزال الحياة فيها شبه معدومة. يسكن شوارعها الدمار، منازلها مهجورة، وساحتها شبه خالية من الحركة.
8: مقاومات سمود ما فيه، مثل ما عم تشوف الضيعة عايشة بقلق، الناس حرام خايفين، منا مستقرة ببيوتها يعني عم تحاول الناس تقعد وعم تحاول الناس انه تقدر تعمل شيء وتتأقلم بهيدا الأجواء، بس ما عم تزبط أبدا، يعني الإسرائيلي دايما عم بيوتر الأجواء.
4: لا تنبع مخاوف سكان زوطر من العدم، بل من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة في اليومين الماضيين على هذه المنطقة والتحركات التي رصدت عبر هذا الطريق المستحدث عند مجرى نهر زوطر. مساحات هنا لا تزال محتلة على الرغم من قرار الانسحاب، يضيق من خلالها هامش الحياة على سكان زوطر الغربية. منطقة تجريبية تشهد تحركات واعتداءات إسرائيلية تتصاعد وتيرتها وسط غياب تام لمقومات الحياة، فتتحول منازل زوطر الغربية إلى استراحة مؤقتة لأبنائها بانتظار ما يثبتهم في أرضهم بدل دفعهم نحو نزوح جديد. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى اليونان دعمها للجيش اللبناني، مؤكدا عزم دولته المضي قدما في حصر السلاح غير الشرعي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي كخطوتين متزامنتين.
9: سيادة الصديق كرياكوس، أتشرف بزيارتكم اليوم وأنا طامح وواثق من طموحي إلى استمرار دعمكم للبنان في شتى المجالات. أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا، وهو ما استمر طيلة عقود حتى قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي.
0: وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثنى بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
10: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك ام اكس ومقلاع داوود، لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضاً منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق R3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3,500,000,000 دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيداً عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
0: تشهد العاصمة القرغيزية بشكيك غدا الثلاثاء قمة لدول منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. تشهد القمة لقاءات ثنائية، أبرزها لقاء بين الرئيسين الروسي والصيني وآخر بين الرئيسين الروسي والإيراني. هذا وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عقد لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي في ظل سعي دول المنطقة أو المنظمة إلى تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بينها. الآن إلى برنامج تواصل مع أماني جحا.
7: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم، وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. هل يتحول البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين تركيا وإسرائيل؟ جندي إسرائيلي يتنكر بالكوفية الفلسطينية للترويج للرواية الإسرائيلية في أمريكا. بعد 3 عقود الحرائق تعيد عقوبة الإعدام بحق مجرمي النار في الغابات بالجزائر. والشاب خالد يثير الجدل.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599-713-888 أو زيارة مقر الجمعية.
7: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن، مع تحيات الحرية FM.
8: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
10: عن نمط متكرر. طيب كيف طورت القصة؟ تسألوني أنتوا وأنا بجاوب. بحسب هيئة البث الإسرائيلية، رفعت البحرية الإسرائيلية مستوى استعدادها تحسباً لأي تطور في البحر المتوسط، بما في ذلك احتمال انتقال الاحتكاكات من مرحلة المناورة والضغط إلى تحول عملياتي قد يقود إلى مواجهة بحرية. ويراقب الجيش الإسرائيلي وفق المصادر نفسها الزيادة الواضحة في نشاط البحرية التركية خلال الأشهر الأخيرة عبر المناورات المتواصلة أو حتى الانتشار المكثف للقطع الحربية أو دخولها مناطق لم تكن تسجل فيها حضوراً مماثلاً من قبل. وهون منحتاج نسأل سؤال تاني، ليه شرق المتوسط؟ شرق المتوسط يا جماعة لأنه نقطة التقاء لثلاثة صراعات كبرى: النفوذ العسكري وطرق التجارة وحقول الغاز، وتتنافس هناك تركيا وإسرائيل واليونان وقبرص ودول أخرى على النفوذ في منطقة تضم احتياطات مهمة من الغاز وممرات استراتيجية لنقل الطاقة والبضائع، وتعارض أنقرة ترتيبات ترسيم الحدود البحرية التي ترى أنها تستبعدها وتحاصر مصالحها، خصوصا تحالف المتنامى بين إسرائيل واليونان وقبرص. بالمقابل عززت إسرائيل تعاونها العسكري والبحري مع أثينا ونيكوسيا، وأجرت معهما تدريبات مشتركة في مسار تنظر إليه تركيا باعتباره محاولة لتأسيس محور مضاد لها في شرق المتوسط. لهذا تقرأ كل مناورة عسكرية بهيك حالات بمضمون السياسي وحدود النفوذ والردع. كل هذه الاحتكاكات جاءت في ظل تدهور غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة. أنقرة بعد الحرب أوقفت تجارتها المباشرة مع إسرائيل، ثم أعلنت منع السفن الإسرائيلية من دخول الموانئ التركية، وحظرت أيضا على السفن التركية التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية، وأيضا فرضت قيودا على عبور الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل. توتر تصاعد بعد اعتراض إسرائيل أيضا أساطيل المساعدات المتجهة إلى غزة في المياه الدولية، إذا بتتذكر، ومنها الأسطول الذي انطلق من جنوب تركيا مايو الفائت، وقد احتجزت البحرية الإسرائيلية عشرات السفن ومئات المشاركين بينهم مواطنون أتراك، بينما وصفت أنقرة العملية بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرصنة بحرية. هي هلأ من اقتراب تركي من جهة سوريا إلى اقتراب آخر من جهة مصر، وهذا ما أطلق عليه بالحصار التركي الإسرائيلي. مدر حط غريدي بيقول في نفس اليوم الذي تستضيف فيه تركيا الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي الحديث بين تركيا والسعودية وباكستان، توقع اليونان صفقة مع إسرائيل بقيمة 3.4 مليار دولار لاستيراد أسلحة إسرائيلية تستخدم في إنشاء منظومة دفاع جوي تحمل اسم درع أخيل. مشعل كتب: الصورة الحالية تحمل مسارين متوازيين، استعداد عسكري إسرائيلي لاحتمال التصعيد، واتصالات خلف الكواليس لمنع الوصول إليه. أما فوزي بدوي فبيقول الصراع سيتوسع في العقود المقبلة، يعني ليدخل البحر الأبيض المتوسط، والله يعيننا على الجاي.

0: مشاهدينا، عندما نقول إن حرب الإبادة التي شهدتها غزة على مدار عامين تقريبا غيرت كثيرا في موازين القوى الشعبية وفي المزاج العام وفي الرأي العام العالمي، بالتأكيد هذا منه تخمين، بل هذه حقائق نستند فيها إلى دراسات ميدانية واستطلاعات رأي، وكذلك الوقائع على الأرض. كل هذه الجوانب أظهرت وبوضوح حجم التغيير الفعلي والتحول الجذري غير المسبوق في جيل الشباب الأمريكي وحتى الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية. بعد حرب الإبادة على غزة، نشرت منظمات حقوقية وجمعيات تعنى بقضايا المجتمع المدني بيانات تكشف حجم التراجع الحاد في دعم إسرائيل مقابل تصاعد التعاطف مع الفلسطينيين. على سبيل المثال، بحسب استطلاع جالوب في مطلع هذا العام، بلغت نسبة مساندة الفلسطينيين 53% مقابل 23% لمساندة الإسرائيليين. والذي يعيش أو يسافر إلى الولايات المتحدة من الممكن أنه يلاحظ هذا التغيير في الشوارع، وكذلك أيضا أمام الجامعات الأمريكية التي حركتها الإبادة الجماعية ودفعتها إلى الانتفاضة ضد ما يحدث في فلسطين. وهكذا فقدت إسرائيل جزءا كبيرا من سرديتها التي قضت أكثر من 70 سنة تحاول نشرها ودفعت الملايين، لا الملايين يعني، أو المليارات من أجلها. خلوني أعطيكم مثال صغير. شفتوا هذه الصورة اللي وراي؟ أول ما تطلعوا فيها رح تقولوا مين الشاب الفلسطيني، حتعتقدوا أنه هو شاب فلسطيني، بس هيدا الشيء منه صحيح صراحة. هذا جندي إسرائيلي شارك في حرب الإبادة في غزة، ولا نعلم كم من الفلسطينيين كمان يمكن يكون قتل هناك. طيب ليش ماسك العلم الفلسطيني ومتوشح بالكوفية الفلسطينية؟ الجواب بسيط مشاهدينا، لأنه حابب الناس تسمعه ولم يجد طريقة أخرى تساعده لدفع الناس للاستماع إلى روايته وحكايته. فإذا ظهر كإسرائيلي أو أمسك العلم الإسرائيلي لن يرضى أحد الاستماع إليه، هكذا يقول هو وليس نحن. بحسب تجربته التي يرويها، يقول الجندي الإسرائيلي إنه اضطر إلى الظهور كفلسطيني، تخيلوا، حتى يتجمع حول الناس وتسنح له الفرصة للتحدث إليهم. وبخلاف ذلك هو هيك بيقول لن يجد أحد يستمع له. فكانت الكوفية الفلسطينية والعلم الفلسطيني هما وسيلته كي يدفع الناس للاستماع إليه. شوفوا شو قال بالفيديو.
1: So basically, we're doing right now something that in the end, you see that when people come in and talking to these people, so they're not really listening to them.
2: Okay.
1: So when I'm wearing a kufiya, it's sad to say that people listening to me.
2: Okay.
1: It's the Palestinians, my theory, instead of listening to the idea.
2: Okay, so what you're telling me is that you're posing as a Hamas soldier to get your message and IDF message across?
0: يعني محاولات كاملة، مش بس يعني حاطت حتى السنسال. هذا ما كنت أحدثكم عنه مشاهدينا في بداية هذه القصة. الجندي الإسرائيلي لم ينكر واقع الحال وخرج في مقطع فيديو يعترف فيه بأنه إذا حاول التواصل كإسرائيلي مع الأمريكيين فإنه لن يلقى استجابة، لذا لجأ إلى هذه الخدعة.
1: I dress like a Palestinian, so I'm getting a lot of messages recently, and I just clarify that simply because of the fact that that's the only way to let the other side listening to what we have to say as an Israelis, as an IDF soldiers. When I've been there as a Palestinian, people came, they listened to me. But in the other hand, my friend in the other side, the Israelis, the IDF soldiers, they came with open arms, big sign, we are IDF.
0: يعني هو عم يحكي، مش احنا عم نحكي عنه. خلينا نشوف كيف علق المغردين على القصة. مات كير بيقول كتبت: إذا كان الناس لا يرغبون في التحدث إليك فانظر إلى نفسك وانظر أين تخطئ بدلا من خداع الناس. موها كتبت: 38 عاما من الإصرار على أن حماس لا تستحق الكلام، 38 عاما من تجريم الحوار، والآن يرتدون الكوفية كزي تنكري يتوسلون للحوار الذي طالبوا بحظره ذات يوم. صانع المحتوى جاكوب بيرجر قال وعلق: هذا ضرب من الجنون حقا، منطقهم جنوني تماما. أما زيد الدباغ فبيقول إنهم يتحدثون كما لو أنهم عادوا للتو من مهمة مهمة إغاثة إنسانية.

0: سلا في، أكيد كلكم تعرفوها، هذه هي الحياة. من لم يسمع بهذه الأغنية التي حققت شهرة عالمية لمغني الراي الجزائري الشاب خالد؟ بل إن بعض شعوب العالم البعيد تعرف الجزائر بالشاب بسبب شهرة الأغنية وما اكتسبته من شعبية حول العالم. لكن ابن الجزائر اليوم يواجه عاصفة من الانتقاد من الجزائريين أنفسهم، والسبب حرائق الجزائر. كيف ذلك مع علاقة المغني بالحرائق؟ سنخبركم في تواصل. الجزائر تشهد موجة حرائق مدمرة اجتاحت شرق البلاد ووسطها، أدت لمقتل 12 شخصا على الأقل، أحداث قاسية بالفعل أدت لإعلان حالة الحداد مدة 3 أيام مع إلغاء الفعاليات والأنشطة الرياضية وأيضا تنكيس الأعلام. لكن الشاب خالد كان في الوقت نفسه يحيي الحفلات خارج وطنه، وهذا الأمر اعتبره كتار تجاهلا لما تمر به بلاده. هلأ الجدل بدأ بعد نشر الشاب خالد صورا ومقاطع فيديو من مشاركته في فعاليات مهرجان راب أفريكا، وقامت الدنيا بالجزائر وما أعدت. تدارك الأمر سريعا وأوضح موقفه في فيديو نشره على حسابه بإنستغرام معتذرا معزيا ومبررا. خلينا نحضر.
1: أتوجه بأحر التعازي لبلادي وولاد بلادي وأهلي الضحايا إثر الفاجئة اللي صرات في وطني الغالي وقاست بعد الولايات، ويخليني نفتخر ببلادي المسقية بدماء الشهداء. كنشوف روح التضامن والتكافل بين أولاد بلادي، وأنا عمري ما نكون ضد بلادي ولا نكون في مخطط يمس ولا يضر بلادي ولا.
0: هلأ للأمانة إذا عرفتوا شكل وحجم الهجوم على الشاب خالد لابد أنكم تدركون الآن حجم الغضب الذي يعيشه الجزائريون بسبب تكرار موضوع حرائق الغابات والشكوك حول كونها بفعل فاعل. وهو غضب دفع السلطات للتفاعل معه وامتصاصه بالعودة لتفعيل أحكام الإعدام بالجزائر بعد تجميد العقوبة من سنة 1993، وذلك بقرار أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون لما يمكن أن يشكل رادعا لمفتعلي الحرائق وما تتسبب فيه من خسائر بشرية ومادية. إعلان الرئيس تبون جاء في سياق الإجراءات التي أقرتها السلطات للتعامل مع تداعيات الحرائق، حيث أمر أيضا بتعويض المواطنين المتضررين بنسبة 100% وإعادة خدمات الماء والكهرباء والغاز والاتصالات أيضا إلى المناطق المتضررة في أجل أقصاه أسبوع. الجزائر تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا بسبب الحرائق، حيث شهدت ولايات جزائرية عدة حرائق واسعة تركزت أضرارها خاصة بشرق البلاد ووسطها، وكانت ولاية جيجل الأكثر تضرراً بعدما أتلفت النيران نحو 80% من غطاء الغابي وطاولت عدداً من بلدياتها للأسف. الحرائق أيضاً امتدت إلى ولايات بيجايا وتيزي ويزو وميلا وغيرها من الولايات في وقت أسهمت فيها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة التي اقتربت من 50 درجة مئوية في اتساع رقعة النيران وصعوبة عمليات التدخل. وزارة الداخلية أعلنت في حصيلة مبدئية مقتل 12 شخص وإصابة آخرين، كما اضطرت السلطات إلى إجلاء عشرات العائلات في المناطق المهددة بالنيران ونقلها إلى أماكن آمنة. أيضا طبعا منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. حسينة علقت على جدل الشاب خالد وقالت: سواء أحببته أنه أو كرهته، يعد الشاب خالد رمز جزائري وعلامة فارقة من رموز الجزائر، إذا حبيته أو كرهت هالشي. نادر علق وقال علق على موضوع عقوبة الإعدام يلي رجع قرار خطير أقر الرئيس تبون حول الحرائق في الجزائر، وهو تفعيل الإعدام المتسبب في حرائق الغابات. خطورة القرار هو كيفية
2: راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم. كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد، مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، إذا شي يوم ربنا أكرمكن بيوم من الأيام وصرتوا وزير بالدولة، فلا بد أنك ستكون تعرف الدرجات العلمية الأكاديمية والفروق بينهما، هذا فضلا طبعا عن إلمامك الجيد بتخصصك الدقيق. طيب يا أماني، شو مناسبة هيدي النصيحة المفاجئة والمفاجئة والغريبة؟ مش أنه أنا بحب أعطي نصايح للعالم، أنا بدي مين ينصحني، بس أنا رح أحكي لكم، يعني مش رح أترككم هيك ضايعين. هيدا يا سيدي الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، كان في جولة ميدانية عم بيتابع أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع يلي بيربط المحافظات بالموانئ. خلال الزيارة التقى الوزير بجملة من العاملين في الموقع، بينهم مهندسون ومشرفون وعمال، تبادل معهم الأحاديث حول سير العمليات. لحد هون كل شيء طبيعي، وزير جاي يزور وعم يحكي مع الناس اللي عم تشتغل. وبينما كان يوجه الوزير حديثه إلى المهندسة رنا إمام، صدرت من الوزير جملة لم يلحظها في وقتها الحاضرون، لكنها تحولت إلى ترند على وسائل التواصل الاجتماعي. القصة بلشت عندما سأل الوزير المهندسة عن مؤهلاتها العلمية، وقبل أن ترد بدرها بالقول إنهم سيرسلونها إلى الخارج لأخذ شهادة الماجستير. عال كتير منيح يا سيدي. المهندسة قاطعته وقالت له إنها فعلا حاصلة على الماجستير، بس هو شو رجع قال له؟ خلاص حنسفرك تاخدي ماجستير من الخارج، خلاص حنديكي واحدة جديدة. هون كانت القصة والترند. المشكلة كانت بين كلمتي ماستر وماجستير. المهندسة قالت له أنا عندي ماسترز ديجري، الوزير بيقول لها معلش رح نبعتك تاخدي ماجستير. ما هي الماستر غير الماجستير، يعني هون صارت القصة، هو فكرها غير. من هون كانت الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا معي الفيديو.
1: هذه الدول مهتمية وبتدي لنا منح تصل إلى شهر واثنين وثلاثة يتعلموا، ولو أنت كنت معاكي دبلوم وأنت جاية ممكن نسفرك تاخد ماجستير من الخارج.
2: أنا معي ماستر بالفعل في المعهد التخطيط
1: الجوي. يبقى هنسفرك تاخد ماجستير أول بعثة لماجستير أو أول منحة لماجستير.
0: قالت له يا سعادة الوزير أنا معايا ماجستير. قال له يبقى حنسفرك عشان تاخدي ماجستير. على المنصات الرقمية تباينت الآراء مشاهدينا، بينما من رأى في حديث الوزير عدم معرفة بمعاني المصطلحات العلمية، أما آخرون اعتبروا أنها مجرد زلة لسان لا تستحق هذه الضجة. وفي فريق هذا اللي بيظهر دائما طبعا يرى أن الوزير كان يعني إعطاء المهندسة فرصة للحصول على ماجستير تخصصي في مجال النقل. وبين هذا وذاك وأمام الجدل المتصاعد، دخلت المهندسة رنا إمام على الخط ونشرت تغريدة نقرأ منها. هي تغريدة طويلة بس احنا حنقرأ شوي جزء منها. قالت الحقيقة سيادة الوزير حريص دائما على الدعم التخصصي لنا، ودائما مهتم بصقل خبراتنا لرفع كفاءتنا المهنية إلى المنصات لرفع كفاءتنا المهنية. ننتقل الآن إلى المنصات وإلى تفاعل المغردين في هذا الخصوص. مدون محمد عفيفي سيف كتب: هل أخطأ الوزير كامل الوزير واعتقد أنه الناس أنه مش فاهم شو يعني إيه ماستر وماجستير؟ قولا واحدا لا، لأنه المهندسة قالت أنه معاها ماستر من معهد التخطيط القومي، ودي برامج سواء ماجستير مهني أو أكاديمي، لكنها ليست بمجال التخصص الهندسي اللي عم يحكي عنه الوزير. عماد النحال بيقول: على فكرة أنتم مش أنتم اللي فاهمين، يعني هو قال لها حتاخدي ماجستير تاني من دولة أجنبية. أما عماد الدين فبيقول: الفرق بين ماستر وماجستير زي الفرق بين إيجبت ومصر. فريق عادل بيقول: عندما تكون كفاءة وعي وعلم حديثي التخرج أفضل من المسؤول. أما إيمان تمزح فبتقول: الفريق كامل الوزير يعامل الدرجات العلمية معاملة الرتب العسكرية، ماجستير أول زي ملازم وملازم أول.

مشاهدينا، قصتنا هذه مؤلمة لأنها تتحدث عن ملف قديم حديث عميق جدا له جوانب مظلمة للغاية. حديثنا بدور حول قضية الاتجار بالبشر، لا سيما فئة الأطفال التي تعد من أخطر الأنشطة الإجرامية وأسرعها نموا وانتشارا في الولايات المتحدة. للأسف هذه الشبكات لم تعد تعتمد فقط على الأساليب التقليدية كخطف الأطفال والمراهقين من الشوارع، بل صار عندها وسائل جديدة، صارت تلجأ إلى وسائل حديثة مثل التجنيد الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب الإلكترونية لعمليات صيد بشرية، يعني بتفننوا. بالسنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة اختفاء الأطفال والمراهقين، وما حدا بيعرف وين راحوا، هل خطفوا أم هربوا أم قتلوا، ما حدا بيعرف. ورغم عمليات بحث واسعة تجريها أجهزة الشرطة المحلية والاتحادية، يبقى مصيرهم مجهولا وتغلق ملفاتهم إلى الأبد. لكن مؤخرا أجرت شرطة ولاية فلوريدا عملية الدرع على مستوى الولاية، تمكنت خلالها العملية من تحليل 163 طفلا مفقودا تتراوح أعمارهم بين شهرين و17 سنة. لذا كانت هالعملية محل اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية.

المنطقة، كما استعدنا 41 طفلا في ميامي، تليها جاكسونفيل ب 32، ثم أورلاندو وأربع مقاطعات أخرى. خلونا نشوف الفيديو ونرجع نكفي القصة.

طبعا نحن مضطرين نغبش صور الاطفال، ولكن واضح انه الاطفال كانوا في حاله صحيه سيئه. واكد المنقذون ان بعضهم تعرض للايذاء والاهمال والاستغلال، واستخدموا لتنفيذ اعمال اجراميه، ونقلوا الى مراكز اعاده تاهيل مخصصة، حيث سيعرضون على أطباء أطفال وأخصائي الصحة النفسية. أما الخاطفون فألقت السلطات القبض على 3 منهم كما ترون في هذه الصورة، يواجهون الآن عدة تهم تتعلق بممارسة أفعال منافية للأداب مع قُصّار والاعتداء عليهم. خلونا نشوف على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعلت العالم. كيت كتبت: يجب أن يعاقب على الاتجار بالبشر بالإعدام قطعا، السجن عقوبة زهيدة للغاية بحق هؤلاء الأوغاد الذين يبيعون البشر في عبودية العصر الحديث. مشاهدينا، حلقة التواصل لليوم خلصت، لكن قصصنا مثل العادة ما بتخلص. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: كل أنحاء العالم. نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
3: الصورة كما هي
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع
5: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: في هذه الأثناء
8: كذلك انظار هنا
9: التي يواجهها
10: إسرائيلية أو صواريخ تسلق.

0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: ساحة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. ترامب يتوعد إيران بضربة قوية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن.

0: السادسة بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
0: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
0: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
0: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: هذه زاوية لافتة. في 12 ساعة سمعنا تصريحين ربما يمكن الإشارة إلى أنهما يعنيان أمرا ما ربما يتشكل الآن في ذهن الإدارة الأمريكية، ويتوافق ذلك مع ما كانت الول ستريت جورنال قد أشارت إليه نقلا عن مصادرها قبل 3 أسابيع. ترامب ليلة البارحة قال على قناة فوكس نيوز بأنه قد لا يحتاج حتى إلى الوصول إلى مرحلة توقيع ورقة أو اتفاق من نوع ما مع الجانب الإيراني، وإنه سيعلن النصر بمجرد أن يرى أن ذلك النصر قد اكتمل. سكوت بيسنت يقول اليوم بأن الهدف من عملية المنبوذ الاقتصادي، أي الحرب الاقتصادية المشددة على إيران وعلى أي أطراف بعلم أو بدون علم سهلت التفاف إيران على العقوبات، هي من أجل الضغط على النظام الإيراني لا من أجل انهيار الاقتصاد الإيراني، وبأنها أو هدفها أو غايتها الرئيسية هي أن يعود النظام الإيراني إلى رشده كما قال. وصف أيضا نتائج هذه العملية بالرائعة حتى الآن، لدرجة أن 30 مليون برميل من النفط الإيراني فقط هي الموجودة في أعالي البحار الآن، وبمجرد انتهاء تلك أو نفاذ تلك الكمية من المخزون الإيراني الموجود بالفعل في البحر ستكون إيران عمليا بلا أي مورد مالي بإمكانها من خلاله أن تدير شؤونها. ترامب يكرر منذ مارس الماضي وكرر ذلك بشكل أو بوتيرة أكثر منذ يونيو الماضي أن إيران ليس لديها ما تدفع به رواتب جنودها وموظفيها كحكومة، وبأنها تعاني من انهيار اقتصادي متسارع. لكن لافت أيضا قوله اليوم لقناة فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة سترد على الرد الإيراني ليلة البارحة، والذي أتى عقب استهداف الولايات المتحدة لمواقع إيرانية قالت القيادة الوسطى سنتكوم بأنها كانت فيها بعض المقذوفات المعدة لزرع ألغام في مضيق هرمز. ولا ننسى أن سنتكوم القيادة الوسطى كانت قالت في وقت سابق قبل يومين بأنها نظفت أغلب المسارات الملاحية من الألغام البحرية التي زرعتها إيران. وكان ترامب يكرر منذ الأسبوع الماضي ولغاية اليوم بأنه كلما حاولت إيران أن تقوم بزرع مزيد من الألغام البحرية فإنها ستستهدف بذلك في التو واللحظة وبشكل منهجي تلقائي، وهي تعلم ذلك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب وترصد المضيق وكذلك ترصد منشأة جبل فأس التي يعتقد بأن هنالك جزء من البرنامج النووي الإيراني السري فيها وفق بعض التقييمات الأمريكية. سكوت بيسنت أشار إلى نقطة الملف النووي وعاد وكرر، وهذه ربما من المرات القليلة مؤخرا التي نسمع فيها من جديد الملف النووي حاضرا.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: حنا

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: عند عمي وكلائها هذا الرباعي من الأهداف يبدو أنه هو تركيز الولايات المتحدة. كيف سيعلن ترامب النصر أو على أي أساس بإمكانه أن يفعل ذلك دون أن تتحقق الأهداف الأربعة؟ نعم تقول بعض التحليلات والتسريبات نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، لكن متى؟ هذا هو سؤال المليون الذي لا جواب عنه حتى الآن.
4: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. وإلى إسطنبول حيث انطلق اليوم أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المشكلة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية. تستضيف تركيا الاجتماع الأول للجنة التي تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي للأنشطة التي ستنفذ في إطار الاتفاق.

0: وفي مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العمل جار على وضع خريطة طريق لعملية انضمام دول أخرى إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي أبرمتها تركيا والسعودية وباكستان. أشار فيدان إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك بنيت على أساس إبقاء باب التوسع مفتوحاً، وبفضلها ستشهد المنطقة ترسيخاً متزايداً للاستقرار وتراجعاً في حالة عدم اليقين.
1: Anlaşma gereği mümkün.
2: بموجب الاتفاق من الممكن أن تنضم دول أخرى إلى تحالفنا، وبطبيعة الحال ينبغي إجراء مناقشات سواء مع الدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف أو مع الدول الأعضاء الأخرى فيه بشأن الشروط والإجراءات والمعايير اللازمة لذلك.
0: وفي خضم التحالفات الآخذة بالتشكل في المنطقة، تبرز دمشق التي تقع في وسط هذه التشكلات والتجاذبات أيضا. ينضم إلي هنا في الاستوديو نوار نجمي، عضو مجلس الشعب السوري. تحياتي لك أستاذ أهلا نوار، أهلا بك معنا. اليوم جرى الاجتماع الأول للجنة السياسية والتأسيسية لاتفاق مكة، ومن قبل ذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى باكستان تحدث عن تفكير سوري بالانضمام إلى هذا التحالف. في هذا الإطار، ما الذي تعرفه بداية وكيف يتم التفكير السوري، ما عوامله؟ تفضل.
3: يعني طبعا هو من المبكر الآن الكلام عن انضمام سوري إلى هذه الاتفاقية، شأنه أيضا شأن دول أخرى يعني ربما هي موجودة في المنطقة. لكن بالنظر إلى طبيعة هذا الاتفاق وكون أنه بدرجة الأولى هو اتفاق ليس ذو صورة أو وجهة عدوانية، وإنما هو كما يعني تكلم الجميع عنه هو يعني يهدف إلى زيادة مستوى الاستقرار في المنطقة، وبالتالي كل الدول الموجودة في المنطقة التي يخدمها استقرار المنطقة هي دول مرشحة للانضمام إلى هذا الاتفاق، ولكن على أن تتوافق مصالحها مع مصالح هذا الاتفاق. يعني اليوم عندما تأتي ثلاث دول كبرى مثل باكستان وتركيا والسعودية وتقيم مثل هذا النوع من الاتفاق، هذا دليل هناك وجود مصالح كبيرة بين هذه الدول وأهداف مشتركة ربما. إلى أي مدى كل الدول الأخرى أو الدول المجاورة في المنطقة ومنها سوريا تمتلك نفس المصالح المشتركة أو نفس الأهداف المشتركة، هذا يتعلق بالمستقبل ومتى يعني إنجاز هذا الاتفاق. الآن أنا أعتقد أنه في الوقت الحالي لا، من المبكر الكلام عن انضمام سوري لهذا الاتفاق كي يحافظ هذا الاتفاق على صيغته التي تدعو للاستقرار في المنطقة.
0: ليس كلامي هذا، هذا كلام وزير الخارجية السوري في إسلام أباد في زيارة أتت مباشرة بعد آخر الضربات الإسرائيلية.
3: نعم.
0: فيعني هل ترى أنه من مصلحة سوريا الانضمام إلى هذا التحالف الدفاعي والذي بتكوينه الأولي كما ذكرت حضرتك أو ثلاث دول قوية؟
3: يعني هو أنا قلت أنه من المبكر ولكن لا يوجد مانع، يعني هذا ينطبق تماما مع ما صرح به معالي وزير الخارجية. هل إلى أي مدى من مصلحة سوريا الانضمام الآن وهي في وضعها الحالي؟ ربما نستطيع أن نقول أنه مرحلة انتقالية بشكل أو بآخر، وهو وضع يعني قيد التأسيس. إلى أي مصلحة الآن نحن بحاجة إلى الانضمام إلى تحالفات إقليمية من هذا النوع ذات صبغة أمنية وعسكرية؟ إلى أي مدى يخدم رغبة سوريا الآن في تهدئة حدودها على كل المستويات وخاصة مع إسرائيل؟ هل انضمام سوريا إلى هذا النوع من التحالفات يمكن أن يرسل رسائل ربما لا ترغب بإرسالها الآن سوريا وليس ضمن إطار سياساتها إلى دول أخرى مثل إسرائيل يعني كما سبق وذكرت؟ بالتالي أنا بعتقد أنه بالمرحلة الراهنة لا، سوريا بعيدة عن التحالفات الإقليمية وليس من
0: مصلحتها. دكتور نوار، هل ترى أنه يعني أن رسائل تستقبل إسرائيل تستقبل أساسا الرسائل السورية؟ يعني منذ اليوم الأول بعد سقوط النظام كانت هناك رسائل كثيرة بأننا لسنا بصدد المواجهة أو الهجوم أو الاعتداء، نركز على البلد داخليا، ومع ذلك لم تتوقف لا التدخلات الإسرائيلية ولا الضربات الإسرائيلية التي يزيد تواترها. فيعني هل أليس من مصلحة سوريا أن تنضم لتحالف دفاعي، خاصة وأنها لم تصل بعد ل حالة ردعية خاصة بها؟
3: يعني كي نجيب على هذا السؤال يجب أن نفهم الشخصية الإسرائيلية بشكل أساسي، وإلى أي مدى أيضا يمكن أن تستقبل إسرائيل هذا الانضمام السوري. الشخصية الإسرائيلية بطبيعتها، أنا بقول دائما الدول تشبه البشر، يعني الشخصية الإسرائيلية بطبيعتها شخصية عدوانية، والحالة العدوانية لدى إسرائيل هو من جهة لديها أفكار توسعية لكنها غريزية أيضا، وبالتالي هي بحالة قلق وخوف مستمر من كل الجوار، وهذا الذي يدفعها إلى عدم يعني الوثوق ربما بالرسائل السورية التي تأتيها حول التخفيف من المخاوف والتخفيف من القلق. الآن رسالة كانضمام سوريا إلى تحالف عسكري قوي وبهذا المستوى في المنطقة، إلى أي مدى يمكن أن تبدد المخاوف الإسرائيلية؟ إلى أي مدى يمكن أن تبدد القلق الإسرائيلي من سوريا؟ الدعايات الإسرائيلية حول أنها تخاف من سوريا بسبب طبيعة النظام، أنا لا أعتقد ذلك، هي تخاف من سوريا لأنها سوريا، ولأن إسرائيل لديها خوف من كل محيطها، لأنها تعرف يعني بسياساتها العدوانية حجم الآثار السلبية التي تركتها لدى المعين. يعني القلق والخوف لدى إسرائيل بدأ سنة 1948، ليس مسألة جديدة، وبالتالي الآن الرسائل السورية كلها تصل، ولكن ما هي التجاوب الإسرائيلي مع هذه الرسائل؟ هي ربما هذه الرسائل لا تكفيها، أو ربما لا تريد أن تتجاوب معها، لأنها لا تستطيع حتى الآن أن تتخلص من عقدة القلق التي تمتلكها. الأمر هذا ينطبق على علاقتها مع الفلسطينيين أيضا، ومع اللبنانيين، ومع كل دول الجوار يعني.
0: نعم، وهناك من يقول بأن إسرائيل ستزداد عدوانية إن لم تجد رادع لها، يعني أكثر من إرسال رسائل طمأنة. أنت عضو مجلس الشعب دكتور نوار، وهذا الرأي الذي طرحته قد يطرح يوما ما في مجلس الشعب السوري في إطار نطاق، سواء إن طرحت أو قررت الحكومة السورية الانضمام لتحالف مكة الذي يجب أن يصادق عليه مجلس الشعب.
3: نعم.
0: ضمن آراء أخرى ربما لديها مقاربات أخرى تجاه التعاطي مع إسرائيل، ولكن كل هذا معطل لأنه لم تحصل جلسة لمجلس الشعب منذ، صحح لي يعني إن كنت مخطئة، من آخر شهر يعني. شهر سابع، فيعني بسياق متصل أين دور مجلس الشعب في كل هذه النقاشات والتوجهات والمسارات التي قد تأخذها الحكومة؟
3: ده هو مجلس الشعب الحقيقة يعني صار تأخر بالانعقاد، لأنه الآن مجلس الشعب في طور يعني الإقلاع خلينا نقول، وبحاجة إلى خطوات بعملية تشكيل البنية الأساسية لمجلس الشعب لينطلق. فكان النقطة الأولى هي أنه تم إقرار النظام الداخلي، والآن تم تشكيل اللجان. يعني هي مسألة اللجان مسألة كانت شديدة الأهمية واحتاجت وقت كبير، يعني خاصة أنه نحن في النظام الداخلي تغير آلية تشكيل اللجان وأصبح التعيين، والتعيين يأخذ فترة أطول من الانتخاب، الانتخاب يحدث في يوم واحد يعني. فعملية التعيين هي أدت إلى هذه المدة. الآن سينعقد مجلس الشعب الأسبوع القادم، ولديه سيبدأ بتشكيل جداول الأعمال. الآن المواضيع هذه السياسية والعلاقة مع إسرائيل وهالأمور يعني بالتأكيد ستطرح في وقتها، لكن أنا بعتقد أن أولويات مجلس الشعب الآن لا، هي القضايا الداخلية والقوانين الداخلية يعني بشكل أساسي.
0: طيب يعني إلى متى ستكون الأمور يعني لا أعرف ما التوصيف، تسير بخطوط موازية ولا تلتقي؟ يعني كل شيء يحتاج إلى وقت. الآن كما تقول بأنه الترتيبات الداخلية عينت اللجان التي كنت بصدد الحديث عنها، وستعقد جلسة مجلس الشعب، ثم يتم الانتقال إلى الحديث عن الأمور التنظيمية الداخلية، في حين أيضا على سياق آخر وموازن يتم اتخاذ ربما كثير من المراسيم الرئاسية أو القرارات الرئاسية لتعويض هذا النقص نوعا ما. فكم هي الفترة التي ستكون فيها الخطوط متوازية ولا تلتقي بين السلطة التنفيذية والتشريعية؟
3: يعني هو لا شك أنه مجلس الشعب تأخر يعني، والفراغ التشريعي يعني مسألة كان لها عواقب كثيرة بالنسبة لسوريا، هناك قوانين كثيرة بحاجة إلى أن يتم تشريعها، وهذا اضطر أيضا فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى إصدار عدة مراسيم المستعجلة يعني التي هي بحاجة فعلا إلى التطبيق الفوري، وهناك أخرى أيضا أمور أخرى هي شديدة الأهمية ولكن ربما كانت تنتظر. الآن الحقيقة هذا البطء يعني خلينا نسميه في تشكيل مجلس الشعب كان له أسبابه، وهو مرتبط أيضا بكل خطوات بناء المراحل الانتقالية. الحقيقة نحن دائما يعني نتكلم عن الوقت بفلسفة ربما تختلف بين الأشخاص والدول. الوقت بالنسبة للأشخاص قياسه بطريقة، وبالنسبة للدول قياسه بطريقة أخرى، بالتالي دائما الناس مستعجلين، ولكن نحن شأنا أو أبينا بحاجة إلى الوقت، وخاصة في المراحل الانتقالية الشديدة الأهمية، لأنه أنت لديك أعباء كبيرة جدا في الماضي، وبالتالي أي خطوة متسرعة يمكن أن تؤدي إلى نتائج خاطئة كبيرة، وبنفس الوقت يجب أن لا يكون هناك البطء هو المعيار. أنا بعتقد أنه مجلس الشعب تأخر يعني، هذه يجب أن نعترف فيها، لكن الآن تم تشكيله، الآن سوف يبدأ بالانطلاق مجلس الشعب، لكن أيضا مجلس الشعب يعني لن يبدأ بالشكل المثالي منذ اليوم الأول. تجربة برلمانية جديدة، أغلبية أعضاء مجلس الشعب هم أعضاء
0: أساساً بصلاحيات يعني أيضاً تتناسب مع المرحلة،
3: يعني هي الصلاحيات
0: ليست
3: دائماً
0: صلاحيات مجلس الشعب تقليدية،
3: ليست صلاحيات كبيرة ولكن يمكن الاستفادة منها. يعني أنا دائماً مسألة الصلاحيات يعني بعتقد أنه المؤسسة قادرة على تفعيل هذه الصلاحيات. أنا أداة الاستماع على الأقل بعتقد أنه استخدام جيد إلى ممكن تعطي نفس نتائج أدوات حجب الثقة أو إقالة الحكومة أو هالأمور. لا، الصلاحيات مجلس الشعب ضمن النظام الرئاسي الموجود في سوريا هي صلاحيات مقبولة، وأكثر من هيك أنت ربما يعني تعرض المرحلة الانتقالية إلى نوع من التعطيل. هذه النقطة أنا مع أنه الحجم من الصلاحيات.
0: نعم. دكتور نوار، عجبني المثال الذي طرحته عن الفرق بين الدول والأفراد وبالنسبة للزمن. يعني شرائح كثيرة في سوريا مدركة لصعوبة الوضع القائم، حجم الدمار في البلد من ناحية كل شيء، القوانين والبنى وإلى ما ذلك، ولكن أحيانا يعني بعض القرارات هي التي تدفع الأفراد يعني الإحساس بثقل الزمن. يعني حضرتك أكيد تابعت الاحتجاجات التي عقدت اليوم أو الوقفات التي عقدت أمام مجلس الشعب على قانون التملك، فلماذا هناك استعجال بإقرار قوانين ثم مطالبة الأفراد بالصبر والتأني وإلى ما ذلك في حين أن الضرر مباشر عليهم؟
3: صحيح. يعني شوفي، نحن نكون صريحين وواضحين. الآن الدولة السورية هناك رؤية على الأقل موجودة، وهذه الرؤية ربما هي تكون رؤية الرئيس الشرع أو رؤية يعني المشروع الجديد في سوريا. هذه الرؤية بحاجة إلى ثلاث أمور أساسية للأسف نحن لا نمتلكهم بالكامل. بحاجة إلى أدوات، وبحاجة إلى إمكانيات، وبحاجة إلى الوقت. الأدوات، دول الآن تبني دولة من الصفر عملياً بنظام تعليمي مدمر منذ 7 عقود، بجامعات تخرج عاطلين عن العمل، بنوعية من المدارس التي نعرفها جميعا، بنظام صحي سيء جدا، بعقلية يعني ربما ممزقة تجاه الشعب السوري. هي الأدوات أنت يجب أن تبحثيها ضمن هذه الأمور، وهي غير متوفرة بما يتناسب مع هذه الرؤية. الإمكانيات أيضا لا يوجد إمكانيات كبيرة، والوقت الناس كلهم مستعجلين، وبالتالي نقص هذه الثلاث عناصر يؤدي إلى خلق هذه الإشكاليات التي تتكلمين عنها. قوانين غير مدروسة، تصرفات ربما في بعض الأحيان يعني لا تليق بمرحلة الشعب السوري التي يعيشها، أخطاء هنا وهناك. ولكن النقطة الأساسية أن كل هذا لا يجري أولا بشكل مقصود، ولا يعبر عن حقد.
4: راديو الحرية
5: 6:50 PM. الساعة الآن 6:30 PM بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM FM FM.
4: أهلا ديما، نبدأ من التطورات الميدانية. لدينا مجمل عدد الشهداء هذا اليوم منذ الصباح 5 شهداء في استهدافين إسرائيليين كلاهما في مدينة غزة. الأول خلف شهيدين في وسط المدينة، والثاني في جنوب غرب المدينة في حي تل الهوى خلف 3 شهداء. في كلا الاستهدافين كان هناك عدد من المصابين كذلك من المارة وممن كانوا يتواجدوا لحظة القصف الإسرائيلي. كذلك تم تسجيل عدد من المصابين في خان يونس وأيضا في شمال القطاع نتاج إطلاق النار أو إطلاق طائرات كواد كابتر، طائرات الدرونز الإسرائيلية المسيرة، قنابل متفجرة على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تحديدا تلك القريبة من الخط الأصفر والتي شهدت قذائف مدفعية خلال ساعات الصباح بشكل خاص. أيضا كان هناك تقدم لآلية إسرائيلية قرب وادي غزة وسط القطاع، اقتربت من شارع صلاح الدين عند الوادي وقطعته بضعة من الوقت، ثم عادت أدراجها منسحبة من المكان وبطبيعة الحال تحت غطاء ناري كثيف من إطلاق النار. هذا بالنسبة للتطورات الميدانية. أما التطورات الإنسانية فيمكن القول إن كل الجوانب الإنسانية ديما متأثرة بشكل كبير جدا بالحرب وآثار الحرب والواقع الحالي منذ وقف إطلاق النار. فالواقع الحالي منذ وقف إطلاق النار يزداد صعوبة، ليس فقط من الناحية الميدانية بمعنى عدم التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه. رقم 1320 هو عدد الشهداء الذين استشهدوا منذ 10 أكتوبر، منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي، بمعنى أن هناك حربا جديدة يخوضها الفلسطينيون فيما يتعلق بالواقع الحالي. أحد جوانب هذه الحرب هو استدامة الأزمة، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يمنع إدخال كل شيء إلى القطاع ويسمح بشكل محدود للغاية إدخال الطعام، بعض الملابس، بعض المستلزمات الأساسية والقطاعات الحيوية بما فيها القطاع الطبي والصحي، أحد أهم القطاعات التي تحرم من إدخال المساعدات بدءا بالدواء وليس انتهاءا بالوقود الخاص بمولدات المستشفيات للكهرباء. وطبعا هذا يؤدي إلى تقليص حجم الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين الفلسطينيين. لذلك هناك مستشفيات تناشد وتنادي دون أي استجابة. أصدقاء المريض وهو مستشفى في مدينة غزة يختص بتقديم الرعاية للأطفال، لسيدات الحوامل، عيادات مختلفة وغير ذلك، ناشد خلال الأسبوع الماضي بضرورة إنقاذه سريعاً بفعل تهديد توقف مولداته الكهربائية بفعل نقص الزيوت هذه المرة وليس الوقود، الزيوت الخاصة بالمركبات والتي تمنع إسرائيل إدخالها. يستعد خلال 48 ساعة لإعلان توقفه بالكامل عن العمل. نفس السيناريو كان قد حصل في مستشفى شهداء الأقصى، في مستشفى الشفاء، في مستشفيات أخرى خلال الفترات الماضية. سياسة التقطير هي السياسة التي يسمح بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أنه يوصل الأزمة إلى ذروتها ثم يفرج عن بعض المساعدات أو يدخل بعض الشاحنات، وطبعا تحت صخب إعلامي كبير، ولكن في النهاية تكون هذه المساعدات محدودة للغاية وموقوتة أيضا، وبالتالي يبقى الأمر مناطا بالسيطرة الإسرائيلية. هذا الأمر هي أو هذه القاعدة ديما هي قاعدة عامة يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بين ليلة وضحاها بقرار إسرائيلي يمكن لمركبات غزة أن تتوقف إذا منع إدخال الوقود، يمكن أيضا لمستشفيات غزة أن تتوقف عن العمليات إذا منع إدخال الأدوية مثلا، يمكن لكل شيء في غزة أن يتوقف بما في ذلك الطعام والغذاء، لأن الواقع كما قالت اليونيسف مثلا معقبة أو معلقة على الواقع التغذوي لوحده دون غيره، قالت إنه بالغ التعقيد. هي تقول بأن هناك انخفاض مثلا في نسبة الأطفال دون الخامسة الذين ارتادوا أقسام سوء التغذية مقارنة بين فترتين، الفترة الحالية 4 أشهر الماضية والفترة التي سبقتها من العام الماضي. لكنها تشير في نفس التقرير إلى أن الأوضاع الإنسانية هشة جدا ويمكن أن تنقلب بسهولة، ويمكن أن نعود إلى مجاعة أسوأ وإلى مؤشرات سوء تغذية أسوأ من تلك التي شهدناها خلال الفترة الماضية إذا ما تم منع إدخال المساعدات الغذائية بشكل أو بآخر من قبل إسرائيل. وبالتالي الظروف جميعها ظروف قاسية وصعبة وهشة جدا ومعلقة بخيط رفيع. هذا الخيط الرفيع تتحكم به إسرائيل كلية. إسرائيل خلال حرب الإبادة على القطاع أعادت تصميم القطاع، قامت بإفقار القطاع بشكل ممنهج من خلال تدمير بنيوي لكل المؤسسات التجارية والاقتصادية والصناعية داخل قطاع غزة، وبالتالي فقد القطاع إمكانية كل شيء عمليا، وعمليات الاستصلاح المحدودة والتهيئة المحدودة تبقى محدودة للغاية، مثل إعادة تعمير مستشفى الشفاء مثلا الذي دمر بشكل كامل وبالكاد الآن يعمل بقدرة تصل إلى 20% مما كان عليه قبل الحرب، حرب الإبادة. ويمكن قياس ذلك على صعيد الزراعة، على صعيد الصناعة، على صعيد كل شيء هنا عمليا في قطاع غزة. دعيني أشير أيضا إلى معطى مرتبط بفصل الصيف المرتفع في حرارته، وبالتالي الناس تعيش ظروفا قاسية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لكن أيضا عين أخرى على الشتاء الذي يقترب عمليا. خلال شهر من الآن ستكون درجات الحرارة بدأت تنخفض، سيكون هناك هطولات مطرية، وبالتالي سنعود إلى ما عشناه خلال العام الماضي من غرق للخيام، من عواصف مطرية وغيرها كانت تؤدي إلى وفيات، تؤدي إلى أيضا الصقيع، يؤدي إلى مشاكل صحية لدى الأطفال، مشاكل تنفسية، أمراض الشتاء الموسمية وغير ذلك. وبالتالي نحن نعيش عمليا ديما في حلقة مفرغة من الأزمات التي صممتها إسرائيل وتحكم من خلالها السيطرة بشكل كامل على قطاع غزة، ولا فارق عمليا كانت الأجواء صيفية أم شتوية، كانت إسرائيل تفتح المعابر أو تغلقها، كان هناك إعلان لوقف إطلاق النار من عدمه. السوء والوضع الصعب هو سيد الموقف المتكرر منذ سنوات.
2: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك.

0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تتعرض منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين وينطلقون منها في تنفيذ الهجمات. أخطرت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية على خلة الحمص بالهدم بعد إقامة البؤرة القريبة على معسكر سويسا التابع لجيش الاحتلال.
1: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم. تعرضت المنطقة لعمليات إخطار، من 10 بيوت مبنية هناك 7 مخترب بالهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى قبل عدة أشهر وسينفذ عمليات هدم أخرى في هذا المكان. فضل الهدار أحد سكان المنطقة، مستوطنون أقاموا البؤرة من 4 أشهر تقريبا.
2: نعم، من 4 أشهر.
1: والآن هناك هجمات مستمرة عليكم.
2: كل يوم في هجمات مستمرة علينا، من يوم ما أجت البؤرة الاستيطانية منذ 4 شهور يوميا في اعتداء على البيوت. بنحكي على الشرطة، بتيجي الشرطة علينا وبتقولنا مالكش أنت برا الدار، أنت إلك جوا الدار. هو مسموح له يرعى يسرح يكسر، مسموح له، هذه الأرض أرض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح. والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا.
1: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤر الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين، الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، التلفزيون العربي، خلة الحمص، مسافر يطا، جنوب الخليل.
0: هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين في مدينة نابلس، في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن سلطات الاحتلال هدمت نحو 1000 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي.
3: البناء الفلسطيني هدف رئيسي لحرب الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية. منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال رام الله.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
3: الاعتداءات إذ أقدم مستوطنون على خلع وسرقة بوابات أراض في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز في استهداف مباشر لمقومات الحياة الفلسطينية. بالتوازي تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية. تخللتها اعتقالات في نابلس ومخيم بلاطة ومناطق أخرى. هدم للمنازل واقتلاع للأشجار ومصادرة لمقومات الحياة. وقائع تقول إن المعركة على الأرض في الضفة لا تتوقف عند حدود الاستيطان، بل تمتد إلى تفاصيل وجوهر الحياة الفلسطينية نفسها.
0: إلى جنوب لبنان، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير كبيرة في المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي البلاد، ضمن انتهاكات مستمرة وخروقات لوقف إطلاق النار. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا على بلدة حولة بالتزامن مع تحرك لآليات جيش الاحتلال وتنفيذها عمليات تمشيط. هذا وأظهرت مشاهد تصاعد أعمدة الدخان من أطراف بلدة القنطرة جنوبي لبنان عقب تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف البلدة. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم لمبان في بلدة المنصوري جنوبي لبنان.

0: إلى العراق، حيث تتواصل حملة الحكومة العراقية ضد الفساد، حيث أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد العراقية ضياء جعفر عن ضبط 7 مليارات دينار و5.5 مليون دولار، إضافة إلى 35 عقاراً و6 سيارات تخص المتهم الموقوف على محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وذلك إثر التحقيقات الجارية معه. كان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قد أكد استرداد أموال وأصول وعقارات بقيمة تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي خلال حملة مكافحة الفساد وتبييض الأموال. وللمزيد من التفاصيل من بغداد ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي تحسين طه. تحسين، البارحة تحدثنا عن أحكام قضائية ضد متهمين بالفساد، واليوم يعني تتواصل هذه الحملة بمجريات أخرى، ضعنا في التفاصيل.
1: أهلا بك ديما. بالفعل هذه المواقف التي صدرت من القضاء بأحكام على بعض المتورطين أمس كانت هي بذات القصة وذات الملف الذي يتعلق ب يعني وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع أو الاستخراج وأيضا التصفية، وبالتالي هذا ملف واحد فقط، يعني ما تم إعلانه من عملية استرداد أموال تصل إلى 1 تريليون وأكثر من 350 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار حتى الآن في هذا الملف الواحد الموجود ضمن وزارة النفط العراقية. نتحدث هنا عن ملف وجزء بسيط في وزارة واحدة، بالتالي هذا يعطي مؤشر على حجم الفساد الكبير الموجود في مؤسسات الدولة العراقية، وأن الحملة يعني التي أعلنت الحكومة بأنها مستمرة، واليوم أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية بأن حملة مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف، وهنالك ملفات ستفتح قريبا وذات صلة بعضها بوزارة النفط وأخرى بوزارات أخرى لم تفتح حتى هذه اللحظة. ديما البعض يرى بأن فتح الملفات في الوزارات الأخرى سيشكل صدمة كبيرة في الوسط العراقي وأيضا للعملية السياسية، كون ما فتح فقط ملف لوزارة واحدة للحكومة السابقة وليس الحكومات الماضية، وبالتالي هذا الملف كشف عن الكثير من الشخصيات المتورطة بقضايا الفساد، وبعض هذه الشخصيات صدر بحقها أحكام قضائية من قبل القضاء العراقي بعد التحقيقات التي أجريت من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، التي بدورها أيضا تؤكد ديما بأنها ماضية بالتحقيق ومتابعة هذا الملف وغيره من ملفات الفساد في وزارة الكهرباء وكذلك في وزارة النقل وغيرها من الملفات التي بدأت يعني تفتح بشكل تدريجي، لكن ليس بهذا المستوى الذي شاهدناه ورصدناه في وزارة النفط العراقية. وبالتالي ديما البعض يرى بأن الحكومة اليوم أمام اختبار حقيقي من أجل المضي باستكمال حملة مكافحة الفساد واسترداد المليارات من الدولارات المنهوبة والمبددة باستغلال المنافذ والسلطة وأيضا استغلال المناصب الموجودة لبعض الشخصيات المرتبطة بطبيعة الحال بقوة وأحساب وشخصيات متنفذة ومسيطرة على الوضع طيلة السنوات الماضية. بالتالي هنالك من يرى بأن الحكومة اليوم باشرت بهذا الملف وعليها أن تستكمل الخطوات الأخرى بالكشف عن ملفات أخرى بوزارات أخرى، وأيضا أن لا يكون حملة مكافحة الفساد مقتصرة على شخصيات أو ملفات دون أخرى، من أجل أن يكون هنالك استجابة أكبر وتفاعل أكبر من الشارع العراقي مع هذه الحملة التي تلاقى بدعم كبير من السلطة أيضا الرقابية ومجلس النواب وكذلك السلطة القضائية.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من بغداد، مراسل تلفزيون العربي تحسين طه. وأنوه مشاهدينا لهذا العاجل بيان سعودي تركي باكستاني عقب أول اجتماع للجنة السياسية واللجان المختصة بمتابعة الأنشطة الناجمة عن تحالف مكة. هذا البيان السعودي التركي الباكستاني يقول بأنه سيتم العمل على تعزيز القدرات الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية. إذن التأكيد على تعزيز القدرة الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية، هذا بند من البنود الذي ظهر في بيان سعودي تركي باكستاني عقب أول اجتماع بعد الإعلان عن تحالف مكة، حيث يجتمع وزراء الخارجية ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع في الدول الثلاثة لتنظيم الآليات. نقلا عن هذا البيان السعودي التركي الباكستاني، العمل على القدرات الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال 4 طائرات من نوع سوخوي سو 30 إلى العاصمة النيجيرية نيامي استجابة لطلب القيادة النيجيرية. قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن إرسال الطائرات القتالية إلى النيجر يأتي لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، لا سيما في المجال العسكري، ودعما للجيش النيجيري لمواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد عقب الأحداث التي وقعت مؤخرا بالعاصمة نيامي. أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تبحث هاتفيا مع رئيس النيجر الفريق أول عبد الرحمن نيشاني بشأن الوضع هناك. وقالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون هنأ نظيره النيجيري على جهوده التي أحبطت محاولة زعزعة استقرار البلاد، وجدد تأكيده أن الجزائر ستظل دائما إلى جانب النيجر في كل الظروف. بدوره أكد الرئيس النيجيري أن الأوضاع باتت تحت السيطرة وتحت السيطرة التامة. وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإجراء تعديل عاجل على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر المقبل، يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق المتورطين عمدا في إضرام حرائق الغابات. وقال الرئيس الجزائري في اجتماع لمجلس الوزراء أن بلاده ستتجاوز المحنة، معلنا عن تعويض شامل للمتضررين من الحرائق وعودة الحياة إلى طبيعتها خلال أسبوع واحد.
2: سيد وزير العدل، قبل 15 سبتمبر.
3: السيد وزير العدل، قبل 15 سبتمبر لابد من تعديل القانون الجنائي لإقرار قانون عقوبة الإعدام على المتورطين عمدا في إشعال حرائق الغابات، وأطالبكم بإحالة نص التعديل على مجلس الحكومة خلال الأسبوع الجاري قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. وستنفذ عقوبة الإعدام لمن يظن خلاف ذلك لينال المجتمع قصصه من هؤلاء.
0: يواصل عناصر الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس الوطني في تونس إخماد النيران المندلعة في جبل برقو الواقع بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد، والتي أتت على عدد من المساحات الغابية وألحقت أضرارا بعدد من المنازل.
4: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل

0: العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب، الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش، الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على إيران، وأضاف الوزير الأمريكي أن الهدف من العقوبات الأمريكية على إيران ليس دفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار، بل دفع النظام الإيراني للعودة إلى رشده وفق قوله. في المقابل قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن الأعمال القتالية التي اندلعت ليلا بين الولايات المتحدة وإيران مواجهة محدودة، وتوعد مضيفا أن طهران مستعدة للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. وأوضح المصدر الإيراني أن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا بالنسبة للسفن التي تنتهك القواعد التي وضعتها طهران لعبور المضيق، مؤكدا أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناول طهران. وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية في محافظة قشم الإيرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم الأمريكي على جزيرة الأركا.
4: من جزيرة صغيرة في قلب هرمز اشتعلت جولة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران. ضربة أمريكية خاطفة على جزيرة الأركا، ليتبعها رد إيراني في المنطقة. بين هذا وذاك يدخل الرئيس الأمريكي المعركة هذه المرة ليس بالصواريخ وطائرات الشبح العملاقة، إنما برسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي في عالم افتراضي يدمر فيها جزيرتي خارك ولارك. لارك التي تعرضت لضربة أمريكية، اعترف الحرس الثوري الإيراني أنها قتلت قوات تابعة له ومواطنين، في حين أكدت القيادة الوسطى أن العملية محدودة ودقيقة ضد عناصر من الحرس الثوري، بعدما رصدت بحسب الرواية الأمريكية استعدادات لزرع ألغام بحرية في المضيق.
5: لم تتعرض دولة من قبل لما تعرضت له إيران، وفي الوقت المناسب سننتصر أو ستضطر إيران إلى القيام بشيء ما، ولا يهمني أن أحصل على توقيع أو ورقة، يكفيني تحقيق الانتصار.
4: طهران لم تنتظر طويلا، رد إيراني جاء على مرحلتين. الأولى باتجاه الأردن، أعلنت فيها استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية، في حين أكدت عمان اعتراضها 8 صواريخ دخلت مجالها الجوي. ثم تسعى دائرة الرد الإيراني لتصل إلى الإمارات وتستهدف قاعدة المنهاد بعشرات المسيرات بحسب الجيش الإيراني. التصعيد الإيراني بحسب بيانات متتالية لم تتوقف، فقد أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز ريبر فوق مضيق هرمز، لكن هذه الرواية لم يؤكدها الجانب الأمريكي. أما في البحر فالمشهد يبدو أكثر خطورة. الحرس الثوري أعلن اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة بعد إصابتها بألغام بحرية في أثناء محاولتها عبور المنطقة. وأمام التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل، إسرائيل تدخل على الخط. صحيفة معاريف نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش رافع حالة التأهب للرد على أي هجوم إيراني محتمل. المشهد جولة مواجهة جديدة قد تبقى تحت سقف الضربات المحسوبة بين الطرفين، وقد تتدحرج في أي لحظة إلى مواجهة مفتوحة لا يملك أحد مفاتيح نهايتها.
3: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، وكذلك من واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما، وأبدأ معك من طهران حسام دياب، لنقف معك على آخر تطورات المشهد، خاصة فيما يتعلق ب التحذيرات الإيرانية فيما يتعلق ب مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير ليلة أمس. وأيضا على صعيد سياسي، لقاءات أجراها وزير الخارجية الإيراني مع الصين والهند قبل قمة شنغهاي.
1: بالفعل يعني كان هناك بيانات مهمة للحرس الثوري الإيراني وللجيش الإيراني خلال الساعات الماضية تتعلق بتهديد الولايات المتحدة الأمريكية من العبث بأمن مضيق هرمز، مع التشديد على أن أي مرور لأي سفينة أو ناقلة تجارية يجب أن يبقى وفق القوانين التي حددتها إيران، تحديدا بحرية الحرس الثوري الإيراني. أي مرور يجب أن يتم بالتنسيق بشكل كامل، وأن ما جرى خلال الليلة الماضية من حادث لارتطام أحد الألغام البحرية بإحدى الناقلات النفطية أو التجارية في مضيق هرمز عند المسار الأوسط في المنطقة التي حددتها إيران منذ أشهر على أنها منطقة خطيرة وغير آمنة لحركة الملاحة، هذا جرى بسبب عدم التنسيق مع الجانب الإيراني. وفي هذه البيانات والتحذيرات وأيضا ما أتى على لسان السياسيين الإيرانيين خلال الساعات القليلة الماضية، محاولة لنفي الرواية الأمريكية التي تقول بأنه جرى تنظيف مضيق هرمز من الألغام بالكامل، لتقول إيران مرة أخرى بأن اليد الطولة ما تزال إيرانية عند مضيق هرمز، وأن أي تصعيد خلال الفترة المقبلة سيقابل بردود أشد إيرانيا، خاصة وأن محمد رضا النقدي على سبيل المثال، وهو من كبار مستشاري قائد الحرس الثوري الإيراني، خلال الساعة الماضية قال بأن حروبنا حتى الآن ما تزال مع الولايات المتحدة الأمريكية كلاسيكية، لم ندخل حتى الآن في إطار الحرب غير المتكافئة، متوعدا بأن لدى إيران المزيد على مستوى الإمكانيات إن أرادت أمريكا أن ترى الوجه الحقيقي عسكريا للجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة. تصريحات طبيعية للغاية، لأن الطرفان محكومان بالوقت، نتحدث عن الانتخابات النصفية الأمريكية، يحاول الطرفان القول بأنهما يتحكمان بمضيق هرمز وبأنهما المنتصران بهذه الحرب، فيما يتعقد مسار الدول الوساطة إن صح التعبير بعد أي تصعيد يحصل عند مضيق هرمز. تابعنا خلال الأسبوع الماضي رولا كيف كانت الأجواء إيجابية بعد الزيارات لكل من الوسيط الباكستاني والعماني والقطري إلى طهران، وقيل حينها بأنه جرى فتح قنوات اتصال مع الجانب الأمريكي. أي تصعيد من هذا النوع من شأنه أن يعيد جهود الوساطة إلى الوراء ويعقد المشهد أمام الحكومة الإيرانية والتيار الداعي للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويفتح المجال أكثر للتيار المتشدد لقول كلمته، خاصة وأن هذا التيار في الداخل الإيراني ليس بالتيار القليل من حيث العدد ومن حيث الدعم إن صح التعبير، وهو تيار نافذ في النظام الإيراني يرى بأن أي مهادنة للولايات المتحدة الأمريكية فيها خيانة لمثل الثورة الإيرانية بحسب ما يتحدث به ممثلو هذا التيار بين الحين والآخر. على مستوى لقاءات وزير الخارجية الإيرانية وحتى أيضا لقاءات الرئيس الإيراني في قرغيزستان، هي لا تبتعد عن المسار الدبلوماسي وعن تأكيد إيران عن أنها تفتح وما تزال تعطي المجال للدبلوماسية. يستغل الجانب الإيراني هذه الفعاليات في قرغيزستان وغيرها للمشاركة في أعمال وأنشطة منظمة شانغهاي أو حتى دول بريكس للتعاون، وهي المنظمات التي انضمت إليها إيران خلال السنوات الثلاث الماضية لنقل الصورة. كان عراقشي الصورة الإيرانية حول أي شيء من شأنه أن يدعم وجهة النظر الإيرانية بين الدول التي ما تزال تملك صورة غامضة حتى الآن حول طبيعة السياسات الإيرانية على المستوى الدولي. هذا ما أكده عراقشي قبل أن يتحرك ليلة أمس من طهران نحو قرغيزستان رفقة الرئيس الإيراني. قال بصراحة بأن إيران تستغل مثل هذه الظروف لنقل وجهة نظرها ولتأكيد أن فكرة أو أن الجانب الأمريكي هو من يوتر الأجواء وهو من هو الطرف الذي لا يعمل ببنود مذكرة التفاهم حتى هذه اللحظة.
3: شكرا لك من طهران حسام دياب. ولنرى في واشنطن معك محمد بالدين، كيف تبدو مؤشرات التصعيد من عدمه، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي يتحدث فيها عن أنه سيقوم بضرب إيران بشدة؟
2: هو قادم لا محالة، ولكن قد يكون في حدود وسقف مضبوط. المؤشرات من واشنطن تشير أو تشي بأنها غير متجهة أو غير مهتمة بأن تنخرط في صراع على نطاق واسع، أي أن تعود الحرب على مصراعيها كما كان الحال في مارس الماضي، معيقات لوجستية، معيقات تتعلق بالذخيرة، وإن كانت التصريحات الرسمية تقول عكس ذلك، لكن التسريبات من كل اتجاه منذ مارس الماضي تشير إلى أنها غير جاهزة حتى تقنيا، وبأن التحذيرات تتعاقب وتتوالى داخل الإدارة الأمريكية، خاصة من قبل كبار القادة العسكريين، من أن واشنطن قد تكون حتى بحاجة إلى تعزيز مخزونها الاستراتيجي الحيوي الذي كان يفترض أن يكون جاهزا في كل وقت بغض النظر عن الحرب أو السلم في حالات الطوارئ مثل.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمهاجمات إيران، المسألة لا تزال خطيرة جدا في هذه المنطقة، وأنا لا أرى أن هناك أمر مشابه للطبيعة.
2: طيب، تقول بأنه ما يبدو حتى اللحظة بأن سواء العمليات العسكرية والعقوبات الاقتصادية غير فعالة تجاه إيران لجلبها إلى طاولة استسلام كما يريدها دونالد ترامب، وبالتالي ما الجدوى من كل ذلك؟ ألا تدرك الإدارة الأمريكية ذلك؟
1: أعتقد أن العقوبات المفروضة بعد أن الجيش أقنع الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب أن الحرب غير فعالة، وكان هناك استنفاذ للمخزون الأمريكي من الأسلحة والقدرات العسكرية، وكان هناك محاولة ربما لتغيير التصرفات الإيرانية، فعبر زيادة العقوبات الاقتصادية كان هناك أمل أن هذا سوف يؤدي إلى معاناة كافية لدى الشعب الإيراني، قد تدفع الحكومة الإيرانية بشكل كاف لتقديم التنازلات مع واشنطن. وبكل تأكيد الشعب الإيراني يعاني، وهناك معاناة إضافية بسبب العقوبات الاقتصادية التي تؤدي إلى مأساة على الشعب الإيراني. وأيضا هناك حقيقة أن جزء من الصعوبات هي بسبب الفساد وسوء الإدارة من قبل النظام الإيراني، وغالبية الإيرانيين يعلمون أن هذا يفرض عليهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل جهة معتدية أجنبية خارجية. حتى الجزء من الإيرانيين الذين هم ضد النظام هم يعرفون أن دولتهم تتعرض إلى استهداف غير عادل وهجمات غير عادلة من قبل قوة إمبريالية، ونتيجة لذلك أنا لا أرى كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى ثورة جديدة أو إلى أي تغيير جديد قد يؤدي بالتالي إلى تغيير في النظام الإيراني أو في التصرفات الإيرانية. أعتقد أن أهداف واشنطن باتت فيضوية وعبثية وليست استراتيجية بل مبنية على العواطف، لأن لا شيء يفعلونه على الصعيد العسكري أو الاقتصادي يبدو وكأنه ناجح وفعال بالنسبة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
2: طيب، يبدو أنك سيد ستيفن يعني لديك مآخذ كبيرة على السياسة الاستراتيجية التي اتبعتها واشنطن مع ملف إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث وقال بأنه عندما يتم الحديث عن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي الجميع متفق على هذه الفكرة، ولكن هناك من يعارض الحرب، وبالتالي هل أنت مع فكرة بأنه يجب على إيران ألا تمتلك سلاح نووي؟ وبالمقابل ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تتبع في هذه الحالة؟
1: نعم، بكل تأكيد يجب أن لا يسمح لإيران بتطوير السلاح النووي. السياسة التي يجب اعتمادها هي أن يكون هناك منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، شبيهة بالمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي آسيا وفي منطقة جنوب الهادا أيضا. هذه المناطق الخالية من الأسلحة النووية كانت فعالة، ولكن وجهة نظر واشنطن هي أن إسرائيل يجب أن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي، والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يسمح لها بإدخال السلاح النووي إلى المنطقة. ولكن عزل إيران من هذه المسألة يبدو وكأنه ليس استراتيجية فعالة، وعلى الصعيد التاريخي الطريقة لمنع نشر الأسلحة النووية هي عبر وجود منطقة شاملة واتفاق متعدد الأطراف ومبادرات متعددة، ليس فقط عبر عزل دولة واحدة. فبالتالي نعم، وبالإضافة إلى ذلك حتى إذا وضعنا كل ذلك على حدة، كان هناك اتفاق موضوع في عام 2015 جعل الأمر مستحيلا بالنسبة لإيران أن تطور السلاح النووي، ولكن ترامب تخلى عن هذا الاتفاق، فبالتالي إيران بدأت بتطوير قدراتها النووية وبرنامجها النووي بطريقة إضافية أكثر من الحدود التي كانت موضوعة في السابق. فإذا كان القلق فعلا تجاه قدرات إيران النووية، ترامب لم يكن يجب أن يتخلى عن هذا الاتفاق النووي مع إيران والذي تم التوقيع عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، وكان اتفاق فعال ولكنه تخلى عنه.
2: شكرا لك من كاليفورنيا ستيفن زونيس، أستاذ العلوم السياسية ومدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو. إلى اسطنبول، حيث انطلق اليوم أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المشكلة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية. تستضيف تركيا الاجتماع الأول للجنة التي تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث، بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي للأنشطة التي ستنفذ في إطار الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي قال وزير الخارجية التركي حكان فيدان إن العمل جار على وضع خارطة طريق لعملية انضمام دول أخرى إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي أبرمتها تركيا والسعودية وباكستان. وأشار فيدان إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك بنيت على أساس إبقاء باب التوسع مفتوحا، وبفضلها ستشهد المنطقة ترسيخا متزايدا للاستقرار وتراجعا في حالة عدم اليقين.
3: بموجب الاتفاق من الممكن أن تنضم دول أخرى إلى تحالفنا، وبطبيعة الحال ينبغي إجراء مناقشات سواء مع الدول الراغبة في الانضمام إلى التحالف أو مع الدول الأعضاء الأخرى فيه بشأن الشروط والإجراءات والمعايير اللازمة لذلك.
2: وأكد وزير الخارجية التركي أن تحالف مكة للدفاع لا يستهدف أي دولة، بل يفتح أبوابه أمام دول المنطقة التي تتبنى مبادئه، مشددا على أن أنقرة تتطلع إلى توسيع هذا الإطار الأمني بالتعاون مع الدول الصديقة.
3: نود أن نؤكد مرة أخرى أن هذا التحالف ليس موجها ضد أي دولة، بل على العكس فهو مفتوح أمام جميع دول المنطقة التي تلتزم بالمبادئ الأساسية. وتتمثل رغبتنا المشتركة في المضي قدما في الرؤية السلمية التي طرحها تحالف مكة للدفاع بالتعاون مع الدول الصديقة الأخرى.
2: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، آخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي من سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. وهذه مشاهد للحظات الأولى من الاستهداف. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام. على ما يبدو بأن الانتهاكات الإسرائيلية باستهداف القطاع تزداد وتتكثف يوما بعد يوم.
4: بالتأكيد رولا، هناك منحنى متصاعد مرة أخرى من العمليات الإسرائيلية، إن كانت تلك التي تخلف شهداء بشكل مباشر بمعنى اغتيالات إسرائيلية أو قصف مدفعي إسرائيلي في مناطق الخط الأصفر، وكلاهما حصل اليوم كما في الأيام الماضية. خلال الأسابيع الماضية كانت العمليات العسكرية قد وصلت إلى ذروتها تقريبا مع بداية أغسطس ونهاية الشهر الذي سبقه، ولكن اتفاق العلمين ما بين الوسطاء ومجلس السلام كان قد خفف من وتيرة الاستهدافات دون أن يتمكن من إيقافها. والآن بعد أقل من شهر تعود إسرائيل إلى تصعيد العمليات العسكرية بالاغتيالات وأيضا تصعيد عمليات التوغل البري، حيث تم رصد توغلين إسرائيليين، الأول شمال القطاع في بيت لاهيا والثاني وسط القطاع عند وادي غزة. صحيح تراجعت الآلية الإسرائيلية التي قطعت شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع، لكن هذا ينذر بمزيد من التوغلات الإسرائيلية وإبقاء هذا الشارع المهم والحيوي تحت طائلة النار والقصف والقطع، وبالتالي تعريض المواطنين المارين منه وعبره للخطر الشديد. لدينا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر العام الماضي موعد وقف الحرب عمليا أو نظريا حتى أكون أكثر دقة، وما تلاه 1320 شهيدا فلسطينيا، وبالتالي حرب جديدة يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ويدفع ثمنها الفلسطينيون تحت عنوان وقف إطلاق النار رغم أن الحرب مستمرة. وبالتالي الخروقات الإسرائيلية متواصلة. اليوم كان لدينا 3 شهداء نتاج قصف إسرائيلي على مركبة في تل الهوى، وأيضا شهيدان نتاج قصف تجمع للمواطنين في مدينة غزة، 5 شهداء وعدد من المصابين في هذين الاستهدافين واستهدافات أخرى في خان يونس، كان هناك مصابون بالرصاص الإسرائيلي، وأيضا في شمال القطاع نتاج انفجار قنبلة من طائرة كواد كابتر درونز إسرائيلية. التطورات الميدانية تفرض نفسها، وهناك تخوف من تصعيد إسرائيل لهذه التطورات أو هذه الخروقات الميدانية على وقع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية بعد أقل من 90 يوما من هذا التاريخ. وبالتالي نحن أمام فترة حساسة يدفع ثمنها المواطنون في قطاع غزة من خلال استمرار الضربات الإسرائيلية، ومن خلال أيضا استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات وإدخال الأساسيات المحسنة للحياة، الوقود، أدوات الطاقة أو مستلزمات الطاقة، مستلزمات الإيواء، وبالتأكيد واحدة من أبرز ملامح المعاناة الحالية التي يتم الحديث عنها وتؤثر بشكل كبير على الخدمات الحيوية المقدمة للفلسطينيين هي أزمة زيوت المحركات التي تمنع إسرائيل إدخالها، وبالتالي هذا أثر على عمل مضخات المياه، آبار المياه المحلاة، وأيضا المركبات بما فيها سيارات الإسعاف، وكذلك مولدات الكهرباء التي تقوم بتشغيل المستشفيات وبقية القطاعات الحيوية هنا داخل قطاع غزة.
2: شكرا لك من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إلى الضفة الغربية الآن، حيث تتعرض منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين ينطلقون منها في تنفيذ الهجمات. وأخطرت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية في خلة الحمص بالهدم بعد إقامة البؤرة القريبة من معسكر سوسيا التابع لجيش الاحتلال.
5: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: وبين اليونان، رئيس المجلس النيابي قدم مقاربة مختلفة عما قاله رئيس الجمهورية في اليونان، خصوصا بشأن المفاوضات، الاتفاق، الإطار، الوضع في جنوب لبنان، وحتى موضوع الحل بالنسبة للبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من اليونان أكد على أن هناك حلا وحيدا يقوم على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة اللبنانية لوحدها على الأراضي اللبنانية، وبالتالي هو اعتبر أن المشكلة تقوم على ركيزتين: وجود الاحتلال ووجود سلاح خارج إطار السلطة الرسمية والشرعية. وأكد الرئيس عون بأن الاتفاق الإطار يجب أن ينفذ بشكل غير انتقائي، وعلى أن الطرفين عليهما أن ينفذا الاتفاق الإطار الذي كان نتاج المفاوضات بين لبنان وبين إسرائيل، وبأن لبنان يريد أن ينهي حال العداء مع إسرائيل. وهذا عنوان بارز وأساسي بما قاله رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من اليونان. أما في لبنان هنا، وفي ذكرى تغييب الإمام موسى صدر، رئيس المجلس النيابي قدم مقاربة مختلفة عما سمعناه في اليونان. رئيس المجلس النيابي قال: ماذا قدمت 7 جولات من المفاوضات سوى اتساع المساحة المحتلة، المساحة التدمير؟ وأيضا قال بأنه رفض الاتفاق الإطار، وهو لا يزال على موقفه برفض الاتفاق الإطار ومفاوضة إسرائيل تحت النار، وهو أكد بأن الجيش اللبناني هو خط أحمر وممنوع التشكيك به، وأن الفتنة والسلم الأهلي أيضا خطان أحمران في لبنان كما الجيش اللبناني. وقال بأن إسرائيل لا تريد نزع سلاح حزب الله ولا حزب الله ولا حركة أمل، إنما تريد أن تقوم بالفتنة داخل لبنان. وكان هناك أيضا يعني من قبل الرئيس بري يعني دعم للمساعي التي تقوم بها الدول العربية وباكستان من أجل ما أسماه بإنهاء التوتر في منطقة الخليج. وبالتالي نعم، هناك جمود في لبنان، لأن ليس هناك من موعد لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. هناك في الجولة الأخيرة كان الحديث عن موعد مبدئي في بداية أيلول. نحن أصبحنا يعني على يعني غدا بداية أيلول، ليس هناك من موعد، وهذا تأكيد من أكثر من مسؤول رسمي في لبنان. وبالتالي هناك جمود لأن الاحتلال الإسرائيلي يستمر، يعني كما حصل اليوم، كما حصل في الأيام السابقة، بعمليات التفجير، القصف المدفعي، الغارات والاعتداءات، وإن كانت محصورة من ضمن المنطقة الأمنية المحتلة أو حدود الخط الأصفر المحتل، ولكن إنها مستمرة. خصوصا التفجيرات التي تغير معالم القرى وتمحو قرى تقريبا بأكملها، خصوصا ضمن الخط الأصفر المحتل.
5: شكرا لك من بيروت، مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإجراء تعديل عاجل على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر المقبل، يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق المتورطين عمدا في إضرام حرائق الغابات. وقال الرئيس الجزائري في اجتماع لمجلس الوزراء إن بلاده ستتجاوز المحنة، معلنا عن تعويض شامل للمتضررين من الحرائق وعودة الحياة إلى طبيعتها خلال أسبوع واحد.
3: سيد وزير العدل قبل 15 سبتمبر.
6: السيد وزير العدل، قبل 15 سبتمبر لابد من تعديل القانون الجنائي لإقرار قانون عقوبة الإعدام على المتورطين عمدا في إشعال حرائق الغابات، وأطالبكم بإحالة نص التعديل على مجلس الحكومة خلال الأسبوع الجاري قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وستنفذ عقوبة الإعدام لمن يظن خلاف ذلك لينال المجتمع قصصه من هؤلاء.
7: في قرية تغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية، فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
8: خاسر منها كما يقولوا، رزق تاعي كما يقولوا، خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر من القوت تاع ولادي، القسم كما يقولوا، هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجة كما قلت، المناظر الطبيعية هذه كما قلت لك الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا، كما قلت ذكرك تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايرة.
7: قصة حسين تتركز هنا بأشكال مختلفة. عائلات فقدت ممتلكاتها، وأخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور آثار الحريق حاضرة في قرى جبلية عديدة بولاية جيجل، ولا تختلف عن حال قرية تغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية. مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة حاملة المواد الغذائية ومختلفي صنف المساعدات.
9: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل، ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
7: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطا بإعادة بناء الحياة هنا. حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب، وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تغرست بولاية جيجل الجزائر.
5: يواصل عناصر الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس الوطني في تونس إخماد النيران المندلعة في جبل برقو الواقع بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد، والتي أتت على عدد من المساحات الغابية وألحقت أضرارا بعدد من المنازل.
10: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل برقو الواقع بمحافظة سليانة بشمال الغربي التونسي. هذا الجبل الذي بدأت النيران تلتهب أو تشتعل فيه منذ الخميس الماضي، رغم أن أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات حاولوا إخماد هذه النيران فجر والسيطرة عليها فجر الأحد، إلا أنها أعيدت الاشتعال في بعض الجيوب النارية، وخاصة بسبب قوة الرياح التي تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة، والتي أسهمت بشكل كبير في إعادة اشتعال هذه النيران. وفق تصريحات رسمية استقيناها من أعوان الحماية المدنية، لا ضحايا بشرية في هذه الحرائق، لأن هناك بعض الأضرار المادية التي طالت بعض المنازل، وقد تم إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من هذه المنطقة نظرا لتواصل اشتعال النيران فيها. تونس تواجه موسما صعبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب قوة الرياح، وقد أتت هذه النيران وفق آخر التصريحات الرسمية أو آخر البيانات الرسمية على أكثر من 100 حريق بين شهري يونيو وشهر يوليو، وأتت على أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي من جبل برقو بمحافظة سريانة بالشمال الغربي التونسي.
5: تشهد العاصمة القرغيزية بشكيك غدا الثلاثاء قمة لدول منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. ومن المتوقع أن تشهد القمة لقاءات ثنائية أبرزها لقاء بين الرئيسين الروسي والصيني وآخر بين الرئيسين الروسي والإيراني. هذا وعقد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان لقاءات ثنائية مع كل من رئيس الوزراء الهندي ورئيس وزراء باكستان في ظل سعي دول المنظمة إلى تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بينهما.

0: أعلنت وكالة إدارة الكوارث في نيبال أن حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت البلاد ارتفعت إلى أكثر من 900 شخص، بينما تشارك فرق إنقاذ أجنبية متعددة في مساعدة فرق الإنقاذ المحلية للعثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق تابعة لمحطات كهرومائية.
1: في المناطق المنكوبة شمال نيبال ما زالت الانهيارات الطينية والفيضانات تعزل قرى ومجتمعات بأكملها، بينما تحاول السلطات الوصول إلى الناجين وإيصال ما يحتاجونه للبقاء. تقول وكالة إدارة الكوارث إن حصيلة الكارثة في ارتفاع، بينما تشارك فرق إنقاذ أجنبية متعددة في مساعدة فرق الإنقاذ المحلية في العثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق تابعة لمحطات كهرومائية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عقب انهيار كتلة جليدية على ارتفاعات شاهقة في منطقة الهيمالايا، تسببت الصخور والمياه الناجمة عن ذوبان الجليد في ارتفاع منسوب الأنهار في الوديان الواقعة أسفل المنطقة لتتحول إلى سيول جارفة حملت معها مباني وجسورا وكميات كبيرة من التربة وجرفتها باتجاه مناطق في التبت ونيبال.
0: ينضم إلينا من كاتماندو سجار شريستا مدير إدارة الكوارث وإدارة الأزمات بجمعية الصليب الأحمر النيبالي من النيبال. أهلا بك سيد سكار. إذن كارثة حقيقية حلت بالنيبال، ونتحدث عن أعداد كبيرة من الضحايا وأيضا أعداد كبيرة من المفقودين في ظل الحديث عن إنقاذ ما يقرب 500 شخص بشكل يومي. هذا الرقم هل أيضا يعني سيضاف إلى أعداد الناجين، وماذا عن أعداد المفقودين؟
4: أعتقد أنه يجب أن نتكلم عن أوجه متعددة. في أوقات الكوارث هناك صعوبات، ولكن نحن نستمر في عمليات البحث والإنقاذ. في غالبية الأحيان تكون العمليات لأسابيع، ولكن يبدو وكأننا سوف نضطر إلى العمل لأشهر، خاصة وأن هناك أماكن بعيدة ونائية وأماكن معزولة، وهناك ربما بعض الأماكن الصعبة جدا والخطيرة. هناك بعض الممرات تحت الأرض، وهناك بحسب اعتقادنا عدد من الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة، ونحن نحاول إنقاذهم في هذه المناطق الصعبة. والناحية الثانية هي الإدارة، إدارة هذه الكوارث، وكما ذكر هناك 500 إلى 1000 شخص يوميا، فكيفية إدارة هذه العمليات هي عملية معقدة. الناحية الأخرى هي أيضا التواصل مع هذه المجتمعات. ليس هناك كهرباء، ليس هناك هواتف، ليس هناك غذاء، ليس هناك مياه، فلا نعلم ما يحصل فعليا في تلك المناطق المفصولة. يوم أمس كان هناك صعوبة في التواصل، وأحد زملائنا كان في تلك المناطق، ومن المثير الاهتمام أن نعلم أن هناك مولد واحد في تلك المنطقة مع زميلنا، وكان هناك أكثر من 500 شخص يحاولون التواصل مع عائلاتهم. والناحية الأخرى أن هناك الآلاف من الأشخاص الذين يجتمعون في المخيمات التي ننظمها. هناك عدد من المخيمات التي نحاول تنظيمها تقديمها لتأمين المساعدات من مأكل وغذاء وملجأ، وإدارة هذه الأمور كافة صعبة، ونحاول جمع العائلات. هناك المئات الذين يجتمعون في هذه المناطق، والأمر معقد جدا، وهم يحاولون إيجاد أفراد عائلاتهم. أعتقد أن هذا أمر مختلف بالنسبة للشعب في نيبال. كل سنة نعم هناك كوارث نواجهها، ولكن هذا الأمر مختلف حاليا. هذه الكارثة يبدو وكأنها أمر مختلف جدا، حتى لعمليات البحث والإنقاذ والجمعيات الإنسانية، تأمين المساعدات والموارد، كلها صعبة وقليلة. حتى إذا كان هناك عدد من الخبراء والمروحيات، العملية معقدة وليست سهلة لأن نفعلها، خاصة في نيبال حاليا هناك صعوبة جدا. بعد لحوالي شهرين هناك أمطار، ويمكن أن يكون هناك فيضانات في أي وقت. حتى في كاتماندو حاليا هناك أمطار، وزملائي يرسلون تقارير أن هناك أمطار غزيرة، فعمليات البحث والإنقاذ خاصة في وقت الأمطار صعبة ومعقدة.
0: طيب، تتحدث بأنه من المحتمل أن يكون أيضا هناك فيضانات، وهو يضعنا أمام سؤال إن كانت لديكم الإمكانية لإجراءات احترازية لتفادي أيضا أي كوارث إضافية. وأيضا أود أن أسألك عن نقطة سيد سجار، لنعرف حجم الكارثة التي نتحدث عنها، إن كانت هناك أرقام تقريبية سواء لعدد الضحايا، عدد المفقودين، من الممكن أو المحتمل أن يكونوا ضحايا، عدد المجتمعات المعزولة التي تحدثت عنها بأنهم معزولون في هذه المرحلة، وعدد من هم متواجدون في الخيام الآن.
4: في العادة هؤلاء الأشخاص في المخيمات، هناك أكثر من 10,000 أو 20,000 شخص تقريبا تأثروا، وربما 5,000 هم في المخيمات، ولكن ليس هناك أمل كبير حاليا. لكن هؤلاء الأشخاص الذين توفوا وليس هناك ما يمكننا فعله. هناك حوالي الألاف الذين ماتوا تقريبا، وهناك الألاف من المفقودين، ولكن عند التواصل مع المتطوعين في تلك المناطق يقولون أن هناك محاولات للتواصل مع التبت والنيبال، هناك محاولة للتواصل مع الأجانب أيضا. هناك أكثر من 10,000 ربما من المفقودين حاليا. فهذا الوضع بالإجمال، ليس هناك أرقام دقيقة، ولكن نحن نتوقع أن يكون هناك عدد قليل من الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة، ولكن الأمل قليل جدا. الأمر فقط مرتبط بإيجاد الجثث حاليا والأشخاص الذين لم يعودوا على قيد الحياة، وهناك محاولة لتأمين هذا الدعم لإدارة هذه العمليات وإيجاد هؤلاء الأشخاص وتحديد الهويات. هذا الوضع الإجمالي، الوضع يتخطى الخيال.
0: شكرا لك من كاتماندو سجار شريستا، مدير إدارة الكوارث وإدارة الأزمات في جمعية الصليب الأحمر النيبالية، على هذه المشاركة معنا. وبالعودة إلى التحضيرات لقمة دول منظمة شنغهاي للتعاون غدا، ينضم إلينا من العاصمة القرغيزية بشكيك مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. أهلا بك عدنان، كيف تجري التحضيرات حتى اللحظة، وأيضا تفاصيل اللقاءات الهامشية التي جرت على هامش هذه القمة اليوم بين الزعماء؟
5: مرحبا رولا، استكمل وصول القادة المشاركين في النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وتم عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين القادة، ربما أبرزها اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ هنا في العاصمة القرغيزية بشكيك، حيث تم تناول العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو. وخلال هذا اللقاء الثنائي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بأن العلاقات الروسية الصينية هي علاقات يحتذى بها في مجال التبادل التجاري، وكذلك اتفاقية إعفاء التأشيرات بين البلدين، وقال بأن هذه العلاقات سوف تتطور خلال المرحلة المقبلة إلى مستويات متقدمة. أيضا الرئيس الصيني أشاد بهذه العلاقات مع روسيا، وقال بأن الرؤية الاستراتيجية لكلا البلدين سوف تدفع بهذه العلاقات إلى مستويات متقدمة خلال المرحلة المقبلة. كان هناك أيضا لقاء ثنائي هام جمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وعقب هذا اللقاء كان هناك منشور لرئيس الوزراء الباكستاني أكد فيه بأن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة.
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية أف أم.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: صورة الأوضح.

العربي اليوم من التلفزيون العربي في لوسيل، إليكم العناوين. واشنطن وطهران تتبادلان الضربات والتهديدات بعد تصعيد محدود هو الأول من نوعه خلال شهر. والجيش الأمريكي في دعاء إيرانيا باصطدام ناقلة نفط بلغمين في مضيق هرمز. ثلاث رسائل من اجتماع حلف مكة الدفاعي في اسطنبول. لا استهداف لأي دولة بعينها، باب مفتوح للتوسع وضم حلفاء جدد وإنشاء بنية جديدة للأمن الإقليمي. في ظل توتر متصاعد مع تركيا، إسرائيل تعزز حضورها شرق المتوسط بأكبر صفقة تسليح لليونان. وفي العربي اليوم أيضا، الرئيس الجزائري يتوعد الضالعين في إشعال الحرائق بالإعدام، كما نرصد مشهد الحرائق المشتعلة في تونس.

أهلا بكم مشاهدينا. المحادثات بين أمريكا وإيران مستمرة على ما يبدو، لكن بالنيران هذه المرة. جولة جديدة من التصعيد المحدود حتى الآن بين واشنطن وطهران، تتسع معها رقعة الضربات وتتسارع

0: وتيرة الردود في أكثر من نقطة في المنطقة. فبعد ضربات أمريكية على جزيرة لارك لم يتأخر رد طهران بهجمات استهدفت الأردن والإمارات، ضربة تقابلها ضربة ورسائل عسكرية متبادلة في مشهد يرفع منسوب المواجهة ويضع المنطقة أمام ساعات مفتوحة على مزيد من التصعيد. وبين الضربات والردود تضع حدود هذه الجولة مفتوحة على أكثر من مسار، أو تبقى مفتوحة على أكثر من مسار. بعيداً مشاهدينا عن بيانات الطرفين وحسابات الرد والرد المقابل، تكشف خريطة الساعات الماضية كيف تحولت مواجهة بدأت في مساحة جغرافية محدودة إلى سلسلة من الأحداث المتلاحقة توزعت بين البر والجو والبحر. ضربة أمريكية استهدفت موقعاً تابعاً لبحرية الحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بقلب مضيق هرمز. القيادة الوسطى الأمريكية وصفت العملية بالمحدودة وبالدقيقة أيضاً، وقالت إنها استهدفت قوات كانت تستعد لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. في المقابل أعلنت السلطات الإيرانية سقوط قتلى ومصابين. الرد الإيراني اتسعت خريطته سريعاً. الحرس الثوري أعلن استهداف مواقع وقوات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن، بينما أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة. ثم انتقل مشاهدينا التصعيد إلى الإمارات. الجيش الإيراني تحدث عن هجوم بعشرات المسيرات على قاعدة المنهاد، وهو ما نفته أبو ظبي. وفي مياه هرمز روايتان متناقضتان. الحرس الثوري قال إن الناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغمين بحريين، بينما نفى الجيش الأمريكي وقوع أي حادث من هذا النوع. أما الرسائل السياسية فرفعت سقف التصعيد أكثر. مصدر إيراني كبير قال لرويترز إن طهران أرادت إثبات اللا هدف في المنطقة بعيد عن متناولها، متوعدا برد أكبر بعشرات المرات على أي هجوم أمريكي جديد. من جهته توعد رئيس دونالد ترامب بأن الرد على الهجمات الإيرانية قادم، مؤكدا أن بلاده ستضرب إيران بقوة. الآن نتابع التفاصيل مع مراسلينا من طهران حسام دياب، ومعنا من واشنطن محمد بدين. أهلا بكما. نبدأ بما ختمنا به هذا العرض معك محمد، والتحذير الأمريكي الذي صدر عن الرئيس دونالد ترامب بأنه سيضرب إيران بقوة بعد الضربات على القواعد العسكرية خاصة في الأردن. ومن ثم ننتقل لزميلنا في طهران حيث بيانات الحرس الثوري تتحدث عن هجمات بطائرات مسيرة. تفضل
1: سهام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال سنرد وسوف نضرب إيران بقوة. ذلك كان عندما سئل عما إذا كانت واشنطن سوف ترد من جهتها على الرد الإيراني يوم أمس الذي أعقب استهداف القيادة الوسطى والجيش الأمريكي لمقذوفات قالت القيادة الوسطى إنها كانت بصدد زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز أو في سبل الملاحة نحو مضيق هرمز. هذه النقاط حتى الآن أو هذه الحدود من التصعيد ما تزال مضبوطة حتى في التصريحات، رغم قول ترامب بأن الولايات المتحدة سترد بقوة. لكن ما يفهم حتى الآن هو أن واشنطن ليست راغبة في العودة إلى الحرب بنطاقها الواسع، وهنالك مؤشران في تصريحين متفرقين خلال الساعات القليلة الماضية. تصريح من ترامب هذا الصباح لفوكس نيوز كان يقول فيه بأن الولايات المتحدة ليلة البارحة كان يقول فيه بأن الولايات المتحدة قد تعلن النصر، أي أنه قد يعلن النصر إن اكتملت شروطه دون أن يكون هنالك أي حاجة أو إلزام بالوصول إلى وثيقة يتم توقيعها. نقطة أخرى قالها سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي هذا الصباح أثناء أعمال واجتماعات اللجان الوزارية لمجموعة دول الـ20، عندما قال بأن الولايات المتحدة من خلال عملية المنبوذ الاقتصادي أو هذه الحرب الاقتصادية المشددة على الجانب الإيراني قد لا يكون هدفها هو انهيار الاقتصاد الإيراني، وإنما إيصال إيران إلى المرحلة التي تجعل نظامها فيه يمكن التعامل معه ويغير من سلوكه تجاه العالم وتجاه الولايات المتحدة. وهاتان نقطتان لا تأتيان اعتباطا في توقيت مثل هذا، الأمور فيه جامدة، لا محادثات ولا قنوات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وهنالك احتمالات تصعيد قائمة، لكنه تصعيد حتى الآن. المعطيات والتسريبات تشير إلى أنه سيكون مضبوطا في حدوده الدنيا، ولن يكون أقرب إلى حرب واسعة النطاق بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني، والمعيقات لوجستية وعتاد وخزائن الذخيرة الخاصة بالولايات المتحدة، إضافة إلى احتمالات أن يؤدي ذلك إلى خسائر في الأرواح بالنسبة للجنود الأمريكيين، وبالتالي مزيد من الضغط في الداخل الأمريكي على الرئيس وعلى حزبه، وهو ليس بوارد المخاطرة والمغامرة الآن، خاصة مع تقارب الأرقام وحتى احتمالات أن يخسر الأغلبية في المجلسين نواب وشيوخ، وهذه كلها ما تزال تخمينات وأرقام استطلاعات رأي. طيب، فلذلك هناك انتظار لمعرفة شكل هذا الرد في الساعات القادمة.
0: شكرا لك محمد بدين في واشنطن. حسام، استمعت لما قاله محمد، هل تقدر إيران الأمر كذلك بأن هناك تعقيدات في المشهد الداخلي الأمريكي تؤثر على خيارات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بإمكانية العودة للخيارات العسكرية الأوسع ضد إيران؟ وهل تتحضر للأسوأ؟ ثم ما الجديد في بيانات الحرس الثوري؟
2: بالتأكيد تشير إلى هذا الأمر إيران بين الحين والآخر. على سبيل المثال، محمد رضا نقدي وهو كبير مستشاري قائد الحرس الثوري الإيراني قبل ساعات قليلة أشار إلى أن الحرب المتكافئة، أو عندما نتحدث عن الحرب غير المتكافئة، وهو يقول بأن إيران لم تدخلها بشكل كامل حتى الآن، وكل ما يجري من مواجهات عسكرية هو ضمن إطار الحرب الكلاسيكية مع إيران حتى هذه اللحظة، يقول بأن الحروب غير المتكافئة تجري في عدة جبهات، ومنها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تجري في وول ستريت ومانهاتن وغيرها من المناطق والنقاط في الداخل الأمريكي التي تؤثر بشكل كبير على سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته في البيت الأبيض، ما يعني بأن المماطلة في التوصل إلى حل ما عند مضيق هرمز قد تكون محاولة لإدارة الصراع أكثر منها عجز من كلا الطرفين عن التوصل لحل في نقطة معينة أو في تاريخ زمني معين إن صح التعبير، خاصة وأن هناك انتخابات أمريكية نصفية خلال الفترة المقبلة. إيران صحيح بأنها تحذر من أن هذه الفترة قد تحمل معها الكثير على مستوى التصعيد ضد الجانب الإيراني، وقد يكون هناك نوايا مبيتة للرئيس الأمريكي للعودة إلى العمل العسكري بعد انتهاء هذه الانتخابات، لكن كلما كان تضييق الخناق أكبر على مضيق هرمز، كلما حاولت إيران إشعار العالم بأن مصير اقتصاد العالم مرتبط بالقرارات الإيرانية المتخذة هنا في طهران وبمدى إمكانية تشديد إيران أو من عدمها على مضيق هرمز، هذه الأمور تنعكس سلبا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حلفائها أيضا، وتدفع ربما الجانب الأمريكي لخفض التصعيد في مكان ما والقبول بمطالب وخطوط إيران الحمر كما تتحدث دائما، وربما تخفيف مطالب الولايات المتحدة الأمريكية على ضمن أي طاولة مفاوضات مفترضة خلال الفترة المقبلة. تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية كيف أن هناك جهود من قبل دول الوساطة بدأت بالتزامن، بدءا من باكستان مرورا بسلطنة عمان وانتهاءا بقطر. هذه اللقاءات التي أجريت في إيران على مستويات عليا، والرسائل التي قيل بأنه جرى تبادلها مع الجانب الأمريكي، كانت تتحدث بصيغة إيجابية عن أن هناك إمكانية لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، لكن التصعيد الذي جرى الليلة الماضية، التهديد بإمكانية توجيه ضربات لإيران انتقاما لما جرى على قاعدة الأزرق في الأردن ليلة أمس، والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد، حديث الحرس الثوري الإيراني خلال الساعة الماضية عن أنه أسقط طائرة من نوع MQ-9 للمرة الثانية منذ ليلة أمس عند شرقي مضيق هرمز، هذا يشي بأن هناك تحركات استطلاعية ربما للقوات المسلحة الأمريكية جنوبي إيران. لا نعلم حتى الآن إن كانت هذه الطائرة استطلاعية أم كانت هجومية، لكن حديث الحرس الثوري عن أنه أسقطها هذا يعني بأن هناك تحركات بالفعل قد تكون إما ضمن إطار المناوشات والردود الكلاسيكية، أو ربما يكون هناك نية أمريكية للتحضير لشيء ما خلال الساعات أو ربما خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا الصدد أو ضمن على ذات الخط إن صح التعبير. كان هناك كلام مهم أيضا لأحد أعضاء الفريق الإيراني المفاوض خلال الساعة الماضية، وهو حميد قنبري نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، قال بأن العقوبات الأمريكية الجديدة لا تستهدف قطاعا جديدا في الاقتصاد الإيراني. هناك شبه إجماع بحسب قنبري عن أن هذه العقوبات لن تأتي بجديد على الاقتصاد الإيراني، وأضاف بأنها إن كان الهدف من هذه العقوبات هو تغيير تغيير سياسة إيران أو ممارسة ضغط كاف عليها للتخلي عن سياساتها، فهذا لن يتحقق بأي شكل من الأشكال.
0: شكرا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. الصواريخ ليست في سماء مضيق هرمز فقط، في البحر الأحمر تحديدا في اتجاه مضيق باب المندب. إذن مشاهدينا، وفق هذه الخريطة التي تظهر باب المندب، هناك تأخذ أشكال التصعيد منحا آخر بين القوات الحكومية اليمنية وقوات جماعة أنصار الله الحوثيين. في هذه الخريطة تظهر بعض المناطق المهمة في اليمن والتي تتعرض لهجمات، كمدينة المخة التي يشهد ميناءها هجمات متتالية ومتصاعدة من قبل الحوثيين خلال تصعيدهم الأخير، بالإضافة لبعض الاشتباكات التي تجري في الداخل اليمني. ما يهمنا الآن هو ما حدث في الساعات الماضية في منطقة باب المندب. إذن مشاهدينا، نعود للخريطة مجددا. في هذه المنطقة إذن مشاهدينا، باب المندب، كان هناك 5 صواريخ باليستية حصيلت هذا اليوم من هجمات الحوثيين بحسب القوات الحكومية اليمنية في الساحل الغربي للبلاد. كل هذه الصواريخ أطلقت باتجاه منطقة باب المندب. صاروخان أطلق من محيط معسكر الحمزة في محافظة إب في هذه المنطقة، وثلاثة من منطقة الحبان شرقي تعز على الجانب الشرقي أكثر من الساحل الغربي اليمني. وفي البحر الأحمر أيضا تصدت القوات الحكومية لزوارق انتحارية تابعة لجماعة الحوثي أثناء
3: راديو الحرية
4: 97.7
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: مصدر قلق دائم.
4: أكثر من مضرة الحروب من الصيادين، ما خرجناش في الغلاء، في البترول، في المواد الغذائية كلها غلاء، والسمك رخيص، كل حنا المتضررين، خاصة في مضيق باب المندب، جنب مضيق باب المندب متضررين بشكل أكبر من هذه الحروب.
3: مراكب تضررت وأخرى دمرت، فيما اضطر صيادون إلى التوقف عن العمل أو تقليص رحلاتهم جراء اشتداد وتيرة القصف.
5: في أيام ما الأمان كانت الدنيا أمان، وكان الصيادين في اليوم يصطادوا إلى 100 قارب في البحر، واليوم أصبح القوارب كلها ما تكسر دخول البحر من الضرب حق الحوثي. اليوم أصبح يعني إلى 15 قارب، 12 قارب، يعني العمل خف على كان على أول، الناس كلهم راقدين في البيوت.
3: أما في منطقة الخوخة المجاورة فتؤكد جمعية الصيادين وصول أكثر من 120 صيادا يمنيا بعد إجلائهم من جزيرة حنيش بعد قصف للحوثيين استهدف مرسى للصيادين وأسفر عن إصابة بعضهم واحتراق وتدمير 12 قاربا. في حين تتواصل التهديدات المحدقة بحركة الملاحة في البحر الأحمر، يدفع الصيادون اليمنيون كلفة إضافية لأزمة تتجاوز مخاطر البحر، إذ مست الاضطرابات لقمة العيش مع تدمير مراكبهم وفقدان أسر بأكملها مصدر دخلها. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، من سواحل البحر الأحمر في المخا.
6: مع تصاعد التوترات في المنطقة، تصعيد عسكري وضربات متبادلة، سباق تسلح وتحالفات تعيد رسم ميزان القوى. بدأت إذن ملامح حلف مكة تتشكل بين الدول الثلاث، تركيا، السعودية وباكستان، وبدت أطره العامة أكثر وضوحا. البيان الثلاثي وضع عنوانا لتحركات الحلف بتعزيز القدرات الدفاعية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية. رسائل طمأنة بعثها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي أكد أن الحلف ليس خصما لتحالفات قائمة، مرحبا بانضمام مزيد من الدول عبر خريطة طريق يتم الإعداد لها.
7: نود أن نؤكد مرة أخرى أن هذا التحالف ليس مواجها ضد أي دولة، بل على العكس فهو مفتوح أمام جميع دول المنطقة التي تلتزم بالمبادئ الأساسية. وتتمثل رغبتنا المشتركة في المضي قدما في الرؤية السلمية التي طرحها تحالف مكة للدفاع بالتعاون مع الدول الصديقة الأخرى.
8: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا. هنا في إسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث، تركيا والسعودية وباكستان.
9: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي، وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض، وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، وستتراجع حالة عدم اليقين، وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
8: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة، لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
10: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع إسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كملف في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
8: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت في 7 أغسطس الجاري في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة.
11: سرعة انعقاد اجتماع إسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات، العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول.
6: يبقى معنا من اسطنبول مراسل التلفزيون العربي أحمد غنام. أهلا بك أحمد. في أول اجتماع لحلف مكة، هل اتضحت أهدافه الآن وآليات تفعيله لدى الضرورة؟
1: مرحبا بك سهام. بالفعل هذا هو الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية العسكرية للتحالف أو لاتفاق مكة، لكن عقب هذا الاجتماع الأول الذي أيضا تبعه مؤتمر صحفي لوزير خارجية هاكان فيدان وأسمى هذا الاتفاق باسم تحالف مكة للدفاع، هنا ربما وضح تماما الهدف من هذا التحالف وهو الدفاع عن ربما دول الأعضاء أو عن المنطقة تحديدا، لطالما أنه قال بأن سنرى بأن هذا التحالف سيسهم بشكل كبير في تراجع ربما الضبابية وعدم اليقين في المشهد هنا في هذه المنطقة أو في هذه دول الإقليم. فبالتالي الهدف الأساسي من هذا التحالف هو الدفاع، وأكد أيضا في تصريحاته وزير الخارجية هاكان فيدان بأنه هذا الدفاع أو هذا التحالف لا يهدف أو لا يعادي دولة بعينها وليس لديه هدف باتجاه أي دولة أخرى. وهنا أيضا ربما نقرأ من تصريحات فيدان بأن هذا التحالف ليس لديه هدف توسعي وإنما فقط من أجل الدفاع عن مصالح هذه الدول الثلاثة. اليوم في هذا الاجتماع تحديدا وخلال أيضا تصريحاتها كان في دان المؤتمر الصحفي الذي عقده، نرى بأن هذا الاجتماع كانت مهمته فقط ترجمة الاتفاق إلى تحالف على الأرض من خلال وضع الأطر العامة والآليات لتعمل هذا التحالف، خاصة نتحدث عن تحالف عسكري، فبالتالي سيكون هناك ربما برامج تدريبية مشتركة وكذلك ستكون هناك آلية للتواصل بين هذه الدول الثلاث، بالإضافة ستوضع أيضا الإطار العام للأمانة العامة وسيكون مقر الأمانة العامة في الرياض، وسيكون الأمين العام الأول لهذا التحالف من الباكستان حسب ما صرح به فيدان. أيضا سيكون هناك ربما برامج مشتركة من أجل الصناعات الدفاعية، وستكون هناك برامج من أجل التطوير والبحث حول صناعة التسلح والصناعات الدفاعية لهذه الدول الثلاث، لا سيما أننا نتحدث عن تركيا التي لديها باع كبير في الصناعات الدفاعية المتطورة وخبرة عسكرية وجيش كبير، بالإضافة إلى القدرات الاقتصادية والطاقة وكذلك القدرات الدفاعية المتنامية لدى السعودية. وبالنظر إلى الباكستان نجد هناك جيش كبير، مؤسسة عسكرية كبيرة ذات خبرة كبيرة، بالإضافة إلى قدرات نووية. فبالتالي تحالف هذه الدول الثلاث مع بعضها ربما يعطي زخم عسكري جديد في الصناعات الدفاعية ولا سيما في البحث والتطوير خلال الفترة المقبلة. لكن هل هناك آليات أخرى تم الكشف عنها أو قرارات تم الكشف عنها من خلال المؤتمر الصحفي؟ بالطبع لا. لكن اللافت في أن هذا المؤتمر الصحفي أيضا تحدث وزير الخارجية هاكان فيدان بإسهاب عن إسرائيل وعن حكومة نتنياهو تحديدا وبطشها والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، رغم أن هاكان فيدان كان قد أكد في بداية مؤتمر الصحفي بأن هذا التحالف لا يستهدف دولة بعينها، فبالتالي هو فقط ستكون مهمته الدفاع. وأيضا كان هناك تغريدة لوزير الخارجية هاكان فيدان قبل قليل على منصة إكس أكد بأن تم وضع الأطر المؤسسية لهذا التحالف دون الخوض في التفاصيل والقرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع الأول. يعني يمكن أن نختصر القول سهام بأن هذا الاجتماع هو فقط ترجمة القرار السياسي إلى تنفيذه على أرض الواقع كتحالف، حول الاتفاق إلى تحالف عسكري، والآن بصدد وضع الأطر العامة لآلية وعمل هذا التحالف على الأرض من خلال ربما شبكات التواصل وتطويرها بين هذه الدول الثلاثة.
6: شكرا لك أحمد غنام، حدثنا من إسطنبول. صفقة بثلاثة مليارات يورو بين إسرائيل واليونان باسم درع أخيل. بموجب الصفقة ستنشئ إسرائيل نظام دفاع جوي متعدد الطبقات في اليونان، وتعد هذه أكبر صفقة تصدير أو صفقة تصدير دفاعي في العلاقات الإسرائيلية اليونانية. لكن الصفقة التي تبدو بطبيعتها عسكرية لديها على ما يبدو أهداف أخرى. وزارة الأمن الإسرائيلية قالت في بيانها عن الصفقة إن اليونان هي الشريك الاستراتيجي في شرق المتوسط. توتر شرق المتوسط قديم، لكن التوتر التركي الإسرائيلي يتزايد. وتمثل هذه الصفقة هذه المرة الأولى التي تزود فيها إسرائيل دولة أخرى بمنظومة دفاعية متكاملة ضد طيف واسع من التهديدات، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. عن أسباب إبرام الصفقة، قالت وزارة الدفاع اليونانية إنها تتجه نحو الإصلاح الشامل والجذري للقوات المسلحة، مع إدراك كامل وحساسية تامة لاختلالات وتشابكات الماضي. لكن ما الذي تقدمه تل أبيب إلى أثينا في هذه الصفقة اللافتة؟ الصفقة التي سميت درع أخيل بقيمة تتجاوز 3 مليار.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
12: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
13: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
14: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
13: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: تعرضت
5: يرعى يسرح يكسر، مسموح له. هذه الأرض أرض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح، والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا.
6: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤر الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين، الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، التلفزيون العربي، خلة الحمص، مسافر يطا، جنوب الخليل.
7: أشكال الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تختلف وتتنوع. في منطقة عين السقي ببلدة بير زيت شمال رام الله هدمت قوات الاحتلال مبنيين سكنيين مأهولين.
8: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عين السقي في بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله معززة بجرافات، بدأت بعملية هدم واسعة في هذه المنطقة. عملية الهدم طالت بنايتين، كل بناية مكونة من 4 طوابق وكل طابق بمساحة 250 مترا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة التي بدأت فيها عملية الهدم. هناك اخطارات لمزيد من المباني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، قد يتم عملية الهدم في أي لحظة. في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وينفذ عملية هدم، مستوطن يهاجم مجموعة من الصحفيين في هذا المكان، كما نشاهد يعتدي على زملاء صحفيين في هذا الموقع. مستوطن جاء من بؤرة استيطانية قريبة وهاجم الصحفيين الآن في هذا الموقع وقام بالاعتداء عليهم، كما قام برش غاز الفلفل على صحفيين آخرين، والآن يعتدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في موقع عملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عين السقي بالقرب من بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه المنطقة، المستوطنون يهاجمون من يوثق عمليات الهدم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي. هذه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي هي استكمال لعمليات سيطرة المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم لبنايتين مكونتين من 4 طوابق لكل بناية، يتمدد المستوطنون أكثر فأكثر في أراضي الفلسطينيين التي تضيق أكثر فأكثر أيضا. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة بير زيت شمال رام الله.
7: معنا للنقاش ينسى لاركي، المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنيف، من جنيف. أهلا بك معنا سيد يانس. في كل مرة تقوم أوتشا ومكاتب الأمم المتحدة والوكالات الأممية بتحديث الأرقام فيما يتعلق بممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الآن الحديث عن هجمات المستوطنين التي تتوزع على جغرافيا الضفة الغربية، آخر ما تم الإعلان عنه وأن الإصابات تقدر في الضفة الغربية بمعدل 3 إصابات بشكل يومي نتيجة هجمات المستوطنين، ما مدى خطورة الوضع هناك؟
9: الوضع في الضفة الغربية سيء للغاية، كما ذكر نحن نرى على الأقل 3 هجمات يومياً هذا ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية. لا شك في أن هناك زيادة في هذه الهجمات من قبل المستوطنين في تلك المنطقة، وكما ذكر وأيضا كما رأينا بحسب التقرير هناك مضايقات للصحفيين أيضا، وهذا أمر يجب ألا يحصل. بكل تأكيد يجب حماية حرية الصحافة بكل شكل ليكون هناك تقارير عن الوقائع.
7: طيب إذا كان لديكم تقييم لما يجري، هل يمكن التحذير مما يجري؟ يمكن التعامل معه على مستوى ربما الهيئة الأممية، التواصل مع الجانب الإسرائيلي، أخذ تدابير على الأرض، أم أنه بالفعل وصلنا إلى الدرجة الحمراء، درجة الخطر الأقصى؟
9: أعتقد أننا في موقف صعب للغاية حاليا. نحن رأينا حوالي 79 فلسطينيا قتلوا هذا العام، ومنهم من الأطفال، وهناك الآلاف من المصابين والجرحى، ونحن نرى تقارير يومية عن العنف من قبل المستوطنين، وهناك عمليات هدم مستمرة، هناك أشكال مختلفة من المضايقة، ويعجز الفلسطينيون عن الوصول إلى أراضيهم والوصول إلى الخدمات الأساسية، ونشاطاتهم اليومية باتت صعبة جدا للبقاء على قيد الحياة. من وجهة نظر الأمم المتحدة نبذل قصارى جهدنا لتأمين المساعدات والدعم الضروري لهؤلاء الأشخاص، ولكن الأمر صعب للغاية لأن المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يمنع هذه العمليات ولا يساعدنا، ويبدو أنه يساعد.
7: هتقول بأن الجيش الإسرائيلي يمنع عمليات الإغاثة التي تحاولون القيام بها في المناطق التي تشهد هجمات للمستوطنين في الضفة؟
9: أنا أقول بالتحديد أنهم لا يسهلون هذه العمليات. هذه العمليات يجب تسهيلها.
7: كيف لا يسهلون؟ هل ممكن أن تشرح لنا أكثر؟ ما العراقيل الموجودة؟
9: في البداية هناك الوصول بكل بساطة، إمكانية الوصول ببساطة وبسهولة إلى الأشخاص المحتاجين. ليس هناك سهولة في إمكانية الوصول، وكما ذكرت هناك انتهاكات مستمرة، هناك قيود تفرض على تحركاتنا أيضا.
7: طيب عندما يكون هناك انتقال لهذه الهجمات للمستوطنين وتبدو بأنها منسقة ومحضر لها في مناطق ألف وباء بحسب تقسيمات اتفاق أوسلو، ما الهدف من ذلك في تقديرك؟
9: أنا لا أعلم بالتحديد، ولا يمكن أن أتكلم بالنيابة عن السلطات الإسرائيلية أو عن الجيش الإسرائيلي، ولكن نحن كنا نرى نتائج وتداعيات هذه العمليات، وكما ذكرنا هناك عدد كبير من الأشخاص بما فيهم الأطفال قتلوا، وعدد كبير من الأشخاص الذين أصيبوا وجرحوا، وعدد كبير من الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى أراضيهم وإلى منازلهم الذين يحتاجون إليهم. فمن الواضح أن نرى تداعيات على الظروف الإنسانية الصعبة التي تطالب ب رد إنساني مؤات، وهذا ما نحاول القيام به وتلبيته، ولكن لا نحصل على التسهيلات الضرورية للقيام بعملياتنا في هذه المنطقة 100%.
7: طيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول دائما التقليل من خطورة ما يجري في الضفة الغربية ومن شأن هذه الهجمات التي يقودها المستوطنون، وفي ذلك يتفق مع وزير الأمن ووزير المالية أيضا بالقول بأن مجموعة من الفتية، مجموعة من الإسرائيليين هم من يقودون هذه العمليات. هل تعتقد بأنه بالفعل الوضع كذلك؟ وإلى أي درجة يسهل تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع هذا الموضوع بهذا الشكل؟ بالإضافة للتعقيدات التي تحدثت عنها الآن، عمليات الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة.
9: أعتقد أن عدد كبير من الشبان، هناك انتشار للإفلات من العقاب تجاههم بشكل كبير، هذه الهجمات من قبل المستوطنين والعنف الذي نشهده هو أمر ليس جديد، هو أمر مستمر لسنوات كما تعرفون بشكل جيد، ونحن نرى زيادة حاليا، ولكن لا نرى زيادة في التحقيقات الضرورية في هذه العمليات والنشاطات الإجرامية التي تحصل. بكل تأكيد هذا يشجع استمرار هذه العمليات. إذا لم يكن هناك أي شيء يوقف المستوطنين من القيام بهذه العمليات، بكل تأكيد سوف يشعرون أنه بإمكانهم القيام بأي شيء وأنه لا بأس بالقيام بهذه الأمور. فبالتالي هذه مسألة كبيرة ومهمة، ونحن نطالب من الحكومة الإسرائيلية أنه يجب اتباع القانون، وهذا يجب أن يطبق على الجميع.
7: شكرا جزيلا لك ينس العركية، المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنيف، حدثنا من جنيف. في لبنان، بعد أكثر من شهر على عودة سكان بلدة زوطرة الغربية إثر الإعلان عنها كأولى المناطق التجريبية، عادت المخاوف لدى السكان من موجة نزوح جديدة في ظل تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على أطراف هذه البلدة وغياب أي مقومات للحياة.
2: بخطى أثقلتها سنواته الثمانون، يتنقل الحاج يوسف على شرفة منزله، يستعيد هنا جزءا من حياة ويعيدها بدوره لشتلات كانت تزين شرفات الدار قبل الحرب.
4: مش أسلمون على البيوت، الحمد لله كنيسة كتر خير الله.
2: يجتمع مع زوجته صباحا حول فنجان قهوة خاطف قبل مغادرة منزلهما هذا في زوطر الغربية.
4: الله كريم.
2: فاستقرارهما هنا، تقول الحاجة صباح، مؤقت ويقتصر على يومين أو ثلاثة أسبوعياً بسبب الوضع الأمني الضاغط.
4: هي حياتنا هيك صعبة، ما الواحد اللي يعيشها معطل صعبة.
10: والوضع الأمني؟
4: وضع الأمني شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ خاف، كله خاف، خاف ورعبه.
2: قبل 5 أسابيع عاد سكان زوطر الغربية إلى بلدتهم إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتحولها إلى منطقة تجريبية، وبعد 5 أسابيع لا تزال الحياة فيها شبه معدومة. يسكن شوارعها الدمار، منازلها مهجورة، وساحتها شبه خالية من الحركة.
11: مقومات سمر ما فيه، مثل ما عم تشوف الضيعة عايش بقلق، الناس حرام خايفين، منا مستقرة ببيوتها يعني. يعني عم تحاول الناس تقعد، وعم تحاول الناس انه تقدر تعمل شيء وتتأقلم بهذه الأجواء، بس ما عم تزبط أبدا. يعني الإسرائيلي دايما عم بيوطر الأجواء.
2: لا تنبع مخاوف سكان زوطر من العدم، بل من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة في اليومين الماضيين على هذه المنطقة، والتحركات التي رصدت عبر هذا الطريق المستحدث عند مجرى نهر زوطر. مساحات هنا لا تزال محتلة على الرغم من قرار الانسحاب، يضيق من خلالها هامش الحياة على سكان زوطر الغربية. منطقة تجريبية تشهد تحركات واعتداءات إسرائيلية تتصاعد وتيرتها وسط غياب تام لمقومات الحياة، فتتحول منازل زوطر الغربية إلى استراحة مؤقتة لأبنائها بانتظار ما يثبتهم في أرضهم بدل دفعهم نحو نزوح جديد. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
7: عن التفاهمات بين لبنان وإسرائيل، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن بيروت ترفض التنازل عن حقها في مقاضاة إسرائيل عن جرائم الإبادة التي ترتكبها. أكد بري في كلمة له أن إسرائيل لا تريد سلاح حزب الله بل تستهدف خلق الفتنة، مضيفا أن الجيش اللبناني خط أحمر والتشكيك في دوره ممنوع.
12: نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات دعم له كمؤسسة وطنية هي الحامية والحاضرة لأمال اللبنانيين وتطلعاتهم. ثانيا، الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة.
7: فيما ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى اليونان دعم الأخير للجيش اللبناني، مؤكدا عزم دولته المضي قدما في حصر السلاح غير الشرعي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي كخطوتين متزامنتين.
10: حضرة الصديق كرياكوس، أتشرف بزيارتكم اليوم، وأنا طامح وواثق من طموحي إلى استمرار دعمكم للبنان في شتى المجالات. أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا، وهو ما استمر طيلة عقود حتى قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي.
7: كيف أعادت حرائق والغابات في الجزائر عقوبة الإعدام؟ خطوة جزائرية نحو تشديد العقوبات بحق المتورطين في إشعال الحرائق بعد موجة حادة ضربت ولايات شرقي البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية واسعة. حرائق الأربعاء الأسود وضعت الملف في صدارة اجتماع حكومي موسع جمع الرئيس عبد المجيد تبون بقادة الجيش والأجهزة الأمنية ومسؤولي الولايات المتضررة. من الاجتماع صدرت توجيهات بتعديل القانون الجنائي قبل منتصف سبتمبر لإقرار عقوبة الإعدام بحق المتورطين في حرائق الغابات. لم يتوقف الأمر عند تشديد العقوبة، تبون طالب بالحرص على تنفيذ أحكام الإعدام فعليا في توجه يعيد عقوبة ظلت مجمدة لعقود إلى واجهة المشهد ويفتح مجددا النقاش بشأنها في الجزائر. لنسمع الآن لما قاله الرئيس الجزائري.
13: سيد وزير العدل، قبل 15 سبتمبر.
14: السيد وزير العدل، قبل 15 من سبتمبر لابد من تعديل القانون الجنائي لإقرار قانون عقوبة الإعدام على المتورطين عمدا في إشعال حرائق الغابات، وأطالبكم بإحالة نص التعديل على مجلس الحكومة خلال الأسبوع الجاري قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وستنفذ عقوبة الإعدام لمن يظن خلاف ذلك لينال المجتمع قصصه من هؤلاء.
7: إلى تونس الغارقة أيضا في أزمات عدة بين انقطاع الكهرباء والماء وتصاعد وتيرة الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي، انتقلت أيضا إلى موجة الحرائق تحديدا في جبل برق الواقع بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد. هناك تواصل السلطات المحلية إخماد النيران المندلعة التي أتت على عدد من المساحات الغابية، كما ألحقت أضرارا بعدد من المنازل. مراسلتنا أميرة مهذب زارت المنطقة ورصدت المشهد هناك.
15: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل برقو الواقع بمحافظة سليانة بشمال الغربي التونسي. هذا الجبل الذي بدأت النيران تلتهب أو تشتعل فيه منذ الخميس الماضي، رغم أن أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات حاولوا إخماد هذه النيران فجر والسيطرة عليها فجر الأحد، إلا أنها أعيدت الاشتعال في بعض الجيوب النارية، وخاصة بسبب قوة الرياح التي تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة والتي أسهمت بشكل كبير في إعادة اشتعال هذه النيران. وفق تصريحات رسمية استقيناها من أعوان الحماية المدنية لا ضحايا بشرية في هذه الحرائق، لأن هناك بعض الأضرار المادية التي طالت بعض المنازل، وقد تم إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من هذه المنطقة نظرا لتواصل اشتعال النيران فيها. تونس تواجه موسما صعبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب قوة الرياح، وقد أتت هذه النيران وفق آخر التصريحات الرسمية أو آخر البيانات الرسمية على أكثر من 100 حريق بين شهري يونيو وشهر يوليو، وأتت على أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي من جبل برقو بمحافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي.
7: بعد 5 أيام على كارثة الفيضانات في نيبال لا تزال فرق الإنقاذ تبحث بين الركام عن ناجين ومفقودين. الحصيلة وفقا لآخر تحديث تتجاوز 900 قتيل ونحو 5000 مفقود، منهم عمال عالقون في أنفاق لمشاريع كهرومائية. لكن الكارثة فتحت ملفا أكثر حساسية، لماذا لم تحصل نيبال على ما يكفي من البيانات الصينية قبل وقوعها. مسؤولون وخبراء نيباليون يقولون إن بكين لم توفر المعلومات المطلوبة بشأن حركة الأنهار الجليدية ومستويات المياه والمخاطر المفاجئة، بيانات كانت يمكن أو كان يمكن أن تمنح السلطات وقتا ثمينا للتحذير والإجلاء وإنقاذ الأرواح وفق الرواية القادمة من كاتماندو. وبينما تحتاج نيبال إلى إنذار مبكر، تبدو المعلومات القادمة من الصين محدودة مع اتساع حجم الكارثة. تتزايد الضغوط مشاهدين على بكين لتفسير أسباب هذا النقص في تبادل البيانات، وتأتي التصريحات الصينية هنا كرد للتساؤل.
16: خبراء وهيئات رسمية من الصين ونيبال أجروا بعض التقييمات لأسباب الكارثة وحللوها على أنها ناجمة عن انهيار نهر جليدي على ارتفاع شاهق في نيبال. وفي مواجهة هذه الكارثة الكبرى، فإننا نعرض بشدة هذه التكهنات المغرضة التي لا تستند إلى أي أساس واقعي.
7: مراسلنا في بكين ناصر عبد الحق شرح لنا الموقف الصيني من الاتهامات في مداخلة سابقة.
17: كان هناك تقارير نشرتها صحف هندية بأن الصين كانت قد قصرت في إعطاء نيبال معلومات حول احتمالية حدوث مثل هذه الكوارث في إقليم التبت، لكن الصين وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية اليوم نفت كل تلك الاتهامات ووصفتها بأنها مغرضة، وأن الصين ونيبال لم تتوقفا حتى قبل الكارثة. كان هناك في اجتماعات بين الجانب الصيني والجانب النيبالي لمناقشة سبل الاحتياط من أي كوارث طبيعية ممكن أن تنجم جراء انهيار الأنهار والبحيرات الجليدية في تلك المنطقة. وكما ذكرت الصين، فإن هناك ما زالت نقاشات ومباحثات ما بين الجانب الصيني والجانب النيبالي حول كيفية تجنب مثل فقدان مثل هذه الكوارث.
7: روسيا وإسرائيل وراء حملة تضليل ساهمت في كارثة سبتة. هذه الاتهامات وردت على لسان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. المسؤول الإسباني اليساري الذي يواجه حملات ضغط واسعة من اليمين المتطرف في بلاده، اتهم صراحة إسرائيل وروسيا بالوقوف وراء حملات لنشر شائعات ومعلومات مضللة ساهمت في تدفق جماعي للمهاجرين من المغرب إلى سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية قبل أسابيع. سانشيز الذي تحدث عن تقييمات استخبارية لما جرى في سبتة قال خلال مقابلة صحفية إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة كافة أسباب الأزمة، إلا أنه أرجعها أيضا بشكل رئيسي إلى تحريف قرار المحكمة العليا الإسبانية الصادر في يوليو الماضي المتعلق بحق اللجوء في بلاده.
18: ما نعرفه هو أنه بعد 30 و31 من يوليو كان هناك انتشار لتلك الشائعات والمعلومات المضللة من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة بكل من روسيا وإسرائيل، وكذلك من قبل حركة دولية يمينية متطرفة تستخدم الهجرة دائما ليس لمهاجمة إسبانيا فحسب بل لمهاجمة أوروبا وتقسيمها أيضا.
7: نهاية العربي اليوم، تتابعون ساعة إخبارية جديدة.

0: أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
4: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح،
3: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
4: نتحرك خارج هذه المنطقة،
3: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
5: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
6: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
7: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
8: المشهد كارثي.
9: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات تهدف لحمل إيران إلى طاولة المفاوضات، وإيران تهدد بالرد على كل هجوم أمريكي. وزير الخارجية التركي يقول إن حلف مكة مع السعودية وباكستان مكمل للناتو والتحالفات القائمة، ويكشف عن خريطة طريق لانضمام دول أخرى إلى الاتفاقية. مصادر طبية للتلفزيون العربية تفيد بسقوط 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومحيطها، والاحتلال يواصل عمليات النسف في دير البلح. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف وقصف في عدة قرى بجنوبي لبنان، ورئيس البرلمان اللبناني يقول إن إسرائيل لا تريد سلاح حزب الله بل تريد الفتنة.

أهلا بكم مشاهدي الكرام. نبدأ بالتصعيد الإيراني الأمريكي المتجدد، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد استهدافها قواعد بالمنطقة. ترامب قال إن القيادة الإيرانية تمر بحالة من الفوضى التامة، واتهم السلطات في طهران بالاعتماد على ما وصفه بالأخبار الكاذبة. وأضاف ترامب أن إيران أصبحت دولة فاشلة رسميا، وادعى أنها تفتقر إلى قدرات عسكرية واقتصادية أساسية، وأنها لا تدفع رواتب جنودها وأفراد شرطتها في ظل ارتفاع كبير في معدلات التضخم. كما اتهم الرئيس الأمريكي القيادة الإيرانية بارتكاب انتهاكات خطيرة، قائلا إنه يجب أن يحاكم قادة إيران على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في المقابل قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن الأعمال القتالية التي اندلعت ليلا بين الولايات المتحدة وإيران مواجهة محدودة. وأكد أن طهران مستعدة للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. وأوضح المصدر الإيراني أن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا بالنسبة للسفن التي تنتهك القواعد التي وضعتها طهران لعبور المضيق، مؤكدا أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناول طهران.

0: أما عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران فقد أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على إيران، مضيفا أن الهدف من العقوبات الأمريكية على إيران ليس دفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار بل دفع النظام الإيراني للعودة إلى رشده وفق قوله. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 أو MQ-9 شرقي مضيق هرمز. وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية في محافظة قشم الإيرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك.
1: من جزيرة صغيرة في قلب هرمز اشتعلت جولة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران. ضربة أمريكية خاطفة على جزيرة لارك ليتبعها رد إيراني في المنطقة. بين هذا وذاك يدخل الرئيس الأمريكي المعركة هذه المرة ليس بالصواريخ وطائرات الشبح العملاقة، إنما برسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي في عالم افتراضي يدمر فيها جزيرتي خارك ولارك. لارك التي تعرضت لضربة أمريكية اعترف الحرس الثوري الإيراني أنها قتلت قوات تابعة له ومواطنين، في حين أكدت القيادة الوسطى أن العملية محدودة ودقيقة ضد عناصر من الحرس الثوري بعدما رصدت بحسب الرواية الأمريكية استعدادات لزرع ألغام بحرية في المضيق.
2: لم تتعرض دولة من قبل لما تعرضت له إيران، وفي الوقت المناسب سننتصر أو ستضطر إيران إلى القيام بشيء ما، ولا يهمني أن أحصل على توقيع أو ورقة، يكفيني تحقيق الانتصار.
1: طهران لم تنتظر طويلا، رد إيراني جاء على مرحلتين، الأولى باتجاه الأردن أعلنت فيها استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية، في حين أكدت عمان اعتراضها 8 صواريخ دخلت مجالها الجوي. ثم تسعى دائرة الرد الإيراني لتصل إلى الإمارات وتستهدف قاعدة المنهاد بعشرات المسيرات بحسب الجيش الإيراني. التصعيد الإيراني بحسب بيانات متتالية لم تتوقف، فقد أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز ريبر فوق مضيق هرمز، لكن هذه الرواية لم يؤكدها الجانب الأمريكي. أما في البحر فالمشهد يبدو أكثر خطورة. الحرس الثوري أعلن اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة بعد إصابتها بألغام بحرية في أثناء محاولتها عبور المنطقة. وأمام التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل، إسرائيل تدخل على الخط. صحيفة معاريف نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش رافع حالة التأهب للرد على أي هجوم إيراني محتمل. المشهد جولة مواجهة جديدة قد تبقى تحت سقف الضربات المحسوبة بين الطرفين، وقد تتدحرج في أي لحظة إلى مواجهة مفتوحة لا يملك أحد مفاتيح نهايتها.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن برديسي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك عبد الرحمن، خاصة رد الفعل الأمريكي، يعني ما سرب عن مسؤولين أمريكيين وصفوا بالكبار بأن الغارات الإيرانية على الأمريكيين في المنطقة لم تؤدي إلى شيء، لم تسفر عن شيء حقيقة. طب لماذا يتحدث ترامب إذن عن ضربة قوية لإيران الآن؟
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى وإن تحدث عن ضربة قوية موجعة إلى إيران فستكون محدودة بطبيعة الحال ولن تكون ضربة موسعة. الخوف، كل الخوف خالد هنا من واشنطن كما يقول الخبراء العسكريون، بأن تؤدي هذه المناوشات إلى تصعيد كبير وحرب واسعة. تحذيرات أمريكية من قادة كبار في البنتاغون بألا توسع الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب وألا تصاعد لسبب بسيط، لأنها غير جاهزة على الإطلاق في هذه الأثناء. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن هذا الأمر عندما كان يخاطب مراسل فوكس نيوز، وكان يتحدث عن طبيعة الأحداث وقال سنوجه لهم ضربة موجعة ولا أريد أن أوقع على أي اتفاق حتى يتم التوصل إلى نوع من التوافق مع الإيرانيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى وإن ذكر بأنه سيضرب إيران ضربة موجعة بسبب الضربات التي شنتها إيران ردا على الضربات الأمريكية الأخرى، ما هي إلا ربما لإحكام السيطرة على مضيق هرمز. فواشنطن في هذه الأثناء كل ما يشغلها فقط منطقة مضيق هرمز وكيفية إيصال للإعلام الأمريكي وللداخل الأمريكي بأن القيادة الوسطى الأمريكية هي التي تتحكم في زمام الأمور فيما يتعلق بمضيق هرمز. والضربات الأخيرة الأمريكية ربما نفت هذا التصريح، نفت أن هناك استقرار في مضيق هرمز وأن أصحاب السفن والدول التي لديها سفن تبحر في مضيق هرمز سيكون لديها نوع من المخاوف في استكمال الإبحار بشكل طبيعي جدا، كما يطالبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكما تقول القيادة الوسطى الأمريكية. إذن مضيق هرمز ما زال محاصرا بين النيران الأمريكية والنيران الإيرانية، ولا يمكن القول بأن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية 100%. الخبراء العسكريون يؤكدون حتى وإن كان هناك بعض من التقدم العسكري الأمريكي فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز، إلا أن إحكام السيطرة بالمعنى المفهوم وأن المضيق مفتوح على مصراعيه للإبحار هذا لن يحدث على الإطلاق إلا بالغزو البري، وهذا غير موجود في العقيدة العسكرية الأمريكية الآن. وحتى لا يوجد أي مؤشرات في البنتاغون بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستشن ضربات موسعة وستصعد من حملتها العسكرية ضد إيران، بل إنها اتخذت سبل أخرى، وهذه المناوشات هي التي ربما تفجر الأوضاع، وهذا أكثر ما يقلق المراقبون الأمريكيون هنا.
0: لمعرفة من يسيطر على مضيق هرمز يجب مراقبة أسعار السوق، أسعار النفط تحديدا، وبرنت الآن ارتفع أكثر من 90 دولار للبرميل. لو كانت الأمور تسير بشكل كما يتمنى ترامب في مضيق هرمز لكانت الأسعار انخفضت كما يتمنى، خاصة قبل الانتخابات. طيب حسام، الآن ماذا عن إيران؟ يعني ما هي المعادلة الآن الإيرانية؟ وجهت ضربات لما قالت إيران أنها قواعد أمريكية أو وجود عسكري أمريكي في المنطقة وتهديد بالمزيد. هل تأخذ إيران على محمل الجد حديث ترامب بأنه ينوي توجيه ضربة قوية موجعة لإيران الآن؟
4: رسميا تقول إيران بأنها مستعدة وكل الاحتمالات واردة بطبيعة الحال، لأن الطرفان لم يهدأ على مستوى إطلاق التصريحات والتهديد والوعيد، وخاصة أن إيران تنتظر ربما تنفيذ الرئيس الأمريكي لتهديداته خلال الساعات القليلة المقبلة. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الاستهدافات الإيرانية لم تطل شيئا يذكر ليلة أمس على مستوى استهداف قواعد أمريكية في الأردن والإمارات، لكن من ناحية أخرى هذا يطال هيبة الجيش الأمريكي في المنطقة، وكان هناك تجربة سابقة لإيران خلال الشهرين الماضيين مع الولايات المتحدة الأمريكية بذات الطريقة، تصعيد عند المضيق، يذهب الجانب الإيراني لاستهداف القواعد الأمريكية في مناطق أبعد جغرافيا، هذا يحتم على الجانب الأمريكي التحرك للرد بما يضمن أيضا موقفه وماء وجهه أمام حلفائه في المنطقة، وهي إحدى الأوراق التي تحاول إيران تخليصها للولايات المتحدة الأمريكية، دور أمريكا إلى جانب حلفائها في المنطقة، وهذا ينسحب على تثمين إيران للتوافق الذي جرى خلال الأيام القليلة الماضية، توافق مكة أو اتفاق مكة الثلاثي على المستوى الأمني، والذي تقول إيران بأنه تهديد أو رد جدي من دول المنطقة التي بدأت تفقد ثقتها تدريجيا بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تأمين حماية وأمن حلفاء إيران، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية كما في السابق. لكن على مستوى التحركات والإجراءات التنفيذية التنفيذية على الأرض، إدارة المطارات في منطقة هرمزجان والمحافظات الجنوبية لإيران خلال الساعات القليلة الماضية كانت تتحدث عن تسيير أول رحلة اليوم من محافظة هرمزجان نحو دبي بعد توقف دام لنحو 6 أشهر. إن ربطنا هذه المعلومة بما تتحدث عنه إدارة هيئة الطيران المدنية في العاصمة الإيرانية طهران عن أنه لا وجود لتوقف للرحلات في مختلف أنحاء البلاد، الرحلات تسير بشكل طبيعي، هذا يعطي انطباعا بأن ما جرى ليلة أمس تم ضبط إيقاعه حتى هذه اللحظة، لا يوجد مخاوف أمنية، إن كان هناك مخاوف أمنية بشكل جدي وكان هناك ربما توجس من أن يكون هناك رد أمريكي سريع خلال هذه الليلة، لسمعنا على الأقل خلال الساعات القليلة الماضية عن توقف لحركة الطيران على مستوى المحافظات الجنوبية على أقل تقدير. فرزانة صادق وهي وزيرة النقل الإيرانية خلال ليلة أمس في لقاء مطول مع التلفزيون الإيراني قالت بأن الإجراءات الاستثنائية أو تحدثت عن انخفاض في معدل حركة الطيران خلال الفترة الماضية بمعدل 1/3 تقريبا، لكن المحافظات الجنوبية هي التي تحظى بهذا الاستثناء بشكل كبير نتيجة التصعيد الحاصل عند مضيق هرمز. طالما أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي هذا يعني بأن الأمور ما تزال تحت السيطرة. ما الذي سيحصل خلال الساعات القليلة المقبلة؟ كل شيء وارد، خاصة وأن الحرس الثوري الإيراني خلال الساعتين الماضيتين أسقط طائرة للمرة الثانية منذ ليلة أمس، طائرة مسيرة أمريكية على ما يبدو من نوع MQ-9، من غير المعلوم حتى الآن إن كانت هذه الطائرة استطلاعية أم كانت هجومية تنوي العمل القيام بعمل ما عند السواحل الجنوبية لإيران. أسقطت هذه الطائرة بحسب بيان للحرس، بيان قصير للغاية خالد، في شرقي مضيق هرمز. هذا يعطي انطباعا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك ولو بشكل بطيء وخفيف عند السواحل الجنوبية، ربما تكون تمهيدا للقيام بعمل ما خلال هذه الليلة.
0: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران، كما أشكر طبعا عبد الرحمن بريس الذي كان معنا من واشنطن. ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وفي مضيق هرمز بعد تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية، هذا وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين، وساعد الدولار قوته مع عودة رهانات التجديد النقدي في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة.
5: بعد أسابيع من الهدوء النسبي، النفط يعود إلى الواجهات بعد تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية لتضع أحد أهم ممرات الطاقة في العالم تحت الاختبار، وتعيد معها علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق الخام. الأسواق التقطت الرسالة سريعاً، والعقود الآجلة لخام برنت تواصل الارتفاع وتصعد بنسبة 3% بعد القصف الأمريكي لجزيرة لارك الإيرانية. برنت تجاوز 91 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 86 دولاراً، مع تزايد المخاوف من أن تتحول المواجهة المحدودة إلى أزمة أطول أمداً تهدد حركة الناقلات وإمدادات الطاقة العالمية. الأزمة الأمنية بدورها انعكست على حركة الملاحة، فبيانات الشحن أظهرت أن عدد سفن السلع المرئية التي عبرت المضيق خلال مطلع الأسبوع انخفض إلى 5 سفن يومياً، في انعكاس لحذر الشركات القلقة من تعرض السفن لهجمات. كما طال أمد القيود على الملاحة، ارتفعت تكلفة نقل الخام، وزادت علاوات التأمين، وتوسعت الضغوط على المصافي والمشترين. أما الذهب الذي لطالما كان ملاذا في أوقات الحروب والتضخم، يجد نفسه هذه المرة أمام معادلة أكثر تعقيدا، فبينما تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتدفع أسعار النفط إلى الأعلى، كان المتوقع أن يستفيد المعدن النفيس من موجة الإقبال على الأصول الآمنة، لكن ما يحدث في السوق هو العكس، فالمعدن الأصفر يتراجع إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين. السبب هذه المرة يأتي من واشنطن، وتحديداً من لهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، فإشارته إلى أن خفض التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي أعادت رسم توقعات المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية، ورفعت الرهانات على إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر. الأسواق تستعد لأسبوع قد يحمل في طياته المفاجآت، فتذبذب النفط قد يغير حسابات الفائدة، والتغير في البيانات الأمريكية قد يقلب اتجاه الدولار والذهب معا.
0: أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إطلاق اسم تحالف مكة للدفاع على الاتفاق بين كل من تركيا والسعودية وباكستان، وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف عقد في إسطنبول، أكد فيدان أن تحالف مكة الدفاعي سيساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتراجع حالة عدم اليقين.
6: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا. هنا في إسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث، تركيا والسعودية وباكستان.
7: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي، وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض، وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، وستتراجع حالة عدم اليقين، وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
6: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة، لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
8: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع إسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كملف في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
6: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت في 7 أغسطس في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة.
9: سرعة انعقاد اجتماع إسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول.
0: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة المحتل، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، آخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. وهذه مشاهد للحظات الأولى من عملية الاستهداف. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. هذا ووصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح بوسط القطاع. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 5 صيادين أصيبوا بالنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفيي السراي الميداني والشفا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ينضم إلينا من دير البلح بوسط قطاع غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. مرحبا بك إسلام. إسلام، نريد أن نعرف إن كان هناك مزيد من الاعتداءات في الساعات الأخيرة، وموضوع نسف المنازل في دير البلح، هل بقيت منازل تنسف في دير البلح الآن؟
10: خالد، الاحتلال ينسف المنسوف ويدمر ما تبقى من ركام، لكن دعني أبدأ بالتطورات الميدانية. 5 شهداء هذا اليوم في غارتين إسرائيليتين قاتلتين في مدينة غزة كلتاهما. الأولى كانت في وسط المدينة أدت إلى استشهاد شابين فلسطينيين، وأيضا الغارة الثانية كانت في جنوب المدينة في حيتل للهوى، حيث استهدفت مركبة بصاروخين من الطيران الإسرائيلي المسير ما أدى إلى استشهاد 3 من الشبان على الفور. وزارة الداخلية الفلسطينية أصدرت بيانا قالت فيه إن 2 من الشهداء يتبعون لها. عدا ذلك كان هناك عدد من الاستهدافات الإسرائيلية من قبيل إطلاق النار أو حتى المدفعية الإسرائيلية، خلفت عددا من المصابين ما بين بيت لاهيا شمال القطاع وخان يونس جنوبية قطاع غزة. أما عمليات النسف خالد فهي عمليا دارجة إلى الحد الذي لا تتوقف فيه لا ليلا ولا نهارا ولا نهارا. من المعروف الآن أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 70% من مساحة القطاع عمليا من خلال تواجد القوات الإسرائيلية خلف الخط الأصفر، والمناطق هذه لم تكن مناطق فارغة، إنما هي عبارة عن مدن كاملة وقرى وبلدات كانت مأهولة بمئات آلاف الفلسطينيين بمجموعها، مثل بيت حنون، مثل جزء مهم من جباليا، مثل بلدات مثل خزاعة، بني سهيلة وعبسان وغيرها في خان يونس، وطبعا رفح بشكل كامل. وبالتالي الجيش الإسرائيلي لا زال يعمل في هذه المناطق، بحيث إنه يقوم بعمليات تدمير إما بالقصف الجوي أو بالنسف الهندسي للقوات البرية على الأرض، ثم بعد ذلك تقوم القوات الهندسية بمعنى الآليات الهندسية الثقيلة، وجزء منها يتبع لشركات مقاولات مدنية كما تم الإعلان عنه إسرائيليا. تقوم هذه الآليات الهندسية الثقيلة بهرس الركام ثم نقله إلى أماكن مجهولة. كانت هناك تصريحات فلسطينية وحقوقية أيضا تعتبر أن ما يجري جريمة مركبة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فهي من جانب تقوم بتغيير معالم وملامح هذه المناطق وتخريبها بشكل كامل في إطار عملية الإبادة الشاملة للجيش الإسرائيلي. لكن المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان كان خلال الفترات الماضية أصدر بيانا تحدث فيه عن هذه النقطة تحديدا، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإخفاء أدلة بشكل مقصود، لأن هذا الركام مختلط به رفات وعظام وبقايا آلاف الشهداء الفلسطينيين من المصنفين كمفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفت في تلك المناطق خلال حرب الإبادة. والجيش الإسرائيلي من خلال هذا السلوك يطمس الأدلة على الجرائم التي ارتكبها. بطبيعة الحال ميدانيا الأوضاع في مناطق داخل الخط الأصفر كما يرى بالعين المجردة من خلال المتابعة العينية وحتى من خلال صور الخرائط الجوية التي تنشر بين فترة وأخرى وتقارن بين ما كان وما هو حال هذه المناطق الآن، يظهر أن الجيش الإسرائيلي يقوم بمسح كامل لتلك المناطق ويحيلها إلى تراب أصفر بعد أن كانت لعقود وحتى لقرون طويلة مدنا مأهولة بالسكان تاريخيا، مثل جزاء مهمة من بيت لاهيا، بيت حنون، وشرق خان يونس، وكامل مدينة رفح. نحن نتحدث عن مدن تاريخية خالد كما يعلم الجميع، بعضها يبلغ من العمر آلاف السنين وهي مأهولة.
0: أشكرك إسلام بدر، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح بوسط قطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون هاجموا متطوعين في الدفاع المدني الفلسطيني ومواطنين فلسطينيين في قرية برقة شرقي رام الله وسط الضفة. وقال مجلس القرية للتلفزيون العربي إن هجوم المستوطنين جرى بعد وصول طاقم المتطوعين والأهالي إلى منطقة المنتزه لتعبئة المياه. وشدد المجلس على تصاعد عدوان المستوطنين على القرية وتنفيذ هجمات شبه يومية ضد أهلها، خاصة بعد إقامة بؤر استيطانية جديدة وصل عددها إلى 7. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين سكنيين مأهولين في منطقة عين السقيب ببلدة برزيت شمال رام الله.
11: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله معززة بجرافات، بدأت بعملية هدم واسعة في هذه المنطقة. عملية الهدم طالت بنايتين، كل بناية مكونة من 4 طوابق وكل طابق بمساحة 250 مترا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة التي بدأت فيها عملية الهدم. هناك إخطارات لمزيد من المباني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية قد يتم عملية الهدم في أي لحظة. في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وينفذ عملية هدم، مستوطن يهاجم مجموعة من الصحفيين في هذا المكان، كما نشاهد يعتدي على زملاء صحفيين في هذا الموقع. مستوطن جاء من بؤرة استيطانية قريبة وهاجم الصحفيين الآن في هذا الموقع وقام بالاعتداء عليهم، كما قام برش غاز الفلفل على صحفيين آخرين، والآن يعتدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في موقع عملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عين السقي بالقرب من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه المنطقة، المستوطنون يهاجمون من يوثق عمليات الهدم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي. هذه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي هي استكمال لعمليات سيطرة المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم لبنايتين مكونتين من 4 طوابق لكل بناية، يتمدد المستوطنون أكثر فأكثر في أراضي الفلسطينيين التي تضيق أكثر فأكثر أيضا. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة بيرزيت شمال رام الله.
0: هذا وتعرضت منطقة خلت الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين وينطلقون منها في تنفيذ الهجمات. وأخطرت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية في خلة الحمص بالهدم، أخطرتهم بالهدم بعد إقامة البؤرة القريبة على معسكر سوسيا التابع لجيش الاحتلال.
9: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم. تعرضت المنطقة لعمليات إخطار من 10 بيوت مبنية، هناك 7 مخطرة بالهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى قبل 10 أشهر وسينفذ عمليات هدم أخرى في هذا المكان. فضل الهدار أحد سكان المنطقة، مستوطنون أقاموا البؤرة من 4 أشهر تقريبا.
12: نعم، من 4 أشهر.
9: والآن هناك هجمات مستمرة عليكم؟
12: كل يوم في هجمات مستمرة علينا، من يوم ما أجت البؤرة الاستيطانية منذ 4 شهور يوميا في اعتداء على البيوت. بنحكي على الشرطة، بتيجي الشرطة علينا وبتقولنا ملكش انت برا الدار، انت إلك جوا الدار. هو مسموح له يرعى يسرح يكسر، مسموح له، هذا الأرض أرض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح. والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا.
9: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤرة الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، تلفزيون العربي، خلة الحمص، مسافر يطا، جنوب الخليل.
0: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المنصوري، كما أفادت باستهداف غارات إسرائيلية بلدة زوطر الشرقية ودوحة كفر رمان جنوبي لبنان. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير كبيرة في المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي البلاد. وفي بلدة حولة الجنوبية كما نشاهد مشاهدينا الكرام، نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير كبيرة لمجموعة من المنازل في البلدة.

0: بعد أكثر من شهر على عودة سكان بلدة زوطر الغربية بعد الإعلان عنها كأولى المناطق التجريبية، وعادت المخاوف لدى السكان من موجة نزوح جديدة في ظل تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على أطراف البلدة وغياب أي مقاومات للحياة.
1: بخطى أثقلتها سنواته الثمانون يتنقل الحاج يوسف على شرفة منزله، يستعيد هنا جزءا من حياة ويعيدها بدوره لشتلات كانت تزين شرفات الدار قبل الحرب. يجتمع مع زوجته صباحا حول فنجان قهوة خاطف قبل مغادرة منزلهما هذا في زوطر الغربية، فاستقرارهما هنا تقول الحاجة صباح مؤقت ويقتصر على يومين أو ثلاثة أسبوعيا بسبب الوضع الأمني الضاغط.
2: هي حياتنا هيك صعبة، ما الواحد اللي يعيشها معطل صعبة.
3: والوضع الأمني؟
2: وضع الأمني شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ خاف، كله خاف، خاف ورعبه.
1: قبل خمسة أسابيع عاد سكان زوطر الغربية إلى بلدتهم إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتحولها إلى منطقة تجريبية، وبعد خمسة أسابيع لا تزال الحياة فيها شبه معدومة. يسكن شوارعها الدمار، منازلها مهجورة، وساحتها شبه خالية من الحركة.
4: مقاومات سمر ما فيه، مثل ما عم تشوف الضيعة عايش بقلق، الناس حرام خايفين، منا مستقرة ببيوتها يعني عم تحاول الناس تقعد، وعم تحاول الناس انه تقدر تعمل شيء وتتأقلم بهيدا الأجواء، بس ما بتزبط أبدا. يعني الإسرائيلي دايما عم بيوطر الأجواء.
1: لا تنبع مخاوف سكان زوطر من العدم، بل من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة في اليومين الماضيين على هذه المنطقة، والتحركات التي رصدت عبر هذا الطريق المستحدث عند مجرى نهر زوطر. مساحات هنا لا تزال محتلة على الرغم من قرار الانسحاب، يضيق من خلالها هامش الحياة على سكان زوطر الغربية. منطقة تجريبية تشهد تحركات واعتداءات إسرائيلية تتصاعد وتيرتها وسط غياب تام لمقومات الحياة، فتتحول منازل زوطر الغربية إلى استراحة مؤقتة لأبنائها بانتظار ما يثبتهم في أرضهم بدل دفعهم نحو نزوح جديد. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى اليونان دعم أثينا للجيش اللبناني، مؤكدا عزم دولته المضي قدما في حصر السلاح غير الشرعي كما وصفه، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي كخطوتين متزامنتين.
5: حضرة الصديق كرياكوس، أتشرف بزيارتكم اليوم وأنا طامح وواثق من طموحي إلى استمرار دعمكم للبنان في شتى المجالات. أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا، وهو ما استمر طيلة عقود حتى قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي.
0: بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن لبنان يرفض التنازل عن حقه في مخاضاة إسرائيل عن جرائم الإبادة التي ترتكبها. وأكد بري في كلمة له أن إسرائيل لا تريد سلاح حزب الله بل تستهدف خلق الفتنة، وأضاف أن الجيش اللبناني خط أحمر والتشكيك في دوره ممنوع.
6: نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات دعم له كمؤسسة وطنية هي الحامية والحاضرة لآمال اللبنانيين وتطلعاتهم. ثانيا، الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة.
0: وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل من خلاله أثينا على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
7: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك أم إكس ومقلاع داوود، لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضاً منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق آرو 3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3,500,000,000 دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيداً عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
0: أمر رئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإجراء تعديل عاجل على القانون الجنائي قبل 15 من سبتمبر المقبل، يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق المتورطين عمداً في إضرام حرائق الغابات. وقال رئيس الجزائري في اجتماع لمجلس الوزراء إن بلاده ستتجاوز المحنة، معلناً عن تعويض شامل للمتضررين من الحرائق وعودة الحياة إلى طبيعتها خلال أسبوع واحد.
8: سيد وزير العدل، قبل 15 سبتمبر،
9: السيد وزير العدل، قبل 15 من سبتمبر لابد من تعديل القانون الجنائي لإقرار قانون عقوبة الإعدام على المتورطين عمدا في إشعال حرائق الغابات، وأطالبكم بإحالة نص التعديل على مجلس الحكومة خلال الأسبوع الجاري قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وستنفذ عقوبة الإعدام لمن يظن خلاف ذلك لينال المجتمع قصصه من هؤلاء.
0: ينضم إلينا من ولاية بومرداس الدكتور محمد سيباشير، الأستاذ في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر. مرحبا بك أستاذ محمد. دكتور محمد، لماذا عقوبة الإعدام لمن يرتكب جرم إشعال الحرائق عمدا؟
10: مساء الخير سيدي، تحية المشاهدين الكرام. تطبيق عقوبة الإعدام تأتي على خلفية الكارثة العظمى التي شهدتها ولايات تيزي ويزو وجاية وجيجل على وجه الخصوص وسكينة كذلك. هذه النيران التي أضرمت في تقريبا في وقت واحد وفي أماكن لا يمكن لأي قوة عبر العالم أن تقوم بإطفائها حتى ولو جمعت من الطائرات والشاحنات ما يمكن، وبالتالي فعل إجرامي، وكأنه طبعا الزمن القضائي يأخذ وقته من التحريات التحقيق. لكن هذه العقوبة لماذا هي متوقفة عن التطبيق منذ 1993، لكنها موجودة في القانون الجنائي، لكن هذه المرة وفق أقوال الرئيس تبون ستفعل مرة أخرى بعد أن يستنفذ المتهمون طبعا الإجراءات القانونية الكاملة. لكن هذه المرة يقول رئيس تبون ستطبق مباشرة إذا ثبت أن إضرام النيران فعل إجرامي متعمد. لماذا؟ لأن الجزائر تشهد منذ 2021 إشعال نيران وغابات كثيفة ذهبت هدرا، إضافة إلى طبعا مئات الضحايا، وبالتالي فالفعل الإجرامي هنا وكأنه يردع حتى لا تعود هذه النيران إلى الاشتعال مرة أخرى.
0: طيب يعني الهدف هو الردع في نهاية الأمر، يعني كما أشرت حضرتك عقوبة الإعدام مجمدة في الجزائر منذ مطلع التسعينات، وتعلم جيدا أنه في قانون العقوبات المادة 399 هي أيضا تشير إلى يعاقب مرتكب الجريمة بالإعدام إذا أدى هذا الحريق العمد إلى موت شخص أو عدة أشخاص، يعني العقوبة بالإعدام موجودة، وحتى وإن كانت معلقة لكن العقوبة موجودة ولم تردع أحد، وبالتالي رأينا هذه الحرائق استمرت. وهناك من يقول إن حقيقة موضوع الإعلان عن تنفيذ الإعدام الآن بعد أن كان معلق هو محاولة لإخفاء المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية هي أنه في كل مرة تحدث حرائق في الجزائر الأولى بدل أن نصل إلى الردع والإعدام هو توفير الإجراءات الأساسية للوقاية لمكافحة هذه الحرائق، ورغم الوعود المتكررة من السلطات لم يرى جزائريون هذه المرة جهود حقيقية منعت أو تمنع قدر على منع هذه الحرائق.
10: شوف سيدي، يمكن أن نقول بأنه في السياسات العامة هناك مراحل استباقية، تخطيط ثم مواجهة ثم يأتي في الأخير ما يسمى بالمساءلة والمحاسبة، هي ثلاثة مراحل مهمة جدا. طبعا الآن نحن نداوي الجراح، دفننا الضحايا، طبعا هناك لا يمكن أن لا يكون هناك تقصير في الظروف أو الخطوات الاستباقية، لكن مع ثبوت وفق التحريات والتحقيقات بأن الفعل الإجرامي هو من أدى إلى أن تكون هذه النيران بهذا البعد بهذه الشساعة وبهذه القوة، لماذا؟ لأنه حتى شهود العيان أكدوا بأن النيران كانت على بعد مئات الأمتار لكنها وكأنها انتقلت بسرعة ولم يعني يستطيع حتى من كانوا بالقرب منها يعني على بعد مئات الأمتار أن يجهزوا أنفسهم للذهاب إلى أماكن آمنة. وبالتالي كما نقول في السياسات العامة هناك إجراءات استباقية ربما لم يعمل بها، ربما لم تكن كاملة، ربما يكون هناك تقصير، لكن في نهاية الأمر الفعل الإجرامي مؤكد، وبالتالي فعندما نتعامل مع نيران تعود مرة بعد مرة وبفعل إجرامي لا يمكن إلا أن نواجهها بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام التي كما قلت هي مجمدة منذ بداية التسعينيات، لكن هذه المرة يقول الرئيس تبون ستطبق مع إشارته في مجلس الوزراء بأنه سيكفل بالمتهمين بأن يعني ينهوا كل الإجراءات القانونية قبل أن ينفذ.
0: مفهوم دكتور محمد، لكن أنت تعلم أن الناس من حولك في الجزائر يتساءلون لماذا لم نشاهد تنفيذ الوعود التي سبق وسمعناها من الرئيس من السلطات المحلية بأن يكون هناك طائرات تستخدم للإطفاء بشكل أكبر، مراقبة للأماكن المعرضة للخطر، تسهيل حركة الدفاع المدني، تحضير الطرق لتسهيل حركة الدفاع المدني، المسيرات درون التي كان من المفترض أن تراقب هذه الأماكن، كل هذه الإجراءات حتى ونحن نسمع عن تنفيذ عقوبة الإعدام لم نسمع عن أنه ستطبق إجراءات أكثر وضوح بشكل يمنع بالأساس هذه الحرائق التي تعود كل عام.
10: طبعا أنا فهمت من كلمات الرئيس تنبول بأنه إذا كان هناك عقوبة قصوى لمن سيتهم بأنه أضرب النيران فهناك حتما إجراءات قانونية ستطبق في حق من يثبت بأنه قصر، وبالتالي فالرئيس تبون وكأنه يشير ضمنيا إلى أنه سيعاقب من قصر في التخطيط الاستباقي في المواجهة ثم في الفعل الإجرامي. وبالتالي فعندما ننتقد السياسات العامة سيدي ننتقدها في كل مراحلها، مرحلة التخطيط الاستباقي التقصير ثم مرحلة المواجهة ثم مرحلة المحاسبة والمساءلة، وبالتالي فالفعل القانوني السيدي يشمل كل هذه الخطوات، لا يشمل فقط الفعل الإجرامي الأخير أي من أضرم النيران، بل يشمل كذلك من قصر في التخطيط للخطوات الاستباقية، من قصر في المواجهة، ثم من أضرم النيران في نهاية الأمر.
0: أشكرك الدكتور محمد سيبشير الأستاذ في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر، شكرا لك يا سيدي. في تونس يواصل عناصر الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس الوطني إخماد نيران المندلعة في جبل برغو الواقع بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد، والتي أتت على عدد من المساحات الغابية وألحقت أضرارا بعدد من المنازل.
11: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل برغو الواقع بمحافظة سليانة بشمال الغربي التونسي. هذا الجبل الذي بدأت النيران تلتهب أو تشتعل فيه منذ الخميس الماضي، رغم أن أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات حاولوا إخماد هذه النيران فجر والسيطرة عليها فجر الأحد، إلا أنها أعيدت الاشتعال في بعض الجيوب النارية، وخاصة بسبب قوة الرياح التي تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة والتي أسهمت بشكل كبير في إعادة اشتعال هذه النيران. وفق تصريحات رسمية استقيناها من أعوان الحماية المدنية، لا ضحايا بشرية في هذه الحرائق، لأن هناك بعض الأضرار المادية التي طالت بعض المنازل، وقد تم إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من هذه المنطقة نظرا لتواصل اشتعال النيران فيها. تونس تواجه موسما صعبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب قوة الرياح، وقد أتت هذه النيران وفق آخر التصريحات الرسمية أو آخر البيانات الرسمية على أكثر من 100 حريق بين شهري يونيو وشهر يوليو، وأتت على أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي من جبل برغو بمحافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي.
0: في مدينة المخا غربي اليمن ومناطق الساحل المجاورة، وجد الصيادون أنفسهم أمام بحر أكثر خطورة ومراكب مدمرة في ظل تراجع حركة الصيد وارتفاع تكاليف العمل. تداعيات دفعت كثيرا منهم إلى ترك البحر والعودة إلى منازلهم، في حين اضطر آخرون إلى إخلاء مناطق الصيد بحثا عن الأمان.
12: تبدو آثار الحرب في مدينة المخا غربية تعز حاضرة في تفاصيل حياة الصيادين، فالبحر الذي اعتادوا أن يعودوا منه بما يسد احتياجات أسرهم أصبح اضطرابه لدى محمد الذي يعتمد بصورة مباشرة على الصيد مصدر قلق دائم.
13: أكثر من مضرة الحروب من الصيادين، ما خرجناش في الغلاء، في البترول، في المواد الغذائية كلها غلاء، والسمك رخيص، كل حنا المتضررين، خاصة في مضيق باب المندب، جنب مضيق باب المندب متضررين بشكل أكبر من هذه الحروب.
12: مراكب تضررت وأخرى دمرت، فيما اضطر صيادون إلى التوقف عن العمل أو تقليص رحلاتهم جراء اشتداد وتيرة القصف.
14: في أيام ما الأمان كانت الدنيا أمان، وكانوا الصيادين في اليوم يصطادوا إلى 100 قارب في البحر، واليوم أصبح القوارب كلها ما تكسر دخول البحر من الضرب حق الحوثي. اليوم أصبح يعني إلى 15 قارب 12 قارب، يعني العمل خف على كان على أول، الناس كلهم راقدين في البيوت.
12: أما في منطقة الخوخة المجاورة فتؤكد جمعية الصيادين وصول أكثر من 120 صيادا يمنيا بعد إجلائهم من جزيرة حنيش بعد قصف للحوثيين استهدف مرسى للصيادين وأسفر عن إصابة بعضهم واحتراق وتدمير 12 قاربا. في حين تتواصل التهديدات المحدقة بحركة الملاحة في البحر الأحمر، يدفع الصيادون اليمنيون كلفة إضافية لأزمة تتجاوز مخاطر البحر، إذ مست الاضطرابات لقمة العيش مع تدمير مراكبهم وفقدان أسر بأكملها مصدر دخلها. عمر المقرمي، التلفزيون العربي من سواحل البحر الأحمر في المخا.
0: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في رده على سؤال للتلفزيون العربي، أكد أن الحكومة العراقية حددت 30 من سبتمبر المقبل موعدا لانتهاء الحوار مع الفصائل بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الحوارات إيجابية.
15: الحوارات إيجابية، وبإذن الله تعالى سينتهي هذا الملف قبل 30 من أيلول، وهذا الموعد الذي يمثل كما قلت محطة سيادية مفصلية كونه يرتبط بانتهاء مهمة التحالف على أرض العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات قوامها التعاون.
0: وتعليقا على الشروط التي وضعتها بعض الفصائل العراقية مقابل الانضمام لمشروع حصر السلاح، لفت العبودي في رده على سؤال للتلفزيون العربي إلى أن ما يثار من وجهات نظر من قبل بعض الفصائل يمثل نقاطا للحوار يجري الحديث بشأنها، مؤكدا أن الحكومة ستمضي برؤيتها لحصر السلاح وتنظيم سياقاته وفقا لما نص عليه الدستور العراقي.
15: الدولة العراقية في حوارها الآن الجميع متفق على الرعاية التامة لسيادة الدولة العراقية. ما نسمعه من وما يثار من وجهات نظر هي تمثل نقاط حوار قابلة للتداول، لكن في نهاية المطاف الدولة ستمضي برؤيتها لحصر السلاح وتنظيم سياقاته على وفق ما نص عليه الدستور العراقي.
0: تنطلق في العاصمة القرغيزية بشكيك غدا النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. وتشهد مدينة بشكيك استعدادات كبيرة لاحتضان القمة التي سوف تناقش القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
16: في بشكيك لا تغيب الثقافة القرغيزية عن مشهد القمة. اسم ماناس البطل الملحمي الذي يحظى بمكانة رمزية في هوية البلاد لأنه حرر من الغزاة الصينيين حاضر في كثير من تفاصيل العاصمة. تحضر الثقافة القرغيزية في استقبال قادة الدول المشاركين في حين تتجه الأنظار من مطار ماناس إلى قمة تبحث ملفات تتجاوز الإقليم في مقدمتها العلاقات الروسية الصينية.
17: اليوم وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة تعد الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين نموذجا يحتذى به في العلاقات بين البلدين، فهما قائمان على تقاليد راسخة من الصداقة واحترام السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
16: هذه العلاقات بحسب الرئيس الصيني ستكون في المستقبل أكثر رسوخا.
18: أعتقد أنه في ظل توجهنا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستصبح أسس العلاقات الصينية الروسية أكثر رسوخا وستكون آفاقها أكثر إشراقا.
16: وفي بشكك تتواصل الاستعدادات لانعقاد اجتماع رؤساء الدول العشر في قمة لا تقتصر أجندتها على الأمن والتعاون الإقليمي بل تحمل أيضا أبعادا سياسية في ظل سعي عدد من دول المنظمة إلى تعزيز حضورها في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التعددية القطبية. قمة تتجاوز أجندتها الملفات الأمنية والاقتصادية والإقليمية لتبعث أيضا برسائل سياسية حول شكل النظام الدولي المقبل وحجم الحضور الذي تسعى هذه الدول إلى تكريسه في مواجهة النفوذ الغربي. عدنان جان، التلفزيون العربي، من العاصمة القرغيزية بشكك.
0: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. على رأس الساعة ستكون معكم سهام بابا في ساعة إخبارية جديدة.

العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي.

0: الاتهامات لإلي بنشخط أنت بقى أوتي
1: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية.
3: الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في أسال إليكم الآن. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات تهدف لحمل إيران إلى طاولة المفاوضات، وإيران تهدد بالرد على كل هجوم أمريكي. وزير الخارجية التركي يقول إن حلف مكة مع السعودية وباكستان مكمل للناتو والتحالفات القائمة، ويكشف عن خريطة طريق لانضمام دول أخرى إلى الاتفاقية. مصادر طبية للتلفزيون العربي تفيد بسقوط 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومحيطها، والاحتلال يواصل عمليات النسف في دير البلح. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف وقصف في عدة قرى جنوبية لبنان. رئيس البرلمان اللبناني يقول إن إسرائيل لا تريد سلاح حزب الله بل تريد الفتنة.

نبدأ بالتصعيد الإيراني الأمريكي المتجدد، حيث توعد الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد استهدافها قواعد في المنطقة. قال ترامب إن القيادة الإيرانية تمر بحالة من الفوضى التامة، متهما السلطات في طهران بالاعتماد على ما وصفه بالأخبار الكاذبة. أضاف ترامب أن إيران أصبحت دولة فاشلة رسميا، مدعيا أنها تفتقر إلى قدرات عسكرية واقتصادية أساسية، وأنها لا تدفع رواتب جنودها وأفراد شرطتها في ظل ارتفاع كبير في معدلات التضخم. كما اتهم الرئيس الأمريكي القيادة الإيرانية بارتكاب انتهاكات خطيرة، قائلا إنه يجب أن يحاكم قادة إيران على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. المقابل، قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن الأعمال القتالية التي اندلعت ليلا بين الولايات المتحدة وإيران مواجهة محدودة، وأكد أن طهران مستعدة للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. أوضح المصدر الإيراني أن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا بالنسبة للسفن التي تنتهك القواعد التي وضعتها طهران لعبور المضيق، مؤكدا أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناول طهران. أما عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، فأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على إيران. وأضاف الوزير الأمريكي أن الهدف من العقوبات الأمريكية على إيران ليس دفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار، بل دفع النظام الإيراني للعودة إلى رشده، وفق قوله. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية إن العقوبات الأمريكية الجديدة لا تستهدف قطاعا جديدا من الاقتصاد الإيراني. وأكد قنبري أنه إذا كان الهدف من هذه العقوبات هو تغيير سياسات البلاد أو ممارسة ضغط على طهران للتخلي عن سياساتها، فلن يتحقق ذلك، وفق تعبيره.

0: أما عن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، فأكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان لرئيس الوزراء الباكستاني استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. وأفاد بيان الرئاسة الإيرانية أن بوزشكيان أوضح لرئيس وزراء باكستان أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية لتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. هذا أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 شرقي مضيق هرمز. وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية في محافظة قشم الإيرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم الأمريكي على جزيرة الأرك.
1: من جزيرة صغيرة في قلب هرمز اشتعلت جولة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران. ضربة أمريكية خاطفة على جزيرة الأرك ليتبعها رد إيراني في المنطقة. بين هذا وذاك يدخل الرئيس الأمريكي المعركة هذه المرة ليس بالصواريخ وطائرات الشبح العملاقة، إنما برسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي في عالم افتراضي يدمر فيها جزيرتي خارك ولارك. لارك التي تعرضت لضربة أمريكية اعترف الحرس الثوري الإيراني أنها قتلت قوات تابعة له ومواطنين، في حين أكدت القيادة الوسطى أن العملية محدودة ودقيقة ضد عناصر من الحرس الثوري بعدما رصدت بحسب الرواية الأمريكية استعدادات لزرع ألغام بحرية في المضيق.
2: لم تتعرض دولة من قبل لما تعرضت له إيران، وفي الوقت المناسب سننتصر أو ستضطر إيران إلى القيام بشيء ما، ولا يهمني أن أحصل على توقيع أو ورقة، يكفيني تحقيق الانتصار.
1: طهران لم تنتظر طويلا، رد إيراني جاء على مرحلتين. الأولى باتجاه الأردن، أعلنت فيها استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية، في حين أكدت عمان اعتراضها 8 صواريخ دخلت مجالها الجوي. ثم تسعى دائرة الرد الإيراني لتصل إلى الإمارات وتستهدف قاعدة المنهاد بعشرات المسيرات بحسب الجيش الإيراني. التصعيد الإيراني بحسب بيانات متتالية لم تتوقف، فقد أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز ريبر فوق مضيق هرمز، لكن هذه الرواية لم يؤكدها الجانب الأمريكي. أما في البحر فالمشهد يبدو أكثر خطورة. الحرس الثوري أعلن اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة بعد إصابتها بألغام بحرية في أثناء محاولتها عبور المنطقة. وأمام التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل، إسرائيل تدخل على الخط. صحيفة معاريف نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش رافع حالة التأهب للرد على أي هجوم إيراني محتمل. المشهد جولة مواجهة جديدة قد تبقى تحت سقف الضربات المحسوبة بين الطرفين، وقد تتدحرج في أي لحظة إلى مواجهة مفتوحة لا يملك أحد مفاتيح نهايتها.
0: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما حسام. نبدأ معك بمحاولة لفهم دلالات تصريحات الرئيس الإيراني، طبعا في اتصال برئيس الوزراء الباكستاني، والعودة للتأكيد على أن إيران ملتزمة بمذكرة التفاهم أو مستعدة للعودة إليها.
3: هو التقى على رئيس الوزراء الباكستاني خلال اجتماعات قرغيزستان. نذكر بأن بوزشكيان وعراقشي توجها إلى قرغيزستان يوم أمس للمشاركة في اجتماعات منظمة شانغهاي للتعاون، وهي مناسبة ليظهر من خلالها الإيرانيين كما يتحدثون دائما كل ما يتعلق بسياساتهم الإقليمية والدولية، وفرصة لإيصال صوتهم فيما يتعلق بحالات التصعيد المتكررة عند مضيق هرمز والاستهدافات التي تطال مناطق مختلفة مختلفة أو بنى تحتية في إيران بين الحين والآخر. هذا ما شدد عليه عباس عراقشي أيضا خلال الساعة الماضية عندما قال بأنه يجب على واشنطن العودة إلى التزاماتها والالتزام بنصوص مذكرة التفاهم، وعندها يمكننا الخروج من هذا الوضع الحاكم في المنطقة. وأضاف بأنه أوضحنا لدول شانغهاي أن الحل الأمريكي محدد ويعلمه جيدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليسير كل شيء في المسار الصحيح. لا تنكر إيران رغبتها بأن يكون هناك إمكانية للتوصل إلى حل دبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الهم والهاجس الإيراني أكبر من ذلك، لأن القضية تتخطى مسألة مضيق هرمز أو الملف النووي إن صح التعبير. القضية تتعلق بنظرة كل بلد للآخر، وهذا ما تحدثت عنه إيران مرارا وتكرارا خلال الأيام القليلة الماضية، لأنه كلما اقتربنا من الانتخابات النصفية الأمريكية كلما زادت تحركات الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف إيران والتضييق عليها، ما يزيد ربما من تصاعد الأصوات الرافضة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتذكير أن القضية تتعلق باستراتيجية وأيديولوجيا لكل بلد اتجاه الآخر، وأن القضية الأمريكية تتعلق بالنظام الإيراني وبنية إيران ككل كجمهورية إسلامية وليس كإيران أو كملف بحد ذاته إن صح التعبير. في ذات السياق كان هناك بيان مهم للغاية لقيادة هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية وأيضا مقر خاتم الأنبياء، بيان مشترك قبل نحو نصف ساعة من الآن قال بأنه لن يتسامح أو أن إيران لن تتسامح مع أي انتهاك أو تهديد يأتيها من أي نقطة في المنطقة. دعا دول المنطقة لعدم تكرار أو اختبار إرادة الإيرانيين لأنهم جربوها ليلة أمس. هذا البيان أشار إلى أن إيران أثبتت في ردها ليلة أمس على قواعد أمريكية في المنطقة بأنها لن تسمح لأي تهديد بأن يطال أراضيها، مشددا على أهمية خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، وداعيا هذه الدول لعدم السماح لأمريكا باستغلال أراضيها للقيام بأي عمل ضد أي بلد ثالث. كان هناك تصريحات مهمة خلال اليوم على مستوى القيادات العسكرية المختلفة وحتى على مستوى القيادات السياسية. كان هناك كلام مهم للغاية لحميد قنبري وهو المعاون الاقتصادي للفريق الإيراني المفاوض وعضو الفريق الإيراني المفاوض بطبيعة الحال. تحدث حميد قنبري عن أن هناك أن القضية تتخطى مسألة العقوبات الحالية التي طبقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، لكنه خفف من آثار هذه الحملة على الاقتصاد الإيراني وقال بأن هذه الحملات متكررة منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وأنها طالت جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، وأن هناك إجماع لدى الإعلام الغربي حاليا عن أن هذه الحملة لن تأتي بجديد على الاقتصاد الإيراني سوى في مدة معينة أو مدة محدودة سيتم السيطرة عليها، مشيرا إلى أن القضية تتخطى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط أو تدمير الاقتصاد الإيراني. الفكرة تتعلق أيضا بإدارة المشهد الداخلي الأمريكي وتحقيق مكاسب للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل الانتخابات المقبلة، وبشكل يظهره بأنه منتصر في الداخل الإيراني في الداخل الأمريكي تحديدا أمام التيارات الرافضة لاستمرار الحرب مع الجانب الإيراني.
0: شكرا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. الآن إليك عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. هل بالفعل نتوقع ونترقب هجوم أمريكي على إيران ومن أي نوع؟
4: نعم سهام، بحسب أكسيوس 3 مسؤولين أمريكيين صرحوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطة بالفعل من قبل القيادة الوسطى الأمريكية وعرضت على البيت الأبيض لتوجيه ضربات محدودة إلى إيران، والهدف منها تقليل خطورة الهجمات الإيرانية على السفن. في أكبر دليل سهام بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن الخطر ما زال موجود، حتى وإن عملت على تقليل الخطر ولكنها لا تستطيع إنهاء الخطر، وهذا هو مكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. بحسب أكسيوس فإن هذه الخطة أعدت من قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال كوبر، وعرضها على قائد القوات المشتركة الجنرال دانكين وأيضا على وزير الحرب بيتكسيث، ووافق عليه عليها وزير الحرب وأرسلها إلى البيت الأبيض. ولذلك رأينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث لمراسل فاكس نيوز صباح هذا اليوم وقال سنضرب إيران ضربات موجعة، وكان ربما يقصد هذه الضربة تحديدا. فلا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء على الأقل توجيه ضربات موسعة على إيران، خاصة بعد التقرير الذي أوردته صحيفة واشنطن بوست يوم أمس بأن هناك قيادات كبيرة في البنتاغون تحذر الرئيس الأمريكي وتحذر وزير الحرب الأمريكي بيتكسيث من توسيع رقعة الحرب لأنهم غير جاهزين على الإطلاق. حتى هذه اللحظة ما زال مضيق هرمز هو الذي يتحكم في هذه الضربات المتبادلة بين الطرفين. والولايات المتحدة الأمريكية بحسب المسؤولين الأمريكيين رأت أن إيران ما زال لديها بعض من القدرات الصاروخية، خاصة عند استهداف الطائرة F-35 الأمريكية بصاروخ إيراني. حتى وإن تم صد هذا الصاروخ، ولكن بحسب أكسيوس فوجئ المسؤولون الأمريكيون بهذا الأمر ويريدون الحد من القدرات الإيرانية والعمل على تقليص الأدوار الهجومية الإيرانية بشكل كبير جدا. ومن ثم حتى وإن لم يكن هناك توافق مع الإيرانيين، فعلى الأقل تدريجيا تنتهي هذه الحرب. هذا ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن مع تبادل إطلاق النيران بين الجانبين بهذه الطريقة فلربما تتفاقم الأوضاع أكثر وأكثر بحسب مراقبين عسكريين هنا. ساهم
0: أيضا عبد الرحمن فيما يتعلق بسياسة النبذ الاقتصادي أو المنبوذ، عملية المنبوذ الاقتصادي التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. هناك حديث من وزير الخزانة الأمريكية على أهمية أن يكون شركاء إيران مندمجين أو ضمن هذه العملية، أن يبدو مرونة في التجاوب مع الاشتراطات الأمريكية، في المقدمة الصين. كيف تعمل واشنطن في هذا المسار؟
4: سياسة العزل الاقتصادي التي تعمل عليها واشنطن الآن في هذه المرحلة ليست بيد واشنطن، ولكن بيد الحلفاء لإيران، وعلى رأسهم كما ذكرت سهام الصين. والصين حليف استراتيجي لإيران، ويوجد بينهما اتفاقات كبيرة جدا خاصة بتصدير النفط الإيراني إلى الصين بأسعار باهظة، ولا يوجد بدائل يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للصين. نفس الحالة تقريبا لما حدث أثناء العقوبات الثانوية التي فرضت على روسيا منذ 3 أعوام إبان حكم الرئيس السابق جو بايدن. ولذلك عندما تكون الكرة في ملعب الغير بالنسبة لواشنطن، فسيكون من الصعب جدا تنفيذ هذه العقوبات، عقوبات العزل الاقتصادي أو العقوبات الثانوية التي تفرض على الدول التي تتعامل مع إيران. سيكون من الصعب أن تأتي بالنتائج التي تريدها واشنطن، لا سيما أن هناك علاقات اقتصادية قوية بين إيران من جهة، وبين روسيا والصين وبعض من الدول الأوروبية وتركيا، وأيضا بعض من الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك هذه السياسة، سياسة العزل الاقتصادي، ربما لن تكون ناجعة بالشكل الذي يصوره وزير الخزانة سكوت بيسنت أو حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن الكرة ليست في ملعب واشنطن هذه المرة. فالعقوبات المباشرة فرضت عبر عشرات السنين على إيران، والاستخبارات الوطنية الأمريكية في التقارير السابقة تؤكد أن إيران لديها امتصاص لكل هذه العقوبات. ولكن الطريقة التي تحدث بها سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية عن هذه العقوبات، كانوا يؤكدون بأنها ستكون مغايرة للعقوبات التي فرضت خلال السنوات الماضية. ولكن مرة أخرى هناك ضغوطات أمريكية على دول كبرى مثل الصين وروسيا بأن تقبل بقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران، وإلا ستفرض عليها عقوبات. ولكن الصين تستطيع أيضا أن تفرض عقوبات انتقامية على الولايات المتحدة الأمريكية، والاقتصاد الأمريكي لا يتحمل هذا الأمر على الإطلاق. ولذلك ستكون الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تخفيف التصعيد من الحرب الاقتصادية مع الصين، ولو حتى في هذه الأثناء، بكل بساطة لأنها لا تستطيع مجاراة الصين، ونحن في اقتصاد لديه الكثير من المشاكل فضلا عن الانتخابات النصفية، ولا يريد الرئيس ترامب الدخول في هذه الحرب بهذه الطريقة.
0: شكرا لك عبد الرحمن البرتيسي من واشنطن. ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وفي مضيق هرمز عقب تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية. هذا وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين، واستعاد الدولار قوته مع عودة رهانات تشديد نقدي في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة.
5: بعد أسابيع من الهدوء النسبي، النفط يعود إلى الواجهات بعد تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية لتضع أحد أهم ممرات الطاقة في العالم تحت الاختبار، وتعيد معها علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق الخام. الأسواق التقطت الرسالة سريعاً، والعقود الآجلة لخام برنت تواصل الارتفاع وتصعد بنسبة 3% بعد القصف الأمريكي لجزيرة لارك الإيرانية. برنت تجاوز 91 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 86 دولاراً، مع تزايد المخاوف من أن تتحول المواجهة المحدودة إلى أزمة أطول أمداً تهدد حركة الناقلات وإمدادات الطاقة العالمية. الأزمة الأمنية بدورها انعكست على حركة الملاحة، فبيانات الشحن أظهرت أن عدد سفن السلع المرئية التي عبرت المضيق خلال مطلع الأسبوع انخفض إلى 5 سفن يومياً، في انعكاس لحذر الشركات القلقة من تعرض السفن لهجمات. كما طال أمد القيود على الملاحة، ارتفعت تكلفة نقل الخام، وزادت علاوات التأمين، وتوسعت الضغوط على المصافي والمشترين. أما الذهب الذي لطالما كان ملاذاً في أوقات الحروب والتضخم، يجد نفسه هذه المرة أمام معادلة أكثر تعقيداً، فبينما تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتدفع أسعار النفط إلى الأعلى، كان المتوقع أن يستفيد المعدن النفيس من موجة الإقبال على الأصول الآمنة، لكن ما يحدث في السوق هو العكس، فالمعدن الأصفر يتراجع إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين. السبب هذه المرة يأتي من واشنطن، وتحديداً من لهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، فإشارته إلى أن خفض التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي أعادت رسم توقعات المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية، ورفعت الرهانات على إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر. الأسواق تستعد لأسبوع قد يحمل في طياته المفاجآت، فتذبذب النفط قد يغير حسابات الفائدة، والتغير في البيانات الأمريكية قد يقلب اتجاه الدولار والذهب معا.
0: أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إطلاق اسم تحالف مكة للدفاع على الاتفاق بين كل من تركيا والسعودية وباكستان، وفي مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف في اسطنبول، أكد فيدان أن تحالف مكة الدفاعي سيساعد في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتراجع حالة عدم اليقين.
6: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا. هنا في اسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث، تركيا والسعودية وباكستان.
7: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي، وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض، وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، وستتراجع حالة عدم اليقين، وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
6: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة، لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
8: مكة اتفاقية أغسطس.
9: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع اسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كملف في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
6: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت في 7 من شهر أغسطس في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة. سرعة انعقاد اجتماع اسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: إلى تطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، آخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي من سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. وهذه مشاهد اللحظات الأولى من الاستهداف. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 5 صيادين أصيبوا بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة إلى مستشفيي السرايا الميدانية والشفاء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. في نشرة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي عن آخر التطورات الميدانية والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
10: لا، هناك منحنى متصاعد مرة أخرى من العمليات الإسرائيلية، إن كانت تلك التي تخلف شهداء بشكل مباشر بمعنى اغتيالات إسرائيلية أو قصف مدفعي إسرائيلي في مناطق الخط الأصفر، وكلاهما حصل اليوم كما في الأيام الماضية. خلال الأسابيع الماضية كانت العمليات العسكرية قد وصلت إلى ذروتها تقريبا مع بداية أغسطس ونهاية الشهر الذي سبقه، ولكن اتفاق العلمين ما بين الوسطاء ومجلس السلام كان قد خفف من وتيرة الاستهدافات دون أن يتمكن من إيقافها. والآن بعد أقل من شهر تعود إسرائيل إلى تصعيد العمليات العسكرية بالاغتيالات وأيضا تصعيد عمليات التوغل البري، حيث تم رصد توغلين إسرائيليين، الأول شمال القطاع في بيت لاهيا والثاني وسط القطاع عند وادي غزة. صحيح تراجعت الآلية الإسرائيلية التي قطعت شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع، لكن هذا ينذر بمزيد من التوغلات الإسرائيلية وإبقاء هذا الشارع المهم والحيوي تحت طائلة النار والقصف والقطع، وبالتالي تعريض المواطنين المارين منه وعبره للخطر الشديد. لدينا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر العام الماضي موعد وقف الحرب عمليا أو نظريا حتى أكون أكثر دقة، وما تلاه 1320 شهيدا فلسطينيا، وبالتالي حرب جديدة يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ويدفع ثمنها الفلسطينيون تحت عنوان وقف إطلاق النار رغم أن الحرب مستمرة، وبالتالي الخروقات الإسرائيلية متواصلة. اليوم كان لدينا 3 شهداء نتاج قصف إسرائيلي على مركبة في تل الهوى، وأيضا شهيدان نتاج قصف تجمع للمواطنين في مدينة غزة، 5 شهداء وعدد من المصابين في هذين الاستهدافين واستهدافات أخرى في خان يونس كان هناك مصابون بالرصاص الإسرائيلي، وأيضا في شمال القطاع نتاج انفجار قنبلة من طائرة كواد كابتر درونز إسرائيلية.
0: إلى ضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون ومتطوعون في الدفاع المدني الفلسطيني ومواطنين فلسطينيين في قرية برقة الشرقية رام الله وسط الضفة الغربية. وقال مجلس القرية للتلفزيون العربي إن هجوم المستوطنين جرى بعد وصول طاقم المتطوعين والأهالي إلى منطقة المنتزه لتعبئة المياه، وشدد المجلس على تصاعد عدوان المستوطنين على القرية وتنفيذ هجمات شبه يومية ضد أهلها، خاصة بعد إقامة بؤر استيطانية جديدة وصل عددها إلى 7. كما كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين سكنيين مأهولين في منطقة عين الساقي ببلدة بيرزيت شمال رام الله.
11: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عين الساقي في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله معززة بجرافات، بدأت بعملية هدم واسعة في هذه المنطقة. عملية الهدم طالت بنايتين، كل بناية مكونة من 4 طوابق وكل طابق بمساحة 250 مترا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة التي بدأت فيها عملية الهدم. هناك اخطارات لمزيد من المباني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، قد يتم عملية الهدم في أي لحظة. في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وينفذ عملية هدم، مستوطن يهاجم مجموعة من الصحفيين في هذا المكان، كما نشاهد يعتدي على زملاء صحفيين في هذا الموقع. مستوطن جاء من بؤرة استيطانية قريبة وهاجم الصحفيين الآن في هذا الموقع وقام بالاعتداء عليهم، كما قام برش غاز الفلفل على صحفيين آخرين، والآن يعتدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في موقع عملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عين الساقي بالقرب من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه المنطقة، المستوطنون يهاجمون من يوثق عمليات الهدم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي. هذه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي هي استكمال لعمليات سيطرة المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم لبنايتين مكونتين من 4 طوابق لكل بناية، يتمدد المستوطنون أكثر فأكثر في أراضي الفلسطينيين التي تضيق أكثر فأكثر أيضا. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة بيرزيت شمال رام الله.
0: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن طيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المصوري، كما أفادت باستهداف غارات إسرائيلية بلدة زودر الشرقية ودوحة كفر رمان جنوب لبنان. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب البلاد. وفي بلدة حولة الجنوبية نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير لمجموعة من المنازل في البلدة. بعد أكثر من شهر على عودة سكان بلدة زوطر الغربية، أثر الإعلان عنها كأولى المناطق التجريبية، وعادت المخاوف لدى السكان من موجة نزوح جديدة في ظل تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على أطراف البلدة وغياب أي مقومات حياة.
12: بخطى أثقلتها سنواته 80، يتنقل الحاج يوسف على شرفة منزله، يستعيد هنا جزءا من حياة ويعيدها بدوره لشتلات كانت تزين شرفات الدار قبل الحرب.
13: مش أثمن على البيوت، الحمد لله كل شيء كتر خير الله.
12: يجتمع مع زوجته صباحا حول فنجان قهوة خاطف قبل مغادرة منزلهما هذا في زوطر الغربية.
13: الله كريم.
12: فاستقرارهما هنا، تقول الحاجة صباح، مؤقت ويقتصر على 2 أو 3 أسبوعيا بسبب الوضع الأمني الضاغط.
13: هي حياتنا هيك صعبة، ما الواحد اللي يعيشها معطل صعبة.
14: والوضع الأمني؟
13: وضع الأمني شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ خاف، كله خاف، خاف ورعبه.
12: قبل 5 أسابيع عاد سكان زوطر الغربية إلى بلدتهم إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتحولها إلى منطقة تجريبية، وبعد 5 أسابيع لا تزال الحياة فيها شبه معدومة. يسكن شوارعها الدمار، منازلها مهجورة، وساحتها شبه خالية من الحركة.
15: مقاومات سمر ما فيه، مثل ما عم تشوف الضيعة
14: عايش بقلق الناس يا حرام، خايفين منا مستقرة ببيوتها يعني عم تحاول الناس تقعد وعم تحاول الناس انه تقدر تعمل شيء وتتأقلم بهيدا الأجواء، بس ما بتزبط أبدا. يعني الإسرائيلي دايما عم بيوطر الأجواء.
12: لا تنبع مخاوف سكان زوطر من العدم، بل من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة في اليومين الماضيين على هذه المنطقة والتحركات التي رصدت عبر هذا الطريق المستحدث عند مجرى نهر زوطر. مساحات هنا لا تزال محتلة على الرغم من قرار الانسحاب، يضيق من خلالها هامش الحياة على سكان زوطر الغربية. منطقة تجريبية تشهد تحركات واعتداءات إسرائيلية تتصاعد وتيرتها وسط غياب تام لمقومات الحياة، فتتحول منازل زوطر الغربية إلى استراحة مؤقتة لأبنائها بانتظار ما يثبتهم في أرضهم بدل دفعهم نحو نزوح جديد. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى اليونان دعم الأخير للجيش اللبناني، مؤكدا عزم دولته المضي قدما في حصر السلاح غير الشرعي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي كخطوتين متزامنتين.
15: صديق كرياكوس، أتشرف بزيارتكم اليوم وأنا طامح وواثق من طموحي إلى استمرار دعمكم للبنان في شتى المجالات. أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا، وهو ما استمر طيلة عقود حتى قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي.
0: بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن لبنان يرفض التنازل عن حقه في مقاضاة إسرائيل عن جرائم الإبادة التي ترتكبها. أكد بري في كلمة له أن إسرائيل لا تريد سلاح حزب الله بل تستهدف خلق الفتنة، مضيفا أن الجيش اللبناني خط أحمر والتشكيك في دوره ممنوع.
16: رفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات دعم له كمؤسسة وطنية هي الحامية والحاضرة لآمال اللبنانيين وتطلعاتهم. ثانيا، الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة.
0: في تونس، دعا حزب التيار الديمقراطي المعارض رئيس قيس سعيد إلى التنحي عن الحكم، محملا إياها المسؤولية السياسية عن تدهور الأوضاع المعيشية والأزمات المرتبطة بالماء والكهرباء والدواء والمواد الأساسية. ودعا حزب التيار الديمقراطي في بيان إلى إعلان إنهاء حالة الاستثناء وتنحي سعيد عن الحكم وفتح مسار انتقالي. ودعا الحزب التونسيين إلى الاحتجاج السلمي، معتبرا أن السياسات والتشريعات المعتمدة ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي. شهدت مدينة بنقردان جنوبي تونس مسيرة احتجاجية سلمية بدعوى من الاتحادين المحلي والجهوي للشغل، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتفاقم البطالة وتعطل النشاط التجاري عبر معبر رأس جدير. وجاء تحرك أيضا على خلفية غرق مركب للهجرة غير النظامية منتصف أغسطس، ما أسفر عن وفاة عدد من شبان المنطقة إلى جانب تزايد الاستياء من الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء.
17: يا شباب يا ضحية، اخرج شارك في القضية، ملك الشعب لا خوف لا رعب، الشارع ملك الشعب لا خوف لا رعب، شغل حرية كرامة وطنية، شغل حرية كرامة وطنية.
0: نعود الآن للبيان الذي صدر عن حزب التيار الديمقراطي المعارض في تونس، ومعنا من تونس عبر الهاتف وسيم الحمادي المنسق العام لحزب التيار الديمقراطي. أهلا بك معنا سيد وسيم. في بيان الحزب اليوم تحملون الرئيس قيس سعيد المشاكل المتراكمة التي يعيشها المواطن التونسي اليوم وتدعونه للتنحي عن السلطة، لكن في المقابل هو أيضا يحمل المعارضة وأطراف داخلية أو حتى خارجية كما يقول دائما بإحداث هذه المشاكل في تونس، فما تعليقك؟
18: مرحبا، تحية لكم ولكل متابعات ومتابعي قناة التلفزيون العربي. في حقيقة الأمر بيان اليوم، البيان الصادر عن حزب التيار الديمقراطي، ليس في معزل عن مواقف سابقة للحزب وبيانات سابقة كنا قد أكدنا فيها منذ انقلاب 25 من يوليو سنة 2021 بأن السياسات المنتهجة من قبل السيد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد وكامل منظومته هي سياسة قائمة بالأساس على ثنائية الشعبوية والمؤامراتية، وقلنا في أكثر من محطة بأن هذه السياسة ربما قد تعطي أكلها مع شخص، مع ألف شخص، مع مليون شخص، ولكن لا يمكن أن تعطي أكلها مع كل الأشخاص، ويمكن أن تعطي أكلها ليوم أو لشهر أو لسنة، ولكن لا يمكن أن تعطي أكلها يعني طول الوقت وإلى ما لا نهاية. واليوم حكومة السيد قيس سعيد والسيد قيس سعيد رأسا يجني حصيلة هذه السياسة التي قلنا أنها تقوم على الشعبوية وعلى المؤامراتية، حيث يتم تشخيص كل الأزمات الهيكلية والأزمات المركبة في المجال الاقتصادي والاجتماعي بأنها مؤامرة من المعارضة ومن القوى الخارجية والصهيونية والماسونية وغيرها من الأطراف التي تنسب لها مسؤولية تردي الأوضاع، ويتم التغافل عن حقيقة الأوضاع. ولا يقول السيد قيس سعيد ومن ورائه كامل منظومته بأن تونس تعيش تراكم لأزمات هيكلية حقيقية، يعني إذا لم يتم تشخيصها تشخيص دقيق وموضوعي. طيب،
0: لماذا لا تقنعكم هذه الرواية سيد وسيم، خاصة أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تونس يعني تندلع مرة واحدة عندما نتحدث عن أزمة ماء، أزمة كهرباء، دواء، مواد أساسية، ألا يثير ذلك علامات الاستفهام؟
18: سيدتي الكريمة، نحن كحزب التيار الديمقراطي تقنعنا الأرقام ويقنعنا العلم ويقنعنا المنطق، لا تقنعنا الخطابات القائمة على التملص من المسؤولية، وفي المقابل نسلد لأنفسنا في دستور نصوغه بأنفسنا لأنفسنا كامل الصلاحيات. هذا ما قام به السيد قيس سعيد، صاغ دستورا بنفسه ولنفسه وأسند إلى نفسه تقريبا كل الصلاحيات، وقال بالحرف الواحد أنه هو المسؤول عن صياغة السياسات العمومية. ماذا نجد في المقابل؟ نجد أن الأزمات لم تولد اليوم في 2026، تونس تعيش أزمات من قبل ثورة 11 جان في 2011، والأزمات تتراكم شيئا فشيئا. أتى السيد قيس سعيد في 25 من يوليو قال أنه هو المخلص للبلاد وللعباد، وأنه سيقوم بحلول يعني لم يعني يرتئي لها أي أحد من النخبة السياسية السابقة، وأنه جاء من كوكب آخر وسيعطي للشعب التونسي الخلاص الذي كان ينتظر. وفي المقابل الواقع يعكس عكس ذلك، حيث مثلا في الأزمة الحالية التي نتحدث عنها اليوم كيف جابها السيد قيس سعيد؟ السيد قيس سعيد هو جزء من هذه الأزمة. نتحدث مثلا اليوم عن مسألة فقدان المياه المعلبة، نذكر بأن السيد قيس سعيد هو من صاغ مرسوما بين ظفرين لمكافحة الاحتكار، وهو ما أدى إلى هذه الأزمة، هو من صاغ نصا قانونيا لمنع التعامل بالسكوك، وهو ما شارك في هذه الأزمة، هو من قام بخطاب التخويف والتخوين لرجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية مما ساهم في هذه الأزمة. اليوم مصانع المياه المعلبة تخاف من عملية التخزين، لأن عملية التخزين أضحت يعني في هذا السياق السياسي يعني تكيف على أنها نوع من الاحتكار. يعني تقريبا في سنة 2025 وفي السنوات السابقة كنا ندخل الموسم الصيفي بأكثر من 300 مليون قارورة مياه، اليوم دخلناها تقريبا ب50 مليون قارورة مياه فقط، وهذا ناتج عن خوف المخازن وشركات التعليب من تخزين المياه. عندما نتحدث عن أزمة الكهرباء، الشركة التونسية للكهرباء والغاز حذرت مرارا وتكرارا عن طريق خبرائها من أن أزمة الكهرباء قادمة لا محالة مع الارتفاع المنتظر لدرجات الحرارة في فصل الصيف، ونادت مرارا وتكرارا بضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء، وضرورة مضاعفة قدرة الدولة التونسية بإنشاء محطات انتاج كهرباء إضافية، ولكن هذا جوبها يعني من قبل السلطة الرسمية ممثلة سواء في وزارة الطاقة أو في الحكومة أو في رئاسة الجمهورية بالتجاهل. في المقابل ماذا نجد؟ نجد
0: يفترض أن يكون ذلك أداء حكومة ويتم ربما مساءلتها ومحاسبتها على هذه الأزمات المتراكمة كما ذكرت.
18: سيدتي الكريمة، سيدتي الكريمة، نحن كمعارضة نحاجج السلطة بدستورها الذي صاغته بنفسها. الدستور يقول بالحرف الواحد أن من يصوغ السياسات العمومية هو رئيس الجمهورية ويكلف حكومة تساعده على تنفيذ هذه السياسات العمومية. اليوم نتساءل أين السياسات العمومية؟ أين السياسات العمومية لمجابهة مشاكل الكهرباء ولمجابهة انقطاع المياه الصالحة للشرب ولمجابهة أزمة المياه المعلبة وأزمة المحروقات وغيرها؟ اليوم تونس فاقدة لكل سياسة عمومية، فاقدة لكل نظرة استشرافية. اليوم نعالج المشاكل بمعناها بمقاربة ترقيعية وبمقاربة علاجية ولا نستبق المشاكل التي حذر منها الخبراء وحذرت منها المعارضة في أوقات سابقة.
0: ذكرتم في البيان الدعوة لمسار انتقالي، ماذا تقصدون بذلك؟ هل لديكم تصور واضح لهذا المسار؟
18: اليوم ما نقوله نحن كحزب التيار الديمقراطي وما يقوله جل المعارضون بأن الأزمة بلغت أوجها وبأن لا يمكن لتونس أن تواصل السير في هذا المسار الذي لا يمكن تكييفه إلا بأنه مسار فاشل على جميع المستويات. اليوم تونس تعاني لا فقط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يلمسه التونسيات والتونسيون بشكل يومي، اليوم تونس تعاني على مستوى البناء الديمقراطي وعلى مستوى الاستقرار السياسي وعلى مستوى الحقوق والحريات وعلى مستوى استقلال القضاء. بالتالي نحن نعيش أزمة مركبة، ودعونا في بياننا بكل وضوحنا السيد قيس سعيد إلى إقرار هذا الفشل، إلى الاعتراف بهذا الفشل وإلى التنحي من الحكم وإلى ضرورة قيادة البلاد في فترة انتقالية تتفق حولها وحول مدتها وكيفيتها وتفاصيلها النخبة السياسية ومؤسسات الدولة، ولكن البوصلة يجب أن لا تكون بقاء السيد قيس سعيد من عدمه في السلطة. البوصلة يجب أن تكون مصلحة البلاد التونسية، مصلحة الشعب التونسي، ووجود سيد قيس سعيد في على رأس
0: أيضا
18: الدولة.
0: السيد وسيم دعوتهم في البيان إلى الاحتجاج السلمي، هل تعتقد بأن الشارع التونسي لديه قابلية للتجاوب مع مطالب الأحزاب السياسية بشكل عام؟
18: هو الحقيقة هذه ليست مطالب الأحزاب دعوات. السياسية ونحن كأحزاب سياسية نمثل جزء من الشعب، هذا صحيح، ولكن هنالك جزء كبير من الشعب خارج حتى المشهد السياسي والذي ربما ليست لديه ثقة حتى في الفاعلين السياسيين. اليوم اقتنع بخطاب النخبة السياسية حتى إذا لم يتفق مع توجهاتها ومع أفكارها، لأنه هذا خطاب الواقع. عندما نقول اليوم بأن تونس تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية وأن حل الأزمة يقتضي تشخيص عقلانيا وعلميا وبناء حلول وفق لهذا التشخيص، هذا أي شخص، أي مواطن عقلاني، أي مواطن متعلم، أي مواطن واعي لا يمكن أن يتبنى إلا هذه المقاربة وهذا الخطاب. اليوم الشعب التونسي وجزء من الشعب التونسي ويعني يعيش في صحوة متواصلة، يعني هو في الطور أنه يكون أوعى بضرورة النزول إلى الشارع وانتهاج كل الوسائل السلمية والمدنية والديمقراطية، لا للانتصار للمعارضة ضد السلطة بل للدفاع عن حقوق وحرياته وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. طيب. وكرامة التونسيات والتونسيين التي دفعوا عنها في ثورة الحرية والكرامة عندما نادوا شغل حرية كرامة وطنية.
0: لماذا أصدرتم هذا البيان بشكل منفرد؟ وهل هناك أحزاب سياسية أخرى تتشارك معكم نفس الرؤية؟ بمعنى هل يوجد تنسيق بين الأحزاب السياسية الآن في تونس المعارضة؟
18: هو طبعا هنالك تنسيق كبير بين جل الأحزاب المعارضة في تونس بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها، ولكن هذا لا ينفي عن الأحزاب قرارها السيادي ولا ينفي عن الأحزاب خصوصيتها. كل الأحزاب تقريبا تتفق حول هذا التشخيص بأن هذا النظام يعني هو نظام لا يصلح ولا يصلح ولا يستصلح ولا يرجى منه صلاح أمر. هذا نظام بلغ يعني أقصاه وبلغ منتهاه وأثبت بالدليل القاطع أنه نظام فاشل على جميع المستويات. هذا يعني الخلاصة تقريبا تتفق فيها كل النخبة السياسية التونسية المعارضة، ولكن تبقى طبعا لكل حزب سياسي ولكل تنظيم ولكل مجموعة سياسية خصوصيتها، مقاربتها، نظرتها، زاوية النظر التي ترتئي تبني التشخيص منها. ولذلك تم إصدار عديد البيانات. الحقيقة نحن تبعنا إلى جانب بيان التيار الديمقراطي هناك بيان لأحزاب أخرى ديمقراطية وحتى غير ديمقراطية الاجتماعية هناك أحزاب أخرى تتبنى أفكار أخرى ولكن تتفق حول هذا التشخيص. اليوم نقول قف، انتهى. الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومناخ حقوق الحريات لا يقتضي مزيدا من العبث.
0: شكرا جزيلا لك وسيم الحمادي، المنسق العام لحزب التيار الديمقراطي، حدثنا من تونس. إسرائيل وروسيا تنفيان الاتهامات الإسبانية بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن دور إسرائيلي وروسي في نشر معلومات مضللة مرتبطة بأحداث سبتة. هذا واتهم سانشيز كل من إسرائيل وروسيا بالوقوف وراء حملات نشر الشائعات والمعلومات المضللة التي ساهمت في التدفق الجماعي الأخير للمهاجرين. أوضح سانشيز خلال مقابلة صحفية أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة كافة أسباب الأزمة، إلا أنه أرجعها بشكل رئيسي إلى تحريف قرار المحكمة العليا الإسبانية الصادر في يوليو الماضي. أضاف سانشيز أن تدخل البلدين في هذا الأمر إن وجد لم يكن حرصا على المهاجرين، بل لأن إسبانيا دانت إبادة إسرائيل في قطاع غزة والحرب الروسية على أوكرانيا.
19: ما نعرفه هو أنه بعد 30 و31 من يوليو كان هناك انتشار لتلك الشائعات والمعلومات المضللة من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة بكل من روسيا وإسرائيل، وكذلك من قبل حركة دولية يمينية متطرفة تستخدم الهجرة دائما ليس لمهاجمة إسبانيا فحسب، بل لمهاجمة أوروبا وتقسيمها أيضا.
0: معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد روشة. أحمد، أهلا بك. اتهامات من سانشيز لإسرائيل، هدف المقدمة بنشر معلومات مضللة فيما يتعلق بوضع المهاجرين وبالتالي ما أدى إلى موجة الهجرة غير النظامية التي شهدناها في سبتة. هل من طبعا إسرائيل قامت بنفي ذلك، بالتالي كيف يمكن تقييم أو تقدير العلاقة الآن مع الجانب الإسباني في ضوء هذا التصريح من سانشيز؟
20: العلاقة الإسرائيلية الإسبانية متوترة، خصوصا بعد حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة والموقف الإسباني الرافض لهذه الحرب الذي يوصف بأنه الأكثر تقدما داخل الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الدول الغربية. منذ ذلك الحين والعلاقات الإسرائيلية الإسبانية متوترة، كانت متوترة أيضا قبل ذلك على خلفية المواقف الإسبانية المؤيدة للشعب الفلسطيني. إسرائيل طوال الوقت تهاجم إسبانيا، تتهمها بالنفاق، تتهم رئيس الوزراء الإسباني بأنه يتبع سياسات شعبوية تجاه إسرائيل للتغطية على إخفاقاته الداخلية، على حد تعبير أكثر من مسؤول إسرائيلي وآخرهم وزير الخارجية جدعون ساعر اليوم. أيضا كانت هناك ضغوطات إسرائيلية مورست على جهات داخل إسبانيا وأيضا في مناطق خارج إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي في محاولة لثين إسبانيا ومدريد عن موقفهم خلال الفترة الماضية من حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة. حتى الآن لم تقدم إسبانيا أي إثباتات، أو على الأقل لم يقدم رئيس الوزراء الإسباني أي إثباتات على الدور الإسرائيلي في تحريض أحداث سبتة خلال الفترة الماضية خلال الشهر الماضي. لكن كما نعرف إسرائيل تملك شبكة تأثير واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبوتات وغيرها من هذه الأمور التي تعمل، والهدف منها هو إعادة صياغة الرأي العام. ربما تكون إسرائيل لجأت للتأثير على هذه الأحداث للانتقام من الحكومة الإسبانية، لكن بطبيعة الحال هناك تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين بشكل عام كانت تحرض اليمين في كل دول أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا ضد المهاجرين. أبرز وزير إسرائيلي تحدث عن هذا الأمر هو وزير الشتات الإسرائيلي أيضا بنيامين نتنياهو. خلال الفترة الماضية كان قد سخر من موضوع الهجرة في بريطانيا ووصف بريطانيا بأنها الدولة الإسلامية الأولى التي تحمل سلاحا نوويا. موضوع الهجرة إسرائيل لا تبدي أي حساسية تجاهه، وربما يكون هذا الأمر اعتبرته الحكومة الإسبانية قد حفز المتظاهرين على الذهاب نحو جزيرة سبتة طالما أنها لم تقدم حتى الآن أي دلائل على هذا الأمر.
0: شكرا لك أحمد روشة، حدثنا من القدس. معنا الآن من مدريد سيرخيو كاسانيو، أستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك معنا. بعد أسابيع من ما حدث في سبتة تأتي تصريحات سانشيز لتقول بأن هناك يد إسرائيلية روسية فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية وتلك الموجة. طيب كيف يمكن أن نقرأ التصريحات وتوقيتها خاصة بعد هذه الفترة الطويلة؟
2: السلام عليكم.
21: المسألة معقدة للغاية لأن الحكومة الإسبانية ليس لديها معلومات واضحة. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد شهر تقريبا الآن قام بالإعلان الأول وقال أنه يبدو وكأن هناك مجموعات إرهابية ومجموعات منظمة وهناك يد لإسرائيل في هذا الحدث وهناك تأثير على اليمين المتطرف ومجموعة دولية، ولكن ليس هناك وضوح من هو خلف هذه الأحداث، من هو خلف هذه النشاطات التي بدأت من المغرب وعبرت الحدود إلى سبتة. وهناك أكثر من 30,000 شخص عبروا الحدود ووصلوا إلى هذه المنطقة، فبالتالي ما قاله رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قال هذا الأمر وهذا أدى إلى ردة فعل إسرائيلية صباح اليوم، وبعد ذلك رأينا ردود الفعل بين إسبانيا وإسرائيل، وليس هناك أفضل العلاقات حاليا بين الدولتين بسبب إسرائيل ومهاجماتها في غزة، وكان هناك موقف واضح من الحكومة الإسبانية التي دعمت فلسطين ودعمت غزة، وبالتالي في السنتين الماضيتين لم تكن العلاقة جيدة وكان هناك صعوبات بين الدولتين، وبيدرو سانشيز ودونالد ترامب أيضا هناك بعض التوترات الموجودة بينهما في العلاقة، فبالتالي هناك عوامل كثيرة وفرضيات كثيرة يمكن وضعها حول تأثير إسرائيل على ما حصل في سبتة.
0: موضوع المعلومات المضللة، موضوع اليمين المتطرف كما قلت، لكن كان سؤالي في البداية يعني هل يمكن لسانشيز أن يقول كلام أو يصل إلى استنتاج بأن إسرائيل بالفعل شاركت بطريقة أو بأخرى في موجة الهجرة في سبتة إن لم تكن لديه أدلة قطعية بذلك؟
21: ليس هناك أي أدلة، من الواضح بيدرو سانشيز لم يمنح أي أدلة أو إثباتات. يقول في إسبانيا هناك ربما مجموعات مرتبطة بإسرائيل أو روسيا، ولكن ليس هناك أي إثباتات تؤكد هذه المعلومات، فليس من الواضح ما حصل. يبدو أن الحكومة المغربية سمحت بحصول هذا الوضع، ولكن خلف المعلومات الأساسية الموجودة لدينا والموجة الأولى من المعلومات ليست واضحة، ليس هناك وضوح في من أرسل هذه المعلومات، ليس هناك أثباتات أو أدلة أو معلومات تثبت أن الحكومة الإسرائيلية مساهمة في هذه العمليات.
0: طيب كيف يمكن أن يعني تعرف لنا طبيعة العلاقة الآن بين إسرائيل واليمين، ما يسمى باليمين أو أقصى اليمين في إسبانيا، وحكومة سبتة أو السلطات المعنية بإدارة سبتة هي يمينية أيضا؟
21: كما نعلم الوضع في إسبانيا منذ سنتين هناك اختلاف كبير بين اليمين المتطرف، وهناك أيضا اختلاف مع اليسار والذي كان يدعم فلسطين بشكل تقليدي، وأحزاب اليمين كما نعلم هي تميل إلى إسرائيل أكثر، ولكن ليس هناك رابط واضح بين إسرائيل والأحزاب اليمينية هنا في سبتة، ليس هناك علاقة واضحة مباشرة. ولكن إذا حللنا الوضع السياسي في إسبانيا، أحزاب اليمين المتطرف مترابطة أكثر أو تتجه أكثر نحو إسرائيل، وربما يكون هناك بعض الأعمال المشتركة بهدف حماية المصالح المشتركة في العالم.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك من مدريد سيرخيو كاستانيو أستاذ العلاقات الدولية. ختام هذه الساعة الإخبارية على رأس الساعة، يلقاكم خالد الغرابلي في ساعة جديدة. إلى اللقاء.

0: كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
3: الصورة كما هي
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع
5: الدفاعات
0: الجوية. ودائما مستعدون لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
8: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغرابلي وهذه ملفات لدي. تصعيد محدود بعد نحو شهر من الهدوء. القوات الأمريكية تستهدف جزيرة لارك، والحرس الثوري يرد بإطلاق صواريخ على قواعد قال إنها أمريكية في الأردن والإمارات. نسأل، هل الاشتباكات ستتسع أم أنها ستبقى في حدودها الضيقة؟ إسرائيل واليونان توقعان صفقة تسليح بقيمة 3 مليارات يورو. ناقشوا أهمية الصفقة التي تعتبرها إسرائيل خطوة استراتيجية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتنافس على النفوذ في شرق البحر المتوسط. في ملفنا الثالث، الصين تنفي اتهامات لها بحجب بيانات عن نيبال وفشلها في إرسال تحذيرات مبكرة قبل كارثة الفيضان. فما مدى صحة هذه الاتهامات؟

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخيرة. تصعيد جديد بين واشنطن وطهران يعيد المواجهة المباشرة إلى الواجهة ويوسع دائرة التوتر من مضيق هرمز إلى مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. البداية كانت ضربة أمريكية على جزيرة لارك الإيرانية في قلب مضيق هرمز، استهدفت موقعا تابعا لبحرية الحرس الثوري، عملية وصفتها القيادة الوسطى الأمريكية بالمحدودة والدقيقة، وقالت إن هدفها قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تستعد لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. في المقابل قتلى ومصابون أعلنت عنهم السلطات الإيرانية ورد عسكري سرعان ما اتسعت خريطته. في الأردن إعلان إيراني عن استهداف قوات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق. وفي المقابل 8 صواريخ قال الجيش الأردني إنه اعترضها بعد اختراقها أجواء المملكة. ومن الأردن إلى الإمارات جبهة أخرى في التصعيد، إعلان إيراني عن هجوم بعشرات المسيرات على قاعدة المنهاد، بينما نفت أبوظبي الرواية الإيرانية بشأن استهداف القاعدة وأعلنت التعامل مع مسيرة إيرانية واحدة فوق مياهها الإقليمية. وفي مضيق هرمز نفسه مواجهة أخرى، هذه المرة بين روايتين متناقضتين. الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن ناقلة نفط عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من المضيق. والجيش الأمريكي ينفي الرواية الإيرانية بالكامل ويؤكد عدم اصطدام أي سفينة بألغام في مضيق هرمز. لكن التصعيد لم يبقى في الميدان وحده. رسالة إيرانية مباشرة إلى واشنطن نقلها مصدر كبير لوكالة رويترز. لا هدف في المنطقة بعيد عن متناول إيران بحسب المصدر الذي قال إن الرد على الضربة الأمريكية في جزيرة لارك جاء لإثبات ذلك، وأنه مقابل كل هجوم أمريكي سيكون رد إيراني أكبر بعشرات المرات، دائما وفق الرواية والتحذير الإيراني. التحذيرات تمتد إلى حركة الملاحة مع قول المصدر إن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا بالنسبة للسفن التي تنتهك ما وصفه بقواعد طهران. من واشنطن لهجة لا تقل تصعيدا، دونالد ترامب توعد بالرد على الهجمات الإيرانية ضد أهداف أمريكية في المنطقة. الرئيس الأمريكي قال إن الرد قادم وأن بلاده ستضرب إيران بقوة، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية اعترضت جميعها باستثناء صاروخ واحد لم يشكل تهديدا، طبعا وفق رواية ترامب.

لكن خلف لغة الضرب والرد مسار سياسي لا يزال حاضرا. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن هدف العقوبات الأمريكية على إيران هو تهيئة الظروف التي تجعل طهران راغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات. نتذكر نفس الوزير كان يتحدث عن إسقاط النظام بفضل هذه العقوبات. من الجانب الإيراني رسالة مشابهة بشأن منع توسع المواجهة. الرئيس مسعود بزشكيان قال أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران ولا المنطقة، وإن بلاده تواصل السعي إلى مسار من الاتفاق والتفاهم. أما خليجيا لم يتأخر التضامن مع الإمارات والتحذير من تداعيات التصعيد على المنطقة. مجلس التعاون الخليجي أعلن وقوف دوله صفا واحدا إلى جانب أبوظبي، وأدان الهجوم الإيراني معتبرا إياه تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة الإمارات. مشهد مشاهدينا الكرام يعيد التوتر إلى أكثر نقاط المنطقة حساسية. ضربات وردود تمتد جغرافيا، تهديدات متبادلة ترفع سقف المواجهة ومضيق هرمز في قلب التصعيد، فيما تؤكد واشنطن وطهران أن المواجهة لا تزال محدودة إلى حد اللحظة، وأن الردود القادمة في حال استمرار المواجهات ستكون أشد وأقوى.

0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية. مرحبا بك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا. أهلا خالد.
0: دكتور محمد، يعني يبدو أن كل واحد كل طرف يعيش على كوكبه، يعني الجانب الأمريكي يقصف لارك ويقول أنه قصف أسلحة إيرانية كانت تستعد لزرع ألغام، وأن السفن تمر بحرية في مضيق هرمز، وأن البحرية الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز، وإنما الجانب الإيراني يرد، يقول سنرد على كل هجوم بعشرات الهجمات، وفي نفس الوقت يحذر كل سفينة تمر إن لم تحترم القواعد الإيرانية هي أيضا ستقصف. بينما الواقع حقيقة ننظر إلى أسعار النفط، أسعار النفط مرتفعة، ونفهم من ذلك أن مضيق هرمز غير مفتوح بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض قيمة النفط. لماذا الآن نشاهد روايتين مختلفتين إلى هذا الشكل وبعيدتين ربما عن الواقع؟
1: منذ البداية خالد هنالك روايتان متباينتين بين الإيرانيين والأمريكيين بشكل رئيسي، وهذا جزء من الحرب المعنوية والحرب المعنوية. لكن دعني أقول لك أنه من يرصد السلوك الأمريكي من الواضح أنه سواء الضربة الأخيرة أو التصريحات الأمريكية وتصريحات وزير الخزانة تحديدا بشكل رئيسي تنوم عن تغير كبير أو تغيير كبير في المقاربة الأمريكية تجاه الحرب والصراع. هنالك اليوم إدراك في واشنطن بأنه المقاربة العسكرية وحدها وفكرة الضربة القاضية التي كانت تقود أمريكا في بداية هذا الصراع لم تعد قائمة، وبالتالي اليوم بتقديري الهدف الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى للطرف الإيراني هو طاولة المفاوضات كما ذكر وزير الخارجية الأمريكي. كل طرف يريد أن يضغط على الطرف الآخر من أجل تخفيف شروطه فيما يتعلق بطاولة المفاوضات. وتذكر أنت قبل أيام كنا نتحدث في هذا البرنامج عن الاتفاق الذي وقع ما بين أو عقد ما بين إيران وما بين عمان، وقلت لك في تلك الفترة من الصعب جدا أن الأمريكيين يقبلون بهذا الاتفاق، لأنه هذا الاتفاق يعني باختصار ليس فتح مضيق هرمز بشكل فقط مباشر، وإنما نظام هرمز القادم الذي يعطي إيران نفوذا إقليميا جديدا وقوة إقليمية جديدة، وبالتالي كل طرف يريد أن يضغط على الطرف الآخر. المقاربة الأمريكية الجديدة بتقديري هي أقرب إلى مقاربة هجينة تجمع ما بين العقوبات الاقتصادية التي يراهن الأمريكيون وخصوصا إدارة الرئيس ترامب على أنها ستكون خلال الفترة القادمة ذات تأثير كبير على السلوك الإيراني نتيجة الأوضاع الاقتصادية في إيران، وضربات عسكرية تعطل وتحد من القدرة الإيرانية على بسط النفوذ في مضيق هرمز.
0: مع الوقت يعني هم يقولون أيضا أن هناك بعض السفن التي تمر، حتى وإن ليس من المستبعد أن تمر بعض السفن، لكن في نهاية الأمر أسعار النفط لا تنخفض، وبالتالي
1: المشكلة ليست خالد في أنه تمر سفن أو لا تمر سفن،
0: هو المشكلة من يسيطر على مضيق هرمز. الأمريكي يحاول أن يقول أن الإيراني لا يسيطر على هرمز.
1: الاقتصاد العالمي أكثر تعقيدا من ذلك، بمعنى هذه الحرب نحن نطلق عليها حرب غير متكافئة، بمعنى أنه الإيرانيون ليسوا بالضرورة بالقوة العسكرية الأمريكية، ولكنهم يستطيعون إحداث أثر مدمر كبير، وبالتالي شركات التأمين اللي هي الطرف المهم الحاضر الغائب في هذه المعادلة سترفع من أسعار التأمين، وبالتالي أسعار النفط ترتفع، وهنالك مجازفة لا تريد هذه الشركات ولا الاقتصاد العالمي أن يمر بها، وهذه هي تحديدا نقطة القوة الإيرانية في هذه المعادلة.
0: طيب هذا لا يمنع، يعني ما فهمته من كلامك أنه حتى وإن كان ترامب يهدد بضربة قوية الآن لإيران، هو ليس لا يرغب حقيقة في توجيه ضربة قوية لأنه التركيز الآن هو على الجانب الاقتصادي، لكن هذا لا يمنع أبدا أنه هذه المناوشات يمكن أن تنفلت إلى مواجهة أوسع.
1: هذا سؤال مهم، لا توجد مصلحة لا للإيرانيين ولا للأمريكيين اليوم بعودة الحرب. فكرة الحرب الطويلة العسكرية المدمرة، الحرب التي تعود فينا إلى الفترة الأولى، بعتقد كلا الطرفين يريد أن يتجنبها. هذا هو السيناريو، هذه المقاربة الرئيسية. لكن هنالك سيناريو قد لا يحسب حسابه الطرفان، وهو سيناريو التصاعد وتصعيد ردود الفعل. يعني أمس الإيرانيون ردوا، اليوم ترامب يهدد بضربة قوية، ربما الإيرانيون إذا تمت ضربة قوية لإيران ربما الإيرانيون يقومون بضربة تؤدي إلى خسائر أمريكية كبيرة، وبالتالي هذا ما يسمى التصعيد المستمر غير المتوقع ما بين الطرفين الذي قد يؤدي إلى توسع نطاق المواجهات وازدياد منسوبها بشكل أكبر عما نراه الآن.
0: وربما السؤال الأول الذي طرحته هو بالأساس، لأنه يبدو أن كل طرف يحاول أن ينسج صورة النصر حتى يمهد لاحقا إن وصل إلى اتفاق بشكل معين، يحاول التركيز على فكرة النصر. يعني إذا كان ترامب يشدد على فكرة أنه هناك حرية في الحركة في مضيق هرمز وأن الأمور تسير كما يتمنى، إن توصل إلى اتفاق لاحقا هذا يمهد له. لكن في النهاية بالنسبة لترامب هو ينتظر العقوبات الاقتصادية، لكن لا يوجد، حتى وأن رأينا نوع من القلق في طهران من هذه العقوبات، العامل الأساسي في نجاح هذه العقوبات هي الصين على سبيل المثال، وهي ترفض التعاون، وبالتالي حتى موضوع العقوبات يبدو أنه لن يحدث أثرا في يوم وليلة ولا حتى في أسابيع.
1: هذا صحيح، ولذلك تحدثنا عن تغيير المقاربة الأمريكية بالرغم من إدراك إدارة ترامب أن موضوع العقوبات الاقتصادية رح يأخذ مدى أبعد وسيكون ليس بالأثر المباشر الذي كان يفترض أن يحدث من خلال الضربات العسكرية، لكن بالنسبة لهم هذا أفضل من سيناريو الحرب المكلفة التي تراجعت أهدافها خلال الفترة الماضية بالنسبة لإدارة ترامب. ولم يعد ترامب حتى يتحدث عن تغيير النظام الإيراني كما تذكر في بداية الحرب. فالآن هنالك رهان أمريكي على إنه العقوبات الاقتصادية ستضعف النظام الإيراني داخليا وتجبر على القبول بالشروط الأمريكية في طاولة المفاوضات. هذه الحرب أكثر تعقيدا، وربما يعني أصبحت أكثر من كلمة حرب، أصبح صراع ممتد. هذا الصراع الممتد أكثر تعقيدا من الحروب التقليدية والكلاسيكية، لأنه تتداخل فيه العديد من الأبعاد. بالنسبة لترامب ورواية النصر، هذه مهمة بالنسبة له في المعادلة الداخلية الأمريكية، تحديدا في الانتخابات النصفية في أمريكا. هو يريد أن يقول للشعب الأمريكي والرأي العام الأمريكي أنني لم أخطئ عندما دخلت هذه الحرب، وأنني أحقق أهدافي، وأنني أنجز ما أريد إنجازه من خلال، سواء من خلال العمليات العسكرية المسلحة أو من خلال العقوبات الاقتصادية التي شكلت تغييرا في المقاربة الأمريكية. حتى الطرف الإيراني العامل الداخلي أيضا يدخل بقوة. لاحظ تصريحات الرئيس الإيراني قبل اليوم، يعني قبل ساعات، عندما تحدث عن الظروف الاقتصادية وعن عدم الرغبة في الحرب وعن الرغبة في السلام والأمن، لأن هناك أيضا صراع في داخل إيران، صراع ما بين التيار الذي يريد الوصول إلى اتفاق حول هرمز ولا يريد التورط أكثر في صراع مع الجوار الخليجي، وما بين الحرس الثوري الذي ينظر إلى مضيق هرمز وإلى تكريس النفوذ الإيراني في هرمز أنه بمثابة قوة له على الصعيد الإقليمي، استبدال النفوذ التقليدي الإقليمي الإيراني اللي كان في الفترة السابقة في الأعوام السابقة عبر الأذرع العسكرية الإيرانية. الآن إيران ترى مضيق هرمز يشكل لها مصدر نفوذ إقليمي قوي. أو حتى في المعادلة الداخلية الإيرانية في الجمهورية الثالثة هنالك اليوم صراع من يحكم إيران، فيريد الحرس الثوري أن يحكم قبضته على النفوذ وعلى السلطة في إيران من خلال الانتصار في هذه المعركة.
0: ونرى من هو صاحب الكلمة النهائية في إيران، الحرس الثوري.
1: نعم صحيح، إلى الآن الحرس الثوري هو الذي يتسيد الموقف، هو الذي يمسك بزمام السلطة، والطرف المعتدل بازشكيان وعراقجي والآخرين التيار المدني عموما لا يستطيع اليوم أن يدخل في صراع مع هذا الطرف، لأنه بالنسبة لهم هي مرحلة حرب، مرحلة صراع، وبالتالي عليهم اليوم أنهم لا يخونوا بالحد الأدنى في المعادلة الداخلية الإيرانية.
0: طيب، البعض يرى أن ما يفعله الرئيس الأمريكي الآن هو محاولة للحد من الأضرار حتى تمر الانتخابات النصفية، على أمل ألا يفقد الهيمنة على الكونغرس، وإلا سيكون كالبطل العرجاء، يعني سيواجه حقيقة مشكلة حقيقية في إدارة البلاد. لكن بعد انتخابات النصفية في نوفمبر المقبل قد يكون هناك سلوك مختلف، وقد يكون هناك رغبة في محاولة، أقول محاولة، حسم الأمور عسكريا. أقول محاولة لأنه نعلم جيدا موضوع أين هو الوضع العسكري بالنسبة للذخائر، بالنسبة للتكلفة، حتى أنه بعض الصحف البريطانية تتحدث عن صعوبة في دفع الرواتب في انتظار أن يأتي تخصيص مالي أكثر. الرئيس الأمريكي البعض يقول أنه يستعد لما بعد الانتخابات، سيكون هناك سيناريو مختلف تماما عما نراه الآن.
1: شوف، بتقديري لا توجد نظرية جاهزة لتطور الحرب، لا لدى الطرف الإيراني ولا لدى الطرف الأمريكي. هناك حالة من الجمود، عجزت الآلة العسكرية لدى الطرفين بالرغم من الفرق الكبير بين القوة العسكرية الأمريكية والقوة الإيرانية، لكن اليوم حتى في الأدبيات الأمريكية هنالك حديث كبير عن حدود القوة العسكرية، بمعنى أنها لا تستطيع أن تحسم كل شيء
0: طالما أنه لا يوجد إنزال عربي.
1: فطالما أنه القوة العسكرية غير قادرة على حسم هذه الحرب وهذه المعركة، بالتالي هنالك انتقال وتدرج في سير المعركة والخطط التي ترتبط بسير المعركة. في البداية كان هنالك تصور أمريكي، مقاربة أمريكية مرتبطة بتصور إسرائيلي ولدى الموساد في النهاية الحاسمة السريعة للحرب، أسوة بالسيناريو الفنزويلي. فشلت هذه المقاربة، ثم بدأت مقاربة أخرى باتجاه ضربات عسكرية مكثفة ترغم إيران على القبول بشروط، فشلت هذه المقاربة. ثم في مرحلة ثالثة حاول الأمريكيون وحاول ترامب فتح مضيق هرمز عنوة بشكل رئيسي من خلال تحالف دولي، أيضا لم يتم ذلك. وبالتالي هنالك تدحرج وتدرج في المقاربة الأمريكية في محاولة لإيجاد مخرج من هذا المأزق الاستراتيجي الذي وقع فيه الرئيس ترامب. بالنسبة للإيرانيين المشكلة لا تقل بالمناسبة، هنالك مضيق هرمز سيف ذو حدين. هو صحيح يوفر للحرس الثوري الإيراني نفوذ، يوفر له هو القوة، هو الورقة الرابحة الرئيسية لدى الحرس الثوري الإيراني، لكن في المقابل هنالك ظروف اقتصادية، تضخم رهيب في إيران، هنالك أزمة طاقة، هنالك أزمة رواتب، هنالك خسائر بالمليارات. ولذلك لاحظ لما صار الحديث قبل أيام عن اتفاق عماني إيراني، كان التركيز الإيراني مباشرة عن الإفراج عن الأموال الإيرانية وعن تخفيف العقوبات الاقتصادية وعن فك الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، لأنه بالنسبة لهم عامل الاقتصاد هو عامل مهم جدا داخل المعادلة الإيرانية.
0: طيب هذا الوضع الحالي الذي شرحته الآن لمصلحة من؟ هل هو لمصلحة الإيراني لفرض شروطي على أي اتفاق يمكن أن يحدث قبل الانتخابات النصفية، أم أن الرئيس الأمريكي ربما يحاول أن يؤجل الأمور ليتعامل مع الموقف بعد الانتخابات؟
1: برضو سؤال مهم خالد. الجواب على ذلك من يصرخ أولا؟ يعني كلا الطرفين يعاني من أضرار، كلا الطرفين يتكبد العديد من الخسائر بالنسبة لأمريكا، الاقتصاد العالمي، سمعة أمريكا دوليا، الصراع الأمريكي الصيني، وكما قلت هذه العقوبات الاقتصادية الجديدة هي اختبار أيضا لعلاقة الصين بإيران. وبالنسبة للإيرانيين أيضا هنالك معادلة صعبة، وبالتالي كل طرف يراهن إنه الطرف الأول قد يصرخ أولا وقبل الطرف الثاني، وبالتالي يقبل التنازل. ولكن فعلا في هنالك صعوبة من كلا الطرفين بالتنازل. يعني إذا الأمريكان يصعب إنه إدارة ترامب أن تتنازل للإيرانيين وتقبل بنفوذ إيراني على مضيق هرمز كما تريد طهران، والنفوذ الإيراني ليس فقط كما ذكرنا سابقا فتح مضيق هرمز، إنما هو نظام هرمز، نظام إقليمي جديد يعطي إيران قوة إقليمية، وعلى الأمريكان بعد ذلك أن يتعامل، وعلى الخليج أن يتعامل مع نفوذ إيراني وسلطة إيرانية في مضيق هرمز وتحكم إيراني في مصدر مهم من مصادر الطاقة العالمية. وعلى الجهة المقابلة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، التراجع فيما يتعلق بمضيق هرمز يعني التخلي عن الورقة الرئيسية التي يضغطون بها على الأمريكان. وبالتالي أنا أرى أنه كل طرف يصعب عليه فعلا أن يقدم ما يريد الطرف الآخر من تنازلات فيما يتعلق تحديدا بمضيق هرمز. ولذلك اليوم لم يعد الموضوع هو موضوع السلاح النووي الإيراني أو البرنامج النووي الإيراني،
0: أصبح من يسيطر
1: على كل الحديث اليوم عن مضيق هرمز.
0: وربما من هنا تأتي أهمية صورة النصر، لأنها ستسهل إلى حد ما التعامل مع الوضع كل طرف أمام الرأي العام لدي. أشكرك دكتور صحيح. محمد أبرمان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، كنت معنا هنا في السيديو. شكرا لك.

0: مشاهدينا الكرام، نتحدث عن قضية الآن ليست هي قضية صفقة أسلحة جديدة بين إسرائيل واليونان فقط، بل فيما تضيف هذه الصفقة إلى علاقة عسكرية تتوسع بين تل أبيب وأثينا في منطقة تتقاطع فيها منذ سنوات حسابات اليونان وتركيا. 3 مليارات يورو تقريبا هي قيمة درع أخيل. هذه هي أكبر صفقة دفاعية في تاريخ العلاقات الإسرائيلية اليونانية لبناء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات تغطي الأراضي اليونانية. لكن أهمية الصفقة لا تقف عند حجمها، فإسرائيل واليونان تتحدثان عن مصالح استراتيجية وتحديات إقليمية مشتركة، فيما تراقب أنقرة تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين إسرائيل واليونان بحساسية بالغة. فماذا تضع إسرائيل فعليا في يد اليونان، أو ماذا تضع أثينا في يد إسرائيل أيضا؟ ولماذا تنظر تركيا إلى هذا التعاون باعتباره أبعد من مجرد تحديث للترسانة اليونانية؟ انطلاقا من طبقات درع أخيل نفسها تكمن الإجابة. منظومات سبايدر للتهديدات الجوية قصيرة المدى، وباراك ام اكس للمدى المتوسط، ثم مقلاع داود للصواريخ والتهديدات الأبعد. إذن منظومة لكل المراحل، صغيرة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى. لكن هذه المنظومات مشاهدينا الكرام لن تعمل منفصلة، بل تضاف إليها رادارات ومراكز قيادة وسيطرة ستربطها شبكة دفاعية واحدة مع دمج بطاريات صواريخ باتريوت الموجودة أصلا لدى اليونان. في المقابل لم يصدر حتى الآن تعليق تركي رسمي مباشر على الصفقة، لكن الموقف من هذا المسار سبق توقيع الصفقة. فوزير الدفاع التركي ياشار جولر أكد سابقا أن أنقرة تراقب التعاون العسكري والتسليح اليوناني وتعزيز التعاون الدفاعي بين اليونان وإسرائيل. أما وزير الخارجية التركي هاكان فيدان فذهب أبعد من ذلك، حيث سبق وإن وصف الاتفاقات الدفاعية بين إسرائيل واليونان ومعهما قبرص بأنها تحالف عسكري. وهنا تحديدا تظهر قطعة أخرى من الصورة. فاليونان ليست الدولة الوحيدة في الشرق المتوسط التي تتجه إلى إسرائيل لبناء دفاعاتها الجوية. فإلى الجنوب كانت قبرص قد تسلمت هي الأخرى منظومة باراك ام اكس الإسرائيلية، وهي خطوة حذرت أنقرة من أنها قد تخل بالتوازن في الجزيرة، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية القبارس الأطرق. نعلم أن جزيرة قبرص مقسمة بين قبرص اليونانية وقبرص التركية. لكن الرابط بين أثينا ونيقوسيا لا يقف عند شراء منظومات إسرائيلية متشابهة. إسرائيل واليونان وقبرص وقعت أيضا خطة تعاون عسكري لعام 2026 لهذا العام، تشمل مراورات جوية وبحرية وتدريبات مشتركة وتعاونا عسكريا بين الأطراف الثلاثة. وهنا تبدأ الخريطة بأخذ شكل مختلف. لابد أن ننظر إلى الخريطة حتى نفهم الأمور بشكل أكبر مشاهدينا الكرام. هنا إسرائيل، هنا قبرص، هنا اليونان الحدودية مع تركيا. تركيا بهذا التعاون ما بين إسرائيل وقبرص واليونان تقع بين كما لو كان بين فكي كماشة، قبرص في الأسفل واليونان من هذه الجهة، وبالتالي يبدو كما لو كان أن إسرائيل التي كانت تنتقد كثيرا وتقول أنها لن تقبل بوجود تركيا على الأراضي السورية تصبح هي موجودة بشكل من الأشكال في قبرص ليس بعيد عن تركيا، وفي اليونان ليس بعيد عن تركيا. طيب ما هو المشكل إن كان الوجود الإسرائيلي في نهاية الأمر هو مجرد منظومات دفاع؟ في الحقيقة ليست فقط منظومات دفاع. لماذا لا نتحدث فقط عن منظومات دفاع؟ لأنه منظومات الدفاع التي تعمل كلها وفق مراكز قيادة واحدة هي منظومات تعتمد على رادارات تكشف مئات الكيلومترات من الأراضي التركية. بكلمات أخرى، إسرائيل التي لها تعاون عسكري وأمني مع اليونان ومع قبرص تستطيع أن يكون لها أعين على تركيا. ليس فقط أعين، الجانب الإسرائيلي يتحدث عن تعاون وصناعات مشتركة بين إسرائيل وقبرص واليونان، وبالتالي من الناحية بحسب الخبراء يعتقد أنه من الممكن جدا أن يكون هناك خبراء عسكريون موجودون إن كان في قبرص أو اليونان، خاصة أن من ضمن هذه الاتفاقيات التي أشرنا عليها أن هناك حديث عن مناورات مشتركة، تدريبات مشتركة، إن كانت جوية أو برية أو بحرية، حتى أن إسرائيل كانت تعتمد على جغرافية قبرص لأنها مشابهة إلى لبنان لتقوم بمناورات، وهذا ليس اليوم وإنما منذ عقد من الزمان. يعني في حسابات إسرائيل تركيا خصم محتمل منذ تقريبا عقد من الزمان، منذ أن بدأت إسرائيل توثق علاقاتها الاقتصادية والأمنية والعسكرية إن كان مع قبرص اليونانية أو اليونان نفسها. وبالتالي هذا الوجود العسكري الإسرائيلي في هذه المناطق القريبة من تركيا من الواضح أنه يقلق تركيا. في المقابل تركيا تقول أنها تراقب هذا المسار وتضعه ضمن حساباتها الأمنية. فما دلالات التحالف الإسرائيلي اليوناني القبرصي؟ مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا دكتور أنطونس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل، ينضم إلينا من حيفا. وتنضم إلينا السيدة إيبك يزداني، الباحثة في العلاقات الدولية من إسطنبول. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك دكتور شحادة أولا، ما الذي تريد إسرائيل من كل هذه العلاقات التي تقوم بتوثيقها مع قبرص اليونانية ومع اليونان بهذا الشكل؟
1: خير عزيزي خالد، ليلك ولك يا المجتمعين الكرام. يعني إسرائيل عززت علاقتها الأمنية الاستراتيجية مع اليونان منذ العام 2010 يعني بشكل جدي، وإسرائيل تقيم هذه العلاقات ورفعت مستوى العلاقات إلى تحالف شرق متوسط في العام الحالي. وبطبيعة الحال كانت يعني تحاول إسرائيل أن يعني تعزز العلاقات مع اليونان ضد الدول العربية بالأساس في المنطقة، ضد سوريا وحزب الله وما تبقى أو ما كان يسمى بمحور الممانعة حينها. ولكن مع تحول الأوضاع الآن الجيو استراتيجية في المنطقة، الآن هناك بناء تحالفات اصطفافات جديدة في المنطقة بين محور نسميه إسرائيل اليونان قبرص والمحور التركي ربما. الآن هناك يعني سباق تسلح في المنطقة بشكل عام، وهناك صراع على الهيمنة الإقليمية خاصة بين إسرائيل وبين تركيا في المنطقة، الهيمنة الاقتصادية والعسكرية الاستراتيجية والدبلوماسية. تركيا تقيم تحالف مع السعودية ومع باكستان، وإسرائيل لديها تحالف مع اليونان ومع قبرص، على الرغم أنه يعني تركيا واليونان جزء من الناتو، يعني هم أعضاء في حلف الناتو، ولكن الصراع والتوتر التاريخي بينهما يؤدي إلى بناء تحالفات جديدة في المنطقة. إسرائيل تاريخيا كانت تقيم مثل هذه العلاقات الإقليمية، يعني كان هناك علاقات في السابق مع تركيا، كان هناك علاقات استراتيجية أمنية وعسكرية ودبلوماسية واقتصادية مع تركيا. وقبل ذلك في سنوات يعني قبل الثورة الإسلامية في إيران كان عندها العلاقات الاستراتيجية مع إيران، يعني كانت تقيم علاقات استراتيجية مع الدول غير العربية حتى لو كانت مسلمة في المنطقة، كجزء من محاولة إسرائيل إخضاع المنطقة العربية لسيطرة غير عربية. الآن تبدلت الأحوال، وعلى ما يبدو المنافسة الجدية الآن أو في السنوات القادمة ستكون بين تركيا وبين إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.
0: طيب سيدة إيبك، يعني اليونان هي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي نتذكر قبل 6 سنوات عندما كانت هناك نوع من المشاحنات بين تركيا واليونان في موضوع التنقيب عن الغاز في المتوسط، الفرنسيين تدخلوا أرسلوا فرقاطة وأرسلوا طائرات، الأمريكيون تدخلوا لمساندة اليونان. يعني اليونان ليست في حاجة حقيقة إلى حماية لكي تحاول إسرائيل أن توفر لها مثل هذه المنظومات، لأن أصلا ميثاق الاتحاد الأوروبي يفرض على الاتحاد الأوروبي التدخل لحماية أي عضو يتعرض لاعتداء. كيف ترى تركيا إذن هذا القرب الإسرائيلي وهذا الوجود الأمني والعسكري الإسرائيلي من الحدود التركية؟
2: شكرا جزيلا على استضافتي ومساء الخير للجميع. في البداية يجب أن يطرح هذا السؤال، لماذا قد ترغب دولة مثل اليونان بالحصول على التعاون الدفاعي مع إسرائيل، ولماذا قد تشعر اليونان بهذه الحاجة لأن يكون هناك هذا التعاون الدفاعي بهذا الحجم الكبير وهذه الأنظمة الكبيرة من قبل إسرائيل؟ من قد تشعر اليونان بالتهديد؟ ومن من قد تشعر اليونان أيضا بأن هناك حماية؟ كل هذه الأسئلة أسئلة تطرح وتؤشر إلى تركيا، ولكن أعتقد أن هذا فقط وهم لدى اليونان، لأن اليونان لطالما كانت تخشى تركيا وجيشها، لأن تركيا لديها الجيش الثاني الأكبر في حلف الناتو، على الرغم من أن اليونان وتركيا ضمن الناتو، وكان هناك نزاعات على الرغم من ذلك بين هاتين الدولتين خلال السنوات، ولكن هذه الخلافات بشكل عام.
0: لكن سيدة إيبك اسمحي لي، أعتذر المقاطعة، أنا ما أردت أن أعرفه، هل يقلق تركيا الوجود الإسرائيلي إن كان في قبرص اليونانية أو كان في اليونان؟ ونعلم أن أصلا كاتس وزير الأمن الإسرائيلي وصف القوات التركية بأنها قوات معادية، وقال لنا لن نسمح بوجود قوات معادية في سوريا، يعني ينظر لتركيا على أنها معادية لإسرائيل، وإسرائيل الآن على أبواب تركيا.
2: في الواقع هذا لا يشكل قلق لتركيا، ولكن أعتقد أنه يجب أن يشكل قلق للشعب اليوناني، لأن إسرائيل في السابق كانت تريد شراء جزيرة يونانية من الحكومة اليونانية، وكانت تشتري العقارات في اليونان لسنوات طويلة، وكانت تشتري القرى والشوارع والمناطق في قبرص أيضا، وكان هناك شراء لقواعد، وكان هناك شراء لمنازل ولعقارات، فلا أعتقد أن المواطنين راضون بهذا الوضع الحالي. واليوم أنا رأيت منشور لوزير المال اليوناني السابق على منصة إكس، وهو نشر أنه يشعر بالعار تجاه هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليونانية والحكومة الإسرائيلية، لأن إسرائيل كما تعلمون ارتكبت إبادة في غزة، وهذه الإبادة معترف بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والشعب اليوناني شعب مسالم. في البداية أنا أعتقد أنه ليس هناك موافقة من الشعب على هذا الاتفاق، وثانيا
0: لكن كل ذلك سيدة إيبك، يعني عفوا مرة تانية على المقاطعة، كل ذلك لا يقلق تركيا؟ يعني إسرائيل التي تصف أردوغان بأنه السلطان العثماني يريد عودة أمجاد السلطنة العثمانية ويريد أن يسترد القدس، ولا نقبل لا نقبل بوجود قواته المعادية في سوريا، وهي موجودة بهذا الشكل في اليونان كما تصفيه، كل ذلك لا يقلق تركيا؟
2: بكل تأكيد هذه العبارات من قبل رئيس الوزراء نتنياهو لا يرحب بها في تركيا، ولكن في الواقع إذا ننظر إلى الأمور من وجهة نظر سياسية واقعية، يمكن أن نرى كل المسائل الحقيقية، ويمكن أن نفهم لماذا هو يتكلم بهذه الطريقة، لأن هناك انتخابات عامة سوف تجري في إسرائيل بعد فترة قصيرة، فبهدف أن ينتخب مجددا يجب أن يخلق عدو جديد له، وهذا شعوره، وهو ووزارته وحكومته وأعضاء من الحكومة وعدد من الوزراء كلهم كانوا يحاولون أن يظهروا تركيا كالعدو الجديد لإسرائيل في المنطقة، وهو يريد أن يخلق عدو جديد له، لأنه يريد أن يزيد من حظوظه وفرصه، وهو يريد أن ينتخب مجددا. هذا السبب الأساسي خلف ما يقوله ومهاجمته لتركيا في الفترة الأخيرة ضد الرئيس أردوغان.
0: نعم، هذا تفسير تركيا لما يحدث. واضح دكتور إشحادة أن هناك رغبة في تركيا من عدم التهويل في الأمور، لكن حقيقة هل ما يحدث من قبل الإسرائيليين في وصف تركيا بهذا الشكل والضربات التي وجهت لسوريا لمنع أي تواجد تركي، هل هي مجرد أداة للانتخابات من قبل نتنياهو وكاتس، أم أنها حقيقة استراتيجية أن الإسرائيلي يخشى من النفوذ التركي؟ لأنه حتى على المستوى العلاقات الاقتصادية ما بين قبرص واليونان وإسرائيل هناك توطيد لعلاقات بما يضر مصالح تركيا الاقتصادية.
1: يعني كليهما، يعني لا يمكن طبعا يعني إقفال حالة الانتخابات وحاجة نتنياهو إلى التصعيد والترويج والتهويل من مخاطر تركيا، ولكن أيضا يعني منذ عدة سنوات هناك مراكز أبحاث في إسرائيل المؤسسة الأمنية بدأت تشير إلى تصاعد نفوذ أو رغبة تركيا في إعادة نفوذها في المنطقة، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وبناء التحالفات التركية في المنطقة. واضح بالنسبة لإسرائيل أنه يعني عاجلا أم آجلا سيكون هناك تصادم في المصالح على الأقل بين إسرائيل وبين تركيا، وأن هناك منافسة بين إسرائيل وبين تركيا، لأن إسرائيل تدرك رغبات إسرائيل. يعني المؤسسة الإسرائيلية أكثر مؤسسة تدرك تماما ماذا تريد إسرائيل في المنطقة، وتدرك أنه هذا سيكون يعني لن ترغب أو لن تقبل بسهولة، تركيا لن تقبل بهذا التمدد أو الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة بسهولة. لذلك هناك قناعة إسرائيلية أن المنافسة على الأقل الاستراتيجية بين إسرائيل وتركيا آتية لا مقال، وعلى أرض الواقع نرى هذا. يعني هناك الآن منافسة ومحاولة لوضع يعني قواعد تصرف من قبل الطرفين في تركيا. إسرائيل تبني تحالفات مع اليونان وقبرص، طبعا هناك الجانب الاقتصادي الإسرائيلي وأهمية تصدير الأسلحة، لأن هذا يدخل يعني مردود كبير جدا لخزينة الدولة وللصناعات الإسرائيلية، ودبلوماسية الأسلحة طبعا نسميها. يعني إسرائيل تحاول التأثير على الدول من خلال تزويدها بتأثير قرارات الدول في الساحة الدولية، القصد من خلال دبلوماسية الأسلحة. كل هذا إسرائيل يعني استعملته في السابق وتستعمله الآن، ولكن بالنسبة لإسرائيل هناك قناعة أنه المنافسة الإسرائيلية التركية ستتصاعد، تزداد حدتها في المنطقة في الفترة القادمة، خاصة بالنسبة إلى سوريا وبالنسبة لقضية الغاز في البحر المتوسط، قضية النفوذ والقضية الفلسطينية. طبعا هناك الجوانب العقائدية، يعني كافة الأمور تتداخل مع بعض في هذه الحالة، ولكن بطبيعة الحال أيضا لا يمكن إغفال أو تجاهل الحالة الانتخابية في إسرائيل وتأثيرها على تصريحات نتنياهو وتأثيرها على تصرفات إسرائيل أيضا في المنطقة.
0: طبعا هي تركيا، يعني فقط لنوضح الناس موضوع الاقتصادي، تركيا بالأساس هي ليست دولة منتجة لمصادر الطاقة، لكنها تأتي من تحضر الطاقة من آسيا ومن روسيا، وتعمل على أن تكون مركز لإعادة
1: في البحر المتوسط الغاز القبرصي واليوناني.
0: هذا جزء آخر
1: بالغاز.
0: صحيح، لكن فكرة تركيا تعمل أيضا على فكرة أن تكون هي مركز لإعادة تصدير الغاز لأوروبا التي هي في أشد الحاجة، وهناك أيضا نشاط إسرائيلي لعمل خط للغاز يخرج من إسرائيل يمر بقبرص واليونان ويصل إلى أوروبا، ومن هنا أيضا هناك تنافس. لكن سيدة إيبك، هل تعتقدين أن هذا التنافس إن كان اقتصادي أو نفوذ إقليمي ممكن أن يصل إلى حد مواجهة مسلحة بين تركيا وإسرائيل، خاصة بعد أن رأينا هذه الضربات على الأراضي السورية، خاصة أن نرى هذا التعاون العسكري الآن مع اليونان الدولة الحدودية مع تركيا؟
2: لا، لا أعتقد أن الأمر سوف يؤدي إلى مواجهة مسلحة بين إسرائيل وتركيا، ولكن عبر سوريا يمكن أن يكون هناك ربما بعض المواجهات الصغيرة، ولكن لن تكون مباشرة، ولكن قد تكون عبر الوكلاء، ولكن بسبب الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف التركي الأمريكي والعلاقة الاستراتيجية بينهما، لا أعتقد أن إسرائيل سوف تجرؤ على القيام بأمر مثل ذلك، لأن هذا لن يكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك دولة حليفة لها في الشرق الأوسط أو دولتين حليفتين في الواقع. طيب، أن تتعارك. بكل تأكيد أنا أوافق مع الضيف أن هناك منافسة موجودة بين إسرائيل وتركيا فيما يتعلق بالنفوذ في الشرق الأوسط، وإسرائيل لا تريد أن يكون هناك أي جهة أخرى لديها أي نوع من النفوذ في الشرق الأوسط باستثناء نفسها، وإسرائيل تريد أن تكون الطرف الوحيد الذي لديه سلطة في هذه المنطقة.
0: وضحت الصورة سيدة بيك. هذا غير مقبول من قبل تركيا، ورئيس أردوغان دكتور شحادة كان يتحدث عن أن الأمن القومي التركي يبدأ من حلب ومن حتى من داخل الأراضي السورية. هل يمكن، ونعلم أن بالنسبة لإسرائيل بشكل عام وليس فقط نتنياهو، من يدافع عن أمن إسرائيل هو الإسرائيلي، وبالتالي هل من الممكن أن يصل الإسرائيلي إلى مرحلة أن يكون فيه مواجهة عسكرية للحفاظ على مصالح وأمن إسرائيل في ظل تضارب المصالح؟
1: مواجهة عسكرية مع تركيا هذا أمر يعني ليس بالأمر السهل. يعني تركيا دولة لديها جيش حديث متطور، قدرات عسكرية كبيرة، وجزء من الناتو، يعني هاي أيضا معضلة يعني وإشكالية جدية. أنا لا أتصور أننا يعني بإمكان التحدث بهذه السهولة والبساطة عن يعني مواجهة إسرائيلية تركية على الأقل في المدى القريب، ولكن طبعا لا يمكن استبعاد ذلك. إذا ازدادت حدة يعني المنافسة والحضور التركي في سوريا، لأنه بالنسبة لإسرائيل هذا يعني قالته هذا خط أحمر لا تريد ولن تسمح وفقا بالمعايير والذهنية الإسرائيلية، لا تريد العودة على مكان في السابق من وجود إيران في تركيا، ولا تريد الآن أن يتحول هذا إلى وجود تركي في سوريا، وخاصة في ظل هذا التقارب التركي السعودي والباكستاني. لذلك الأمور مركبة، ولكن أنا لا أستبعد يعني الصدام أو المنافسة ولو كانت محدودة على الأراضي السورية في المدى يعني المتوسط والبعيد.
0: وهو طبعا كما أشارت ضيفتنا من تركيا، تركيا لن تقبل بأن تكون إسرائيل هي المؤثرة في المنطقة كما تحاول أن تروج لنفسها، وبالتالي من هنا يبدو أتحدث عن المخاطر المحتملة. أشكرك دكتور مطنص شحالة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل، كنت معنا من حيفا. كما أشكر السيدة إيبك يزداني الباحثة في العلاقات الدولية، كانت معنا من إسطنبول. شكرا لكم.

0: بعد 5 أيام على الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق على الحدود بين نيبال والصين، لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين ومفقودين وسط ركام هائل خلفته المياه والطين والصخور. ووفق أحدث المعطيات، تجاوزت حصيلة الضحايا 900 قتيل، بينما لا يزال نحو 5000 شخص في عداد المفقودين، منهم المئات من العمال يعتقد أنهم عالقون داخل أنفاق تابعة لمشاريع للطاقة الكهربائية. مشاهدينا، بالتوازي مع عمليات البحث والإنقاذ، بدأت كارثة نيبال تفتح ملفا آخر لا يقل حساسية، يتعلق بمدى كفاية تبادل المعلومات بين نيبال والصين، دولتان حدوديتان، ومدى قدرة البيانات المتاحة على مساعدة السلطات في الاستعداد لمثل هذه الكوارث قبل وقوعها. مسؤولون وخبراء نيباليون قالوا لوكالة رويترز إن كاتماندو لم تحصل بعد آخر اجتماع مع بكين في مايو الماضي، لم تحصل على القدر الذي كانت تريده من البيانات المتعلقة بحركة الأنهار الجليدية ومستويات المياه والمخاطر المفاجئة التي يمكن أن تتطور في المناطق الجبلية. ومن هنا لا يتوقف النقاش عند التنبؤ بكميات الأمطار، بل يمتد إلى الحاجة لبيانات آنية وأكثر شمولاً عن الأنهار الجليدية والانهيارات الثلجية والأرضية ومستويات الأنهار. فمثل هذه المعلومات إذا وصلت في الوقت المناسب قد تمنح السلطات دقائق أو ربما حتى ساعات إضافية لإصدار التحذيرات وإجلاء السكان من المناطق المهددة. وهي النقطة التي تؤكدها هيئة التنبؤ بالفيضانات في نيبال، والتي تقول إن البلاد تريد رصد أي تحركات أو تطورات مبكرة في الأنهار الجليدية باعتبارها مؤشرات محتملة على خطر وشيك. غير أن الهيئة تشير في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق القائم مع الجانب الصيني لا يغطي جميع طلبات نيبال، ما يجعل الحاجة إلى مزيد من المباحثات أكثر إلحاحا. وفي مواجهة هذه المطالب، ترفض بكين تصوير الوضع على أنه حجب للمعلومات، وتقول الخارجية الصينية إن البلدين حافظا على اتصال وثيق، وإن معلومات مهمة جرى تبادلها في الوقت المناسب، هذا ما يقوله الصينيون، مشيرة في المقابل إلى الصعوبات التقنية الكبيرة التي تفرضها البيئة الجبلية النائية على عمليات الرصد والمراقبة وجمع البيانات.
1: خبراء وهيئات رسمية من الصين ونيبال أجروا بعض التقييمات لأسباب الكارثة، وحللوها على أنها ناجمة عن انهيار نهر جليدي على ارتفاع شاهق في نيبال. وفي مواجهة هذه الكارثة الكبرى، فإننا نعرض بشدة هذه التكهنات المغرضة التي لا تستند إلى أي أساس واقعي.
0: وبعيدا عن تبادل الاتهامات، يبدو أن الكارثة دفعت كاتماندو إلى التفكير بشكل جديد من التعاون أكثر انتظاما ووضوحا. فنيبال تتجه إلى المطالبة بآلية مؤسسية لتبادل البيانات مع الصين، تشمل معلومات أكثر تواترا عن الأمطار ومخاطر الأنهار والبحيرات الجليدية. ووفق مسؤولين نيباليين، تريد نيبال الحصول على بيانات بفواصل زمنية قد تصل إلى نحو 10 دقائق، بما يسمح بتفعيل أنظمة الإنذار قبل وصول موجات الفيضانات أو موجات الفيضان إلى التجمعات السكانية، وهو ما قد يشكل فارقا حاسما لأرواح الناس في المناطق التي تتطور فيها الكوارث الطبيعية بسرعة تفوق قدرة السكان وقدرة السلطات المحلية على الاستجابة. مشاهدينا، غير أن هذا الملف لا يمكن فصله عن الجغرافيا نفسها، فالأنهار والأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا لا تعرف الحدود السياسية، بينما تقع منابع عدد من الأنهار التي تعبر نيبال في مناطق تقع تحت السيطرة الصينية. وهنا يأخذ النقاش بعدا يتجاوز حدود الكارثة الطبيعية، فالمياه التي تنحدر من تلك المناطق لا ترتبط بنيبال وحدها، إذ تعتمد نيبال والهند أيضا على تدفقات مائية مصدرها مناطق الهيمالايا، ما يجعل بيانات الأنهار والأنهار الجليدية جزءا من معادلة أوسع تتقاطع فيها اعتبارات الأمن البيئي مع أمن المياه والطاقة والبنية التحتية والتجارة أيضا الإقليمية. ومع تسارع المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، لم تعد أنظمة الإنذار المبكر مجرد أدوات تقنية للتعامل مع الفيضانات، بل بدأت تتحول إلى جزء من البنية التحتية للأمن الإقليمي. فكل دقيقة إضافية في الحصول على البيانات قد تعني مزيدا من الوقت لإنقاذ الأرواح، وكل فجوة في المعلومات قد تتحول إلى ثغرة في منظومة الاستجابة للكوارث. وفي هذا السياق تشير تحليلات مركز سيمسون إلى أن كارثة نيبال أظهرت الحاجة إلى فهم أفضل للمخاطر العابرة للحدود وإلى مشاركة أسرع وأكثر انتظاما للمعلومات العلمية.

0: ينضم إلينا الدكتور أحمد قنديل الخبير في الشؤون الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة. دكتور أحمد مرحبا بك. دكتور أحمد، عند تقييمك لما حدث، هل هناك تقصير صيني كما يدعي بعض الخبراء، أم أن طبيعة الجغرافيا وطبيعة الأخطار فرضت هذا الوضع الذي رأيناه؟
1: مساء الخير على حضرتك وعلى حضرات السادة المشاهدين. الحقيقة حتى هذه اللحظة لا يوجد أي دليل على تقصير الجانب الصيني في منع هذه الكارثة الإنسانية اللي ترتب عليها فقدان آلاف الأشخاص وتدمير هائل للبنية التحتية في نيبال. اللجان العلمية المشتركة التي تم تشكيلها بعد الكارثة لدراسة أسبابها سواء من الجانبين الصيني والنيبالي لم تجد أي مؤشر على مثل هذا التقصير الذي يبدو أن بعض وسائل الإعلام الغربية أو الهندية هي من تروج له. التأكيد الجانب الصيني اليوم على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على أن ما حدث هو انهيار لنهر جليدي على ارتفاع شاهق داخل الأراضي النيبالية، يبدو أن هو الرواية الأقرب إلى الصحة حتى الآن طالما لا يوجد دليل عكس ذلك. ولكن في الحقيقة ده لا يمنع أن هناك يعني نوع من أنواع ضعف التعاون بين الصين ونيبال في مسألة تبادل المعلومات الخاصة بالأظهار والخاصة بالمعلومات الهيدرولوجية التي تمتلك الصين قدرات تكنولوجية عالية فيما يتعلق بالتصوير بالأقمار الصناعية أو الاستشعار عن بعد، وبالتالي هي
0: اسمح لي دكتور أحمد
1: بالفعل قد يكون لديها معلومات.
0: طب إن كانت تملك قدرات ويمكن أن يكون لديها معلومات ولها مصالح اقتصادية في غاية الأهمية، طريق الحرير أيضا يمر من هذه المنطقة، هناك حدود مشتركة 1400 كيلومتر ومصالح اقتصادية كبيرة، إذن هناك شكوك بأن الصين لم توفر هذه المعلومات للجانب النيبالي في الوقت المناسب ليتم إنقاذ الناس.
1: حضرتك عارف يعني الصين هي دولة منبع للأنهار في الهيمالايا وفي التبت، وتنظر إلى مثل هذه المعلومات باعتبارها معلومات يعني ذات صلة بالأمن القومي الصيني، وربما تجد في يعني تداول هذه المعلومات أو منعها ورقة للضغط على دول الجوار فيما يتعلق بالعديد من المشاكل التي تواجه العلاقات بين بكين وعواصم هذه الدول. وبالتالي يعني حتى الآن لا يعني لا يوجد أي إطار ملزم للصين لتبادل مثل هذه المعلومات. ربما يكون ما حدث في الماضي هو مجرد يعني تفاهمات غير رسمية بشأن تداول هذه المعلومات، ولكن لا يوجد في حدود علمي أي إطار رسمي وقانوني يلزم الصين بتبادل مثل هذه المعلومات في الوقت اللي هي بتعتبرها معلومات حساسة للغاية وتمس أمنها القومي وبالتالي لا تشاركها.
0: لكن هي تملك القدرات العلمية لتجعلها قادرة على توقع ما قد يحدث خلال ساعات، حتى وإن كان بسبب التغيرات المناخية، وبالتالي هي قادرة على رؤية ما قد يحدث خلال ساعات، قادرة على رؤية الخطر.
1: أعتقد ذلك إلى حد كبير، يعني القدرات في مجال الأقمار التصوير بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات المعقدة المتعلقة بالأرصاد الجوية ومياه الأمطار وغيرها، أعتقد أن الصين تملك فيها رصيدا كبيرا. ولكن حضرتك برضو يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الكارثة التي حدثت في 26 أغسطس الماضي نجم عنها انهيار جليدي قطع يعني 36 كيلو في 40 دقيقة فقط، وبالتالي وهو كان داخل الأراضي النيبالية وليس في الأراضي الصينية، أو يعني هو الأمر الذي يعني يصعب جدا من مسألة تبادل المعلومات نتيجة سرعة الفيضان وقلة الفترة الزمنية لتبادل مثل هذه المعلومات.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد قنديل الخبير في الشؤون الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. مشاهدينا الكرام، الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. على رأس الساعة سيكون معكم حامد الناظر في ساعة إخبارية جديدة.

0: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
2: هذا النهار هنا العناوين والصور الكبيرة والأغلفة، وهذه شاشة تفاعلية لمقالات أهم الكتاب.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة من التلفزيون العربي في لوسيان، نستهلها بالعناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات تهدف لحمل إيران إلى طاولة المفاوضات، وإيران تهدد بالرد على كل هجوم أمريكي. تحالف مكة بين تركيا وباكستان والسعودية يؤكد أنه دفاعي وليس موجها ضد أي دولة، ووزير الخارجية التركي يكشف عن خطة انضمام دول أخرى إلى الاتفاق. خمسة شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومحيطها خلال ساعات، والاحتلال يواصل عمليات النسف في دير البلح.

0: أهلا بكم. ونبدأ بالتصعيد الإيراني الأمريكي المتجدد، حيث توعد الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد استهدافها قواعد بالمنطقة. وقال ترامب إن القيادة الإيرانية تمر بحالة من الفوضى التامة، متهما السلطات في طهران بالاعتماد على ما وصفه بالأخبار الكاذبة. وأضاف ترامب أن إيران أصبحت دولة فاشلة رسميا، مدعيا أنها تفتقر إلى قدرات عسكرية واقتصادية أساسية، وأنها لا تدفع رواتب جنودها وأفراد شرطتها في ظل ارتفاع كبير في معدلات التضخم. كما اتهم الرئيس الأمريكي القيادة الإيرانية بارتكاب انتهاكات خطيرة، قائلا إنه يجب أن يحاكم قادة إيران على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في المقابل، قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز إن الأعمال القتالية التي اندلعت ليلا بين الولايات المتحدة وإيران مواجهة محدودة، وأكد أن طهران مستعدة للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. وأوضح المصدر الإيراني أن الأوضاع في مضيق هرمز ستزداد سوءا بالنسبة للسفن التي تنتهك القواعد التي وضعتها طهران لعبور المضيق، مؤكدا أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناول طهران. أما عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على إيران. وأضاف الوزير الأمريكي أن الهدف من العقوبات الأمريكية على إيران ليس دفع الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار، بل دفع النظام الإيراني للعودة إلى رشده وفق قوله. بدوره، قال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري إن العقوبات الأمريكية الجديدة لا تستهدف قطاعا جديدا من الاقتصاد الإيراني. وأكد قنبري أنه إذا كان الهدف من هذه العقوبات هو تغيير سياسات البلاد أو ممارسة ضغط على طهران للتخلي عن سياساتها، فلن يتحقق ذلك وفق تعبيره. أما عن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، فقد أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لرئيس الوزراء الباكستاني استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. وأفاد بيان الرئاسة الإيرانية أن بازشكيان أوضح لرئيس وزراء باكستان أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. بدوره، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 شرقي مضيق هرمز. وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية في محافظة قشم الإيرانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم الأمريكي على جزيرة الأرك.
1: من جزيرة صغيرة في قلب هرمز اشتعلت جولة جديدة من المواجهة بين واشنطن وطهران. ضربة أمريكية خاطفة على جزيرة لارك، ليتبعها رد إيراني في المنطقة. بين هذا وذاك، يدخل الرئيس الأمريكي المعركة هذه المرة ليس بالصواريخ وطائرات الشبح العملاقة، إنما برسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي في عالم افتراضي يدمر فيها جزيرتي خارك ولارك. لارك التي تعرضت لضربة أمريكية، اعترف الحرس الثوري الإيراني أن

0: قتلت قوات تابعة له ومواطنين، في حين أكدت القيادة الوسطى أن العملية محدودة ودقيقة ضد عناصر من الحرس الثوري، بعدما رصدت بحسب الرواية الأمريكية استعدادات لزرع ألغام بحرية في المضيق.
1: لم تتعرض دولة من قبل لما تعرضت له إيران، وفي الوقت المناسب سننتصر، أو ستضطر إيران إلى القيام بشيء ما، ولا يهمني أن أحصل على توقيع أو ورقة، يكفيني تحقيق الانتصار.
0: طهران لم تنتظر طويلا، رد إيراني جاء على مرحلتين، الأولى باتجاه الأردن، أعلنت فيها استهداف قواعد تستخدمها القوات الأمريكية، في حين أكدت عمان اعتراضها 8 صواريخ دخلت مجالها الجوي. ثم تسعى دائرة الرد الإيراني لتصل إلى الإمارات وتستهدف قاعدة المنهاد بعشرات المسيرات بحسب الجيش الإيراني. التصعيد الإيراني بحسب بيانات متتالية لم تتوقف، فقد أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز ريبر فوق مضيق هرمز، لكن هذه الرواية لم يؤكدها الجانب الأمريكي. أما في البحر فالمشهد يبدو أكثر خطورة، الحرس الثوري أعلن اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة بعد إصابتها بألغام بحرية في أثناء محاولتها عبور المنطقة. وأمام التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل، إسرائيل تدخل على الخط. صحيفة معاريف نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش رافع حالة التأهب للرد على أي هجوم إيراني محتمل. المشهد جولة مواجهة جديدة قد تبقى تحت سقف الضربات المحسوبة بين الطرفين، وقد تتدحرج في أي لحظة إلى مواجهة مفتوحة لا يملك أحد مفاتيح نهايتها.
2: وللمزيد أرحب بمراسلينا من طهران حسام دياب ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي، أهلا بكم. أبدأ معك عبد الرحمن، بين تصريحات الرئيس ترامب وكذلك وزير الخزانة، هل اتضحت حدود الرغبة الأمريكية من هذه الجولة من التصعيد؟
3: نعم حامد، ستكون ضربة محدودة بحسب 3 مسؤولين أمريكيين صرحوا لأكسيوس بأن الضربات الأمريكية المتوقعة على الرد الإيراني ستكون ضربة محدودة في محيط مضيق هرمز لقلة خطورة الهجمات الإيرانية على السفن التي تبحر في مضيق هرمز بحراسة القوات الأمريكية. وقال مسؤول أمريكي إن هناك صاروخ إيراني تم إطلاقه على الطائرة F-35 الأمريكية التي كانت تحرس سفن تابعة للقوات الأمريكية أو تابعة للحراسة الأمريكية، وإن لم يصب هذا الصاروخ الطائرة أو يشكل خطر حقيقي، ولكن هذا طرح الكثير من الأسئلة بحسب المسؤول الأمريكي على مدى القدرات الإيرانية الحالية. ولذلك تريد القيادة الوسطى الأمريكية والتي بعثت بهذه الخطة إلى البيت الأبيض لتقليص خطورة الإيرانيين على مضيق هرمز، وفي استخدام لغة تقليص حامد يكون هناك الكثير من علامات الاستفهام، أي أن هناك اعتراف أمريكي بوجود خطورة حقيقية للسفن التي تبحر في مضيق هرمز، وهذا يقلق أصحاب السفن ويقلق الدول التي تمتلك هذه السفن حتى تبحر بكل حرية في مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية نعم لا تريد التصعيد على شكل واسع، بصرف النظر عن أن ترامب قال إننا سنضربهم ضربة موجعة حتى في آخر تصريح له في البيت الأبيض منذ ساعة تقريبا، عندما قال سنوجه لهم ضربة قوية وسنرى ما سيحدث، وكان يرد على إحدى الصحفيات عند سؤاله إن كان قد استبعد استخدام السلاح النووي ضد إيران، ذكر ترامب وقال نعم أنا استبعدت هذا الأمر واستبعدت استخدام السلاح النووي، وبعد ذلك نعت السؤال بالسؤال الغبي على حد ما وصف قائلا كيف أستخدم السلاح النووي وقد قضينا على جيشهم وعلى البحرية وعلى قواتهم بكل ما أوتوا من قوة بكل هذه الطريقة، كيف بعد ذلك أني أستخدم السلاح النووي، ردا على سؤال إحدى المراسلات هناك. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن سترد بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما كرر هذا التصريح بأنها سترد على الضربات الإيرانية، ومن ثم هناك مخاوف كبيرة جدا هنا في واشنطن إن كان هناك تصعيد سيأتي مرة أخرى تدريجيا، خاصة أن الجانب الإيراني سيرد بطبيعة الحال على الضربات الأمريكية.
2: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن، وتحول إلى طهران إلى حسام دياب. حسام، كذلك التقديرات في إيران أن هذه المواجهة هي محدودة، ولكن واشنطن تتوعد بالرد على قصف قواعدها في الأردن، كيف تترقب طهران هذا الرد الأمريكي المحتمل؟
4: بداية دعني أبدأ من هذه النقطة وهذا الخبر الذي نقلته أو نقل عن هيئة العمليات البحرية البريطانية، التي قالت خلال الساعة الماضية بأنه جرى تلقي بلاغ عن واقعة تشمل ناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي. هذا الخبر كان متزامن مع ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري عن استهداف سفينة حاولت عبور مضيق هرمز. قد يكون هذا هو الحادث ذاته، وهذا يعطي إشارة إلى أن إيران مستمرة بعمليات استهداف هذه السفن التي تقول بأنها تمر دون أو تحاول المرور من مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. وهنا السؤال هو حول طبيعة أو رد الفعل الأمريكي، خاصة وأن هذه الخطوة أو إن صحت بالفعل نقلا عن تسنيم كانت متزامنة مع ما جرى خلال الساعتين الماضيتين من استهداف للحرس الثوري الإيراني لإحدى الطائرات من نوع MQ-9، طائرة مسيرة أمريكية على ما يبدو شرقي مضيق هرمز. ذات السيناريو بشكل ما يتكرر سيناريو الليلة الماضية، وهو تأكيد للبيانات ومجمل التصريحات العسكرية التي صدرت يوم أمس من مختلف القادة العسكريين الإيرانيين عن أن إيران مستمرة بعملية الرد على أي خروقات لحركة الملاحة أو بالطريقة التي حددتها إيران منذ عدة أشهر، مع تهديدات أو دعوات لدول المنطقة لعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها للقيام بأي عمل ضد بلد ثالث، تحديدا الجانب الإيراني، وأيضا تهديد ووعيد للجانب الأمريكي بأنه سيلقى نتائج أو خسائر أكبر هذه المرة إن حاول المساس بالإيرانيين بأي شكل من الأشكال. على مستوى البيانات والتصريحات، أهم بيان خرج حتى الآن خلال الساعتين الماضيتين كان بيان مشترك لقيادة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء، وكلاهما تحت قيادة وأمرة علي عبد الله الذي عين حديثا عبر المرشد مجتبى خامنئي قبل أيام قليلة. قال بأنه لن نتسامح مع أي انتهاك يخرج من أي نقطة ضد الجانب الإيراني في المنطقة. الجيش الأمريكي المعتدي لا خيار له سوى ترك منطقة غرب آسيا والرحيل بعيدا. أيضا أضاف البيان بأنه على الرغم من الإعلان الرسمي من بعض دول المنطقة أنها لن تسمح أبدا للأمريكيين باستخدام أراضيهم، إلا أننا نشهد بين الحين والآخر مثل هذه العمليات. دعا هذا البيان هذه الدول إلى عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات وعدم اختبار إرادة الإيرانيين العسكرية أو الشعبية بأي شكل من الأشكال. لكن من ناحية أخرى، على المستوى التحركات الميدانية إن صح التعبير، ما تزال خدمة الطيران تسير بشكل طبيعي. لا يوجد حديث لا عن مطارات في مختلف أنحاء الجغرافيا الإيرانية وتحديدا المناطق الجنوبية قرب مضيق هرمز، لا توقف لرحلات الطيران، لا وجود لإشارات عن أن هناك توجس ربما من أن يكون هناك نية أمريكية للضرب هذه الليلة. لكن كل شيء وارد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقول منذ قليل بأنه لن يستهدف الإيرانيين بضربة نووية، ربما تريح الإيرانيين من أن هذا السيناريو لن يحدث بأي شكل من الأشكال خلال الفترة المقبلة، لكنه أيضا يترك الباب مفتوحا أمام ردود عسكرية قد تكون أدنى وقد تطال مناطق مختلفة من الجغرافيا الإيرانية، خاصة وأن تابع الإيرانيون الرد على الأمريكيين بين الحين والآخر بهذا الشكل. هذا الأمر يتعلق بحسب قراءات هنا في إيران أيضا بهيبة الولايات المتحدة الأمريكية، بهيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء أمام الداخل الأمريكي والتيارات الرافضة للحرب
5: استمرار الحرب مع إيران أو أمام حلفائه في المنطقة، وهي ورقة تحاول إيران تخليصها للرئيس الأمريكي بأي شكل من الأشكال وإظهاره بمظهر الضعيف. ولهذا تراهن إيران بين الحين والآخر على مسألة الوقت، وتقول بأنها قادرة على إدارة الوقت بالشكل الذي يحقق أكبر خسائر ممكنة على المستوى العسكري والاقتصادي للرئيس الأمريكي، بذات الطريقة التي يعمد بها الرئيس الأمريكي على خنق إيران اقتصاديا. أخيرا وبعجالة، كان هناك كلام لحميد قنبري المعاون الاقتصادي للخارجية الإيرانية وعضو الفريق الإيراني المفاوض، قال بأنه جرى توجيه أو إعطاء توجيهات لسفارات بعض الدول المعنية بمسألة الالتفاف على العقوبات ومواجهة هذه الموجة الأمريكية الجديدة من العقوبات التي صادرة عبر وزارة الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي. قال: تلقت ممثلياتنا في تلك الدول هذه التوجيهات، ونأمل أن نعبر هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة كما عبرنا المراحل السابقة في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية في بين حين وآخر.
2: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب من طهران. ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وفي مضيق هرمز عقب تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية. هذا وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين، واستعاد الدولار قوته مع عودة رهانات التجديد النقدي في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة.
6: بعد أسابيع من الهدوء النسبي، النفط يعود إلى الواجهات بعد تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية لتضع أحد أهم ممرات الطاقة في العالم تحت الاختبار، وتعيد معها علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق الخام. الأسواق التقطت الرسالة سريعاً، والعقود الآجلة لخام برنت تواصل الارتفاع وتصعد بنسبة 3% بعد القصف الأمريكي لجزيرة لارك الإيرانية. برنت تجاوز 91 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 86 دولاراً، مع تزايد المخاوف من أن تتحول المواجهة المحدودة إلى أزمة أطول أمداً تهدد حركة الناقلات وإمدادات الطاقة العالمية. الأزمة الأمنية بدورها انعكست على حركة الملاحة، فبيانات الشحن أظهرت أن عدد سفن السلع المرئية التي عبرت المضيق خلال مطلع الأسبوع انخفض إلى 5 سفن يومياً، في انعكاس لحذر الشركات القلقة من تعرض السفن لهجمات. كما طال أمد القيود على الملاحة، ارتفعت تكلفة نقل الخام، وزادت علاوات التأمين، وتوسعت الضغوط على المصافي والمشترين. أما الذهب الذي لطالما كان ملاذاً في أوقات الحروب والتضخم، يجد نفسه هذه المرة أمام معادلة أكثر تعقيداً، فبينما تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتدفع أسعار النفط إلى الأعلى، كان المتوقع أن يستفيد المعدن النفيس من موجة الإقبال على الأصول الآمنة، لكن ما يحدث في السوق هو العكس، فالمعدن الأصفر يتراجع إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين. السبب هذه المرة يأتي من واشنطن، وتحديداً من لهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، فإشارته إلى أن خفض التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي أعادت رسم توقعات المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية، ورفعت الرهانات على إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر. الأسواق تستعد لأسبوع قد يحمل في طياته المفاجآت، فتذبذب النفط قد يغير حسابات الفائدة، والتغير في البيانات الأمريكية قد يقلب اتجاه الدولار والذهب معا.
2: إلى اسطنبول، حيث أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إطلاق اسم تحالف مكة للدفاع على الاتفاق بين كل من تركيا والسعودية وباكستان. وفي مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف في اسطنبول، أكد فيدان أن تحالف مكة الدفاعي سيساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتراجع حالة عدم اليقين.
7: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا. هنا في اسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث، تركيا والسعودية وباكستان.
8: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي، وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض، وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، وستتراجع حالة عدم اليقين، وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
7: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة، لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
9: مكة اتفاقية أغسطس.
10: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع اسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كما في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
7: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت في 7 أغسطس في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة.
11: سرعة انعقاد اجتماع اسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول.
2: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، وآخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي من سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. وهذه مشاهد للحظات الأولى من الاستهداف. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 5 صيادين أصيبوا بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة إلى مستشفي إسرائيل الميداني والشفاء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وفي نشرة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي عن آخر التطورات الميدانية والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
12: لا، هناك منحنى متصاعد مرة أخرى من العمليات الإسرائيلية، إن كانت تلك التي تخلف شهداء بشكل مباشر بمعنى اغتيالات إسرائيلية أو قصف مدفعي إسرائيلي في مناطق الخط الأصفر، وكلاهما حصل اليوم كما في الأيام الماضية. خلال الأسابيع الماضية كانت العمليات العسكرية قد وصلت إلى ذروتها تقريبا مع بداية أغسطس ونهاية الشهر الذي سبقه، ولكن اتفاق العلمين ما بين الوسطاء ومجلس السلام كان قد خفف من وتيرة الاستهدافات دون أن يتمكن من إيقافها. والآن بعد أقل من شهر تعود إسرائيل إلى تصعيد العمليات العسكرية بالاغتيالات، وأيضا تصعيد عمليات التوغل البري، حيث تم رصد توغلين إسرائيليين، الأول شمال القطاع في بيت لاهيا والثاني وسط القطاع عند وادي غزة. صحيح تراجعت الآلية الإسرائيلية التي قطعت شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع، لكن هذا ينذر بمزيد من التوغلات الإسرائيلية وإبقاء هذا الشارع المهم والحيوي تحت طائلة النار والقصف والقطع، وبالتالي تعريض المواطنين المارين منه وعبره للخطر الشديد. لدينا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر العام الماضي موعد وقف الحرب عمليا أو نظريا حتى أكون أكثر دقة، وما تلاه 1320 شهيدا فلسطينيا، وبالتالي حرب جديدة يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ويدفع ثمنها الفلسطينيون تحت عنوان وقف إطلاق النار رغم أن الحرب مستمرة. وبالتالي الخروقات الإسرائيلية متواصلة. اليوم كان لدينا 3 شهداء نتاج قصف إسرائيلي على مركبة في تل الهوى، وأيضا شهيدان نتاج قصف تجمع للمواطنين في مدينة غزة، 5 شهداء وعدد من المصابين في هذين الاستهدافين واستهدافات أخرى في خان يونس، كان هناك مصابون بالرصاص الإسرائيلي، وأيضا في شمال القطاع نتاج انفجار قنبلة من طائرة كواد كابتر درونز إسرائيلية.
2: إلى الضفات الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون متطوعين في الدفاع المدني الفلسطيني ومواطنين فلسطينيين في قرية بورقة شرقية رام الله وسط الضفة الغربية. وقال مجلس القرية للتلفزيون العربي إن هجوم المستوطنين جرى بعد وصول طاقم المتطوعين والأهالي إلى منطقة المنتزه لتعبئة المياه. وشدد المجلس على تصاعد عدوان المستوطنين على القرية وتنفيذ هجمات شبه يومية ضد أهلها، خاصة بعد إقامة بؤر استيطانية جديدة وصل عددها إلى 7. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين سكنيين مأهولين في منطقة عين السقي ببلدة بيرزيت شمال رام الله.
13: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، معززة بجرافات بدأت بعملية هدم واسعة في هذه المنطقة. عملية الهدم طالت بنايتين، كل بناية مكونة من 4 طوابق وكل طابق بمساحة 250 مترا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة التي بدأت فيها عملية الهدم. هناك إخطارات لمزيد من المباني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، قد يتم عملية الهدم في أي لحظة. في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وينفذ عملية هدم، مستوطن يهاجم مجموعة من الصحفيين في هذا المكان، كما نشاهد يعتدي على زملاء صحفيين في هذا الموقع. مستوطن جاء من بؤرة استيطانية قريبة وهاجم الصحفيين الآن في هذا الموقع وقام بالاعتداء عليهم، كما قام برش غاز الفلفل على صحفيين آخرين، والآن يعتدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في موقع عملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عين السقي بالقرب من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه المنطقة، المستوطنون يهاجمون من يوثق عمليات الهدم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي. هذه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي هي استكمال لعمليات سيطرة المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم لبنايتين مكونتين من 4 طوابق لكل بناية، يتمدد المستوطنون أكثر فأكثر في أراضي الفلسطينيين التي تضيق أكثر فأكثر أيضا. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة بيرزيت شمال رام الله.
2: وفي مدينة نابلس هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين، في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن سلطات الاحتلال هدمت نحو 1000 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي.
14: البناء الفلسطيني هدف رئيسي لحرب الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية. منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال رام الله مسرح لعمليات هدم واسعة وسط تعزيزات عسكرية. هدمت جرافات الاحتلال بنايتين سكنيتين تتكون كل واحدة من 4 طوابق. ما جرى في بيرزيت وفي نابلس خلال الساعات الأخيرة يندرج ضمن موجة هدم متصاعدة، إذ استهدف الاحتلال نحو 1000 منزل ومنشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي، محولا إياها إلى ركام وفق إفادة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي. في الشهر الماضي وحده نفذت سلطات الاحتلال 70 عملية هدم استهدفت 155 منشأة فلسطينية، منها 39 منزلا مأهولا. الاستهداف لا يتوقف عند البناء، ففي بلدة بيتا جنوبية نابلس اقتلعت جرافات المستوطنين أشجار زيتون في منطقة الحرائق تمهيدا لشق طريق استيطاني في خطوة تقتطع مزيدا من الأرض لصالح التوسع الاستيطاني. في جنوب شرق بيت لحم لم تسلم الأراضي الزراعية من الاعتداءات، إذ أقدم مستوطنون على خلع وسرقة بوابات أراض في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز في استهداف مباشر لمقومات الحياة الفلسطينية. بالتوازي تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، تخللتها اعتقالات في نابلس ومخيم بلاطة ومناطق أخرى، هدم للمنازل واقتلاع للأشجار ومصادرة لمقومات الحياة. وقائع تقول إن المعركة على الأرض في الضفة لا تتوقف عند حدود الاستيطان، بل تمتد إلى تفاصيل وجوهر الحياة الفلسطينية نفسها.
2: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المنصوري، كما أفادت باستهداف غارات إسرائيلية بلدة زوتر الشرقية ودوحة كفر الرمان جنوبية لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير كبيرة في المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي البلاد. وفي بلدة حول الجنوبية نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير لمجموعة من المنازل في البلدة. ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى اليونان دعم الأخير للجيش اللبناني، مؤكدا عزم دولته المضي قدما في حصر السلاح غير الشرعي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي كخطوتين متزامنتين.
15: حضرة الصديق كرياكوس، أتشرف بزيارتكم اليوم وأنا طامح وواثق من طموحي إلى استمرار دعمكم للبنان في شتى المجالات. أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا، وهو ما استمر طيلة عقود حتى قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي.
2: بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن لبنان يرفض التنازل عن حقه في مقاضاة إسرائيل عن جرائم الإبادة التي ترتكبها. وأكد بري في كلمة الله أن إسرائيل لا تريد سلاح حزب الله بل تستهدف خلق الفتنة، مضيفا أن الجيش اللبناني خط أحمر والتشكيك في دوره ممنوع.
16: نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات دعم له كمؤسسة وطنية هي الحامية والحاضرة لأمال اللبنانيين وتطلعاتهم. ثانيا، الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة.
2: وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثينا بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
17: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك ام اكس ومقلاع داوود، لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضا منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق آرو 3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3.5 مليار دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيدا عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
2: في تونس، دعا حزب التيار الديمقراطي المعارض الرئيس قيس سعيد إلى التنحي عن الحكم، محملا إياه المسؤولية السياسية عن تدهور الأوضاع المعيشية والأزمات المرتبطة بالماء والكهرباء والدواء والمواد الأساسية. ودعا حزب التيار الديمقراطي في بيان إلى إعلان إنهاء حالة الاستثناء وتنحي سعيد عن الحكم وفتح مسار انتقالي. ودعا الحزب التونسيين إلى الاحتجاج السلمي، معتبرا أن السياسات والتشريعات المعتمدة ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي. هذا وشهدت مدينة بنغردان جنوبية تونس مسيرة احتجاجية سلمية بدعوة من الاتحادين المحلي والجهوي للشغل، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتفاقم البطالة وتعطل النشاط التجاري عبر معبر رأس جدير. وجاء التحرك أيضا على خلفية غرق مركب للهجرة غير النظامية منتصف أغسطس، ما أسفر عن وفاة عدد من شبان المنطقة إلى جانب تزايد الاستياء من الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء. وللمزيد من النقاش ينضم إلينا الآن من تونس السيد صلاح الدين الجورشي، مدير مكتب العربي الجديد في تونس. صلاح الدين، أهلا بك معنا. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها تيار أو تنظيم أو تجمع إلى تنحي الرئيس قيس سعيد، ما هي الأسباب الموضوعية هذه المرة؟
18: هو في الحقيقة في الفترة الأخيرة وخاصة خلال شهرين جويلية وأوت، الأزمة في تونس أصبحت خانقة وتراكمت الدوافع والأسباب الموضوعية التي جعلت التونسيين يشعرون بأن مستقبل بلادهم بل وجودهم كمجتمع وكأفراد أصبح مهددا نتيجة تراكم الأزمات، أزمة الماء، أزمة الكهرباء، أزمة صحية، وفاة عدد من المواطنين في السجون وفي بعض المستشفيات نتيجة هذه الأوضاع. فبالتالي التونسيون الآن يتساءلون تونس إلى أين؟ ولذلك في هذا السياق تعددت المطالب من قبل أطراف المعارضة، من بينها التيار الديمقراطي، ولكن هناك أطراف أخرى فكرت في نفس السياق ودعت الرئيس أو سمحت لنفسها بأن تدعو الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة وتمكين البلد من انتقال سلمي، وهذا إذا قرر ذلك. لكن هذا الأمر يحمل في أبعاده عديد من الأسئلة وكذلك العديد من المخاطر.
2: نعم، طيب سنأتي إلى ذلك، ولكن ما هي فرص هذه الدعوة في أن تجد صدى لدى الجمهور، لدى الشعب التونسي، لدى الشارع التونسي؟ هل يبدو أن الظروف نضجت بالفعل للخروج في احتجاجات سلمية ضد قيس سعيد؟
18: لا، هي بشكل موضوعي وبشكل طبيعي هذه المظاهرات والمسيرات أصبحت جزء من التنفس أو متنفس للمعارضة والأحزاب السياسية بأن تلتقي في الشارع وتدعو المواطنين إلى الاحتجاج وإلى نوع من العصيان المدني عند بعض الأطراف التي دعت إلى ذلك. لكن دعوة الرئيس إلى الاستقالة لن يكون لها صدى كبير لا داخل الوسط التونسي والمواطنين، لأن عديد من المواطنين ما زالوا يعتقدون بأن الرئيس سعيد يمكن أن يواصل أن يلعب دوره من هنا إلى على الأقل إلى نهاية الدورة الحالية التي تنتهي في 29. ولكن هناك أيضا أسباب موضوعية تجعل أن الرئيس لا يستمع لمثل هذه المطالب ولا يستجيب، بل هو لا يستجيب حتى للمطالب الأدنى سواء تعلقت بإطلاق سراح المساجين السياسيين، سواء لحل مشاكل أخرى على مستوى سياسي طالبت بها المعارضة. لكن الرئيس موقفه واضح، هو لا يستمع لهذه الأصوات ولهذه الأطراف، وهو مواصل في سياسته ويعتقد بأن هناك مؤامرات تحاك ضد الدولة، وأن بالتالي هذه يعتبرها تجريم. طيب تجريم
19: المعارضة. هل مبررات الرئيس قيس سعيد مقنعة لدى شرائح واسعة من المواطنين التونسي؟
18: لا، يعني المواطنين إلى حد الآن تلخبطت عندهم الأشياء، أصبح هناك نوع من اللخبطة ومن عدم الوضوح، لأن يعني عندما يعتبر رئيس الدولة بأن قطع الكهرباء وقطع الماء وعدم توفير الحد الأدنى من أسباب العيش للمواطنين يعتبرها مجرد مؤامرات وأنها عملية مقصودة من أطراف استطاعت أن تخترق الدولة بهذا الشكل، هذا الكلام في الحقيقة لم يعد له أي صدى إلا في بعض الأوساط القريبة من رئيس الدولة، والتي تعتقد بأن المعارضة ممكن أن تفعل كل شيء من أجل سحب الثقة أو من أجل إضعاف موقع رئيس الدولة. لكن على مستوى الرأي العام، قضية المؤامرة وربطها بهذه الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، هذا أمر أصبح لم يعد مقنعا للرأي العام.
19: نعم. طيب على على على مستوى البدائل السياسية، يعني هذه القوى التي تطرح تنحي الرئيس قيس سعيد، هل تطرح بدائل أخرى لمسار سياسي آخر؟
18: وفي الحقيقة هناك أفكار، هناك شعارات، ولكن إلى حد الآن لم تتوفر الأرضية الملائمة والمناسبة لخلق كتلة سياسية من أطراف متعددة، يعني جبهة تجمع جزء كبير من هذه المعارضة. ما زال هذا المطلب مطلبا قائما، ولكنه لم تتوفر له القواعد والأسس والشروط لكي يتحول إلى وجود فعلي قادر بأن تتوفر فيه نوع من وحدة الصوت، وحدة المطالب، ووحدة الحركة على مستوى الشارع. الأمر الثاني هو أنه غياب برنامج اقتصادي واجتماعي لدى هذه الأطراف، وعدم تأهلها إلى حد الآن لكي تكون قادرة على وضع حكومة وعلى تنظيم سياسي معين وعلى إدارة الشأن العام في هذه المرحلة، في الحقيقة هناك شكوك كثيرة. والتحليل الموضوعي يقول بأن المعارضة من حقها أن تطالب بأشياء وترفع صوتها عاليا، ولكنها لابد أن تدرك بأن تجاوز خط معين، أي تطرح نفسها كبديل في هذه المرحلة، هذا أمر ما زال بعيدا، خاصة وأن الجميع يعلمون بأن المعارضة لا تزال ضعيفة. لكن هذا بطبيعة الحال أن يحرج الرئيس ويحرج السلطة القائمة، لأنه في غياب أيضا سياسة رشيدة وعملية وواقعية من طرف رئيس الدولة ومن طرف الحكومة، فإن السلطة تبقى تتحرك ضد إرادة الشارع الذي أصبح يطالب بإنجازات فعلية.
19: نعم. طيب أخيرا، يعني يبدو الرئيس قيس سعيد في فسحة من أمره، وأن الأمور لم تصل بعد إلى النقطة الحرجة، هل ما يزال بالإمكان أو الخيارات أمامه ما تزال كثيرة، خاصة إذا ما توجه إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية بالتحديد؟
18: يعني أنا في اعتقادي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستتواصل، ربما تتعقد، ربما تتراكم وتشتد حدة، ولكن في نفس الوقت الرئيس المفروض ينتبه إلى أن المجتمع والرأي العام يتغيران بشكل واضح نحو مطالبته بإنجازات فعلية. في غياب هذه الإنجازات وفي غياب استجابة فعلية لهذه المطالب، فإن وضع الرئيس لا يزال مريحا إلى حد ما، ولكنه في وضع قلق وفي وضع صعب، وأنه لا يمكن للمجتمع أن يواصل بهذه الطريقة. إذن تونس أمام منعرج، أمام مفترق طرق، وأن على السلطة أن تدرك بأن لحظة المطالب مطالب الأساسية لإنقاذ البلاد وإنقاذ التونسيين من مستقبل قد يكون أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة أصبح أمرا حتميا وواردا في كل لحظة.
19: أشكرك جزيل الشكر السيد صلاح الدين الجورشي، مدير مكتب العرب الجديد في تونس، شكرا جزيلا. إسرائيل وروسيا تنفيان الاتهامات الإسبانية بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن دور إسرائيلي وروسي في نشر معلومات مضللة مرتبطة بأحداث سبتة. هذا واتهم سانشيز كلا من إسرائيل وروسيا بالوقوف وراء حملات نشر الشائعات والمعلومات المضللة التي ساهمت في التدفق الاجتماعي الأخير للمهاجرين. وأوضح سانشيز خلال مقابلة صحفية أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة كافة أسباب الأزمة، إلا أنه أرجعها بشكل رئيسي إلى تحريف قرار المحكمة العليا الإسبانية الصادر في يوليو الماضي. وأضاف سانشيز أن تدخل البلدين في هذا الأمر إن وجد لم يكن حرصا على المهاجرين، بل لأن إسبانيا دانت إبادة إسرائيل في قطاع غزة والحرب الروسية على أوكرانيا.
20: Hay mucho comentario, pero yo creo que...
14: ما نعرفه هو أنه بعد 30 و31 من يوليو كان هناك انتشار لتلك الشائعات والمعلومات المضللة من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة بكل من روسيا وإسرائيل، وكذلك من قبل حركة دولية يمينية متطرفة تستخدم الهجرة دائما ليس لمهاجمة إسبانيا فحسب، بل لمهاجمة أوروبا وتقسيمها أيضا.
19: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال 4 طائرات قتالية بالنوع سوخوي سو 30 إلى العاصمة النيجرية نيامي استجابة لطلب القيادة النيجرية. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن إرسال الطائرات القتالية إلى النيجر يأتي لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، لا سيما في المجال العسكري، ودعما للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار البلاد عقب الأحداث التي وقعت مؤخرا بالعاصمة نيامي. كما أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تباحث هاتفيا مع رئيس النيجر الفريق أول عبد الرحمن تشياني بشأن الوضع هناك. وقالت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون هنأ نظيره النيجري على جهوده التي أحبطت محاولة زعزعة استقرار البلاد، وجدد تأكيده أن الجزائر ستظل دوما إلى جانب النيجر في كل الظروف. بدوره أكد الرئيس النيجري عبد الرحمن تشياني أن الأوضاع باتت تحت السيطرة التامة. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإجراء تعديل عاجل على القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر المقبل، يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام مع التنفيذ بحق المتورطين عمدا في إضرام حرائق الغابات. وقال الرئيس الجزائري في اجتماع لمجلس الوزراء إن بلاده ستتجاوز المحنة، معلنا عن تعويض شامل للمتضررين من الحرائق وعودة الحياة إلى طبيعتها خلال أسبوع واحد.
21: سيد وزير العدل،
22: السيد وزير العدل، قبل 15 سبتمبر لابد من تعديل القانون الجنائي لإقرار قانون عقوبة الإعدام على المتورطين عمدا في إشعال حرائق الغابات، وأطالبكم بإحالة نص التعديل على مجلس الحكومة خلال الأسبوع الجاري قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وستنفذ عقوبة الإعدام لمن يظن خلاف ذلك لينال المجتمع قصصه من هؤلاء.
23: في قرية تاغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية، فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
24: خاسر منها كما يقولوا رزق تاعي، كما يقولوا خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر منها قلت تاع ولادي القسم كما يقولوا، هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجة كما قلت المناظر الطبيعية هذه كما قلت لك الصباح نلقاها خضراك في وجوهنا، كما قلت تذكرك تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايرة.
23: قصة حسين تتركز هنا بأشكال مختلفة، عائلات فقدت ممتلكاتها وأخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور آثار الحريق حاضرة في قرى جبلية عديدة بولاية جيجل ولا تختلف عن حال قرية تاغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية، مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة حاملة المواد الغذائية ومختلف صنف المساعدات.
25: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل، ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
23: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطاً بإعادة بناء الحياة هنا. حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب، وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تغرست بولاية جيجل الجزائر.
2: في اليمن أسقطت قوات دفاع شبوة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في جبهة بيحان حريب الواقعة غربية محافظة شبوة خلال التصدي لمحاولات استهداف مواقع القوات المرابطة في تلك الجبهة. وكشفت مصادر ميدانية أن وحدات دفاع شبوة نجحت عبر عملية مشتركة في رصد الطائرة المسيرة والتعامل المباشر معها وإسقاطها. كما أفادت وسائل إعلام محلية بإحباط القوات البحرية اليمنية محاولات لجماعة الحوثي الاقتراب من جزيرتي حنيش وزقر في البحر الأحمر بعد رصد تحركات لزوارق مسلحة وانتحارية باتجاه مناطق حيوية تقع ضمن نطاق الممر الدولي للملاحة. إلى العراق، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في رده على سؤال للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية حددت 30 من سبتمبر المقبل موعدا لانتهاء الحوار مع الفصائل بشأن حصر السلاح، مشيرا إلى أن الحوارات إيجابية.
0: الحوارات إيجابية، وبإذن الله تعالى سينتهي هذا الملف قبل 30 من أيلول، وهذا الموعد الذي يمثل كما قلت محطة سيادية مفصلية، كونه يرتبط بانتهاء مهمة التحالف على أرض العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات قوامها التعاون.
2: وتعليقا على الشروط التي وضعتها بعض الفصائل العراقية مقابل الانضمام لمشروع حصر السلاح، لفت العبودي في رده على سؤال التلفزيون العربي إلى أن ما يثار من وجهات نظر من قبل بعض الفصائل يمثل نقاطا للحوار يجري الحديث بشأنها، مؤكدا أن الحكومة ستمضي برؤيتها لحصر السلاح وتنظيم سياقاته وفقا لما نص عليه الدستور العراقي.
0: العراقية في حوارها الآن الجميع متفق على الرعاية التامة لسيادة الدولة العراقية. ما نسمعه من وما يثار من وجهات نظر هي تمثل نقاط حوار قابلة للتداول، لكن في نهاية المطاف الدولة ستمضي برؤيتها بحصر السلاح وتنظيم سياقاته على وفق ما نص عليه الدستور العراقي.
2: مع عودة التصعيد بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن تبادل الضربات بعد شهر من الهدوء يؤكد أن انتهاء الحرب التي وعد ترامب بأنها ستنتهي بسرعة ما زال بعيدا. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة، ثم يلتقيكم الزميل خالد الغرابلي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: في صحيفة نيويورك تايمز، رأى آرون بوكسرمان أن تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهر من الهدوء يؤكد أن انتهاء الحرب التي وعد ترامب بأنها ستنتهي بسرعة ما زال بعيداً. وأضاف أن تراجع حدة القتال خلال الشهر الماضي لم يكن كافياً للتوصل إلى حل دائم للحرب التي أشعلها الرئيس الأمريكي بالتعاون مع إسرائيل، خاصة بعد انهيار مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها. واعتبر الكاتب أن الحرب الأكبر التي تخوضها الولايات المتحدة وإيران الآن تتمثل في معركة صمود اقتصادي تتمحور حول السيطرة على مضيق هرمز الذي استخدمته إيران لخنق أسواق الطاقة العالمية منذ بداية الحرب. نبقى في نيويورك تايمز التي تطرقت إلى مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة منظمة شنغهاي، معتبرة أن من شأنها أن تتيح لموسكو وطهران مصادر دعم بديلة لمواجهة الجهود الغربية الرامية إلى عزلهما، إذ بحسب الصحيفة ساهمت الحروب في تعزيز قوة الصين المتنامية أصلاً، وقوض رئيسها شي جين بينغ جهود الولايات المتحدة وحلفائها للضغط على روسيا وإيران اقتصادياً، مستخدماً نفوذ بكين الجيوسياسي والاقتصادي بصفتها أكبر مستورد للنفط الخام ومصدر للسلع الاستهلاكية في العالم. ورأت الصحيفة أن القمة تبين حدود الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة، فقد تمكنت كل من روسيا وإيران من الحفاظ على تحالفات حيوية خارج الغرب، وأفادتهما هذه التحالفات في مراحل مختلفة من صراعاتهما، كما استطاعت طهران وموسكو التعامل مع التداعيات الداخلية للحروب لفترة أطول مما توقعه بعض المسؤولين الغربيين. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى رافي أجراوال أن الرئيس الأمريكي فقد قدرته على فرض سلطته على الساحة الدولية في السنة الأولى من ولايته الثانية، فبعد مرور أكثر من 6 أشهر استنزفت الحرب على إيران موارد الولايات المتحدة ورفعت تكلفة المعيشة وأفقدت ترامب شعبيته، واعتبر أن إفراط ترامب في استخدام القوة بدل أن يرسخ الردع الأمريكي أدى إلى استنزاف مخزونات السلاح ورفع كلفة الحرب وأضعف ثقة الحلفاء وقلص قدرة واشنطن على استخدام القوة لردع خصومها، بينما أثبتت إيران قدرتها على إلحاق أضرار مستمرة بالقواعد والمصالح الأمريكية. كما أن الأثر الأعمق ظهر لدى الدول الحليفة التي بدأت البحث عن تنويع شراكاتها الدفاعية والتجارية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، بينما أجبرت الصين ترامب على التراجع أمام سلاح المعادن النادرة. وخلص الكاتب إلى أن ترامب سيظل قادرا على إحداث الاضطراب، لكنه فقد جزءا من قدرته على الإكراه بما يسرع نشوء نظام دولي أقل اعتمادا على واشنطن، ويجعل السؤال مستقبلا ليس ماذا سيفعل ترامب بل هل ما زال مؤثرا. في صحيفة وولستريت جورنال ناقش ياروسلاف تروميفوف الأسباب التي تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهديد دول الغرب، وأشار إلى أن روسيا تواجه معضلة كبيرة في موازين القوى، حيث تسعى لإخضاع أوكرانيا عبر استهداف مراكز التسوق والبنى التحتية، فيما تعتمد كييف على جيرانها الأوروبيين لضمان صمودها الاقتصادي ودعمها اللوجستي العسكري، في حين أن الكريملين الذي تتعرض موانئه وصناعاته الدفاعية أيضاً لهجمات أوكرانية لا يملك أي دعم مشابه، بينما تنعكس الضربات التي تلحق بالاقتصاد الروسي بشكل مباشر على قدرة البلاد على مواصلة الحرب. كما أن روسيا تجد نفسها مضطرة لدفع تكاليف حربها في وقت يعاني فيه اقتصادها من ضغوط العقوبات الغربية، لذا بحسب الكاتب فهذا الوضع الجيوسياسي بات السبب الرئيسي وراء ما يصفه مسؤولون غربيون بأنه حملة روسية متنامية من التخريب والاختراق الإلكتروني وغيرها من العمليات التي تهدف إلى ترهيب القادة والناخبين الأوروبيين. وينقل عن محللين أن القادة الروس يعتقدون أن عليهم تصحيح هذا الخلل بسرعة، ويرون أن أوكرانيا قادرة على الصمود ومواصلة القتال بفضل مواردها الخارجية وتضامنها، وهذا ما يسعون إلى قطعه أو الإضرار به.

0: خطر يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
4: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
5: المشهد كارثي.
6: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

إيران تهدد بالرد على كل هجوم أمريكي. تحالف مكة بين تركيا وباكستان والسعودية يؤكد أنه دفاعي وليس موجها ضد أي دولة. ووزير الخارجية التركي يكشف عن خطة لانضمام دول أخرى إلى الاتفاقية. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومحيطها، والاحتلال يواصل عمليات النسف في دير البحر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس ترامب وجه رسالة إلى إيران تتضمن امتلاك الولايات المتحدة لأدوات عديدة من شأنها تحييد الهجمات الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي قد توعد بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد استهدافها قواعد بالمنطقة. في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل.
1: مزيد من التهديدات وخطابات الاستعداد للتسوية ترشقها المسؤولون في طهران والولايات المتحدة بعد هجمات متبادلة. يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران،
2: إما أن ننتصر أو يقومهم بخطوة ما. أنا لا أمانع تحقيق النصر، مجرد الانتصار دون الحاجة إلى توقيع على ورقة. نحن نحقق نتائج جيدة للغاية. لقد انتهت قوتهم البحرية وانتهت قوتهم الجوية ورحل قادتهم، كذلك كل أنظمتهم المضادة للطائرات.
1: يتسق كلام الرئيس ترامب بما صرح به نائبه جي دي فانس حين قال إن فيديو الهجمات على جزيرة خرج المولد بالذكاء الاصطناعي الذي نشره الرئيس ترامب رسالة مباشرة لطهران توضح اليد الطولة للولايات المتحدة وفق قوله.
3: أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين، مفادها أننا نعلم أنهم ما زالوا يطلقون النار على السفن التجارية، وما زلنا نمتلك العديد من الأدوات لمنعهم من القيام بذلك، أو على الأقل الحد من ذلك.
1: في الجانب المقابل تصدر طهران تصريحات أشارت فيها ضمنيا إلى استعدادها لوقف التصعيد. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة هي مواجهة محدودة وفق تعبيره، لكنه أكد أن طهران مستعدة للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. في الأثناء تكشف الرئاسة الإيرانية عن مباحثات هاتفية بين الرئيس بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني. يوضح البيان الإيراني أن الرئيس بزشكيان أبدى استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. ويفيد البيان أن الرئيس الإيراني أوضح لرئيس وزراء باكستان أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. ولا تجري هذه التطورات بمعزل عن المسار التصاعدي الذي تأخذه العقوبات الأمريكية، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكي قرب فرض عقوبات ثانوية جديدة على البنوك الإيرانية، متعهدا بمواصلة ممارسة الضغط على إيران.
0: وخلال مداخلة سابقة تحدث مراسلنا في طهران حسام دياب عن آخر البيانات والتصريحات العسكرية والسياسية الإيرانية.
4: بيان مشترك لقيادة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء وكلاهما تحت قيادة وأمرة علي عبد الله الذي عين حديثا عبر المرشد مجتبى خامنئي قبل أيام قليلة، قال بأنه لن نتسامح مع أي انتهاك يخرج من أي نقطة ضد الجانب الإيراني في المنطقة. الجيش الأمريكي المعتدي لا خيار له سوى ترك منطقة غرب آسيا والرحيل بعيدا. أيضا أضاف البيان بأنه على الرغم من الإعلان الرسمي من بعض دول المنطقة أنها لن تسمح أبدا للأمريكيين باستخدام أراضيهم، إلا أننا نشهد بين الحين والآخر مثل هذه العمليات. دعا هذا البيان هذه الدول إلى عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات وعدم اختبار إرادة الإيرانيين العسكرية أو الشعبية بأي شكل من الأشكال. لكن من ناحية أخرى على المستوى التحركات

0: ميدانية إن صح التعبير، ما تزال خدمة الطيران تسير بشكل طبيعي، لا يوجد حديث لا عن مطارات في مختلف أنحاء الجغرافيا الإيرانية وتحديدا المناطق الجنوبية قرب مضيق هرمز، لا توقف لرحلات الطيران، لا وجود لإشارات عن أن هناك توجس ربما من أن يكون هناك نية أمريكية للضرب هذه الليلة، لكن كل شيء وارد. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقول منذ قليل بأنه لن يستهدف الإيرانيين بضربة نووية، ربما تريح الإيرانيين من أن هذا السيناريو لن يحدث بأي شكل من الأشكال خلال الفترة المقبلة، لكنه أيضا يترك الباب مفتوحا أمام ردود عسكرية قد تكون أدنى وقد تطال مناطق مختلفة من الجغرافيا الإيرانية، خاصة وأن تابع الإيرانيون الرد على الأمريكيين بين الحين والآخر بهذا الشكل. هذا الأمر يتعلق بحسب قراءات هنا في إيران أيضا بهيبة الولايات المتحدة الأمريكية، بهيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء أمام الداخل الأمريكي والتيارات الرافضة للحرب، استمرار الحرب مع إيران، أو أمام حلفائه في المنطقة، وهي ورقة تحاول إيران تخليصها للرئيس الأمريكي بأي شكل من الأشكال وإظهاره بمظهر الضعيف. ولهذا تراهن إيران بين الحين والآخر على مسألة الوقت، وتقول بأنها قادرة على إدارة الوقت بالشكل الذي يحقق أكبر خسائر ممكنة على المستوى العسكري والاقتصادي للرئيس الأمريكي، بذات الطريقة التي يعمد بها الرئيس الأمريكي على خنق إيران اقتصاديا. أخيرا وبعجالة، كان هناك كلام لحميد قنبري المعاون الاقتصادي للخارجية الإيرانية وعضو الفريق الإيراني المفاوض، قال بأنه جرى توجيه أو إعطاء توجيهات لسفارات بعض الدول المعنية بمسألة الالتفاف على العقوبات ومواجهة هذه الموجة الأمريكية الجديدة من العقوبات التي صادرة عبر وزارة الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي. قال تلقت ممثلياتنا في تلك الدول هذه التوجيهات، ونأمل أن نعبر هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة كما عبرنا المراحل السابقة في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية في بين حين وآخر.
1: ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وفي مضيق هرمز بعد تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية، هذا وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين، واستعاد الدولار قوته مع عودة رهانات التجديد النقدي في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة.
2: بعد أسابيع من الهدوء النسبي، النفط يعود إلى الواجهات بعد تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية لتضع أحد أهم ممرات الطاقة في العالم تحت الاختبار، وتعيد معها علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق الخام. الأسواق التقطت الرسالة سريعاً، والعقود الآجلة لخام برنت تواصل الارتفاع وتصعد بنسبة 3% بعد القصف الأمريكي لجزيرة لارك الإيرانية. برنت تجاوز 91 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 86 دولاراً، مع تزايد المخاوف من أن تتحول المواجهة المحدودة إلى أزمة أطول أمداً تهدد حركة الناقلات وإمدادات الطاقة العالمية. الأزمة الأمنية بدورها انعكست على حركة الملاحة، فبيانات الشحن أظهرت أن عدد سفن السلع المرئية التي عبرت المضيق خلال مطلع الأسبوع انخفض إلى 5 سفن يومياً، في انعكاس لحذر الشركات القلقة من تعرض السفن لهجمات. كما طال أمد القيود على الملاحة، ارتفعت تكلفة نقل الخام، وزادت علاوات التأمين، وتوسعت الضغوط على المصافي والمشترين. أما الذهب الذي لطالما كان ملاذاً في أوقات الحروب والتضخم، يجد نفسه هذه المرة أمام معادلة أكثر تعقيداً، فبينما تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتدفع أسعار النفط إلى الأعلى، كان المتوقع أن يستفيد المعدن النفيس من موجة الإقبال على الأصول الآمنة، لكن ما يحدث في السوق هو العكس، فالمعدن الأصفر يتراجع إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين. السبب هذه المرة يأتي من واشنطن، وتحديداً من لهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، فإشارته إلى أن خفض التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي أعادت رسم توقعات المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية، ورفعت الرهانات على إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر. الأسواق تستعد لأسبوع قد يحمل في طياته المفاجآت، فتذبذب النفط قد يغير حسابات الفائدة، والتغير في البيانات الأمريكية قد يقلب اتجاه الدولار والذهب معا.
1: إلى إسطنبول، حيث أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعلن إطلاق اسم تحالف مكة للدفاع على الاتفاق بين كل من تركيا والسعودية وباكستان. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف في اسطنبول، أكد فيدان أن تحالف مكة الدفاعي سيساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتراجع حالة عدم اليقين.
3: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا. هنا في إسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث، تركيا والسعودية وباكستان.
4: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي، وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض، وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، وستتراجع حالة عدم اليقين، وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
3: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة، لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
5: مكة اتفاقية أغسطس.
6: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع اسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كملف في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
3: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت في السابع من شهر أغسطس في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة.
7: سرعة انعقاد اجتماع إسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول.

0: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة المحتل، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، آخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي من سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط 2 شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع. وفي نشرة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي عن آخر التطورات الميدانية والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
1: لا، هناك منحنى متصاعد مرة أخرى من العمليات الإسرائيلية، إن كانت تلك التي تخلف شهداء بشكل مباشر بمعنى اغتيالات إسرائيلية أو قصف مدفعي إسرائيلي في مناطق الخط الأصفر، وكلاهما حصل اليوم كما في الأيام الماضية. خلال الأسابيع الماضية كانت العمليات العسكرية قد وصلت إلى ذروتها تقريبا مع بداية أغسطس ونهاية الشهر الذي سبقه، ولكن اتفاق العلمين ما بين الوسطاء ومجلس السلام كان قد خفف من وتيرة الاستهدافات دون أن يتمكن من إيقافها. والآن بعد أقل من شهر تعود إسرائيل إلى تصعيد العمليات العسكرية بالاغتيالات وأيضا تصعيد عمليات التوغل البري، حيث تم رصد توغلين إسرائيليين، الأول شمال القطاع في بيت لاهيا والثاني وسط القطاع عند وادي غزة. صحيح تراجعت الآلية الإسرائيلية التي قطعت شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع، لكن هذا ينذر بمزيد من التوغلات الإسرائيلية وإبقاء هذا الشارع المهم والحيوي تحت طائلة النار والقصف والقطع، وبالتالي تعريض المواطنين المارين منه وعبره للخطر الشديد. لدينا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر العام الماضي موعد وقف الحرب عمليا أو نظريا حتى أكون أكثر دقة، وما تلاه 1320 شهيدا فلسطينيا، وبالتالي حرب جديدة يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ويدفع ثمنها الفلسطينيون تحت عنوان وقف إطلاق النار رغم أن الحرب مستمرة. وبالتالي الخروقات الإسرائيلية متواصلة. اليوم كان لدينا 3 شهداء نتاج قصف إسرائيلي على مركبة في تل الهوى، وأيضا شهيدان نتاج قصف تجمع للمواطنين في مدينة غزة، 5 شهداء وعدد من المصابين في هذين الاستهدافين واستهدافات أخرى في خان يونس كان هناك مصابون بالرصاص الإسرائيلي، وأيضا في شمال القطاع نتاج انفجار قنبلة من طائرة كواد كابتر درونز إسرائيلية.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون هاجموا متطوعين في الدفاع المدني الفلسطيني ومواطنين فلسطينيين في قرية برقة شرقي رام الله. وقال مجلس القرية للتلفزيون العربي إن هجوم المستوطنين جرى بعد وصول طاقم المتطوعين والأهالي إلى منطقة المنتزه لتعبئة المياه. وشدد المجلس على تصاعد عدوان المستوطنين على القرية وتنفيذ هجمات شبه يومية ضد أهلها، خاصة بعد إقامة بؤر استيطانية جديدة وصل عددها إلى 7. هذا وتعرضت منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين أقاموا خيمة قرب مساكن المواطنين وينطلقون منها في تنفيذ الهجمات. وأخطرت قوات الاحتلال 7 منازل من أصل 10 مبنية في خلة الحمص بالهدم بعد إقامة البؤرة أو البؤرة القريبة على معسكر سوسيا التابع لجيش الاحتلال.
2: هذه بؤرة استيطانية أقيمت هنا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل قبل نحو 4 أشهر. مثلها أكثر من 400 بؤرة أقامها المستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. بؤرة بأغنام وأبقار ينطلق منها المستوطنون المسلحون تجاه مناطق الفلسطينية في هجمات عليها، محميون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان. خلة الحمص تقترب مساحتها من نحو 1500 دنم. تعرضت المنطقة لعمليات إخطار، من 10 بيوت مبنية هناك 7 مخطرة بالهدم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المبنى قبل عدة أشهر وسينفذ عمليات هدم أخرى في هذا المكان. فضل الهدار أحد سكان المنطقة، مستوطنون أقاموا البؤرة من 4 أشهر تقريبا.
3: نعم، من 4 أشهر.
2: والآن هناك هجمات مستمرة عليكم.
4: كل يوم في هجمات مستمرة علينا، من يوم ما أجت البؤرة الاستيطانية منذ 4 شهور يوميا في اعتداء على البيوت. بنحكي على الشرطة، بتيجي الشرطة علينا وبتقولنا مالكش انت برا الدار، انت إلك جوا الدار. هو مسموح له يرعى يسرح يكسر، مسموح له، هذا الأرض أرض دولي، مسموح للمستوطن وين ما بده يروح. والوضع كله حاليا سيء يعني عندنا هنا.
2: الحمد لله على سلامتكم. هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون يقومون بسرقة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وفق ما يقولون من هذه البؤر الاستيطانية الممتدة. يقول مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا إنه في الأسبوع 2 و3 من شهر أغسطس آب نفذ المستوطنون نحو 80 هجوما على المواطنين الفلسطينيين. قال المكتب أيضا إن أكثر من 1000 إصابة خلال هجمات المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين سجلت في مناطق الضفة الغربية منذ بداية العام حتى الأسبوع 3 من شهر أغسطس آب. هجمات متتالية على المواطنين الفلسطينيين بذات الطريقة، بؤرة استيطانية ومساكن الفلسطينيين، الهدف هو أرضهم وطردهم منها. فهد العصا، التلفزيون العربي، خلة الحمص، مسافر يطا، جنوب الخليل.
0: وفي مدينة نابلس هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا من طابقين، في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي إن سلطات الاحتلال هدمت نحو 1000 منشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي.
5: البناء الفلسطيني هدف رئيسي لحرب الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية. منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال رام الله مسرح لعمليات هدم واسعة. وسط تعزيزات عسكرية هدمت جرافات الاحتلال بنايتين سكنيتين تتكون كل واحدة من 4 طوابق. ما جرى في بيرزيت وفي نابلس خلال الساعات الأخيرة يندرج ضمن موجة هدم متصاعدة، إذ استهدف الاحتلال نحو 1000 منزل ومنشأة فلسطينية منذ بداية العام الحالي، محولا إياها إلى ركام وفق إفادة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي. في الشهر الماضي وحده نفذت سلطات الاحتلال 70 عملية هدم استهدفت 155 منشأة فلسطينية، منها 39 منزلا مأهولا. الاستهداف لا يتوقف عند البناء، ففي بلدة بيتا جنوبية نابلس اختلعت جرافات المستوطنين أشجار زيتون في منطقة الحرائق تمهيدا لشق طريق استيطاني في خطوة تقتطع مزيدا من الأرض لصالح التوسع الاستيطاني. في جنوب شرق بيت لحم لم تسلم الأراضي الزراعية من الاعتداءات، إذ أقدم مستوطنون على خلع وسرقة بوابات أراض في منطقتي أبو نجيم وخلايل اللوز في استهداف مباشر لمقومات الحياة الفلسطينية. بالتوازي تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، تخللتها اعتقالات في نابلس ومخيم بلاطة ومناطق أخرى. هدم للمنازل واقتلاع للأشجار ومصادرة لمقومات الحياة. وقائع تقول إن المعركة على الأرض في الضفة لا تتوقف عند حدود الاستيطان، بل تمتد إلى تفاصيل وجوهر الحياة الفلسطينية نفسها.
0: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المنصوري، كما أفادت باستهداف الغارات الإسرائيلية بلدة زوطر الشرقية ودوحة كفر رمان جنوبي لبنان. وفي بلدة حولة الجنوبية نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير لمجموعة من المنازل في البلدة، كما نتابع على هذه المشاهد. بعد أكثر من شهر على عودة سكان بلدة زوطر الغربية، إثر الإعلان عنها كأولى المناطق التجريبية، وعادت المخاوف لدى السكان من موجة نزوح جديدة فضل تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على أطراف البلدة وغياب أي مقاومات حياة.
3: بخطى أثقلتها سنواته 80 يتنقل الحاج يوسف على شرفة منزله، يستعيد هنا جزءا من حياة ويعيدها بدوره لشتلات كانت تزين شرفات الدار قبل الحرب.
6: مش أسلمون على البيوت، الحمد لله كل شيء كتر خير الله.
3: يجتمع مع زوجته صباحا حول فنجان قهوة خاطف قبل مغادرة منزلهما هذا في زوطر الغربية.
6: الله كريم.
3: فاستقرارهما هنا، تقول الحاجة صباح، مؤقت ويقتصر على يومين أو ثلاثة أسبوعيا بسبب الوضع الأمني الضاغط.
6: حياتنا هيك صعبة، ما الواحد اللي يعيشها معطل صعبة.
7: والوضع الأمني؟
6: وضع الأمني شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ خاف، كله خاف، خاف ورعبه.
3: قبل 5 أسابيع عاد سكان زوطر الغربية إلى بلدتهم إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتحولها إلى منطقة تجريبية، وبعد 5 أسابيع لا تزال الحياة فيها شبه معدومة. يسكن شوارعها الدمار، منازلها مهجورة، وساحتها شبه خالية من الحركة.
8: مقاومات سمر ما فيه، مثل ما عم تشوف الضيعة عايشة بقلق، الناس حرام خايفين، منا مستقرة ببيوتها يعني عم تحاول الناس تقعد وعم تحاول الناس انه تقدر تعمل شيء وتتأقلم بهذه الأجواء، بس ما بتزبط أبدا، يعني الإسرائيلي دايما عم بيوتر الأجواء.
3: لا تنبع مخاوف سكان زوطر من العدم، بل من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة في اليومين الماضيين على هذه المنطقة والتحركات التي رصدت عبر هذا الطريق المستحدث عند مجرى نهر زوطر. مساحات هنا لا تزال محتلة على الرغم من قرار الانسحاب، يضيق من خلالها هامش الحياة على سكان زوطر الغربية. منطقة تجريبية تشهد تحركات واعتداءات إسرائيلية تتصاعد وتيرتها وسط غياب تام لمقومات الحياة، فتتحول منازل زوطر الغربية إلى استراحة مؤقتة لأبنائها بانتظار ما يثبتهم في أرضهم بدل دفعهم نحو نزوح جديد. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثينا بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
9: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك ام اكس ومقلاع داوود، لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضا منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق آرو 3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3,500,000,000 دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيداً عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
0: نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن البيت الأبيض أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول سيتنحى عن منصبه في أحدث رحيل لمسؤول رفيع في القيادة العسكرية الأمريكية. ووردت تقارير خلال الأشهر الأخيرة عن توتر في العلاقة بين دريسكول ووزير الحرب بيت هيكسس. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن المرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، نريد أن نعرف أولا من هو دان دريسكول، وهل تأكد رسميا أنه قدم الاستقالة وقبلت من قبل الرئيس الأمريكي؟
7: نعم، في البداية دان دريسكول هو وزير الجيش وهو وزير مدني ودائما يراقب القوات البرية، لا يوجد له أي مهام عسكرية، ولكنه وزير مدني. وبالمناسبة هو مرشح بقوة لخلافة بيت هيكسيث بحسب بعض التقارير الإعلامية، لا سيما أنه مقرب جدا لنائب الرئيس الأمريكي جيري فانس، وكان زميلين في جامعة ييل ودرس الحقوق سويا، والذي عينه أو رشحه لهذا المنصب صديقه نائب الرئيس جيري فانس. وهناك خلافات كبيرة جدا بينه وبين بيت هيكسيث. آخر هذه الخلافات إقالة راندي جورج رئيس أركان الجيش الأمريكي، الذي أقاله وزير الحرب بيت هيكسيث بطريقة مفاجئة للجميع، خاصة أن الكثير من قيادات الجيش كان يثني بشكل كبير جدا على جورج. أيضا دان دريسكول لا يعجب طريقة تعاطي بيت هيكسيث مع القوات البرية ومع الحرب على إيران، وأنه استنزف الكثير من الذخائر الأمريكية. بلومبرغ بعد هذا الخبر ذكرت أن هناك شخص مطلع يؤكد أن سبب الإقالة أو عفوا سبب الاستقالة لدان دريسكول هو أنه لديه مشكلات وخلافات كبيرة جدا مع وزير الحرب فيما يتعلق بسير الحرب الأمريكية على إيران. ستريت جورنال قالت بأن المتحدثة باسم البيت الأبيض أصدرت بيانا مقتضبا قالت فيه إنه استقال بالفعل، ولم تتحدث إن كان البيت الأبيض قد قبل الاستقالة أو الرئيس الأمريكي بنفسه قبل الاستقالة أم لا، ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت بأنه سيغادر منصبه خلال أيام وسيغادر البنتاغون خلال أيام. خلافات كبيرة جدا بينه وبين بيت هيكسيث هي التي دعته لهذه الاستقالة، وكان من المتوقع في الحقيقة خلال الأيام والأسابيع القادمة الماضية أنه سيستقيل، ولكن هذا القرار ربما اتخذه في هذه الأثناء. ولكن بطبيعة الحال هذا يربك الكثير من حسابات بيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي، خاصة أن هناك قيادات كبيرة جدا في الجيش الأمريكي لا يعجبها ما يحدث في إيران، لا سيما ما ورد في صحيفة واشنطن بوست منذ عدة أيام أن القيادات في البحرية والجوية تعاني من نقص كبير جدا في الذخائر، وأرسلت سجل من الطلبات لوزير الحرب، وقالت إنها ستنفذ أمر الوزارة بأن تؤخذ منها بعض من الموارد العسكرية الهامة وتذهب إلى منطقة الشرق الأوسط للحرب على إيران، ولكنهم غير راضين على الإطلاق بهذه الطلبات من وزير الحرب الأمريكي. بطبيعة الحال هذا يربك حسابات بيت هيكسيث بشكل كبير جدا. ونرى الخلاف واضحا أكثر وأكثر بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس، كما تقول الكثير من المصادر الصحفية الإعلامية بحسب مسؤولين أمريكيين بأن جيري فانس لا تعجبه على الإطلاق إدارة بيت هيكسيث لملف الحرب. أيضا بيت هيكسيث الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ردا على أحد الأسئلة فقط منذ قليل على نيات بيت هيكسيث الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028، رد دونالد ترامب كان فيه نوع من التورية، ولكنه قال هو الآن يفكر عسكريا فقط ولا يوجد أي مجال للحديث على الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعونا نتحدث على الانتخابات النصفية. الشاهد في الأمر خالد، بحسب مصادر، حتى هذه المصادر كانت لي شخصيا مصادر استخباراتية دفاعية، أكدت لي أنه هناك خلافات بين ترامب وبين بيت هيكسيث فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، نقطة الترشح للرئاسة لعام لعام 2028، خاصة أن ترامب لن يدعمه مباشرة، ولكنه يدعم جيري فانس ويدعم مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي. ولكن خلال الأسابيع الماضية كان هناك اتصالات مكثفة على مدار اليوم بين وزير الحرب بيتر كسيث وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأن هناك حالة من التناغم بين الرجلين خلال الأسابيع القليلة الماضية. لا نعلم بطبيعة الحال لماذا هذا التواصل المستمر على مدار اليوم هاتفيا بين الرجلين، ولكن هذه الاستقالة بطبيعة الحال ستؤثر سلبا في أرقام بيتر كسيث في البيت الأبيض، خاصة أن هناك قيادات كبرى أيضا تريد أن تنتقم من بيتر كسيث، سواء كان قيادات أقالها بيتر كسيث أو ما زالت موجودة حتى الآن. ودان ديركسل هو مرشح بقوة لخلافة بيتر كسيث إن اتخذ دونالد ترامب هذا القرار وأقال بالفعل، كما تقول بعض المصادر بأنه ربما يفكر في إقالة وزير الحرب بيتر كسيث.
0: خالد. نعم عبد الرحمن، إذن وزير الجيش الأمريكي دان ديركسل استقال، قدم استقالته، وذلك بسبب خلافات سابقة مع بيتر كسيث وزير الحرب، وكما أشرت أنت الآن عبد الرحمن أيضا خلافات تتعلق بطريقة إدارة الحرب مع إيران في انتظار تداعيات هذه الاستقالة لاحقا. أشكرك عبد الرحمن البرديسي مراسلنا في واشنطن. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القرار النهائي متروك لفنزويلا بشأن انسحابها من عدمه من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. وأكد ترامب أن شركة إكسون موبايل الأمريكية ستدخل سوق الطاقة الفنزويلي بموجب اتفاق مع كاراكاس.
10: قرار مغادرة أوبيك يعود إليهم. لدينا علاقة رائعة مع فنزويلا، وهي كما تعلمون أشبه بفريق واحد إلى حد ما، ونحن نخرج ملايين براميل النفط متجهة إلى هيوستن وإلى لويزيانا وإلى أماكن كثيرة ومختلفة داخل الولايات المتحدة وإلى أنحاء العالم أيضا. نحقق ثروة من ذلك، وهم كذلك يحققون ثروة. لقد بدأوا بالفعل في جني أموال حقيقية.
0: دخلت خرائط جوجل على خط الخلاف حول اسم بحيرة أونتاريو، فعرضتها باسم بحيرة أمريكا في الولايات المتحدة، وأبقت اسم بحيرة أونتاريو في كندا، بينما يظهر الاسمان في بقية دول العالم. الخطوة أثارت ترحيبا وانتقادات في الولايات المتحدة ورفضا في كندا، في حين أكدت جوجل أن التغيير يستند إلى السجلات الرسمية الأمريكية.
11: بحيرة واحدة باسمين على خرائط جوجل وبحسب المكان الذي تنظرون منها. في الولايات المتحدة بات مستخدم خرائط جوجل يرونها باسم بحيرة أمريكا، بينما يحتفظ الكنديون باسمها المعروف بحيرة أونتاريو. أما المستخدمون خارج البلدين فيظهر لهم الاسمان معا. وتقول جوجل إن التغيير جاء استنادا للاسم المعتمد في نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأمريكية، وجاء تحديث الخرائط بعد أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب وجه فيه الوكالة الفيدرالية إلى استخدام اسم بحيرة أمريكا في وثائقها وسجلاتها الرسمية.
12: سنغير اسم بحيرة أونتاريو اعتبارا من الآن إلى بحيرة أمريكا، وسيبدأ ذلك فورا بمجرد أن أوقع الأمر.
11: لكن القرار الأمريكي لم يمر من دون اعتراض، فقد رحب به البيت الأبيض وأنصار ترامب واعتبروه خطوة لتأكيد الهوية الأمريكية، بينما اعتبرها منتقدوه توظيفا للسلطة السياسية لإعادة صياغة الرموز والأسماء الجغرافية، كما اتهموا جوجل بالرضوخ لضغوط الإدارة الأمريكية. وجاء الرفض على أعلى مستوى في كندا.
13: هذه رسالتنا إلى الرئيس ترامب. نحن صامدون ونحن كنديون أقوياء، وسنحمي سيادتنا دائما ولن نتراجع أبدا أمام أي متنمر.
11: سجال امتد إلى شركات التكنولوجيا أيضا، فبينما اعتمدت جوجل الاسم الجديد داخل الولايات المتحدة، لا تزال خرائط أبل تعرض بحيرة أونتاريو. يأتي ذلك وسط توتر متصاعد بين واشنطن وأوتاوا بسبب الرسوم الجمركية والحرب التجارية، إلى جانب دعوة ترامب المتكررة إلى جعل كندا الولاية 51. وليست بحيرة أونتاريو الأولى في قائمة ترامب، فقد غيرت الإدارة الأمريكية اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في الاستخدام الرسمي الفيدرالي، وأعادت اسم جبل ميكنالية إلى القمة التي كانت تعرف رسميا باسم دينالي. أسماء تتغير بقرارات سياسية فيما تبقى الجغرافيا على حالها. حرب التسميات لا يبدو أنها ستتوقف عند هذا الحد، إذ لمح ترامب لإمكانية إعادة تسمية أحد المحيطين الأطلسي أو الهادي لتتحول الأسماء الجغرافية في عهد ترامب إلى ساحة جديدة للصراع السياسي.
0: في تونس يواصل عناصر الحماية المدنية وإدارة الغابات والحرس الوطني يواصلون جميعا إخماد نيران المندلعة في جبل برجو الواقع بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد، والتي أتت على عدد من المساحات الغابية وألحقت أضرارا بعدد من المنازل.
14: نحن في آخر نقطة يمكن الوصول إليها في جبل برجو الواقع بمحافظة سليانة بشمال الغربي التونسي. هذا الجبل الذي بدأت النيران تلتهب أو تشتعل فيه منذ الخميس الماضي، رغم أن أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات حاولوا إخماد هذه النيران فجر والسيطرة عليها فجر الأحد، إلا أنها أعيدت الاشتعال في بعض الجيوب النارية، وخاصة بسبب قوة الرياح التي تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة والتي أسهمت بشكل كبير في إعادة اشتعال هذه النيران. وفق تصريحات رسمية استقيناها من أعوان الحماية المدنية، لا ضحايا بشرية في هذه الحرائق، لأن هناك بعض الأضرار المادية التي طالت بعض المنازل، وقد تم إجلاء تقريبا نحو 50 شخصا من هذه المنطقة نظرا لتواصل اشتعال النيران فيها. تونس تواجه موسما صعبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب قوة الرياح، وقد أتت هذه النيران وفق آخر التصريحات الرسمية أو آخر البيانات الرسمية على أكثر من 100 حريق بين شهري يونيو وشهر يوليو، وأتت على أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية. أميرة مهذب، التلفزيون العربي من جبل برجو بمحافظة سليانة بالشمال الغربي التونسي.
0: أما في الجزائر، ما تزال قرى وبلدات ولاية جيجل تحت الصدمة جراء الحرائق التي اجتاحت هذه الولاية الشرقية للبلاد، حيث اختلفت تفاصيل القصص غير أنها تشترك في ألام الفقد وخسارة الممتلكات ومصادر الرزق. المشهد التضامني الشعبي لإغاثة المنكوبين كان حاضرا بقوة في انتظار تدخل الدولة لتعويض المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
15: في قرية تغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية، فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
16: خاسر منها كما يقولوا رزق تاعي، كما يقولوا خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر منها قوت تاع ولادي، القسم كما يقولوا هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجة كما قلت، المناظر الطبيعية هذه كما قلت لك الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا، كما قلت تذكرك تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايرة.
15: قصة حسين تتركز هنا بأشكال مختلفة، عائلات فقدت ممتلكاتها وأخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور آثار الحريق حاضرة في قرى جبلية عديدة بولاية جيجل ولا تختلف عن حال قرية تغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية، مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة حاملة المواد الغذائية ومختلف صنف المساعدات.
17: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل، ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
15: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطاً بإعادة بناء الحياة هنا. حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب، وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تغرست بولاية جيجل الجزائر.
0: أعلنت وكالة إدارة الكوارث في نيبال أن حصيلة قتل الفيضانات التي ضربت البلاد ارتفعت إلى أكثر من 900 شخص، بينما تشارك فرق إنقاذ أجنبية متعددة في مساعدة فرق الإنقاذ المحلية للعثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق تابعة لمحطات كهرومية.
12: في المناطق المنكوبة شمال نيبال ما زالت الانهيارات الطينية والفيضانات تعزل قرى ومجتمعات بأكملها، بينما تحاول السلطات الوصول إلى الناجين وإيصال ما يحتاجونه للبقاء. تقول وكالة إدارة الكوارث إن حصيلة الكارثة في ارتفاع، بينما تشارك فرق إنقاذ أجنبية متعددة في مساعدة فرق الإنقاذ المحلية في العثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق تابعة لمحطات كهرومائية. في نواكوت إحدى أكثر المناطق تضرراً تواجه فرق الإنقاذ معركة مزدوجة إنقاذ العالقين والتغلب على الطبيعة الجغرافية.
18: إن أكبر مشكلة نواجهها حاليا في عمليات الإنقاذ هي صعوبة الوصول إلى هذه المناطق، والموارد المتوفرة لدينا غير كافية.
12: ومع تضرر الطرق وصعوبة الحركة برا تصبح السماء الطريق الأسرع وربما الوحيد. من مركز لتوزيع المساعدات على الطريق المؤدي إلى نواكوت تتوالى حركة المروحيات حاملة المياه والخبز والإمدادات الأساسية إلى مناطق لا تزال معزولة عن شبكة الطرق. كل رحلة تعني إمدادات جديدة للناجين وفرصة للوصول إلى أشخاص ينتظرون المساعدة منذ أيام.
19: عمليات الإنقاذ مستمرة يومياً، نقوم بإنقاذ وإعادة حوالي 500 شخص أو أكثر يومياً من هذا المركز تحديداً.
12: لكن حجم الكارثة واتساع رقعة المناطق المعزولة يضعان فرق الإنقاذ أمام سباق مع الزمن في مواجهة الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت البلاد عقب انهيار كتلة جليدية على ارتفاعات شاهقة في منطقة الهيمالايا. تسببت الصخور والمياه الناجمة عن ذوبان الجليد في ارتفاع منسوب الأنهار في الوديان الواقعة أسفل المنطقة لتتحول إلى سيول جارفة حملت معها مباني وجسوراً وكميات كبيرة من التربة وجرفتها باتجاه مناطق في التبت ونيبال.
0: تنطلق في العاصمة القرغيزية بشكيك اليوم الثلاثاء النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. وتشهد مدينة بشكيك استعدادات كبيرة لاحتضان القمة التي ستناقش القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية.
20: في بشكيك لا تغيب الثقافة القرغيزية عن مشهد القمة. اسم ماناس البطل الملحمي الذي يحظى بمكانة رمزية في هوية البلاد لأنه حرر من الغزاة الصينيين حاضر في كثير من تفاصيل العاصمة. تحضر الثقافة القرغيزية في استقبال القادة الدول المشاركين في حين تتجه الأنظار من مطار ماناس إلى قمة تبحث ملفات تتجاوز الإقليم في مقدمتها العلاقات الروسية الصينية.
21: اليوم وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة تعد الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين نموذجا يحتذى به في العلاقات بين البلدين، فهما قائمان على تقاليد راسخة من الصداقة واحترام السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
20: هذه العلاقات بحسب الرئيس الصيني ستكون في المستقبل أكثر رسوخا.
22: أعتقد أنه في ظل توجهنا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستصبح أسس العلاقات الصينية الروسية أكثر رسوخا وستكون آفاقها أكثر إشراقا.
20: وفي بشكيك تتواصل الاستعدادات لانعقاد اجتماع رؤساء الدول العشر في قمة لا تقتصر أجندتها على الأمن والتعاون الإقليمي، بل تحمل أيضا أبعادا سياسية، في ظل سعي عدد من دول المنظمة إلى تعزيز حضورها في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التعددية القطبية.
1: قمة تتجاوز أجندتها الملفات الأمنية والاقتصادية والإقليمية لتبعث أيضا برسائل سياسية حول شكل النظام الدولي المقبل وحجم الحضور الذي تسعى هذه الدول إلى تكريسه في مواجهة النفوذ الغربي. عدنان جان، التلفزيون العربي، من العاصمة القرغيزية بشكك.
0: وقعت فرنسا والسويد صفقة دفاعية ضخمة بقيمة تجاوزت 4 مليارات يورو، تشمل تزويد السكون بأربع فرقاطات فرنسية متطورة لتعزيز قدراتها البحرية والدفاعية في بحر البلطيق. وتأتي الصفقة في إطار تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز القدرات الأوروبية والركن الأوروبي لحلف الشمال الأطلسي الناتو في مواجهة ما يصفه الاتحاد الأوروبي بالتهديدات الروسية.
2: أكثر من 4 مليارات يورو صفقة دفاعية ضخمة تضع فرنسا والسويد أمام خطوة جديدة لتعزيز أمن أوروبا في وقت تتصاعد فيه التهديدات الروسية وتتسارع وتيرة إعادة التسلح داخل القارة. وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، وقعت فرنسا والسويد اتفاقيات لتزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات حديثة في صفقة تعكس تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز قدرات السويد العضو الأحدث في حلف شمال الأطلسي في منطقة بحر البلطيق ذات الأهمية الاستراتيجية. ولم تأتي الصفقة بمعزل عن هذا التحول في الحسابات الأمنية الأوروبية. اجرت مراسم التوقيع خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السويد في مسعى لدفع أوروبا نحو قدر أكبر من الاستقلالية الدفاعية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. واعتبر ماكرون الصفقة خطوة لتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية.
4: إن هذه الإشارة المتبادلة بين فرنسا والسويد تمثل خياراً لصالح السيادة الأوروبية في مجال القدرات الدفاعية وتعزز القاعدة الصناعية والتكنولوجية في وقت يتعين فيه علينا كأوروبيين تحمل قدر أكبر من المسؤولية عن أمننا.
2: وعلى مستوى القدرات تتجاوز الصفقة مجرد شراء سفن حربية، فالفرقاطات ستكون مزودة بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ اعتراضية قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية، إلى جانب توربيدات وصواريخ كروز بعيدة المدى فضلا عن التدريب. ومن المقرر أن تسلم الشركة الفرنسية المصنعة أولى السفن في عام 2030. وبينما تعكس هذه المعدات حجم الاستثمار، تكشف تصريحات المسؤولين عن الدافع وراءه. فقد شدد رئيس الوزراء السويدي على أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أهمية امتلاك قدرات متقدمة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية في أوروبا.
23: هذه منصات متحركة تمنح السويد قدرة على الدفاع الجوي بعيد المدى في البحر وتوفر الحماية من الصواريخ الباليستية التي تظهر أوكرانيا كل يوم مدى أهمية امتلاك القدرة على الدفاع عن النفس في مواجهتها.
2: ومن هذه الصفقة تحديداً تتضح ملامح تحول أوسع في أوروبا، فالحرب الروسية على أوكرانيا دفعت دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى رفع الإنفاق الدفاعي وتطوير الصناعات العسكرية وتوسيع التعاون في إنتاج الأسلحة والمعدات في محاولة لبناء قدرات أوروبية أكثر تكاملاً وأقل اعتماداً على الخارج.
0: نتابع الآن مشاهدينا الكرام أبرز ما جاء في الصحف العالمية، وعلى رأس الساعة سيكون معكم انتصار البركي في نشرة جديدة.
24: في صحيفة نيويورك تايمز رأى آرون بوكسرمان أن تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهر من الهدوء يؤكد أن انتهاء الحرب التي وعد ترامب بأنها ستنتهي بسرعة ما زال بعيداً. وأضاف أن تراجع حدة القتال خلال الشهر الماضي لم يكن كافيا للتوصل إلى حل دائم للحرب التي أشعلها الرئيس الأمريكي بالتعاون مع إسرائيل، خاصة بعد انهيار مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها. واعتبر الكاتب أن الحرب الأكبر التي تخوضها الولايات المتحدة وإيران الآن تتمثل في معركة صمود اقتصادي تتمحور حول السيطرة على مضيق هرمز الذي استخدمته إيران لخنق أسواق الطاقة العالمية منذ بداية الحرب. نبقى في نيويورك تايمز التي تطرقت إلى مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة منظمة شانغهاي، معتبرة أن من شأنها أن تتيح لموسكو وطهران مصادر دعم بديلة لمواجهة الجهود الغربية الرامية إلى عزلهما، إذ بحسب الصحيفة ساهمت الحروب في تعزيز قوة الصين المتنامية أصلاً، وقوض رئيسها شي جين بينغ جهود الولايات المتحدة وحلفائها للضغط على روسيا وإيران اقتصادياً، مستخدماً نفوذ بكين الجيوسياسي والاقتصادي بصفتها أكبر مستورد للنفط الخام ومصدر للسلع الاستهلاكية في العالم. ورأت الصحيفة أن القمة تبين حدود الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة، فقد تمكنت كل من روسيا وإيران من الحفاظ على تحالفات حيوية خارج الغرب، وأفادتهما هذه التحالفات في مراحل مختلفة من صراعاتهما، كما استطاعت طهران وموسكو التعامل مع التداعيات الداخلية للحروب لفترة أطول مما توقعه بعض المسؤولين الغربيين. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى رافي أجراوال أن الرئيس الأمريكي فقد قدرته على فرض سلطته على الساحة الدولية في السنة الأولى من ولايته الثانية، فبعد مرور أكثر من 6 أشهر استنزفت الحرب على إيران موارد الولايات المتحدة ورفعت تكلفة المعيشة وأفقدت ترامب شعبيته، واعتبر أن إفراط ترامب في استخدام القوة بدل أن يرسخ الردع الأمريكي أدى إلى استنزاف مخزونات السلاح ورفع كلفة الحرب وأضعف ثقة الحلفاء وقلص قدرة واشنطن على استخدام القوة لردع خصومها، بينما أثبتت إيران قدرتها على إلحاق أضرار مستمرة بالقواعد والمصالح الأمريكية. كما أن الأثر الأعمق ظهر لدى الدول الحليفة التي بدأت البحث عن تنويع شراكاتها الدفاعية والتجارية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، بينما أجبرت الصين ترامب على التراجع أمام سلاح المعادن النادرة. وخلص الكاتب إلى أن ترامب سيظل قادرا على إحداث الاضطراب، لكنه فقد جزءا من قدرته على الإكراه بما يسرع نشوء نظام دولي أقل اعتمادا على واشنطن، ويجعل السؤال مستقبلا ليس ماذا سيفعل ترامب بل هل ما زال مؤثرا. في صحيفة وول ستريت جورنال ناقش ياروسلاف تروميفوف الأسباب التي تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهديد دول الغرب، وأشار إلى أن روسيا تواجه معضلة كبيرة في موازين القوى، حيث تسعى لإخضاع أوكرانيا عبر استهداف مراكز التسوق والبنى التحتية، فيما تعتمد كييف على جيرانها الأوروبيين لضمان صمودها الاقتصادي ودعمها اللوجستي العسكري، في حين أن الكريملين الذي تتعرض موانئه وصناعاته الدفاعية أيضاً لهجمات أوكرانية لا يملك أي دعم مشابه، بينما تنعكس الضربات التي تلحق بالاقتصاد الروسي بشكل مباشر على قدرة البلاد على مواصلة الحرب. كما أن روسيا تجد نفسها مضطرة لدفع تكاليف حربها في وقت يعاني فيه اقتصادها من ضغوط العقوبات الغربية، لذا بحسب الكاتب فهذا الوضع الجيوسياسي بات السبب الرئيسي وراء ما يصفه مسؤولون غربيون بأنه حملة روسية متنامية من التخريب والاختراق الإلكتروني وغيرها من العمليات التي تهدف إلى ترهيب القادة والناخبين الأوروبيين. وينقل عن محللين أن القادة الروس يعتقدون أن عليهم تصحيح هذا الخلل بسرعة، ويرون أن أوكرانيا قادرة على الصمود ومواصلة القتال بفضل مواردها الخارجية وتضامنها، وهذا ما يسعون إلى قطعه أو الإضرار به.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
9: هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
0: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
10: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
11: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
0: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى نشرة أخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات تهدف لحمل إيران إلى طاولة المفاوضات، وإيران تهدد بالرد على كل هجوم أمريكي.

0: نبدأ هذه الساعة بالأخبار العاجلة التي ترد الآن بحسب الهيئة البحرية البريطانية، والتي تقول في تقرير عن واقعة على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب في سلطنة عمان. إذن الهيئة البحرية البريطانية تقول بأن ناقلة نفط أفادت بتعرضها لثلاث مقذوفات مجهولة خلال قيامها بعبور مضيق هرمز. إذن مرة أخرى هذه الأخبار تأتي من الهيئة البحرية البريطانية التي تقول أن تقرير يفيد بواقع على بعد 17 ميلا بحريا شرق مدينة خصب في سلطنة عمان، وأيضا ناقلة نفط أفادت بتعرضها لثلاث مقذوفات مجهولة خلال قيامها بعبور مضيق هرمز. هذه التطورات سنتابعها بكل تأكيد خلال هذه الساعة وخلال الساعات المقبلة. مشاهدينا، نعود إذن إلى سياق ما لدينا من أخبار في هذه النشرة، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس ترامب وجه رسالة إلى إيران تتضمن امتلاك الولايات المتحدة لأدوات عديدة من شأنها تحييد الهجمات الإيرانية، وكان الرئيس الأمريكي قد توعد بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد استهدافها قواعد بالمنطقة. في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل.
1: مزيج من التهديدات وخطابات الاستعداد للتسوية ترشقها المسؤولون في طهران والولايات المتحدة بعد هجمات متبادلة. يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران،
2: إما أن ننتصر أو يقومهم بخطوة ما. أنا لا أمانع تحقيق النصر، مجرد الانتصار دون الحاجة إلى توقيع على ورقة. نحن نحقق نتائج جيدة للغاية. لقد انتهت قوتهم البحرية وانتهت قوتهم الجوية ورحل قادتهم، كذلك كل أنظمتهم المضادة للطائرات.
1: يتسق كلام الرئيس ترامب بما صرح به نائبه جي دي فانس حين قال إن فيديو الهجمات على جزيرة خرج المولد بالذكاء الاصطناعي الذي نشره الرئيس ترامب رسالة مباشرة لطهران توضح اليد الطولة للولايات المتحدة. وفق قوله،
3: أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين، مفادها أننا نعلم أنهم ما زالوا يطلقون النار على السفن التجارية، وما زلنا نمتلك العديد من الأدوات لمنعهم من القيام بذلك، أو على الأقل الحد من ذلك.
1: في الجانب المقابل، تصدر طهران تصريحات أشارت فيها ضمنياً إلى استعدادها لوقف التصعيد، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة هي مواجهة محدودة وفق تعبيره، لكنه أكد أن طهران مستعدة للرد بعشرات الهجمات في حال تعرضها لهجوم أمريكي آخر. في الأثناء تكشف الرئاسة الإيرانية عن مباحثات هاتفية بين الرئيس بازشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني. يوضح البيان الإيراني أن الرئيس بازشكيان أبدى استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. ويفيد البيان أن الرئيس الإيراني أوضح لرئيس وزراء باكستان أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. ولا تجري هذه التطورات بمعزل عن المسار التصاعدي الذي تأخذه العقوبات الأمريكية، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكي قرب فرض عقوبات ثانوية جديدة على البنوك الإيرانية، متعهدا بمواصلة ممارسة الضغط على إيران.
0: نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن البيت الأبيض أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول سيتنحى عن منصبه في أحدث رحيل لمسؤول رفيع في القيادة العسكرية الأمريكية. ووردت تقارير خلال الأشهر الأخيرة عن توتر في علاقة دريسكول مع وزير الحرب بيت هيكسيث.

0: الاتفاق بين كل من تركيا والسعودية وباكستان، وفي مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للتحالف في إسطنبول، أكد فيدان أن تحالف مكة الدفاعي سيساعد على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتراجع حالة عدم اليقين.
1: الاضطرابات الأمنية والحروب المشتعلة أنجبت في مكة اتفاقا عسكريا. هنا في إسطنبول يتحول الاتفاق إلى تحالف بأطر مؤسسية وآلية عمل مشترك بين الدول الثلاث، تركيا والسعودية وباكستان.
2: اتفقنا على تسمية الاتفاق باسم تحالف مكة الدفاعي، وعلى أن مركز الأمانة العامة للتحالف سيكون في الرياض، وأول أمين عام له سيكون من باكستان. سنرى أن هذا التحالف سيؤدي تدريجيا إلى تكريس قدر أكبر من الاستقرار في المنطقة، وستتراجع حالة عدم اليقين، وستصبح مواقف الأطراف أكثر وضوحا.
1: يرى باحثون أن ثمة حلولا سياسية لأزمات وحروب المنطقة، لكنها بقيت دون تنفيذ مع غياب أصوات ردع عسكرية تحميها. اجتماع إسطنبول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لتحالف مكة يشي بالكثير من الأطر والآليات لتنظيم العمل الدفاعي المشترك بين دول هذا التحالف.
3: خلال أقل من شهر يأتي اجتماع إسطنبول ليؤكد على جدية هذه الدول في تحالفها الدفاعي، كما أن ثمة أزمات لم تكتمل حلولها كملف في غزة ولبنان. هذه أسباب قد تسرع من وضع الأطر القانونية وآليات العمل لهذا التحالف وفتح الباب أمام دول أخرى للانضمام له.
1: ثلاث قوى بقدرات مختلفة، تركيا والسعودية وباكستان، اجتمعت في السابع من شهر أغسطس في مكة المكرمة لتعزيز معادلة ردع جماعية تقوم على حماية أمن واستقرار المنطقة.
4: سرعة انعقاد اجتماع إسطنبول ضرورة فرضها الوضع الأمني في المنطقة، وهو ما دفع الدول الأعضاء إلى الاستعجال في وضع آلية لبدء العمل المشترك على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاستخبارية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، إسطنبول.
0: إلى تطورات ميدانية في قطاع غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق سكان القطاع، وآخرها ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي من سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين ومصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا وسط مدينة غزة. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في دير البلح وسط القطاع. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هجم مستوطنون إسرائيليون متطوعين في الدفاع المدني الفلسطيني ومواطنين فلسطينيين في قرية برقة شرقية رام الله. وقال مجلس القرية للتلفزيون العربي إن الهجوم هجوم المستوطنين جرى بعد وصول طاقم المتطوعين والأهالي إلى منطقة المنتزه لتعبئة المياه. وشدد المجلس على تصاعد عدوان المستوطنين على القرية وتنفيذ هجمات شبه يومية ضد أهلها، خاصة بعد إقامة بؤر استيطانية جديدة وصل عددها إلى 7. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين سكنيين مأهولين في منطقة عين السقي ببلدة برزيت شمال رام الله.
5: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عين السقي في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، معززة بجرافات بدأت بعملية هدم واسعة في هذه المنطقة. عملية الهدم طالت بنايتين، كل بناية مكونة من 4 طوابق وكل طابق بمساحة 250 مترا. قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة التي بدأت فيها عملية الهدم. هناك إخطارات لمزيد من المباني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية قد يتم عملية الهدم في أي لحظة. في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة وينفذ عملية هدم، مستوطن يهاجم مجموعة من الصحفيين في هذا المكان، كما نشاهد يعتدي على زملاء صحفيين في هذا الموقع. مستوطن جاء من بؤرة استيطانية قريبة وهاجم الصحفيين الآن في هذا الموقع وقام بالاعتداء عليهم، كما قام برش غاز الفلفل على صحفيين آخرين، والآن يعتدي بالضرب على عدد من الزملاء الصحفيين في موقع عملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عين السقي بالقرب من بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله. أوضاع صعبة في هذه المنطقة، المستوطنون يهاجمون من يوثق عمليات الهدم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي. هذه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوادي هي استكمال لعمليات سيطرة المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. في الوقت الذي يقوم به جيش الاحتلال بتنفيذ عملية هدم لبنايتين مكونتين من 4 طوابق لكل بناية، يتمدد المستوطنون أكثر فأكثر في أراضي الفلسطينيين التي تضيق أكثر فأكثر أيضا. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة بير زيت شمال رام الله.
0: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المنصوري، كما أفادت باستهداف غارات إسرائيلية بلدة زوطر الشرقية ودوحة تكفر رمان جنوبية لبنان. بعد أكثر من شهر على عودة سكان بلدة زوطر الغربية إثر الإعلان عنها كأولى المناطق التجريبية، عادت المخاوف لدى السكان من موجة نزوح جديدة في ظل تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على أطراف البلدة وغياب أي مقومات حياة.
6: بخطى أثقلتها سنواته 80، يتنقل الحاج يوسف على شرفة منزله، يستعيد هنا جزءا من حياة ويعيدها بدوره لشتلات كانت تزين شرفات الدار قبل الحرب.
7: مش أسلمون على البيوت، الحمد لله كل شيء، كتر خير الله.
6: يجتمع مع زوجته صباحا حول فنجان قهوة خاطف قبل مغادرة منزلهما هذا في زوطر الغربية.
7: الله كريم.
6: فاستقرارهما هنا، تقول الحاجة صباح، مؤقت ويقتصر على 2 أو 3 أسبوعيا بسبب الوضع الأمني الضاغط.
8: هي حياتنا هيك صعبة، ما الواحد اللي يعيشها معطل صعبة.
9: والوضع الأمني؟
8: وضع الأمني شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ خاف، كله خاف، خاف ورعبه.
6: قبل 5 أسابيع عاد سكان زوطر الغربية إلى بلدتهم إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتحولها إلى منطقة تجريبية، وبعد 5 أسابيع لا تزال الحياة فيها شبه معدومة. يسكن شوارعها الدمار، منازلها مهجورة، وساحتها شبه خالية من الحركة.
10: مقاومات سمر ما فيه، مثل ما عم تشوف الضيعة عايشة بقلق، الناس حرام خايفين، منا مستقرة ببيوتها يعني. يعني عم تحاول الناس تقعد وعم تحاول الناس انه تقدر تعمل شيء وتتأقلم بهيدا الأجواء، بس ما عم تزبط أبدا. يعني الإسرائيلي دايما عم بيوطر الأجواء.
6: لا تنبع مخاوف سكان زوطر من العدم، بل من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة في 2 يومين على هذه المنطقة والتحركات التي رصدت عبر هذا الطريق المستحدث عند مجرى نهر زوطر. مساحات هنا لا تزال محتلة على الرغم من قرار الانسحاب، يضيق من خلالها هامش الحياة على سكان زوطر الغربية. منطقة تجريبية تشهد تحركات واعتداءات إسرائيلية تتصاعد وتيرتها وسط غياب تام لمقومات الحياة، فتتحول منازل زوطر الغربية إلى استراحة مؤقتة لأبنائها بانتظار ما يثبتهم في أرضهم بدل دفعهم نحو نزوح جديد. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته إلى اليونان دعم الأخيرة للجيش اللبناني، مؤكداً عزم دولته المضي قدما في حصر السلاح غير الشرعي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي كخطوتين متزامنتين.
9: الصديق كرياكوس، أتشرف بزيارتكم اليوم وأنا طامح وواثق من طموحي إلى استمرار دعمكم للبنان في شتى المجالات. أتطلع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين، أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا، وهو ما استمر طيلة عقود حتى قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي.
0: وقعت اليونان صفقة دفاع جوي مع إسرائيل بقيمة 3,600,000,000 دولار في اتفاق تحصل أثينا بموجبه على أول شبكة دفاع جوي مدمجة متعددة الطبقات.
11: على وقع أحداث تتسارع في الشرق الأوسط، أثينا تبرم صفقة مع إسرائيل لإعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي. تحت اسم درع أخيل ذهبت أثينا إلى صفقة ضخمة كما تصفها وسائل إعلام إسرائيلية، حيث تبلغ قيمتها نحو 3,600,000,000 دولار. بموجب الصفقة تسعى اليونان للدفع نحو مشروع دفاع جوي متكامل في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ الصناعات الدفاعية الإسرائيلية. بتفصيل أكبر، تهدف أثينا من الصفقة إلى بناء شبكة دفاع متعددة الطبقات عبر إدماج بطاريات باتريوت والطائرات المسيرة اليونانية مع منظومات إسرائيلية بينها سبايدر وبارك أم إكس ومقلاع داوود، لرصد واعتراض طيف واسع من التهديدات الجوية والصاروخية. خلال نحو 35 شهراً ستخضع أيضاً منظومات القيادة والسيطرة اليونانية للتحديث بما يعزز حماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية. بالنسبة إلى إسرائيل، تتجاوز الصفقة بعدها الاقتصادي، فقيمتها تفوق آرو 3 مع ألمانيا البالغة قيمتها نحو 3,500,000,000 دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ صادراتها العسكرية. لكن الصفقة لا تمر بعيداً عن أنقرة، ففي ظل تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ترى صحيفة معاريف أنها تحمل رسالة واضحة إلى تركيا.
0: في مدينة المخا غربي اليمن ومناطق الساحل المجاورة، وجد الصيادون أنفسهم أمام بحر أكثر خطورة ومراكب مدمرة في ظل تراجع حركة الصيد وارتفاع تكاليف العمل، تداعيات دفعت كثيرا منهم إلى ترك البحر والعودة إلى منازلهم، في حين اضطر آخرون إلى إخلاء مناطق الصيد بحثا عن الأمان.
12: تبدو آثار الحرب في مدينة المخا غربية تعز حاضرة في تفاصيل حياة الصيادين، فالبحر الذي اعتادوا أن يعودوا منه بما يسد احتياجات أسرهم أصبح اضطرابه لدى محمد الذي يعتمد بصورة مباشرة على الصيد مصدر قلق دائم.
13: أكثر من مضرة الحروب من الصيادين، ما خارجناش في الغلاء، في البترول، في المواد الغذائية كلها غلاء، والسمك رخيص، كل حنا المتضررين خاصة في مضيق باب المندب، جنب مضيق باب المندب متضررين بشكل أكبر من هذه الحروب.
12: مراكب تضررت وأخرى دمرت، فيما اضطر صيادون إلى التوقف عن العمل أو تقليص رحلاتهم جراء اشتداد وتيرة القصف.
14: في أيام الأمان كانت الدنيا أمان، وكانوا الصيادين في اليوم يصطادوا إلى 100 قارب في البحر، واليوم أصبح القوارب كلها ما تكسر دخول البحر من الضرب حق الحوثي. اليوم أصبح يعني إلى 15 قارب 12 قارب، يعني العمل خف على كان على أول، الناس كلهم راقدين في البيوت.
12: أما في منطقة الخوخة المجاورة، فتؤكد جمعية الصيادين وصول أكثر من 120 صيادا يمنيا بعد إجلائهم من جزيرة حنيش بعد قصف للحوثيين استهدف مرسى للصيادين وأسفر عن إصابة بعضهم واحتراق وتدمير 12 قاربا. في حين تتواصل التهديدات المحدقة بحركة الملاحة في البحر الأحمر، يدفع الصيادون اليمنيون كلفة إضافية لأزمة تتجاوز مخاطر البحر، إذ مست الاضطرابات لقمة العيش مع تدمير مراكبهم وفقدان أسر بأكملها مصدر دخلها. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، من سواحل البحر الأحمر في المخا.
0: إلى العراق، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في رده على سؤال للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية حددت 30 سبتمبر المقبل موعدا لانتهاء الحوار مع الفصائل بشأن حصر السلاح، مشيرا إلى أن الحوارات إيجابية.
15: الحوارات إيجابية، وبإذن الله تعالى سينتهي هذا الملف قبل 30 أيلول، وهذا الموعد الذي يمثل كما قلت محطة سيادية مفصلية، كونه يرتبط بانتهاء مهمة التحالف على أرض العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات قوامها التعاون.
0: وتعليقا على الشروط التي وضعتها بعض الفصائل العراقية مقابل الانضمام لمشروع حصر السلاح، لفت العبودي في رده على سؤال للتلفزيون العربي إلى أن ما يثار من وجهات نظر من قبل بعض الفصائل يمثل نقاطا للحوار يجري الحديث بشأنها، مؤكدا أن الحكومة ستمضي برؤيتها لحصر السلاح وتنظيم سياقاته وفقا لما نص عليه الدستور العراقي.
15: الدولة العراقية في حوارها الآن الجميع متفق على الرعاية التامة لسيادة الدولة العراقية. ما نسمعه من وما يثار من وجهات نظر هي تمثل نقاط حوار قابلة للتداول، لكن في نهاية المطاف الدولة ستمضي برؤيتها بحصر السلاح وتنظيم سياقاته على وفق ما نص عليه الدستور العراقي.
0: تنطلق في العاصمة القرغيزية بشكك اليوم الثلاثاء النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان إلى جانب قادة دول أخرى. تشهد مدينة بشكك استعدادات كبيرة لاحتضان القمة التي ستناقش القضايا الأمنية السياسية والاقتصادية أيضا.
16: في بشكك لا تغيب الثقافة القرغيزية عن مشهد القمة. اسم ماناس، البطل الملحمي الذي يحظى بمكانة رمزية في هوية البلاد لأنه حرر من الغزاة الصينيين، حاضر في كثير من تفاصيل العاصمة. تحضر الثقافة القرغيزية في استقبال القادة الدول المشاركين، في حين تتجه الأنظار من مطار ماناس إلى قمة تبحث ملفات تتجاوز الإقليم في مقدمتها العلاقات الروسية الصينية.
17: اليوم وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة، تعد الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين نموذجا يحتذى به في العلاقات بين البلدين، فهما قائمان على تقاليد راسخة من الصداقة واحترام السيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
16: هذه العلاقات بحسب الرئيس الصيني ستكون في المستقبل أكثر رسوخا.
18: أعتقد أنه في ظل توجهنا الاستراتيجي وجهودنا المشتركة ستصبح أسس العلاقات الصينية الروسية أكثر رسوخا وستكون آفاقها أكثر إشراقا.
16: وفي بشكك تتواصل الاستعدادات لانعقاد اجتماع رؤساء الدول العشر في قمة لا تقتصر أجندتها على الأمن والتعاون الإقليمي، بل تحمل أيضا أبعادا سياسية في ظل سعي عدد من دول المنظمة إلى تعزيز حضورها في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التعددية القطبية.
19: قمة تتجاوز أجندتها الملفات الأمنية والاقتصادية والإقليمية لتبعث أيضا برسائل سياسية حول شكل النظام الدولي المقبل وحجم الحضور الذي تسعى هذه الدول إلى تكريسه في مواجهة النفوذ الغربي. عدنان جان، التلفزيون العربي، من العاصمة القرغيزية بشكك.
0: وقعت فرنسا والسويد صفقة دفاعية ضخمة بقيمة تجاوزت 4 مليارات يورو تشمل تزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات فرنسية متطورة لتعزيز قدراتها البحرية والدفاعية في بحر البلطيق. تأتي الصفقة في إطار تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز القدرات الأوروبية.
20: أكثر من 4 مليارات يورو صفقة دفاعية ضخمة تضع فرنسا والسويد أمام خطوة جديدة لتعزيز أمن أوروبا في وقت تتصاعد فيه التهديدات الروسية وتتسارع وتيرة إعادة التسلح داخل القارة. وفي ترجمة عملية لهذا التوجه، وقعت فرنسا والسويد اتفاقيات لتزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات حديثة في صفقة تعكس تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز قدرات السويد العضو الأحدث في حلف شمال الأطلسي في منطقة بحر البلطيق ذات الأهمية الاستراتيجية. ولم تأتي الصفقة بمعزل عن هذا التحول في الحسابات الأمنية الأوروبية. اجرت مراسم التوقيع خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السويد في مسعى لدفع أوروبا نحو قدر أكبر من الاستقلالية الدفاعية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. واعتبر ماكرون الصفقة خطوة لتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية.
21: إن هذه الإشارة المتبادلة بين فرنسا والسويد تمثل خياراً لصالح السيادة الأوروبية في مجال القدرات الدفاعية وتعزز القاعدة الصناعية والتكنولوجية في وقت يتعين فيه علينا كأوروبيين تحمل قدر أكبر من المسؤولية عن أمننا.
20: وعلى مستوى القدرات تتجاوز الصفقة مجرد شراء سفن حربية، فالفرقاطات ستكون مزودة بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ اعتراضية قادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية إلى جانب توربيدات وصواريخ كروز بعيدة المدى فضلا عن التدريب. ومن المقرر أن تسلم الشركة الفرنسية المصنعة أولى السفن في عام 2030. وبينما تعكس هذه المعدات حجم الاستثمار، تكشف تصريحات المسؤولين عن الدافع وراءه. فقد شدد رئيس الوزراء السويدي على أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أهمية امتلاك قدرات متقدمة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية في أوروبا.
22: هذه منصات متحركة تمنح السويد قدرة على الدفاع الجوي بعيد المدى في البحر وتوفر الحماية من الصواريخ الباليستية التي تظهر أوكرانيا كل يوم مدى أهمية امتلاك القدرة على الدفاع عن النفس في مواجهتها.
20: ومن هذه الصفقة تحديداً تتضح ملامح تحول أوسع في أوروبا، فالحرب الروسية على أوكرانيا دفعت دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى رفع الإنفاق الدفاعي وتطوير الصناعات العسكرية وتوسيع التعاون في إنتاج الأسلحة والمعدات في محاولة لبناء قدرات أوروبية أكثر تكاملاً وأقل اعتماداً على الخارج.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القرار النهائي متروك لفنزويلا بشأن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك. وأكد ترامب أن شركة إكسون موبايل الأمريكية ستدخل سوق الطاقة الفنزويلي بموجب اتفاق مع كاراكاس.
23: قرار مغادرة أوبيك يعود إليهم. لدينا علاقة رائعة مع فنزويلا، وهي كما تعلمون أشبه بفريق واحد إلى حد ما، ونحن نخرج ملايين براميل النفط متجهة إلى هيوستن وإلى لويزيانا وإلى أماكن كثيرة ومختلفة داخل الولايات المتحدة وإلى أنحاء العالم أيضا. نحقق ثروة من ذلك، وهم كذلك يحققون ثروة. لقد بدأوا بالفعل في جني أموال حقيقية.
0: نهاية النشرة. تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
24: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز العناوين. هل تمكن ترامب من حل عقدة أوبك؟ ولماذا هذا التداعي في أسعار الذهب؟ ونتابع في اقتصادكم أيضا أرسنال يواصل حصد الملايين.

المنظمة التي قادتها السعودية لعقود من الزمن لممارسة نفوذها في سوق النفط العالمي، هل قلم ترامب أظافرها؟ النتيجة قد تقود إليها بشكل مباشر أو غير مباشر سياسات الرئيس الأمريكي في المنطقة والعالم، وأحدث هذه السياسات في فنزويلا التي أعلنت مع الولايات المتحدة عن صفقة كبرى تهيمن بموجبها واشنطن على 65 مليار برميل من النفط، وهذا رقم ضخم في سوق الطاقة. لكن فنزويلا وهي صاحبة أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم لا تبدو مكتفية بتوسيع تعاونها النفطي مع واشنطن، بل تلمح أيضا إلى احتمال الخروج من أوبك. الإمارات خرجت أصلا بحثا عن حرية أكبر في الإنتاج وعن حصة أكبر من السوق. العراق بدوره يريد أن ينتج ويصدر أكثر، ويطمح إلى مضاعفة صادرات النفط خلال 6 سنوات، وهو ما يتعارض مع التزاماته في المنظمة. وفوق كل ذلك جاء إغلاق مضيق هرمز ليضرب واحدا من أهم شرايين نفط دول المنظمة. الآن تخيلوا أوبك بلا هرمز، بلا الإمارات، بلا فنزويلا وبلا العراق. حينها حصة أوبك من صادرات النفط العالمية قد تتراجع من نحو 35 إلى 24% فقط. ولمصلحة من؟ لمصلحة النفوذ الأمريكي المتزايد.

0: أفاق منظمة أوبك وكل المشاكل والخلافات التي تعاني منها نناقشها مع ضيفي في الاستوديو هنا دكتور جلال قناص أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر. أهلا بك دكتور. يعني كيف باتت مصالح دول منظمة أوبك شخصية أكثر منها منضبطة ضمن مصلحة المنظمة؟
1: يعني أعتقد كما تحدثت في التقرير يعني هناك مشاكل هيكلية تعانيها المنظمة مع خروج طبعا الإمارات والحديث الآن عن ممكن خروج فنزويلا وحتى العراق منها. أعتقد هناك مشاكل يعني داخلية كبيرة، بالإضافة أنه يعني خلينا نقول سوق الطاقة هناك تغير عالمي هيكلي فيه مع وجود يعني مع دخول الولايات المتحدة كأكبر مصدر للنفط، وطبعا مع تطور خلينا نقول النفط الصخري والتكنولوجيا بالنفط الصخري والنفوذ ايضا، يعني نفوذ كما تحدثت عن طريق مضيق هرمز او عن طريق دخولها الى فنزويلا، خروج روسيا بشكل بسبب الحرب بسبب العقوبات وغيرها. اعتقد كل هذا يعطي نوعا ما من التحولات الهيكليه في سوق الطاقه، بالاضافه لموضوع التحول الى الطاقه الخضراء وغيرها، مع ايضا ضعف خلينا نقول الطلب الصيني اللي كان هو المحرك الأساسي للمنظمة.
0: بس نسينا شيء مهم، دور وسياسات دونالد ترامب أين يظهر في هذه المشكلة؟
1: يعني أعتقد ترامب هو خلينا نقول يدق يعني ناقوس الخطر على المنظمة بشكل كبير. يعني خلينا نقول أنه مجرد ما بدأ يعني الحديث عن دخول فنزويلا والسيطرة على النفط الفنزويلي والاحتياطي الفنزويلي يعني بشكل عام، بالإضافة للدخول بالحرب مع إيران، يعني هو يتحدث عن تغيير هيكلي في سوق الطاقة مع موضوع دخول أوروبا من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، فدخل يعني هلأ حجم خلينا نقول صادرات الغاز الموجودة من الولايات المتحدة إلى أوروبا تصاعدت بشكل جدا كبير، أنه مسيطر على السوق الأوروبي، فهناك سيطرة أمريكية على السوق الطاقة العالمي، ويتغير أيضا مع تغير هلأ في فترة الحرب بمعنى من سيصدر من لا يصدر، كله أصبح نوعا ما بقرار جزء منه كبير بقرار أمريكي. هذا لا يعني أنه المنظمة
0: يعني ارتفعت هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط العالمي
1: بشكل سوق الطاقة العالمي تغير بعتقد بشكل هيكلي.
0: رويترز كانت قالت تحدثت عن الموضوع منذ عدة أشهر، قالت أنه ترامب كسر أوبك لكنه سيندم على ذلك، لماذا قد يندم على ذلك؟
1: نعم يعني يمكن لأن هناك أيضا تحديات هيكلية بهذا الموضوع، يعني بمعنى ممكن ترامب عاد تشكيل هيكلية بشكل خلينا نقول قصير المدى، ولكن على المدى الطويل هناك إشكاليات كبيرة بهذا الموضوع، بمعنى مثلا فنزويلا تملك الاحتياطي الأكبر ولكن لا تنتج كثيرا، يعني هي تملك 20% أو أكثر من الاحتياطي العالمي ولكن تنتج 1% من الإنتاج العالمي. هناك مشاكل حقيقية بالبنية التحتية في فنزويلا بحاجة لاستثمارات كبيرة، هل فعلا الولايات المتحدة ستدخل في هذا المجال؟ حتى الآن يبدو أن الشركات الكبرى غير مستعدة للدخول في هذه المغامرة لأنه بحاجة لاستثمارات كبيرة، فهي تكاليف كبيرة ولا نعرف مدى الإنتاجية المستقبلية. هاي نقطة. النقطة الثانية حتى بالنسبة للعراق، يعني أعتقد العراق هو من المنتجين المهمين بالمنظمة وهو من المؤسسين، يعني من 1960 نعرف أن التأسيس تم في بغداد، فأعتقد يعني أيضا ينظر إلى العلاقات في المنطقة كعلاقات استراتيجية ليس فقط عن موضوع النفط، هناك مواضيع أخرى، فلذلك سيكون هناك يعني خلينا نقول بعدلة ثلاثة قبل ما يفكر ممكن الخروج كما حدث مع الإمارات. الإمارات وضع يعني أعتقد قليلا مختلف عن العراق لأنه هناك نوع من خلينا نقول بعض النظرة المستقبلية أنه هن بحاجة لتسهيل هذه الأصول من احتياطيات وتريد أن تأخذ حصة سوقية، فخروجها ممكن يعطيها هذه المساحة، ولكن بنفس الوقت هذه الحصة ستتحول إلى حصص لدول أخرى.
0: صحيح.
1: فهذا ممكن أن يعطي نوع من خلينا نقول flexibility أو خلينا نقول يعني المرونة للمنظمة. وعلى المدى الطويل كلنا نعلم أن هناك تغير في شكل سوق الطاقة، وأنا بعتقد يعني المحرك الأساسي للسوق ليست الولايات المتحدة وإنما الصين، يعني الصين هي من ستحدد لأنه هي الطلب، يعني هي الأساس بالنسبة للطلب العالمي وهو المحرك الأساسي، بمعنى مثلا الأسعار لماذا لم ترتفع في إغلاق مضيق هرمز؟ بكل بساطة لأنه الصين خفضت الطلب بشكل جدا كبير حتى قدرت تسيطر على الأسعار، فأصبح سيطرت خلينا نقول الطلب من الهاي أكثر من سيطرة المعروض.
0: في موضوع تغلغل الشركات الأمريكية أيضا في أسواق النفط في الدول العربية، أرجو أن تبقى معي سنتحدث عنه أكثر. إذن مشاهدينا، هذا التغلغل الأمريكي للشركات الأمريكية في العالم العربي خاصة في الولاية الثانية من رئاسة ترامب نستعرضه. مثلا في الإمارات أبرمت شركات أوكسيدنتل، أكسون موبيل، إي جي أو الأمريكية اتفاقيات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بقيمة وصلت إلى 60 مليار دولار. أما في العراق فقد عادت أكسون موبيل الاستثماري في حقل مجنون النفطي، بينما حصلت مواطنتها شفرون على استكشاف وتطوير حقول في مشروع الناصرية في محافظة ذكار. في ليبيا كذلك العضو في أوبك أبرمت شركة كونوكو فيليبس الأمريكية اتفاق تطوير لمدة 25 عاما لمشروع نفط الواحة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار. إذن عودة قوية للشركات الأمريكية للقطاع النفطي العربي. كيف يمكن النظر إلى هذه العودة دكتور جلال؟
1: يعني أعتقد هو المحرك الأساسي هو صراع النفوذ بين الولايات المتحدة والصين. يعني كل ما يحدث الآن في المنطقة منذ فنزويلا وحتى ما حدث في المضيق هو مرتبط بهذا الصراع نفوذ المنطقة. فتعتقد الولايات المتحدة طبعا بقيادة ترامب هو السيطرة على سوق النفط يعطيها نوع من الليفرج اللي بيساعدها على نوعا ما السيطرة على هذا السوق، مما يضغط على الصين بطريقة لأن الصين بحاجة إلى النفط والغاز، فتصبح الولايات المتحدة هي المسيطرة مقابل أن الصين هي مسيطرة على ما يسمى يعني الرير إيرث اللي هن المعادن النادرة. فهذا نوع من هاي. ولكن نعود إلى السؤال، هل سينجح؟ يعني دخولها إلى المنطقة العربية أعتقد يقدم نوع من الشراكات ويعطي نوع من القوة للشركات الأمريكية على المدى القصير والمتوسط، وهذا ممكن طبعا لأنه ما زلنا بحاجة إلى النفط والغاز. وهذا يعني بعتقد الأزمة الحالية أعطت مساحة أكبر لسوق النفط لأهميته.
0: نعم، فقط سريعا بالعودة إلى أوبك، شو بتقدر تعمل السعودية لإنقاذ نفوذ المنظمة وبالتالي نفوذها؟
1: يعني أعتقد هو إعادة هيكلة المنظمة من الداخل، بمعنى يعني بمعنى أعطاء بعض الحصص لبعض الدول اللي هي ممكن مثل العراق مثلا لحتى البقاء على هذه المنظمة. بنفس الوقت أنه النظر إلى هذا التغيير الهيكلي، ما يمكن أن تعمل عليه المنظمة في الفترة المقبلة هي شراكات حقيقية مع الدول يعني المستوردة للنفط مثل الصين وغيرها، ويبقى حجم خلينا نقول السوقي لها، يعني تحافظ على الصراع بحجم السوق هنقول أو المشاركة السوقية لديها، بحيث ما تسمح للولايات المتحدة بالدخول أسواق هي المسيطرة عليها.
0: شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم دكتور جلال قناص. شكرا.

0: كل هذه المؤشرات سنناقشها، وخاصة الهبوط في أسعار الذهب بطبيعة الحال، مع سارة الياسري محللة للأسواق المالية في شركة CFI. منرحب فيك معنا بداية سارة. وصار أوضح في الأسواق اليوم خاصة الحذر والتراجع في شهية المخاطرة، شو هي الأسباب برأيك؟
1: مساء الخير وشكرا للإضافة لليوم. هلأ عم نلاحظ الذهب فعليا بعد ما وصل لمستويات مرتفعة، وحاول تقريبا يوصل أو يستهدف المستويات القريبة من 4700. خلال الأسابيع الماضية كنا عم نشوف مزيد من الارتفاعات، ولكن قبل اجتماع جاكسون هول كانت الأسواق اليوم عم بتسعر أنه ممكن ما نشهد خفض بأسعار الفائدة باجتماع شهر سبتمبر، بعد ما كنا عم نشوف ضعف بالبيانات الاقتصادية على مدار الشهر السابق. بالوقت الحالي كنا عم نشوف لهجة متشددة من قبل الفيدرالي، نوعا ما اليوم الأسواق استبعدت هذا السيناريو، فاليوم رجعت الأسواق عم تعمل إعادة تسعير لمسار أسعار الفائدة، وكنا عم نشوف احتمالية بنسبة 60% أن نشهد رفع بأسعار الفائدة باجتماع شهر سبتمبر. فنتيجة اجتماع جاكسون هول كنا عم نشوف عودة لارتفاع عوائد السندات، كنا عم نشوف ارتفاع للدولار الأمريكي، كل هاي العوامل ضغطت على المدى القصير على أسعار الذهب. ولكن ما بنقدر نحكي أنه اليوم الاتجاه العام لأسعار الذهب اللي هو الاتجاه الصاعد كان عم بيتغير لاتجاه هابط، فهي تراجعات تصحيحية، ولكن لغاية هلأ تبقى ضمن الاتجاه الصاعد.
0: بس هلأ المستثمر يعني للأفراد من المستثمرين إذا بيطلعوا 6 أشهر إلى الوراء كان أونصة الذهب بحدود 5000، اليوم مع هذا التراجع هي ما دون 4400، يعني خسارة كبيرة. كيف مفروض يفكر المستثمر؟ هل ببيع واللي بده يشتري؟ هل هذا الوقت مناسب للشراء؟
1: يعني أكيد كل هذا الإشي رح يكون عم بيعتمد إذا أنت اليوم متداول أو مستثمر. إذا بدنا نيجي نشوفها من ناحية استثمار، لما نكون نحن متراجعين من القمة التاريخية وصولاً لهاي المستويات، ما بتوقع أنه في عنا اليوم خوف من هاي التراجعات، لأنه نحن عم نشوف أنه تاريخياً الذهب عم بيتداول ضمن الاتجاه الصاعد، ومتوقع تكون عم تستمر هاي الارتفاعات، على اعتبار أنه اليوم جميع العوامل الأساسية لدعمة الذهب من بداية عام 2025 لليوم لا تزال موجودة إذا ما نرجع نشوفها على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. فكاستثمار ما منكون عم نشوف أنه فعليا في هناك مخاطر من التراجعات الحالية اللي هلأ عم نشهدها. نحن هلأ حاليا فعليا نعم عم نشوف تراجعات نتيجة تغيير توقعات السياسة النقدية، ولكن طول ما نحن عم نشوف ضعف بالبيانات الاقتصادية ما بتوقع اليوم الفيدرالي يقدر يتمسك بأسعار فائدة مرتفعة على اجتماع شهر نوفمبر أو سبتمبر. فالعامل الوحيد اللي هلأ عم بيضغط على أسعار الذهب اللي هو مسار أسعار الفائدة، ولسه هو مش مؤكد، ممكن يكون في عنا متغيرات. فالتراجعات الحالية لغاية هلأ تعتبر تراجعات منطقية ضمن الاتجاه الصاعد، متوقع نرجع نشوف ارتفاع لأسعار الذهب.
0: بس التوقعات يعني تصريحات ووش خلت التوقعات برفع أسعار الفائدة ترتفع من 40% إلى 57%، وهذا ارتفاع كبير بدوره هذا الارتفاع، كيف بيأثر على الأسواق؟
1: بالتأكيد يعني نحن اليوم عم نشوف توقعات السياسة النقدية هي المحرك الرئيسي لتحركات الأسواق. جميع الارتفاعات اللي شفناها كانت خلال الأسابيع الماضية كانت نتيجة عدم توقع رفع أسعار الفائدة. بعد اجتماع جاكسون هول عم نرجع نشوف زادت الاحتمالية زي ما تفضلتي حضرتك، ولكن بتوقع أنه أكيد كل ذلك رح يعتمد على البيانات الاقتصادية اللي حصل في عنا قراءة لسوق العمل رح تصدر عنا خلال هذا الأسبوع، بعد في عنا قراءة لمعدلات التضخم. بحال فعليا أثبت التضخم مزيد من الارتفاع وكنا عم نشوف ارتفاعات أعلى من 3.4% وال4%، لا بتوقع ممكن نكون عم نتجه لسياسة نقدية متشددة، ولكن بتوقع بس باجتماع شهر سبتمبر، لأن اليوم في عنا فعليا ضعف واضح بالبيانات الاقتصادية، ممكن أثر ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس على الأشهر المقبلة على الاقتصاد الأمريكي، فبالتالي قد يجبر الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة لدعم النمو. فاجتماع شهر سبتمبر بعد في عنا احتمالية الرفع أو عدم الرفع، ولكن بتوقع لنوفمبر أو ديسمبر ممكن نكون أمام سياسة نقدية أقل تشددا قد تكون داعمة لأسعار الذهب.
0: أسعار النفط أيضا ارتفعت، وصلت إلى ما فوق 90 دولار للبرميل.
1: يعني عم نشوف اليوم أكيد ارتفاع أسعار النفط هو اللي عم بخلينا نتوقع توقعات استمرار ارتفاع التضخم على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، ولكن بتوقع المستويات الحالية هلأ اللي هي 90 دولار ما بتشكل ضغط على الاقتصاد العالمي. طول ما نحن عم نتداول دون مستويات 100 ودون مستويات 120 ما بتوقع أنه وصلنا فعليا لمستويات الخطر. رجعنا مع بداية هذا الأسبوع عم نشوف تجدد للتوترات الجيوسياسية، فبالتالي بدنا نراقب كيف رح تتفاعل أسعار النفط خلال تداولات هذا الأسبوع. تجاوزنا للمستويات القريبة من 100 ممكن يكون عم بشكل خطر على الاقتصاد العالمي وخاصة على الاقتصاد الأمريكي، ممكن نرجع نشوف موجة تضخم جديدة تستدعي تشديد من قبل البنوك المركزية، فبالتالي بدنا نشوف هل فعليا الاقتصاد رح يتحمل السياسه النقديه المتشدده، ولا ممكن نشوف تباطؤ او تباطؤ
0: العامل اقتصادي؟ الثاني اللي هو التوتر الجيوستراتيجي، امبارح شهدنا جوله انعكست ايضا في الاسواق، ولكن على عكس المتوقع مع كل تصعيد ارتفاع بسعر الذهب كان في انخفاض. لو بتفسري لنا هيدي الشغله، لانه الناس اليوم يتوقعون ارتفاع بسعر الذهب مع كل ارتفاع بمستوى التوتر او مع كل تصعيد.
1: بالتاكيد يعني هاي نقطه كثير مهمه، لانه نحن عاده كنا متعودين انه بس نشوف اي توترات جيوسياسيه كان المستثمر او المتداول عم يلجا للذهب كملاذ امن، ولكن نحن اليوم عم ننتقل من ازمه توترات جيوسياسيه لازمه اقتصاديه، لانه فعليا بحال رجعنا شفنا موجه تضخم جديده، بحال كنا عم نشوف مزيد من الارتفاع باسعار النفط، يعني عم نحكي عن تضخم مرتفع. كيف اليوم البنوك المركزيه رح تكون عم تتفاعل او عم بتسيطر على هذا التضخم؟ من خلال رفع اسعار الفائده. فالضغط الاساسي اليوم اللي عم بيجي على الذهب هو مش نتيجه التوترات، هو نتيجه توقعات المستثمرين بانه حتى لو ما شفنا رفع باسعار الفائده ممكن اسعار الفائده تضل مرتفعه لفتره اطول، ما نشهد اي خفض خلال هاي السنه. فتوقعات الفائده مع ارتفاع عوائد السندات وتوقعات ارتفاع الدولار هي اللي عم بتحد من مكاسب الذهب، وما عم بتخليه ينجح بلعب دور الملاذ الامن ونشوف المزيد من الارتفاعات.
0: على عكس معادن اخرى، يعني شفنا الفضه ارتفع، ليه؟
1: الفضة اليوم عم تلعب دور الملاذ الآمن، وكمان عم تدخل بالطلب الصناعي. يعني نحن اليوم عم نشوف الفضة شوي عم تتميز أكثر من الذهب، خاصة هلأ مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي. اليوم الفضة فعليا عم تدخل بالبنية التحتية وبهاي الصناعات، فاليوم الفضة شوي عم تتميز أكثر من الذهب، ولكن بتوقع أنه ممكن تكون عم تحمل درجة عالية من المخاطر، لأنه اليوم أي تباطؤ اقتصادي ممكن يكون عم بيضر أسعار الفضة على عكس الذهب اللي ممكن يكون عم بيستفيد أنه يلعب دور الملاذ الآمن. فبالتالي ممكن عم تستفيد مع استمرار التوترات الجيوسياسية بلعب دور الملاذ الآمن، ولكن أي ضعف اقتصادي بيخلينا نكون عم نشوف تراجع للطلب على الفضة، فبالتالي ممكن تكون عم بتأثر أو تنعكس سلبا على حركة الأسعار.
0: طيب اليوم صباحا بعد قراءة الأسواق، المتداول الذكي والشاطر شو عمل؟ شو اشترى وشو باع؟
1: يعني بالتأكيد أول إشي إدارة المخاطر وتنويع المحفظة هو أفضل إشي ممكن اليوم عم نعمله، لأنه عم نشوف تقلبات جدا كبيرة بالأسعار، عم نشوف اليوم التوقعات عم تتغير، فلما بيكون في عنا توترات ما نكون فعليا بس عم ندخل السوق للاستفادة من هاي التقلبات أو من هاي الارتفاعات. البحث عن الملاذات الآمنة ممكن يكون خيار أفضل للمتداول اللي بده يكون عم يستثمر على المدى المتوسط، نكون عم نبتعد نوعا ما عن الأصول عالية المخاطر. كنا عم نشوف تراجع للأسهم، خاصة تراجع للعملات المشفرة، فاليوم أي أصل بيحمل درجة عالية من المخاطر وحساس جدا للمتغيرات الاقتصادية نكون بالوقت الحالي عم نبتعد عنه. دولار عم بيلعب دور الملاذ الآمن، بدنا نكون عم نشوف كيف رح يتعامل مع مستويات المية، لأنه بحال فعليا نجحنا بتجاوز مستويات المية لا ممكن نرجع نشوف ضغط على الأسواق، نرجع نشوف الدولار عم بيستفيد على المدى القصير وعلى المدى المتوسط نتيجة توقعات رفع أسعار الفائدة.
0: طيب لنجي شوي على البضائع والسلع. الأسبوع الماضي كانت هناك أزمة، يعني بوادر أزمة على القمح، اليوم في انخفاض بسعر القمح، هل هو تصحيح جزئي مرحلي أم ماذا؟
1: يعني نحن عم نشوف بعد الارتفاعات القياسية اللي كنا عم نشوفها مع بداية هاي التوترات، لأنه كان في عنا اليوم مخاطر من أنه يكون اليوم معنا توازن بين العرض وما بين الطلب، يعني كان متوقع يكون في عنا تراجع للعرض، بالتالي بنفس الوقت ما في عنا طلب بما يكفي، ولكن بالوقت الحالي اليوم عم نرجع نشوف في طلب، عم نرجع نشوف فعليا في عنا معروض، فصار في عنا توازن ما بين العرض وما بين الطلب، فبالتالي هدأ نوعا ما من توقعات ارتفاع الأسعار. ولكن اليوم بحال رجعنا شفنا مزيد من التصعيد بالتوترات الجيوسياسية وانعكست فعليا على التجارة وعلى حركة السفن، لا بتوقع نرجع نشوف مزيد من الارتفاعات، لأنه فعليا رح يكون في عنا زيادة بالطلب، بنفس الوقت ممكن يصير في عنا أو نتجه لنقص بالمعروض، فالخلل أو عدم التوازن بين العرض وبين الطلب لا ممكن يرجع خلينا نشوف موجة ارتفاع جديدة بعد التصحيح اللي عم نشوفه بالوقت الحالي.
0: كل حال حتكون معنا خلال هذا الأسبوع لمزيد من القراءات في الأسواق. شكرا جزيلا لك سارة الياسري، محللة استراتيجية الأسواق المالية في CFI.
1: شكرا.

0: آخر الأخبار الاقتصادية العالمية الآن في جولة المحرر مع الزميل علي القيسية. أهلا علي. يعني بالأخبار اليوم أرسنال عم يجمع فلوس بينما سنغافورة عم بتوزع. ما القصة؟
1: الحقيقة يعني فرصة أمام أرسنال. تعرف أنه منذ ربما 20 عاما لم يحقق لقبا مهما. الموسم الماضي كان قد وصل إلى فاز بلقب بريمير ليج بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. بالتالي هذه المكتسبات التي حققها نتيجة هذه الإنجازات أدت إلى تراكم الأموال لديه. من خلال هاتين البطولتين جمع 316 مليون يورو أو دولار. هذا ما الذي دفع بأرسنال؟ دفعه إلى البحث في سوق الميركاتو للبحث عن أفضل الخيارات. قام بجرد اللاعبين الموجودين لديه، وجد بأن هناك مجموعة من اللاعبين يمكن بيعهم، وفي المقابل هو لا يحتاجهم بشكل كبير. يعني مارتينيلي على سبيل المثال ذهب إلى الهلال السعودي، خيسوس إلى برشلونة، وفييرا إلى هامبورغ الألماني. وبالتالي قام بجمع حصيلة هؤلاء اللاعبين الثلاثة وقيمته حوالي 91 مليون دولار. والهدف حقيقة هو حسب ما يشاع في الأوساط الرياضية بأنه يريد خوليان الفاريز من أتلتيكو مدريد. وخوليان الفاريز أتلتيكو مدريد لا يقبل ببيعه بأقل من 150 مليون دولار، على الرغم من العروض التي قدمت من برشلونة وريال مدريد، إلا أن أتلتيكو مدريد مصر على بيع اللاعب إلى خارج إسبانيا.
0: أخذت وقت كتير المفاوضات بشأن الفاريز، ولكن يمكن السؤال اليوم، يعني هذه الأندية العريقة في كرة القدم، القرارات التي تتخذها هي بالدرجة الأولى مالية أم فنية لشراء وبيع اللاعبين؟
1: في حالة أرسنال حقيقة منذ أن كان المدير الفني أرسن فينجر الفرنسي السابق، بقيت إدارة أرسنال تقدم الشأن المالي على الرياضة حقيقة، وهو ما كان يدفع المشجعين إلى لوم إدارة النادي، وهو بالمناسبة نادي مملوك لأمريكي. لومه بأنك تحقق إيرادات، والتذكرة لدخول استاد الإمارات هي الأعلى في المملكة المتحدة، وفي المقابل لا تقوم بالإغداق على شراء اللاعبين. فبالتالي هذا النقد كان موجه إلى دائما لأرسنال. أرسنال لديه رعاية من طيران الإمارات، استاد الإمارات، لديه رعاية من شركة أديداس، لديه علاقة مع جي بي مورغان، كان لديه علاقة مع فيزيت رواندا، هنا كان يوضع على كتف اللاعبين، و عقود رعاية كبيرة جدا. لديه الإمكانيات، لكنه كان مقصر الحقيقة في التحرك الصيفي.
0: علي، قبل الذهاب إلى سنغافورة، ماذا هناك من أخبار في الصين؟
1: الصين حقيقة تمضي ولا تبالي. اليوم البيانات تشير إلى أن إيرادات القطاع الرقمي في الصين حققت نموا نسبته 14% في النصف الأول من هذا العام، وصولا إلى حوالي 3 تريليونات دولار. هذا بالتزامن مع وضع الحكومة المركزية في الصين بنية تحتية لمن أراد الاستثمار في هذا القطاع. وأعتقد بأن هذا الأمر مرتبط إلى حد ما بردة فعل الصين تجاه القيود التي وضعت عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مجال أشباه الموصلات. نعرف بأن حظر على الصين استيراد شريحة انفيديا H200، ومن ثم فسح المجال للصين لاستيراد هذه القطعة المهمة جدا. فقال الصين أنا لا أريدها، أريد أن أستثمر بشكل داخلي، وبالتالي لا حاجة لي بها.
0: كل هذا يحدث قبيل القمة المرتقبة هذه المرة في واشنطن بين الرئيسين الصيني وترامب. هل سنشهد مزيد من يعني الكاردز أو الأوراق الصينية التي سترفعها قبل الذهاب إلى واشنطن؟
1: الحقيقة نتحدث عن فنزويلا وإيران. أعتقد بأن الصين لن تتخلى عن إيران، بينما الولايات المتحدة الأمريكية رأت بأن فنزويلا أصبحت في يدها، وبالتالي ورقتان مهمتان لمحاولة السيطرة على النفوذ.
0: سينتهي وقتنا. سنغافورة ماذا تقدم للمواطنين؟
1: سنغافورة عدد سكانها 6 ملايين. تمام. ستقوم بتوزيع 47 ألف دولار للمواليد من عمر ميلاد لغاية عمر 17 عاما، بهدف تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين نتيجة قلة الخصوبة وقلة أعداد الأفراد الذين يتم إنجابهم من جديد.
0: شكرا جزيلا لك علي القيسية. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: نذهب إلى طهران، ومعنا
2: من
1: هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
2: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
3: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
2: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
5: هذا النهار هنا العناوين والصور الكبيرة والأغلفة، وهذه شاشة تفاعلية لمقالات أهم الكتاب. مساحة كبيرة بالشرح والتعمق وضيوفنا.
6: حرب بأسنان العصافير،
7: وهذا غيض من فيض.
5: هذا النهار من الأحد إلى الخميس على التلفزيون العربي.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية أخرى من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات تهدف لحمل إيران إلى طاولة المفاوضات، وإيران تهدد بالرد على كل هجوم أمريكي. تحالف مكة بين تركيا وباكستان والسعودية يؤكد أنه دفاعي وليس موجها ضد أي دولة. وزير الخارجية التركي يكشف عن خطة لانضمام دول أخرى إلى الاتفاق. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومحيطها، والاحتلال يواصل عمليات النسف في دير البلح.